المنتهى

سلسلة من الاتهامات وجهها ممثل النيابة العامة إلى المتهم عاطف نجيب بداخل المحكمة تضمنت الحكاية الأولى لشرارة الثورة السورية، حين كتب أطفال عبارات سياسية مناهضة لنظام الأسد على جدران مدرسة، وانتهى بهم المطاف في سجن أمني يعذبون وتقتلع أظافرهم. نشاهد تلك اللحظات في هذا المقطع من داخل قاعة المحكمة.

لم تقتصر الاتهامات مشاهدين على تعذيب الأطفال، إنما تضمنت جملة من الاتهامات الأخرى تتعلق بارتكاب مجزرة وقمع المحتجين وإطلاق النار على المدنيين بتفويض من وزير الدفاع آنذاك فهد جاسم الفريج وبشار الأسد رأس النظام المخلوع نفسه. نتابع.

ممثل الادعاء العام اختتم المرافعة بجملة الاتهامات الموجهة إلى عاطف نجيب. تلك المشاهد لقيت رواجاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي. نتابع.

القضية شغلت الترند السوري منذ صباح هذا اليوم، حلت من بين المواضيع الأكثر تفاعلاً. نستعرض بعض التعليقات والمنشورات التي كتبت حول هذا الموضوع. مأمون كتب: الحمد لله، وهذا فضل ربنا علينا أن رأينا هذا اليوم يدونه التاريخ وسوف يذكر إلى ما شاء الله. ندعو الله أن نشاهد باقي المجرمين وعلى رأسهم بشار الأسد المجرم. تعليق من أبو ضياء يقول: هذا الحكي اللي عليه علامات يحيى العدل، ولن تقوم وتنجح الدولة إلا بالقصاص من المجرمين. المحاكمة والقصاص حكم الله في الأرض. تعليق من حاتم: يبدو انصدم من شرح القوانين، هو ما بيفهم بالقوانين والشرائع، كان يفهم بالحكم القمعي والمحاكم الميدانية. رياض علق أيضا: نحن اللي ما عملنا شيء، بس طالبنا بإسقاط النظام، اعتقلنا، ومن أول جلسة ثاني جلسة بمحكمة الإرهاب كانوا جاهزين الحكم 12 سنة. هذا الخائن موثق إجرامه، ليش المطمطة سيد راسي؟ لا تحتاج التعيينات الحكومية في سوريا وقتا طويلا حتى تتحول إلى نقاش مفتوح على مواقع التواصل، فكل اسم جديد يدخل إلى مؤسسة رسمية يفتح معه أسئلة تتجاوز المنصب نفسه، فيسأل رواد وسائل التواصل الاجتماعي فورا: من أين جاء؟ ماذا يمثل؟ وكيف يمكن أن تبدو المرحلة المقبلة بوجوده؟ خلال الساعات الماضية امتلأت الصفحات السورية بأسماء الوزراء والمسؤولين الجدد، بينما بدأ كثيرون بالبحث عن وجوه لم تكن معروفة على نطاق واسع أو إعادة اكتشاف شخصيات ظهرت سابقا في مواقع إدارية وأكاديمية وإعلامية مختلفة. التعيينات الأخيرة التي أصدرها الرئيس أحمد الشرع دفعت السوريين إلى التعامل مع الأسماء الجديدة بوصفها أكثر من مجرد تبديل مناصب، محولة السوشيال ميديا إلى مساحة مفتوحة لقراءة الخلفيات المهنية للمسؤولين الجدد وتداول الصور ومقاطع القديمة لهم، ومحاولة للفهم فهم الشكل الذي تتجه إليه مؤسسات الدولة خلال المرحلة الحالية. ومع كل تعيين جديد بدأ واضحا أن النقاش السوري لم يعد يركز فقط على اسم الوزير أو المسؤول، بل على الصورة الأوسع من المشهد التي تتمحور حول كيفية بناء مؤسسات الدولة اليوم وما الوجوه التي ستديرها خلال المرحلة المقبلة. طبعا لن نخوض في تفاصيل التعيينات والقرارات التي صدرت ومن هم الوزراء الجدد، على اعتبار أن هذه المعلومات مرت عشرات وربما مئات المرات أمام السوريين خلال الساعات الماضية ما بين نشرات الأخبار منشورات السوشيال ميديا، لكن ردود فعل عديدة سجلت بشأن هذه القضية، منها ما كتبه الصحفي محمد السلوم على حسابه الخاص في فيسبوك. السلوم كتب منشورا طويلا جدا، هذا هو هذا المنشور، لن نتمكن من الإحاطة بكل ما جاء فيه بسبب الوقت، يعني هو منشور طويل، لكنه ركز على التعاطي مع الحدث من جانب تقييم عمل الوزارات، جانب تقييمي بعيدا عن جمل المباركة والاستقبال والتوضيع. قيم السلوم عمل عدد من الوزارات وانتقد تجربة وزارة الثقافة والاتصال والإسكان وغيرها، واعتبر أن الوزارات التي بدت فيها ملامح إعادة البناء واضحة هي الداخلية والدفاع والإعلام والطوارئ فقط. طبعا كما ذكرنا يعني الموضوع حل من بين المواضيع الأكثر تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي. نستعرض بعض التعليقات حول هذا الموضوع. عماد كتب وقال: وكأن الوزراء والمسؤولين حصرا ممن كان في إدلب من الشعب السوري، وما يحصل حاليا تبديل مواقع. ماذا عن كفاءات بقية السوريين؟ زكريا: خالد فواز زعرور له دور فعال في مجال الإعلام وناجح ومتقن في التدريس، وكانت حصته الأكبر في الكليات الإعلامية اللبنانية، وباحث من الدرجة الأولى في التطوير الإعلامي، وعمل محاضرا في جامعة الجنان في طرابلس. ريما كتبت تعليقا قالت فيه: وزير الإعلام ووزير الزراعة اختيارات ممتازة، يعني تغيير الصورة النمطية للوزير ما ضروري يكون بعمر كبير، ما ضروري يكون دكتور أو عنده تدرج بمناصب أكبر أو مناصب كبيرة،
لأنه فعلا في أشخاص يمكن يكونوا أهل للمسؤولية.

ما تزال قضية لافتة القصر العدلي في القامشلي منذ أيام تمثل جدلاً واسعاً في عموم سوريا، بعدما جرت إزالة اللافتة 5 مرات متتالية. تم تغيير هذه اللافتة طبعاً من قبل محتجين قيل إنهم من جماعات موالية لحزب العمال الكردستاني. القضية بدأت بعد ترتيبات مرتبطة بإعادة تفعيل القصور العدلية، وذلك ضمن مسار دمج المؤسسات بين الحكومة السورية وقسد، حيث ظهرت لافتات جديدة على مباني القصر العدلي في الحسكة والقامشلي مع كلمة الجمهورية العربية السورية. طبعا هذا الأمر أثار احتجاجات وغضب لدى البعض، واعتبروا أن الخطوة تجاهل لخصوصية المنطقة. ناشطون تداولوا صورا ومقاطع فيديو تظهر احتجاجات أمام القصر العدلي، إضافة إلى تمزيق بعض اللافتات الجديدة في الحسكة وسط اتهامات لعناصر من الشبيبة الثورية الموالية لحزب العمال الكردستاني بالوقوف خلف اقتحام المبنى وتحطيم القارمة أو اللافتة. لاحقا طبعا عدلت وزارة العدل، عدلت اللافتة الخاصة بالقصر العدلي 5 مرات وعادت تثبيتها فوق مبنى القصر العدلي، لكن الجماعات نفسها أعادت إنزال اللافتة مرة أخرى. ولكن الموضوع تصدر قائمة المواضيع التي أثرت الجدل خلال الأيام الماضية على السوشيال ميديا. طبعاً ليعودوا اليوم ويقوموا بإنزال اللافتة للمرة الرابعة. مساء أمس عاد محتجون القصر العدلي وقاموا بتحطيم اللافتة من جديد بعد مرور ساعات على إعادة التركيب للمرة الخامسة. نشاهد. Thank you.

صباح اليوم تجمع عدد من الموالين لقسد بالقرب من مبنى القصر العدلي للاحتجاج على غياب اللغة الكردية عن هذه اللافتة نفسها مجدداً، وحصل هناك تماس بين الحضور وقوى الأسايش، وهو ما وثقه ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي بالفيديو. نتابع. نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي قال تعليقا على إزالة اللافتة للمرة الخامسة، قال إن مثيري الشغب يعرقلون جهود الحكومة وقيادة قسد لاستكمال الاتفاق وتجنيب المنطقة المخاطر، وأضاف أنه من المطلوب من قسد أن تعمل على تهيئة الحاضنة للقبول بعملية الدمج وتعزيز الانتماء الوطني في ظل غياب واضح لعلم البلاد والشعارات الدالة على الولاء للدولة ضمن أوساطها. ولفت إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ مسارات الدمج، لا سيما الملفات الإنسانية، إذ أفرجت السلطات السورية حتى الآن عن 232 من المنتسبين لقسد، مع التحضير إلى دفعة جديدة نهاية الأسبوع قد تكون هي الأخيرة، إلى جانب أنها سهلت عودة 1200 نازح إلى مناطقه في عفرين، وذلك في إطار الاتفاق مع قسد. ما تزال طبعا مشاهدين هذه القضية من بين القضايا الأكثر تفاعل أيضا على وسائل التواصل الاجتماعي منذ أيام. استعرض بعض التعليقات. عيسى كتب: صار لازم الجيش يتدخل مكافحة الشغب بما أنه قسد اندمجت، ما ضل لهم حجة. علي زورو: وين المشكلة إذا انكتب الكردي بجانب العربي؟ الوطنية لا تقاس بالإعلام، يعني يقصد لربما بالإعلام أو حتى الأعلام والشعارات. مخلص يقول: من أمن العقابة أساء الأدب.

0: في قطر لم تساعد الظروف رجلا سوريا تقاعد من عمله وقرر افتتاح مطعم لبيع الطعام السوري فقرر إغلاق المطعم، لكن منشئ محتوى قطري قرر مساعدة مالك المطعم السوري لاستكمال هذا المشروع وتجنيب الإغلاق، وذلك عبر مقطع مصور دعا فيه للشراء من هذا المطعم لدعم مالكه. نشاهد هذه التفاصيل في هذا المقطع.
1: والله ما تسكر المشروع طول ما احنا موجودين، والله ما يتسكر هالمشروع. والله ان دمعته غاليه، هالرجال ناوي يسكر هالمطعم، لكن باذن الله بوقفتنا كلنا هذا المكان راح يستمر وراح ينجح باذن الله. ابو خلدون هذا الرجل اللي واقف على شغله بنفسه، والله يستاهل ان نوقف معاه. من احلى واجمل الشاورمات السوريه في قطر، ما شاء الله على شاورمتهم وسمعتهم طيبه، ويحسسونك كانك في حي الميدان بدمشق بس انت في قطر، وعندهم انواع ثانيه غير الشاورما، يعني مدلعينكم على الاخر.
2: أنا إنسان تقاعدت وهنا لازم تشتغل، يكون عندك شيء مشروع تشتغل، فتحنا هالمصلحة هذه، لكن للأسف الظروف ما ساعدتنا وما خدمتنا.
1: أعلنوا أنهم راح يغلقون قريبا، لكن بإذن الله وبعون الله وبدعمكم ما راح نخليه يسكر، ووقفتنا معاه راح ترجعه أقوى من قبل. موجودين بكل تطبيقات التوصيل وموقعهم بالريان الجديد بشارع الوجبة، ومثل ما أنتم شايفين هناك شارع الشافي، يعني موقعه وايد سهل.
2: رغم أنه أنا معي هالشهر هذا، يا بسكر يا بكمل، لانه
1: بتكمل.
2: عقد الايجار بيخلص
1: ان شاء الله، بتكمل
2: باذن الله،
1: كلنا معاك
2: باذن الله.
1: انسى ايجارك وانسى دنيتك كلها، احنا بنشيل عنك كل شيء
2: ان شاء الله.
1: تقوم على مشروعك وتوكل على الرحمن
2: باذن الله تعالى.
0: لفة الطيب، يعني طبعا ابرز لربما ما تابعناه في هذا الفيديو هو ضحكة العم حينما يعني قال له الرجل القطري يعني مشكورا بأنه يجب عليه أن يتابع هذا المشروع وبدعم منه. السوريون يقدمون كل ما هو جميل أينما حلوا وارتحلوا. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة في هذه الحلقة. انتهت حلقة ريبوست لهذا اليوم، غدا حلقة جديدة ومواضيع مختلفة. إلى اللقاء.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. من بارون يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا، معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
3: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

يوسف العظمى. ولد يوسف بن إبراهيم العظمى عام 1884 في حي الشاغور بدمشق لعائلة دمشقية معروفة. تلقى تعليمه الابتدائي في دمشق، ثم انتقل إلى الكلية الحربية في اسطنبول حيث تخرج ضابطا في الجيش العثماني. أكمل دراساته العسكرية العليا في ألمانيا، ما أتاح له التعرف إلى أحدث الأساليب الحربية والتنظيمات العسكرية الحديثة. خدم في الجيش العثماني خلال الحرب العالمية الأولى، وشارك في معارك على الجبهات العربية والعثمانية. عاد إلى سوريا بعد نهاية الحرب وانهيار الدولة العثمانية، وأسهم في تأسيس جيش وطني ضمن الحكومة العربية بقيادة الملك فيصل بن الحسين. شغل منصب وزير الحربية في الحكومة العربية بدمشق عام 1920. رفض يوسف العظمى تسليم سوريا للانتداب الفرنسي، وقرر المواجهة رغم فارق الإمكانات العسكرية الكبيرة. رغم ضعف التجهيزات العسكرية، قاد يوسف العظمى الجيش السوري في معركة ميسلون في 24 من تموز عام 1920 ضد القوات الفرنسية بقيادة الجنرال غورو، وقال كلمته الشهيرة: من العار أن لا نقاتل. استشهد يوسف العظمى في المعركة عن عمر نهز 36 عاما بعد أن رفض مغادرة ساحة القتال. احتل الفرنسيون دمشق بعد المعركة، لكن استشهاد يوسف العظمى تحول إلى رمز باق للمقاومة والكرامة الوطنية. يعد يوسف العظمى من الشهداء القلائل من وزراء الدفاع العرب، ممن مات في المعركة وهو على رأس عمله. كرمته الدولة السورية بنقل جثمانه إلى ضريح خاص في ميسلون، وأطلقت اسمه على شوارع ومدارس وساحات عامة. يمثل في الذاكرة السورية والعربية نموذجا للضابط الشريف الذي قدم دمه من أجل استقلال وطنه. تغنى ببطولته عدد كبير من الشعراء العرب، ومنهم إيليا أبو ماضي الذي قال: بأبي وأمي في العراء موسد، بعث الحياة مطامعا ورغابا، لما ثوى في ميسلون ترنحت هضباتها وتنفست أطيابا، وأتى النجوم حديثه فتهافتت لتقوم حراسا له حجابا، ما كان يوسف واحدا بل موكبا، للنور غلغل في الشموس فغابا، هذا الذي اختار الكرى تحت الثرى كي لا يرى في جلق الأغرابا.

0: القنصلية العامة للجمهورية العربية السورية بدأت تقديم خدماتها للسوريين بأول يوم عمل إلها. كيف صار شكل القنصلية من جوا؟ شو اللي تغير عن قبل؟ كيف سير العمل بالداخل؟ رح نلتقي مع الناس، مع سوريين اللي اجوا لقنصليتهم بأول يوم عمل. رح نسمع منهم عن سير العمل وعن نصائحهم اللي بحبوا إنه تنضاف لهاي القنصلية.
1: صاحب الرقم J8. التوصل إلى القسم 6. صاحب الرقم J8. التوصل إلى القسم 6.
0: يعطيك العافية.
2: أهلا وسهلا.
0: كيف لقيت القنصلية بأول يوم عمل؟
2: والله صراحة التجهيزات ما شاء الله، أخلاق الموظفين عالية جدا، الاستجابة كانت فوق التمام. الحمد لله رب العالمين، نحن مبسوطين انه صار لنا بيت جديد بجدي.
0: علو فعلا بيت
2: والله والله واعز. والله انا بتذكر اخر مره فت على مركز حكومي توقفت فيه 5 ساعات.
0: هلا كم شو جاي تعمل؟
2: تذكره عبور عشان سفر على سوريا.
0: كم اخذت وقت؟
2: تقريبا 4-5 دقائق مو اكثر.
0: وتيسرت مش
2: ايه؟ الحمد لله رب العالمين، بتشكركم كثير وبتشكر كل شيء ساهم بهالمشروع. وللامانه يعني كطاقة استيعابية نحن تخففتوا الحمل عن الناس، يعني بحدود 1.5 مليون نحن في المنطقة الغربية بالسعودية. كانت تكاليف الطيران، التأخير،
0: تضطر تروح الرياض.
2: أيوة، ويعني تضطر أنت تسافر تحجز للرياض، ممكن ما تحصل حجز بنفس اليوم، تكاليف بالمقابل كمان يعني الإقامة في الرياض لحتى تخلص معاملتك لحتى ترجع لهون، هذا كله كان عبء على المواطن. هلق هذا كله انتهى.
0: طيب
2: الحمد لله.
0: آخر شيء، إذا بدك توجه نقد موضوعي مشان البناء، إحنا مشان نعدل، شو بتحب يكون لسه في إضافة بالقنصلية؟
2: كإضافة للقنصلية
0: لتتحسن الأمور أكثر.
2: أول شغلي أنا بريد أن يكون في عنا ملتقيات ثقافية للقنصلية مع أبناء الجالية بجدي. يعني مثلاً يوم يكون لقطاع التربية، يوم لرجال الأعمال، يوم للقطاع التقني المختصين بالقطاع التقني، بحيث أنه أنتم تستفيدوا منه ونحن نستفيد منكم.
0: حلو.
3: الله يعطيك العافية رب.
0: الله يعافيك. كيف حالك؟
3: الله يخليك.
0: كيف لقيت القنصلية بأول يوم عمل؟
3: والله ما شاء الله، أول شيء ما متوقع أنه نوصل لهالنقطة، وصلنا لها والشباب أفلحت الوجوه، بس هيك بقول. يعني ما شاء الله الوجوه طيبة، الوجوه النيرة، المعاملة الحلوة، الاستقبال الحلو، النظافة، الهدوء، سرعة الإنجاز، تيسير. يعني الناس بس بدها
0: هلا بلا مجاملة
3: تخدم. والله مو مجاملة، يعني في سعادة ما فيني أوصفها. يعني في شغلات ما أقدر أوصلها للوصف، بس رياحة، مبسوطين، الأمور سريعة، تنظيم، ترتيب، كل شيء حلو، كل شيء من أحسن. يعني أحسن من هيك ما بعتقد فيه.
0: طيب هلأ بغض نظر عن كل هذا الكلام اللي نعم. حكيت فيه، إذا بدك تنصح من نعم. باب النقد البناء اللي نعم. نحن نعم. شو بتحب يكون في إضافات جديدة للقنصلية لتكون الأمور أفضل وأسلس؟
3: خلاص، بس هي إنه تسريع المعاملات ما أكثر. وفي كتير نحن يعني مثل ما بقولنا بالسعودية في إنه كتير طلبات وكتير الناس بتحكي فيها. أنت جنابك يمكن بسوريا مثل ما قلت في شغلات بالنقد البناء كان حالة ناس. يعني في عندك أول موضوع هو إنه الزيارة، الناس اللي قاعدين هون زيارة بدهم يحولوا الزيارة لإقامة، هذا يعني شغل تاعب الناس كثير.
0: هذا بجوز بده تواصلات دبلوماسية وكذا.
3: إيه، عرفت كيف سيدي؟ في موضوع
0: يبدو مستعجل.
3: آسف. لا لا لا لا آسف. وفي موضوع كمان، في ناس قاعدة هون بدها حل إلى حتى تقدر تطلع من البلد، تخلص أمورها وتطلع.
0: هل يمكن في شيء اسمه تسيير عبور؟ بكل الأحوال هاي القنصل كله راح يعالجها. نعم. وفي كان في توجيهات من السيد وزير بأنه تنحل كل هاي المشاكل إن شاء الله.
3: تمام، بس مثل ما قلت لك الشغل الشاغل هو تحويل الزيارة لإقامة. هاي يعني الناس ما قادرة. يعني أنا مثال قدامكم، 8 سنين زوجتي ما طلعت برا البلد، إذا طلعت صعب إني أجيبها.
0: صحيح.
3: وإنه تفتح كمان السفارة يصير تفيزنا نحن مو بلبنان ولا بالأردن، يكون تفيز بقلب سوريا. يعني هيك اكتملت.
0: والله كثير ناس حكوا هذا بانتظار الاخوه السعوديين يفتحوا سفارتهم بشكل كامل.
3: يا ريت والله.
4: معامله جيده جدا طبعا، وبكفي انك فايت على سفاره بتعتبرها هاي سفارتك، وما في خوف وما في رعب. ونحن بنتشكر والله كل انسان سعى لهالموضوع هذا. الموضوع هذا او اي موضوع بيخدم الشعب السوري، يعني كان بالسعوديه او اي دوله بالعالم.
0: فرق مع كل شيء؟
4: طبعا فرق كثير. يعني انت، انا بتذكر بال 2012 مع انه بالبلد بسوريا بإدلب، فايت على فيلم رعب، كأني فايت على دائرة الهجرة والجوازات. فالأمور بتختلف طبعاً كتير. في فرق كبير طبعاً.
0: كم استغرقت معاملتك؟
4: ما في والله خمس دقائق يعني، طبعاً هو يمكن اليوم أول يوم تجربي، بس ما في خمس دقائق يعني التجديد. ما أكل أكثر من هيك، أمور يسيرة تمام.
5: والله هي صراحة شعور رائع يعني، بتحس حالك من أول ما فتت كأنه كيف بدي أوصف لك إياها؟ يعني كأنك بعالم تاني يعني، كل شيء تغير طبعاً أكيد.
0: بلا مجاملات؟
5: لا بدون مجاملة هي يعني، أكيد كنا نحن
0: طيب. بالمال شو جاي تعمل؟
5: مجدد جواز سفري.
0: كيف الإجراءات لهلا؟
5: والله يعني صراحة معاملة الشباب بقى.
0: كم عم تاخذ وقت تجهيز الجواز؟
6: أقل
5: من 5 دقائق. هلا ما صار لي، أنا صار لي تقريباً 10 دقائق قاعد بس.
0: كنت عم تستنى وهلا جيت؟
5: إيه.
0: الله يعطيك العافية.
5: الله يعطيك العافية.
0: بالتوفيق إن شاء الله.
5: شكراً كثير لكم.
0: يعطيك العافية.
7: ما شاء الله تبارك الله، استقبال كان رائع. والدخول فيها ما شاء الله تبارك الله، الموظفين مبتسمين على طول، اللهم لك الحمد، إن شاء الله خير لقدام.
0: شو كان عندك معاملة؟
7: عندي وكالة.
0: كم أخذت وقت؟
7: لسه والله شغالين عليها.
0: شد صار لك يعني في تأخير في؟
7: لا إن شاء الله تعالى.
0: أعطيك العافية.
4: الله يعافيك يا رب.
0: كيف رأيت الفصولية بأول يوم؟
4: الحمد لله يا ربي لك الحمد. الحمد لله يعز من يشاء ويذل من يشاء. الحمد لله رب العالمين. سعيدين والله، سعيدين بوجودكم بالسفارة. الحمد لله رب العالمين.
0: كيف الإجراءات؟ شو جاي تشتغل؟
4: والله جاي أسوي وثيقة لمن يهمه الأمر، والحمد لله رب العالمين. يعني دخلنا على المنصة الرقم الوطني والاسم ودخلنا على طول، والحمد لله الشباب استقبالنا كثير منيح، والحمد لله هلا هن ضيوفنا، اهلا وسهلا فيكم.
0: هذا بيت السوريين صار.
4: الله يسلمك يا رب. الحمد لله.
0: طيب بغض النظر عن هذا الشيء، من خلال رؤيتك المبدئية، شو بتحب تنصح لتكون القنصلية أفضل؟ شو الإضافات اللي ممكن تنضاف؟
4: والله لحد الآن يعني الحمد لله كل شيء منيح. أنا طبعاً راجعت مركز السفارة في الرياض وراجعت هون، الحمد لله الإجراءات كلها تسهل وكلها منيحة، والشباب ما شاء الله عليهم الحمد لله.
0: ما في أي شيء ممكن تنصح فيه؟
4: والله في شغلة بس المواعيد، في يعني لاحظت بعض الناس ممكن أن يكون الحجز عن طريق مثلاً رقم الجواز، إنه الرقم الوطني أنت عارف الإجراءات قبل، وفي ناس ما قدرت تطالع وثائق على دور النظام السابق، عارف أنت إيش الموضوع يعني. والحمد لله رب العالمين، حتى انا يعني ما كنا نقدر نجي ولا نراجع سفاره ولا نراجع شيء يعني، انا مطلوب صف ضابط منشق من عام 2012
0: ما شاء الله.
4: والحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله يطول منك
4: يا ربي لك
0: التوفيق.
4: يا ربي لك
0: الحمد.
4: مبسوطين بوجودكم حبيبي. الله يسعدك استاذ هادي
0: حبيبي. العافية يا رب.
4: الله يعطيك يا رب.
0: كيف لقيت القنصليه باول يوم عمل؟
4: صراحه ما شاء الله يعني استقبال، سهوله بالاجراءات كانت جدا جدا سهله يعني، حتى المواعيد سهله يعني، حتى بشكل عام وجه بشوش، معامله حسنه. بتيجي مثلا عندك موعد، اذا شخص مثلا ممكن ناقص ورقه فبقولوا له انتظر حتى نتاكد اذا ناقصك شيء او شيء، ف يعني ما شاء الله تعامل
0: هاي مع انه يعني سبحان الله انا شو عم بشوف معظم الردود هيك، مع انه هذا حق طبيعي للسوريين، لكن لانه كنا محرومين
4: ما من كان يعني ما كان هالشيء موجود اصلا يعني، كان انت بتفوت اصلا بتخاف على هذا المكان، هلا صار الموضوع سبحان الله يسر تعامل، واستنى يا استاذ ومعلش تاخرنا عليك، حتى يعني قاعدين احنا مستنى دور قول لي معلش تأخرنا عليك يا أستاذ سامح ننتظر، يعني شيء ما شاء الله فوق الوصف
0: نحن يعني ما بتعودين هيك يعني بدلنا زيادة على اللزوم
4: يعني والله العظيم تعامل ما شاء الله.
0: طيب نحن من باب النقد البناء، إذا في إضافات أو نصائح بتحب تضيفها من أجل تحسين وضع القنصلية أكثر، أو ربما أشياء بتسهل أمور السوريين أكثر، شو بتحب تنصح؟
4: والله حالي أنا شايف أنه كله تمام يعني، يمكن بس لأنه هذا أول يوم كان شوي يعني بعض التأخير أو شيء يعني شيء بسيط، حتى يعني تأكد من المعاملات كلها تمام، بس بشكل عام أنا شايف إنه الأمور كلها ماشية يعني، ما حالياً أنا ما في شيء إنه شايف بده إضافات، خاصة إنه أنت بتلاقي الخدمة اللي بدك إياها يعني من التطبيق بتقدم عليها بتجي أنت جاهز على الخدمة تبعها، يعني ما بتجي أصلاً عندك شيء مو موجود يعني، كل شيء موجود.
0: الحمد لله. الله يعطيك العافية يا رب.
4: شكراً.
0: الله يسلمك. الله يعطيك العافية يا رب.
8: يا أهلي مرحبا. الله يبارك فيك. الله يسلمك.
0: كيف لقيت القنصلية بأول يوم عمل؟
8: والله شيء بيفتح النفس يعني يعني شو بدي أحلى من هيك؟ 14 سنة ولا لا جوازات ولا شيء ولا
0: جدد جوازك؟
8: الحمد لله الأمور تقريبا
0: انتهت. كيف كانت يعني الأمور؟
8: والله ما في أحلى من هيك.
0: كيف حجزت؟
8: بكفي الوجوه الطيبة والوجوه المنيرة والله.
0: الله يسلمك. كيف حجزت؟
8: على التطبيق
0: فورا في خيار تجديد
8: جواز؟ يعني خلال دقيقتين والله ما في.
0: وهلا كم استغرقت المعاملة؟
8: ما صرنا خمس دقائق ما خلصنا.
0: خلصين؟
8: يعني أمور أحلى من هيك ما في.
0: كيف كانت القنصلية قبل؟ وبعد يمكن صار لها مسكر
8: بقى. والله شوف من 2012 أنا آخر مرة بجدد جواز كان فيها، وبعد منها سكرت، بس يعني كنت تدخل مثل كأنك فايت فرع مخابرات صراحة يعني، ومعاملة سيئة ورشاوي وهالأمور هي كلها. الحمد لله الشباب منا وفينا يعني، كلياتنا منا وفينا
0: الحمد لله. الله يعطيكم العافيه استاذ محمد، جهودكم عظيمه ومباركه، لا سيما بالفتره الاخيره من بلد لبلد ما شاء الله عنكم اليوم بجدي. شو اهميه افتتاح القنصليه العامه للجمهوريه العربيه السوريه بجدي بهذا التوقيت؟
6: يعني جاء التجهيز لإعادة افتتاح القنصلية العامة للجمهورية العربية السورية في جدة بعد انقطاع طويل دام منذ عام 2012، وعانى السوريون في هذه المنطقة من العناء الشديد بالحصول على هذه الخدمات القنصلية، وتكبدوا العناء في السفر لمسافات بعيدة إلى العاصمة الرياض. فيأتي هذا الافتتاح تخفيفاً عن أهلنا في المنطقة وإعادة لتوسعة التمثيل الدبلوماسي والقنصلي للجمهورية العربية السورية في الخارج.
9: إن شاء الله بعد افتتاح القنصلية في جدة هنا، كم من المتوقع أن عدد السوريين الذين سوف تخدمهم أو تقدم الخدمات لهم؟
6: يعني يقطن هذه المنطقة الغربية في المملكة العربية السعودية حوالي 1,000,000 سوري. ستقدم القنصلية العامة حوالي 1,000 معاملة يومياً يستفيد منها هذا العدد الكبير من المواطنين السوريين.
9: هل بقدرة القنصلية أن تقوم بـ1,000 معاملة بشكل يومي؟ القدرة تشغيلية؟
6: يعني بداية سيكون الزيادة في عدد المعاملات بشكل تدريجي حتى يصل الكادر إلى مرحلة التمرس في إنجاز المعاملات ويكون لديه السرعة اللازمة، وعندها سنحقق عملياً 1,000 معاملة بشكل يومي إن شاء الله.
9: ما شاء الله، يعني هذا خبر أكيد صار ومفرح للسوريين. لكن ماذا بعد جدة أستاذ محمد؟ يعني هل هناك عمل لبعثات أخرى لتمثيل دبلوماسي آخر في دول أخرى؟
6: بالتأكيد، جاء افتتاح القنصلية في جدة بعد افتتاح القنصلية العامة للجمهورية العربية السورية في بون غرب ألمانيا، وأيضاً استكمالاً لتوسعة الخدمات القنصلية في داخل سوريا، حيث تم افتتاح المكتب القنصلي في محافظة إدلب، وسيستمر هذا العمل حتى يتم افتتاح قريباً القنصلية العامة للجمهورية العربية السورية في غازي عنتاب، وهي أيضاً وصلت لمرحلة متقدمة في التجهيزات وشرفت على الانتهاء، وأيضاً افتتاح السفارة السورية في طرابلس والعديد من البعثات التي أدرجت ضمن الرؤية الاستراتيجية لوزارة الخارجية لتوسيع تمثيلها الدبلوماسي والقنصلي.
9: ختاماً أستاذ محمد، أنا ما راح أطول عليكم، بعرف عنكم كثير شغل اليوم، ما هي رسالتكم للجالية السورية في المملكة، للسوريين في المملكة العربية السعودية؟
6: بداية نتوجه بجزيل الشكر إلى المملكة العربية السعودية وخاصة وزارة الخارجية على التسهيلات المقدمة لإعادة افتتاح القنصلية في جدة ووقوفهم معنا بشكل كبير في هذه المرحلة. أما بالنسبة لأهلنا السوريين في دول المهجر وفي جدة على وجه الخصوص، فنحن نعتبر خدمة المواطن هي أولى أولوياتنا في العمل في وزارة الخارجية والمغتربين، ونعتبر هذه القنصليات والسفارات هي نقطة وصل يلجأ إليها المواطن السوري أينما كان للحصول على خدمته ومساعدته، ونؤكد على سعينا الكبير لتبسيط إجراءات العمل القنصلي وتطوير الخدمات حتى نوفر أفضل خدمة وأسهل خدمة في أي وقت.
9: إن شاء الله يا رب، الله يعطيكم العافية يا رب، وجهودكم عظيم ومبارك والله. شكرا كثير للقاء، الله يعطيكم العافية.

0: ايه ان شاء الله الف مبروك على السيارة الجديدة.
1: الله يبارك فيك يا رب، عن جد كثير حبيتها، لونها والموديل كل شيء بدي اياه. العمر رح احصل حالي بدق الخشب.
0: تتهني ان شاء الله، بس شو الترتيب؟ لسه بتأمني بهيك شغلات؟
1: يا ايه ولو، يعني هي قصة قديمة كتير وحلوة كتير، تعالي احكي لك اياها. بس قبل ما احكي لك القصة بس دقي على الخشب. معظمنا بدق على الخشب بشكل عفوي لما ينقال شي عن الصحة او المصاري، فورا بينط حدا وبيقول دق على الخشب. واحيانا لما بتنحكى قصة عن شي له علاقة بمرض او بحظ، فكمان في مين بيقلك دق على الخشب. فشو القصة؟ يعني شو هالقوة الخارقة للخشب؟ اساسا هالشي فعلا بيحمي؟ هلأ هاي العادة مو خاصة بشعب من الشعوب، بالعكس موجودة عند الكل. الحضارات القديمة كلها بتشترك بموضوع الإيمان بالأرواح والجنيات، وحضارات كمان كانت تؤمن بقدرتها الخارقة. المهم كانوا بيعتقدوا أنه الشجر يعتبر مسكن لبعض الجنيات والأرواح، لهيك كانوا بيدقوا على الشجر مشان الجنيات يساعدوهم على تحقيق حلم أو تحميهم من الحظ السيء أو من العين الشريرة. هاي الحضارات كانت تؤمن أنه الأشجار مسكونة بالآلهة أو الأرواح الواقية، والدق عليها بيستدعي حمايتهم. مع انتشار الدين المسيحي بأوروبا تحولت هاي العادة عند بعض الناس لترتبط بالصليب الخشبي، فالدق على الخشب صار رمز لطلب الحماية من الشر. حتى بالثقافة اليهودية كانوا يستخدموا رموز سرية مثل الدق على أبواب الكنيسة الخشبية لحتى يدخلوا بأمان، وهيك بلشت ترتبط هاي العادة بالنجاة من الخطر. أما بالثقافة الإيرانية فهذا الشيء مرتبط بالحماية من العين الشريرة. أما بإيطاليا فبدل ما يدقوا على الخشب بيلمسوا الحديد. ليش؟ لأنه الحديد بيطرد الشر بحسب اعتقادهم. أما بألمانيا أو روسيا فبيدقوا على الخشب، بس لازم هذا الخشب ما يكون مدهون، يعني يكون طبيعي 100%. بس كمان في بعض الباحثين بيقولوا أنه هاي العادة حديثة، ممكن تكون جاي من لعبة أطفال بريطانية تم اكتشافها بالقرن 19، كانوا اللاعبين فيها بيلمسوا الخشب مشان ما ينمسكوا، وهيك تحولت لرمز للحماية من الشؤم. ولكن هي موروث شعبي وعالمي وبتشبه قصص تانية مثل اللي بتشائم من أصوات معينة مثل صوت الكلب، أو ألوان مثل اللون الأسود، أو حتى إذا شافوا قطة سودة. بالنهاية هي طريقة نفسية بتساعد الناس يحسوا بالراحة، فدقوا على الخشب وما يهمكم.

0: أحمد خالد توفيق، روائي وطبيب مصري. ولد في مدينة طنطا بمصر عام 1962. تخرج في كلية الطب بطنطا عام 1985 ونال الدكتوراه في الطب عام 1997. دخل عالم الكتابة من بوابة الرعب الغرائبية، وهو ما لقي رفضاً في البدايات. انطلقت أعماله مع سلسلة ما وراء الطبيعة عن المؤسسة العربية الحديثة عام 1993. أصدر سلاسل ما وراء الطبيعة بدءا من عام 1993 وفانتازيا بدءا من عام 1995 وسفاري بدءا من عام 1996 والWWW عام 2006. لقب بالعراب وذاع صيته كأول أديب عربي يكتب في أدب الرعب والفانتازيا. ظهرت مهنته في كتاباته، فكان كثير من أبطاله أطباء وتحدث كثيراً عن الأمراض. يرى بعض قرائه أنه تنبأ بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في العدد 40 من سلسلة سفاري. كتب عدة روايات منحته شهرة عالمية، ومنها يوتوبيا عام 2008 والسنجة عام 2012 وإيكاروس عام 2015 وممر الفئران عام 2016. ترجم من الأدب العالمي أعمالاً كثيرة، منها رواية نادي القتال وعداء الطائرة الورقية. كتب في القصة والمقالات قوس قزح، الآن نفتح الصندوق، عقل بلا جسد، وفقاقيع. احتفى به محرك البحث العالمي جوجل، وترجمت أعماله إلى عدة لغات عالمية. اتسمت أعماله باليأس والغرائبية، كان محارباً عنيداً للفساد، ويفتخر بأنه جعل الشباب يقرؤون. توقف قلبه 4 مرات منذ عام 2011، وعاش بعدها بجهاز لمراقبة القلب حتى توفي بأزمة قلبية عام 2018.
1: فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقم.
2: هل تأذن لي أن أخالفك؟
1: متى يشتفي منك الفؤاد المعذب وسهم المنايا من وصالك أقرب؟
2: هل تفعل هذا في البيت؟
1: ولا يوجد أحد من الوالد ومن الوالدة.
2: واسترجعت سألت عني، فقيل لها ما فيه من رمق، دقت يدا بيدي،
1: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول.
2: بلغ سعاد وإن ظنت بما وعدت أن الفؤاد بداء الحب متبول.
1: قالت الكبرى أتعرفنا الفتاة؟ قالت الوسطى نعم هذا عمر.
2: أنت أخرجت معنا في القطار يعني رجلا يسهل علي أن يبيعنا.
1: هذا الرجل قلب نظرية الحب رأسا على عقب. فضل من المنطق عجزت اللغة عن إخراجه نطقا فأخرجته الموسيقى تلحينا.
2: إن يحسدوني على موتي فوا أسفي، حتى على الموت لا أخلو من الحسد.
3: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: الطبقة، مدينة النور، وحارسة السد. بين هدوء الصحراء وعنفوان النهر ولدت مدينة الطبقة لتكون عنواناً للتحدي وجسراً بين الماضي والمستقبل. هي المدينة التي ارتبط اسمها بسد الفرات العظيم، ذلك الصرح الذي حول الفرات من مجرد نهر إلى مصدر للعطاء.
1: عيون المهايا عيون، يا ويل ويل عيون.
0: تنبض الطبقة بالحياة خلف أسوار قلعة جعبر التي تطل عليها من بعيد وتجمع في تفاصيلها بين حداثة البناء وهيبة الطبيعة. 55 كيلومتراً تفصلها عن مدينتها الأم الرقة، في شوارعها المنظمة وبساتينها التي ترويها مياه النهر تقرأ قصة الإنسان السوري الذي طوع الصخر ليصنع الأمل. الطبقة هي رئة الفرات التي تتنفس العزيمة ومحطة الضوء التي لا تنطفئ، تفتح ذراعيها لكل غريب كأنها مرافق حلم لا ينتهي وموعد دائم مع الفجر.

0: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية ونبدأها بالعناوين. سوريا والاتحاد الأوروبي يجريان مباحثات رفيعة المستوى في بروكسل اليوم، وملفات التعافي وإعادة الإعمار ضمن محاور النقاش. ترقب لانطلاق الملتقى السوري الإماراتي في دمشق اليوم، والهدف توسيع التعاون الاستثماري وبحث فرص العمل المشترك بين البلدين. قافلة جديدة من أهالي عفرين تعود إلى مناطقها الأصلية، والفريق الرئاسي يعلن خلو المدارس في مدينتي القامشلي والحسكة من النازحين. بدء صرف الزيادة المقررة على الرواتب اعتبارا من الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، والقرار يشمل العاملين في الوزارات والمؤسسات العامة. في التفاصيل، يعقد الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين في العاصمة البلجيكية بروكسل، يعقد اجتماعين رفيعي المستوى مع الحكومة السورية يهدفان إلى تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة سبل دعم التعافي الاجتماعي والاقتصادي وإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار طويل الأمد في سوريا.
1: في مؤشر جديد على تسارع الانفتاح الأوروبي تجاه دمشق، تستضيف بروكسل يوم الاثنين عقد اجتماعين رفيعي المستوى مع الحكومة السورية في خطوة تعكس تعزيز التعاون في ملفات التعافي وإعادة الإعمار والاستقرار. وقالت المديرية العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج في الاتحاد الأوروبي إن الاجتماعات تأتي ضمن الصفحة الجديدة في العلاقات بين الجانبين، والتي تجسدت بزيارة رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي إلى دمشق في كانون الثاني الماضي. وبحسب البيان، سيعقد منتدى تنسيق الشراكة مع سوريا بهدف توحيد الجهود الدولية في مجالات المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار والتنمية، برئاسة مشتركة بين مفوضة شؤون البحر الأبيض المتوسط ووزير الخارجية السوري، وبمشاركة ممثلين عن الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع ودول عربية والأمم المتحدة ومؤسسات مالية دولية. ويعقب المنتدى عقد أول حوار سياسي رفيع المستوى بين سوريا والاتحاد الأوروبي بمشاركة مسؤولين أوروبيين بارزين. ووصفت المديرية الأوروبية الحوار بأنه تحول استراتيجي من إدارة الأزمات إلى شراكة طويلة الأمد قائمة على الاستقرار والازدهار، مؤكدة أنه يمثل فرصة لدعم انتقال سلمي وشامل في سوريا وتعزيز استقرار المنطقة.
2: نورت ألمانيا سيادة الرئيس.
1: وفي 17 من نيسان الماضي، كشفت وثيقة داخلية أعدها الجهاز الدبلوماسي للاتحاد وجرى تعميمها على الدول الأعضاء، اطلعت عليها وكالة رويترز، عن توجه أوروبي لفتح مرحلة جديدة من الانخراط مع سوريا، تبدأ بإطلاق حوار سياسي رفيع المستوى واستئناف الاتصالات الرسمية بعد سنوات من الجمود.
0: بعد سقوط نظام الأسد المخلوع، شهدت العلاقات السورية الأوروبية انتعاشا وتطورا متزايدا، ومرت العلاقات بمحطات بارزة على صعيد الزيارات المتبادلة والمؤتمرات الدولية وملف العقوبات، نتابعها في هذه المادة.

0: تعود اتفاقية عام 1978 بين سوريا والاتحاد الأوروبي إلى الواجهة، وفي هذه المادة نتعرف إلى أبرز بنودها ومسار التفاهم بين الجانبين مع أمير رضوان.
1: سقوط النظام المخلوع فتح باب التقارب بين سوريا ودول الاتحاد الأوروبي على مصراعيه، ومع اللقاءات والتفاهمات عاد الحديث عن إعادة تفعيل اتفاقية عام 1978 بين سوريا والاتحاد الأوروبي باقتراح من المفوضية الأوروبية. فما هي هذه الاتفاقية؟ قبل أن يؤسس كيان الاتحاد الأوروبي، وقعت سوريا اتفاقية مع ما كانت تسمى بالمجموعة الاقتصادية الأوروبية ضمن إطار اتفاقيات التعاون المتوسطي التي رغبت بها أوروبا لبناء شراكات اقتصادية وسياسية مع دول جنوب المتوسط. هذه الاتفاقية تضمنت تسهيل التبادل التجاري ومنح المنتجات الصناعية السورية دخولا تفضيليا للأسواق الأوروبية، ما يؤدي في المقابل إلى انفتاح تدريجي للسوق السورية على السلع الأوروبية. واحتوت الاتفاقية أيضا على تمويل أوروبا لمشاريع تنموية وبنى تحتية ودعم قطاعات الإنتاج في سوريا. لاحقا سعى الطرفان إلى تحديث الإطار عبر التفاوض على اتفاقية شراكة أوسع في العقد الأول من الألفية، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ بسبب تحفظات أوروبية مرتبطة بالوضع السياسي وملفات حقوق الإنسان، وبقيت في إطار محدود للتبادل التجاري والتعاون الفني عبر اجتماعات ولجان مشتركة. بعد عام 2011 جمد الاتحاد الأوروبي معظم قنوات التعاون مع فرض عقوبات على مختلف مؤسسات ورموز نظام الأسد المخلوع، لتبقى اتفاقية عام 1978 مرجعية قانونية قائمة لكنها شبه معطلة عمليا. في نيسان من عام 2026 اقترحت المفوضية الأوروبية إعادة تفعيل اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا.
0: من لندن ينضم إلي الكاتب والمحلل السياسي زياد المنجد، أهلا ومرحبا بك.
2: أهلا وسهلا بك سيدي وبالسادة المشاهدين.
0: أهلا بك. بالنسبة لهذه الاجتماعات، ما الأولوية للاتحاد الأوروبي من جهة ولسوريا من جهة أخرى في هذه الاجتماعات المرتقبة اليوم الاثنين؟
2: أولا يعني هذا الاجتماع يمكن أن يكون بداية انفتاح جديد بين الاتحاد الأوروبي وبين سوريا بعد تعطيل دام منذ عام 2011 إلى يومنا هذا. صحيح أنه بعد سقوط نظام الأسد كان هنالك زيارات متبادلة بين المسؤولين الأوروبيين ومسؤولي الإدارة السورية، إلا أن هذه الزيارات كانت في مستوى المباحثات، ولكن الآن في بداية اليوم سيكون هناك اجتماع رسمي بين الاتحاد الأوروبي وبين الإدارة السورية لوضع خطط أساسية لإعادة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي بعد تعطيل دام سنوات طويلة. ولا شك أن هنالك مصالح مشتركة وأولويات بين الطرفين. أوروبا تريد من سوريا عدة أمور، وسوريا تريد من أوروبا أمورا أخرى. أوروبا تريد من سوريا أن يسير الانتقال السياسي بشكل جيد وسلس، وتطلب عدة أمور أهمها حماية حقوق الإنسان. هذه هي معرفات أوروبية تريدها دائما من كل الدول وخاصة من دول العالم الثالث. تريد أن يستمر تطبيق حقوق الإنسان في الدولة السورية وحماية الأقلية. وهنالك شيء مهم جدا هو الإرهاب الذي كان نظام الأسد يمارسه ضد الدول الأوروبية. تريد أن تضمن أوروبا أن سوريا لن تشكل مصدرا للإرهاب يهدد الأمن الأوروبي، وسوريا تريد

0: يريدوا من أوروبا الدعم الاقتصادي والمساهمة في إعادة الإعمار والسير نحو بناء علاقة وشراكة دائمة بين سوريا والاتحاد الأوروبي.
1: وكيف يمكن ضمان استقرار طويل الأمد في سوريا ضمن المعطيات الحالية التي تمر بها المنطقة برأيك؟
0: لا شك أن الاتحاد الأوروبي يدرس ويحاول دراسة ما يجري في سوريا، ويريد أن يتأكد من الإدارة السورية أن المرحلة الانتقالية يجب أن تنتهي إلى حالة من الاستقرار تضمن للشعب السوري الحرية واختيار الحكومة بشكل واختيار قيادتها بشكل يتلائم مع الأمور الدستورية التي تجري في أوروبا، وهذا أمر أساسي بالنسبة لأوروبا عندما تضمن أوروبا بأن سوريا والإدارة السورية تسير بهذا المخطط، فذلك يدل على أن هنالك مصداقية للتعامل بين الإدارة السورية وبين الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى مشاركة الإدارة السورية في الأفعال الأخرى التي تهدد الإقليم وتهدد العالم، وبذلك يعني نحن نعلم أن سوريا شريك في محاربة الإرهاب، وأوروبا كذلك شريكة في هذا الأمر، ولذلك مساهمة سوريا في هذا الأمر يعني بالنسبة لأوروبا أمرا مهما يمكن أن يساعد على الانفتاح بهذا الطريق.
1: ما حجم الدعم الاقتصادي المتوقع أن يقدمه الاتحاد الأوروبي لسوريا بعد هذه الاجتماعات التي ستنطلق اليوم؟
0: لا شك أن يعني إذا نظرنا إلى معاملة الاتحاد الأوروبي بالنسبة لسوريا، كان هنالك مؤتمر بروكسل يقدم سنويا، المانحون يقدمون سنويا 7 مليار للحالة السورية، ويمكن وهو مبلغ ليس قليلا على الإطلاق، إضافة إلى هذا المبلغ الذي يمكن أن يعتمد في إعادة الإعمار، يمكن أن تساهم الدول الأوروبية بشكل أو بآخر حسب متطلبات علاقاتها مع الدولة السورية في مبالغ قد تفوق هذا المبلغ، وهذا أمر مهم بالنسبة لسوريا يساهم في إعادة الإعمار وفي إعادة الحالة الاقتصادية إلى وضعها الطبيعي بعد سنوات من الاضطراب الاقتصادي التي عاشته سوريا نتيجة العقوبات ونتيجة سياسة النظام البائد في التعامل مع الداخل السوري ومع الخارج السوري، إضافة إلى كون هذا النظام أدى من خلال سياسته إلى تعطيل الاتفاقيات الدولية بين سوريا وبين العالم الخارجي.
1: وأريد أن أسأل عن دور الاستقرار الأمني من منظور الاتحاد الأوروبي في إنجاح خطط إعادة الإعمار.
0: لا شك أن الاتحاد الأوروبي يعني ينظر بشكل أساسي إلى أن الاستقرار الأمني سواء في سوريا، ويعني الاستقرار الأمني في سوريا يؤدي إلى الاستقرار الأمني في الإقليم، ويؤدي إلى حماية الأمن الأوروبي من الإرهاب الذي قد يكون وقد كان في زمن سابق مصدرا لإرهاب أوروبا والشعب الأوروبي والعلاقات الأوروبية مع السوريين، ولذلك فالاستقرار الأمني ومحاولة يعني الحكومة السورية تطبيق العدالة الانتقالية و مكافحة الإرهاب ومساهمتها بشكل فعال في ضبط الأمور يؤدي إلى يعني تقبل أوروبا لهذا المنهج ومحاولتها قدر الإمكان أن تكون إلى جانب الإدارة السورية، وكله هذا مرتبط بكيفية ستنتهي المرحلة الانتقالية والانتقال إلى الوضع السياسي الصحيح التي ترجوه أوروبا من هذه السلطة الانتقالية للوصول إلى حالة الاستقرار في سوريا.
1: نعم، حالة الاستقرار أيضا مرتبطة بدعم عودة اللاجئين السوريين من الدول الأوروبية. سيد زياد المنجد، كيف ستسهم هذه الاجتماعات وأيضا التعاون المحتمل في دعم عودة اللاجئين السوريين؟
0: لا شك أن عودة اللاجئين السوريين ستدرسها الحكومة السورية، يعني هنالك متطلبات أساسية لعودة اللاجئين، وأهمها إعادة الإعمار، كيف للاجئين أن يعودوا إلى سوريا وديارهم وبيوتهم مهدمة، وإضافة إلى أن هذه الأمور يعني تعتمد على التوافق بين دول الاتحاد الأوروبي وبين سوريا. نحن ننظر إلى يعني الزيارة التي قام بها المسؤولين السوريون إلى الدنمارك، وكان هنالك يعني أمور أخرى، أمور فرضتها الدنمارك على سوريا لإعادة اللاجئين يعني بشكل يعني غير طوعي، وبالتالي رفضت من قبل الإدارة السورية. وبالتالي لابد أن نركز على مسألة مهمة، ودائما أوروبا حسب الحكومات وخاصة غالبية الحكومات الأوروبية تقول بأنه عودة طوعية وليست عودة قصرية، وبالتالي لابد من يعني إتمام كل المتطلبات الأساسية لعودة اللاجئين، وهذا الأمر لا يمكن أن يتم إلا بدعم اقتصادي من أوروبا لإعادة الإعمار ويعني إعادة الحالة الاقتصادية التي تضمن للمواطن السوري المهاجر واللاجئ إلى دول أوروبا ليعود، كما أن فتح الفعاليات الاقتصادية سيساهم، وخاصة الشركات الأوروبية سيساهم في عودة اللاجئين وعمل هؤلاء اللاجئين الذين يعني تلقوا خبرة في الدول الأوروبية في هذه الشركات، بحيث تكون عودتهم يعني مفيدة للشركات الأوروبية التي ستعمل في سوريا وللاقتصاد السوري الداخلي.
1: أشكرك جزيل الشكر الكاتب والمحلل السياسي زياد المنجد، كنت معنا من لندن.
0: شكرا.
1: ينطلق اليوم الملتقى السوري الإماراتي في العاصمة دمشق بهدف توسيع التعاون الاستثماري وتبادل الخبرات في مسائل تنظيم البيئة الاستثمارية. وفي وقت سابق وصل وفد إماراتي رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي إلى مطار دمشق، حيث اجتمع مع وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار ورئيس هيئة الاستثمار طلال الهلالي. وبحسب وزارة الاقتصاد، جرى التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين وتوسيع مجالات الشراكة في القطاعات التنموية والإنتاجية، بما يسهم في دعم فرص الاستثمار والتعاون المشترك. بعد سقوط النظام المخلوع، اتخذت الإمارات خطوات انفتاحية تدريجية باتجاه دمشق، وشهدت العلاقات تطورا ملحوظا عبر محطات بارزة نتابعها في هذه المادة.

0: بحث وزير الخارجية سعد الشيباني مع نظيره الأردني أيمن الصفدي بحثا تعزيز التعاون السوري الأردني ودعم جهود استعادة التهدئة في المنطقة. وبحسب الخارجية الأردنية، أكد الوزيران خلال اتصال هاتفي أهمية التقدم العلمي في العلاقات بين الأردن وسوريا والعمل على تنظيم التعاون وتوسيعه في مختلف المجالات. استعرض الجانبان خطوات تنفيذ مخرجات مجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري مع تأكيد استمرار التعاون الأمني والدفاعي لمواجهة التحديات المشتركة، كما شددا على دعم جهود إنهاء التصعيد في المنطقة واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها. أكد الصفدي وقوف الأردن إلى جانب سوريا في إعادة البناء وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بعدد من المركبات العسكرية باتجاه قرية رويحينة وذلك بريف القنيطرة الأوسط. أوضح المراسل أن دورية الاحتلال الإسرائيلي أقامت حاجزا مؤقتا عند القرية وأخضعت المرة في المنطقة للتفتيش. يأتي ذلك في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب السوري لا سيما محافظة القنيطرة، حيث ينفذ الاحتلال عمليات توغل وتفتيش متكررة في خرق لاتفاق فضل الاشتباك لعام 1974. وعقب سقوط النظام المخلوع، صعد الاحتلال الإسرائيلي من تحركاته العسكرية عبر شن ضربات على مطارات ومواقع عسكرية داخل سوريا والتوغل في المنطقة العازلة في خرق لاتفاقية فضل الاشتباك الموقعة عام 1974. تفاصيل أوفى في المادة الآتية.
1: في الثامن من كانون الأول 2024 وبعد سقوط نظام الأسد، تحركت إسرائيل بسرعة لفرض قواعد اشتباك جديدة في سوريا ودفنت اتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974 التي حافظت على هدوء الجبهة لأكثر من أربعة عقود في المنطقة العازلة التي تنتشر فيها قوات الإندوف الأممية لمراقبة تنفيذ الاتفاق على مساحة تتجاوز 235 كيلومتراً مربعاً. شنت إسرائيل أوسع عملية عسكرية استهدفت خلالها مواقع الجيش السوري ودمرت نحو 80% من قدراته القتالية، فيما وصف بأكبر عملية تجريف استراتيجي لجيش دولة في المنطقة حملت اسم سهم باشان. أتبعته بتحركات برية، احتلت القوات الإسرائيلية قمة جبل الشيخ الاستراتيجية وتوغلت داخل الأراضي السورية وصولاً إلى ريف القنيطرة وأجزاءً من محافظة درعا. جيش الاحتلال أقام سواتر ترابية ونقاط تفتيش قيدت من خلالها حركة السكان بالتوازي مع تنفيذ مشروع سوفا 53، وهو ممر تحصيني بطول كيلومترين داخل الأراضي السورية ويضم خنادق ونقاط مراقبة، ويمتد المشروع من منطقة أم العظام والقحطانية مروراً بالحميدية وجبات الخشب وصولاً إلى بلدة حضر ومنحدرات جبل الشيخ. مع الوقت رفعت إسرائيل مستوى التصعيد من عمليات التوغل إلى إقامة بوابات عزل بين القرى، ما يتيح لها التحكم بحركة الدخول والخروج من القرى ويفسح لها المجال عبر إنشاء البوابات بإعادة رسم الفصل الجغرافي، ما يعزز سيطرتها ويكرس وجودها جنوب سوريا. ترجمت تلك التحركات بزيارة قام بها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى المنطقة العازلة جنوب سوريا، قال إنها بهدف التأكد من جاهزية إسرائيل لمنع تكرار أحداث 7 أكتوبر من الجانب السوري ومنع أي تهديدات أمنية محتملة بحسب وصفه. وقد اعتبرت الزيارة انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية، ما أثار موجة واسعة من الاستنكارات العربية والدولية.
0: أفاد الدفاع المدني بمقتل 3 أشخاص بينهم طفل من جراء مخلفات الحرب داخل مستودع خردة في منزل لأحد المدنيين ببلدة إبطاع شمالي درعا بريف درعا الأوسط. قال الدفاع المدني إن فرقه عملت على إخماد الحريق الذي اندلع نتيجة الانفجار، كما انتشلت جثث الضحايا ونقلتها إلى مشفى إزرع الوطني، في حين نفذت فرق إزالة مخلفات الحرب ومكافحة الألغام أعمال إتلاف لمخلفات حرب عثر عليها بالقرب من موقع الانفجار، وذلك بالتعاون مع الفرق الهندسية المختصة في وزارة الداخلية. أصيب 5 أشخاص بانفجار استهدف حافلة فارغة في حي الورود على أطراف دمشق. وقالت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أن الفرق المختصة تعمل على تحديد أسباب الانفجار، في حين ذكرت مصادر محلية أن الحافلة كانت فارغة لحظة الانفجار ما حال دون وقوع قتلى. هذا وتسبب الانفجار بأضرار مادية ببعض المحال القريبة من الموقع.

0: أفادت مديرية إعلام حماة بوفاة طفلين غرقا في ريف المحافظة، وذلك إثر حديثين منفصلين. وأوضحت المديرية أن فرق الدفاع المدني انتشلت جثمان طفل توفي غرقا في سد الساروت ببلدة خطاب، ونقلته إلى مشفى الحوراني في حماة. في سهل الغاب أفادت مديرية الإعلام بوفاة طفل آخر يبلغ من العمر 3 سنوات إثر غرقه في أثناء السباحة بنهر العاصي. أعلن فرع المباحث الجنائية في محافظة اللاذقية عن تفكيك عصابة منظمة مؤلفة من 6 أشخاص بينهم امرأة، وذلك بعد عملية رصد ومتابعة أسفرت عن نصب كمائن ومداهمات أدت إلى القبض عليهم جميعا. أوضحت المباحث الجنائية أن الموقوفين اعترفوا خلال التحقيقات الأولية بارتكاب جرائم تشمل القتل والخطف، طلب الفدية والسلب تحت تهديد السلاح، مستغلين انتحالهم صفات أمنية للتغطية على نشاطاتهم. وبحسب المباحث الجنائية في اللاذقية، تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها تمهيدا لإحالة الموقوفين إلى القضاء. نفذت قوى الأمن الداخلي عملية دهم لعدد من مصانع صهر وسك برصاص في حي الشيخ سعيد في محافظة حلب بعد شكاوى بسبب انتشار الدخان والروائح الكريهة في عدد من أحياء المدينة. أوضحت مديرية إعلام حلب أنه جرى إغلاق المصانع المضبوطة في الحي، مشيرة إلى أنها كانت تستخرج الرصاص من النفايات الصناعية والبطاريات التالفة عبر أساليب حرق بدائية، ما أدى إلى انتشار الدخان والروائح الكريهة في عدد من أحياء المدينة، وهو ما يتسبب في تداعيات صحية وبيئية خطيرة. أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب قرارين يتضمنان القوائم النهائية للجان الفرعية ل3 دوائر انتخابية في محافظة الحسكة ودائرة في عين العرب كوباني بريف حلب. وتضم دائرة الحسكة لجنة فرعية برئاسة صبحي شوقي أحمد، في حين يترأس عبد الأحد عبيدي اللجنة الفرعية لدائرة المالكية، وأنس حماد الجنعان لجنة دائرة القامشلي، في حين يترأس عماد كرعوش كردي لجنة دائرة عين العرب كوباني. وبحسب اللجنة، تباشر جميع اللجان عملها اعتبارا من تاريخ صدور القرار. أعلن المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق دمج قصد أحمد الهلالي، أعلن عن وصول قافلة جديدة من أهالي عفرين النازحين إلى قراهم قادمة من القامشلي بمحافظة الحسكة. أوضح الهلالي أن القافلة تضمت 1400 عائلة، مشيرا إلى أنه جرى في إطار هذه العودة إخلاء المدارس في مدينتي الحسكة والقامشلي بشكل كامل، مما يفسح المجال لإعادة تهيئتها وتجهيز المراكز الامتحانية اللازمة لامتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية. أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك أن التواصل بين دمشق وقصد يعكس أهمية الحوار لبناء سوريا مستقرة وموحدة. قال براك في تغريدة على حسابه في منصة إكس إن التحول التاريخي في البلاد يدخل مرحلة جديدة مهمة، واعتبر أن استمرار التواصل بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية يؤكد أهمية الحوار البناء، وشدد على الالتزام المشترك بسوريا مستقرة ومسالمة وموحدة لجميع أبنائها. قال المتحدث باسم الفريق الرئاسي لتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع قصد أحمد الهلالي، قال إن الحكومة تواصل تنفيذ مسارات الاتفاق مع قصد، ولا سيما في الملفات الإنسانية وملف الدمج. وكشف الهلالي في تصريحات صحفية أن وزارة العدل لم تتسلم القصر العدلي حتى الآن، رغم تلقي الحكومة وعودا متكررة بشأن ذلك، معتبرا أن بعض الجهات تعمل على عرقلة جهود الحكومة وقيادة قصد لاستكمال الاتفاق، مضيفا أن المطلوب من قصد العمل على تهيئة بيئتها الشعبية لتقبل عملية الدمج وتعزيز الانتماء الوطني. وأوضح الهلالي أن الحكومة أفرجت حتى الآن عن 232 من المنتسبين إلى قصد، لافتا إلى أن دفعة جديدة من المفرج عنهم ستخرج نهاية الأسبوع الجاري وقد تكون الأخيرة، مشيرا إلى أن الحكومة سهلت عودة أكثر من 1200 عائلة من أهالي عفرين إلى قراهم وبلداتهم. أعلنت وزارة المالية البدء في صرف الزيادة المقررة بنسبة 50% على الرواتب والأجور اعتبارا من الأسبوع الأخير من الشهر الجاري. وأشارت الوزارة إلى أن الزيادة تشمل العاملين المدنيين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام، فضلا عن العاملين الموسميين والمؤقتين والمتعاقدين. وبحسب الوزارة تحتسب الزيادة على أساس الراتب الشهري المقطوع النافذ بتاريخ 31 من كانون الأول 2025. كما نصت التعليمات على رفع الحد الأدنى العام للأجور في القطاعين العام والخاص والتعاوني إلى 1,560,000 ليرة سورية شهريا، مع إعفاء هذا الحد من ضريبة الدخل. أعلن مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية إعفاء تصديق الوثائق الدراسية ووثائق الأحوال المدنية من شرط الحضور الشخصي أو حضور الأقارب حتى الدرجة الرابعة. أوضح مدير الإدارة محمد العمر أن القرار يتيح للمواطنين داخل سوريا وخارجها، ولا سيما الطلاب والمغتربون، إنجاز معاملات التصديق دون الحاجة إلى تنظيم وكالة قانونية أو تحمل أعباء السفر، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتخفيف الازدحام داخل البعثات القنصلية. أطلقت وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتعاون مع نقابة المهندسين المنظومة الوطنية لتقييم الأضرار على المباني والمنشآت الهندسية بعد الكوارث، وذلك خلال فعالية أقيمت في دمشق. وأشارت الوزارة إلى أن المنظومة تهدف إلى رفع كفاءة الاستجابة للتعامل مع تداعيات الكوارث على المباني والمنشآت الهندسية، كما تهدف إلى توحيد إجراءات التقييم والحد من الاجتهادات الفردية وربط نتائجها بعمليات التخطيط وإعادة الإعمار، فضلا عن بناء قاعدة بيانات وطنية تدعم التخطيط الاستراتيجي وتوفر مرجعا موحدا للجهة الحكومية. نفذت فرق إزالة مخلفات الحرب ومكافحة الألغام في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث عملية مسح تقني في موقعين بريف حلب، وذلك تمهيدا لعودة الأهالي إلى منازلهم ومرافقهم الحيوية. وأوضحت وزارة الطوارئ أن المسح الأول شمل سكة القطار الممتدة من محطة الشيخ أحمد حتى قرية الزكية للتحقق من خلوها من مخلفات الحرب قبل البدء بأعمال الترميم وإعادة تأهيل البنية التحتية، في حين تناول المسح الثاني الساتر الترابي الممتد من جنوب شرقي بزاعة حتى جنوبي تادف تمهيدا لإزالته ردم الخندق بالتعاون مع وزارة الدفاع وإدارة منطقة الباب. أطلقت محافظة دمشق المرحلة الأولى من مشروع تنظيم وإحصاء سيارات الأجرة العاملة في العاصمة عبر اعتماد لصاقة تعريفية رسمية تثبت مجانا على المركبات، وذلك بهدف تحديث بيانات قطاع النقل وتعزيز الرقابة على عمله. أوضح مدير المؤسسة العامة لنقل الركاب عمر قطان لوكالة سانا أن الخطوة تندرج ضمن خطط شاملة لتنظيم قطاع التكاسي في دمشق وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للمركبات العامة، بما يسهم في تحسين خدمة النقل وتعزيز المتابعة الميدانية. هذا واشتكى مواطنون في دمشق من قرار خفض وزن ربطة الخبز من 1200 إلى 1050 جراما، معتبرين أنه يشكل زيادة غير مباشرة في السعر ويضيف أعباء جديدة على معيشتهم.
1: بالنسبة إلى يعني مثل اللي عم يلف على أذنه جهة ثانية، يعني نفس النتيجة هي بمعناها رفع الأسعار، ورفع الأسعار كسر الظهر المواطن.
2: اعتمادنا على الخبز بصراحة، المواطن بيعتمد على الخبز، فالكمية نقصت أو الوزن والله بتأثر على المواطن، يعني هي تأثيرها كعائلة، إذا عم يحسب ياخذ ربطة صار بده يحسب ياخذ ربطة ونص، فهي بتأثر عليه، يعني يعني كمان الوزن بيلعب دور، والكمية لما تأخذها، أنا عندي عيلة 6 أنفار، إذا كل واحد رغيف رغيف على الفطور على الغداء راح، اضطريت بدي أخذ ربطة تانية.
3: والله عصر كتير يعني، أولادي ما عاد يشبعوا، يومي أخذ 5 ربطات يومي.
4: كم ولد؟
3: عندي 14 نفس.
5: لازم يخلوهم 12 على الأقل مثل ما كان قبل، أما هلأ والله العظيم حرام. يعني غلوا الكهرباء، غلوا العالم، ماتت بدون يموتوا العالم هيك على البطيء. بس
6: هلا المعدات اللي عندنا قديمه، ويعني عم نحاول نطالع الجوده حلوه، والحمد لله والخبز عم تطلع معنا جيده، يعني عم نتعذب شوي.
0: أطلقت إدارة منطقة القريتين في ريف حمص بالتعاون مع فريق الأنامل الخضراء، أطلقت المرحلة الثانية من مبادرة غرس 5000 شجرة في محيط سد القريتين.
7: بدأت حكايتنا بأنه هي محاربة الصحراء اللي عايشين فيها، أنه نحول هاي الصحراء لشجر، نحولها لبواحة خضراء. حبينا نعمل متنفس لهي الأهالي، متنفس لهي الأولاد اللي بيجي للسد لهون. طبعا كان من قبل ما في أي شجرة العالم تقعد تحتها تفيض ظلها، نحن عم نحاول نجعل ظل، نجعل ظل عصفور، ظل أنسان، منظر طبيعي إن شاء الله يغير الواقع تبع المنطقة.
0: رغم الدمار الواسع وغياب الخدمات الأساسية، تعود الحياة تدريجيا إلى قرية كندا في جبل الأكراد بريف إدلب الغربية، وسط واقع خدمي صعب وبنية تحتية شبه منهارة، تجعل من الاستقرار تحديا يوميا أمام الأهالي المتمسكين بأرضهم.
8: رغم قسوة الدمار وغياب الخدمات، تعود الحياة تدريجياً إلى قرية كندا في جبل الأكراد مع عودة 100 عائلة من مخيمات النزوح، لكن فرحة العودة اصطدمت بواقع خدمي سيء وبنية تحتية متهالكة في قرية تتجاوز نسبة الدمار فيها 70%.
9: نحن اليوم طلعنا من مخيمات مقرات بالسنة، وعبتنا المنظمات والحكومة أنه عودة كريمة إن شاء الله تكون للبيوت للنازحين كلياتها. رجعنا عضيعنا ورممنا بيوتنا بهاللي معنا، ونحن يدوب شارين حالنا مثل بيقولوا خيو، واغلب البيوت عندنا في القريه يعني تقريبا بدي اقول لك 70% دمار، ممسوح البيوت كلها عن وجه الارض. جينا على الضيعه، البيوت ما هي مخدمه، والطرق ما هي مخدمه، الصرف الصحي ما هو مخدم، المياه غير واصله للمنازل، حتى الاتصالات غير متوفره، ولحد الان من قرابه سنين لحد الان ما شفنا اي شيء على خالص.
8: الاهالي الذين اختاروا العوده رغم التحديات يواجهون اليوم نقصا كبيرا في الخدمات الاساسيه، وسط مطالب بتأهيل البنية التحتية وتوفير مقومات الحياة الضرورية، بما يسهل عودة مزيد من العائلات إلى قريتهم.
10: العالم هون مستوية معلم، طريق ما في، بنية تحتية أبداً، لا صرف صحي، لا مي، لا كهرباء، يعني ما في حتى اتصال، شبكات اتصال سيرياتيل ما في هون. هي عودة كريمة هي، من فترة إجا المحافظ وأنا حكيت له المحافظ وطلبنا بالصرف الصحي، يقول لك إزالة الأنقاض من الطرقات. ما في العالم مستوية، حتى يعني إذا واحد إجا من المدينة ومعه قرشين بده يعمر، يعني بده رخصة وبيته مهدوم، يعني على أي أساس رخصة بدهم إياها؟ يعني ما في بنية تحتية أبدا. يعني في عالم ندمت ليش رجعت، والله العظيم سمعتها من 20 واحد، يا ريت لو بقينا بالخيمة ولرجعنا على الضياع.
8: يؤكد السكان أن العودة الحقيقية لا تكتمل من دون دعم خدمي وتنموي يعيد للقرية مقومات الاستقرار، خاصة في ظل الحاجة إلى إعادة إعمار ما دمره النظام المخلوع وتأمين الخدمات الأساسية للسكان. هنا في قرية كندا تبدو إرادة الأهالي بالتمسك بأرضهم أقوى من آثار الدمار، لكنهم يطالبون بخطوات عملية تواكب عودتهم وتفتح الطريق أمام استقرار مستدام وعودة أوسع للنازحين. منير الحاجي، تلفزيون سوريا، قرية كندا، ريف إدلب الغربي.
0: وفي ريف حماة، وبعد سنوات من الغياب والركود، تستعيد منتزهات هناك حضورها مع عودة الأهالي والرحلات العائلية والمدرسية في مشهد يعكس انتعاشا تدريجيا للحركة السياحية والاجتماعية وعودة ملامح الحياة الطبيعية إلى المنطقة.
11: مهجر من 48 سنة، رجعنا قبل سنة تقريبا إلى البلد، وجدنا البلد يعني الحمد لله في خير كثير، ونعم كثيرة، وخاصة نعمة التحرير اللي ما كان الإنسان يشعر فيها.
8: هكذا تبدو مشاعر العائدين إلى ريف حماة الغربي، تختزل حجم الطمأنينة التي بدأت تحتضن المنطقة من جديد. ومع استتباب الأمان عادت العديد من الأنشطة التي غابت لسنوات، وعلى رأسها الرحلات المدرسية التي ملأت المكان ضجيجا وفرحا بعد أن كانت حلما مؤجلا.
4: جايين طالعين برحلة طلابية مدرسية، سابقا ما كنا نأمن نطلع نحن رحل نحن وطلابنا أو نحن وعوائلنا، نحس هاي المناطق ما لنا بعيدة عننا. الحمد لله هلأ رجعت المناطق لنا وعم الأمن والأمان، ومبسوطين ومنطقة كتير كتير حلوة، وبنشجع الأهالي والمدراء يطالعوا طلابهم يتنزهوا نحن وياهم، الحمد لله الأمان موجود.
8: هذا الإقبال المتزايد على المنتزهات لم يجدد الفرح في قلوب الزوار فحسب، بل أحيا آمال أصحاب المشاريع السياحية أيضا، فالحركة النشطة التي تشهدها المنطقة انعكست إيجابا على أعمالهم وفتحت أمامهم فرصا جديدة بعد سنوات من الركود.
12: هذا المنطقة السياحية بتوافد الزبائن والرحلات في العطل الرسمية، بحيث أنه بيقوموا بالسيارين بيجيبوا معهم مشاويهم، والسنة سنة خير بالنسبة للمي. الإقبال السنة الماضية كان قليل كتير، السنة لا الحمد لله أكتر، وبوجود الأمان بوجود فرزولنا الشرطة السياحية والأمن العام لضبط أمان السواح.
8: هكذا يرسم ريف حماة الغربية اليوم ملامح فصل جديد يمزج بين سحر الطبيعة وعزيمة الإنسان، أمان مستتب، إقبال متزايد، وحياة تتجدد تفاصيلها في كل زاوية. حركة لافتة تشهدها المنتزهات مع عودة الأمان وازدياد إقبال العائلات والرحلات المدرسية، لتطوي المنطقة سنوات الركود وتعلن عودة الحياة إلى طبيعتها. ياسر روح، تلفزيون سوريا، ريف حماة الغربي.
0: رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الإيراني على مقترح إنهاء الحرب، ووصفه بأنه مرفوض بالكامل. وقال ترامب أن طهران تمارس الألاعب وسياسة المماطلة والتأجيل مع الولايات المتحدة وبقية العالم، ذلك طوال 47 عاما. كما قال أن إيران لن تضحك على الولايات المتحدة الأمريكية بعد الآن بحسب وصفه. وأضاف ترامب أن الأموال التي حصلت عليها طهران بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 لن تحصل على مثلها مجددا. وفي وقت سابق هدد ترامب بمواصلة الضربات ضد إيران، مؤكدا مراقبة اليورانيوم المخصب ومنع طهران من امتلاك سلاح نووي. هذا وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر أمريكية أن الرد الإيراني على مقترح واشنطن لوقف إطلاق النار لا يلبي المطالب الأمريكية المتعلقة بالبرنامج النووي ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب. وأشارت المصادر إلى أن الرد الإيراني يتضمن اقتراح إنهاء القتال وفتح مضيق هرمز تدريجيا مقابل رفع الحصار الأمريكي عن موانئها، كما يقترح ترقيق جزء من اليورانيوم عالي التخصيب ونقل المتبقي إلى دولة ثالثة غير الولايات المتحدة. في المقابل قالت وكالة تسنيم الإيرانية إن الرد يتضمن مطالبة برفع العقوبات عن إيران وإنهاء الحرب بكل الجبهات، إضافة لضمان إدارة إيران لمضيق هرمز.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحرب على إيران لم تنتهي بعد، مشيرا إلى أن ثمة عملا لا يزال يتعين القيام به لأن إيران لا تزال تمتلك قدرات عسكرية يجب تقليصها. حدد نتنياهو أهداف الحرب على إيران بإزالة اليورانيوم المخصب وتفكيك مواقع التخصيب ووقف إنتاج الصواريخ البالستية وتحييد الميليشيات المدعومة من طهران في المنطقة. كما أكد نتنياهو وجود أمكانية لحصول إيران على اليورانيوم المخصب. حذر نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زادة كل من فرنسا وبريطانيا من نشر أي مدمرات حول مضيق هرمز بذريعة حماية الملاحة. وقال المسؤول الإيراني إن وجود سفن حربية فرنسية وبريطانية في المضيق وذلك لمرافقة ما وصفه بالإجراءات الأمريكية غير القانونية سيواجه برد فوري وحاسم. في المقابل قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن مسألة انتشار المدمرات غير مطروحة، مؤكدا استعداد فرنسا للمساهمة في أي مهمة دولية لحماية الملاحة. أفادت وكالة فرانس بريس ببدء إجلاء الركاب وأفراد الطاقم في سفينة الرحلات السياحية ام في هونديس التي رصد فيها تفشي فيروس هانتا، وذلك بعد وصولها إلى جزيرة تنيريفي الإسبانية في جزر الكناري. وقالت وزيرة الصحة الإسبانية مونيكا غارسيا أنه تم إجلاء ما مجموعه 94 شخصا من الركاب وأفراد الطاقم من 19 جنسية مختلفة، على أن تستكمل عمليات الإجلاء اليوم الاثنين قبل إبحار سفينة الرحلات السياحية إلى هولندا. وبحسب وكالة فرانس بريس سجلت منظمة الصحة العالمية 6 إصابات مؤكدة بفيروس هانتا من بين 8 حالات مشتبه بها، بما في ذلك 3 وفيات من جراء هذا الفيروس.

0: فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقم.
1: هل تأذن لي أن أخالفك؟
0: متى يشتفي منك الفؤاد المعذب وسهم المنايا من وصالك أقرب؟
1: هل تفعل هذا في البيت؟
0: ولا يوجد أحل من الوالد ومن الوالدة.
1: واسترجعت سألت عني فقيل لها ما فيه من رمق، دقت يدا بيدي،
0: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول.
1: بلغ سعاد وإن ظنت بما وعدت أن الفؤاد بداء الحب متبول.
0: قالت الكبرى أتعرفنا الفتاة؟ قالت الوسطى نعم هذا عمر.
1: أنت أخرجت معنا في القطار يعني رجلا يسهل علي أن يبيعنا.
0: هذا الرجل قلب نظرية الحب رأسا على عقب. فضل من المنطق عجزت اللغة عن إخراجه نطقا فأخرجته الموسيقى تلحينا.
1: إن يحسدوني على موتي فوا أسفي، حتى على الموت لا أخلو من الحسد.
2: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
3: أن يكون في مفاوضات.
4: معترض على فكرتين.
2: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
5: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع على تلفزيون سوريا.
6: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل والاقتصاد عم يتعافى. ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله. أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعلياً ما لك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: بعد خروج مقاتلي حمص الذين بقيوا وبقيت حمص محافظة على اسمها عاصمة الثورة 6 أشهر، ثم امتدت لمدة 2 عامين، بضعة رجال قاتلوا فيها ويمنعون الغرباء وجيش النظام من دخول حمص، اضطروا للنزوح والتهجير قسري إلى إدلب، فأصبحت القوى في الوعر المدنية والطرف الآخر أو الجناح الآخر المسلح في مأزق كبير، لأن مساحة الوعر لا تتعدى 5 كيلو أو 3 كيلومتر مربع، وهي محاصرة إما بقطعات عسكرية أو مدارس عسكرية أو بقرى موالية للنظام.
1: نحن بعد ما وصلنا لحي الوعر يعني بدنا نستمر بالثورة، نستمر بعملنا. حي الوعر بعد خروج أحياء حمص القديمة بشهر تقريبا بلش النظام يضغط عليه ضغط كبير. حي الوعر كان فيه تقريبا حوالي 400 إلى 500 ألف نسمة، يعني كل شيء مهجر من أحياء حمص كاملة كان ساكن بحي الوعر، بسبب أن النظام ما يسمح له يرجع لبيوتهم، لا لأحياء حمص بعد ما أخذ النظام احتله، ولا منطقة باب سباع ولا النازحين ولا العدوية، وهالمناطق هاي كانت بالأول بالأساس معه واجتاحها، ما كان يسمح لهم يرجعوا.
2: فينا نوصف الواقع الذي كان موجود في حي الوعر على النحو التالي: خروج المقاتلين من حمص القديمة في شهر أيار 2014، حالة إحباط شعبي كبيرة لدى الأهالي، إنه بمعنى أن بعد 2 سنين من الصمود حمص القديمة تمكنوا من خرجوا في النهاية واحتل الأرض النظام. إضافة لذلك يوجد لجنة مدنية من لجنة وساطة مدنية كانت أقرب إلى النظام، هذه اللجنة وصلت مع النظام الذي استفاد من زخم ما حققه في حمص القديمة لفرض اتفاق جديد على أهالي الوعر.
1: بعد التصعيد اللي صار حي الوعر تشكلت لجنة مدنية بحي الوعر، طلعت باتفاق طبعا مع النظام، طلعت قابلت مباشرة لواء ديب زيتون بالشام اللي هو رئيس المخابرات العامة. هاي اللجنة مشكلة كانت مدنية حصرا من وجهاء حي الوعر والمقيمين بحي الوعر، طلعوا قبل اللواء. اللواء هون شو قال لهم؟ قال لهم بدكم تسلموا حي الوعر وتطلعوا منه، بده يصير تحت سلطة النظام. فاللجنة خبرته انه انت مين عم تحارب؟ الموجودين بحي الوعر هن مدنيين وسكان حي الوعر، انه ما عندنا ارهابيين، انت عم تدعي عندنا ارهابيين، ما عندنا ولا عندنا اجانب. فرفض رفض قاطع انه بده يسلم حي الوعر للنظام.
0: لا يوجد في الوعر حتى هذه اللحظة خلال 5 أعوام ولا غريب واحد. أنا قلت للأمن أعطوني اسم غريب واحد في أي الوعر، أعطوني اسم إرهابي واحد في أي الوعر أو متطرف واحد في أي الوعر، ما في. كلها دعاة بس بدنا حرية، بدنا كرامة، بدنا تداول مسؤولية، بدنا تداول سلطة، حق الشعوب هذا، ونحن أسود الشعوب.

قبل الثوار. هون النظام مباشرة بلش رجع على التصعيد. يعني نحن عندنا بحي الوار كان النظام يصعد 5-6 شهور بيرجع بهدى شهر شهرين ضمن مفاوضات ترجع بتستمر. طبعا ما عنده حل كان النظام يضغط علينا بحي الوار غير القصف والدمار والشهداء وحصارنا جوعنا. يعني يعتمد على إهانة المدنيين إجراء ضغط الثوار.

0: المشفى كتير تعرض لموضوع القصف كتير، يعني في حوالي اجوا 4 غارات طيران باخر تصعيد، اكثر 4 غارات حتى حوالي المستشفى، في صاروخ رجاجي اجى حوالي 60-70 متر. والمشفى صاير بيطلع عليه مشفى حمص كبير، هو بعد في نظام، فاكثر من مره صار بيضرب عليه على المستشفى رشاشات متوسطه دوشكا و14. تعرض المشفى كمان لضربه بصاروخ ارضات تقريبا بال 2013، كان اول حوالي 8 اشخاص من الكادر، كان غرفه الاسعاف. وقتها المشفى تقريبا شبه خرج عن الخدمه، انه كان في غرفه العمليات وغرفه الاستشفاء وغرفه الاسعاف كله بدمر، فانتقل المشفى كله قسم ثاني، قسم ثاني من المبنى.
1: في حي الوعر يوجد فقط 3 اطباء جراحين اقصد باختصاص عظميه وداخليه واورده. في حال فقدان اي من هؤلاء الاطباء يعني ان العمل الطبي او الجراحي في الوعر سيتضرر بقوه ولن يكون هناك مجال للاستمراريه.
2: خلال الفتره الزمنيه السابقه 4 سنوات مشفى البر تم اغلاقه بشكل جزئي، ولم يبقى منه الا الفتره الصباحيه خلال 2 ساعات. بعد تركيز النظام على المراكز الحيوية في الحي بالمراكز الطبية ومشافي، تم لجأنا إلى استخدام قبو، شبه قبو، هو عبارة عن مستودع قديم، إلى تنظيفه وتعزيله وقيام باستخدام غرفتين عمليات وتوزيع الغرف الباقية على مدار مساحة الطابق. والحمد لله تم هذا العمل وتهويته وحصانته من كافة الأطراف لكي لا يستخدمه النظام.
1: العملية التفاوضية من حيث الأطراف يمكن تقسيمها إلى مرحلتين: مرحلة التفاوض مع النظام بوجود ممثلين عن الأمم المتحدة، ومرحلة أخرى هي مرحلة التفاوض مع الروس، وهي مرحلة منفصلة تماما بظروفها ومعطياتها ونتائجها. المرحلة الأولى امتدت من شهر تموز 2014 حتى شهر تشرين أول عام 2016، أول مرة يتم فيها الوصول إلى اتفاق مكتوب كانت في جلسة عامة حضرها 7 أعضاء من لجنة التفاوض في حي الوعر، وحضرها اللجنة الأمنية في حمص كاملة، وحضرها ديب زيتون رئيس شعبة المخابرات، وكان بحضور أيضا يعقوب الحلو سفير الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا، وخولة مطر وممثلة على المكتب السياسي للمبعوث الأمم الخاص في سوريا ستيفان ديمستور.
3: يمكن أن تقوم الأمم المتحدة بلعب هذا الدور اللي يمكن أن يؤدي إلى بناء الثقة بين الطرفين وإلى تنفيذ كل بنود الاتفاق كما هو يعني جاري النقاش عليه. وأكيد جزء كثير من بنود الاتفاق إن تم التوقيع عليه في توقع أن الأمم المتحدة بمنظماتها المختلفة يكون لها أيضا دور فعال في التنفيذ، خصوصا فيما

0: مثل ما كانوا شايفين هون اخواتي احنا حي حي البارح خمس المحاصره عم نساوي جراميز لهالنسوان من سعر الحطب بكثر ما انه غالي عنا. عنا وصل عنا الكيلو الحطب ل 450 ليره، مازوت ما في عنا ما موجود، الحطب 450 والعالم الله يكون له معين. يعني كلياتنا المحاصرين نعرف شو الوضع، ما في غير اللي برا عم يشحدوا علينا يشحدوا علينا وعم يبعثوا لنا مساعده. الحرامات تبعت اليونيسيف عم نفصل منه جراميز وكفوف للاطفال، جراميز للنسوان مشان تدفى.
1: هذا الوضع اللي وصلنا له نحن اليوم، اهالي اهل حمص عم تطبع اليوم بطانيين بجامه. اليوم هذا الحديث هيك، بكره الله العليم شو بيصير. اليوم هاي موجوده بكره ما انا موجوده. لله المشترك عمي احسن شيء.
2: شو سوت هاي المسكين بالشكل؟ والله فكنا المتوقف بعدين شوي طيب منا حطينا كيودو شو بنا اختراع هون اختراع بالوار شو بنا هون نقلبة وندعو كل ما نقوي التحسن كل ما تشحن بطارية أكثر عرفت شلون؟ هون يعني تشحن عليها جوالات تشحن عليها بطاريات كل ما تقلت البطارية كل ما بتدعس بتدعسي عرفت شلون؟ جوالات بشحن بطارية هون اختراع كثير بالوقت عرفت شلون؟ اي والله
3: ей сказал, что ваши проблемы я все знаю.
4: Ну, барыш, мешакалькум кыльдар.
3: Но вы пришли сюда не решать проблемы.
4: Басунту маджи тугам жан тхалю мешакалькум.
3: Мы вас пригласили, уважаемых людей, чтобы вы нас послушали.
4: Нахна дайнаку лавам жан тисмау, шо бадан кыльдар.
3: Все, что хотел сказать, я вам сказал. Остальное в ваших руках.
4: Лебеди кыльдар, я кыльдар, я ульбаки амасулитков.
3: Если у меня сегодня нет результата, завтра бомбить начнут.
4: Бенесби ирузи, мафи натижи льем, мы букра рахкум фи касф.
5: قبل الموعد بساعة خرجت طائرات النظام السوري قصفت حي الوعر ب 12 غارة جوية، كانت رسالة واضحة. أيضا بعد الاجتماع تعرض حي الوعر ل 12 غارة جوية أخرى، هنا كانت الرسالة واضحة لكل أهالي الوعر ولكل الموجودين. كان هذا هو السيناريو الأسوأ الذي توقعناه، لم يكن أي سيناريو آخر، هو الأسوأ.
6: حاصروا، منع عنه دخول المواد الغذائية، منع عنه المساعدات، منع عنه الخضار، كل شيء. هون بدأت أهالي حي الوعر بالنزوح. الحي كان مثل ما خبرتك كبير جدا بالسكان، صار الحي يتفرغ روتينيا لحاله بسبب خوف الأهالي على أولادها على حياتها. هذا شيء واقع بكل العالم. وصل بالآخر حي الوعر عدده لمئة ألف نسمة، هدول اللي قرروا يبقوا بحي الوعر وما يخرجوا حي الوعر.
7: انت حريص على على على سكان الوعر اكثر من حرصنا عليهم.
8: والله يا سيادة
7: والله انا ما راح اقنع بجوز
8: والله يا سيادة اليوم ما راح يجاوبوا هيك. والله ما راح يجاوبوا الناس هيك.
9: سكان الوعر بنظركم مثل سكان بيت المناطق؟
7: اي والله اي والله.
8: قال لي شلون تصخوا فيهم؟ شلون سخيانين فيهم هالضرب كله؟ والله شلون سخيانين تجوعوهم؟ شلون؟
5: واقع العمليه التفاوضيه او واقع الوعر اثناء العمليه التفاوضيه هلا هو واقع متغير، يعني العمليه التفاوضيه بالاساس ليست عمليه مستمره، انما عمليه متقطعه وفقا لرؤية النظام بالدرجة الأولى، أنه النظام لم تكن الوعر دائما هي الأولوية، وبالتالي كانت العملية التفاوضية تقطع لهذا الاعتبار لدى النظام. ففي فترات كذلك طلبات النظام من الوعر وحدته في هذه الطلبات وصلابته تختلف وفقا لموقف العسكري على الأرض. فإذا كان نظام محقق انتصارات قد حقق انتصارات عسكرية على الأرض، نجد أنه أكثر صلابة وأكثر تعنتا وأكثر حدة، وهو الأمر الذي ينعكس أثناء العملية التفاوضية بتصعيد عسكري كبير على الوعر باستعمال الطائرات واستعمال الصواريخ المتفجرة الأسطوانات واستعمال غيرها. في مقابل ذلك أنه في فترات يكون النظام مشغول في مناطق أخرى مثل منطقة تدمر، منطقة الريف حمص الشرقي عموما، أو مناطق الساحل، أو مناطق حلب سابقا وريف حلب، نجد أن النظام ينشغل تماما عن حي الوعر، فتكون عملية التفاوض باردة جدا وأشبه بمتوقفة وهذا ينعكس هدوء على الأرض في حي الوعر.

0: شو يعرف ياخذ يعني؟
1: حساسة.
0: منطقة حساسة؟
1: ايه.
0: يعني أنا حساس.
1: حساس طبعا حساس.
2: الآن تم تأجيل اجتماع حتى اللقاء الثالث. اللقاء الثالث كان بتاريخ 8 آذار. من حضر اللقاء الثالث هو العقيد رافائيل واللواء لوقا من طرف النظام، وحضره 3 أعضاء من لجنة لواء. هذا اللقاء كان لقاء مشادات، لم يتم التوصل فيه لأي صيغة مقبولة أبدا، وانتهى بمشادات كلامية بين لجنة الوعر ولجنة النظام، وأيضا بحضور الروس. حتى الروس كان موقفهم أنه إذا خرجنا من هنا ولم يكن هناك اتفاق فستعود حالة التصعيد على الوعر وسيعود القصف، ولن نستطيع أن نمنع النظام. فسألناه هل ستشاركون في هذا الأمر؟ أنتم هل ستشاركون في أي عملية عسكرية؟ قالوا لا لن نشارك ولكن لن نمنع.
3: انت كلامك اقسم بالله البقراء، انا قال لي المحافظ شو حكى معك امبارح؟
4: ايه كان بعده
3: إيه تمام قال لي مجرد ما قريت اول صفحه وثاني صفحه فتحت قال لي ما عاد كملت، ما عاد تحملت، لانه نفس باسل بدل ما نفسه اللي كان يعرض لهنيك اجى نفسه. يعني بتحكي حكي انه والله يعني تعال لقلا تتحمل المسؤوليه الكامله عن عمليه الخروج وسلامه الاشخاص الخارجين من الحي، القوات الروسيه والقوات الحكوميه بحضور فريق الامم المتحده والصليب الاحمر الدولي. طيب ليش جايين الاصدقاء الروس لك؟ ليش ما هن اللي هن بدهم يضمنوا هذا الموضوع؟ جايب لي امم متحده وصليب احمر دولي، إيه اللي بده يكتب هالحكي؟ بتقول هذا مو مدور على حل وبفهم انا هيك.
2: الان انتهت الجلسه الثالثه بدون اي نتائج. الجلسه الرابعه كانت بتاريخ 9 اذار. كان الموضوع الأساسي ملف المعتقلين والخروج النهائي، وهي النقاط العالقة النهائية. بنهاية هذا اللقاء وبعد حوالي 6 ساعات من النقاش توصل قدم الروس والنظام ورقة كتبوها أثناء اللقاء. هذه الورقة ماذا تنص؟ تنص أنه خروج الوعر على دفعتين، الخروج يكون خلال 15 يوم بشكل كامل، لا تفتح أي معابر لدخول الأهالي قبل خروج نصف المقاتلين من حي الوعر. تتضمن أيضا تسويات وما إلى ذلك من أمور. قال العقيد رافائيل هذا هو الاتفاق النهائي، هل ستوافقون عليه أم لا؟ بصيغة نهائية. فكان الموقف أننا لن نوافق على هذا الأمر ولن نقبل به أبدا، فطلب منا التوقيع بعدم الموافقة. فأخبرنا نحن غير موافقين ولا حاجة للتوقيع حتى نقول أننا غير موافق. الأصل عدم توقيعنا يعني عدم الموافقة. أخذ الروسي الورقة وطلب تصويرها، أحضر الصورة، قال هذه الصورة سوف تكون عبارة عن منشورات تلقيها الطائرات على أطفال وأبناء الوعر في الأيام القادمة، وأنتم كلجنة تتحملون ما نتيجة ما سيحصل.
5: النظام رجع يجتاح حي الوعر بقوة شديدة جدا، ما رحم، حتى ارتكب أكثر من 4-5 مجازر بحي الوعر. يعني وصلنا لمرحلة إنه بدنا ندفن الشهداء ما نقدر، نستنى لآخرة الليل حتى نقدر ندفن الشهداء. مجزرة الفردوس الجميع بيتذكرها، هاي المجزرة اللي قتل فيها النظام لحالها 36 شخص، تشقفت العالم بالأراضي. وصلنا لمرحلة رح يطلع علينا الضوء ما نعم نقدر ندفن شهدائنا. قصف مشفى الوليد الوحيد بحي الوعر، مشفى قصف دمر نصف المشفى فوق الأطباء وفوق الممرضين. كمان جزنا يعني كتير تعبوا الشباب حتى يقدروا يدفنوهم، وكله أمام العالم. نقلنا كل الصورة، سبحان الله ما حد يتحرك.
6: في هذا السياق تحولت حديقة خلف ملعب مدرسة الحسن بن الهيثم تحولت إلى مقبرة، فملأت شواهد وقبور شهدائنا الحديقة، وكانت على هضبة تطل بعينيها إلى حمص، فتزاحمت الشواهد. وحتى خيل إلي يوما أن هؤلاء الشهداء أحياء عند ربهم، يحمون الحي ويمسكون في السماء بعض القذائف والصواريخ ويدفعون بها إلى الأمكنة والساحات الفارغة من الأبنية شفقة على الأطفال والنساء.

0: النظام استمر. كل ما تشكل لجنة مفاوضات عندنا بحي الوعر طبعا كله من المدنية، أهل المدنية يطلعوا يقابلوا النظام، النظام ما عنده خيار نهائيا إلا تسليم حي الوعر والخروج منه. أنتوا إرهابيين، كل ما يقعدوا معه المدني يقول لهم أنتوا إرهابيين. لك يا أخي نحن شلون إرهابيين؟ إذا نحن أولاد الحي أولاد حمص منين عملتنا إرهابيين؟ المهم فكرة النظام، كل شخص ضد النظام عنده يا إرهابي، خط أحمر.
1: ثم أتى العيد الأضحى. في عيد الأضحى لم يجرؤ طفلا أن يذهب إلى مدينة الملاهي مقابل الميتة. في اليوم الثاني لم يجرؤ ولا طفل ولا أهل أن يذهبوا لأبنائهم، اطمأنوا. ثم ذهبوا نسوة وأطفالا ورجالا أحيانا، وكان هناك رصد على ما يبدو من سطح مبنى جمعية مشفى البر. فعندما امتلأت جاءت طائرات وألقت قذائفها وصواريخها، فانتثرت وانتشرت قطع لحم الأطفال على مسافات بعيدة، ودمرت الحديقة بمن فيها، وفقد أجساد بعض الأطفال

0: بعد ما عرفت طلب الروسي وموقف النظام وأيقنا أنه الحي انتقل إلى مرحلة من التصعيد العسكري، ففعلا السيناريوهات التي بحثت أو التي طرحت أنه حول الحي في حال تعرض لتصعيد عسكري، ما الذي يمكن أن يحصل، ما الذي يمكن أن يصل إليه الحي، إلى أي نقطة يمكن أن يصل، ما هي المدة التي يستطيع الصمود بها في ظل الظروف والإمكانيات الحالية. حقيقة كانت النتائج أن الحي قادر على الصمود عسكريا فترة ولكنها ليست طويلة في ظل المعطيات. بنفس الوقت الحي أقرب إلى العجز الطبي وفي أعلى درجات النقص في المخزون الغذائي.
1: يعني تصور وصلنا لمرحلة إنه العائلات بحي الوار ما عاد يلاقوا كيلو برغل يأكلوه، أسعار صارت رهيبة جدا من اللي الدواء نهائيا، وصلنا لمرحلة ما عاد نلاقي دواء الأطفال، دواء الرشح إذا ولد رشح ما عاد فيه، حصار رهيب جدا.
2: يا أمة الله مثل ما كنت شايفين هذا العم نحوشهم الأراضي من هون عم نلمدمهم لبيوتنا عشان نغلي كاشاي نعملنا طبخة برغل بندورة مثل ما كنت شايفين كان الحطب 400 دورة وماما نحو حالي دارة وعلى الله مشتكى إلى الله. يا أمة الله مثل ما كنت شايفين ها لكوها كلاتو عدال كلاتو عم يكسير، يعني ما بتعمل أبري شاي والله والله ما بيقال على أبري شاي على هدول والله.
3: есть шанс мирным путем урегулировать процесс.
4: يعني فرصة لحل الموضوع بطريقة سلمية.
3: Мирным путем.
4: بطريقة سلمية. حل.
3: Пока есть время.
4: لسه في وقت.
3: И желание вот у двух людей. Вот.
4: في الرغبة من قبل الشخصين الموجودين.
3: Вот генерал Лука и я.
5: يعني احنا اللي حابين الموت ما عليه شيء مزرعه
4: نعم رزق يعني خجات
5: ونحن يعني رابين الحل السلمي مير
6: بشين
3: ну так если вы не хотите умирать давайте работать вот мы с вами поработали рассказали
4: خلينا نشتغل فهم
3: давайте сделаем сальвара как салета
4: خلونا نعمل مع الوعر مثل ما عملنا بحلب.
1: اخر شيء بعد الضغط الروسي ولجنة المفاوضات وصلوا لفكره انه ما حد يساعدنا نهائيا، والروس مصمم على استلام حي الوعر، بده حي الوعر انه هو واقف مع النظام ومشدد النظام. فقرر يعني بعد الرجوع طبعا لجنة المفاوضات لاهالي حي الوعر صار اجتماعات بحي الوعر مع اللجنه المدنيه المشكلين المدنيين، اجتمعوا معهم وخبروهم شو صار معهم انه الروسي عم يهدد، الروسي بده حي الوعر ما عنده اي حي، هددنا بالطيران وهددنا حتى هددنا بطيران وبصواريخ ما شفناها، وحتى ذكر انه بنعمل فيكم مثل ما عملنا بحلب.
0: فهذه المخاوف كانت موجودة، فبناء على هذه المعطيات جميعا وفي ضوء ما نعرفه عن حقيقة الواقع الشعبي وواقع الناس في الوعر اتخذ القرار في أنه الآن يمكن البحث عن اتفاق حل نهائي للوعر.

تعالوا يا أبناء حمص الوعر الكرام الذين صبرتم على جور الحصار وشدة الحرب صبر أيوب ونيف طيلة 5 سنوات. تعالوا يا إخوتي لنعلن البقاء في بقايا أبنيتنا في حي الوعر، وهو الأقرب لحمص الوعر ذو النسيم العليل، لنبني الحي من جديد بوجودنا ونعيد المدارس، لندفع إلى الجامعات النوابغ والمتفوقين، فالكرامة والحرية في البقاء.

0: Может быть, у вас так бывает, что нет результата, а у меня так не бывает.
1: طبعا انت بجوز عندك يكون ما في نتيجة بس هو بالنسبة له هذا امر مستحيل يكون.
0: Если у меня сегодня нет результата, завтра бомбить начнут.
1: بالنسبة له اذا ما في نتيجة اليوم بكره راح يكون في قصف.
2: تمام. قل له نحن انت عم تاخذ بيانات القوات الحكومية ومعطياتها على محمل الجدية في حين انه الكلام والمعطيات اللي عم نحكيها نحن كممثلين للوعر للمدنيين والعسكريين عم تعتبرها غير صحيحة وكاذبة.
1: Вы считаете все информации, которые предоставит правительственная страна, берете их как...
2: وأنا مسرور جدا.
1: Естественно, и их информации берете как не очень.
2: وأنا مسرور جدا أنني لن أتحمل المسؤولية لوحدي أمام كل سكان الوعر. بل هم الآن موجودون وسينقلون ما جرى في هذه الجلسة.
1: Рад, что он не будет нести на себя ответственность за жизни всех жителей Вар.
2: Потому что الناس تفضل الموت على أن تموت في المعتقلات أو في أي أمر آخر.
1: القصد предпочитает умереть под бомбежки.
2: تموت في بيوتها على الأقل. والمدة الذي يطرحها اللواء هي غير منطقية وتعني الحكم على المنطقة بالتهجير الكامل.
1: Срок предложен.
0: Все, хорош. Я же вам говорю, гарантирую. Вот я гарантирую. Все, кто сюда завтра придет, обратно уйдет. Никого не задержат.
3: الآن عقدت جلسة ب 13 آذار تم فيها توقيع الأوراق التي اتفق عليها، حضرها الروس وحضرها أعضاء لجنة الوعار وحضرها ممثل النظام. بدأ تنفيذ الاتفاق، أول دفعة خرجت من حي الوعر بتاريخ 18 آذار، خرج من الحي خلال كامل تنفيذ الاتفاق 12 دفعة، منها 8 دفعات إلى ريف حلب الشمالي جرابلس وريفها، ومنها 4 دفعات إلى إدلب، إضافة إلى دفعة هي الدفعة 13 خرجت إلى ريف حمص الشمالي.
4: طبعاً 20,000 هني ل 28,000، يمكن رقم يكبر أكثر. إحنا هلأ قبل الدفعة قبل الأخيرة من حي الوعر، راح يطلع من حي الوعر. تم تقديم الأرقام لروس الصدر من روسيا، ولكن على الأرض الواقع هو اللي يتكلم.

0: تهجير نحن ما أول مرة عم نتهجر. أنا تهجرت قبل هالمرة من حبس القديمة من حارتي وبيتي وأرضي، وجينا لهون قلنا يلا بضل هوا حبس مع
1: المنية
0: بضل مشم ريحة دارنا وبلدنا. هلا ردوا يهجرونا لإدلب، وكثير ناس بتطلع من إدلب على تركيا، بس أنا رح لكم رح نضل نحن بسوريا، ومرجوعنا لقلب البلد، رجوعنا لقلب البلد بإذن الله راجعين وراجعين منصورين، حتى لو خذلونا العرب وكل الناس.

0: انت بتلاقي اسعار هيك
1: يعني امبارح 7000 شباب
0: بس بالسماء
1: في قصف
0: بسماء لا وبدانا
1: في قصف ما في قصف
0: مستحيل هلا مرتب تجدد شهر الاخر لانه خلص اسماء اجى الزلمه امبارح على يا المفتاح يا تجديد
1: هاي الصوره
0: بسماء لا
1: قديش عم تدفع
0: 150
1: دولار بس بيت كبير وجديد
0: جديد
1: طبعا
0: واربع غرف يعني ونظيف بس ما فاضي على الاخير
1: انت طالع هنيك دكتور
0: ان شاء الله اذا الله راد
1: وين ناوي تستقر باي مشفى باي كذا
0: في شيء هلا انا بدي اطلع لهنيك بدي اطلع لعند مرت اولادي هنيك هلا وبعدها بنحكي عاد بنشوف بعمل لي حوصه بهالضيع حوالي سرمدا في عندك الدانة وفي عقربات وفي
2: سرمين
1: والله الدانة فيها كتير تجمعات
0: سرمين العقودة يا أخي
2: نكي هو صاروا
1: بسلقين كمان في مشفى دركوش كتير كتير كبير مشفى دركوش
3: يوجد يعني حزن على ترك هذا الحي بسبب التهجير القسري من قبل النظام والدول الضامنة له برعاية دولية مباشرة أو غير مباشرة وكنا نتأمل خلال السنة 4 بوقف التهجير والبقاء بحي الوعر لكن يوجد قرارات دولية متوافق عليها على إفراغ الحي من حالته الثورية إلى مناطق أخرى
4: والله الله يا رب قدرنا نرجع وما نكون إن شاء الله هيك يا رب ما نخون دم العالم راح هيك وإن شاء الله تكون هاي مرحلة ونرجع بإذن الله نرجع محررين بإذن الله والله هيك يا رب يثبتنا ويكتب فتح أيدينا

0: نحن نرجع منقول انه صمودنا حي الوعر 4 سنين من دون اي دعم ببارودي وقاذف، وما عم نملك غير هيك، وما ما بنملك الادويه الكافيه، وما بنملك مقومات الصمود. 4 سنين كانوا بالنسبه الي انا كانوا كتير جيدين انه قدرنا نصمد هيك صمود.
1: أثناء إحدى عمليات الخروج حصلت مشادة بين ممثلي النظام وقرر وقف عملية الخروج طالما حول إجراءات التفتيش وغير ذلك التي تتعلق بالمدنيين. فهنا تدخل الضابط الروسي الذي وهو العماد أليكسي كيم، وهو بديل إيغور، وهو كان مشرف على تنفيذ الاتفاق على الأرض، كان موجود على الأرض بشكل دائم. فمن باب الضغط علينا وإيصال رسالة معينة اتصل أمامنا بالقاعدة تحميميم وطلب منهم أن تقوم الطائرات التي تقوم بدوريات جوية في سماء سوريا بخرق لجدار الصوت فوق الوعر، وهو ما تم فعلا. استمرت أكثر من 5 دقائق تقوم بخرق جدار الصوت فوق الوعر في رسالة واضحة، وهذا يؤكد يعني ضلوع الروسي الكبير في هذه العملية والدور السيء والسلبي الذي كان لهم في هذا الأمر.
2: شباب مثل الورد نزلت ساحات حمص طلعت قصي، بشار حاجي كفر ارحل عني نوروح، شوف لك زي قبر وانتحر. بشار حاجي كفر ارحل عني نوروح، شباب مثل الورد نزلت ساحات حمص لا تعتصم وتموت. شفنا الجيش يا خيي قلنا حنا اخوتنا ما يقتلونا، داروا علينا رصاص يابا، يابا صار دم اخوتنا حنا بدينا. ولك من درعة يا خيي نادوا فزعة، نادينا حمص ام الابطال فيك يا خالي. من درعة نادوا فزعة يا خيي نادينا حمص ام الابطال فيك يا سيدي خالي. الميمة تقول له لبنا شيل البارودة ولبي بالفزعة، يا رب الفرج ترجع لي الوعر تعمر، يا رب العرش بجاه سيدنا النبي والإمام علي وأبو بكر وعمر.

0: الخروج من الوعر ليس نهاية الطريق. هذه الثورة ثورة شعب مظلوم وقودها دماء أبنائها، ستنتصر بأهدافها ومبادئها كما هو الحال لطالما انتصرت الشام على طواغيت الأرض، والله غالب على أمره.
1: الثورة ما بتنتصر إلا إذا رجعنا حبينا بعض مثل أول يوم بالثورة، وقت كنا نشوف المصاب بالشارع وبنعرف إنه قناص بدي يقتلني موتني إذا بدي روح شيله، وكنت روح شيله أنا واحد واثنين وثلاثة وغامر بحياتي لشيله، هون بترجع تنتصر الثورة.

أنا عبد الحفيظ الحافظ المعارض السياسي، أنا باق لن أغادر حمص الوعر، حمص العدية، مدينة جوليانا، أم الأباطرة وأزينة وزنوبيا، ملكة تدمر عروس الصحراء، حمص عشيقتي الأجمل التي سكنها التاريخ وعشعش عبقه فيها في أسواقها وحماماتها ومساجدها وكنائسها. مع السلامة يا إخوتي الذين فرض عليكم التهجير، وأهلا بمن اختار البقاء، أما أنا فلن أخون صاحبي.

رب العالمين اللي وصلنا على جرابلس بخير وسلامه، والله يخلينا الشباب انه امنوا القراءات امن كلياتها، والحمد لله رب العالمين وصلنا بخير وسلامه.

يا بهيح مصل عديا، يا بهيح مصل عديا، يا بمحلا حلاة الروح فيا، يا بمحلا يا بمحلا الشهادة فيا، يا بوين كان يا بترابك عطشان.

هذا بعتبره أنا صمود كبير لنا. يعني ما في عندنا مقومات صمود وصمديت. وأهالي حي الوعر وأطفال حي الوعر ونساء حي الوعر قدموا كتير ولهلا رح يقدموا ورح نكمل. ما يفكروا العالم إنه حمص راحت إنه نحن نسينا حمص. لا، إحنا ما رح ننسى حمص، نحن رح نرجع لهنيك نشتغل. لازم نرجع نتوحد كحماسنا. يوم حمص عاصمة الثورة بعد 20 شهر رح تكون فارغة من سوارة. إذا بدنا نرجع نحلل حمص لازم نتوحد، وإلا إذا ما عملنا هيك أولادنا نفسهم، أولادنا اللي رح يجوا من صلبنا ما رح يشوفوا حمص.

0: فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقم.
1: هل تأذن لي أن أخالفك؟
0: متى يشتفي منك الفؤاد المعذب وسهم المنايا من وصالك أقرب؟
1: هل تفعل هذا في البيت؟
0: ولا يوجد أحل من الوالد ومن الوالدة.
1: واسترجعت سألت عني فقيل لها ما فيه من رمق، دقت يدا بيدي،
0: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول.
1: بلغ سعاد وإن ظنت بما وعدت أن الفؤاد بداء الحب متبول.
0: قالت الكبرى أتعرفنا الفتاة؟ قالت الوسطى نعم هذا عمر.
1: أنت أخرجت معنا في القطار يعني رجلا يسهل علي أن يبيعنا.
0: هذا الرجل قلب نظرية الحب رأسا على عقب. فضل من المنطق عجزت اللغة عن إخراجه نطقا فأخرجته الموسيقى تلحينا.
1: إن يحسدوني على موتي فوأسفي حتى على الموت لا أخلو من الحسد.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
2: شو عم النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
3: متى سيكون هناك؟
1: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
4: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
2: أنا معترض على فكرتين.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد، على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
5: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

0: هاشم الأتاسي الملقب بأبي الجمهورية هو ثاني رئيس للجمهورية السورية لولايتين، كما أنه شغل مناصب بارزة في الجمهورية السورية، فشكل الوزارة مرتين ورأس المؤتمر السوري العام والجمعية التأسيسية، وكذلك لجنتي وضع الدستور، وانتخب للنيابة عن حمص عدة مرات.
1: أبناء وطني، إن بلادنا تمر اليوم في مرحلة جديدة من حياتها تتطلب الإخلاص في القصد والتجرد في العمل والتعاون في البناء والإنشاء.
0: ولد هاشم الأتاسي عام 1875 وتلقى دراسته الابتدائية والثانوية في حمص، ثم انتقل إلى اسطنبول حيث درس الإدارة العامة في الأكاديمية الملكية. بداية حياته السياسية كانت في الدولة العثمانية عام 1898، حين تم تعيينه موظفاً مرموقاً في ولاية بيروت العثمانية. وبعد نشوب الحرب العالمية الأولى تم تعيينه محافظاً على حمص وحماة وبعلبك ويافا والأناضول. بعد الحرب العالمية الأولى وقف الأتاسي في صف الوطنيين المطالبين بالاستقلال عن الدولة العثمانية. عام 1919 انتخب عضواً في المؤتمر السوري العام، أول برلمان سوري في التاريخ. في الثامن من آذار عام 1920 أعلن قيام المملكة السورية العربية، وبويع فيصل الأول ملكاً عليها، كما انتخب النواب هاشم الأتاسي رئيساً للمجلس التأسيسي الذي وضع دستور البلاد، فكان واضع الدستور العربي الأول. رفضت حكومة هاشم الأتاسي جعل فلسطين وطناً لليهود، ورفضت استقلال لبنان، ووافقت على منحه حكماً ذاتياً. دخل الفرنسيون دمشق في 25 من تموز عام 1920، وعلى إثرها قدمت الحكومة استقالتها في اليوم نفسه كنتيجة لمعركة ميسلون واحتلال دمشق. عام 1928 تأسست الكتلة الوطنية وانتخب هاشم الأتاسي رئيساً لها. وفي عام 1936 انتخب هاشم الأتاسي رئيساً للجمهورية، واستمر في هذا المنصب لحين استقالته في 7 من تموز يوليو عام 1939. في 12 من كانون الأول ديسمبر عام 1949 انتخبت الجمعية التأسيسية هاشم الأتاسي رئيساً مؤقتاً لسوريا. بعد 24 ساعة قام أديب الشيشكلي بانقلابه، وقدم الأتاسي استقالته، ولكنها لم تقبل. بعد استقالة أديب الشيشكلي في آذار عام 1954 عاد هاشم الأتاسي ليكمل ولايته الرئاسية، وفي 6 من أيلول عام 1955 جرى أول احتفال بتسليم رئاسة دستورياً إلى الرئيس المنتخب الجديد شكري القوتلي. وبعدها اعتزل هاشم الأتاسي الحياة السياسية. توفي هاشم الأتاسي في حمص يوم 6 من كانون الأول عام 1960 خلال سنوات الجمهورية العربية المتحدة، وكانت جنازته الأكبر في تاريخ المدينة. حرص الرئيس هاشم الأتاسي على بناء دولة المؤسسات، وصان الدستور والحريات العامة، وتصدى للمغامرين من قادة الانقلابات العسكرية، ولم يتمسك بكرسي الحكم.

دير الزور. هنا لا يجري الماء فحسب، بل يتدفق التاريخ في عروق مدينة لا تعرف الانحناء. دير الزور، عروس الشرق السوري التي غسلت وجهها بمياه الفرات لآلاف السنين، وظلت شامخة مثل مآذنها، صبورة كأشجار مناطقها الغربية. لطالما كان جسرها المعلق رمزا للمدينة ومحل فخر أهلها، وهو اليوم وإن غيبه الدمار فإنه لم يفارق ذاكرة الديريين وأغانيهم. كل حجر في دير الزور يحفظ صدى المولية، وكل شارع يروي قصة كفاح لأهلها الذين جبلوا طين أرضهم بلا عزة والكرم. مثل ريم الغزال تحدر لسيوج، والله لمنطون الغالي لا طقوا موت. من ساحاتها التي شهدت بطولات الأجداد إلى أسواقها التي تفوح برائحة الأصالة، تبقى الدير مدينة الوفاء. هي الديرة التي تفتح قلبها قبل أبوابها، وتستند إلى الفرات كفارس يستريح بعد معركة طويلة، مؤمنة بأن الفجر يولد دائما مهما طال الليل.

0: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية ونبدأها بالعناوين. سوريا والاتحاد الأوروبي يجريان مباحثات رفيعة المستوى في بروكسل اليوم، وملفات التعافي وإعادة الإعمار ضمن محاور المناقشات. ترقب لانطلاق الملتقى السوري الإماراتي في دمشق اليوم، والهدف توسيع التعاون الاستثماري وبحث فرص العمل المشترك بين البلدين. المباحث الجنائية في اللاذقية تفكك عصابة منظمة انتحلت صفات أمنية وتقول إنها ارتكبت جرائم تشمل القتل والخطف والسلب. ترامب يرفض رد طهران على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب، ويقول إن إيران مارست الألاعيب على بلاده طوال 47 عاما. في التفاصيل، يعقد الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين في العاصمة البلجيكية بروكسل، يعقد اجتماعين رفيعي المستوى مع الحكومة السورية يهدفان إلى تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة سبل دعم التعافي الاجتماعي والاقتصادي وإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار طويل الأمد في سوريا.
1: في مؤشر جديد على تسارع الانفتاح الأوروبي تجاه دمشق، تستضيف بروكسل يوم الاثنين عقد اجتماعين رفيعي المستوى مع الحكومة السورية في خطوة تعكس تعزيز التعاون في ملفات التعافي وإعادة الإعمار والاستقرار. وقالت المديرية العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج في الاتحاد الأوروبي إن الاجتماعات تأتي ضمن الصفحة الجديدة في العلاقات بين الجانبين، والتي تجسدت بزيارة رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي إلى دمشق في كانون الثاني الماضي. وبحسب البيان، سيعقد منتدى تنسيق الشراكة مع سوريا بهدف توحيد الجهود الدولية في مجالات المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار والتنمية، برئاسة مشتركة بين مفوضة شؤون البحر الأبيض المتوسط ووزير الخارجية السوري، وبمشاركة ممثلين عن الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع ودول عربية والأمم المتحدة ومؤسسات مالية دولية. ويعقب المنتدى عقد أول حوار سياسي رفيع المستوى بين سوريا والاتحاد الأوروبي بمشاركة مسؤولين أوروبيين بارزين، ووصفت المديرية الأوروبية الحوار بأنه تحول استراتيجي من إدارة الأزمات إلى شراكة طويلة الأمد قائمة على الاستقرار والازدهار، مؤكدة أنه يمثل فرصة لدعم انتقال سلمي وشامل في سوريا وتعزيز استقرار المنطقة.
2: نورت ألمانيا سيادة الرئيس.
1: وفي 17 من نيسان الماضي، كشفت وثيقة داخلية أعدها الجهاز الدبلوماسي للاتحاد وجرى تعميمها على الدول الأعضاء، اطلعت عليها وكالة رويترز، عن توجه أوروبي لفتح مرحلة جديدة من الانخراط مع سوريا تبدأ بإطلاق حوار سياسي رفيع المستوى واستئناف الاتصالات الرسمية بعد سنوات من الجمود.
0: بعد سقوط نظام الأسد المخلوع، شهدت العلاقات السورية الأوروبية انتعاشا وتطورا متزايدا، ومرت العلاقات بمحطات بارزة على صعيد الزيارات المتبادلة والمؤتمرات الدولية وملف العقوبات. نتابع هذه المادة.

0: تعود اتفاقية عام 1978 بين سوريا والاتحاد الأوروبي إلى الواجهة، وفي هذه المادة نتعرف إلى أبرز بنودها ومسار التفاهم بين الجانبين مع أمير رضوان.
1: سقوط النظام المخلوع فتح باب التقارب بين سوريا ودول الاتحاد الأوروبي على مصراعيه، ومع اللقاءات والتفاهمات عاد الحديث عن إعادة تفعيل اتفاقية عام 1978 بين سوريا والاتحاد الأوروبي باقتراح من المفوضية الأوروبية. فما هي هذه الاتفاقية؟ قبل أن يؤسس كيان الاتحاد

0: جنوب المتوسط. هذه الاتفاقية تضمنت تسهيل التبادل التجاري ومنح المنتجات الصناعية السورية دخولا تفضيليا للأسواق الأوروبية، ما يؤدي في المقابل إلى انفتاح تدريجي للسوق السورية على السلع الأوروبية. واحتوت الاتفاقية أيضا على تمويل أوروبا لمشاريع تنموية وبنى تحتية ودعم قطاعات الإنتاج في سوريا. لاحقا سعى الطرفان إلى تحديث الإطار عبر التفاوض على اتفاقية شراكة أوسع في العقد الأول من الألفية، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ بسبب تحفظات أوروبية مرتبطة بالوضع السياسي وملفات حقوق الإنسان، وبقيت في إطار محدود للتبادل التجاري والتعاون الفني عبر اجتماعات ولجان مشتركة. بعد عام 2011 جمد الاتحاد الأوروبي معظم قنوات التعاون مع فرض عقوبات على مختلف مؤسسات ورموز نظام الأسد المخلوع، لتبقى اتفاقية عام 1978 مرجعية قانونية قائمة لكنها شبه معطلة عمليا. في نيسان من عام 2026 اقترحت المفوضية الأوروبية إعادة تفعيل اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا.
1: ينطلق اليوم الملتقى السوري الإماراتي في العاصمة دمشق بهدف توسيع التعاون الاستثماري وتبادل الخبرات في مسائل تنظيم البيئة الاستثمارية. وفي وقت سابق وصل وفد إماراتي رفيع المستوى برئاسة وزير التجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي وصل إلى مطار دمشق، حيث اجتمع مع وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار ورئيس هيئة الاستثمار طلال الهلالي. وبحسب وزارة الاقتصاد جرى التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين وتوسيع مجالات الشراكة في القطاعات التنموية والإنتاجية بما يسهم في دعم فرص الاستثمار والتعاون المشترك. بعد سقوط النظام المخلوع اتخذت الإمارات خطوات انفتاحية تدريجية باتجاه دمشق، وشهدت العلاقات تطورا ملحوظا عبر محطات بارزة نتابعها في هذه المادة.

بحث وزير الخارجية سعد الشيباني مع نظيره الأردني أيمن الصفدي بحث تعزيز التعاون السوري الأردني ودعم جهود استعادة التهدئة في المنطقة. وبحسب الخارجية الأردنية، أكد الوزيران خلال اتصال هاتفي أهمية التقدم العلمي في العملي في العلاقات بين الأردن وسوريا والعمل على تنظيم التعاون وتوسيعه في مختلف المجالات. استعرض الجانبان خطوات تنفيذ مخرجات مجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني مع تأكيد استمرار التعاون الأمني والدفاعي لمواجهة التحديات المشتركة، كما شددا على دعم جهود إنهاء التصعيد في المنطقة واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها. وأكد الصفدي وقوف الأردن إلى جانب سوريا في إعادة البناء وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها.

0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل دورية تابعة للجيش الاحتلال الإسرائيلي بعدد من المركبات العسكرية باتجاه قرية رويحين بريف القنيطرة الأوسط. وأوضح المراسل أن دورية الاحتلال الإسرائيلي أقامت حاجزا مؤقتا عند القرية وأخضعت المرة في المنطقة للتفتيش. يأتي ذلك في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب السوري، لا سيما محافظة القنيطرة، حيث ينفذ الاحتلال عمليات توغل وتفتيش متكررة في خرق لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. عقب سقوط النظام المخلوع، صعد الاحتلال الإسرائيلي من تحركاته العسكرية عبر شن ضربات على مطارات ومواقع عسكرية داخل سوريا والتوغل في المنطقة العازلة، وذلك في خرق لاتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974. تفاصيل أوفى في المادة الآتية.
1: في الثامن من كانون الأول 2024، وبعد سقوط نظام الأسد، تحركت إسرائيل بسرعة لفرض قواعد اشتباك جديدة في سوريا، ودفنت اتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974 التي حافظت على هدوء الجبهة لأكثر من 4 عقود في المنطقة العازلة التي تنتشر فيها قوات الإندوف الأممية لمراقبة تنفيذ الاتفاق على مساحة تتجاوز 235 كيلومتراً مربعاً. شنت إسرائيل أوسع عملية عسكرية استهدفت خلالها مواقع الجيش السوري ودمرت نحو 80% من قدراته القتالية، فيما وصف بأكبر عملية تجريف استراتيجي لجيش دولة في المنطقة حملت اسم سهم باشان. أتبعته بتحركات برية احتلت القوات الإسرائيلية قمة جبل الشيخ الاستراتيجية وتوغلت داخل الأراضي السورية وصولاً إلى ريف القنيطرة وأجزاء من محافظة درعا. جيش الاحتلال أقام سواتر ترابية ونقاط تفتيش قيدت من خلالها حركة السكان بالتوازي مع تنفيذ مشروع سوفا 53، وهو ممر تحصيني بطول 2 كيلومتر داخل الأراضي السورية ويضم خنادق ونقاط مراقبة، ويمتد المشروع من منطقة أم العظام والقحطانية مروراً بالحميدية وجبات الخشب وصولاً إلى بلدة حضر ومنحدرات جبل الشيخ. مع الوقت رفعت إسرائيل مستوى التصعيد من عمليات التوغل إلى إقامة بوابات عزل بين القرى، ما يتيح لها التحكم بحركة الدخول والخروج من القرى ويفسح لها المجال عبر إنشاء البوابات بإعادة رسم الفصل الجغرافي، ما يعزز سيطرتها ويكرس وجودها جنوب سوريا. ترجمت تلك التحركات بزيارة قام بها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى المنطقة العازلة جنوب سوريا، قال إنها بهدف التأكد من جاهزية إسرائيل لمنع تكرار أحداث 7 أكتوبر من الجانب السوري ومنع أي تهديدات أمنية محتملة بحسب وصفه. وقد اعتبرت الزيارة انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية، ما أثار موجة واسعة من الاستنكارات العربية والدولية.
0: أفاد الدفاع المدني بمقتل 3 أشخاص بينهم طفل من جراء مخلفات الحرب داخل مستودع خردة في منزل أحد المدنيين، وذلك ببلدة إبطع شمالية درعا بريف درعا الأوسط. قال الدفاع المدني إن فرقه عملت على إخماد الحريق الذي اندلع نتيجة الانفجار، كما انتشلت جثث الضحايا ونقلتها إلى مشفى إزرع الوطني، في حين نفذت فرق إزالة مخلفات الحرب ومكافحة الألغام أعمال إتلاف لمخلفات حرب عثر عليها بالقرب من موقع الانفجار، وذلك بالتعاون مع الفرق الهندسية المختصة في وزارة الداخلية.
2: يا شباب يا رباح يا رباح يا جماعه،
0: أصيب 5 أشخاص بانفجار استهدف حافلة فارغة في حي الورود على أطراف دمشق. وقالت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث إن الفرق المختصة تعمل على تحديد أسباب الانفجار، في حين ذكرت مصادر محلية أن الحافلة كانت فارغة لحظة الانفجار محل دون وقوع قتلى. هذا وتسبب الانفجار بأضرار مادية ببعض المحال القريبة من الموقع. أفادت مديرية أعلام حماة بوفاة طفلين غرقا في ريف المحافظة، وذلك إثر حادثين منفصلين. وأوضحت المديرية أن فرق الدفاع المدني انتشلت جثمان طفل توفي غرقا في سد الساروت ببلدة خطاب، ونقلته إلى مشفى الحوراني في حماة. وفي سهل الغاب أفادت مديرية الإعلام بوفاة طفل آخر يبلغ من العمر 3 سنوات إثر غرقه في أثناء السباحة بنهر العاصي. أعلن فرع المباحث الجنائية في محافظة اللاذقية عن تفكيك عصابة منظمة مؤلفة من 6 أشخاص بينهم امرأة، وذلك بعد عملية رصد ومتابعة أسفرت عن نصب كمائن ومداهمات أدت إلى القبض عليهم جميعا. وأوضحت المباحث الجنائية أن الموقوفين اعترفوا خلال التحقيقات الأولية بارتكاب جرائم تشمل القتل والخطف وطلب الفدية والسلب تحت تهديد السلاح، مستغلين انتحالهم صفات أمنية للتغطية على نشاطاتهم. وبحسب المباحث الجنائية في اللاذقية تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها تمهيدا لإحالة الموقوفين إلى القضاء. وفي حلب نفذت قوى الأمن الداخلي عملية دهم لعدد من مصانع صهر وسكب رصاص في حي الشيخ سعيد في المحافظة بعد شكاوى بسبب انتشار الدخان والروائح الكريهة في عدد من أحياء المدينة. وأوضحت مديرية أعلام حلب أنه جرى إغلاق المصانع المضبوطة في الحي، مشيرة إلى أنها كانت تستخرج الرصاص من النفايات الصناعية والبطارية التالفة، وذلك عبر أساليب حرق بدائية ما أدى إلى انتشار الدخان والروائح الكريهة في عدد من الأحياء، وهو ما يتسبب في تداعيات صحية وبيئية خطيرة. أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب قرارين يتضمنان القوائم النهائية للجان الفرعية ل3 دوائر انتخابية في محافظة الحسكة ودائرة في عين العرب كوباني بيري في حلب. وتضم دائرة الحسكة لجنة فرعية برئاسة صبحي شوقي أحمد، في حين يترأس عبد الأحد عبيدي اللجنة الفرعية لدائرة المالكية، وأنس حماد الجنعان لجنة دائرة القامشلي، في حين يترأس عماد كرعوش كردي لجنة دائرة عين العرب كوباني. وبحسب اللجنة تباشر جميع اللجان عملها اعتبارا من تاريخ صدور القرار. أعلن المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق دمج قصد أحمد الهلالي، أعلن عن وصول قافلة جديدة من أهالي عفرين النازحين إلى قراهم قادمة من القامشلي بمحافظة الحسكة. وأوضح الهلالي أن القافلة ضمت 1400 عائلة، مشيرا إلى أنه جرى في إطار هذه العودة إخلاء المدارس في مدينتي الحسكة والقامشلي بشكل كامل، مما يفسح المجال لإعادة تهيئتها وتجهيز المراكز الامتحانية اللازمة لامتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية. أعلنت وزارة المالية البدء في صرف الزيادة المقررة بنسبة 50% على الرواتب والأجور، وذلك اعتبارا من الأسبوع الأخير من الشهر الجاري. وأشارت الوزارة إلى أن الزيادة تشمل العاملين المدنيين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام، فضلا عن العاملين الموسميين والمؤقتين والمتعاقدين. وبحسب الوزارة تحتسب الزيادة على أساس الراتب الشهري المقطوع النافذ بتاريخ 31 من كانون الأول 2025، كما نصت التعليمات على رفع الحد الأدنى العام للأجور في القطاعين العام والخاص والتعاوني إلى 1,560,000 ليرة سورية شهريا، مع إعفاء هذا الحد من ضريبة الدخل. أعلن مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية إعفاء تصديق الوثائق الدراسية ووثائق الأحوال المدنية من شرط الحضور الشخصي أو حضور الأقارب حتى الدرجة الرابعة. وأوضح مدير الإدارة محمد العمر أن القرار يتيح للمواطنين داخل سوريا وخارجها، ولا سيما الطلاب والمغتربون، إنجاز معاملات التصديق دون الحاجة إلى تنظيم وكالة قانونية أو تحمل أعباء السفر، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتخفيف الازدحام داخل البعثات القنصلية. أطلقت محافظة دمشق المرحلة الأولى من مشروع تنظيم وإحصاء سيارات الأجرة العاملة في العاصمة، وذلك عبر اعتماد لصاقة تعريفية رسمية تثبت مجانا على المركبات بهدف تحديث بيانات قطاع النقل وتعزيز الرقابة على عمله. أوضح مدير المؤسسة العامة لنقل الركاب عمر قطان لوكالة سانا أن الخطوة تندرج ضمن خطة شاملة لتنظيم قطاع التكاسي في دمشق وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للمركبات العاملة، بما يسهم في تحسين خدمات النقل وتعزيز المتابعة الميدانية. في العاصمة أيضا اشتكى مواطنون هناك من قرار خفض وزن ربطة الخبز من 1200 إلى 1050 جراما، معتبرين أنه يشكل زيادة غير مباشرة في السعر ويضيف أعباء جديدة على معيشتهم.
2: بالنسبة إلى يعني مثل اللي عم يلف على أذنه جهة تانية، يعني نفس النتيجة هي بمعناها رفع الأسعار، ورفع الأسعار كسر ظهر المواطن.
3: اعتمادنا على الخبز بصراحة، المواطن بيعتمد على الخبز، فالكمية نقصت أو الوزن والله بتأثر على المواطن، يعني هي تأثيرها كعائلة، إذا عم يحسب ياخد ربطة صار بده يحسب ياخد ربطة ونص، فهي بتأثر عليه. يعني كمان الوزن بيلعب دور، والكمية لما تأخذني أنا عندي عيلة 6 أنفار، إذا كل واحد رغيف على الفطور على الغداء راح، اضطريت بدي أخذ ربطة تانية.
4: والله عسر كتير، يعني أولادي ما عاد يشبعوا، يومي أخذ 5 ربطات يومي.
5: كم ولد؟
4: عندي 14 نفس.
6: لازم يخلوهم 12 على الأقل مثل ما كان قبل، أما هلأ والله العظيم حرام، يعني غلوا الكهرباء، غلوا العالم، ماتت بدون يموتوا العالم هيك على البطيء. بس
7: هلا المعدات اللي عندنا قديمه، ويعني عم نحاول نطالع الجوده حلوه، والحمد لله والخبز عم تطلع معنا جيده، يعني عم نتعذب شوي.
0: تتقدم في مدينه القصير بريف حمص اعمال صيانه وتاهيل شبكات الصرف الصحي بالشراكه بين منظمه عطاء ومؤسسه النهضه، وذلك في إطار جهود تهدف إلى تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز البنية التحتية.
8: حاليا نتابع مع منظمة عطاء عملها في مشروع الصرف الصحي في مدينة القصير، وحاليا نحن في المنطقة الشرقية رمزون، حيث واجهتنا صعوبات كثيرة في هذه المنطقة بحاجة إلى عمل كثير. طبعا بقي القليل جدا حتى تكون شبكة الصرف الصحي في القصير شبه منتهية. نحن حاليا ما يقارب 90% من الأعمال المنجزة، بقي القليل إن شاء الله وتكون القصير صرفها سالك بشكل كامل. وحاليا الحمد لله قدر المستطاع نقوم بتحسين ظروف تسليك هذه الشبكة.
0: في ريف حماة يواصل جامعو الكم عملهم في مناطق تنتشر فيها الألغام ومخلفات الحرب وسط مخاطر تهدد حياتهم مع كل موسم. نتابع هذا التقرير.
9: ابنة الرعد أو الكم، يتوافد أهالي ريف حماة الشرقي كل ربيع إلى البادية لجمعها، مدفوعين بأسعارها المرتفعة وشح البدائل إلى مطاردة هذا الكنز الموسمي الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة ويحاصره انتشار الألغام ومخلفات الحرب في أرض كانت منطقة عمليات عسكرية مفتوحة لسنوات.
5: الكماية لقمة مغمسة بالدم، لأن الأرض خطورة، فيه ألغام، فيه متفجرات، بغايا من زمان. والكماية بده يكون فيها ريف بالأرض، إذا ما يجي هريف قبل الشتوية أمطار غزيرة ما تصير الكماية. بالميات عالم ماتت، مثلا سيارة تدحم طريق ملقم أو مفخخ، لأنه مو إذا مو ابن المنطقة ما يندل الألغام والمتفجرات، المنطقة خطرة.
9: زيادة الهطولات المطرية بعد سنوات الجفاف رفعت من أسعارها هذا العام لتتراوح بين 150 و400 ألف ليرة سورية قديمة بحسب النوع والحجم.
10: الكماية غالبا بتجي المناخ طبعاً بصير فيها الكماية حمراء، وفي شيء بيجي أسود بنقله حرقة، وفي زبيدية البيضة. السنة كانت قليلة جداً زبيدية، أكثر شيء يجد غالباً الكماية الحمراء. الأفضل شيء هي وأغلى أسعار الحمراء والحرقة، بتجي بعد منها البيضة اللي هي زبيدية. السنة كانت شوي خفيفة زبيدية، أكثر شيء الحمراء. بشكل عام ما صار موسم كبير بس مقبول الحمد لله رب العالمين.
11: هي الأسعار بالنسبة للكماية الحبة الكبيرة تطلع لبرا، هي خارج البلد، خارج البلد هي السعر بيرتفع تمام. وبالنسبة للحبة الوسطية كمان هي تنكبس تمام، كمان تطلع لبرا، هي مرتفع السعر. أما هي الحبة الناعمة هي ما تطلع برا، هي بتم سوغة ميت هنا.
9: لا يرتبط البحث عن بنت الرعد في ريف حماه بنزهة ربيعية، بل بمخاطرة محسوبة العواقب، حيث تحتل محافظة حماه المرتبة الثالثة سوريا في حصيلة ضحايا الإلغام منذ سقوط النظام المخلوع بعد إدلب ودير الزور بحسب أرقام الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
12: تعكس عودة الكماية هذا العام جمال الطبيعة وتجددها، وتحمل للأهالي وعدا قصيرا بالعطاء يحاصره لغم يتربص تحت التراب، ولقمة عيش لا تأتي إلا بالمخاطرة. عراق زين، تلفزيون سوريا، ريف حماة الشرقي.
0: وفي محافظة حماة أيضا وبعد سنوات من الغياب والركود، تستعيد منتزهات الريف حضورها مع عودة الأهالي والرحلات العائلية والمدرسية، وذلك في مشهد يعكس انتعاشا تدريجيا للحركة السياحية والاجتماعية وعودة ملامح الحياة الطبيعية إلى المنطقة.
13: مهجر من 48 سنة، رجعنا من قبل سنة تقريبا إلى البلد، وجدنا البلد يعني الحمد لله في خير كثير ونعم كثيرة، وخاصة نعمة التحرير اللي ما كان الإنسان يشعر فيها.
14: هكذا تبدو مشاعر العائدين إلى ريف حماة الغربي، تختزل حجم الطمأنينة التي بدأت تحتضن المنطقة من جديد. ومع استتباب الأمان عادت العديد من الأنشطة التي غابت لسنوات، وعلى رأسها الرحلات المدرسية التي ملأت المكان ضجيجا وفرحا بعد أن كانت حلما مؤجلا.
15: جايين طالعين برحلة طلابية مدرسية، سابقا ما كنا نأمن نطلع نحن رحل نحن وطلابنا أو نحن وعوائلنا، نحس هاي المناطق ما لنا بعيدة عننا. الحمد لله هلأ رجعت المناطق لنا وعم الأمن والأمان، ومبسوطين ومنطقة كتير كتير حلوة، وبنشجع الأهالي والمدراء يطالعوا طلابهم يتنزهوا نحن وياهم، الحمد لله الأمان موجود.
14: هذا الإقبال المتزايد على المنتزهات لم يجدد الفرح في قلوب الزوار فحسب، بل أحيا آمال أصحاب المشاريع السياحية أيضا، فالحركة النشطة التي تشهدها المنطقة انعكست إيجابا على أعمالهم وفتحت أمامهم فرصا جديدة بعد سنوات من الركود.
16: هذا المنطقة السياحية بتوافد الزبائن والرحلات في العطل الرسمية، بحيث أنه بيقوموا بالسيارين بيجيبوا معهم مشاويهم، والسنة سنة خير بالنسبة للمي. الإقبال السنة الماضية كان قليل كتير، السنة لا الحمد لله أكتر، وبوجود الأمان بوجود فرزولنا شرطة السياحية والأمن العام لضبط أمان السواح.
14: هكذا يرسم ريف حماة الغربية اليوم ملامح فصل جديد يمزج بين سحر الطبيعة وعزيمة الإنسان، أمان مستتب، إقبال متزايد، وحياة تتجدد تفاصيلها في كل زاوية.
17: حركة لافتة تشهدها المنتزهات مع عودة الأمان وازدياد إقبال العائلات والرحلات المدرسية لتطوي المنطقة سنوات الركود وتعلن عودة الحياة إلى طبيعتها. ياسر روح تلفزيون سوريا، ريف حما الغربي.
0: أطلقت وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتعاون مع نقابة المهندسين أطلقت المنظومة الوطنية لتقييم الأضرار على المباني والمنشآت الهندسية بعد الكوارث، وذلك خلال فعالية أقيمت في دمشق. وأشارت الوزارة إلى أن المنظومة تهدف إلى رفع كفاءة الاستجابة للتعامل مع تداعيات الكوارث على المباني والمنشآت الهندسية، كما تهدف إلى توحيد إجراءات التقييم والحد من الاجتهادات الفردية وربط نتائجها بعمليات التخطيط وإعادة الإعمار، فضلا عن بناء قاعدة بيانات وطنية تدعم التخطيط والاستراتيجية وتوفر مرجعا موحدا للجهات الحكومية. نفذت فرق إزالة مخلفات الحرب ومكافحة الألغام في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث نفذت عملية مسح تقني في موقعين بريف حلب، وذلك تمهيدا لعودة الأهالي إلى منازلهم ومرافقهم الحيوية. وأوضحت وزارة الطوارئ أن المسح الأول شمل سكة القطار الممتدة من محطة الشيخ أحمد حتى قرية الزكية للتحقق من خلوها من مخلفات الحرب قبل البدء بأعمال الترميم وإعادة تأهيل البنية التحتية، في حين تناول المسح الثاني الساتر الترابي الممتد من جنوب شرقي بزاعة حتى جنوبي تادف، وذلك تمهيدا لإزالته ردم الخندق بالتعاون مع وزارة الدفاع وإدارة منطقة الباب. قتل 6 أشخاص بينهم مسعفان وأصيب عشرات آخرون، وذلك من جراء هجمات إسرائيلية متعددة استهدفت بلدات وقرى في جنوب لبنان، وذلك بحسب بيانات لوكالة الأنباء اللبنانية. طالت الهجمات الإسرائيلية أمس الأحد قضائي بنت جبيل وجزين وصور، حيث استهدفت الجيش الإسرائيلي نقطتين للهيئة الصحية الإسلامية، ما أسفر عن مقتل مسعفين اثنين وإصابة 5 آخرين بجروح. كما طالت الغارات الإسرائيلية قضاء سور، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 13 آخرين بينهم أطفال ونساء. انتشل الصليب الأحمر اللبناني جثامين 3 سوريين من عائلة واحدة بعد 9 أيام من مقتلهم، وذلك إثر غارة إسرائيلية على جنوب لبنان. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن العائلة المؤلفة من أب وأم وطفلهما كانت داخل سيارة استهدفت على طريق مفدون زوطر جنوب لبنان، مشيرة إلى أن فرق الصليب الأحمر تمكنت من سحب جثامينهم بعد أكثر من 9 أيام من الانتظار للحصول على إذن بالدخول. أعلن حزب الله عن سلسلة عمليات في جنوب لبنان ضد الجيش الإسرائيلي استهدف خلالها بمسيرات انقضاضية موقع بلاط المستحدث وتجمع للقوات الإسرائيلية قرب مرفأ الناقورة، كما استهدف الحزب تجمعات للقوات الإسرائيلية في محيط موقع جل العلام وبلدتي دير سريان والبياضة بمسيرات انقضاضية أيضا، بالإضافة إلى قصف مقر قيادة إسرائيلي في البياضة وذلك بالصواريخ. وأعلن حزب الله عن استهداف دبابة من طراز ميركافا في موقع جل العلام، مشيرا إلى تحقيق إصابة مؤكدة. رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الإيراني على مقترح إنهاء الحرب ووصفه بأنه مرفوض بالكامل. وقال ترامب أن طهران تمارس الألاعب وسياسة المماطلة والتأجيل مع الولايات المتحدة وبقية العالم، وذلك طوال 47 عاما. كما قال أن إيران لن تضحك على الولايات المتحدة الأمريكية بعد الآن بحسب وصفه. وأضاف ترامب أن الأموال التي حصلت عليها طهران بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 لن تحصل على مثلها مجددا، وفي وقت سابق هدد ترامب بمواصلة الضربات ضد إيران، مؤكدا مراقبة اليورانيوم المخصب ومنع طهران من امتلاك سلاح نووي. هذا وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر أمريكية أن الرد الإيراني على مقترح واشنطن لوقف إطلاق النار لا يلبي المطالب الأمريكية المتعلقة بالبرنامج النووي ومخزون اليورانيوم على التخصيب. وأشارت المصادر إلى أن الرد الإيراني يتضمن اقتراح إنهاء القتال وفتح مضيق هرمز تدريجيا مقابل رفع الحصار الأمريكي عن موانئها، كما يقترح ترقيق جزء من اليورانيوم على التخصيب ونقل المتبقي إلى دولة ثالثة غير الولايات المتحدة الأمريكية. في المقابل قالت وكالة تسنيم الإيرانية إن الرد يتضمن مطالبة برفع العقوبات عن إيران وإنهاء الحرب بكل الجبهات، إضافة لضمان إدارة إيران لمضيق هرمز.

0: ينضم إلي من اسطنبول الباحث في العلاقات الدولية طه عودي أوغلو. أهلا ومرحبا بك، صباح الخير. أهلا ومرحبا بك. ما دلالات يعني رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرد الإيراني وقوله بأنه مرفوض بالكامل؟
1: يعني واضح تماما بأن هناك فجوة واسعة ما بين واشنطن وطهران، وخاصة فيما يتعلق بالمفاوضات التي رعتها باكستان على مدى الأيام والأسابيع الأخيرة الماضية. تصريحات ترامب ممكن أن نقول هي تفهم وتقرأ بأن يعني الرد الأمريكي، وخاصة الذي جاء من قبل ترامب، كان يتوقع أن تكون هناك تنازلات أكبر من قبل طهران فيما يتعلق بالمقترح الإيراني. أستطيع أن أقول بأن يعني إيران هي يعني لم تغلق باب التفاوض بالكامل، على الرغم أنها هي رفضت المقترح الأمريكي وجاءت يعني بتعديلات، صح التعبير، في المقترح الأمريكي من خلال التأكيد على ضرورة إنهاء الحرب وإبعاد موضوع يعني السلاح أو البرنامج النووي واليورانيوم عن أي مفاوضات جارية ما بين الطرفين. تعلم تماما بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد، وهذا ما تبعناه من تصريحات رئيس ترامب وقادة الولايات المتحدة الأمريكية، بأنهم لا يريد هناك تجزئة فيما يتعلق بالمفاوضات أو في المطالب الأمريكية. يريد ترامب وواضح تماما منه أن يحصل على اتفاق كامل من قبل طهران، لكن كما تابعنا على مدى الأسابيع الأخيرة الماضية هناك محاولات لكسب الوقت، مماطلة إيرانية كبيرة. اليوم هي تخرج بهذا المقترح او هذا الرد ليعني تعيد خلط الاوراق، وتعي تماما بان هناك يعني بعض الاستحقاقات. يعني بعد يومين هناك لقاء مهم للرئيس ترامب مع الرئيس الصيني، هو كان يود ان يذهب الى الصين وان يكون هناك استطاع ان ينتزع تنازلات من قبل ايران بعد هناك موضوع كاس العالم وبعد اشهر الانتخابات النصفيه. لذا اعتقد ايران يمكن ان اقول هي تلعب على عامل الوقت. ولكن اذا تابعنا الرد الامريكي والجواب الذي جاء من ترامب، هو رافقه باتصال مع نتنياهو، على الرغم من ان كثير من وسائل الاعلام يعني كانت عالميه تتحدث بان هناك يعني فراغ ما بين ترامب ونتنياهو، بمعنى كل طرف يريد يعني ان يستخدم، او ان الولايات المتحده الامريكيه حاولت خلال الفتره الاخيره الماضيه التحرك بمفردها، لكن ترامب هو استخدم لغه ذكيه من خلال التلويح بعصا نتنياهو لدى طهران عندما قام بالاتصال به، وانه يبدو حتى هذه اللحظه بان ممكن ان تكون هناك عقوبات او خطوات قادمه في حال استمرت إيران في التعنت وعدم الموافقة على المقترح الأمريكي، من خلال أن تكون هناك ضربات محدودة في قادم الأيام.
0: نعم، إذن ما الخيارات المتاحة أمام إيران بعد هذا الرفض الأمريكي من قبل الرئيس دونالد ترامب؟
1: يعني أنا أتصور أعتقد يعني إيران حتى هذه اللحظة كما أشرت لك هي تراهن وتعود بشكل كبير على أن الولايات المتحدة الأمريكية حتى هذه اللحظة معنية بعدم هناك الدخول في مواجهة طويلة الأمد، خاصة مع مخاوفها فيما يتعلق باضطرابات امتدادات الطاقة وحتى الداخل الأمريكي. ولكن هناك أيضا يعني تابعنا خلال الأيام الأخيرة الماضية هناك حالة من تراجع في الوساطة الباكستانية، على الرغم من الزخم الكبير الذي تابعناه تقريبا قبل أسبوعين أو أكثر، وهذا يدفعنا للقول ممكن أن تظهر في قادم الأيام هناك دول كقطر، كمملكة العربية السعودية، كتركيا كوسطاء جدد. بالأمس كان هناك تصريح أو اتصال ما بين حكام فدان وزير الخارجية الإيراني وفدان مع المصري، هذا يشير إلى أن هناك دول أخرى بدأت تتحرك من أجل عدم يعني إبقاء قنوات التواصل مفتوحة حتى لا يتم يعني العودة إلى شبح الحرب، وهذا ما تريده يعني بعض الدول منها إسرائيل، وهذا ما حدث به بالأمس نتنياهو عندما قال بأن الحرب لم تنتهي بعد. لذا أنا تصوري أعتقد الضغوط سوف تزداد بشكل كبير على طهران وعلى إيران في قادم الأيام من أجل الوصول إلى صيغة مشتركة أو اتفاق يعني مبدئي ووقف الحرب ما بين واشنطن وطهران.
0: برأيك ما هي الخطوط الحمراء التي قد تدفع الطرفين إلى عودة المواجهات العسكرية؟
1: يعني أنا أتصور أعتقد حاليا الولايات المتحدة الأمريكية تركز بشكل كبير على عدة مواضيع، وهو الموضوع الأساسي موضوع البرنامج النووي الإيراني، موضوع الصواريخ، موضوع مضيق هرمز. ممكن أن نقول ممكن أن يكون هناك تراجع من قبل طهران، بمعنى فتح هذا في حال حصلت على هناك بعض يعني التنازلات الأمريكية. لكن في حال استمرت عملية الإغلاق ممكن أن نلاحظ أن هناك حالة من الصدمة في الأسواق، وهذا سوف يدفع الولايات المتحدة الأمريكية لاتخاذ خطوات، لا أقول القيام بعمليات حربية قتالية كما حصل في الأيام الأولى، ولكن ممكن أن نقول تجديد العقوبات بشكل كبير كانت اقتصادية أو حتى البحرية على طهران، وهي تضيق الخناق على النظام في إيران. هذا ما يعني ما نتوقعه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. إيران حتى هذه اللحظة استطيع أن نقول بأن التحرك الحاصل هو واضح تماما بأنه هو تحرك عسكري، بمعنى الذي يقود المعركة حاليا ليس أساسا في إيران، وإذا تبعت يعني هناك فقط الذي يتحرك هو وزير الخارجية والباقي من الناحية السياسية، وباقي التحركات هي عسكرية ومن قبل الحرس الثوري الإيراني. لذا أعتقد يعني الأمور هي أمام ممكن نقول أمام مفترق طرق بالنسبة لطهران التي تحاول قدر الإمكان إبعاد شبح الحرب وإبقاء النظام كما هو عليه، ولكن هذه ممكن أن تسبب مشكلة حقيقة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وأتحدث هنا بالنسبة للحلفاء على سبيل المثال دول الخليج التي لا تريد يعني أن تنتهي هذه الحرب وأن تبقى يعني إيران، حتى لو إنها هي خسرت أو ضعفت عسكريا ولكن ممكن أن تكبر أو تقوى سياسيا، وهذا ممكن نتبعه في التصريحات، وحتى الإعلام الموالي لطهران يتحدث بأنها هم انتصروا حتى هذه اللحظة. لذا أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية يمكن تراعي هذه النقطة وما زالت تصر بشكل كبير بالحصول على تنازلات كبيرة، هذه نقطة. نقطة أخرى يعني إذا تبعت يعني الرئيس يعني ترامب يعني هو دائما معروف بأنه رجل يتعرض أو تعرض للضغوط، تتذكر في البلاد الأولى كانت تعرض للحبس، تعرض للعزل، لكنه واجه هذه الضغوط واستطاع أن يعني أن يكسب، أن يبقى في السلطة ويكسب في الانتخابات الحالية. ليس ممكن أن نقول هو صاحب النفس الطويل في مواجهة الضغوط التي تعرض لها حتى من الداخل الأمريكي أو حتى من قبل طهران التي تماطل بشكل كبير بالرد والوصول إلى صيغة مشتركة.
0: نعم، وهذا ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحديثه عن الألاعيب والمماطلة والتأجيل. ما هي الرسائل التي يحاول الرئيس الأمريكي إيصالها من خلال ذكره سياسة المماطلة الإيرانية في تصريحاته الأخيرة؟
1: يعني أنا أتصور أعتقد يعني هو ترامب يحاول قدر الإمكان من خلال هذه الرسائل بطمأنة بالدرجة الأولى حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية التي تعرضت لضربات وعدوان من قبل طهران خلال الفترة الأخيرة الماضية، وأيضا للداخل الأمريكي في ظل هناك كما حسب المعطيات تشير إلى تراجع شعبيته، وأيضا هو يريد أن يؤكد ويقول يعني بأن طهران وأن هناك الساسة الذين جاءوا قبل، ويقصد هنا باراك أوباما، هو الذي منح طهران هذه القوة في ماضي الأيام خلال السنوات الماضية، والآن هو يحاول قدر الإمكان الرد على طهران في كل يعني هناك الجرائم التي ارتكبتها في عدد كبير من دول المنطقة من خلال يعني سياسة التخريب التي انتهجت خلال المرحلة الماضية.
0: شكرا لك الباحث في العلاقات الدولية طه عودي أوغلو، كنت معنا من اسطنبول. هذا وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحرب على إيران لم تنتهي بعد، مشيرا إلى أن ثمة عملا لا يزال يتعين القيام به لأن إيران لا تزال تمتلك قدرات عسكرية يجب تقليصها. وحدد نتنياهو أهداف الحرب على إيران بإزالة اليورانيوم المخصب وتفكيك مواقع التخصيب ووقف إنتاج الصواريخ البالستية وتحييد الميليشيات المدعومة من طهران في المنطقة. كما أكد نتنياهو وجود إمكانية لحصول إيران على اليورانيوم المخصب. حذر نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاد كل من فرنسا وبريطانيا من نشر أي مدمرات حول مضيق هرمز بذريعة حماية الملاحة. قال المسؤول الإيراني إن وجود سفن حربية فرنسية وبريطانية في المضيق لمرافقة ما وصفه بالإجراءات الأمريكية غير القانونية سيواجه برد فوري وحاسم. في المقابل قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن مسألة انتشار المدمرات غير مطروحة، مؤكدا استعداد فرنسا للمساهمة في أي مهمة دولية لحماية الملاحة. ختام النشرة بأمان الله.

0: فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقم.
1: هل تأذن لي أن أخالفك؟
0: متى يشتفي منك الفؤاد المعذب وسهم المنايا من وصالك أقرب؟
1: هل تفعل هذا في البيت؟
0: ولا يوجد أحد من الوالد ومن الوالدة.
1: واسترجعت سألت عني فقيل لها ما فيه من رمق، دقت يدا بيدي،
0: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول.
1: بلغ سعاد وإن ظنت بما وعدت أن الفؤاد بداء الحب متبول.
0: قالت الكبرى أتعرفنا الفتاة؟ قالت الوسطى نعم هذا عمر.
1: أنت أخرجت معنا في القطار يعني رجلا يسهل علي أن يبيعنا.
0: هذا الرجل قلب نظرية الحب رأسا على عقب. فضل من المنطق عجزت اللغة عن إخراجه نطقا فأخرجته الموسيقى تلحينا.
1: إن يحسدوني على موتي فوأسفي حتى على الموت لا أخلو من الحسد.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

0: قلعة الرحبة حارسة البادية والفرات، على تلة تشرف بزهو على مدينة الميادين تنتصب قلعة الرحبة كفارس لا يترجل. هي حصن الفرات الحصين الذي بناه مالك بن طوق التغلبي، ذلك القائد الذي منحه الخليفة هارون الرشيد أرضاً على ضفاف النهر فأنشأ فيها مدينته رحبة مالك بن طوق لتكون عيناً تحرس النهر وبوابة تضبط إيقاع البادية. لم يبقى من تلك الحاضرة العظيمة اليوم إلا أطلال قلعتها الشامخة التي تقف بجدرانها البازلتية العميقة وأبراجها المنيعة شاهدة على صراع الإمبراطوريات ومرور الفاتحين. تتحدى الرحبة بجمالها المعماري الفريد وقوة تحصينها قسوة الزمن، فتروي أقواسها العالية صدى صيحات الجنود وتحكي سراديبها أسرار المدافعين الذين صانوا تخوم الديار لقرون. الرحبة ليست مجرد حجر فوق حجر، بل هي هيبة التاريخ السوري التي تتجلى في أبهى صورها، تعانق الريح وتحرس بوفاء كل من عبر هذا الشرق العظيم.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
3: أن يكون في مفاوضة.
4: معترض على فكرتين.
2: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
5: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
6: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
5: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
6: أي تغيير؟
5: شو بدنا نغير لنغير إذا ما في كهرباء ومي؟
6: استني استني،
5: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
6: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
5: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
6: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
5: يي إيه والله،
6: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدورد على تلفزيون سوريا والثانية.
5: استنوه.

0: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
1: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
2: We are finished. Take over your government.
0: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
3: نازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
0: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
3: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
4: يعني بكفي بقى بكفي بكفي.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من سوريا اليوم، نناقش فيها أبرز الملفات على الساحة السورية. نتناول في الساعة الأولى التعيينات الحكومية والإدارية الجديدة في سوريا، ونطرح تساؤلات عن أسبابها وعن احتمالية استمرار مسار التغييرات وعناوين المرحلة المقبلة. في محورنا الأول من ساعتنا الثانية نبحث في ضوء الجلسة الثانية من محاكمة عاطف نجيب، مجريات الجلسة والتهم التي وجهت له وقرار المحكمة تجريد رئيس النظام المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر ومسؤولين سابقين آخرين من حقوقهم المدنية. نطرح تساؤلاً بشأن الأحكام المحتمل إصدارها بحق رموز النظام المخلوع. نسلط الضوء في محورنا الأخير على الحوار السوري الأوروبي المرتقب في بروكسل والملفات التي ستناقش خلال اللقاءات، وما تطلب دول الاتحاد الأوروبي تحقيقه في سوريا مقابل ما تسعى دمشق للحصول عليه من أوروبا. أهلا بكم.

0: أصدر الرئيس أحمد الشرع سلسلة مراسيم تضمنت تعديلات في الرئاسة والحكومة والإدارة المحلية، شملت تعيينات جديدة في وزارتي الإعلام والزراعة والأمانة العامة لرئاسة الجمهورية وعددا من المحافظات في أول تغييرات حكومية منذ تشكيل الحكومة في آذار من العام الماضي.
1: مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
2: بعد أسابيع من تداول أنباء عن تغييرات مرتقبة، أصدر الرئيس أحمد الشرع سلسلة مراسم أعادت ترتيب مواقع في الرئاسة والحكومة والإدارة المحلية في أول تعديلات تشهدها سوريا منذ تشكيل الحكومة الانتقالية في آذار من العام الماضي.
3: وأن زمان نهضتكم قد حان.
2: المراسيم شملت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ووزارتي الإعلام والزراعة، إلى جانب تغييرات في عدد من المحافظات من دون إعلان أسباب رسمية لهذه الخطوات. وفي أبرز القرارات عين عبد الرحمن بدر الدين الأعمى أميناً عاماً لرئاسة الجمهورية خلفاً لماهر الشرع شقيق الرئيس أحمد الشرع، في تغيير طال أحد المواقع الإدارية المرتبطة مباشرة بالرئاسة. حكومياً شملت التعديلات تعيين خالد زعرور وزيراً للإعلام خلفاً لحمزة المصطفى، وباسل حافظ سويدان وزيراً للزراعة بدلاً من أمجد بدر. أما في الإدارة المحلية فجمعت القرارات بين نقل بعض المحافظين وتعيين شخصيات قادمة من مناصب تنفيذية وأمنية، إذ انتقل غسان السيد أحمد من محافظة دير الزور إلى القنيطرة كمحافظ، في حين عين زياد فواز العايش محافظاً لدير الزور بعد عمله مبعوثاً رئاسياً لتطبيق الاتفاق مع قسد، كما تولى مرهف خالد النعسان منصب محافظ حمص بعد شغله موقع قائد الأمن الداخلي في المحافظة. هذه التعديلات تفتح الباب أمام أسئلة أوسع بشأن أسبابها وأداء الحكومة خلال المرحلة الماضية وحدود التغيير داخل الوزارات السيادية والعناوين التي قد تحملها المرحلة المقبلة في إدارة الدولة.
0: وينضم إلينا ياسر النجار الأكاديمي والمحلل السياسي معنا مباشرة من دمشق، وأرحب بأحمد حسن الصحفي والباحث السياسي معنا من أوسلو، ومظهر شربجي خبير حوكمة معنا من دمشق. مرحبا بكم ضيوف الكرام. أبدأ معك في البداية أستاذ ياسر للحديث عن أسباب هذه الخطوة فيما يتعلق بالتعديلات الحكومية. كيف يمكن اليوم قراءة هذه الخطوة ولماذا جاءت التعديلات في هذا التوقيت تحديدا؟
4: مساء الخير لك ديما ولضيوفك أيضا ولجمهوركم. أعتقد أن سوريا كما يعلم الجميع تمر في مرحلة انتقالية يقودها الرئيس السوري أحمد الشرع بموجب إعلان دستوري وبموجب ما يعرف باجتماع النصر أو اجتماع النصر. يعني بالنتيجة نحن نتكلم عن حكومة يديرها الرئيس الجمهورية، هذه الحكومة مسؤولية رئيس جمهورية إنجاحها، فشل هذه الحكومة يعني لفشل يعني رئيس الجمهورية ونجاحها مسؤوليته أيضا. لذلك أعتقد أن التغييرات التي تحدث بموجب مرسوم جمهوري وإنما أيضا على خطة يديرها الرئيس أحمد الشرع، هذا جانب. جانب الآخر، أنا أعتقد أن الحكومة السورية في المرحلة الانتقالية مرت بعدة مراحل. المرحلة الأولى هي انتقال حكومة الإنقاذ من محافظة إدلب إلى دمشق. المرحلة الثانية هي تسمية بعض يعني حكومة جديدة ووزراء جدد، طالت هذه الفترة حوالي السنة ونيف. أعتقد أننا نخوض الآن مرحلة جديدة. المرحلة الثانية كانت هي مرحلة استلام مفاصل الحكومة، الوزارات السابقة، تجهيز قاعدة بيانات لكل وزارة بحدها بعينها، تشكيل الهيكل الوظيفي لدى كل وزارة، مع إيجاد يعني رسائل مباشرة للمواطن السوري بأن هناك مؤسسات تنفيذية موجودة على الأرض تحرص على خدمته. ولكن لم يكن هناك ميزانية تشغيلية حقيقية، موازنة خاصة فقط برواتب وأجور الموظفين لديها، لذلك لم نستطع أن نرى أي إنجاز على مستوى المشاريع كون أنه لا يوجد موازنة تشغيلية لكل الوزارات، وبالتالي لا نستطيع أن نحكم على أي وزير سواء من نجاحه من فشله على مستوى تقديم خدمات ومشاريع كون أنه لا يوجد موازنة لذلك. المرحلة الثالثة التي نحن بصددها الآن هي مرحلة بعد إقرار ما يعرف بالموازنة على مستوى وزارة المالية والرئيس السوري اعتمادها. الآن نحن نتكلم عن حكومة جديدة سيكون بيدها صحيح ليس بالمبالغ الكبيرة ولكن لديها موازنة تشغيلية، وأعتقد أنه من مسؤولية السيد الرئيس أن يكون هناك إنجاز على مستوى هذه الحكومة. الشعب السوري كله يترقب أن يكون هناك إنجازات، أتكلم على الصعيد

0: كلام على الكهرباء، المياه، شبكة الطرق، المواصلات، كل هذه الأمور يعني لي بأن هناك خطة تشغيلية جديدة وتحتاج في بعض الأحيان إلى أشخاص جدد، ولا أعتقد أن الوزراء السابقين تم تنحيتهم أو استبدالهم لفشلهم، وإنما لأن المهمة المنوطة بهم انتهت وانتقلنا الآن إلى مهمة جديدة.
1: طب هذه التعديلات هل هي بشكلها النهائي؟ هل ربما ستستمر التعيينات والتعديلات الحكومية؟
0: يعني أعتقد أن المراسيم هي مراسيم إفرادية، لذلك متوقع أن تستمر هذه التعديلات. هناك بعض يعني كما تعلمين ديما، حتى هذه اللحظة لا يوجد ناطق إعلامي باسم سواء رئاسة الجمهورية أو بمسميات الوزراء، وبالتالي المواطن السوري يسمع المعلومة قبل تنفيذها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهذه تعتبر ثغرة إعلامية على مستوى التصريح. حتى هذه اللحظة يوجد يعني تسريبات تتكلم عن تعديلات أخرى قد تتبع لبعض الوزراء وبعض المحافظين، وكما جرت يعني الحالة السابقة كل يعني تعيين كان بمرسوم مفرد بمفرده، وبالتالي يمكن أن يكون هناك مراسيم جديدة في قادم الأيام.
1: طيب سيد أحمد، كيف تنظر إلى توقيت هذه التعديلات الحكومية؟
2: نعم، مساء الخير لك وللضيوف الكرام وللجمهور الكريم. صراحة لا زال حتى الآن هناك استمرار في عدم الشفافية، عدم الوضوح، عدم اتباع إجراءات واضحة وفق الإعلان الدستوري، وفق البروتوكولات المعروفة سوريا ومعروفة دوليا. حاليا نحن في فترة انتقالية، القوانين التي تمشي يفترض أنها القوانين هي التي كانت سارية أيام الفترة السابقة، حتى بروز مؤسسة تشريعية سورية واضحة، مجلس الشعب يؤدي خدماته، يؤدي تغييراته وغيرها. ما يحصل حاليا أن كل الأمور لا زالت بشكل معتمدة فقط على القرارات الصادرة من السيد الشرع. السيد الشرع هو رئيس انتقالي، صلاحياته واضحة في الإعلان الدستوري. كل ما حصل حتى الآن على صعيد الحكومة مخالف تماما للدستور الساري حاليا. مثلا تغييب رئيس وزراء الحكومة ليس فيه أي أساس دستوري، أي أساس قانوني. صلاحيات الوزراء في المرحلة السابقة كانت فيها تداخل كبير جدا، وظيفة الأمانة العامة للرئاسة مع الوزارات فيها تداخل كبير، فيها مشاكل كثيرة. آلية اختيار الوزراء السابقين، بناء الاختيار، الواجبات المناطة بهم، صلاحيات هؤلاء الوزراء، كلها كانت مختلطة. يعني أبسط شيء حاليا نتكلم مثلا عن التغييرات التي حصلت، مثلا هل المشكلات الحالية في سوريا فقط هي في وزارة الزراعة والإعلام؟ لا أبدا، الخارجية فيها مشكلات كبيرة، الدفاع فيها مشكلات كبيرة، الأمن فيها مشكلات كبيرة، لماذا التغييرات فقط حصلت في هذا الجانب؟
1: طب لماذا برأيك لم تشمل التعديلات وزارات أخرى؟ على يعني ما هي المعايير؟ هل فعلا الأمر مرتبط فقط بالكفاءات أم ربما هنالك حسابات أخرى؟
2: لا، أنا سأقول لك السبب هو سبب أمني وسياسي وسبب داخلي، وهو مرتبط بحالة السخط الشديدة داخل الشارع السوري على فشل الخدمات، على الوعود الكبيرة التي قدمت ولم ينفذ منها أي شيء، تأخر المؤسسة التشريعية، ظهور حالات فساد شديدة جدا في سوريا مشابهة تماما لحالات الفساد السابقة. يعني منظومة الفساد السابقة تم تعويضها بمنظومة فساد جديدة من داخل هذه الوزارات ومن داخل الأمانة العامة ومن داخل لجان الحكومة السورية. هذا أدى ويؤدي حاليا إلى حالة سخط شديدة لدى المجتمع السوري. تخفيف حالة الاحتقان تم فيها اقتراح التغيير الحكومي، وأن هذا التغيير الحكومي سيجعلنا نكسب بعض الوقت، وهذه مشكلة خطيرة. يفترض أن الرئيس كان ملتزما بوعده وأخرج مجلس الشعب قبل نهاية الشهر الماضي كما وعد به في مؤتمر أنطاليا، ويفترض أن مجلس الشعب تزامن مع حكومة جديدة تم اختيارها وفق احتياجات الناس. أما أن تغير وزير من هنا ومحافظ من هنا فأنت تمشي على نفس الطريقة.
1: وقبل انعقاد مجلس الشعب، إلى ماذا يشير ذلك هذه التعديلات التي خرجت؟
2: هذا يعني أننا نحن مستمرون بنفس عقلية البعث، وهو أن الرئيس يعرف كل شيء، الرئيس يفكر عن الجميع، الرئيس يقرر عن الجميع، الرئيس هو منطق الثقة الوحيدة في المجتمع السوري، وهذه مشكلة خطيرة، وهي يعني تؤدي إلى المزيد من المشاكل خلال المرحلة القادمة. يعني نحن لدينا غياب مرجعية.

0: مرجعية حقيقية في الوزارات، مرجعية حقيقية في على صعيد المجالس المنتخبة، على صعيد المحافظات. يعني حتى الآن اليوم رغم مرور أكثر من عام ونصف لا توجد آلية واضحة لصناعة القرار داخل مؤسسات الدولة السورية. يعني تصوري حتى اليوم بيانات الأمانة العامة والوزارة تحصل فيها أخطاء وطامات كبرى حتى على صعيد الأخطاء الإملائية. فهذه مشكلات يعني
1: طيب
0: ليست مرتبطة بضعف الموارد، ليست مرتبطة بأنها مرحلة انتقالية، هذه مشكلات تدل على غياب الكفاءة وعلى اختلاط الصلاحيات وعلى تغليب الولاء والعلاقات الداخلية على هذه على آلية يعني
1: طيب
0: بناء هذه الوزارات.
1: هذه النقطة أود أن أناقشها معك سيد مظهر من الناحية يعني التقنية، كيف يمكن اليوم نظر لهذه التعديلات؟ على ما المعايير المعتمدة في مسألة من يرشح الأسماء ومن يضع التقييمات؟
2: مساء الخير لك ولزملائي الضيوف الكرام. أول شيء بالنسبة للمرحلة، خلينا نحط بين قوسين، هي مرحلة انتقالية وفيها إعلان دستوري كما ذكر الأستاذ ياسر، يعني يجب أن نقيم ونحط معايير وفق هذه المرحلة. نعم هناك خلل، ما كنا نتوقع كسوريين أن يكون التشكيل الحكومي كما يشار في الشارع السوري أنه سيجتمع مجلس الشعب في المرحلة القادمة في الشهر القادم وقريب العاجل، وستصدر بعده حكومة، ممكن أن يكون مجلس الشعب هو من يصادق عليها وهو تكون باكورة عمل أول جلسة القسم. لكن صدور المراسيم الفردية، يعني نلاحظ أن هناك معايير الكفاءات، أنا لقمصت من هذا الموضوع من خلال الشخصيات التي ذكرت بالمراسيم، في تعديل ببعض الوزارات باعتماد الكفاءات، وخاصة وزارة الإعلام، يعني أغلب الناس فقدت الثقة نوعا ما بأداء حكومي لغياب الإعلام الشفاف والواضح. نتناول أغلب أخبارنا من السوشيال ميديا، لكن لو يكون هناك وزارة إعلام، وتمنى أن تكون وزارة الإعلام هي السباقة بأي قرار أو خبر أو تعيين أو أي برنامج إصلاحي أو انتخابي يتعلق، يكون من قبل وزارة الإعلام الحقيقية التي هي مسؤولة عن أي خبر، وبذلك نتشتت ونبعد عن أي خبر في السوشيال ميديا. لكن هذا التأخير، أنا أتوقع أنه هناك معايير يتم تحديدها وفق الكفاءات. شفنا الشخصيات الصادرة بمراسيم سواء محافظين أو سادة وزراء هم تكنوقراط، وأتمنى يكون لهم برنامج. يعني المشكلة أنه قبل إعلان هذا المرسوم كثير من المهم أن تصدر وزارة الإعلام أو أي جهة معايير هذه الأشخاص، برامجهم القادمة، وهذا هو مبدأ الشفافية بالعمل. شفنا أحد مبادئ الحوكمة الرشيدة هو وجود الكفاءة والفاعلة، من خلال قراءتنا لبعض الشخصيات اللي تناولنا عنها توجد فيها هذه المعايير، ولا نحجب عن السادة الوزراء السابقين هذه المعايير، لكن في تبديل وتغيير مرحلي في هذه المرحلة القادمة سيكون أفضل. وكنت أتمنى أن يكون أن تشكيل حكومة كاملة متكاملة في مرحلة معينة تم تجديد لها، اما افراديا يعني قد يكون الشارع فقط، وخاصه تزامن.
1: طب كيف نفهم هذه الاليه سيد مظهر؟ يعني اليه التعديلات التي خرجت بها حتى الان جزئيه، وربما يعني كما ذكر ضيفي قبل قليل متوقع ان تستمر التعديلات، كيف نفهم هذه الاليه؟
2: في بحث عن الكفاءات والخبرات كما لمست بهذا الموضوع، قد تكون بعض الشخصيات غير قادرة على التوازن بين خبرتها وإدارة المؤسسات. إدارة المؤسسات شغلة كبيرة جدا جدا جدا، يعني عم نحكي على مستوى سوريا وليس عم نحكي على مستوى منطقة أو إدارة مدنية. يعني ذكر الأستاذ ياسر إدلب، حكومة إدلب تعني بمحافظة إدلب، أما لما نتحدث في الحالة السورية هناك تشاركية على مستوى الوطن، خبرات محلية، خبرات مجتمعية، منظمات المجتمع المدني التي دخلت على السوق، يجب أن تكون كلها شريكة كاملة في بناء التنموي. وأتوقع الوزراء الجدد لمسنا فيهم جزء من خريجين شهادات عليا وجزء من مغتربين وجزء من كفاءات. أتمنى كنت أن يصدر هذا الموضوع بكتلة بادجت كامل، يصدر فيه تعديلات ويكون برنامج حكومي. أنه مشكورين الوزراء السابقين، ذكر زميلي فعلا ما في موازنات، الموازنات غير موجودة، والدول لا تبنى على مساعدات تبنى على موازنات حكومية. مجلس الشعب حتى الآن لم يخرج حتى الآن بقسمه والعمل كمجلس الشعب لتصديق القوانين. ذكر كمان الأخ لا يوجد مرجعيات. نعم لا يوجد مرجعيات، فنعمل حاليا باجتهادات وخبرات محلية، لكن إذا كان الصحيح يجب يكون في معايير مرجعية قانونية. أساس المحاسبة أيضا غير موجودة حاليا، في كتير هناك فشل ببعض المؤسسات، يجب أن يكون تترادف الشفافية والعدالة في العمل والكفاءات مع المحاسبة والمسائلة. هون بتكون عنا حققنا جزء من هذا الموضوع اللي نعتمد عليه في الحوكمة الرشيد.
1: بالتالي سيد ياسر، يعني هذا يأخذنا للحديث عن مسألة اختيار، لماذا وقع الاختيار على وزارتي الإعلام والزراعة؟ هل من وجهة نظرك، يعني بناء على ما قاله ضيفي، مسألة غياب الكفاءات والأخذ بعين الاعتبار مسألة الكفاءات بالاختيارات، هل كان هنالك ربما إخفاق في واضح في أداء الوزارتين سواء كانت الإعلام أو حتى الزراعة؟
3: ديما قبل ذلك اسمحي لي أن أعلق، كما ذكر الأخ مظهر، نحن في حالة مرحلة انتقالية، وبالتالي النقيس على مرحلة اعتيادية هذا أمر فيه ظلم. يعني لا نستطيع أن نقول بأنه بالمرحلة الانتقالية، يعني على سبيل المثال الإعلان الدستوري هو المعتمد ولا يوجد، يعني تم تعطيل الإعلان في الدستور السابق، هذا جانب. الجانب الآخر، الإعلان الدستوري نصه واضح، هذه الرئيس أحمد شرع منوط به إدارة البلاد في المرحلة الانتقالية، ولا يوجد في هذا الأمر يعني عملية يعني لبس بأن هناك يمكن أن يكون استبدال أو تغيير أو ما شابه. الأمر الثالث، انتخاب مجلس الشعب أو إقرار الجلسة الأولى ويعني الإعلان عن الجلسة الأولى لمجلس الشعب يعني اقترن ببعض الأمور، ليس فقط لمجرد يعني من يتابع بتفاصيل بدقة يعلم لماذا هذا التأخير. يعني حتى اليوم لم ينعقد الاجتماع النهائي من أجل إقرار أعضاء مجلس الشعب عن محافظة الحسكة، وبالتالي هي إجراءات إدارية روتينية استغرقت بعض الوقت. ولا ننسى أن يعني المشكلة في منطقة الجزيرة السورية، ومع قسد على وجه التحديد، يعني أفضل السوريين لم يكن يتوقع أن تحل المشكلة في 29 كانون الثاني. كل الناس كانت تتوقع أنه لا قدر الله قد يكون هناك امتداد زمني لأكثر من ذلك بكثير. إذن دعونا ننظر في النصف الكأس الملآن، هذا جانب. الجانب الآخر، هذا التعديل الوزاري ليس من باب العقوبة. يعني نحن لا نقول أن السيد حمزة مصطفى وشخص نكن له جميعا كل الاحترام أنه قصر، لا، نحن نقول أنه كان رجل لمرحلة والآن في مرحلة جديدة. يعني الرجل كان له دور على مستوى الحالة الإدارية، قد كما ذكر الأخ مظهر وأنا أتفق معه، كان يعني إنجازه على المستوى المباشر على والتفاعل مع المواطن لم يكن بالشكل المرضي لدى المواطن، ولكن لنقولها بصراحة هناك مرحلة تسبقها وهي المرحلة الهيكل الإدارية، مرحلة يعني توزيع العمل الإداري، توظيف الموظفين الجدد. يعني أنت لا تستطيع أن تدخل على وزارة إعلام جلها لأركان يعني نظام بائد مدربون على الخطة رقم البيان رقم 0 والبيان رقم 1 وأنت تديرهم بنفس الطريقة. يجب أن يكون لديك كوادر جديدة، يجب أن يكون لديك موظفين جدد. دخلنا على المؤسسات الدولة كلها ووزارة الإعلام على وجه التحديد، وجدنا يعني شيء يدمي القلب، لا يوجد يعني مسمار لم يدق في هذه البنية التحتية منذ أكثر من 10 سنوات. لذلك يعني الأستاذ حمزة المصطفى لم يعاقب بإخراجي من الحكومة.
1: طيب ذات النقطة أود أن أنقلها، طيب دعني أن أنقل ذات النقطة لضيفي. سيد أحمد، هل تعتقد بأن هذه يعني اختيار وزارتي الزراعة والإعلام مرتبط فقط بمسألة الكفاءات أم بالأداء أو بحسابات ربما أخرى مرتبطة بشيء آخر؟
0: لا أبدا، ليست مرتبطة بموضوع الكفاءة، والدليل أن الوزير نفسه ليس مسؤولا عن غياب الكفاءة في وزارة الإعلام. وزارة الإعلام يسيطر عليها حاليا من مجموعات أخرى خارج الوزير، يعني الوزير ليس صاحب قرار في تعيين أي شيء في وزارة الإعلام. هناك جهات مرجعية مشايخية هي التي تتصرف في هذه الأمور. لازال معظم المتولين للإعلام هم ليسوا شخصيات أصحاب مسؤولية. يعني مثلا ناشط تيك توك، ما وظيفته في وزارة أو في وزارة الإعلام حتى يطلع كل يوم يقابل وزير ولا يطلع كل يوم يقابل مدير ولا يعطي تصريحات عن قرارات صادرة، بينما الموظفين الرسميين في سانة وغيرهم ما لهم خبر في هذه الأمور. هذه الأمور مرتبطة في البنية التشريعية التي أسست، حتى الإعلان الدستوري لم يتم الالتزام به. حازي يقولون كل شوي إعلان دستوري إعلان دستوري، أصلاً نحن يومياً عم نخالف الإعلان الدستوري. تقرأوا الإعلان الدستوري شوف كل يوم يومياً نحن نخالف الإعلان الدستوري. هناك تقديم معلومات غير صحيحة للشارع السوري. يعني اليوم مضى علينا عام ونصف، يجب أن لا نبرر للشارع السوري دائماً غياب المال وغياب التمويل. طيب أنا شو وظيفتي إذا كرئيس انتقالي ووعدت كل الشعب السوري أني سنعمل كذا ونفعل كذا وجئنا استثمارات كذا ورفعت العقوبات كذا، كيف أنا ما عم بجيب تمويل حكومي؟ معنى هذا خلل في وزارة من الوزارات، خلل في جهة
1: طب حكومية. بالتالي ما المطلوب من الرئيس اليوم في مسألة التعيينات سيد أحمد؟
0: المطلوب من الرئيس اليوم مراجعة شاملة والاعتراف بالأخطاء. مواكب كبيرة جدا للوزارات والشعب اليوم يتقشف وتحت الصفر. هذا ليس منطق. كيف أنت عم تقول حكومة ما مع مصاري ومواكبهم بالملايين؟ هذا مفسد جدا للناس. نسبة الفساد في سوريا متناغمة تماما مع نسبة الفساد السابقة، ما في خلاف. يعني اسأل اي واحد موجود في سوريا كله بيقول لك الامور في الوزارات لا زالت تمشي بعقلية الفساد. هذه لا يمكن تبريرها بما يسمى منطق المرحلة الانتقالية. يعني معنات مرحلة انتقالية مو معنى هذا تترك الامور سايبة، بالعكس المرحلة الانتقالية هي مرحلة التأسيس للحوكمة للشفافية.
1: ولكن أليس من المبالغ سيد أحمد المبالغ التوصيف هذه الحالة الفساد بالنظام المخلوع؟
0: لا نعم، يعني أنا سأقول لك إذا كان في مجموعات تابعة للنظام سابقا كانت تتولى بعض المهام، شلناهم وجبنا ناس ثوريين أو ناس تابعين للإدارة الجديدة وحطيناهم، شو اختلف علينا؟ يعني اليوم أنا مثلا مرجعية الشيخ، مرجعية ثانية، يعني شخصيات اللي ما لهم مسؤولية واضحة وشفافة، لا اسمه معروف لا موقعه معروف لا مجاله. يعني حتى تصوري وزير خارجية عمل أمانة كاملة في وزارة الخارجية، لا من صلاحياته لا حسب الإعلان الدستوري ولا حسب القانون السابق ولا غيره، ونفس اليوم كمان هو ألغى هاي الأمانة العامة. طيب شو هو الأساس الدستوري والمرجع حتى في الإعلان الدستوري؟ شو هو أساس صلاحيات هذا وزير الخارجية لحتى يعمل أمانة يعني سورية تجي تتصرف بأموال هائلة من أموال حزب البعث وغيرهم؟ هذا كله يعود إلى غياب الشفافية وعدم وجود هذه. نقول نحن ما عندنا كفاءات بصراحة، في كتير ناس خلال عام ونصف تم إهمالهم من الإعلاميين من المسؤولين الكبار من المدراء الكبار، وناس غير فاسدين وناس ما لهم مشاكل وناس لا لهم علاقة بالنظام السابق وناس كانوا من الثورة لصالح الولاءات الداخلية. يعني نحن لحد طيب. الآن مصرين على تكرار نموذج إدلب ونموذج إدلب نموذج إدلب ونموذج إدلب. هذا كلام منطق خاطئ جدا. هلأ إذا جينا على أبسط مثال، مثلا اليوم إذا نحن راجعنا الاتحاد الأوروبي وراجعنا تقارير الخارجيات الأوروبية حاليا، لماذا هي متحفظة تجاه الحكومة السورية؟ لسببين. عم تقول التشكيلات الحكومية لا تراعي لا النسيج الاجتماعي السوري، لا تراعي تمثيل المرأة، لا تراعي الخبرات، لا تراعي الشفافية، لا تراعي الحوكمة. هذا الكلام صار جديد. طيب. هذا شو بدل؟ بدل أن مزاج الدول أيضا بدأ يتغير.
1: سيد مظهر طيب سيد مظهر، هذه النقطة مهمة جدا التي ذكرها قبل قليل ضيفي فيما يتعلق بالمقارنة وهذه الأمثلة التي أعطاها فيما يتعلق بالفساد الحاصل فيما يتعلق بمسألة التعيينات والكفاءات، هل فعلا هنالك غياب للمرجعيات القانونية والشفافية؟
2: نعم، يعني أتفق جزئيا مع أستاذ أحمد لكن ليس بهذه الصورة التي تلقى بشكل عام وبشكل واسع.
1: ومسألة يعني الفساد بالتعيينات ذكرها قبل قليل ضيفي.
2: الفساد أنا لا أتوقع أنه هذا الكلام موجود بشكل دقيق، يجوز نقص الخبرات نعم أتفق معه، أما الفساد بعيني لا أتوقع موجود. الفساد موجود سابقا منذ 40-50 عاما ومستشري، وهناك بعض المؤسسات لم تلغي موظفيها. وإذا بدنا نحط إيدنا على الوجع الحقيقي، هناك ضعف في الخبرات والكفاءات نعم قليلا، لكن الخبرات القديمة والكفاءات هاجرت وتركت البلاد لأسباب عديدة كل السوريين يعرفها. الآن بعد وزارة التنمية الإدارية وضعت توصيف وظيفي وهذا شيء مهم، وتوقع التغييرات اللي حدثت في الوزارات وفي المحافظات والقادم سواء بالأمانة العامة وغيرها هو التعديل من التوصيف الوظيفي اللي وضعته الإدارات في هيكلة المؤسسات. وهذا لن يأتي، الدولة لديها أولويات، يعني الأمن والأمان صح أولي الملف الخارجي ثانيا، لكن لا يعني هذا الكلام أن ننسى المؤسسات الخدمية والمؤسسات التنموية. إذا اللي كنت أتمنى أنا من الحكومات الجديدة، الوزارات الجديدة، أو إن شاء الله أتمنى أن نكون شفافين. أنا أتفق مع أستاذ أحمد بموضوع الشفافية.
1: الشعب وبماذا تختلف إذن؟
2: المشاكل
1: مسألة غياب الشفافية،
2: يعني غياب الشفافية يعني يفقد الثقة بين المواطن والدولة والمؤسسات. يعني لماذا لا تكون وزارة الزراعة أو وزارة الإعلام أو وزارة الإدارة المحلية أن تقول لدينا موازنة ب 3 مليار دولار موضوعة لواحد اثنين ثلاثة أربعة، سيتم توزيعها على الإدارات، والمشكلة بهذا الموضوع واحد اثنين ثلاثة عندنا تحديات وصعوبات، والمواطن خلي يعرف، لا يسمع من السوشيال ميديا الأرقام الخيالية التي تصدر من هنا أو هناك ولا يرى تنفيذها على أرض الواقع. نضع إيدنا على المشاكل، لا يوجد في البلديات مادة الزفت المائع التي تعبد الطرقات، عندما يرى ببعض المناطق تقام مشاريع زفت وبعض المناطق، فيعرف المواطن هم بحالة هي المشكلة وين حتى يقدر يعطي تبرئة لهذه المؤسسة أو تلك. نحن يا أستاذ أحمد قادمون على مرحلة جديدة، نعم، وما أقول في أخطاء لكن يجب ترميمها. أنا أريد أن من كل وزير أتمنى أن يحط برنامجه الوظيفي عندما جاي، آليات تنفيذ هذه البرامج، وحتى يتم محاسبته بعد فترة إذا في حال لم يتجاوز يكون في مبرر للتغيير. نحن بنحكي عن وزراء كلهم، يعني ما نقول على أي وزير ما في مرجعية قانونية لمحاسبته ولا في صياغة قانون سابقا.
1: طيب بالتالي ما هو الشكل الأمثل سيد مظهر لبناء يعني لبناء آلية آلية شفافية كما ذكرت قبل قليل، وتعيين ومسألة التقييمات فيما يتعلق بالكفاءات وربما اعتبارات أخرى، ما هي الآلية الأمثل اليوم أن تتبع؟
2: الآلية أمثل أن يكون هناك مسابقات للتعيينات على مستوى الوظائف والدوائر وفق التوصيف اللي وضعته وزارة التنمية الإدارية، وأن يحترم ويعتمد على كافة. يعني مثلا طلع شيء جميل سمعت عنه أنه الأقارب والأخوات ما بصيروا بالسلطة بمكان معين، هذا الشيء جميل جدا، يعني هون صار معيار محدد، ما بصير يكون أخ وابن عم بنفس الدائرة، جميل جدا، وهذا مطروح بشكل عام.
1: وهذا يأخذنا إلى تقييم حضرتك لمسألة وزارة التنمية والتنمية الإدارية، كيف تقيم هذه الوزارة وأداء هذه الوزارة؟
2: حتى الآن هي من تضع تفصيل تصميم السياسات المالية والسياسات الإدارية، وقد يكون تعيين الوزاري أو المحافظين هو بدء مباشرة لهذا يعني باكورة عمل الوزارة. حتى الآن لم يتم تفعيل هذا الموضوع، التوصيف الوظيفي مثل ما نذكر مثلا المناقصات، كثير ناس تتعرض للمناقصات التي لا تعرض على الصحف والجرائد كما كان سابقا. يعني اتمنى من اي مناقصه على اي مشروع إن كان ان تعلن بشفافيه على الصحف، ويدخل فيها القطاع الخاص والقطاع العام والقطاع المشترك والمنظمات المدني حتى يكونوا كلهم شركاء في البناء. هذا مطلب، واتوقع الدولة تعمل على هذا، لكن لم ينتهي العمل حاليا بالتوصيف الوظيفي والهياكل، تصميم الهياكل بشكل ما. سمعنا إذا بتتذكروا من يومين أو أسبوعين أن الوزير دار محلية أو سيصدر تعليمات تنفيذية لكذا وكذا، كل وزير يعمل على هذا التوصيف مو ليس كبس الزر. 40 عاما من الفساد بالمؤسسات والقوانين لا نستطيع أن نبدلها خلال يوم الجمعة. أنا اللي بتمنى عليه هو التشاركية، هذا اللي نفتقده شوي، يعني حوارات مع المجتمع، نتمنى أن يكون شركاء مع الأكاديمي، مع الخبراء، مع المختصين، مع كذا، ليس ما يتم انتخابات وتشكيل نحكي أحزاب سياسية يكون شريكة في بناء البلد، لكن هذا قبل مجلس الشعب لا نستطيع أن نقوم بهذا العمل نحن أو أي حدا آخر.
1: طيب سيد ياسر، قبل قليل أشرت إلى شخصيات أدارت المرحلة السابقة وانتهت هذه المرحلة، اليوم إذا أردنا الحديث عن عنوان عريض لهذه المرحلة الحالية بناء على التعديلات الحاصلة، من هي الشخصيات التي ستدير المرحلة بالشكل المطلوب؟
3: يعني قبل ذلك ديما اسمحي لي أن أعلق على بعض الأفكار. أولا يعني التأثر بالسوشيال ميديا ونتصور أن البلد تعيش من خلال يعني تقارير السوشيال ميديا فهي مشكلة كبيرة، يعني من يعيش خارج البلاد يمكن أن يتأثر بشكل أكبر، ولكن من يعيش داخل سوريا يفهم الفرق بين السوشيال ميديا والترندات وبين الأرض الواقع، هذا جانب. الجانب الآخر نحن نتكلم عن مناصب سياسية وليست مناصب إدارية، المحافظ منصب سياسي، الوزير منصب سياسي، كل رئيس دولة أو كل حزب يربح في الانتخابات يأتي ب يعني من يقدمهم للمناصب
1: ولكن
3: السياسية،
1: ولكن الحكومة متهمة أصلاً بأنها حكومة ترندات سيد ياسر، يعني الحكومة تنال الكثير من الانتقادات فيما يتعلق بالترندات وهذا الواقع، يعني هكذا أكمل على السوشيال ميديا هكذا يكتب دائما.
3: دقيقة أكمل فكرتي.
1: تفضل.
3: تمام تمام تمام. الآن لنقولها بصراحة، المنصب السياسي هو منصب مرجعيته الحزب أو مرجعيته رئيس الحكومة، وليس مرجعيته يعني الشارع أو السوشيال ميديا. عندما يفشل يحاسب من قبل حزبه، عندما يفشل تحاسب كل حكومته أو كل الحزب تحاسب. نحن الآن في مرحلة انتقالية ولسنا في مرحلة اعتيادية. الرئيس أحمد الشرع بدأ المرحلة الانتقالية بسلسلات أعمال ولكن بدون أي هياكل إدارية. الفترة الماضية كان تشكيل للهياكل الإدارية. الهياكل الإدارية تحتاج إلى إعادة بناء من أول وجديد، كون أن المنظومة الفساد طوال 50 سنة ليس بمنظومة يعني بساطة بكل بساطة تستبدليها، وأنت لا تستطيعين أن تغيبي كل الفاسدين كون أنهم يعني محسوبين على فترة والجميع يقول لك أنك تقصينهم أو أنك تعاقبينهم وهم ليس لهم ذنب. ذنبهم أنهم كانوا ضمن منظومة فساد، جزء من منظومة الفساد، ولكن أيضا أنت لا تستطيعين أن تحاسبهم. اليوم المنصب السياسي لا يحاسب من أول يوم، يحاسب بعد فترة. يعني منصب رئيس الجمهورية أو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يعطى 100 يوم في نظام اعتيادي وليس في مرحلة انتقالية. هل نستطيع أن نقول أن الحكومة الحالية يعني في المرحلة الانتقالية لم يبقى عليها، لا يعني لم يبدأ منها إلا سنة ونيف، يعني نحن نتكلم عن ربع المرحلة الانتقالية. الآن نقول أن كل المرحلة الانتقالية فاشلة لأننا نتأثر بالسوشيال ميديا. الآن المنصب السياسي هو منصب مرجعيته حزبه أو رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية، هو يحاسبه يبدله. لا أحد يقول للمنصب السياسي مثلا عندما يبدل ترامب أي وزير أو أي مسؤول من مسؤوليه السياسيين. لماذا؟ لأنه هو صاحب الصلاحيات. الإعلان الدستوري أقر كل ذلك، أعطى كل هذا الأمر لرئيس الجمهورية. الآن بالنسبة لأعضاء مجلس الشعب، مجلس الشعب لديهم وظيفة. نحن حتى هذه اللحظة نعتمد على إعلان دستوري ونعتمد على مراسيم جمهورية. نريد أن يكون لدينا مشروع قوانين وإقرار هذه القوانين، ويتم تعديل أيضا القوانين إلى مرحلة قادمة. حتى أعضاء مجلس الشعب هم أعضاء لمرحلة انتقالية وليسوا قادرين على أن يصيغوا صياغات طويلة المدى. إذن بالنتيجة نحن في حالة تشكيل دولة جديدة. هل تستطيع أي دولة أن تنتقل من مرحلة على مستوى كانت مرحلة فساد 50 سنة وانقلاب عسكري كامل، يعني منظومة عسكرية كلها تم إقصاءها بالكامل لتجريمها؟ هل نستطيع أن نحاسب المنظومة الحالية؟
1: وهكذا يعني ذكر قبل قليل ضيفي سيد ياسر، قال بأن بداية التغييرات هي الامتصاص غضب الشارع. ولماذا لا تكون فعلا المرحلة الحالية كذلك؟ يعني فيما يتعلق بمسألة أكبر دليل، يعني كما تابعنا استبعاد ماهر الشرع من الأمانة العامة، هذه الخطوة اليوم كيف يمكن قراءتها برأيك؟
3: يعني أنا أولا أعتقد أن الشارع الذي تقصدينه هو الشارع الذي يعيش ويتأثر بالخدمات أكثر منه الشارع الذي يتأثر بالسوشيال ميديا في بروكسل ولا في أوروبا ولا حتى في تركيا. هذا جانب. جانب الآخر، الشارع اللي موجود على الأرض شكاياته وتطويره وضغطه على الحكومة له أثره. وذكرت أنت الآن يعني أننا نقول بأن الدولة يعني أتت من حالة صفر وتستطيع أن تقوم بكل الأعباء، إذا أنت تتكلمين عن مجموعة رجال عملوا بالسياسة، قادوا دولة قبل ذلك، والآن يحاسبون لماذا لم يستطيعوا أن ينجزوا.
1: لكن سيد ياسر، يعني أليس من حق الناس، يعني أنت تقول بأن مسألة التأثير بالسوشيال ميديا، أليس من حق الناس التعبير عن آرائهم؟ يعني حتى في مسألة الناس في الخارج، يعني
3: هذا حق، ولكن لا ننسى الذباب الإلكتروني، لا ننسى الأشخاص الذين يرون بأنهم يريدون الوصول بأسرع وقت ممكن وهم غير متأثرين بتطورات الأحداث. الدولة السورية الآن نحن الذين نجلس في الشارع وفي المقاهي ومع جميع الناس، الكل ينتقد. أنا لا أقول لا يوجد انتقاد، ولكن الكل مستبشر، الكل لا يقول أننا نفس المرحلة في مرحلة بشار. يعني كل من يقول بأن هذه المرحلة مثلها مثل المرحلة السابقة، إما هو شخصية سوشيال ميديا أو أنه لا يفهم بالسياسة. السياسة تقول بشكل واضح وجلي، نحن انتقلنا من مرحلة،
1: ويعني كما ذكرنا قبل قليل بأن الحكومة بالأساس متهمة أصلا بمسألة السوشيال ميديا والترندات. طيب دعني أن أنتقل إلى ضيفي سيد أحمد، كيف ترد على ما قاله ضيفي؟ هل تتفق فعلا مع مسألة؟ تفضل.
0: الرد بسيط وصريح وواضح. أولاً كما قلت، الترندات هي التي تحكم الحكومة. من يروج للحكومة ومشاريعها أصحاب الترندات. من يروج حالياً لكل المشاريع وينار سخط الناس أكثر شيء يسبب سخط الناس هم جماعة الترندات الذين يتحدثون عن مليارات ومستثمارات ومشاريع، والذين يرافقون يوميا مواكب المسؤولين ويتباهون بساعاتهم وهواتفهم وأمورهم. هذا ليس أنا، يعني هذا الموضوع الخارج والداخل والله استمرار لأيام النظام السابق. يعني اليوم الصحافة، اليوم أي صحفي موجود في نيويورك بحسن يعرف شو عم يصير في سوريا. إيش هذا الكلام خارج وداخل وما بعرف شو؟ كل شيء واضح وصريح، ما بدنا نضحك على بعض. أنا هلأ بعطيه يوميا للمواطن السوري من شو عم عاني، بحلب من شو عم عاني، بالشام من شو عم عاني، لأن هي وظيفتي أنا كصحفي. إذا أنا كصحفي ما بحسن أخدم أهل بلدي، مين بده يخدمهم؟ يعني إذا جينا نحن نحكي على صعيد وزارة الإعلام مثلا، اليوم لا في مجلس الشعب، لا في قضاء مثل الخلق والعالم، وروحوا وظيفة الإعلام في الرقابة على المؤسسات. شو تم رقابة في سوريا؟ هلا اليوم مثلا ماهر الشرع وحازم الشرع شو دورهم كان في المرحلة السابقة؟
1: لكن سيد حسن، يعني هل تنكر أن الحكومة فعلا حققت إنجازات في مسار الدمج، مثلا على سبيل المثال في مسألة العلاقات، مسار العلاقات الخارجية، أيضا في مسألة الأمن، وهنالك أيضا قضايا عديدة؟
0: شوفي هلا اذا نحن بدنا نحكي شيء مقارنه بالنظام السابق بنحسن نقول والله في تحسن بالمعايير المتعلقه بالحريه وغيرهم، بس نحن خلينا نحكي كمان بمبدا اساسي. هلا مثلا اليوم نحكي على موضوع التصنيف تبع سوريا بموضوع صحفيين بلا حدود. نحن اذا قارنا التصنيف الحالي بالتصنيف اللي كان باول فتره اجاها بشار الاسد راح نلاقيها نفس المستوى، لكن بعد سنتين شو صار عند بشار الاسد؟ التصنيف رجع صار بال 180، لانه نفس بشار الاسد اللي كان هو ضعيف وغير قادر على ضبط الصحافات وضبط الاحزاب وغيرهم صار قادر على ضبطهم وقمعهم وراحت. ونفس الكلام حاليا، حاليا الحكومة ضعيفة لديها أولويات أخرى، في عنا متنفس، في عنا حرية، لكن هل نحن عنا قوانين تحمي الصحفيين؟ هل عنا نحن قوانين تخلي الصحافة تحاسب المسؤولين؟ ما في عنا. آلية القوننة وين؟ مو موجودة، والحجة دائما موجودة، والله نحن مرحلة انتقادية. طيب أنا بدي أقول لك مسألة كتير مهمة، هناك فرق ما بين الوصول إلى آخر الطريق وما بين أنت تتوجه وجهة خاطئة. يعني إذا أنا بدأت طريق غلط معناته أنا ما راح أوصل على مكان صح. فهي المشكلة اللي نحن عم نعانيها كصحفيين، الحكومة تخالف الإعلان الدستوري.
1: لكن لا يوجد معتقل رأي حاليا يا سيد أحمد.
0: لا لا شوفي هذا الكلام رح لك يا هذا الكلام فقط مسوقه الإعلام، يعني مو ضروري معتقلي الرأي يكون الحكومة تيجي تاخذه. الآن أنا أتحدى كثير صحفيين وكثير ناس يكتبون أوجاع الناس مسكرين التعليقات. ليش؟ لأن كل الناس صاروا شرطة ما شاء الله، كل الناس صاروا فورا أنت فلولي، أنت حاقد، أنت حاسد، أنت كذا. هذا ليش؟ لأن ما في قانون يحمي هدول الناس اللي عم بيدافعوا عن حقوق الناس. اليوم الصحفي خلي يسترجي واحد صحفي في سوريا يكتب عن أوجاع الناس الحقيقية، خلي يسترجي واحد يجي يقول لهم أنت يا سيد الشرع ماشي غلط. إذا أبوه للرئيس الشرع لما عم بكتب عم بيستلموه لأبوه للرئيس الشرع، عم بيستلموه استلام على الآخر.
1: ولكن إلى أي مدى يعني هذا الكلام واقعي سيد أحمد؟ يعني ولكن هنالك حريات.
0: أنا رح أقول لك شوفي أستاذ، اليوم في فرق بين الحكومة الضعيفة وهي تبني حاليا وليست مستعدة لإغضاب الناس، وما بين نحن نحكي عن قوننة ومشاريع وحريات وغيرهم غيرهم. نحن لسه في فرق كبير بيننا وبين غير دول حتى في مرحلة البدايات. خلينا نحكي واقعيا، هل كل الشعب السوري ممثل حاليا في ده؟ يعني اليوم أبسط شيء رح أقول لك إياها، اتحاد الصناعات السورية، اتحاد العمال، التانيين كلهم قالوا كل توصياتنا التي قدمت للوزارات كبوها في السلة، ولا حدا نفذ شيء ولا حدا، وموجود فيديوهاتهم موجود كل شيء، الصناعيين السوريين غيرهم. طيب ايه هذا الكلام انا عم جيبه من عندي؟ هذا الكلام هن عم يقولوه، هن نفسهم المسؤولين اللي يفترض ان الحكومه تشاورهم. يعني اليوم معقول انت ما تسمعي الصناعي وتطلعي قانون بخص الصناعيين؟ معقول انت ما تسمعي واحد متعلم وطاقة قانون خاص بالمتعلمين؟ فلهذا السبب نحن لسه ما في عنا آلية، وكل شيء دائما بنرجعه لأسباب المرحلة الانتقالية. يعني بصراحة ربما نحن ما بنحسن نعمل دستور حاليا، ما بنحسن نعمل مثلا انتخابات،
1: ولكن ولكن يعني سيد أحمد هذا يناقض يعني ما أعلنته الصحافة، حرية الصحافة فيما يتعلق بوصول سوريا إلى مراتب عديدة، عشرات المراتب في مسألة حرية الصحافة.
0: أنا نفس الكلام سأقول لك، يرجع إلى عام 2002 أول ما بلش التصنيف، راح تلاقي تصنيف سوريا وصل لل 136 ايام اول ما استلم بشار، وصل لل 136. نفس الكلام قيل ان الدوله لا تسمح الصحفيين، وان بشار الاسد وعد بحريات كبيره وكذا. بعد عام واحد فقط التصنيف ارتفع لل 181، فلهذا السبب يعني ارتفع.
1: طيب دعني ان اذهب الى ضيفي، على كل حال لنستمع الى رايك. يعني كان هنالك كما سمعنا راي ضيفي وراي فيما يتعلق بمن يدافع ومن ينتقد اداء الحكومه اليوم، كيف يمكن تقييمه، كيف يقاس فعلا الاداء الحكومي بناء على هذه التعديلات وبناء على ما فات خلال السنه الماضيه؟
2: طبعا انا سمعت الرايين وساقول للاستاذ احمد، يعني هناك مبالغ كبيره بالحديث اللي تفضل فيه حضرتك بالواقع. نحن عايشين بالواقع. انا كنت كمان مغترب وصار لي سنه ونص بداخل سوريا، شهدت ما شهدته، ولا كنت احلم ان يكون هناك في حريه، لكنها حريه مفرطه. يستطيع الاعلامي والصناعي والشارع ان يتداول اي موضوع ويناقش اي موضوع بحريه كامله بدون تدخل معه. لكن خلينا نذكر على موضوع التشريعات والمرجعيات. أنا أقول إنه هذه المرحلة المجلس التشريعي، المجلس الشعب ليس مجلس الشعب، هو مجلس تشريعي ومهمته جزئين، التشريعات والمراقبة فقط. إذا بنرجع لإعلان دستوري واضح نصا وقانونا، هذا المجلس اسمه مجلس تشريعي، ليس مجلس الشعب منتخب، لأنه غير منتخب بشكل واضح من الشعب، لكنه منتخب بشكل توافقي من قبل أي طريقة، ما لن ندخل في الطريقة التي تم اختيار فيها أعضاء الشعب. لكن هناك بكل وزارة مجموعة من القوانين تم العمل عليها منذ سنة كاملة من الوزارات، وجاهزة عرضها على مجلس التشريعي. نحن ننتظر المجلس التشريعي لدراسة هذه القوانين لتكون مرجعيات للإدارة المحلية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل و إلى آخره. إذا نذكر، وقالت السيدة هند قبوات بذكرى أنه في عندي عديد من القوانين، وأيضا وزير الإدارة المحلية. إذا ننتظر لنشوف مجلس التشريعي ماذا سيصدر عنه من قوانين ومرجعيات قانونية، وعلى أثر ذلك ممكن أن نقيم. لكن أنا أقول بعجالة أنه لم يحصل شيء. لا، حصل شيء كثير. أنا بنقابة المهندسين أعمل بالنقابة، وأعمل أرى الصناعيين والاقتصاديين يعملون بكثافة جدا، لكن هناك خلل. نعم، معمول نحن الأمور جيدة بشكل كامل، تحتاج لمعايير، تحتاج الشفافية، تحتاج لحوار مجتمعي شفاف ومشاركة أكيد. لكن هذا بالمستقبل عندما تصنع القوانين والتشريعات أكيد سيصدر تعليمات تنفيذية لكل هذه القوانين. وأنا أقول كمان هنا في هذه العجالة، يعني أنه نحن يجب أن نصبر قليلا على ما يصدر، لكن لا نسكت عن الخطأ. وإذا كان في هناك بعض الإشكاليات في بعض الوزارات أكد عليها، هناك معايير في التوظيف، الإدارة التنمية الإدارية ذكرت، أتمنى على كل الوزارات أن تحترم التوصيف الوظيفي وفق الخيارات، أن يكون في عدالة في التوظيف، بالمشاركة في الخبرات، عدم إقصاء أي طرف، لا أقليات ولا أكثريات ولا أي جهة معينة، ليكون كل الناس شركاء في بناء الوطن. وبهيك حالة نتوقع موصل. أما سرعة 5 سنوات، يجب أن نصبر 5 سنوات، لا يوجد علينا لدينا دستور جديد. أنا كيف بدي حاسب إذا ما في دستور، إذا ما في قانون؟ أي مرجعيات، مرجعياتي الشخصية في مرحلة ما تقودها البلد من تهدئة الوضع والسيطرة الأمنية، وهذا عم نشوفه، وكل يوم عم نظهر معنا جزء كبير من المخربين والفلول. الآن كمان ننكر ما يحدث من مشاكل على الأرض وتحديات أمنية وتحديات، بس حبيت أذكر للأستاذ ياسر شغلي بس يسمح لي فيها، أنه المحافظ أو الكذا هو صاحب قرارين، سياسي وإداري. هو رئيس المحافظة، صح منصب سياسي لكن أيضا منصب إداري، مسؤول عن إدارة هذه المنطقة بكل مكوناتها ومؤسساتها. آسف على المقاطعة، بس لكن حبيت أذكر النقطة للناس، حتقول بس سياسي، لا، سياسي وإداري، محافظ وزير، ولو كانت المرحلة هي المرحلة الانتقالية، فله السلطتين السياسية والإدارية كونه يدير محافظة بكاملها من بابها إلى محرابها.
1: طيب سيد ياسر، ما هي الوزارات المرشحة للتعديل بناء على هذه التعديلات الحكومية، وهل هنالك ربما خطوط حمراء أو ربما وزارات سيادية تعتبر خط أحمر لأي تعديل قادم؟
3: يعني بالنسبة لموضوع المحافظين أتفق مع الأستاذ مزر، أنا لم معنيته، قصدت أن أقول أنه منصب سياسي ولكن هو لم يغير الهيكلية الإدارية، وبالتالي سيتعامل مع هيكلية إدارية تابعة لمؤسسة سابقة هي كانت تدار بحالة فساد وكانت تدار بحالة يعني فوضوية، وبالتالي كان لديه إشكال التعامل الإداري. أما مسؤوليته طيب. السياسية فهذه مرجعيتها يكون رئيس الدولة.
1: طيب فقط لضيق الوقت فيما يتعلق بتعديل الوزارات، لأنه أود أن أكسب الوقت معك ومع ضيوفي
3: ديما فيما يتعلق. تسألين عن أمور يعني ديما أعطيت الكثير من الوقت للبعض للكلام
1: طيب
3: يعني
1: ولكن باختصار لو سمحت سيد ياسر
3: من الطريقة علمية، لذلك اسمحي لي بس أركز على بعض الأفكار. الأمر الثاني، أنا أرى حقيقة أن الشعب السوري حق له أن يراقب أن يتابع، ولكن أدوات الشعب السوري لا يجب أن تكون في النتيجة مسلمة للسوشيال ميديا، يجب أن يكون لأعضاء مجلس الشعب تمثيل حقيقي يتكلمون بصوت الشعب السوري. لذلك الجميع في سوريا ينتظرون انعقاد جلسة مجلس الشعب من أجل أن يكون صوت الشعب ممثل بمجلس الشعب. الأمر الثالث، أنا أرى حقيقة أن الدولة السورية في مرحلة بناء، من لا يريد أن يعلم هذا الأمر مشكلته، فعلا سوريا في مرحلة بناء. لا يمكن أن نقيس بشار استلم بالوراثة في عام 2000 ونحن انقلبنا انقلاب كامل على منظومة فيها فساد وفيها كل نعم. الدكتاتورية، لذلك لا مجال للمقارنة حتى على مستوى الأرقام. أما بالنسبة للتعديلات فأنا أعتقد هذه مسؤولية الرئيس أحمد الشرع، هو الذي يرى في كل حقوق يعني كل منصب أو في كل وزارة حسب الإعلان الدستوري ما هو الأنفع لها. لا أعتقد أن يعني هذا الأمر يخص وزارة الإعلام أو يخص وزارة الزراعة، ولكن أيضا لا يوجد معلومات واضحة. لذلك كان اعتراضي منذ البداية أنه لا يوجد ناطق إعلامي باسم سواء الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية أو كل وزراء، لذلك كان الشارع السوري مضطرا أن يأخذ المعلومة من وسائل التواصل الاجتماعي ومن الأشخاص الموجودين خارج البلاد، وهذه هي المشكلة. أما الدولة فيجب أن تعتني بأنها هي مصدر المعلومة. وأذكر على سبيل المثال أن وزارة الداخلية لديها ناطق إعلامي. انظري الآن في الداخل السوري لا يوجد من يعترض على عمل وزارة الداخلية لسببين. السبب الأول أنه يطلع على التفاصيل عبر الناطق الإعلامي وهو يعتبره مرجع أساسي للمعلومة عن وزارة الداخلية. لا يستطيع ضيفك أن يقول الشيخ فلان وزير الداخلية والناطق الرسمي هو المصدر الرئيس للمعلومة لدى الداخل السوري، وهم يعلمون كل التطورات التي تحدث في وزارة الداخلية. أما باقي الوزارات فمشكلتنا أنهم لا يتفاعلون مع الإعلام، لا يوجد طيب. لديهم ناطق إعلامي، وبالتالي الشارع السوري يتوهم أو يعيش في الترندات التي تنطلق بذباب إلكتروني أو كل من يتعامل بهذه الطريقة العشوائية. مصلحتنا بناء البلد، مصلحتنا أن نرعى البلد، لا مصلحتنا أن ننتقد للانتقاد وأن نقول أننا نفهم بالسياسة والإعلام والأمور البيروقراطية. بالنتيجة كل إنسان له اختصاص، لا يستطيع الإعلامي أن يكون طارح لفكرة ويقول أحاسب السياسي. الإعلامي ينتقد بالإعلام ومجلس الشعب من يحاسب أو الشارع. الإعلامي ليس سلطة محاسبة، هي سلطة تسلط الأضواء وتكشف الحقائق وليست سلطة لمحاسبة. ولكن إذا افترض الإعلامي بنفسه أنه يستطيع أن يقود البلد فليعمل ثورة من جديد وليقود دولة جديدة وليقوم ببلد جديد. سوريا تسير بخطوات بطيئة صحيح، ولكنها تسير بالاتجاه الصحيح.
1: نعم.
3: نحن في الداخل السوري راضون طيب. على أننا استبدلنا منظومة الفساد والفشل، ولكننا متأملون ومستبشرون أن نصل إلى بعد 5 سنوات إلى شيء ما نريد أن نصل إليه، وليس كما يريد البعض أن يقارن ما بين حياة وحياة أخرى هناك.
1: طيب سيد أحمد، ما هي يعني من وجهة نظرك الوزارات التي يجب تسليط الضوء عليها من حيث التقييمات في مسألة التعديلات الجارية؟
0: نعم، في البداية فقط أريد أن أشير إلى أخونا، يعني صراحة يعني فيك أنت ترجع لأدبيات خالد العبود وغيره بتلاقي نفس الكلام كان ينقال عن الإعلام. الإعلام في كل دول العالم
3: كلام سخيف. نفس الكلام وجدناك تتكلم في تركيا. كلام سخيف.
1: لو سمحت سيد ياسر، لو سمحت دعنا نستمع إلى ضيفي. طيب. أعطيتك الوقت سيد ياسر. أعطيتك الوقت.
3: لو سمحت ديما. لا أسمح. لا. ولكن لا يستطيع. لا يتكلم.
1: طيب سيد حسن، أجبني على سؤالي لو سمحت. سيد حسن. طيب سيد حسن لو سمحت.
0: شايف الحرية الإعلامية اللي عم بنحكي عنها، لاحظتي كيف يعني أنا لم أسئ له، لم أقل أي كلمة، قلت له فقط ارجع إلى أيام.
3: كيف أنك
1: لا نريد المقارنة سيد أحمد في النظام المخلوع، وهذه المقارنة غير مقبولة.
0: يا أستاذ
1: غير مقبولة سيد أحمد، هذه المقارنة لا يجب أن سيد أحمد، فيما يتعلق بسؤالي، فيما يتعلق بالوزارات التي يجب أن يسلط الضوء عليها.
0: أستاذ بس بالبداية، مو أنا عم قارن المشاكل اللي عم بتصير، هي عم تخلي الناس تقارن. حتى أبونا الشرف،
1: نحن لا نريد أن نقارن، نحن لا نريد أن نقارن سيد أحمد لو سمحت.
0: سأجيب على النقطة المتعلقة بالوزارات أيضا.
1: المقارنة غير مقبولة سيد أحمد لو سمحت، غير مقبولة. لا نريد أن لو سمحت، فيما يتعلق بالوزارات دعنا أجبني على سؤالي.
0: تكرار النموذج يفرض المقارنة، أنا هذا كلام ما أي واحد ما بيعترض عليه. الوزارات كلها، كل الوزارات بما أن هي وزارات في طور التشكيل وكان لها أهداف محددة، يفترض هلأ يكون في عندها آلية أخرى للتغيير على الأقل للاستجابة لضغوط الناس. بالمناسبة كل التقارير الدولية عم تحكي عن احتقان داخلي على الخدمات، على المشاكل، على كثير أمور. وإذا نحن بدنا نتوسع بالوزارات، تعال وزارة الخارجية شو عم تعمل اليوم؟ إذا بدنا نحكي على الدور السعودي والدور التركي ونتكي على هدول ونقول هدول إنجازات وزارة الخارجية، هذا كلام غير صحيح. كل هدول إنجازات دول أخرى. إذا جينا نحن على صعيد وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع، هاي الوزارات أيضا صار فيها هيكلة مبنية على الولاء، مبنية على اعتبارات أخرى. هن نفسهم عم بيقولوا، مو أنا، هن نفسهم عم بيقولوا في يعني الأمن صار فيها عناصر، صار يتم فيها اختيار آلية اختيار مختلفة، لأن هن اكتشفوا الطامات الكبرى في الهيكلة السابقة. نفس الكلام في الدفاع، نفس الكلام في الوزارات الأخرى. فلهذا السبب نعم هناك حاجة للتغيير الوزاري، وهذا مو كلامي، كلام الشارع السوري. بظل أطبل أنا من حكومة 100 سنة، بس في النهاية الشارع السوري إذا شاف ما في نتائج سريعة وعاجلة هو اللي راح ينقلب على الحكومة. أيام السابقة ولت، إذا اشتعل الشارع لن يصده شيء، هذا يعرفه الشرع وله تجربة به سابقا حتى في أيام عدة. لهذا السبب أنا ما في حاجة لا نعد نتفرز من بعض ولا نعد. أنا في النهاية مواطن سوري موجود داخل سوريا ولا برا سوريا، إلي حق احتقاق عن البسوة والمبسوة. ونفس الكلام أي واحد في الشارع، هذا الموجود المسؤول الموجود في منصبه هو مسؤول فقط يؤدي مهامه. هالأيام الماضية ولت هذا، هلا حاليا هو يؤدي مهامه، سواء كان رئيس جمهورية سواء كان محافظ. إذا لم يقم بتقديم المسؤولية كما يجب سيرمى في الشارع، هذا كل الناس تعرفه. لهذا السبب نعم الشارع حاليا يحتاج مراجعة شاملة لأداء الوزارات. إن لم تكن هذه المراجعة سريعة فإنه سيحصل تراكم أخطاء، وسواء كنت في الداخل سواء كنت في الخارج، سواء كل الناس الموجودين في الداخل أو في الخارج، هؤلاء سيشعرون تماما بهذه المشاكل ويشعرون بها حاليا. والدليل أن الوضع حاليا في سوريا وصل لمرحلة الاحتقان حتى في حاضنة الثورة السورية السابقة وفي المدن الكبيرة. نعم. هذا موضوع يحتاج صراحة إلى معالجة شاملة. إذا كان الشرع مو منتبه لهذا الموضوع والحكومة مو منتبه لهذا الموضوع فهذه مشكلة كبيرة، وإذا كان منتبه ومقصر فهذه أيضا مشكلة أخرى. لهذا السبب التعديل الوزاري ضروري، ونحتاج العودة إلى تعيين الكفاءات. وإن لم يتم اللجوء إلى تعيين الكفاءات فسنخرج من خطأ إلى خطأ. يعني طيب. قبل شوي ضيفنا حتى عدت مرات على جملة أني والله وزارة الإعلام ما عندها متحدث إعلامي. ما وزارة الإعلام هي وظيفة الإعلام، يعني وزارة الإعلام ما تحتاج متحدث إعلامي. وزارة الإعلام هي أصلاً بتمثل مؤسسات إعلامية، يفترض هي تكون متحدثة عن وزارات كلها. طيب. يفترض هي متحدثة عن الأمانة، فهي ما تحتاج متحدث إعلامي، هي بتمثل وجهة النظر الرسمية. الوزير بذاته حمزة مصطفى كان يطلع كل يوم يكتب عن التغييرات الحكومية ويكتب عن الأمور ويكتب في الشرع والأمانة العامة.
1: طيب سيد ياسر، أود أن أختم معك فيما يتعلق بمسألة أرفض التوصيف وأنتم في الخارج ونحن في الداخل. يعني هذه اللغة ليست لغة يعني إقصائية للسوريين، ويعني على حد علمي أنت كنت في الخارج أيضا.
3: صحيح هذا الكلام، ولكن عندما يكون الإنسان على أرض الواقع يهتم بالنظافة، يهتم بالخدمات، عندما يكون في خارج سوريا يهتم بالتنظير، يهتم بالتعليقات التي تحصد يعني أكبر عدد ممكن من المشاهدات. على أرض الواقع الناس تريد أن يكون هناك خدمات حقيقية على أرض الواقع. أنا عندما تكلمت عن ناطق إعلامي للوزارات قصدت فيها الوزارات الخدمية، قصدت وزارة الإدارة المحلية، قصدت وزارة العدل، قصدت وزارات يريد المواطن السوري أن يطلع على كيفية تطور الأعمال من خلالها. أما أن نقول أن وزارة الإعلام منوط فيها كل هذه الأمور، فأنا أعتقد يعني هذا الأمر لا يتلائم مع فكرة وزارة الإعلام. بالنتيجة نحن في سوريا الداخل الآن عندما أقول معنيون بأن لا يكون هناك فتنة. عندما كان هناك حرب لا قدر الله ما بين قسد وما بين يعني سوريا كان مشكلة كلنا نعاني منها. أما أن نقول أنه لا مانع لدينا، لماذا لا نقضي على قسد يعني بمحاربتها، هذا قرار سهل جدا لمن لا يدفع الأثمان. سوريا عندما كان هناك قصف في إسرائيل إلى داخل سوريا شعر الجميع بأنه يجب أن يفوض أحمد الشرع بالتفاوض مع إسرائيل. أما الذي كان جالس في الخارج فكان ينظر ويقول لماذا نتفاوض مع إسرائيل، يوجد لدينا جولان محتل ونريد تحليل كل الأراضي السورية. أنا لا أقلل من قيمة الخارج، ولكن لكل منه اختصاصه. أنا أفهم في الهندسة أو في السياسة، لا أقول أنني متمكن في الإعلام، والعكس بالعكس صحيح.
1: شكرا جزيلا لك ضيفي ياسر النجار الأكاديمي والمحلل السياسي، كنت معنا من دمشق. أشكر أيضا أحمد حسن الصحفي والباحث السياسي، والشكر لمظهر شربجي خبير حوكمة كان معنا من دمشق. شكرا جزيلا ضيوفي الكرام. في محورنا التالي مشاهدينا نناقش جلسة محاكمة عاطف نجيب الثانية والاتهامات الموجهة إليه وقرارات المحكمة بخصوص رموز في النظام المخلوع، ونعود.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

0: شهدت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق انعقاد الجلسة الثانية لمحاكمة الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا عاطف نجيب ضمن قضايا الانتهاكات المرتكبة في المحافظة خلال عام 2011 وسط حضور حقوقي وإعلامي واسع لسير المحاكمة.
1: أصوات تتعالى خارج القاعة وداخلها إذانا بجلسة جديدة من محاكمة تشكل رمزية عدالة انتقالية لطالما انتظرها السوريون وحلموا بها في سنين ثورتهم الطويلة. إنها الجلسة الثانية من محاكمة عاطف نجيب رئيس فرع الأمن السياسي في درعا حين اندلعت الثورة، والذي كان فتيلا انجرفت على يديه القضية إلى عنف لم يكن منتظرا. جرت الجلسة في محكمة الجنايات الرابعة بدمشق، وخلالها قرر القاضي وقف البث المباشر من قاعة المحكمة وإخراج ممثلي وسائل الإعلام وفق برنامج حماية شهود سريين، على أن تنشر وزارة العدل مجريات الجلسة لاحقا بعد حذف البيانات الحساسة.
2: اتهامك بأحداث محافظة درعا مطلع عام 2011.
1: 10 اتهامات واجهها عاطف نجيب بالنكران والتملص، وتراوحت بين القتل العمد والتعذيب والمسؤولية عن مجزرتين في درعا، بالإضافة إلى استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين وتعذيب المعتقلين حتى الموت بأساليب قاسية شملت قلع الأظافر والصعقة بالكهرباء لتندرج في مجموعها ضمن جرائم الحرب.
2: قلع الأظافر والصعق الكهربائي في أماكن حساسة والضرب المبرح.
1: 75 مدعيا وبعض من ذوي الضحايا مع الجاني تحت قبة واحدة، وأحكام غيابية بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر الهاربين في موسكو، تضمنت تجريدهم من حقوقهم المدنية ووضع أموالهم تحت إدارة الدولة. تعيد هذه المحاكمة السوريين إلى نقطة البداية، فيستعيدون عقدا ونصفا من الزمن كان يمكن تلافي معاناتها لولا تجبر الطاغية وعناده ليقول الشعب كلمته في نهاية المطاف، مؤكدا أن كثيرا من القصص تنتهي حيث بدأت تماما.
0: حول هذا الموضوع رحب بميشيل شماس محامي وعضو الجمعية السورية للقانون والعدالة، معنا مباشرة من ألمانيا. مرحبا بك، وأرحب بهمام عرابي محامي وناشط حقوقي من دمشق، مرحبا بكما. أبدأ معك سيد همام، في البداية لماذا تقرر وقف البث المباشر للمحاكمة؟ هل الأمر يرتبط بربما حماية الشهود أو الهدف ربما عملية سير التحقيقات بشكل ربما سري أكثر؟
3: طبعا هي عملية التحقيقات انتهت منذ صدور قرار قاضي الإحالة ومن بعد تصديقه من قاضي التحقيق أصدر القرار، انتهت التحقيقات وبعدها قاضي الإحالة صدق قرار قاضي التحقيق. إذا مرحلة التحقيقات انتهينا منها، الآن هي مرحلة سماع الشهود. مرحلة سماع الشهود هي مرحلة حساسة، بعض الشهود يمكن أن تحصل انتقامات لأنهم أدلوا بشهادتهم أمام القضاء ضد عاطف نجيب، وبالتالي من المستوجب حماية أسمائهم. بالتأكيد المحامي وعاطف نجيب سيتم سماع الشهود بمواجهتهم، وسيتم تقديم دفاع قانوني عن عاطف نجيب وعن أقوال الشهود، ولكن خشية حصول انتقامات وحصول فوضى من طرح أسماء الشهود أمام الرأي العام، لذلك رأت المحكمة أن يتم إغفال أسماء هؤلاء الشهود.
0: نعم، طب كيف تنظر من وجهة نظرك هذه الجلسة الثانية سيد ميشيل، كيف تقيمها؟
4: مساء الخير لك وللسادة المشاهدين ولضيفك. هلأ باعتقادي أن الجلسة الثانية يعني بدت أكثر انضباطا من الجلسة الأولى، وتشكل أساسا إجرائيا جيدا لافتتاح جلسة المحاكمة، محاكمة عاطف نجيب ورفاقه. ولكن تبقى هناك خطوات يعني ما زالت تنقص هذه المحاكمة في فهم طبيعة الجرائم الدولية المنسوبة للمتهمين، سواء في توصيفها أو في تحديد المسؤوليات، وأيضا المعايير الدولية يلي تتطلب وضوح في التكييف القانوني وتحديد دقيق للأدوار، وهذا لم يظهر يعني بالموجز الذي أعلنه السيد رئيس المحكمة، موجز قرار الاتهام. قرار الاتهام يعني هو خطوة مهمة بلا شك، لكنه يمكن أخذ ملاحظتين أساسيتين عليه مما سمعناه من رئيس المحكمة من الموجز الذي تلاه، في خلط بين الجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. الوقائع التي يحاكم بموجبها المتهم عاطف نجيب تعود إلى مطلع عام 2011، وكلنا يعلم في ذلك الوقت لم يكن هناك نزاع مسلح وفق تقييم اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، التي لم تصنف الوضع في سوريا كنزاع مسلح غير دولي إلا في تموز عام 2012. لذلك لا يمكن توصيف أحداث 2011 كجرائم حرب، بل كجرائم ضد الإنسانية. واستند بشكل غير موفق على المادة 53 من اتفاقية فيينا، وهي مادة تتعلق ببطلان المعاهدات ولا علاقة لها بتوصيف الجرائم الدولية. لكن بالمجمل توصيف الجرائم على أنها جرائم ضد الإنسانية هو توصيف صحيح، وهذا ما فعلت ما قامت به رواندا. رواندا القانون الوطني، قانون العقوبات الوطني في رواندا يشابه القانون الوطني في سوريا، لا يتضمن أي عقوبات،
0: نعم،
4: أي إشارة للعقوبات الدولية، فلجأ إلى استيراد التعريفات الموجودة في القانون الدولي الإنساني وطبقها على المحاكمات الوطنية، بينما قال القضاء الرواندي أنه سيطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات الوطني، باعتبار أن القانون الدولي لا يحتوي على عقوبات بل يقدم توصيفا للجرائم فقط.
0: طيب
4: هذا أهم شيء يعني فيما يخص الجلسة الأولى.
0: ما رأيك يا سيد همام؟ المحكمة تحدثت عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ما أهمية توصيف ذلك قانونياً؟
3: الواقع عندما تلا الأستاذ رئيس المحكمة قرار الاتهام، ورقة الاتهام وقرار قاضي الإحالة ملخص عنها، أسند العقوبات المرتكبة من عاطف نجيب إلى المعاهدات الدولية التي وقعتها وصدقت عليها سوريا سنة 1953، وهي أربعة معاهدات، منها ما يوجد توصيف لجرائم الحرب، ومنها ما يوجد توصيف لجرائم ضد الإنسانية. الهدف منها كان هذه التوقيع سوريا على هذه المعاهدات هي حماية المدنيين، كما أشار الأستاذ رئيس المحكمة بقرار الاتهام عندما قام بتلاوته إلى العقوبات التي خرقها وفق قانون العقوبات السوري الحالي الصادر سنة 1949، وبالتالي الجرائم المرتكبة تنطبق على

0: بغض النظر عن العملية، ما دام القتل العمد وفق أحكام قانون العقوبات السوري منصوص على عقوبته بالإعدام، فلا داعي أن نختلف على الآلية، علينا أن نستخدم الوسائل القانونية المتوفرة بين يدينا للوصول إلى النتيجة التي ترضي العدالة والقانون.
1: طيب، من وجهة نظرك سيد ميشيل، هل ستكون محاكمة عاطف نجيب نموذجا لبقية المحاكمات لرموز النظام المخلوع؟
2: بعتقد محاكمة عاطف نجيب لا تشكل نموذجا حتى الآن، لأنه لا يوجد هناك إطار تشريعي واضح يحيي ويعالج مجموعة الجرائم الدولية كجريمة الحرب وجريمة ضد الإنسانية وجريمة الإبادة، وذلك نحن بانتظار المجلس التشريعي أن يقر التعديلات ويضم هذه الجرائم إلى القانون العقوبات السوري لتشكل جزءا منه. فهي بداية، وتحاول المحكمة كما فهمت اليوم أن تستند إلى التعريفات الموجودة في القانون الدولي، لكن للأسف فات قرار قاضي الإحالة، هناك جريمتان لم ينص عليهما وهو جريمة الإخفاء القسري وجريمة الاضطهاد السياسي باعتبارها جرائم ضد الإنسانية، وجرى اعتقال الكثير في درعا في بداية الأحداث، في بداية الثورة السورية عندما انطلقت من درعا جرى اعتقال مئات وعشرات الأشخاص واختفوا في ظروف غامضة. هذه جريمة إخفاء لا يجوز يعني أن يتم إخفالها في قرار قاضي الإحالة، ولكن هذا القرار قاضي الإحالة هو بالأساس لا يشكل، يعني هو يشكل أساسا إجرائية لافتتاح المحاكمة، وتبقى الكلمة الأخيرة للمحكمة، فهي التي ستفصل في موضوع الاتهامات الواردة في قرار قاضي الإحالة، ونأمل أن تضم هاتين الجريمتين وهي جريمة الإخفاء القسري وجريمة الاضطهاد السياسي إلى صلب الاتهامات الموجهة إلى عاطف نجيب ورفاقه.
1: طيب، نريد أن نعرف من سيد هما ما هي الأحكام التي يمكن استصدارها من خلال وفقا للقانون السوري كمعادلة عن الجرائم المرتكبة؟
0: إذا عدنا للجرائم المرتكبة، شملت وبعض الجرائم منها القتل العمد. القتل العمد هو عقوبته في القانون السوري هو الإعدام. إذا عدنا لملف هذه الدعوة بالذات، نجد هناك 75 مدعيا شخصيا بحق عاد عاطف نجيب. هذا الكم الهائل أين سينفذ من حكم مخفف؟ لا أرى إلا حكم إعدام بحقه. نقطة أخرى أود أن أشير إليها، إذا حاكمنا عاطف نجيب الآن وصدر قرار بحقه، وهناك جرائم أخرى كما أشار إليها الأستاذ شماس، يمكن إذا صدر قانون العدالة الانتقالية محاكمته عن الجرائم التي لم يتم محاكمته عنها الآن. أما إذا تمت محاكمته عن أي جريمة الآن، فلا يجوز محاكمة الشخص عن الجرم الواحد مرتين. بمعنى الآلية التي تقوم بها الآن المحكمة سوف توصلنا للنتيجة التي ترضي العدالة والقانون والأخلاق، وهي على المسار الصحيح وبحضور جميع أهالي الضحايا وحضور وسائل الإعلام وعلنية المحاكمة، وبالتالي لا مجال للتملص بأي حكم مخفف عن حكم الإعدام كما أرى قانونا.
1: طيب، ماذا يعني قانونيا سيد همام تجريد بشار الأسد وأيضا ماهر الأسد، شقيقه ماهر الأسد، من جميع حقوقه المدنية؟
0: الواقع عندما يتبلغ الشخص لم يحضر جلسة المحاكمة بشار وماهر، وبالتالي عدم حضورهم جلسة المحاكمة، يصدر القاضي قرار يسمى قرار مهال. هذا قرار المهال يعتبر المتهم فارا من وجه العدالة، ويجرد من حقوق المدنية ويجرد من حقوقه السياسية، ولا يحق له بيع أي شيء من عقاراته، يعتبر كمحجور عليه لحين ويتم إلقاء القبض عليه أينما يتم العثور عليه. هذا هو قرار المهال، لأنه لم يتم تسليم نفسه خلال 10 أيام من صدور قرار المهال، وبعدها ستمشي المحاكمة غيابية وتسير بوضعها الطبيعي بحقه، وسيصدر حكم غيابي.

0: غيابه. في حال تم إلقاء القبض عليه ستعاد محاكمته وجها لوجه كما يحاكم عاطف نجيب الآن أمام محكمة الجنايات، وسيعاد النظر بالحكم وتبدأ المحاكمة من جديد، لأنه من حق المتهم إبداء أقواله ودفوعه والدفاع عن نفسه.
1: طيب سيد شماس، قانونيا كيف يمكن تنفيذ هذه القرارات؟
2: بالنسبة لقرار محكمة الجنايات، ما زال من المبكر يعني الحديث عن القرارات التي سوف تتخذها محكمة الجنايات، لكن ما أود الإشارة إليه إلى أن صدور حكم بالإعدام على المتهمين الفارين سيصعب من مهمة استرداد هؤلاء المتهمين الفارين الموجودين في العديد من الدول الأجنبية والعربية، فالقانون الدولي يمنع تسليم المجرمين إلى دولهم إذا كان هناك خشية من تطبيق عقوبة الإعدام بحقهم، وهذا ما انتبهت إليه رواندا عندما أيضا قانونها يعني يعاقب بالإعدام على مثل هذه الجرائم، فعلقت العقوبة ثم قامت في عام 2007 حتى يعني تستفيد من التعاون الدولي القضائي في هذا المجال، ألغت عقوبة الإعدام من التشريع والتشريعات والقوانين الوطنية الرواندية، وذلك مما فتح الباب أمام تسليم الفارين من وجه العدالة الموجودين خارج رواندا. نأمل اليوم، يعني أنا لست من أنصار عقوبة الإعدام وإنما مع عقوبة السجن المؤبد، لأنه إذا صدر حكم بالإعدام وتم إعدام هؤلاء المجرمين سوف نفقد بعض المعلومات التي قد يتم اكتشافها خلال وجودهم في السجن، وإذا تم إعدامهم سوف يتم
1: نسيانهم. هل كل رموز النظام سيد شماس تنطبق عليهم عقوبة الإعدام وفقا للقانون السوري؟
2: بالتأكيد بالنسبة للجرائم التي المنسوبة إليهم فعقوبتهم بالنسبة للقانون السوري هي عقوبة الإعدام، لذلك يعني غالبية المجرمين الكبار المجرمين الفارين من وجه العدالة هم موجودين خارج البلاد.
1: يعني الحكم غيابيا بالإعدام هل يمكن؟
2: طبعا، لكن المشكلة يعني النتائج التي تترتب على هذا الحكم أنه نحن سوريا ما عاد فيها تقدر تسترد هؤلاء المجرمين، لأن القانون الدولي يمنع تسليم المتهمين الذين يخشى من تطبيق عقوبة الإعدام بحقهم، ولذلك رواندا قامت بتعليق عقوبة الإعدام ثم قامت بإلغاء هذه العقوبة لكي يتسنى لها استرداد كافة المجرمين الذين فروا خارج البلاد.
1: طيب إلى أي مدى تستند الحكومة السورية سيد همام إلى معايير القانون الدولي؟
0: الواقع ممكن محاكمة أي مواطن سوري وفق بموضوع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أمام المحاكم السورية. سوريا ليست عضوة في المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي لا يمكن أن تنظر المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة أي مواطن سوري إلا إذا أحال مجلس الأمن ملف القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، أو إذا وافقت الحكومة السورية التخلي عن اختصاصها للنظر بالدعوة. هذا هو الوضع القانوني بالنسبة للاختصاص القضائي في القانون الدولي والجزائي المطروح أمامنا في هذه القضية. حاليا الحكومة السورية تستخدم الآليات المتاحة لها من خلال قانون أصول المحاكمات الجزائية ومن خلال قانون العقوبات. ليس بإمكاننا أن ننتظر أكثر والمجرمين فارين من وجه العدالة وقلوب أهالي الضحايا مليئة بالضغائن ضدهم. هذا سيثير فوضى في المستقبل وستحصل انتقامات فردية. لذلك باشرت الحكومة السورية المحاكمات وهناك قرابة 70 شخص حتى
1: وهل يمكن
0: الآن تم
1: تعليق
0: القبض عليهم.
1: سيد همام، تعليق حكم العقوبات كما قال ضيفي في مسألة العقوبات الإعدام نموذجا لأن تكون ربما كرواندا كما ذكر ضيفي قبل قليل، أم من الصعب تطبيق ذلك؟
0: إني أرى إذا صدر قرار إعدام بحق الشخص القاضي يطبق المواد القانونية الموجودة لديه، وبالتالي لا يستطيع القاضي إذا كانت العقوبة المنصوص عليها الإعدام أن يقوم باستبدالها بعقوبة أخرى ومخالفة النص القانوني. هذا هو الواقع المطروح أمامنا.
1: طيب.
0: يعتبر فار من وجه العدالة إذا تم إلقاء القبض عليه في سوريا أو بدولة تربطها علاقات دبلوماسية ممكن تساعد الحكومة السورية بتسليمه.
1: وما بإمكانه تعليق حكم الإعدام؟
0: حكم الإعدام على ضوء النصوص القانونية المتوفرة لدينا لا يمكن تعليقه إلا بعفو خاص من رئيس الجمهورية. في غير هذه الحالة لا يمكن تعليق حكم الإعدام إذا صدر واستوفى شروطه القانونية.
1: طيب، فيما يتعلق بالمتابعة الدولية وحقوقية من وجهة نظرك، هل هنالك أي مشاركة من قبل الجهات المنظمات الحقوقية المعنية لمسار هذه المحاكمات سيد همام؟
0: الواقع هناك مراقبة فقط لعملية الإجراءات وحسن سير إجراءات العدالة، ليس هناك أي مشاركة، ولا تستطيع المنظمات الدولية التدخل بالدعوى لأن ليس لها صفة. هذه هي قضية محلية يقوم بها القضاء السوري ضمن حدود اختصاصه، وبالتالي لا تستطيع أي منظمة دولية التدخل في عمل القضاء ولا حتى أي شخص اعتباري. القضاء قضاء مستقل والقرار للقضاء وحده.
1: طيب، ما هي يعني الثغرات، أبرز الثغرات القانونية سيد شماس من وجهة نظرك، أو الإجرائية التي تراها قد تكون عائق تقف أمام هذا مسار هذه المحاكمات؟
2: هلا قبل أن أجيب على سؤالك أود أن أعلق على موضوع تعليق عقوبة الإعدام. الآن نحن أمام بعد أيام أو بعد أسابيع سوف ينعقد مجلس الشعب، وهو المجلس التشريعي المختص بتعديل وإلغاء القوانين أو سن تشريعات جديدة. فبالتالي يمكن أن يطرح مشروع تجميد، يعني تعليق عقوبة الإعدام أو إلغاءها نهائيا، ويستطيع بالتالي إصدار قانون بذلك، وهذا القانون يسري على القضايا التي حتى لو صدر فيها حكم ولم تنفذ طالما أنها في مصلحة المتهم، فبإمكان أن يطبق هذا القانون بأثر رجعي. أما إذا صدر القانون بعقوبات أشد وإجراءات أشد فلا تطبق هذا القانون أو هذه الإجراءات الأشد بأثر رجعي. أما فيما يتعلق بالثغرات القانونية التي جرت أو التي سوف تعترض المحاكمة، هو مدى الفهم الدقيق لطبيعة الجرائم الدولية واستعارة التعريفات الموجودة خاصة في نظام روما الأساسي المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية. بإمكانه القضاء السوري أن يستند إلى هذه التعريفات، وأيضا نأمل أن يتم التصديق على ميثاق روما الأساسي والانضمام إلى اتفاقية روما لمحكمة الجنايات الدولية. وأيضا أنا أشير هنا إلى أن هناك بعض الدول كفرنسا وألمانيا استعدادها لتقديم مساعدات تقنية في إجراء المحاكمات، وأعتقد أن البعض قدم للحكومة السورية عبر وزارة العدل مساعدات تقنية في هذا الإطار في كيفية إجراء المحاكمات وكيفية التعامل مع مثل هذه الجرائم. لكن هنا يتوقف على المحكمة أو القضاء السوري كيف سيأخذ بهذه النصائح وهذه الإرشادات، ويبدو أنه هو أخذ ببعضها فيما يتعلق بإسناد التهم وتكييفها وتصنيفها على أساس القانون الدولي الإنساني وعلى أساس المعاهدات اتفاقيات فيينا الأربعة، اتفاقيات جنيف الأربعة. وبدأ واضحا ذلك من خلال قرار الاتهام الذي تبين أنه أسند التهم إلى تلك الاتفاقيات فيما خلا الخطأ الذي تم إسناده إلى المادة 53 من اتفاقية فيينا، وهي مادة تتعلق ببطلان المعاهدات ولا علاقة لها بتوصيف الجرائم الدولية.
1: طب القوانين الروسية فيما يتعلق بتسليم سواء كان بشار أو حتى شقيقه، في هل يعني هي لها ربما نفس السياق في مسألة القوانين سواء الأوروبية، هل متعلقة بنفس القوانين الروسية أيضا؟ في عمليات التسليم؟
2: هناك بالقانون الدولي لا يجوز تسليم المتهم إذا كان يخشى تعرضه لعقوبة الإعدام. بالقانون الدولي يحظر تسليمه، وهن هدول يعني حتى لو كانت علاقتنا جيدة مع روسيا فهم سيتمسكون بهذا النص الدولي الذي يمنع تسليم المجرمين الذين يخشى من تطبيق عقوبة الإعدام بحقهم. لذلك يعني أنصح بتعليق هذه العقوبة وإلغاء نهائيا. يعني هذه العقوبة لا تجدي، أنا أعرف وأشعر بألم الضحايا، لكن إذا اليوم نحن أعدمنا هذا المجرم، يعني أولا نكون قد أرحنا هذا المجرم من عذاب السجن، ثانيا سوف ينسى الناس تنسى جرائم هذا المجرم بعد إعدامه بأسبوع، بينما لو بقي في السجن أولا المجرم سيعرف أنه لماذا هو في السجن، وثانيا الناس سوف يتذكرونه بين الحين والآخر أنه هو ليش موجود بهذا السجن، وثالثا والأهم أنه في بعض المعلومات التي لم يتسنى أنه للتحقيقات أنه تأخذها منه من هذا المجرم قد يمكن انتزاعها منه وهو في السجن، أما إذا أعدم فتبقى هذه المعلومات وتذهب معه.
1: طيب سيد همام، أود أن أختم معك فيما يتعلق بهذه الجزئية، هل محاكمة عاطف نجيب ربما هي نموذج عن المحاكمات القادمة فيما يتعلق برموز النظام المخلوع، وهل المحكمة محكمة الجنايات الرابعة هي فقط من تتولى هذه المهمات، لأنه خصوصا نحن يعني نسمع كل يوم تقريبا إلقاء القبض على أحد رموز النظام المخلوع؟
0: الواقع عملية تتعلق بقانون العدالة الانتقالية الذي سوف يتم إقراره من مجلس الشعب. إذا كان قانون العدالة الانتقالية سينشئ محاكم خاصة لمحاكمة رموز النظام الساقط أم لا؟ من المبكر الآن الحديث عن هذه النقطة إذا كانت المحاكمات القادمة ستتبع نفس أسلوب محاكمة عاطف نجيب أم لن تتبعه. هذا يتعلق بالقوانين التي يتم إصدارها بعد صدور قانون العدالة الانتقالية وإقراره من مجلس الشعب.
1: أشكرك جزيل الشكر ضيفي من دمشق المحامي الناشط الحقوقي همام عرابي، شكرا جزيلا لك. أشكر أيضا ضيفي ميشيل شماس المحامي وعضو الجمعية السورية للقانون والعدالة، كنت معنا من ألمانيا، شكرا جزيلا لكما. في محورنا الأخير نناقش اجتماعات بروكسل المرتقبة بين سوريا والاتحاد الأوروبي وماذا يريد كل طرف من الآخر. فاصل ونعود.
3: فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقم.
4: هل تأذن لي أن أخالفك؟
3: متى يشتفي منك الفؤاد المعذب؟ وسهم المنايا من وصالك أقرب.
4: هل تفعل هذا في البيت؟
3: ولا يوجد أحد من الوالد ومن الوالدة.
4: واسترجعت سألت عني فقيل لها ما فيه من رمق، دقت يدا بيدي،
3: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول.
4: بلغ سعاد وإن ظنت بما وعدت أن الفؤاد بداء الحب متبول.
3: قالت الكبرى أتعرفنا الفتاة؟ قالت الوسطى نعم هذا عمر.
4: أنت أخرجت معنا في القطار يعني رجلا يسهل علي أن يبيعنا.
3: هذا الرجل قلب نظرية الحب رأسا على عقب. فضل من المنطق عجزت اللغة عن إخراجه نطقا فأخرجته الموسيقى تلحينا.
4: إن يحسدوني على موتي فوأسفي حتى على الموت لا أخلو من الحسد.

أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل والاقتصاد عم يتعافى. ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير إذا ما في كهرباء ومي؟ استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
0: أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيعقد يوم الاثنين في العاصمة البلجيكية بروكسل اجتماعين رفيعي المستوى مع الحكومة السورية، يهدفان إلى تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة سبل دعم التعافي الاجتماعي والاقتصادي وإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار طويل الأمد في سوريا.
2: في مؤشر جديد على تسارع الانفتاح الأوروبي تجاه دمشق، تستضيف بروكسل يوم الاثنين عقد اجتماعين رفيعي المستوى مع الحكومة السورية، في خطوة تعكس تعزيز التعاون في ملفات التعافي وإعادة الإعمار والاستقرار. وقالت المديرية العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج في الاتحاد الأوروبي إن الاجتماعات تأتي ضمن الصفحة الجديدة في العلاقات بين الجانبين، والتي تجسدت بزيارة رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي إلى دمشق في كانون الثاني الماضي. وبحسب البيان سيعقد منتدى تنسيق الشراكة مع سوريا بهدف توحيد الجهود الدولية في مجالات المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار والتنمية، برئاسة مشتركة بين مفوضة شؤون البحر الأبيض المتوسط ووزير الخارجية السوري، وبمشاركة ممثلين عن الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع ودول عربية والأمم المتحدة ومؤسسات مالية دولية. ويعقب المنتدى عقد أول حوار سياسي رفيع المستوى بين سوريا والاتحاد الأوروبي بمشاركة مسؤولين أوروبيين بارزين. ووصفت المديرية الأوروبية الحوار بأنه تحول استراتيجي من إدارة الأزمات إلى شراكة طويلة الأمد قائمة على الاستقرار والازدهار، مؤكدة أنه يمثل فرصة لدعم انتقال سلمي وشامل في سوريا وتعزيز استقرار المنطقة.
3: نورت ألمانيا سيادة الرئيس.
2: وفي 17 من نيسان الماضي كشفت وثيقة داخلية أعدها الجهاز الدبلوماسي للاتحاد وجرى تعميمها على الدول الأعضاء اطلعت عليها وكالة رويترز عن توجه أوروبي لفتح مرحلة جديدة من الانخراط مع سوريا، تبدأ بإطلاق حوار سياسي رفيع المستوى واستئناف الاتصالات الرسمية بعد سنوات من الجمود.
0: حول هذا الموضوع رحب بناصر زهير مستشار الشؤون الدبلوماسية والاقتصادية في المنطقة الأوروبية للسياسات معنا مباشرة من باريس، وأرحب بالدكتور سمير العبدالله الباحث في المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة من دمشق. أبدأ معك دكتور سمير، إذن أول حوار سوري أوروبي في بروكسل، كيف تنظر لأبعاد ودلالات هذه الخطوة؟
4: شكرا لكم على الاستضافة وتحياتي لكم وللسادة المشاهدين. بالتأكيد هذا الحوار له الكثير من الدلالات السياسية والاستراتيجية بما يتعلق بالعلاقة بين سوريا والاتحاد الأوروبي. كلنا نعرف أنه بعد سقوط نظام الأسد جرت هناك العديد من الزيارات لمسؤولين من الاتحاد الأوروبي بصفة رسمية، يعني منظمة الاتحاد الأوروبي أو بممثلين لدولهم، وكذلك كان هناك زيارات للإدارة السورية للعديد من العواصم الأوروبية. ربما يأتي هذا هو تتويجا لهذه اللقاءات للبدء بهذا الحوار الذي يمثل نقلة في المقاربة الأوروبية تجاه سوريا، تجاه التغييرات التي حصلت في سوريا وخاصة بعد التطورات الإقليمية التي تعيشها المنطقة وزيادة أهمية الموقع الاستراتيجي لسوريا. هذا كله يفرض على الاتحاد الأوروبي أن يكون لديه مقاربة براغماتية تسعى إلى تحقيق العديد من المصالح لدول الاتحاد الأوروبي، وخاصة يعني هناك كثير من التحديات والمخاوف لهم بما يتعلق بملف الإرهاب وكذلك الأمن والهجرة وحتى الموضوع الاقتصاد والمساعدات الإنسانية. يعني دول الاتحاد الأوروبي تريد أن تنتقل سوريا أو تتجاوز مرحلة الانتقال السياسي أو المرحلة الانتقالية بأقل الخسائر، بانتقال ناجح بما يضمن المصالح الأوروبية أن لا تشكل سوريا تهديد للدول الأوروبية في المرحلة المقبلة. فلذلك هذا اللقاء يشكل خطوة أولى ربما تتبعها خطوات قادمة، وهو يندرج ضمن سياسة الانخراط المشروط، يعني أن يكون هناك تقدم في بعض الملفات في الداخل السوري من خلال بعض الاشتراطات الأوروبية ببعض الملفات. بالمقابل الاتحاد الأوروبي يقدم بعض الدعم السياسي وكذلك الاقتصادي والإنساني، وكلنا يعني نرى في خلال
0: طيب سيد ناصر، يعني كما ذكر ضيفي قبل قليل، إذن مصالح متبادلة، ما الذي تريده فعليا أوروبا من دمشق من خلال هذا الاجتماع؟
5: تحياتي لكم. يعني الآن في مطالب مشتركة ما بين الجانبين، أوروبا تريد من دمشق بعض الأمور ودمشق تريد أيضا من أوروبا بعض النقاط. المسألة هي الآن أعتقد بأنه محصورة في الأمر الأول، بأن أوروبا تريد من دمشق أولا أن يكون هناك تطبيق للمسار السياسي بالحد الأدنى، مسار العملية السياسية، إصلاحات اقتصادية، وما يتعلق يعني العناوين الأوروبية الموجودة دائما، مسألة حقوق الإنسان، العدالة الانتقالية، وحماية المكونات، كل هذا يمكن تفاهم حوله. ولكن الآن في متغيرات بتفرض على الجانبين بأنه يكونوا أكثر براغماتية وأنه يتخطوا عدد كبير من المعوقات اللي كانت طول السنة ونص الماضية. يعني بمعنى أنه الآن الاتحاد الأوروبي بحاجة لسوريا في مسألة مثلا سلاسل الإمداد والتوريد، في مسألة أنه إعادة تفعيل العلاقات الاقتصادية بأن سوريا تكون مركز تصنيع مثل عدد كبير من الدول في الشرق الأوسط، وتكون أيضا مركز مرور للطاقة، ليس الآن مستقبلا، هذا أعتقد أنه سيكون مهم في المرحلة القادمة. سوريا تريد من أوروبا، تريد أن يكون هناك تطبيق للتعاون الاقتصادي والاستثمارات ومسألة إعادة الأعمار بالبند الأول. هذا النقطة الثانية هي مسألة تطبيع العلاقات بشكل كامل أو فتح العلاقات بشكل كامل. يعني صحيح بأنه العقوبات رفعت، صحيح بأنه في علاقات سياسية، ولكن يعني هي العلاقات ما ترجمت لاتفاقيات على الأرض، اتفاقيات فعالة وليس اتفاقيات تمضى على الورق. الجانب المشترك بين الجانبين هو مسألة اللاجئين ومسألة الإرهاب، هذين الملفين مهمين جدا لأوروبا ومهمين جدا أيضا لسوريا. الوصول لحل مشترك في مسألة اللاجئين قد يكون مهم جدا، يعني أنه إدماج اللاجئين أو عودة اللاجئين الطوعية وليست القسرية في مسألة إعادة الأعمار بتمويلات من البنك الأوروبي أو من دول أوروبية، هي بتكون فائدة مشتركة للطرفين الأوروبي والسوري. ولكن يعني خلينا ما نتوقع كثير مما سيحدث غدا. النقطة حتكون أنه وضع العربي على السكة بأنه يكون في انطلاق حقيقي لمسار فتح العلاقات بشكل كامل وفتح العلاقات مع كل الدول الأوروبية، ليس عدد من الدول الأوروبية فقط.
0: طيب دكتور سمير، يعني فتح العلاقات بشكل كامل كما ذكر ضيفي، ما حدود فعلا، وذكرت قبل قليل الانخراط المشروط، ما حدود هذا الانخراط المشروط من قبل دمشق التي يمكن فعلا تقديم هذه مسألة العدالة الانتقالية، تطبيق أيضا التعاون الاقتصادي ومسألة إعادة الأعمار ومسائل أخرى طلبت من قبل الاتحاد الأوروبي، ما حدود هذه الإصلاحات التي ربما قد تقدمها دمشق؟
4: يعني بالتأكيد هناك مسار سياسي وخاصة المسار السياسي الداخلي، وهذا هو ليس فقط مطلب أوروبي، هو مطلب داخلي سوري، أن يكون هناك مسار واضح للانتقال السياسي وكذلك للعدالة الانتقالية وغيرها من الملفات التي تشغل بال المواطن السوري. الأوروبيين نعم يريدون حالة استقرار في سوريا، لكن هناك كثير من التحديات كما ذكر الأستاذ ناصر. يعني حتى إذا بدأنا بالملف السياسي والاعتراف الكامل من دول الاتحاد الأوروبي بالإدارة السورية، هذا ربما يرتبط بمدى علاقات سوريا الخارجية، مثلا العلاقات مع روسيا ربما يكون لها دور في رسم مسار العلاقة مع أوروبا. إلى أي درجة سوريا ستبتعد عن المعسكر الشرقي، عن روسيا، عن الحلفاء السابقين الذين كانوا للنظام السوري، وإلى أي درجة مثلا أمريكا ستكون موافقة على هذا التقدم في العلاقات. كلنا نعرف أن أمريكا هي صاحبة التأثير الأكبر في سوريا حاليا من النواحي السياسية والاقتصادية وحتى من النواحي الأمنية، وهناك بعض التجاذبات بين أمريكا وأوروبا وخاصة بعد حرب إيران. فإذا تقدمت العلاقات مع أوروبا، ما هو موقف الدول الفاعلة في الداخل السوري؟ كذلك العلاقة مع تركيا التي لدى بعض الدول الأوروبية هواجس مثل ما يسموه النفوذ التركي في سوريا. لذلك هي خطوة أولى يعني مرتبطة بشكل أساسي بقدرة الإدارة السورية على تحقيق تقدم في هذه الملفات. يعني التقدم سيكون أشبه بخطوة مقابل خطوة أو تقدم مقابل تقدم. كلما كان هناك تقدم أكثر في العملية السياسية في الملفات التي تشغل بال الأوروبيين وخاصة الملف الأمني وملف المقاتلين الأجانب الموجودين في سوريا، وكثير منهم يحملون جنسيات أوروبية، يجب أن يكون هناك تنسيق بين هذه الدول وبين سوريا لبحث مصير هؤلاء كيف سيكون في المستقبل. كلما تقدمنا بهذه المسارات سنتقدم في مسار الاعتراف الكامل بسوريا، كذلك تقديم الدعم الاقتصادي وغيره. لكن باعتقادي أن التطبيع الكامل بين يعني الاتحاد الأوروبي، دول الاتحاد الأوروبي عموما وسوريا، ربما لن نصل إليه حتى نهاية المرحلة الانتقالية المحددة بخمس سنوات. يعني هذا أحد العوائق التي ستكون، يعني الاتحاد الأوروبي سيقدم دعم لكن سيشترط الاعتراف الكامل بانتهاء المرحلة الانتقالية، وأن يكون هناك حكومة منتخبة في سوريا، أن يكون لها سياسة خارجية واضحة بالعلاقات مع روسيا، مع غيرها من الدول. وكذلك هناك المصلحة الاقتصادية بالتأكيد ستكون هي المحرك الأساسي لهذه العلاقات، وموضوع امدادات الطاقة وكذلك موضوع الاستثمارات التي تحاول سوريا جذبها، الاستثمارات الأوروبية إلى سوريا، والتي سوريا حاليا بأمس الحاجة لهكذا استثمارات لتستطيع تحريك عجلة الاقتصاد. فهي كما ذكرنا هي علاقة براغماتية بين الطرفين، البحث عن المصالح لكل طرف، فمدى التقدم يعني بتحقيق الطلبات كل طرف هو سيؤدي إلى التقدم بهذا الملف.
0: طيب ذكرت قبل قليل سيد ناصر إلى مسألة تطبيق التعاون الاقتصادي ومسألة إعادة الإعمار. إذا أردنا اليوم الحديث عن الاستعدادات الأوروبية برأيك، هل يعني هنالك استعدادات أوروبية للمشاركة في أو لتمويل إعادة الإعمار في سوريا؟ هل هنالك ملفات حقيقية واقعية تم تباحث بين الجانبين وبين الدول المعنية بمسألة إعادة الإعمار في سوريا؟
5: بالتأكيد في استعداد أوروبي لمسألة إعادة الإعمار في سوريا، وأيضا يعني في عندك 7 مليار يورو تقدم سنويا في مؤتمر بروكسل للمانحين في سوريا الذي كان يعقد كل سنة. الآن هناك إمكانية بأنه هذه الأموال أيضا تستثمر في مسألة إعادة الإعمار والاستثمار الداخلي، وبرقم يعني مصغير رقم كبير كثير بالنسبة للوضع في سوريا. ولكن في ما رح أقول شروط، خلينا نقول بعض المتطلبات. المتطلبات بتقول أنه في خطة، يجب يكون في خطة واضحة من الإدارة السورية لوين رايح الوضع في سوريا. هل نحن رايحين لانتخابات بعد 4 سنوات مرحلة انتقالية؟ كيف حيكون وضع الإدارة الداخلية، الإدارة المحلية، وضع انتخابات مجلس الشعب، تشريع القوانين، الحوكمة؟ كل هذا مهم بالنسبة للدول الأوروبية. يعني بتكون العلاقة مع، خلينا نسميها، مع الدول العربية الشقيقة وغيرها، يعني ما كتير بيهتموا بهي الأمور. ولكن بالنسبة للدول الأوروبية، إذا بدنا نحكي عن استثمارات شركات وعن استثمارات حكومات، هي بتهتم بهي النقاط وبتهتم إنه يكون في أمان استثماري. نقطة أخرى، في ملف كبير بالنسبة للأوروبيين دائما بحكوا فيه هو ملف اللاجئين وعودة اللاجئين، ودائما يعني تقرن بالعودة الطوعية وليست القسرية. طيب الملف هذا ممكن يشتغل بإطار استثمارات الشركات الأوروبية، لأن الشركات الأوروبية الآن في أزمة مع ارتفاع الطاقة، أسعار الطاقة، ارتفاع التكاليف، ارتفاع التصنيع، سلاسل الإمداد والتوريد. ممكن يكون في مدن صناعية في سوريا تتبع للشركات الأوروبية، يعمل فيها سوريين عائدين من الدول الأوروبية لأنه عندهم الخبرة، عندهم اللغة، عندهم الحوكمة، عندهم طريقة العمل، بالإضافة أيضا لأنه يعني حيكون في رواتب مغرية نوعا ما. هذا أيضا بحل مشكلة بالنسبة لهم. ولكن يعني أعتقد أنه الخطوات صعبة، في عندك مسألة الأقليات أيضا، في عندك مسألة حل الأوضاع الداخلية، يعني لسه حد الآن في أوضاع داخلية لازم تنحل. كل هاي النقاط حتمشي خطوة خطوة، ولكن على أقل تقدير فتح الباب. ولكن المهم أنه ما يكون فتح الباب مثل ما حدث في يناير 2025، زيارات لوزراء خارجية من الاتحاد الأوروبي، زيارات مسؤولين أوروبيين، ثم بعد أشهر لم نسمع شيء. يعني المهم الآن أنه يكون هناك تفعيل لهذه الخطوات بالنسبة للدول الأوروبية.
0: يعني على ذكر الزيارات سيد ناصر، إلى أي مدى أثرت فعلا زيارة الشرع إلى فرنسا وإلى ألمانيا وإلى بريطانيا في تغيير ربما المزاج الأوروبي؟
5: بالتأكيد هي أثرت بشكل كبير في مسألة تغيير المزاج الأوروبي وشرح الأوضاع والوصول إلى نقاط تفاهم مشتركة، لأنه عم بيكون في زيارات رفيعة المستوى على مستوى القيادة بين الجانبين. هذا بيعطي خلينا نحكي محادثات مكثفة حول ملفات مهمة، ملفات أمنية، عسكرية، اقتصادية، مهمة جدا. ولكن المهم هو الترجمة على أرض الواقع. هي بالتأكيد أعتقد بأنه فتحت الباب، دفعت الأمور أكثر، أعطت تفاهمات معينة بين الجانبين، لكن الآن حنشوف كيف حتترجم على أرض الواقع. وقرار فتح العلاقات السياسية على أعلى المستويات أو الحوار السياسي كما أسمى الاتحاد الأوروبي، أعتقد بأنه هو ترجمة لزيارات التي حدثت والوعود المتبادلة بين الجانبين أيضا اللي حدثت. وبالتالي هذا أمر مهم. الأمر الأول أعتقد بأنه الآن يعني في ملفات ما فيها خلافات ممكن تكون مشتركة بين الجانبين، يعني مثلا مسألة إعادة أعمار القرى للناس الموجودين في المخيمات، هي ما هي نقطة خلافية بين الجانبين؟ سريعة ممكن تطبق وممكن تكون نقطة مشتركة بين الجانبين. الإعلام في دمشق، في بروكسل، في أي مدينة عن مؤتمر مثلا للمانحين حول سوريا، هذا المؤتمر ممكن يجمع ما بين 10 إلى 20 مليار، كما حدث في لبنان مثلا، مؤتمر سيدر في فرنسا جمع 11 مليار. هي بتكون بشكل سريع جدا لمسألة على حالة بعض النقاط الأساسية في سوريا، مسألة المخيمات، مسألة الكهرباء، مسألة البنى التحتية، هي نقاط مشتركة بين الجانبين وبتحل مشاكل كبيرة. فتح الباب للمجتمع المدني، للمنظمات المجتمع المدني من الجهتين والجهات المانحة أيضا بحل مشكلة، لأنه ما ننسى أن المجتمع المدني والمنظمات الأوروبية والدولية هي اللي كانت رئة التنفس بالنسبة لمناطق المعارضة مثلا أيام النظام، إذا ما تحدثنا عن إدلب، تحدثنا عن حلب، تحدثنا عن المناطق اللي كانت محاصرة. وبالتالي طيب، يعني هذا باب مهم جدا ممكن يفتح.
0: دكتور سمير، يعني على ضوء هذا الانفتاح الأوروبي السوري وهذا الاجتماع، من وجهة نظرك كيف ستتعامل دمشق مع المطالب الأوروبية هذه؟
4: يعني باعتقادي الإدارة السورية ستحاول دراسة كل هذه المطالب. يعني بعض المطالب يحتاج إلى قرارات مباشرة، وخاصة بما يتعلق بمسألة إعادة اللاجئين، ورأينا المفاوضات التي كانت تجري مع الجانب الألماني وكذلك مع الدنمارك، يعني عندما زار وفد من الدنمارك وفشلت الزيارة نتيجة يعني البهو الواسع بين الطرفين حول مسألة إعادة اللاجئين. يعني هذا الملف بحاجة إلى مقاربة سورية واضحة تشرح دول الاتحاد الأوروبي ماذا تريد سوريا بهذا الملف. اشتراط يعني إعادة اللاجئين بإعادة الأعمار، هذه مسألة طويلة، يعني ربما إعادة أعمار سورية تستغرق فترة طويلة، يعني لن تصبر دول الاتحاد الأوروبي طوال هذه الفترة لإعادة بعض اللاجئين. وخاصة رأينا في السنة الماضية مسألة اللاجئين المتهمين ببعض الجرائم والذين صدرت بحقهم قرارات ترحيل، فربما هنا تشكل لجان لدراسة حل وسط بين الطرفين في مسألة اللاجئين. بالنسبة للتعاون الأمني، سوريا كما تعلمون هي دولة عضو في التحالف الدولي لمحاربة داعش، ومعظم دول الاتحاد الأوروبي موجودة في هذا التحالف، وكذلك العلاقة السورية مع حلف الناتو هي علاقة جيدة، فالملف الأمني باعتقادي ستسرعه سوريا في الفترة القادمة، وخاصة أنها منخرطة بما يريده الاتحاد الأوروبي وحتى العالم بما يتعلق بمكافحة التنظيمات المتطرفة، بما يتعلق بالمساعدات الإنسانية. نعم هناك مقاربة أوروبية ربما مختلفة عن المقاربة التي تريدها الإدارة السورية حتى الآن، تركيز المساعدات إلى المنظمات المجتمع المدني وغيره، فربما يعني يكون هناك وصول لحل وسط بين الطرفين، أن يكون هناك كذلك إشراف للحكومة السورية على ملف المساعدات، يعني صرف هذه المساعدات بما يحقق التنمية، ليس فقط مساعدات إنسانية، وكذلك الملفات السياسية بحاجة للحوار وكذلك اتخاذ خطوات كثيرة في المرحلة المقبلة، وكما ذكرت هي التي يريدها السوريين أساسا وليس فقط الاتحاد الأوروبي.
0: شكرا جزيلا لك دكتور سمير العبدالله الباحث في المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة، كنت معنا من دمشق، شكرا لك. وأشكر ناصر زهير مستشار الشؤون الدبلوماسية والاقتصادية في المنطقة الأوروبية للسياسات، كنت معنا من باريس، شكرا جزيلا لكما. وصلنا مشاهدينا إلى ختام هذه الحلقة من سوريا اليوم، إلى اللقاء بأمان الله.

عبد السلام العجيلي، أديب وطبيب وسياسي سوري. ولد في الرقة عام 1918 وتوفي ودفن فيها في الخامس من نيسان عام 2006. تخرج في كلية الطب بجامعة دمشق عام 1945. انتخب نائبا عن الرقة في البرلمان السوري عام 1947 وكان أصغر النواب سنا. تطوع مع القوات العربية في حرب الإنقاذ عام 1948. تولى وزارات الثقافة والإعلام والخارجية في سوريا عام 1962. عين نزار قباني في البعثة الدبلوماسية السورية بإسبانيا عام 1962. أصدر نحو 44 كتاباً في الشعر والقصة والرواية والسياسة. ترجم عدد كبير من أعماله إلى لغات أجنبية ودرست في المناهج التعليمية والأكاديمية. حاز عدة تكريمات وجوائز، وكتب عن أدبه وتجربته أكثر من كتاب. كتب الشعر الساخر وبرع فيه على الرغم من شهرته قاساً وروائياً. برع في الطب وكان له دور بارز في مكافحة شلل الأطفال في ثمانينيات القرن الماضي. كتب في أدب الرحلات وأعاد إحياء فن المقامة في كتابه المقامات. يطلق عليه لقب أيقونة الرقة وطبيب الأدباء وأديب الأطباء. أطلق اسمه على أحياء ومدارس وقاعات علمية في عدة مدن سورية.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما انا كعفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت. ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
3: هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
2: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر. أضخم منشأة مائية في سوريا وصمام أمنها المائي والكهربائي ليس مجرد حائط إسمنتي عملاق، بل قلب الجزيرة النابض وصمام أمان من الجفاف. سد الفرات يقع في محافظة الرقة، ويعرف أحياناً باسم سد الطبقة كونه يقع بالقرب من مدينة الطبقة المجاورة للسد. يعتبر سد الفرات أيضاً جسراً برياً يصل بين ضفتي نهر الفرات. بدأ العمل في بناء السد عام 1968، واستغرق بناءه نحو 10 سنوات من العمل المتواصل. عمل ما يقرب من 12,000 سوري و900 فني من الاتحاد السوفيتي في تشييد السد. يصل طول سد الفرات إلى 4.5 كيلومترات، وارتفاعه يبلغ 60 متراً. شكل السد بحيرة خلفه يصل طولها إلى 80 كيلومتراً وبعرض 8 كيلومترات، ويمكنها استيعاب ما يصل إلى 14 مليار متر مكعب. يضم السد 8 عنفات لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة على توليد نحو 880 ميجاوات بالساعة، حيث تبلغ طاقة كل عنفة نحو 110 ميجاوات. وبالإضافة إلى توليد الكهرباء، أسهم السد في ري المناطق المحيطة، كما أن بحيرته تحولت إلى أهم مصادر الثروة السمكية في سوريا. في شباط من عام 2013 سيطرت فصائل جيش الحر على سد الفرات، واستمر وقتئذ موظفو السد في عملهم. ثم سيطر داعش على السد مطلع 2014 مع انطلاق عمليات التحالف الدولي ضد داعش. تعرض السد لعدة ضربات ما هدد بانهياره وحصول كارثة في المنطقة. وفي تشرين الثاني عام 2016 سيطرت قسد بدعم من التحالف الدولي على السد. في 17 من كانون الثاني عام 2026 أعلنت الحكومة السورية استعادة سد الفرات من قسد. وبعد طول فراق عاد السد العظيم إلى أهله، ليبقى شامخاً وشاهداً على التحولات الكبرى التي جرت في سوريا، وشرياناً متجدداً للحياة لا يعرف الانكسار.

0: صباح الخير، نشرة إخبارية مفصلة نبدأها بالعناوين. اجتماع مرتقب بين الاتحاد الأوروبي وسوريا اليوم في العاصمة البلجيكية، وتعزيز العلاقات الثنائية ودعم التعافي والاستقرار في سوريا على طاولة المباحثات. انطلاق الملتقى السوري الإماراتي في العاصمة دمشق اليوم وتوسيع التعاون الاستثماري وتبادل الخبرات أبرز أجندات اللقاءات. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته بريف القنيطرة ويستهدف محيط قرية طرنجة بأكثر من 10 قذائف هاون. ترامب يرفض الرد الإيراني على مقترح إنهاء الحرب، ويقول إن طهران تمارس الألاعيب وسياسة المماطلة مع واشنطن. في التفاصيل، يعقد الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين في العاصمة البلجيكية بروكسل اجتماعين رفيعي المستوى مع الحكومة السورية يهدفان إلى تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة سبل دعم التعافي الاجتماعي والاقتصادي وإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار الطويل الأمد في سوريا.
1: في مؤشر جديد على تسارع الانفتاح الأوروبي تجاه دمشق، تستضيف بروكسل يوم الاثنين عقد اجتماعين رفيعي المستوى مع الحكومة السورية في خطوة تعكس تعزيز التعاون في ملفات التعافي وإعادة الإعمار والاستقرار. وقالت المديرية العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج في الاتحاد الأوروبي إن الاجتماعات تأتي ضمن الصفحة الجديدة في العلاقات بين الجانبين، والتي تجسدت بزيارة رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي إلى دمشق في كانون الثاني الماضي. وبحسب البيان، سيعقد منتدى تنسيق الشراكة مع سوريا بهدف توحيد الجهود الدولية في مجالات المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار والتنمية برئاسة مشتركة بين مفوضة شؤون البحر الأبيض المتوسط ووزير الخارجية السورية، وبمشاركة ممثلين عن الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع ودول عربية والأمم المتحدة ومؤسسات مالية دولية. ويعقب المنتدى عقد أول حوار سياسي رفيع المستوى بين سوريا والاتحاد الأوروبي بمشاركة مسؤولين أوروبيين بارزين. ووصفت المديرية الأوروبية الحوار بأنه تحول استراتيجي من إدارة الأزمات إلى شراكة طويلة الأمد قائمة على الاستقرار والازدهار، مؤكدة أنه يمثل فرصة لدعم انتقال سلمي وشامل في سوريا وتعزيز استقرار المنطقة.
2: نورت ألمانيا سيادة الرئيس.
1: وفي 17 من نيسان الماضي، كشفت وثيقة داخلية أعدها الجهاز الدبلوماسي للاتحاد وجرى تعميمها على الدول الأعضاء، اطلعت عليها وكالة رويترز عن توجه أوروبي لفتح مرحلة جديدة من الانخراط مع سوريا، تبدأ بإطلاق حوار سياسي رفيع المستوى واستئناف الاتصالات الرسمية بعد سنوات من الجمود.
0: بعد سقوط نظام الأسد، شهدت العلاقات السورية الأوروبية انتعاشاً وتطوراً متزايداً، ومرت العلاقات بمحطات بارزة على صعيد الزيارات المتبادلة والمؤتمرات الدولية وملف العقوبات. نتابع هذه العلاقات في المادة التالية.

0: تعود اتفاقية عام 1978 بين سوريا والاتحاد الأوروبي إلى الواجهة. في هذه المادة نتعرف إلى أبرز بنودها ومسار التفاهم بين الجانبين مع الزميل أمير رضوان.
1: سقوط النظام المخلوع فتح باب التقارب بين سوريا ودول الاتحاد الأوروبي على مصراعيه، ومع اللقاءات والتفاهمات عاد الحديث عن إعادة تفعيل اتفاقية عام 1978 بين سوريا والاتحاد الأوروبي باقتراح من المفوضية الأوروبية. فما هي هذه الاتفاقية؟ قبل أن يؤسس كيان الاتحاد الأوروبي، وقعت سوريا اتفاقية مع ما كانت تسمى بالمجموعة الاقتصادية الأوروبية ضمن إطار اتفاقيات التعاون المتوسطي التي رغبت بها أوروبا لبناء شراكات اقتصادية وسياسية مع دول جنوب المتوسط. هذه الاتفاقية تضمنت تسهيل التبادل التجاري ومنح المنتجات الصناعية السورية دخولا تفضيليا للأسواق الأوروبية، ما يؤدي في المقابل إلى انفتاح تدريجي للسوق السورية على السلع الأوروبية. واحتوت الاتفاقية أيضا على تمويل أوروبا لمشاريع تنموية وبنى تحتية ودعم قطاعات الإنتاج في سوريا. لاحقا سعى الطرفان إلى تحديث الإطار عبر التفاوض على اتفاقية شراكة أوسع في العقد الأول من الألفية، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ بسبب تحفظات أوروبية مرتبطة بالوضع السياسي وملفات حقوق الإنسان، وبقيت في إطار محدود للتبادل التجاري والتعاون الفني عبر اجتماعات ولجان مشتركة. بعد عام 2011 جمد الاتحاد الأوروبي معظم قنوات التعاون مع فرض عقوبات على مختلف مؤسسات ورموز نظام الأسد المخلوع، لتبقى اتفاقية عام 1978 مرجعية قانونية قائمة لكنها شبه معطلة.

0: النقاش معي من برلين الصحفي عباس الداري. إذا اجتماع بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في بروكسل، التعافي والاستقرار على طاولة المباحثات، ما الذي يمكن أن يقدم الاتحاد الأوروبي لسوريا في هذا الإطار أستاذ عباس؟
1: أسعد الله صباحكم، أهلا وسهلا بكم. في الحقيقة يعني أوروبا خلال سنوات الثورة السورية يعني التزمت بدعمها للشعب السوري، أو حتى لتعهداتها بتقديم المساعدات للشعب السوري من خلال المنظمات التي كان لها ارتباط إنسانيا يعني بين دول أوروبا والشعب السوري. الآن يعني بعد وجود حكومة قد تكون يعني هي أقرب إلى الشعب السوري، يجب أن تتجه أوروبا باتجاه الحوكمة أو حتى العمل بشكل حكومي أو حتى أكثر يعني دوليا ورسميا. يعني الآن أوروبا بدل أن تقوم بتمويل منظمات يعني سواء كانت في شمال أو شرق أو جنوب سوريا، الآن سيكون هناك دعم حقيقي لإعادة الإعمار من خلال الحكومة السورية. وأعتقد أن يعني المؤتمر الذي سوف يعقد قريبا في بروكسل، أعتقد سيكون توافق أوروبي من خلال دعم مشاريع حقيقية في سوريا، أو حتى من خلال دعم إعادة الإعمار.
0: في أي نطاق يمكن أن نقول أن الجهود الأوروبية ستتركز في سوريا؟
1: يعني هناك عدة دول تهتم بعدة مشاريع، يعني مثلا ألمانيا تهتم بما يخص الطاقة وأيضا المياه أو حتى الطرق، بينما دول مثل فرنسا وبلجيكا ودول أخرى من الاتحاد الأوروبي تهتم بمجال التعليم أو حتى بمجال يعني الأمن أو حتى بمجال يعني بناء المؤسسات يعني بشكل ديمقراطي. ولكن يعني بكل التأكيد يعني كل هذه المصالح التي تهتم بها ألمانيا سيكون لها أثر إيجابي إن شاء الله على سوريا من خلال دعم مشاريع حقيقية. يعني إلى الآن نحن ننتظر، يعني بعد أكثر من عام ونصف من التحرير سوريا، نحن ننتظر كسوريين موجودين في أوروبا أن يكون هناك توجه حقيقي لدعم إعادة الإعمار، ليس من خلال المنظمات. نعم يعني هي كان لها دور جبار في صمود سوريا، في صمود الشعب السوري خلال عمر الثورة السورية. إلى الآن يعني يجب أن ننتقل من مرحلة دعم المنظمات إلى مرحلة دعم إعادة إعمار، إعادة إعمار البنية الحقيقية من الطرق، من الـ من الـ من الـ من الـ البنية التحتية لسوريا، من إعادة إعمار المطارات. بكل التأكيد يعني إلى الآن يعني الشيء الذي ننتظره كسوريين موجودين في أوروبا أن يكون هناك يعني إعادة إعمار، على الأقل يعني تأمين رحل يومية إلى سوريا من خلال الطيران، أو إعادة يعني وضع مطار دمشق كمطار دولي حقيقي.
0: أستاذ عباس، يعني منذ سقوط النظام والتحرير كان لدى الاتحاد الأوروبي إن صح التعبير بعض الشروط، هل اليوم بالنسبة للمقاربة الأوروبية تم تحقيق هذه الشروط والمطالب من الجانب السوري؟
1: يعني الحكومات الألمانية أو الحكومات الأوروبية وعلى رأسها ألمانيا تراقب الوضع في سوريا بشكل جيد. هناك شروط الكل يعلمها بأنها تريد أن يكون هناك يعني مشاركة حقيقية من جميع طوائف الشعب السوري في الحكومة السورية. يجب أن يكون هناك يعني هذه الشروط اللي وضعوها، يجب أن يكون هناك أيضا مشاركة للنساء أو إعادة يعني موضع النساء في الحكومة السورية. يعني الحكومات الأوروبية تراقب في الحقيقة عن كثب يعني الوضع في سوريا، أو حتى إدارة الحكومة الحالية الانتقالية للملفات جميعها. يعني أعتقد أن الحكومات الأوروبية ترى بأن ما يقوم به الرئيس أحمد الشرع هو يعني عمل جيد، أو حتى في أسوأ الأحوال هو جيد، بينما هو ممتاز بالنسبة لأوروبا، يعني يقود المرحلة بشكل متوازن. يعني هناك شراكة حقيقية من جميع فئات الشعب السوري للإدارة الحكومية، بينما الأوروبيون يعني الحقيقيون الراغبون في إعادة إعمار سوريا ينظرون إلى المدى البعيد. يعني نحن لا نقول 5 سنوات في الحالية كيف يمكن أن يكون أداء الحكومة، ولكن هم يريدون أن يكون هذه السنوات الأولى هي مرحلة ديمقراطية تنتقل إلى مرحلة ديمقراطية أكبر من خلال مشاركة جميع الشعب السوري، وعلى رأسه بكل التأكيد الطوائف يعني أوروبا وتحديدا فرنسا تهتم بما يعرف بأنها تريد أن تراعي مصالح الأقليات في سوريا، وهذا ملاحظ جدا من خلال الملف الفرنسي في تدخلاتها أو حتى في مشاوراتها مع الحكومة السورية الحالية.
0: أستاذ عباس، ألمانيا فيها عدد كبير من اللاجئين السوريين، اليوم هذا التطور في العلاقات، هذه الصفحة الجديدة التي ربما تدشن في

0: بروكسل، كيف يمكن أن تؤثر على عودة اللاجئين إلى بلادهم من ألمانيا ومن غير ألمانيا من الدول الأوروبية؟
1: يعني إن كان هناك اتفاقيات حقيقية لعودة اللاجئين، يعني سيكون هناك على عدة يعني مراحل، لن يكون هناك عودة يعني بشكل مباشر من خلال إصدار القرارات بيجب أن ترحيل جميع السوريين. يعني أوروبا لديها قوانين وهي تهتم بأدق التفاصيل الإنسانية. يعني عندما نقول يجب على مليون سوري موجود في ألمانيا العودة إلى سوريا، يعني لا يمكن أن توصف الحالة المأساوية في سوريا. لا يوجد بيت، حتى لا يوجد يعني لا يوجد مدارس لإيواء الأبناء السوريين الذين هم الآن في أفضل المدارس الأوروبية. طبعا يعني هناك عدة مراحل. عندما نقول يجب على السوريين أن ينتقلوا أو يذهبوا إلى وطنهم، يجب أن نؤمن لهم البنية التحتية المناسبة لعودتهم ومن ثم الانتقال إلى هذه المرحلة. أوروبا تفهم تماما بأن يعني سوريا بلد يعني عانت من خلال الحرب، دمر تقريبا بين 70-80% من البنية التحتية في سوريا. يعني وقد ذهب عدة وزارة خارجية إلى من دول أوروبا إلى سوريا ورأوا بأم عينهم يعني الدمار الهائل، سواء كان يعني في الأحياء القريبة من جنوب وشمال العاصمة دمشق، أو حتى من خلال مشاهدتهم للطرق بين المحافظات. هناك دمار هائل جدا، وقد نقلوه في الحقيقة. يعني خلال الأشهر الماضية يعني رأينا يعني بعض المداولات للبرلمانيين الأوروبيين وهم يتحدثون عن الواقع في سوريا. الواقع في سوريا من وجهة نظرهم هو ما زال يعني يصنف بأنه مأساوي جدا في سوريا، ولكن يعني يأمل الأوروبيين بأن تكون هناك في الأيام أو في الأشهر المقبلة تحسن لهذه البنية التحتية، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة يعني تأمين وضعية العودة الطوعية للسوريين المقيمين في أوروبا إلى بلدهم الأم سوريا.
0: عباس الديري من برلين، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك.
0: ينطلق اليوم الملتقى السوري الإماراتي في العاصمة دمشق بهدف توسيع التعاون الاستثماري وتبادل الخبرات في مسائل تنظيم البيئة الاستثمارية. وفي وقت سابق وصل وفد إماراتي رفيع المستوى برئاسة وزير التجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي وصل إلى مطار دمشق، حيث اجتمع مع وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار ورئيس هيئة الاستثمار طلال الهلالي. وبحسب وزارة الاقتصاد، جرى التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتعاون الاستثماري بين البلدين، إضافة إلى توسيع مجالات الشراكة في القطاعات التنموية والإنتاجية بما يسهم في دعم فرص الاستثمار والتعاون المشترك. بعد سقوط النظام المخلوع إذن، اتخذت الإمارات خطوات انفتاحية تدريجية باتجاه دمشق. هذا وشهدت العلاقات تطورا ملحوظا بين البلدين عبر محطات بارزة نتابعها في المادة التالية.

0: معنا الآن من دمشق مراسلنا بدر كجك. بدر، إذن مؤتمر سوري إماراتي اليوم في العاصمة دمشق، متى من المتوقع أن يبدأ هذا المؤتمر؟ وهل صحيح أن رئيس الشرع سيشارك فيه؟
1: نعم، أنا بالفعل من المتوقع أن يبدأ المؤتمر اليوم وخلال الساعات القليلة القادمة. المؤتمر بداية سيكون على مستوى رجال الأعمال والوزراء أيضا، ومن المؤكد أن وزير الاقتصاد السوري محمد الشعار سيحضره، وسيكون أيضا هناك حضور رسمي من الجانب الإماراتي. وصل يوم أمس آلاء وفد إماراتي وسياسي واقتصادي رفيع المستوى، ترأس هذا الوفد وزير التجارة في الخارجية في دولة الإمارات الثاني بن حمد الزيودي، وذلك للمشاركة في أعمال ملتقى الاستثمار والأعمال السوري الإماراتي الأول. طبعا آلاء ضم الوفد كل من رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أيضا وعمر الدرعي، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال الإماراتيين. استقبلهم أثناء وصولهم وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار. من المقرر أن يبدأ المؤتمر خلال الساعات القليلة القادمة. سيشهد المؤتمر آلاء ويهدف إلى انعقاد على يومين متتاليين، هو اليوم ويوم غد أيضا. سيبحث آفاق التعاون الاستثماري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين، كما أيضا سيقوم على توسيع مجالات الشراكة في القطاعات التنموية والإنتاجية بما يساهم بحسب خبراء في دعم فرص الاستثمار وتبادل الخبرات بين سوريا والإمارات. كما أن المؤتمر سيشهد أيضا توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية، إلى جانب جلسات حوارية سيشارك فيها المسؤولين والمستثمرين من الجانبين. سبق هذا المؤتمر آلاء في الرابع من أيار اجتماع كان بين الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق، جلسة مباحثات مع رجل الأعمال الإماراتي محمد إبراهيم الشيباني. تركزت هذه الجلسة حول فرص الاستثمار المتاحة أمام الشركات ورجال الأعمال. تلاها أيضا في اليوم التالي زيارة لمحمد العبار، وهو رجل أعمال إماراتي قابت شركته وهي معروفة بشركة إعمار بتشييد برج خليفة ودبي مول. هذا إن دل على شيء لا يدل على أن الاستثمارات القادمة بين سوريا والإمارات ستكون استثمارات ضخمة، ليس فقط على مستوى الصناعة بل أيضا على مستوى السياحة وتشييد أيضا المنشآت السياحية في سوريا لتعزيز دور الاقتصاد السوري في الشرق الأوسط. نعم، هلا
0: بدر كجك من دمشق، شكرا جزيلا لك. كشف وزير الطاقة والمياه اللبناني جوزيف الصديع عن خيارات لشراء الكهرباء مباشرة من سوريا، مشيرا إلى امتلاكها فائضا في القدرة الإنتاجية. وأوضح الصدي في تصريحات إعلامية أن التركيز ينصب على دراسة جدوى استجرار الكهرباء من سوريا بالتزامن مع إعادة تأهيل خط الربط الكهربائي الثلاثي الذي يربط الأردن وسوريا ولبنان. وفيما يتعلق بملف الغاز، كشف الصدي أن الخطوة العملية الأولى بدأت الأربعاء الماضي بتوقيع عقد في مصر لإعادة تأهيل الأنبوب الممتد من دير عمار شمالي لبنان إلى الحدود السورية، متوقعا التوصل إلى نتيجة بشأن حق عبور الغاز خلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة. هذا وكشف رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام عن إنشاء مجلس أعلى للتعاون بين لبنان وسوريا على أن يعقد أول اجتماع له في حزيران المقبل. وأوضح سلام في تصريح إعلامي أن العلاقات بين البلدين تدخل مرحلة جديدة قائمة على التعاون والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتجديد على عدم استخدام الأراضي اللبنانية للإساءة إلى سوريا، مشيرا إلى أن البحث مع الجانب السوري تناول جملة من الملفات المشتركة في مقدمتها المعابر والحدود والتعاون الاقتصادي وقطاع النقل، إضافة إلى أوضاع السوريين في لبنان وملف السجناء والموقوفين. أفاد مراسل تلفزيون سوريا باستهداف الجيش الإسرائيلي محيط قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي بأكثر من 10 قذائف هاون منذ صباح اليوم الاثنين، ويأتي الاستهداف في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري التي تشمل التوغل داخل الأراضي السورية وإقامة قواعد عسكرية، إضافة إلى استهداف الأراضي الزراعية. معنا الآن من القنيطرة محمد فهد. إذن محمد، انتهاك جديد وعدوان إسرائيلي جديد في القنيطرة، هذه المرة على قرية طرنجة، ما الذي يستهدفه الاحتلال من هذا الاستهداف عبر قذائف الهاون؟
2: نعم، لا بالفعل يعني هو يعني انتهاك جديد في ريف القنيطرة الشمالي وقصف هذه المناطق في محيط قرية طرنجة في الأراضي الزراعية المحيطة بتلة الحمرية وجل السوس بالقرب من قرية طرنجة. طبعا هذا الاستهداف هو لأول مرة في هذه المناطق. سمع من قبل الأهالي أكثر من 12 قذيفة هاون سقطت من في محيط هذه المناطق في محيط هذه المنطقة، أدت يعني من القاعدة الإسرائيلية المتواجدة في ريف القنيطرة الشمالي بالقرب من برج الزراعة في محمية جبات الخشب الطبيعية. لم يعرف ما سبب الاستهداف، ولكن ربما هي قذائف تدريبية كالمعتاد إطلاقها في عدة مناطق من القنيطرة، هناك في ريف القنيطرة الشمالي، في ريف القنيطرة الأوسط وريف الجنوبي. يعني تسقط هذه القذائف دائما تكرارا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ربما هو حقل تدريب جديد أو يعني عملية تدريبية يقوم بها جيش الاحتلال، لكن هي بصراحة يعني خرق جديد. هي قريبة من الأراضي الزراعية، قريبة من تواجد المزارعين ومربي المواشي، وهذا يشكل خطر على يعني المزارعين، خاصة بدأ الآن يعني موسم الحصاد في محافظة القنيطرة، أيضا موسم يعني قطاف الثمار مثل الكرز وغيرها، ربما هذا الأمر يتعرض له يعني يتعرض الخطر من قبل المزارعين، فهذا انتهاك جديد من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. أيضا يعني منذ الصباح الباكر كان هناك توغل دورية عسكرية نصبت حاجزا على مدخل جبات الخشب بالقرب من الكازية، وكانت عبارة عن 4 سيارات عسكرية وأكثر من 20 عنصر منتشرين على هذا الطريق على مدخل بلدة جبات الخشب. لم يقوموا بتفتيش المرة، لكن هذا الحاجز يعني كان يقطع الطريق وعناصر مشاة ينتشرون على مدخل البلدة دون عملية إيقاف وتفتيش المرة. حتى هذه اللحظة لم ينسحب هذا الحاجز. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعني يتوقف ليوم أو يومين من التوغلات، ثم يعاود يعني التكرار بالتوغلات والانتهاكات الجديدة بقوة أكبر. لم نعرف ما هي سياسة جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه المنطقة، لكن ربما هو ضغط على المدنيين للحصول على مكاسب سياسية أو يعني عملية ترهيب للمدنيين وإجبارهم على الخروج من المناطق أو يعني إجبارهم على التطبيع مع الجانب الإسرائيلي، فهذا الأمر يعني بات يقلق راحة الأهالي والمدنيين في محافظة القنيطرة.
0: محمد فهد من القنيطرة، شكرا جزيلا لك. أفاد الدفاع المدني بمقتل 3 أشخاص بينهم طفل من جراء مخلفات الحرب داخل مستودع للخردة في منزل أحد المدنيين ببلدة إبطاع بريف درعا الأوسط. وقال الدفاع المدني إن فرقه عملت على إخماد الحريق الذي اندلع نتيجة للانفجار، كما انتشلت جثث الضحايا ونقلتها إلى مشفى إزرع الوطني، في حين نفذت فرق إزالة مخلفات الحرب ومكافحة الألغام نفذت أعمال إتلاف لمخلفات حرب عثر عليها بالقرب من موقع الانفجار، ذلك بالتعاون مع الفرق الهندسية المختصة في وزارة الداخلية. فكك فرع المباحث الجنائية في محافظة اللاذقية عصابة منظمة مؤلفة من 6 أشخاص بينهم امرأة، بعد عمليات رصد ومتابعة أسفرت عن نصب كمائن ومداهمات أدت إلى القبض عليهم جميعا. وأوضحت المباحث الجنائية أن الموقوفين اعترفوا خلال التحقيقات الأولية بارتكاب جرائم تشمل القتل والخطف وطلب الفدية والسلب تحت تهديد السلاح، مستغلين انتحالهم صفات أمنية للتغطية على نشاطاتهم. وبحسب المباحث الجنائية في اللاذقية، تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها تمهيدا لإحالة الموقوفين إلى القضاء. نفذت قوى الأمن الداخلي عملية دهم لعدد من مصانع صهر وسكب الرصاص في حي الشيخ سعيد في محافظة حلب، بعد شكاوى بسبب انتشار الدخان والروائح الكريهة في عدد من أحياء المدينة. وأوضحت مديرية إعلام حلب أنه جرى إغلاق المصانع المضبوطة في الحي، مشيرة إلى أنها كانت تستخرج الرصاص من النفايات الصناعية ومن البطاريات التالفة عبر أساليب حرق بدائية، ما أدى إلى انتشار الدخان والروائح الكريهة في عدد من أحياء المدينة، وهو ما يتسبب عادة في تداعيات صحية وبيئية خطيرة.

0: أصدرت اللجنة العليا للانتخابات لمجلس الشعب قرارين يتضمنان القوائم النهائية للجان الفرعية لثلاث دوائر انتخابية في محافظة الحسكة ودائرة في عين العرب كوباني بريف حلب. وتضم دائرة الحسكة لجنة فرعية برئاسة صبحي شوقي أحمد، في حين يترأس عبد الأحد عبيدي اللجنة الفرعية لدائرة المالكية، وأنس الجنعان لجنة دائرة القمشلي، في حين يترأس عماد كرعوش لجنة دائرة عين العرب كوباني. وبحسب اللجنة تباشر جميع اللجان عملها اعتبارا من تاريخ صدور القرار. أعلن المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق دمج قصد أحمد الهلالي، أعلن عن وصول قافلة جديدة من أهالي عفرين النازحين إلى قراهم قادمة من القمشلي بمحافظة الحسكة. وأوضح الهلالي أن القافلة ضمت 1400 عائلة، مشيرا إلى أنه جرى في إطار هذه العودة إخلاء المدارس في مدينتي الحسكة والقمشلي بشكل كامل، مما يفسح المجال لإعادة تهيئتها وتجهيز المراكز الامتحانية اللازمة لامتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية. أعلنت وزارة المالية البدء في صرف الزيادة المقررة بنسبة 50% على الرواتب والأجور اعتبارا من الأسبوع الأخير من الشهر الجاري. وأشارت الوزارة إلى أن الزيادة تشمل العاملين المدنيين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام، فضلا عن العاملين الموسميين والمؤقتين والمتعاقدين. بحسب الوزارة تحتسب الزيادة على أساس الراتب الشهري المقطوع النافذ بتاريخ 31 من كانون الأول 2025، كما نصت التعليمات على رفع الحد الأدنى العام للأجور في القطاعين العام والخاص والتعاوني إلى 1,560,000 ليرة سورية شهريا، مع إعفاء هذا الحد من ضريبة الدخل. أطلقت وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتعاون مع نقابة المهندسين المنظومة الوطنية لتقييم الأضرار على المباني والمنشآت الهندسية، وذلك خلال فعالية أقيمت في دمشق. وأشارت الوزارة إلى أن المنظومة تهدف إلى رفع كفاءة الاستجابة للتعامل مع تداعيات الكوارث على المباني وعلى المنشآت الهندسية، كما تهدف إلى توحيد إجراءات التقييم والحد من الاجتهادات الفردية وربط نتائجها بعمليات التخطيط وإعادة الإعمار، فضلا عن بناء قاعدة بيانات وطنية تدعم التخطيط الاستراتيجي وتوفر مرجعا موحدا للجهات الحكومية. اشتكى مواطنون في دمشق من قرار خفض وزن ربطة الخبز من 1200 إلى 1050 جراما، معتبرين أنه يشكل زيادة غير مباشرة في السعر ويضيف أعباء جديدة على معيشتهم.
1: بالنسبة إلى يعني مثل اللي عم يلف على أدنه جهة تانية، يعني نفس النتيجة هي معناها رفع الأسعار، ورفع الأسعار كسر ظهر المواطن.
2: اعتمادنا على الخبز بصراحة، المواطن بيعتمد على الخبز، فالكمية نقصت أو الوزن والله بتأثر على المواطن، يعني هي تأثيرها كعائلة، إذا عم يحسب ياخد ربطة صار بده يحسب ياخد ربطة ونص، هاي بتأثر عليه، يعني كمان الوزن بيلعب دور، والكمية لما تأخذها أنا عندي عيلة 6 أنفار، إذا كل واحد رغيف على الفطور على الغداء راح، اضطريت بدي أخد ربطة تانية.
3: والله عسر كتير، يعني أولادي ما عاد يشبعوا، يومي أخذ 5 ربطات يومي.
4: كم ولد؟
3: عندي 14 نفس.
5: لازم يخلوهم 12 على الأقل مثل ما كان قبل، أما هلأ والله العظيم حرام، يعني غلوا الكهرباء، غلوا العالم، ماتت بدون يموتوا العالم هيك على البطيء. بس
6: هلا المعدات اللي عندنا قديمة، ويعني عم نحاول نطالع الجودة حلوة، والحمد لله والخبز عم تطلع معنا جيدة، يعني عم نتعذب شوي.
0: بعد سنوات من الغياب والركود تستعيد منتزهات ريف حماة حضورها مع عودة الأهالي والرحلات العائلية والمدرسية في مشهد يعكس انتعاشا تدريجيا للحركة السياحية والاجتماعية وعودة ملامح الحياة الطبيعية إلى المنطقة.
4: مهجر من 48 سنة، رجعنا من قبل سنة تقريبا إلى البلد، وجدنا البلد يعني الحمد لله في خير كثير ونعم كثيرة، وخاصة نعمة التحرير اللي ما كان الإنسان يشعر فيها.
7: هكذا تبدو مشاعر العائدين إلى ريف حماة الغربي، تختزل حجم الطمأنينة التي بدأت تحتضن المنطقة من جديد. ومع استتباب الأمان عادت العديد من الأنشطة التي غابت لسنوات، وعلى رأسها الرحلات المدرسية التي ملأت المكان ضجيجا وفرحا بعد أن كانت حلما مؤجلا.
8: جايين طالعين برحلة طلابية مدرسية، سابقا ما كنا نأمن نطلع نحن رحل نحن وطلابنا أو نحن وعوائلنا، نحس هاي المناطق ما لنا بعيدة عننا. الحمد لله هلأ رجعت المناطق لنا وعم الأمن والأمان ومبسوطين، وممتعة كتير كتير حلوة، ومنشجع الأهالي والمدراء يطالعوا طلابهم يتنزهوا نحن وياهم، الحمد لله الأمان موجود.
7: هذا الإقبال المتزايد على المنتزهات لم يجدد الفرح في قلوب الزوار فحسب، بل أحيا آمال أصحاب المشاريع السياحية أيضا. فالحركة النشطة التي تشهدها المنطقة انعكست إيجابا على أعمالهم وفتحت أمامهم فرصا جديدة بعد سنوات من الركود.
9: هذا المنطقة السياحية بتوافد الزبائن والرحلات في العطل الرسمية، بحيث أنه بيقوموا بالسيارين بيجيبوا معهم مشاويهم، والسنة سنة خير بالنسبة للمي. الإقبال السنة الماضية كان قليل كتير، السنة لا الحمد لله أكتر، وبوجود الأمان بوجود فرزولنا الشرطة السياحية والأمن العام لضبط أمان السواح.
7: هكذا يرسم ريف حماة الغربية اليوم ملامح فصل جديد يمزج بين سحر الطبيعة وعزيمة الإنسان، أمان مستتب، إقبال متزايد، وحياة تتجدد تفاصيلها في كل زاوية.
10: حركة لافتة تشهدها المنتزهات مع عودة الأمان وازدياد إقبال العائلات والرحلات المدرسية، لتطوي المنطقة سنوات الركود وتعلن عودة الحياة إلى طبيعتها. ياسر روح، تلفزيون سوريا، ريف حماة الغربي.
0: رغم الدمار الواسع وغياب الخدمات الأساسية، تعود الحياة تدريجياً إلى قرية كندة في جبل الأكراد بريف إدلب الغربي، وسط واقعاً خدمياً صعب وبنية تحتية شبه منهارة تجعل من الاستقرار تحدياً يومياً أمام الأهالي المتمسكين بالأرض.
11: رغم قسوة الدمار وغياب الخدمات، تعود الحياة تدريجياً إلى قرية كندة في جبل الأكراد مع عودة 100 عائلة من مخيمات النزوح، لكن فرحة العودة اصطدمت بواقع خدمي سيء وبنية تحتية متهالكة في قرية تتجاوز نسبة الدمار فيها 70%.
12: نحن اليوم طلعنا من مخيمات من قرابة السنة، وعبتنا المنظمات الحكومة أنه عودة كريمة إن شاء الله تكون للبيوت للناسحين كلياتها. رجعنا عضيعنا ورممنا بيوتنا بهاللي معنا، ونحن يدوب شارين حالنا مثل بيقولوا خيو، واغلب البيوت عندنا في القريه يعني تقريبا بدي اقول لك 70% دمار، ممسوح البيوت كلها عن وجه الارض. جينا على الضيعه، البيوت ما هي مخدمه والطرق ما هي مخدمه، الصرف الصحي ما هو مخدم، المياه غير واصله للمنازل، حتى الاتصالات غير متوفره، ولحد الان من قرابه السنين لحد الان ما شفنا اي شيء على الخالص.
11: الاهالي الذين اختاروا العوده رغم التحديات يواجهون اليوم نقصا كبيرا في الخدمات الاساسيه، وسط مطالب بتأهيل البنية التحتية وتوفير مقومات الحياة الضرورية، بما يسهل عودة مزيد من العائلات إلى قريتهم.
13: العالم هون مستوية معلم، طريق ما فيه، بنية تحتية أبداً، لا صرف صحي، لا مي، لا كهرباء، يعني ما في حتى اتصال، شبكات اتصال سيريتيل ما في هون. هي عودة كريمة هي، من فترة إجا المحافظ وأنا حكيت له المحافظ وطلبنا بالصرف الصحي، يقول لك إزالة الأنقاض من الطرقات. ما في العالم مستوية، حتى يعني إذا واحد إجا من المدينة ومعه قرشين بده يعمر يعني بده رخصة، وبيته مهدوم يعني على أي أساس الرخصة بدهم إياها؟ يعني ما في بنية تحتية أبدا، يعني في عالم ندمت ليش رجعت، والله العظيم سمعتها من 20 واحد، يا ريت لو بقينا بالخيمة ولرجعنا على الضياع.
11: يؤكد السكان أن العودة الحقيقية لا تكتمل من دون دعم خدمي وتنموي يعيد للقرية مقومات الاستقرار، خاصة في ظل الحاجة إلى إعادة إعمار ما دمره النظام المخلوع وتأمين الخدمات الأساسية للسكان. هنا في قرية كندة تبدو إرادة الأهالي بالتمسك بأرضهم أقوى من آثار الدمار، لكنهم يطالبون بخطوات عملية تواكب عودتهم وتفتح الطريق أمام استقرار مستدام وعودة أوسع للنازحين. منير الحاجي، تلفزيون سوريا، قرية كندة، ريف أدلب الغربي.
0: نفذت فرق إزالة مخلفات الحرب ومكافحة الألغام في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث نفذت عملية مسح تقني في موقعين بريف حلب تمهيدا لعودة الأهالي إلى منازلهم ومرافقهم الحيوية. وأوضحت وزارة الطوارئ أن المسح الأول شمل سكة القطار الممتدة من محطة الشيخ أحمد حتى قرية لزكية للتحقق من خلوها من مخلفات الحرب قبل البدء بأعمال الترميم وإعادة تأهيل البنية التحتية، في حين تناول المسح الثاني الساترة الترابية الممتدة من جنوب شرقي بزاعة حتى جنوب تادف تمهيدا لإزالته وردم الخندق بالتعاون مع وزارة الدفاع وإدارة منطقة الباب. أعلن مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية إعفاء تصديق الوثائق الدراسية ووثائق الأحوال المدنية من شرط الحضور الشخصي أو حضور الأقارب حتى الدرجة الرابعة. وأوضح مدير الإدارة محمد العمر أن القرار يتيح للمواطنين داخل سوريا وخارجها لا سيما الطلاب والمغتربون يتيح لهم إنجاز معاملات التصديق من دون الحاجة إلى تنظيم وكالة قانونية أو تحمل أعباء السفر، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتخفيف الازدحام داخل البعثات القنصلية.

في الملف الدولي، قتل 6 أشخاص بينهم مسعفان وأصيب آخرون من جراء هجمات إسرائيلية على بلدات وقرى في جنوبي لبنان، شملت غارات جوية وقصفا مدفعيا. وفي التفاصيل، قتل مسعفان وأصيب 5 آخرون بجروح من جراء قصف إسرائيلي استهدف نقطتين تابعتين للهيئة الصحية الإسلامية في بلدتين بقضاء بنت جبيل. وفي قضاء جزين، قتل شخص وأصيب آخر من جراء غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية على أطراف بلدة القطراني، كما قتل شخص وأصيب 13 آخرون بينهم 6 أطفال وسيدتان جراء غارة إسرائيلية في قضاء صور، إلى جانب شخص قتل باستهداف دراجة نارية على الطريق العام. في ملف الحرب على إيران، رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الإيراني على مقترح إنهاء الحرب، ووصفه بأنه مرفوض بالكامل. وقال ترامب إن طهران تمارس الألاعيب وسياسة المماطلات والتأجيل مع الولايات المتحدة وبقية العالم طوال 47 عاما، كما قال إن إيران لن تضحك على الولايات المتحدة بعد الآن بحسب وصفه. وأضاف ترامب أن الأموال التي حصلت عليها طهران بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 لن تحصل على مثلها مجددا. وفي وقت سابق، هدد الرئيس الأمريكي بمواصلة الضربات ضد إيران، مؤكدا مراقبة اليورانيوم المخصب ومنع طهران من امتلاك سلاح نووي. هذا وكشفت صحيفة الستريت جورنال نقلا عن مصادر أمريكية أن الرد الإيراني على مقترح واشنطن لوقف إطلاق النار لا يلبي المطالب الأمريكية المتعلقة بالبرنامج النووي وبمخزون اليورانيوم العالي التخصيب. وأشارت المصادر إلى أن الرد الإيراني يتضمن اقتراح إنهاء القتال وفتح مضيق هرمز تدريجيا مقابل رفع الحصار الأمريكي عن موانئ إيران، كما يقترح ترقيق جزء من اليورانيوم العالي التخصيب ونقل المتبقي إلى دولة ثالثة غير الولايات المتحدة. في المقابل، قالت وكالة تسنيم الإيرانية إن الرد يتضمن مطالبة برفع العقوبات عن إيران وإنهاء الحرب بكل الجبهات، إضافة إلى ضمان إدارة إيران لمضيق هرمز.

0: من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحرب على إيران لم تنتهي بعد، مشيرا إلى أن ثمة عملا لا يزال يتعين القيام به لأن إيران ما تزال تمتلك قدرات عسكرية يجب تقليصها. وحدد نتنياهو أهداف الحرب على إيران بإزالة اليورانيوم المخصب وتفكيك مواقع التخصيب ووقف إنتاج الصواريخ البالستية وتحييد الميليشيات المدعومة من طهران في المنطقة. كما أكد رئيس حكومة الاحتلال وجود إمكانية لحصول إيران على اليورانيوم المخصب. حذر نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاتا كل من فرنسا وبريطانيا، حذرهم من نشر أي مدمرات حول مضيق هرمز بذريعة حماية الملاحة. وقال المسؤول الإيراني إن وجود سفن حربية فرنسية وبريطانية في المضيق لمرافقة ما وصفه بالإجراءات الأمريكية غير القانونية سيواجه برد فوري وحاسم. في المقابل قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن مسألة انتشار المدمرات غير مطروحة، مؤكدا استعداد فرنسا للمساهمة في أي مهمة دولية لحماية الملاحة. تمتلك إيران سلسلة من الموانئ الاستراتيجية المطلة على الخليج العربي وخليج عمان. نتابع أبرز هذه الموانئ في المادة التالية.
1: تتوزع الموانئ الإيرانية على شريط ساحلي استراتيجي نحو مضيق هرمز وإلى خليج عمان، موانئ رئيسية تشكل عصب التجارة البحرية الإيرانية. يبرز ميناء الشهيد رجائي أو ما يعرف بميناء بندر عباس الشريان التجاري الأضخم للبلاد، والذي يمر عبره 70% من البضائع الإيرانية. بحسب البيانات الرسمية يمثل الميناء بوابة الربط مع 80 ميناء دوليا، مستفيدا من موقعه الاستراتيجي على المضيق الذي يعبره خمس إنتاج النفط العالمي، ما يجعل في حال شلله بمثابة تعطيل لثلث التجارة البحرية الإيرانية. يأتي ميناء جزيرة خارج في صدارة هذه الموانئ، إذ تشير البيانات الرسمية لعام 2023 إلى أن 90% من صادرات النفط الإيراني تمر عبره نحو الأسواق الآسيوية بمعدل 2 مليون برميل يومياً. وبجانبه يبرز ميناء بوشهر الذي يجمع بين الدور التجاري والقاعدة العسكرية العميقة، والأهم استضافته لأول محطة نووية في الشرق الأوسط. يليه ميناء الإمام الخميني في غوزستان الذي يمثل ثاني أهم الموانئ الاستراتيجية المرتبطة بشبكة سكك حديدية تصل مباشرة إلى العاصمة طهران. على الخارطة الإيرانية أيضاً يبرز ميناء عسلوية على ساحل محافظة بوشهر جنوبي إيران، المركز الاستراتيجي الذي يخدم حقل بارس الجنوبي، حيث تصدر إيران عبره قرابة 30 مليون متر مكعب من الغاز يومياً. وفي محاولة لإيران لتقليل اعتمادها على مضيق هرمز، يظهر ميناء جاسك على بحر عمان، وهو الميناء الحديث الذي طورته طهران ليكون بديلاً لميناء خارج، بطاقة مستهدفة تصل لمليون برميل يومياً. ومن أبرز هذه الموانئ أيضاً ميناء تشابهار في محافظة سيستان وبلوشستان، المنفذ الوحيد لإيران على المحيط الهندي بمساحة 240 هكتار، يصفه الخبراء بالبوابة الذهبية لربط آسيا الوسطى بالهند، نظرا لموقعه الجغرافي خارج نطاق مضيق هرمز واتصاله بطرق التجارة البرية نحو آسيا الوسطى.
0: إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقم.
1: هل تأذن لي أن أخالفك؟
0: متى يشتفي منك الفؤاد المعذب وسهم المنايا من وصالك أقرب؟
1: هل تفعل هذا في البيت؟
0: ولا يوجد أحد من الوالد ومن الوالدة.
1: واسترجعت سألت عني فقيل لها ما فيه من رمق دقت يدا بيدي.
0: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول.
1: بلغ سعاد وإن ظنت بما وعدت أن الفؤاد بداء الحب متبول.
0: قالت الكبرى أتعرفنا الفتاة؟ قالت الوسطى نعم هذا عمر.
1: أنت أخرجت معنا في القطار يعني رجلا يسهل علي أن يبيعنا.
0: هذا الرجل قلب نظرية الحب رأسا على عقب. فضل من المنطق عجزت اللغة عن إخراجه نطقا فأخرجته الموسيقى تلحينا.
1: إن يحسدوني على موتي فوأسفي حتى على الموت لا أخلو من الحسد.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي الم

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

أديب الشيشكلي. أديب الشيشكلي الجنرال الصارم والرئيس الذي ألغى النظام البرلماني وقضى اغتيالا في البرازيل. ولد أديب الشيشكلي في مدينة حماة عام 1909، تخرج من المدرسة الحربية في دمشق ضابطا، وعمل في جيش المشرق الفرنسي، ثم انشق مع بعض رفاقه عام 1944، وبعد الاستقلال تابع عمله في الجيش السوري الوليد. شارك الشيشكلي في انقلابي الزعيم والحناوي عام 1949، ثم قاد بنفسه انقلاباً ثالثاً في العام ذاته على الحناوي. بعد انقلابه ظل رئيس الجمهورية هاشم الأتاسي في منصبه، إلا أن الشيشكلي كان يمارس نفوذه من خلال المجلس العسكري الأعلى الذي أسسه، وقد سميت هذه المرحلة بالحكم المزدوج. نفذ الشيشكلي انقلاباً ثانياً عام 1951، أطاح بالأتاسي بشكل نهائي، وعين مكانه الضابط فوزي السلو، في حين اكتفى هو بمنصب رئاسة الأركان، إلا أنه كان الحاكم الفعلي. بعدها حضر الشيشكلي الأحزاب السياسية وأغلق الصحف وأصدر قانوناً يمنع الطلاب والمعلمين من الانتماء السياسي، ثم أسس حزب التحرير العربي. نظم استفتاءً صار بموجبه رئيساً للجمهورية عام 1953، وكان قد غير الدستور ليجعل نظام الحكم رئاسياً بدلاً من النظام البرلماني الذي كان متبعاً. لم تمر فترة رئاسة الشيشكلي بهدوء، فقد تفاقمت النقمة عليه في أوساط الجيش وبين الطلاب والمثقفين بسبب القمع والديكتاتورية العسكرية التي أسسها. ففي عام 1954 حدث نوع من العصيان في مدينة السويداء، رآه بعضهم محاولة عراقية أردنية للإطاحة بالشيشكلي، في حين رآه آخرون ردة فعل على القيود الشديدة التي فرضها على الحياة السياسية. قمع الشيشكلي العصيان بعنف، حتى إنه استخدم الطائرات في قصف السويداء، كما أمر الجيش باقتحامها حيث قتل عشرات الضحايا. أدى ذلك إلى تفاقم الغضب عليه، فبدأ ضباط من الجيش بالتخطيط للانقلاب، وهذا ما تم في العام ذاته، أي عام 1954، إذ تمردت قطعات الجيش في حلب وسيطرت على الإذاعة والمرافق العامة، وأيدتها قطع الجيش في اللاذقية ودير الزور، ثم وحدات الجيش في سهل حوران. إلا أن الشيشكلي احتفظ بولاء الجيش في دمشق، ما هدد باندلاع حرب أهلية. قرر الشيشكلي أن يستقيل ويغادر البلاد منعاً لإراقة الدماء كما قال، أو كما يقول آخرون إنه أمر الطائرات بقصف مواقع الجيش في حلب فلم ينفذ الضباط، فشعر أنه محاصر ففضل المغادرة. قتل الشيشكلي اغتيالاً عام 1964 في منفاه الاختياري في البرازيل على يد شاب من السويداء، لتنتهي حياة الضابط الطموح الذي دق مسماراً إضافياً في نعش الديمقراطية السورية، وقد كرس دور الجيش في الحياة السياسية إلى غير رجعه.

0: صباح الخير مشاهدينا، ويسعد صباحكم وين ما كنتم عم تحضرونا بهالنهار الربيعي الحلو. رح نكون معكم اليوم انا وبراءة. يسعد صباحك براءة.
1: يسعد صباحك روز. يسعد صباحكم مشاهدينا. يوم جديد وحلقه جديده من صباح سوريا نبداها معكم بابتسامه، مواضيع متنوعه كالعاده. بس قبل خلونا نشوف مع بعض شو عناوين اليوم.
0: بحكي نفسي رح نحكي عن النرجسيه، ايمتى بتحتاج لرعايه طبيه وهل هي موروثه ام لا.
1: أما بفقرة التغذية فرح نتعرف على العلاقة بين الأغذية وصحة الشعر.
0: بفقرة حديث بيطري رح نشوف شو هي المعلومات الخاطئة المقدمة للطبيب البيطري وتأثيرها على العلاج.
1: وأكيد معنا بصباح سوريا فقرات متنوعة من لقاء مع بلوجرز، وأكيد بفقرة الموضة مكملين مع ترندات صيف 2026، لهيك خليكم معنا.
0: يا صباح الخير وين ما كنتوا عم تتابعونا. اوقات براءة بيكون في كلام جواتنا، جمل بدنا نقولها، مشاعر مخبايه، او حتى ممكن رسائل لو طلع صوتها للعالم بتحسي ممكن تعمل فرق.
1: صحيح روز، اكيد كل واحد فينا ناطر فرصه لحتى يحكي ويعبر عن الشغلات اللي جواته، بس يعني مو كل الاوقات بتكون ظابطه لحتى الواحد يحكي ويعبر.
0: صحيح، ونحن يعني بحكم شغلنا المايك معنا تقريبا كل يوم والناس عم تسمعنا بشكل دائم.
1: صحيح روز، اكيد طبعا هذا الشيء موجود، بس نحن كل يوم نحكي على الهواء، اوقات في كلام بيضل جواتنا مستحيل انه نحكي.
0: تماما، لهيك في فرق كبير يعني بين الكلام يلي بقلوبنا والكلام يلي بنحكيه.
1: اكيد.
0: وعن هذا الموضوع مشاهدينا زميلتنا هديل نزلت على الشارع وسالت الناس لو المايك كان بايدك وكل الناس عم تسمعك شو ممكن تقول؟ خلينا نشوف.
2: تعودتوا علي كل يوم امسك المايك وانزل اسالكم اسئله، اجوبتها بتعكس شخصيتكم تجاربكم وقصصكم، بس اليوم الموضوع مختلف شوي. لو كان هالمايك بإيدك وكل الناس عم تسمعك شو الشيء اللي بتقوله؟
3: حبوا بعض، لأنه بصراحة إحنا بوقت هلأ عايشين كل واحد كل مين إيده له، فبتلاقي ما حدا بيحب الخير للتاني، يعني بتجارب كتير بيمر فيها البني آدم ما حدا بيحب حدا، فحبوا بعض.
4: بقول لهم بتمنى أنه كل مين غلط بحقه أو زعلان مني أنه سامحني وسامحه، هذا أهم شيء.
5: قول أنه يا ريت كل واحد يطلع كل شيء بقلبه ويحكي بصوت كل مظلوم ولا يضل ساكت، وإذا عنده حق فيحكي فيه.
6: حبوا بعض، الحب بعض.
7: فورزا أرجنتين، أنا أرجنتيني للموت. بدي كل العالم تقول فورزا أرجنتين.
8: إنه لا حدا يضحك على حدا وما حدا يكذب على حدا.
9: الله يهدي هالوضع وهالبلاد ونعيش بخير وسلام.
10: بقول حسبنا الله ونعم الوكيل، هي أحسن شيء. يعني ما بدي أحكي غير هيك.
1: يعني مثل ما شفنا روز كل واحد هيك حكى شيء جواته، فهاتينا نشوف لو كان المايك معك شو بتحكي. هو معك المايك فهاتي.
0: لا المايك معي حاليا. لو والله ليكي في كتير رسائل بنوجهها للناس، اهم رساله هي التسامح.
1: اكيد
0: يعني نحاول نوعي الناس حول التسامح، نفهمهم شو يعني التسامح الحقيقي. وانتي؟
1: في صبيه قالت حبوا بعض، هي يعني الجمله للامانه خلص تختصر كل شيء، التسامح، انه الناس تحب بعضها، ويعني بالنهايه الواحد مو اخذ معه شيء من هالدنيا.
0: صحيح
1: صحيح. وهلا مشاهدينا وصلنا لفقره تحكي نفسي. بزمن صار في وصف النرجسي يستخدم بشكل كبير بالعلاقات اليوميه وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، صار مهم نعرف هل كل شخص بيحب حاله هو نرجسي فعلا.
0: 100% براءة، ومهم كمان انه نعرف اذا النرجسيه هي مجرد سلوك مكتسب من البيئه او التربيه، ولا ممكن تكون مرتبطه بالجينات والوراثه مثل ما بتدل الدراسات النفسيه الحديثه.
1: اكيد. والعلامات الحقيقيه للنرجسيه، الفرق بين الثقه بالنفس واضطراب الشخصيه النرجسيه، وامتى لازم الشخص يطلب المساعده النفسيه، كل هذا اكيد راح نناقشه مع الاختصاصيه النفسيه بشرى الواسطي. يسعد صباحك بشرى.
11: صباحك.
0: اهلا وسهلا. بدايه بشرى لو المايك معك، مثل ما هلا كنا عم نشوف التقرير، شو الرساله اللي بتوجهيها للناس؟
11: بوجه لهم انه انتبهوا على رفقاتكم يلي محيطين فيكم، لانه كثير بياثروا فيكم.
0: انتبهوا على رفقاتكم المحيطين فيكم لانه كثير
11: بياثروا.
1: اه حلو. يعني رحنا فورا للرفقات. قديش معناها تأثيرهم حقيقي بحياتنا؟
11: كثير.
0: في مقولة بتقول براءة أصلاً، قولي من تصاحب أقول لك من أنت.
1: صحيح
0: فعلاً، عن جد معك حق.
1: حلو. طب وش هلا منفوت بموضوعنا لليوم عن النرجسية. هذا المصطلح كتير شائع صار حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي او بالحياة اليومية. بتلاقي واحد يعني مجرد ما حكى شيء عن حاله بيقولوا له انه انت نرجسي. فالنرجسية بالضبط شو هي علميا؟ خلينا نحكي.
11: اوكي، بس حعلق على شيء انه انا في ريل نزلته عم بحكي عن حالي كأخصائية نفسية معروفة بسوريا. فكل التعليقات كانت انه انت نرجسية انت نرجسية انت نرجسية. يعني عمل ضجة على الانستا هذا الريل. فهون لاحظت انه الناس ما نحن مو متعودين انه نمدح حالنا قدام اي حدا. احنا متعودين نستنى المدح من
1: اشخاص لاخرين. صح.
11: فانت اذا بتمدحي حالك او انت اذا بتمدح حالك بشيء معين دغري يطلق عليك انك نرجسي، وهذا الشيء غلط بعلم النفس. وانا تعلمته بعلم النفس انه الانسان هو بده يكون عاطي قيمه لحاله.
1: أكيد.
11: وهو يلي بده يشوف ميزاته ويحكي عن حاله وعن ميزاته، يستخدم كلمه انا، لانه هي ما لها نرجسيه، هي بالعكس انت عم تقدر نفسك.
0: فعلا مثل ما حكيت بشرة، في كتير خلط عم يكون. صح. يعني بين مصطلح مغرور، نرجسي، واثق من نفسه زيادة عن اللزوم، أو شايف حاله بيقولوا مثل ما بيقولوا بالعامية، في كتير خلط بيصير بين هاي المصطلحات. طيب خلينا نحن نحكي شو هو الفرق بين حب الذات والثقة الصحية وبين اضطراب الشخصية النرجسية أو الغرور أو.
11: النرجسي ما بيقدر يشوفك عم تتطوري، ولا بيقدر يشوف إنسان عم يتحسن أو عم يرتفع مستواه بالحياة. اللي واثق من نفسه بيحب غيره يتطور ويتحسن وينجح.
1: صحيح.
11: النرجسي بيضل بيقارن حاله بالشخص الثاني. الواثق من نفسه بيعرف إنه هو إله مكانة والشخص الثاني إله مكانة. فهون نحنا في شتان ما بين النرجسي وحب الذات. شتان بيناتهم، لأنه النرجسي عم بيعبر عن نقص. أما اللي عنده حب الذات بيعلم اللي حواليه يحبوا حاله.
0: طيب برأيك، آسفة برأة، برأيك ممكن يكون النرجسي واثق من حاله؟
11: هو مشكلته النرجسي انه هو ابدا ما بيحب حاله قد ما مثل انه هو بيحب حاله.
0: يعني هو ما عنده ثقه بنفسه ابدا
11: اطلاقا،
0: بيظهر هذا الشيء بالناس.
11: هو ظاهريا انت شو بتقولي، يا الله شو واثق من حاله، يا الله شو محبوب، يا الله شو كاريزما، بس هو بينه وبين حاله بيحس بالعار من نفسه. فيعني الفرق شاسع بيناتهم.
1: طيب اذا نحكي عن النرجسي، خلينا نقول في دراسات كثير حديثه بتقول انه ممكن يرتبط هذا الشيء بعامل وراثي. هل النرجسيه وراثيه؟ وفي حال كانت عن جد يعني وراثيه، هذا الشيء بيحتم على الشخص انه يضل نرجسي كل عمره، ولا لا فيه يبدل هذا الطبع او هي الصفه؟ خلينا نقول
11: هلا بالنسبه للنرجسيه، علماء الوراثه بينسبوا اغلب الاشياء للوراثه.
1: تمام.
11: فهن بيأثبتوا انه في جزء من هاي الاضطرابات وراثة. علماء السلوك بينسبوا للسلوك، فنحن بالنص بدنا نقول في شيء وراثي وفي شيء مكتسب سلوك. بس ما في شيء اسمه اني انا ضل طول حياتي عم عاني من هذا الاضطراب. لاني انا لما بكون واعي انه انا عندي مشكلة وبسعى اني انا صلحها، لا يمكن ما تتصلح، لانه خلص نيتي موجوده. صح. والعلم خدمنا انه في وسائل انت تتعالج من كل شيء موجود فيك بنفسيتك.
1: حلو.
11: فالانسان بيقدر يعالج حاله لو شو ما كان عم يعاني.

0: حياته بيتحسن تدريجيا.
1: حلو.
2: طيب شو هي العوامل، خلينا نقول العوامل التربويه البيئيه من الطفوله ممكن يلي بتكون الشخصيه النرجسيه؟
0: اوكي، شوفي، المدح الزائد للطفل على اشياء ما كثير هي تعتبر انه يعني انجاز. انا بمدحه على كثير امور، مثل ما بيقولوا بمدحوا على الطالعة والنازلة، لا هذا غلط. هاي شغلة. الشغلة الثانية، وقت بورجيه إنه هو أحلى حدا، أحسن حدا، أفضل حدا، أحسن من كل رفقاته، أفضل من كل رفقاته، ما حدا أحسن منه، دائما هو اللي بيفوز بالألعاب، دائما هو الأولي. هاي كلها بتنشئ ملامح نرجسية. لما بيكون في إهمال شديد بالتربية، إهماله عاطفيا، وهذا الشيء صراحة نحن كتير عم نشوفه. نحن الأمهات بيهتموا باللباس، بالأكل، بالنظافة، ولكن نحن ما بنهتم بالجانب العاطفي. وأنا بقول لهم للنساء اتركوا هدول الشغلات واهتموا بالجانب العاطفي.
1: أهم
0: الإهمال عنا، وعنا الدلال الزائد، هدول كلهم بينشئوا نرجسي. ولما بيكون تعامل الأم أو الأب مع الطفل نرجسي، فهو بيكتسب إنه هو يصير نرجسي.
1: طيب بشرة، بالنسبة لهذا الموضوع انه عم تقولي كل ما قالت له امه انه انت احسن حدا، انت افضل حدا، يعني هذا الشيء ممكن الام تعتبره انه عم تزيد ثقة الطفل بنفسه، لحتى يعني هو بالوسط اللي هو موجود فيه سواء الروضة او المدرسة، يعني ما يحس بانه في حدا احسن منه، وهيك تصيبه مثل انه عقدة نفسية على صغر او شيء. فهذا الشيء كيف لازم تضبطه الام؟
0: اوكي، انا كثير مع مدح الطفل، بس بشرط انا وقت بدي امدح الطفل امدحه بتوازن. يعني مثلا انا اليوم انبسطت منك لانك انت قمت صحنك يلي اكلت فيه وحطيته بالمطبخ، هذا مدح تمام.
1: حلو.
0: مو مثلا امدحه على شيء هو ما مساوي شيء، متسطح بالتخت انه انا عم بمدحه، لا، انا بدي اشرح انه انا عم بمدحك لانك عملت هذا السلوك، وهذا السلوك بيعبر عن انه انت عم تكون مسؤول عن حالك، برافو عم تساعدني. هي شغله. الشغله الثانيه اللي ذكرتيها، الطفل دائما بدك تشرحي له. فانا لما بشوف رفيقي جاب علامات اكثر مني بقول له انت شاطر ورفيقك شاطر، نحن ما عم نتنافس. فانت هون ما بتزرعي بداخله انه انت عم تنافس العالم. فهو هون بيرتاح انه ايه انا شاطر وغيري شاطر، ما في داعي انه انا، يعني لما انت بتنشئي طفل طول الوقت عم ينافس، انت عم ترهقيه نفسيا.
1: صح،
0: لانه بده يكون احسن من هذا واحسن من هذا، بالنهايه ما في حدا احسن من الكل، كلياتنا متفاوتين.
1: اكيد طبعا.
2: بشرة، مثل ما ذكرنا ببداية الفقرة أنه نحن بنطلق أحكام، يعني بعض الأشخاص بيطلقوا أحكام ما لها أساس، ما لها مصادر موثوقة، من على الأشخاص من أول ما يشوفون، يعني مثل الريل اللي حكيتي عنه فوراً صار يقولوا نرجسية نرجسية، فالكلمة أصلاً صارت متداولة. بعض الأشخاص بيخلطوا أنه إذا كان حدا واثق من نفسه صار اسمه نرجسي، إذا الإيجو عنده شوي عالي نرجسي. طيب خلينا نحكي، نحن من أول ما نتعرف على الشخص النرجسي، أول هيك الدقائق الأولى كيف بنعرف أنه نرجسي؟ شو الأعراض اللي بتكون؟
0: هلأ أي اضطراب شخصية أنت مو فوراً من الدقائق الأولى بتعرفي أنه نرجسي، يعني بده وقت لتكتشفي. بس النرجسي بيسحرك، يعني بيلفتك، بالعامية بيقولوا بيبلفك. هيك بيكون كتير كاريزما، كتير قعدته حلوة، حضوره حلو، مهتم كتير، متفاعل كتير، بيعرف يحكي، بيعرف يتفاعل، محبوب. بس اللي جاي هو اللي بيكون المخفي بقى،
2: يعني عنده استعراض
0: ملفت. النرجسي ملفت، والنرجسي وقت بده يصطاد، لأنه نحن دائما بنسمي إنه هو بيصطاد ضحية من ضحايا، ما بيصطاد البنت العادية أو ما بتصطاد الشاب العادي، لا، هو بنقي المميز لحتى يثبت لنفسه انه هو قدر يطغى على هذا الشخص المميز.
1: يعني ما بنقي شخص مثله نرجسي؟
0: لا.
1: اها، ما بيشان يضل
0: نرجسيين تلاقي ولعت، اما لا هو
2: اذا كان شخص ممكن يكون حضوره حلو، اجتماعي، مرتب، بس ممكن ما يكون نرجسي.
0: صح، 100%. انت عبر السلوك معه وعبر عشرتك معه بتصيري تبلشي تكتشفي. يعني هو واضح،
2: يعني متخبي. ايه، متخبي النرجسي. ايه، على طول بدنا وقت لحتى نلاقيه.
0: بدك وقت. هلا دائما بالاضطرابات الشخصيه بدك وقت لتعرفي الشخص، بس هو بيفضح حاله. يعني النرجسي عن طريق معاشرتك له حتعرفي انه هذا نرجسي، خلص باين. ونحن كلنا عنا نرجسيين، يعني بحياتنا كلياتنا
1: لازم.
0: انا صار عندي خبره والله العظيم من بعيد بفرن النرجسي.
1: طيب بشرة، بالنسبه للحالات النرجسيه تحتاج اكيد لاختصاصي لحتى يعالجها، بس النرجسي ما بتوقع انه يروح لعند اختصاصي نفسي، شو بدنا نعمل
0: حاله؟ شو نحن عنا اتجاهين، في نرجسي ما بيعترف انه معه نرجسيه ولا بده يتعالج، بيشوف حاله احسن الناس.
1: طبعا.
0: في نرجسي عنده بصيره.

0: اللي عنده بصيرة هو يلي بيحاول يحسن من حاله، يضبط سلوكياته السلبية وأزال الناس، هاد بيتعالج هاد ما بيتعالج.
1: بس قديش قلال هدول الأشخاص اللي قابلين إنه هنن يروحوا يتعالجوا؟
0: هلأ هنن قلال بس موجودين. يعني كذا حدا إجا لعندي على العيادة نرجسي بده يتعالج.
2: هو قبل إنه يعترف لأنه نحن منشوفه من النادر أنه النرجسي يقدر يعترف بنرجسيته أو يحس حتى بموضوع أنه هو نرجسي. حتى يلي بدهم يتعالج بدهم يتعالجوا مشان يصيروا أحسن، مشان يضلوا أحسن الناس. يعني هيك ممكن يكون حتى أهدافهم.
0: إيه بس لا، في ناس عندها بصيرة، يعني قدرانة تعرف أنه أنا عم بأذي وأنا بدي أخلص من أني أأذي الناس.
2: يعني النرجسي ممكن يتعالج، ممكن
0: إذا هو
2: تتعزز ثقته بنفسه أكثر
0: إذا هو بده. إيه
1: طيب كيف ممكن نتعامل مع الشخص النرجسي بحيث ما يأذينا نفسيا؟
0: شوفي هلأ النرجسي أنا دائما بقول لهم إذا ما له من العيلة قطعي علاقتك معه، لأنه النرجسي سم، بيضل بيسم بيضل بيسم بيضل بيسم. والنرجسي بياخدك ما فيكي شيء، بيعملك كتلة مشاكل نفسية وبيتركك. فأنا بفضل إذا ما كان من إطار العائلة إنه نحن نقطع علاقتنا فيه، يعني رفيق، شريك، حبيب، مدير عمل، زميل بالعمل، نحن نقطع هاي العلاقة لأنه هي سم. إذا كان من العائلة فأنا بفضل إنه يكون الاحتكاك كتير خفيف.
1: كيف يعني؟
0: يعني حكينا معه، مناقشته، أخذ رأيه، انتباه له، التفاعل معه، الطلعة معه، كلها
1: بعد
0: نخفف نخفف نخفف. لقلك ليش؟ لأنه أنت ما لح تغيري وبالنهاية لح تتأثري فيه. فالأفضل أنه أنت تبعدي تبعدي تبعدي تبعدي. يعني في شيء نحن ما بنقدر نغيره، أوكي أنا بحمي حالي، بحمي حالي بإني أنا ببعد عن هذا الشخص.
1: يعني بهالحالة بيصير مثل أنه منبوز اجتماعيا، خلينا نقول.
0: هو كتير عنده كاريزما، لا هو مع رفقاته كتير تمام، بس هو بالعلاقات
1: بس
0: بيسمك.
2: يعني لما أشخاص يكونوا قراب منه، قراب يعني أقرب من شخصيته،
0: رفقاته بيحبوه، مجتمعه اللي حواليه بيحبه، بس هو بالعلاقات أكتر شيء العاطفية بتبين سميته.
2: خصوصا هو بيعطي صورة للأشخاص، يعني ممكن ما يكونوا قراب منه لدرجة كبيرة إنه أنا هذا الشخص،
0: يعني أنا بلمع هو بيلمع منه.
2: أما لما يجي حدا يقرب منه أو يشوفه من قريب، إن كان علاقات إن كان حتى بالعيلة، لا ممكن يشوفوا الأشياء المخباية. طيب برأيك اضطراب الشخصية النرجسية لوين ممكن يأخذ البني آدم المريض باضطراب الشخصية النرجسية؟ هل ممكن يأذي الناس؟ هل ممكن يصير مجرم لبعدين؟
0: ممكن يأذي إذا اجتمع عنا الشخصية النرجسية مع السايكوباتية. بيأذي، بيشوه، ممكن يرتكب جريمة. ممكن النرجسي إذا اجتمع مع الشخصية السايكوباتية. هون ما في ضبط بقى، خلص نرجسية وسايكوباتية ما في شيء يرده. ممكن يأذي، بس مو كل الأشخاص عندها، يعني مو كل الأشخاص عندها هذا الشيء. لا نحن ما منعمم
1: أكيد. طب بشرى، أي شخص ممكن يحس إنه عنده، خلينا نقول، علامات بتدل إنه هو نرجسي، مثل عدم تقبل الرأي، مثل إنه بيضل يحكي عن حاله، بيعتبر حاله محور الكون مثل ما بيقولوا، كيف لازم يبلش من حاله؟ خلينا نقول بعيداً عن إنه هو يزور اختصاصي ويبلش علاج.
0: هلا أول شيء أنا بدي ميز إنه هو عم يحكي عن حاله لأنه نرجسي ولا لأنه عنده نقص بشيء معين عم يحاول يعوضه.
1: تمام،
0: هاي أول شغلة. ثاني شغلة، كيف بده يشتغل على حاله؟ أول شيء بده يكتشف حاله.
1: حلو.
0: بده يعترف بينه وبين حاله انه هو انسان ما بيحب حاله، وانه هو انسان ضعيف، هش جدا. النرجسي هش، اذا بتفوتي لداخليته هش كتير. يعني كلمه بتهدم كل شيء موجود. فاول شيء بده يعترف بهذا الشيء، ويعترف انه هو ما بيقدر يحب حاله حاليا، ويعترف بسلبياته، يشوفها على ارض الواقع، ويعترف باذى، إنه هو بيأذي الأشخاص، بيسحب طاقتهم، بياخد مزاياهم، بيتعالى عليهم، بنقي الأشخاص الناجحة ليكسرها، بيحاول يسيطر على، بيحاول يعدد علاقات لحتى يحس حاله محبوب. هلأ متى ما أنا بلشت حب حالي، هاي السلوكيات لحالها بتبلش تخف.
1: خف شوي شوي.
0: لأنه أنا إذا حبيت حالي ما أنطر حدا يحبني.
1: أكيد.
0: خلص أنا بحبها لحالي. فهون بتبلش هاي السلوكيات تخف.
1: حلو كتير.
2: طيب سؤال بشرى قبل الختام، الأب النرجسي أو الأم النرجسية شو بيكون لهم أثر على أطفالهم؟
0: كتير أثرهم سلبي. كثير كثير كثير،
2: يعني حتى مع الأثر طويل المدى ممكن الطفل يتحول لشخص نرجسي، ممكن لا يتحول لشخص عنده رهاب اجتماعي مثلا، ما بيقدر يختلط مع الناس كثير.
0: هلا للأسف الأم النرجسية والأب النرجسي بيخلفوا لأطفالهم اضطرابات نفسية، يعني ما بيطلع الطفل متوازن، عنده مشاكل نفسية، ممكن يطلع نرجسي مثلهم، ممكن يطلع العكس تماما، ممكن يطلع شخصية حدية لأنه نحن دائما الشخصية الحدية بتنجذب للنرجسي، ممكن يطلع عنده رهاب اجتماعي، ممكن يطلع عنده عدم ثقة بالناس، ممكن يعني أي اضطراب يطلع عنده بسبب أنه الأم نرجسية أو الأب نرجسي، فآثاره كتير سلبية.
1: أكيد نتشكر كتير بشرى على كل هاي المعلومات، وإن شاء الله هيك يكون الكل استفاد منها. شكرا كتير لك.
2: شكرا كتير لك بشرى، نورتينا اليوم، ونتمنى السلامة النفسية لكل الناس.
1: آمين يا رب.
2: هلا مشاهدينا رح نروح لفاصل صغير ونرجع معكم مع براءة وفقرة التغذية، خليكم معنا.
3: فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقم.
4: هل تأذن لي أن أخالفك؟
3: متى يشتفي منك الفؤاد المعذب وسهم المنايا من وصالك أقرب؟
4: هل تفعل هذا في البيت؟
3: ولا يوجد أحل من الوالد ومن الوالدة.
4: واسترجعت سألت عني فقيل لها ما فيه من رمق دقت يدا بيدي.
3: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول.
4: بلغ سعاد وإن ظنت بما وعدت أن الفؤاد بداء الحب متبول.
3: قالت الكبرى أتعرفنا الفتاة؟ قالت الوسطى نعم هذا عمر.
4: أنت أخرجت معنا في القطار يعني رجلا يسهل علي أن يبيعنا.
3: هذا الرجل قلب نظرية الحب رأسا على عقب. فضل من المنطق عجزت اللغة عن إخراجه نطقا فأخرجته الموسيقى الحين.
4: إن يحسدوني على موتي فوأسفي حتى على الموت لا أخلو من الحسد.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

0: يا صباح الخير من جديد لكل حدا عم يتابعنا. وصلنا هلأ لفقرة التغذية. كتار منا أول ما يلاحظ أنه شعره بلش يهر بيفكر فوراً بالزيت والماسكات أو العلاجات الخارجية، وهون بتبلش رحلة تجارب طويلة لعلاج هالمشكلة اللي ممكن ما توصل لحل. ومننسى نسأل حالنا، هل هالمشكلة أصلاً من طبيعة أجسامنا؟ وشو علاقة أكلنا بقوة شعرنا أو ضعفه؟ نقص فيتامين، بروتين أقل من اللازم، دايت قاسي أو حتى توتر مستمر؟ كل هالعوامل ممكن تجتمع وتأثر على صحة الشعر ولمعانه وكثافته. تفاصيل كتيرة رح نعرفها اليوم مع اختصاصية التغذية شام خويلد. يسعد صباحك شام.
1: يسعد صباحك.
0: أهلا وسهلا فيكي.
1: أهلا.
0: بداية، كل الصبايا وحتى الشباب معرضين لأنه يتساقط شعره.
1: أكيد.
0: إمتى ممكن نقول إنه تساقط الشعر هذا طبيعي، وإمتى ممكن لا إنه يكون فيه عن جد مشكلة فيه؟
1: طيب، هلا إذا بدنا نفرق بين تساقط الشعر اللي مرتبط بالتغذية أو اللي مرتبط بالطب، هلا إذا كان الموضوع طبي ويحتاج لطبيب، فغالبا بيكون الموضوع بيكون التساقط شديد ومفاجئ. يعني فكرة مفاجئ هو اللي رح تنقلنا لمرحلة الخطر. زائد إنه ممكن يكون في مشاكل هرمونية أو حتى مشاكل بالغدة الدرقية أو مشاكل بسوء الامتصاص مثلا. هون لازم استشارة الطبيب، ولازم يكون مع رحلة العلاج تبع الأدوية في نظام غذائي يعني محدد وواضح. أما إذا كان الموضوع متعلق بالتغذية، فغالبا بيكون الموضوع هرموني مثلا. عنا توتر دائم، عنا نقص بالبروتين مثلا، أو نقص بالأحماض الأمينية اللازمة أو الأساسية لبناء الشعر. فهون بيكون أكيد لازم تقييم غذائي، أو نحكي مع مثلا أخصائي تغذية، أو نسأل أكثر، نعمل سيرش أكثر عن الموضوع ونشوف أنه ممكن يكون في عنا نقص بعض العناصر اللي ممكن تغذي رحلة الشعرة، لهيك الشعرة فورا عم تتساقط. وهون يعني بيبدأ الموضوع، وهيك فينا نفصل يعني بين الموضوع الطبي والتغذوي.
0: طب بالنسبة قبل ما نفوت بموضوع التغذية بشكل أعمق، ممكن الممارسات اليومية، خلينا نقول، أو عادات يومية مثل قلة النوم مثلا،
1: أكيد،
0: أو حتى استخدام شغلات يعني خاصة للشعر تكون مناسبة للشعر، حتى مثل ما قلنا الضغط النفسي والتوتر، قديش لهم دور بأنه يهر شعرنا؟
1: أكيد. هلا ده مثل ما حكينا إنه التغذية، الموضوع لما يتعلق بالتغذية بيكون التساقط مثلاً بطيء، أو نمو الشعر بطيء، أو ممكن يكون الشعر باهت ومتعب، فنحن دائماً بنلجأ للأشياء السطحية، للكريمات، للزيوت. صح. الزيوت خاصة هي شيء مجدي بصراحة للشعر، وأفضل شيء ممكن يكون للشعرة غالباً، لأنه هو اللي رح يرتب حراشة في الشعرة ويعني يضبط الطبقات تبعها. ولكن براءة مهم كتير قبل ما نبدأ بموضوع الفيتامينات والمعادن، مهم كتير إذا بدنا نغذي شيء معين لازم نفهم هو من شو بيتكون. يعني الشعرة مما تتكون. خلينا نبدأ إنه القشرة الداخلية للشعرة يلي بتعطي المرونة واللمعان والقوة للشعرة بنسبة 80-90% تتكون من حمض أساسي واحد،
0: اللي هو
1: حمض أميني أساسي واحد أغلب الناس ما بتحكي عنه، اسمه L-cysteine. هذا الحمض الأميني نقدر ناخده من صفار البيض. خلينا نأكد على صفار البيض، لأنه هو أغنى مصدر للإلسستين. والإلسستين حتى يتفعل وينتقل من شكل الإلسستين الأساسي للشكل يلي جسمنا بيقدر يستفيد منه، يلي هو الكرياتين يلي معروف. بده داعم أو بده محرك. وهون بيبدأ دور البي 5 أو فيتامين بي 5. البي 5 رح يشغل الإنزيمات يلي بتنقل الإلسستين لشكله الطبيعي أو شكله يلي بنقدر نستفيد منه اللي هو الكرياتين. وهون نحن صار عنا اللبن الأساسية للشعرة، أو صار عنا الحجر الأساسي لبناء الشعرة. الشعرة صارت أو يعني طلعت أو نميت، ولكن إسا في رحلة دعم إلى حتى تضل لفترة أطول. مهم كتير أن يكون في عنا معادن أساسية لدعم هي الشعرة، اللي هن المغنيزيوم، الزنك والحديد. هدول الثلاث معادن مهمين جدا للبصيلة وللفروة، وحتى لنمو الشعرة ولاستمرار الشعرة قدر الإمكان، أو طول الدورة الطبيعية للشعرة. وبناخد هي المعادن أو هي المصادر من بذور اليقطين أو من الكاجو أو المكسرات بشكل عام. من هي المصادر نقدر ناخد أكبر قدر ممكن من الحديد والمغنيزيوم أكيد. والزنك. فهي الشعرة هيك نحن بنحافظ او نحن بنعرف من وين نبدا بنمو الشعره ودعم الشعره.
0: تمام. طب هي المعلومه يعني ممكن الصبايا اللي عم يتابعونا هلا يقولوا يعني في حال كان عم يتساقط شعرنا بكسره او شعرنا تعبان، يعني في ناس لا ما بيتساقط شعره بس بيكون شعره تعبان، هل هذا الشيء يعني نحن لازم دائما ناكل صفار بيض مثل ما حكيتي، ولا لا نحن لازم نشخص اول شيء شو التعب اللي بشعرنا بعدين نبدا بالحل؟
1: طيب برأيي في قصة صغيرة هيك عند البنات، ما كتير بيقتنعوا البنات إنه فعلا في عامل وراثي كتير أساسي بالشعر. يعني العامل الوراثي كمان بيلعب دور بأنه أنا عم طور وعم زبط بنظام الغذائي وعم باخذ مكملاتي وبنفس الوقت ما عم يتطور شعري لأكبر أو ما عم باخذ النتيجة اللي بدي إياها، فهون العامل الوراثي بيلعب دور، ولكن هذا لا يعني إنه نحن نستسلم ونقعد. أكيد لا، رح نضل نحاول.
0: أكيد أكيد طبعا.
1: الفكرة إنه الفيتامينات والمعادن ما أنا الشيء البداية والنهاية. يعني كثير من الناس بتبدأ مثلا بفيتامينات ومعادن أو مالتي فيتامين وما بتستفيد، لأنه هن ما حلوا المشكلة الأساسية أو ما حلوا
0: جذر المشكلة.
1: أكيد تماما. فلازم يكون في تشخيص، لازم يكون في تحاليل معينة مثل البيت 12 مثلا، الحديد. أغلب الحالات يلي الشعر ما بيستجيب مع الأشخاص، وأكثر سبب شائع هو نقص الحديد الشديد. لأنه بيقولوا لك أنا عم باخذ مكمل وما عم يستفيد، بس نقص الحديد الشديد ما بيمشي الحال معه إلا بالتسريب الوريدي غالبا، لأنه ما بترتفع هي النسب إلا بالتسريب الوريدي أو ناخذ الحديد عن طريق الوريد. للمكملات بتنفع ولا الأكل بينفع.
0: تمام. طيب أيمت ممكن نقول إنه الصبية صارت بحاجة لحتى إنه تاخذ هي هذا النظام الغذائي أو تتبعه لما توصل خلينا نقول المشكلة، ولا لا هي لازم تدخله بنظام حياتها لحتى خلص تحافظ على شعرها بشكل دائم؟
1: أكيد أكيد. براءة البروتين بشكل عام هو شيء كتير أساسي بالحياة، ما بس للشعر، يعني لأجسامنا، لعضلاتنا، لعظامنا، لبشرتنا، وأكيد لشعرنا. ومثل ما حكينا المصادر اللي حكينا عنها اللي هي بتبدأ بدورة الشعرة أو ببناء الشعرة هو مصدر بروتين، والشعرة هي عبارة عن بروتين وأحماض أمينية، لهيك كتير مهم أنه ندخل بنظام غذائنا البيض، السردين، الكبدة كتير مهمة، لأنه فيها نسبة كبيرة من البي 5 يلي مثل ما حكينا أنه هي بتفعل الالسستين حتى تبلش يعني الشعرة يعني بالانتقال للشكل الصحيح تبع الكرياتين يلي نحن بنشوف هي الكلمة دائما بنشوفها على منتجات الشعر.
0: صح.
1: كرياتين ليش ما بنستفيد منها؟ لأنه بتكون بالشكل بتكون بالشكل يلي الجسم ما بيستفيد منها أو الشعرة ما بتستفيد منها أو بشكل غير مفعل. فإذا ما كان في عنا أساس بالجسم أي شيء من الخارج ما رح ينفع.
0: أكيد. يعني في صبايا بيقولوا لك رحنا عملنا كرياتين وكذا من هالقصص وعلى الفاضي.
1: أكيد.
0: لأنه بحسه شيء خارجي.
1: أكيد الموضوع شي... تماما الموضوع بيبدأ من الداخل. وأكيد بندعم من الخارج مثل ما حكينا على رحلة نمو الشعرة، في بناء للبناء في شيء أساسي وللدعم كمان في شيء أساسي.
0: أكيد.
1: ولكن الاثنين بيكملوا بعض
0: طبعا. طب هلأ رح نستعرض مجموعة أصناف غذائية لنشوف إذا هي بتفيد الشعر ولا بتضره.
1: يلا
0: رح نبلش بالبيض. ذكرتيني قبل شوي إنه صفار البيض حصراً.
1: أكيد صفار البيض فيه كولين وفيه بيوتين وفيه الالسستين اللي حكينا عنه يلي هو اللبن الأساسية لبناء الشعرة.
0: حلو. طيب بالنسبة للصورة الثانية حتكون معنا، يعني مثل ما ذكرنا انه نحن اول شيء البيض ناخذ منه الصفار بشكل اساسي لحتى نحن نحافظ
1: هن الاثنين، يعني البروتين موجود من برا والاحماض الامينيه موجوده بالصفار. فالاثنين بيكملوا بعض، ولكن الالسستين بالذات موجود بالصفار خاصه، وهو يلي رح يدعم او الناس يلي ما كانت بتاكل بيض ودخلت البيض بنظامها كتير بتعرف هذا الكلام، انه قديش الشعر والاظافر مع بعض كتير استفادوا بعد ما اخذوا البيض او بعد ما زادوا كميه البيض. في ناس مثلا بتاكل بيضه واحده، ولكن انا برايي هذا الموضوع غير كافي حتى لطفل عمره سنتين.
0: طب ما بياكل بيض ابدا مثلي.
1: خلينا نضل ساكتين معناتها. لا في كتير يعني اطعمه فينا نفوت فيها البيض. مثل العجه مثلا.
0: صح.
1: مثل الكيكات كيك. مثل يعني فينك تاخدي احتياجك لو مثلا 3-4 مرات بالاسبوع. ما فيني أقول كافي، ولكن أحسن من لما ما ناكل شيء أبدا.
0: صحيح.
1: فالبيض شيء جدا جدا جدا أساسي خاصة للبنات وهرموناتهم.
0: طيب الصورة الثانية هي على الكروسان والمعجنات بشكل عام، قديش ممكن تضر بالشعر أو تفيده؟
1: يعني أكيد هو
0: صح؟
1: هو قلب الصورة.
0: لا
1: لا أكيد الفكرة إنه يعني هي هو مصدر كربوهيدرات ومصدر دهون بس. ما بنقول انه نحن نقطع او انه نحن ما ناكل منه ابدا، ولكن كثير مهم انه ما يكون وجبتنا الاساسيه على الفطور مثلا، ما يكون على معده فاضيه مثلا. هون راح كثير راح يصير في يعني بمؤشر سكر الدم راح يصير في اضطرابات، وبعد يعني بعد اضطرابات السكر بالدم او ارتفاع السكر بالدم راح يصير في التهابات، والالتهابات هي اللي راح تعمل مثلا سوء امتصاص للمعادن يلي بتغذي الشعر، ومنها بتبدا المشاكل. يعني نحن ما مشكلتنا مع الكروسان، مشكلتنا مع العاده تبع هي الاكلات او الاستمراريه بهي.
0: الواحد ياكل فوق حاجته خلينا نقول، او انه دائما
1: او انه يكون مستمر تماما على هي الاشياء.
0: تمام، يعني الكروسان لا
1: اكيد لا اكس.
0: طيب نشوف المكسرات هلا، اكيد مفيده صح؟
1: اكيد طبعا، بس كثير مهم ننتبه للكميات لانه السكريات كثير كبيره وممكن نطلع عن احتياجنا ممكن بكم حبه، فممكن الناس تطلع يعني على بالوزن مثلا ممكن يزيد وزنهم كثير بسبب دعمهم لشعرهم. فاكيد اكيد هن افضل مصدر للمعادن يلي بتدعم رحله بناء الشعره. مثل ما قلنا رح ناخذ زنك ومغنيسيوم وحديد واكيد اوميجا 3 نباتيه جدا مهمه لفروه الراس.
0: حلو، يعني خلينا نقول انه المكسرات هي عنصر اساسي ببناء خلينا نقول الشعر صحي.
1: ايوه بدعم الشعر او بدعم رحله الشعره. يعني الشعره بتطلع في عندها دوره حياه، دوره بعد يعني قبل التساقط في 21 يوم، هدول نحن لازم نضل عم نغذي فيهم الشعره. هدول 21 يوم طبعا نحن ما منعدهم او ما منحددهم، ولكن حتى نكون متاكدين انه نحن عم ندعمها لازم يكونوا دائما بنظام غذائنا بشكل شبه يومي تقريبا.
0: حلو، طيب هلا ما بعرف خطر لي شيء انا.
1: تفضلي مرا.
0: بالعاده الصبايا بيقولوا انه موسم باذنجان وبهر شعرنا والى ما هنالك، فقديش يعني هي المعلومه صح او لا غلطيه؟
1: طيب هلا خلينا نقول انه هي اكيد خرافه، ما في اي يعني فكره عن الموضوع، ولكن اذا بدنا نقول انه غالبا انه بهي الفتره المناعه بتضعف، يعني دائما بيتحول بالتغيير بين الفصول المناعه بتضعف وبتبدا يعني اكيد الشعره كمان بتضعف او يعني بتصير بتتساقط بشكل اسرع او ما بتكمل دورتها الطبيعيه بالفروه. فهون نحن ممكن نشوف تساقط اكثر، واغلب الناس بتشوف هذا الشيء وبتربطه بموسم الباذنجان، والموضوع صار عنا يعني عادات وثقافه.
0: في بنات بطلت تاكل باذنجان يعني عشان شعرها.
1: يا رب.
0: طيب طيب شام، يعني هلا بدنا 5 اغذيه بتساهم ب تقويه الشعر خلينا نقول ومنع تساقطه. 5 اغذيه او اصناف غذائيه ممكن تساعد بنمو الشعر بشكل منيح او عدم تساقطه.
1: طيب بالمرتبة الأولى أكيد رح أقول البيض، لأنه غني بالإلسستين وغني بالكولين وهو أكيد بروتين، فالشعرة هي أصلاً عبارة عن بروتين.
0: صحيح.
1: بالمرتبة الثانية خليني أقول الكبدة، لأنه كمان هي غنية بالبي 5، أو خليني أقول بالمرتبة الثانية الكبدة مع الأفوكادو، لأنه اثنيناتهم غنيين بالبي 5 يلي رح يدعموا كتير الإلسستين ويحولوه لشكله الأساسي اللي هو الكرياتين.
0: حلو.
1: بالمرتبة الثالثة المكسرات، لانه رح يعطونا اهم المعادن يلي رح تدعم الشعره خلال فتره يعني دوره الحياه تبعها. بالمرتبه الرابعه خليني اقول ال شو بدي اقول تعين الاطعمه يلي بتدعم الامعاء. ليش تدعم الامعاء؟ لانه لازم يكون في عندنا امعاء صحيه حتى نقدر نمتص هي المعادن. صحيح. ونستفيد منها. فكتير مهم انه نحن ناخذ مشتقات الالبان والاجبان، الكفير مثلا او المخللات الطبيعيه.
0: حلو.
1: هي كلها رح تدعم الميكروبيوم او رح تدعم البكتيريا النافعه بالجسم ورح تزيد من صحه الهضم والامعاء. وبالمرتبه الخامسه اكيد السوائل واكيد المي، لانه فروه الراس مثل اي جلد موجود بجسمنا بتحتاج لترطيب وبتحتاج لدوره دمويه جيده.
0: حلو كثير، بدي اتشكر كثير شام على كل هاي المعلومات، وان شاء الله كل الصبايا يكونوا استفادوا منها.
1: شكرا
0: كثير لك. وهلا مشاهدينا رح نشوف مع بعض احوال الطقس بعموم سوريا، وبعده راجعين لروز وفقره حديث بيطري، خليكم معنا.

0: صباح الخير لكل يلي عم يتابعونا ولكل يلي انضموا لنا بفقرة حديث بيطري. أحياناً نكون مفكرين أنه نحن عم نساعد الطبيب، بس بدون ما نحس أو بدون ما ننتبه ممكن نعطي معلومات غير دقيقة، يعني تفصيل صغير مثل ما أكل شيء أو ما صار معه شيء من قبل ممكن يغير مسار التشخيص بالكامل. اليوم بفقرة حديث بيطري رح نحكي عن تأثير المعلومات الخاطئة على علاج الحيوانات، ومعنا ضيفنا المعتاد الدكتور علي جيرودية لنحكي بكل التفاصيل. يسعد صباحك دكتور.
1: يسعد صباحك أنسروز.
0: كيفك دكتور؟
1: تمام، كيف حضرتك؟
0: تمام الحمد لله. بالبداية دكتور، قديش ممكن دقة التشخيص تتأثر بمعلومة خاطئة انحكت من المربي يلي بيجي؟
1: الطب البيطري بشكل عام يتعامل مع حيوانات ومع كائنات غير ناطقة، وبالتالي نحن صوتهم نحن يلي بدنا نوصل شو صاير معهم، وبالتالي على هذا الأساس تم تطبيق شيء اسمه التشخيص الإكلينيكي للحيوانات. الحيوانات ما فيها تقول لك أنا بلشت بالوقت الفلاني، أنا انوجعت من بطني، أنا انوجعت من ظهري، أنا صار معي الشيء الفلاني، وبالتالي دقة ملاحظة المربي هي أساس التشخيص. معلومة بسيطة ممكن تغير مسار تشخيص كامل بالنسبة للحيوان.
0: طبعا. طيب برأيك المشكلة ممكن تكون من سؤال الدكتور ولا من يعني من جواب المربي؟ يعني بعض المربيين أكيد في أخطاء شائعة بتتكرر، يعني بتتكرر وبتتكرر بأنه تنحكها، بس برأيك هل ممكن الدكتور يكون له كمان إيد بموضوع تشخيص الخاطئ عن طريق سؤاله؟
1: 100% هذا الحديث، يعني أساس الاستجواب اللي بده يتم للمربي هو من عند الطبيب نفسه، ولكن أحياناً المربي بيغفل بعض الأشياء، مثلاً تصغير بعض الأمور، بعض الأعراض اللي برأيه أنه هاي شيء طبيعي ما بيحكيه، بيسأله عن الطبيب كيف أكله منيح كيف أكله مو منيح، فبالتالي تصغير الأمور. مثلاً يعني بيقولوا لك الصبي ما عم يأكل، هو بيكون عمليا عم ياكل بس هي خفيف، او بيقول لك انه الحيوان عم ياكل طبيعي هو بيكون اكله كتير خفيف. فتصغير بعض الامور او تهويل بعض الامور بتغير فعلا مسار التشخيص. 2، تغيير الزمن، والله صار له يومين معنه على بعضه، صار له يومين معنه عم ياكل، صار له يومين عم يستفرغ، بتقومي بتشوفي القصه بتلاقي صار له اسبوع. وبالتالي نحن الملاحظه لازم تتم بشكل مبكر على الحيوان. نحن قلنا الحيوان سلوكه مرتبط بشكل مباشر مع صحته، اي تغيير بالسلوك هي علامه مرضيه بشكل مباشر. يعني الحيوان من اسبوع بخف اكله مو يعني من يومين قطع الاكل، لا، القصه صار لها اسبوع. اعتبار احيانا بعض الامور المرضيه طبيعيه، يعني عم يلهث كثير، اوكي الكلاب تلهث، لا، في فرق بين اللهث الطبيعيه وبين اللهث المبالغ فيها. بقول لك شو، وبالتالي لا، لازم نعطي المعلومة كاملة. وبصراحة في شيء لازم ننتبه له، تسمية الأشياء بمسمياتها. يعني أنا كمربي رحت لعن طبيب قال لي في أي تغيير؟ أي والله مكتئب. كلمة مكتئب تحمل عدة أوجه. أولا خمول، ما عاد أكل كما يجب، عم يضل نايم كتير، هي شيء وهي شيء وهي شيء، عم يضلنا يمشي، وخمول شيء وخف أكله شيء، وكلياتهم بصبوا بخانة مكتئب. وبالتالي لازم نسمي الأشياء بمسمياتها. 2، حرارته طالعة. طب كيف حرارته طالعة؟ كيف عرفنا نحن أنه حرارته طالعة؟ أدناه سخنين، ما عم يأكل، بطنه اللي سخن، نحن كيف عرفنا هي المعلومة؟ لازم ننتبه لهي القصة. وبصراحة الوقت جدا مهم بهذا الموضوع. يعني أنا ما بصير إجي لعن طبيب بعد يومين أو بعد 3 أيام من بدء حالة وأطلب منه الشيء الإعجازي. يعني بالنهاية يعني لازم إنزال الأشياء بمنازلها الصحيحة. الأطباء شيء وأهل الله شيء تاني بصراحة.
0: يعني حتى في بعض الأشخاص دكتور يعني بيخبوا عليك أعراض معينة خوفاً أنه أنت تكشف إهمالهم، بسبب إهمالهم هن صار مع الحيوان الأليف عرض معين فبيخبوه عنك.
1: 100%. يعني ما بعرف ليش في بعض الناس، مو الجميع طبعاً، البعض فهمانين أنه هذا الطبيب قاضي. لا يا جماعة، لا، موضوع أبسط من هيك. نحن شركاء بإنقاذ هذا الحيوان، هذا آكل مبيد حشري إلي، هذا آكل مبيد حشري، انت طعميته شوكولا اللي انا طعميته شوكولا، انت بتوفر عليه وعلي وقت كتير طويل لحتى انا احدد السبب. سبحان الله، يعني حتى النفس البشريه ما بتتقبل موضوع الخطا. ما بتقبل انه انا غلطت بحقه لهذا الحيوان.
0: صح.
1: وبالتالي
0: ايه ما مشان ما تحس بالذنب اذا لا سمح الله يعني صار فيه خطر على حياه الحيوان الاليف، فتخفف عن حاله شوي شعور الذنب.
1: صحيح صحيح. يعني هون في ضغط اخلاقي بيصير كمان عليه للواحد انه انا ما عملت شيء، هو لحاله مرض. ما هو اوكي انت ما عملت شيء، بس قل لي انك شو هو الشيء اللي ما عملته، يعني قل لي انك انت طعمته شوكولا بدون قصد.
0: انا ما طعمته شوكولا.
1: قل لي يا اخي، قل لي انا ما طعمته شوكولا
0: ونحن بنحلها.
1: بالضبط. البعض في عندهم سوء فهم لتربيه الحيوانات الاليفه او لتغذيه الحيوانات الاليفه. اليوم نحن عم نحكي انه اي مشكله مرضيه او اغلب المشاكل المرضيه جايه من التم، من تم الحيوان، من اللي بياكله الحيوان. وبالتالي بيقوموا بيطعموا شغلات غير صحيحه باعتقادهم انه هي صحيحه. فنقص الوعي بهذا الموضوع مهم. يعني انا بقول لك مثلا الحيوان ما لازم ياكل توم وما لازم ياكل بصل، بس يعني عادي انه ياكل يالنجي مثلا، عادي انه ياكل فلافل، ما الفلافل فيه بصل وتوم واليالنجي فيه توم. فنقص الوعي كثير بيفرق بهذا الموضوع. بعدين اللي عم يصير انه اليوم عرفوا انه ما بصير ياكل يالنجي، ما بصير ياكل الشغله الفلانيه. فعلا بيجوا لعنا والله دكتور صار له يومين عم يستفرغ. يا جماعه قلوا له خبروني، والله العظيم انا ما راح اسوي لكم شيء، انا بدي الحقه لهذا.
0: ممكن القطط يعني والحيوانات بشكل عام ياكلوا من حالهم، يعني يفوت على المطبخ يعملوا شيء قصه.
1: ايه هو ازعر وراح واكل. انا ما دخلت،
0: لا دخل. ممكن هيك يعني، ممكن احيانا يعني في بعض الحيوانات يعني ما بطاطا بيسرق الاكل من ايدي. يعني شو ما كنت عم باكل اي شيء بده يقرب من تمي بيروح بيسرقه وبيركض فيه.
1: تماما.
0: انا تماما. شو بدي لحقه
1: تماما. لا ما فيك تلحقي، وكلي امرك لله وتعالي بسرعه يعني.
0: طيب دكتور، في بعض الحالات بتعتمد بشكل اساسي على وصف المربي، يعني نحن شو كيف بدنا نعرف هاي الحالات اللي بتعتمد بشكل اساسي على الوصف؟ وخلينا نذكر الوصف الصحيح للحاله.
1: شوفي بدنا ننتبه لشغله بهي القصه. انا في عندي جي بي اس، الجي بي اس دقيق احترافي، وبدي اروح على ساحه الامويين. رحت حطيت له موقع بساحه العباسيين. الجي بي اس خربط بروحته على ساحه العباسيين؟ لا، بس خطا القصه كلياتها. انا لازم اتوجه لهون. لا اخذني لهون، مو المشكله هون بالجي بي اس. وبالتالي وصف المربي للحاله، قلت لك نحن عم نتعامل مع حيوان غير ناطق، نحن لسانه، نحن صوته. وصف المربي للحاله هي اساس التشخيص، وخصوصا خصوصا نكون شوي منطقيين. القدره او التقبل المادي لموضوع الفحص السريري شوي اقل من غير افرع. يعني انا اجاني حيوان ما عندي تاريخ كافي لإله وما عم ياكل او في عنده اسهال، بدي اعرف السبب بالضبط. اصولا انا لازم اعمل تحاليل مخبريه، اصولا لازم اعمل ايكو، اصولا لازم اعمل اشعه. طب نحن ما عندنا القدره لهذا الشيء، مو نحن كاطباء، اطباء موجود عندهم هاي الاجهزه، ولكن المربي ما عنده القدره على هذا الشيء. وبالتالي بدي اكون منتبه انا كثير منيح شو عم بوصف الحاله، لانه انا قلت انه هذا القط ما نؤكل جسم غريب، ما بيلعب بخيطان. انا مباشره كطبيب استغنيت عن شيء اسمه انسداد امعاء، علما انه موجود ممكن يكون. هذا الصبي عنده حصر بول، انا ما اعطيت هي المعلومه. انا استغنيت نوعا ما عن موضوع حصر البول. وبالتالي الوصف الدقيق هو اساس التشخيص المرضي. يعني اساس اول شيء بدي انا اكون على علم فيه شهيه الحيوان. لازم انا دائما قدر شهيه الحيوان بشكل دقيق. هذا الحيوان بياكل 10 غرام باليوم، ما بدي يعني قد ما بياكل 10 غرام اليوم اقل هي مشكله. فلازم يكون منتبه لشهيه الحيوان اولا. اثنين، سلوك الحيوان. بياكل كثير بطل ياكل، لعوب كثير صار خامل، خمول كثير صار يلعب، هي بحد ذاتها مشكله كمان. تردده على الليتر بوكس مرتين باليوم صاروا 5، هي مشكله. كان ينظف حاله بطل ينظف حاله. وبالتالي نحن نبدا اساسا من الشهيه، بعدين للسلوك، بعدين للمشاكل اللي بنشوفها بالعين، المعطف، العين، الادنين، الشكل العام لإله شو اللي تغير فيه. فهدول الثلاث اساسيات لازم انا اكون على علم فيهم. بعدين بدي اروح لما بسالت الوقت امتى بلشت القصه. الحيوان بانقطاع شهيه او القطط بشكل خاص انقطاع شهيه لمده 48 ساعه صار في عندك كبد دهني. كنا بشيء صرنا بشيء. فمساله الوقت جدا مهمه، لازم اعرف. شغله مهمه لانه نحن عم نتعامل مع طب كلينيكي او مع طب يعتمد على الاعراض اكثر. الالوان والاشكال جدا مهمه. يعني الوان الاقياء تختلف، ممكن يكون في اقياء رغوي، ممكن يكون في اقياء اصفر، ممكن يكون اخضر، ممكن يكون دموي. فلونه هي علامه مرضيه بحد ذاتها، كل واحده لحاله مرضيه، لازم ننتبه لهي القصه. انا بنصح دائما هون صور. لازم دغري نصور هي القصص. الوان الاسهال كذلك الامر، الابيض الاخضر الاصفر البني الاسود، كل واحد له حاله. فالالوان كمان بدنا ننتبه لها كثير منيح. قلت لك يعني نحن لا يجوز نتاخر لمده يومين، بعد يومين نقول انه والله مسهل الحاف، ما بتكفي هي القصه، بدي لاحظ انا هذا الشيء. لازم نحن نتعلم طريقه النظره للحيوان، شأن البيبي بالبيت، لازم نلاحظ اي متغير عليه، لانه ما فينا بحال من الاحوال بشكل سهل نكشف هذا الشبه. لازم قلت لك يعني انا اسف على اللي اقوله، بس لازم انزال اطباء منازله. هذا طبيب، الطبيب ما نو نبي، النبي هذاك اللي بيعالج بالمسحه وبالكذا. نحن لازم نكون منطقيين بالتعامل مع هذا الطبيب. طبيب له ظروف للفحص، له طريقه للفحص، له وسائل تشخيصيه. عندنا القدرة على هذا الشيء جيد، ما عندنا القدرة على هذا الشيء بدك تكون انت ملاحظ كثير منيح شو المشاكل اللي صايرة معك. وحتى لو عندك القدرة على تشخيص المخبري وعلى تشخيص الايكو وعلى تشخيص الاشعة، انا ممكن اختصر وقت كثير كبير بالتشخيص بمجرد معلومة انت قلتها.
0: صحيح.
1: امبارح كان عم يلعب بالابرة والخيط، كثير وفرت على حالي. امبارح فات 7 مرات على اللتر بوكس، كثير وفرت على حالي وقت. انا هون ما بضطر انا اخليه لهذا الحيوان يوصل لمرحله فشل كلوي مثلا من وراء حصر بول، وانا ماني ملاحظ انه فايت 8 مرات على اللتر بوكس.
0: تمام.
1: ممكن اساسا شوفي بعض الحالات ما بتكون واضحه المعالم دائما بالعياده. يعني فات 7-8-9 مرات على اللتر بوكس امبارح، كان صعب الموضوع عليه، بعدين مشيت اموره. عمل حسن يتبول. طب هذا الشيء عمل له مشكله اساسا، بدي ارجع له، انا هي القصور الكلوي بهي الحاله. طب لما اجى لعندي على العيادة انا ما لقيت عنده حصر بول. فانعدام الملاحظه هذيك انا ضيعت التشخيص هون. وبالتالي اذا ما عندي انا تاريخ حقيقي او قصه حقيقيه مرضيه، ضيعت على حالي وقت كثير كبير وضيعت عليه وقت كثير كبير. فيعني لازم نحن بشكل عام نكون ملاحظين عليه كل شيء. شغله بدي انت انتبه لها كثير منيح، لا نشخص بالبيت شيء،
0: ما نشخص بالبيت وما نعطي ادويه من حالنا،
1: ما نشخص. مو كل سعله هي برد، ومو كل اسهال هي تلبك معوي. انا راح افرض جدلا، شفت الصبي مسهل، رحت اعطيته مرض او دواء ما وما تحسن عليه،
0: وما نشبه أمراض الحيوانات الأليفة لأمراضنا. يعني هو ممكن يكون عنده أعراض معينة بتشبه أعراض مرض عنا، لا ممكن
1: 100% يكون 100%
0: مختلف تماما.
1: الفكرة الأساسية هون، أنا أعطيته دواء لهذا الصبي ما استجاب عليه، نقلته للعيادة، أنا ما راح أقول أنه تسمم من هذا الدواء، ما راح أقول أنه أعطيناه سيتامول، هي موضوع آخر. يعني ممكن أصلا أنه يتسمم ونزيد الطين بلة بهذا الدواء. طب هذا الدواء بشكل او باخر، نحن لانه عندنا فكره عامه، الفلاجيل للتلبك المعوي، الدواء الفلاني لخفض الحراره الكذا، انا اعطيته هذا الدواء ونقلته للعياده، بعدين شو عملت بالطبيب؟ خفيت له الاعراض. طب انا كيف بدي اشخص الحاله؟
0: صحيح.
1: صعب جدا هذا الشيء. انا لما حاله تعتمد بشكل مباشر على درجه حراره، وانا اروح كون مخفض له الحراره، بيجي بفحص حراره بلاقي 38، طب بالمرض بتكون 40، هون اختفت الحراره، وبالتالي انا شو، انا اعطيته تشخيص، خليته يشخص تشخيص خاطئ. لا نعمل من هاي الاشياء كلياتها، لا نخفي الاسهال، لا نخفي الاقياء، ما نسوي شيء، ناخذه على العياده بسرعه، هذا افضل حل. شغله كمان مهمه، اخذ الحيوان للعياده بشكل مباشر بيوفر عليك وعلي. انا بس حولت الحاله لاسعافيه ليليه، اولا زدت الخطوره عليه، 2 زدت الكلفه عليك. انا ممكن اكون بكشفيه بسيطه، ابره او ابرتين او حبه او حبتين تنتهي القصه، او مجرد تغيير نظام اكل، لا حولتها لشيء كثير كبير، حولتها لحاله اسعافيه، لقصور كلوي، لقصور كبدي، لقصور قلبي، لا لا لا لا, لا الى اخره. هي كثير بتوفر علي. نقطه كمان جدا مهمه، انتباه للتفاصيل الصغيره. يعني شو عم ياكل؟ عم ياكل الاكل الفلاني. اوكي، لما بدي اجي على العياده لازم يكون عندي فكره اذا انا غيرت الاكل. القطط بشكل خاص امعائها نوعيه او البكتيريا المعويه انتقائيه لنوع الغذاء، متعوده على هذا الاكل، غيرت الاكل ممكن يصير فيه اسهال. فانا اذا غيرت الاكل تكون منتبه، بيعطيه للدكتور هاي المعلومه مشان ما يكون انا في عندي تلبك معوي غذائي يشخص الدكتور على انه التهاب امعاء. صحيح، هاي التفاصيل كثير كثير بتفرق معنا.
0: شكرا كثير لك دكتور علي جيرودي على هاي المعلومات، واكيد بنتمنى السلامه لجميع الحيوانات.
1: امين يا رب. العفو.
0: هلا مشاهدينا طالعين لفاصل وبعده راجعين لهديل وكلام ميديا، خليكم معنا.
2: فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقم.
3: هل تأذن لي أن أخالفك؟
2: متى يشتفي منك الفؤاد المعذب وسهم المنايا من وصالك أقرب؟
3: هل تفعل هذا في البيت؟
2: ولا يوجد أحد من الوالد ومن الوالدة.
3: واسترجعت سألت عني فقيل لها ما فيه من رمق، دقت يدا بيدي،
2: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول.
3: بلغ سعاد وإن ظنت بما وعدت أن الفؤاد بداء الحب متبول.
2: قالت الكبرى أتعرفنا الفتاة؟ قالت الوسطى نعم هذا عمر.
3: أنت أخرجت معنا في القطار يعني رجلا يسهل علي أن يبيعنا.
2: هذا الرجل قلب نظرية الحب رأسا على عقب. فضل من المنطق عجزت اللغة عن إخراجه نطقا فأخرجته الموسيقى تلحينا.
3: إن يحسدوني على موتي فوأسفي حتى على الموت لا أخلو من الحسد.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
1: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
2: We are finished. Take over your government.
0: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
3: نازحون يفترشون الطرقات هرباً من القصف الإسرائيلي.
0: 11 مصاباً إسرائيلياً تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
3: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
4: بكفي بقى بكفي بكفي.

0: يسعد صباحكم من جديد. وصلنا معكم لفقرة كلام ميديا، وبدي رحب بهديل يلي صارت معنا بالاستديو. يسعد صباحك هديل.
1: يسعد صباحك هديل.
2: يا صباح الخير روز، وصباح الخير براء.
1: صباحك.
2: واليوم مثل العادة حنعمل إضاءة سريعة على أبرز الترندات اللي شغلت السوشيال ميديا بالساعات الأخيرة.
0: بس ما في أسئلة وتحديات
2: لا، ممكن بالأخبار بعدين تطلع.
0: أوكي. يلا الله يستر.
2: بدي صبح على كل اللي عم يحضرونا. خبرنا الأول لليوم عن بطولة حقيقية لشاب سوري اسمه ميزر أحمد المحمود بتركيا، وتحديدا بولاية شانلي أورفا. ميزر كان راجع من عمله، خاطر بنفسه قفز بقناة ري لينقذ شرطتين بعد حادث سير، واستطاع الشاب السوري إنقاذ الشرطتين، لكن للأسف تيار المياه جرفه وفارق الحياة بعد غيبوبة غرق. قصة أثرت بآلاف الناس على السوشيال ميديا يلي اعتبروا أنه الإنسانية أحيانا بتكون أقوى من غريزة الخوف، وسوا منشوف هالفيديو.

0: يعني الله يرحمه أكيد نعم. هذا عمل بطولي الناس رح تضل تتذكروا فيه
1: أكيد.
0: وهيك أدي دائما حب الخير للناس هيك بيفرق
1: أكيد طبعاً أكيد. الله يرحمه وأكيد الموقف كتير شهم ونبيل منه بس للأسف يعني نهاية كانت مأساوية وغير متوقعة الله يرحمه
2: بعض الناس رح يقولوا شو علقوا هالعلقة شو نزلوا شو خطر له لا أنا بشوف أنه بالنهاية هذا عمره ورب العالمين رح ياخد عمره بالوقت اللي هو بيريده فلا الطريقة اللي توفى فيها ألف رحمة لروحه
1: آمين.
2: هي عن جد من أجمل الطرق
0: أكيد وكل الناس رح تبقى تتذكر عمل البطولة فالله يرحمه كملي معكم أخباري لليوم الفزعة بعدها بخير بعد ما انتشر خبر احتمال إغلاق مطعم السوري أبو خلدون بقطر تحولت القصة لحملة دعم واسعة من القطريين والسوريين والناس توافدت على المطعم بشكل كتير كبير حتى وقفوا معه والسوشيال ميديا اعتبرت أنه المحبة أوقات بتعمل إعلان أقوى من أي حملة تسويق وسوا منشوف هالفيديو
3: والله ما تسكر المشروع طول ما احنا موجودين والله ما يتسكر هالمشروع والله إن دمعته غالية هالرجال ناوي يسكر هالمطعم لكن بإذن الله بوقفتنا كلنا هذا المكان راح يستمر وراح ينجح بإذن الله أبو خلدون هذا الرجل اللي واقف على شغله بنفسه والله يستاهل إن نوقف معه من أحلى وأجمل الشاورمات السورية في قطر ما شاء الله على شاورمتهم وسمعتهم طيبة ويحسسونك كأنك في حي الميدان بدمشق بس أنت في قطر وعندهم أنواع ثانية غير الشاورما يعني مدلعينكم على الآخر
4: أنا إنسان تقاعدت وهنا لازم تشكل يكون عندك شيء مشروع تشتغل فتحنا هالمصلحة هذه لكن للأسف الظروف ما ساعدتنا وما خدمتنا
3: أعلنوا أنهم راح يغلقون قريبا لكن بإذن الله وبعون الله وبدعمكم ما راح نخليه يسكر ووقفتنا معاه راح ترجعه أقوى من قبل موجودين بكل تطبيقات التوصيل وموقعهم بالريال الجديد بشارع الوجبة ومثل ما أنتم شايفين هناك شارع الشافي
0: صانع المحتوى أحمد هو نزل له هذا الفيديو لمكان المطعم مهدد بأنه بالإفلاس يعني بأنه يسكروه فنزل هيك فيديو والقطرية والسورية حتى هنيك تفاعلوا كتير مع الموضوع وبسببه نضل المشروع يعني
1: هذا معنى يستغرب أنه محل شاورما بده يسكر يعني
2: تأثير شاورما السورية على البلدان برا تأثير كبير يعني شاورما السورية ما بتخسر
0: حتى نفس المشهد شفناه على فكرة بمصر
1: صح
0: يوم ما كان في عدد يعني من اصحاب المطاعم بدهم يرجعوا على سوريا
1: صح.
0: شفنا انه لا الناس خافت على الشاورما
2: امبارح كنا عم نحكي عن سر التومية
1: سر التومية
0: ايه لازم احضر هاي
1: طبعا
2: احضري
0: بدي كمل معكم اخباري شامي عم يكسر الارقام واحد ورا الثاني الفنان السوري الشامي دخل موسوعة جينيس للمرة الثانية وحقق لقب اصغر فنان بيتصدر قائمة البيلبورد بعمر 22 سنة بس جمهور احتفل بالإنجاز بشكل واسع خاصة بعد النجاح الكبير اللي عم تحققه أغاني بالفترة الأخيرة طبعاً مكملة معكم أخباري عن الشامي كمان لأنه دائماً الفنان الشامي بيثير الجدل سواء بإنجازاته أو حتى بحفلاته بحفلته الأخيرة فوضى وتدافع صاروا بإحدى حفلات باريس بعد محاولة عدد كبير من الجمهور الصعود على المسرح لالتقاط صور معه لدرجة أنه أحد المنظمين طلب من الشامي غادر المسرح مؤقتاً لحتى تهدى الأجواء فيديوهات انتشرت بشكل واسع بين الناس في ناس اعتبرت الموقف محبة زايدة شوي وناس انتقدت الفوضى وسوا منشوف هالفيديو
5: ما بيصير شو عم تعمل ما بيصير يعني رح يفلت الحفل ورح تأذوا الشامي انا رح نزل الشامي عن المسرح ولتهدوا ما فينا نكمل هيك يعني ما بيصير تعتدوا على السكيورتي هاي مسؤوليتنا نحن كشركة منظمة بليز بدنا نطلب من كل الجمهور يلتزم بالانضباط في معايير للأمان ممنوع يهجم حدا على الفنان على المسرح لأمن الفنان إذا بتحبوا الشامي ما بقى حدا يتوجه على المسرح
0: هلا أول شيء مبارك للفنان الشامي
1: أكيد
0: يعني إنجاز صراحة هيك محسوب له بعمر صغير إنه يدخل قائمة البيلبورد من بين 100 شخصية يعني
1: هاي ثاني مرة كمان
0: هاي صحيح بالله هو بصراحة آخر تعاون له مع بيلبورد كان حلوة الغنية اللي غناها معهم بس بنفس الوقت مثل ما قلت لكم دائما اطلالات الشامي او حتى الانجازات اللي حققها دائما بتعمل هيك جدل على السوشيال ميديا ومؤخرا هيدا الحفله صار فيها تدافع مو طبيعي والناس والاولاد كلياتهم على المسرح
1: كالعاده دائما بحفلات شامي بحس بيصير هي
2: صح الشامي اصلا له معجبين كثير صار في عنده شعبيه كبيره بفتره قصيره وهذا الشيء اكيد يحترم
0: وصحيح
2: كلياتنا بنحييه عليه
1: أكيد.
2: يعني كان ذكي بنجاحه وذكي بطريقه تقديمه لنفسه واكيد مبارك له
0: أكيد بنحيي الفنان شامي ومبارك له بهذا الإنجاز. ومتابعة معكم لليوم أخباري. أما الابتكار الأغرب فكان من شاب سوري قرر يهتم بحيوانات الشارع بطريقة مختلفة. شاب أطلق فكرة بتشبه دليفري للحيوانات عن طريق لعبة سيارة صغيرة بتوصل الأكل للقطط بالشوارع والأماكن يلي بتتجمع فيها. على السوشيال ميديا ناس كتير وصفوا الفكرة بأنها إنسانية ولطيفة، وسوا منشوف شو هالفكرة. المضحك انه صاحب الفكره بحتى وقت ينزل هيك فيديوهات كيف بيوصل الاكل للقطط حاطت انه مع سرحان اكلك بيوصل لعندك
1: كمان في لوجو
0: عامل هيك سلوجن كامل للفكره. صراحه فكره هيك لطيفه مهضومه.
2: المشروع كثير حبيته انا والله.
1: انت داعمه ل
2: اتفرج على القطط باخذ لها صور وبعمل لها براويز،
0: وخصوصي يعني بهالفتره بصراحه اللي فيها يعني كثير عم تنتشر فيديوهات للناس كيف عم تأذي الحيوانات الموجودة بالشارع
1: للأسف
0: أو تتعدى عليها. ففكرة هيك حلوة يعني نحن بدل ما نأذي حيوانات الشارع بالعكس نقدم لها الأكل. يعني
2: لفتة حلوة وإنسانية منه والله يعطيه ألف عافية.
1: عافية أكيد.
0: آمين. برشلونة بطل الليغا مرتين على التوالي وجمهور البرشا عايش أحلى أيامه. الفريق حقق لقب الدوري الإسباني بعد فوزه بالكلاسيكو على ريال مدريد بأرقام استثنائية بالموسم الحالي. ومن الفرحة الفنانة يارا دخلت على الخط واحتفلت مع جمهور برشلونة بحفلتها لما غنيت حبيبي برشلوني وباركت لعشاق النادي بالفوز. سوا منشوف مقطع من حفلة يارا.

0: طبعا يا جماعه انا لما حطيت
1: لكم
0: لما حطيت لكم هذا الخبر كنت عم بجلد ذاتي
1: ما
0: لاني انا رياليه
1: ف يعني روز ما عجبها كمان
0: ولوز رياليه ما في غير
2: مبروك مبروك لكم براءة يعني
1: شكرا شكرا
0: لا انا اليوم اصلا بعد الفوز
2: ومبروك لعمار اكيد بغيابه بكون شمتان
0: فيه وحظ اوفر الي ولا روز ولا منى
2: لا حبيبتي نحن اخذينه 14 مره
1: للكاس هي دائما ماسكينه
2: وبتجي فيها 15 اخذينه يعني 15 بتكون كم فوز
0: اوكي
2: كم مره لازم يفوزوا لحتى يوصلوا لنا ما بعرف
0: نحن حذري شو تبرعنا لكم بهالفرصه اليوم
1: واو
0: يعني ما بعرف قلنا احذري شو شايفين كان في خناقات كثير عندكم بالفريق قلنا يعني
1: بتحلوها بهالطريقه اوكي
0: ما في كاترنا عليها انا لهون بكون خلصت فقره كلام ميديا بدي اتمنى لكم بيه نهار سعيد وما تشمتي فينا بس تطلعي
1: اوكي بحاول بحاول شكرا لك يا دير
0: شكرا كثير لك يا دير
1: وهلا مشاهدينا رح نطلع فاصل وبعده راجعين لفقره بلوجرز خليكم معنا
3: فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقم
4: هل تأذن لي أن أخالفك؟
3: متى يشتفي منك الفؤاد المعذب وسهم المنايا من وصالك أقرب
4: هل تفعل هذا في البيت؟
3: ولا يوجد أحل من الوالد ومن الوالدة
4: واسترجعت سألت عني فقيل لها ما فيه من رمق دقت يدا بيدي
3: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول
4: بلغ سعاد وإن ظنت بما وعدت أن الفؤاد بداء الحب متبول
3: قالت الكبرى أتعرفنا الفتاة؟ قالت الوسطى نعم هذا عمر
4: أنت أخرجت معنا في القطار يعني رجلا يسهل علي أن يبيعنا
3: هذا الرجل قلب نظرية الحب رأسا على عقب فضل من المنطق عجزت اللغة عن إخراجه نطقا فأخرجته الموسيقى الحين
4: إن يحسدوني على موتي فوأسفي حتى على الموت لا أخلو من الحسد

0: التهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
1: أن يكون في مفاوضة.
2: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
3: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع على تلفزيون سوريا.
0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً بل لحظة تستحق الفهم، وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
4: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
5: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
6: يسعد صباحكم من جديد مشاهدينا، وصلنا لفقرتنا المميزة بلوجر، واليوم ضيوفنا صناع محتوى محبوبين وقريبين من القلب، قدروا يجمعوا بمحتواهم بين العفوية، الكوميديا والحب بطريقة قربتهم من قلوب كتير ناس.
7: واليوم هن بزيارة خاصة لسوريا من دبي، ورح يشاركونا فيها قصتهم ويخبرونا كيف كانت هالزيارة. فخلونا نرحب سوا بضيوفنا صانعة المحتوى فاتن الحموية وزوجها صانع المحتوى محمد عمر. أهلا وسهلا فيكم، نورتونا اليوم.
6: أهلا وسهلا فيكم، بداية نورتونا والحمد لله على سلامتكم. الله، وكل عام وانتم بخير محمد،
7: وناس كل عام وانتم بألف خير.
8: الله يعطيكم ألف عافية، وانتم بألف خير، وكثير انبسطنا فيكم، انبسطنا بسوريا كمان.
6: أهلا وسهلا فيك. قبل ما نبلش حديثنا رح نروح نشوف فيديو سوا ونرجع نكمل.
9: مو عيب عليه متزوج سورية ولهلأ ما زار سوريا؟ مش معي.
10: بكرة عيد ميلاد محمد، فقررت احتفل فيه بسوريا. مو متخيلين قديه متحمس. وزننا واخدنا البوردينج باس وانطلقنا نعبي الكروش، وبلشت احكي له المخططات، وكالعادة مستحيل ما نتأخر على الطيارة.
11: انا واحدة واقعية ما بتحي بدبدوب هدية، دايرة سلسلة عيدي.
8: حبيبتي بما انك واقفة جيبي لي معاكي. فاتن اللي في الطريق باقي لهم نص ساعه يوصلوا.
12: جبت كل الاغراض اللي قلت لك عليها صح؟
8: طبعا كلها.
12: محمد ما نسيت.
7: يعني عن جد شو
6: ما شاء الله
7: لا ضامه عن جد يلي بيناتهم، شو هيك بتحسي فيه يعني افيهات كثير لذيذه تكون معكم. طيب محمد، باعتبارك اول مره بتزور سوريا، احكي لنا كيف كانت رحلتك، كيف حسيت هالزياره؟

0: حلوة.
1: والله للأمانة يعني ما توقعت سوريا تكون كده. يعني أنا حتى ما أعرف يعني الناس اللي بيشوفوا الستوريات عندي مصدومين إنه معقول هاي سوريا. فلا سوريا جميلة يعني، يعني عن جد الشام حلوة بناسها، حلوة بتاريخها، حلوة بكل حاجة فيها يعني. يعني أي حاجة سويتها في الشام خلال الثلاث أربعة أيام اللي فاتوا يعني مبسوط فيها صراحة. حتى أمها كل يوم بتبعت لها الصبح، يعني كل ما فيها الصبح
0: بتقول لها ضحكت بتقول أول مرة بتشوفها،
1: ضحكتك باينة، هي مبسوطة إنه أنا مبسوط يعني. هي ونحن جايين بتقول يا رب هو يكون يعني ينبسط في سوريا يعني. فلا انبسطت كثير صراحة.
0: طبعا هو عم يقول الشام لأنه هلا هو شاف بس الشام، بس قريبا يعني
1: ناوي إن شاء الله أروح أماكن ثانية.
2: على لسه زيارتكم بس بالشام حاليا؟
0: هلا بس بالشام، لا بس هلا الأسبوع الجاي حنعمل جولة.
2: بدك تشوف الأجواء
1: شوية إن شاء الله.
3: روحوا ذوقوا حلاوة الجبن بحمص.
2: طبعا
1: هي حمصية ولا حموية؟
2: حمصية، أنا بقول لك حمصية.
0: لا بقول لك حمصية.
1: فإن شاء الله يعني.
0: إن شاء الله.
1: هي أول جولة لنا بس إن شاء الله حنجي.
0: حنجي مرة ثانية إن شاء الله.
2: أكيد. هلا فاتن بحكي لنا كيف كانت يعني زيارتكم مع بعض؟ هي أول مرة.
0: أول مرة
2: حكينا محمد بيجي، وأنت قلت لي لك سنة ما أجيت على سوريا.
0: تماماً.
2: فكيف لقيتي سوريا بعد هاي المدة الطويلة؟
0: هلا والله ليكي هو بيعرف أصلاً هو ليه بيحب سوريا من قبل ما يشوفها.
1: سببها
0: انا ما بحكي عن
1: تحشق سوريا. حاجه اسمها الشام مو بترضى حد يتكلم عن سوريا ابدا.
0: يعني انا وين ما نسافر والله العظيم ما في بلد بسافرها الا ما تكون في سيره سوريا بالموضوع. اكلت اكله بقول له لا بسوريا والله اطيب، شربت شربه بسوريا اطيب، شايف هذا الشارع والله بشبه سوريا
1: يعني.
0: فانا بعشق سوريا وما بعرف يعني اصلا اللي متابعيني من قديم بيعرفوا انا كيف بلشت. انا بلشت عم صور بسوريا. يعني انا وقت بلشت صور بسوريا ما كان في، وانا بحكيها وواثقه من حكي، ما كان في ولا انفلونسر بسوريا بيصور سوريا. كنت اطلع على حلب، ما كان حدا يطلع حلب لسه كانوا العالم يخافوا، اطلع على اللادية على حما على حمص.
2: حلو.
0: فانا بعشق سوريا وهو محمد حبه قبل ما يشوفه وهلا الحمد لله يعني اتاكد
2: من حكي صح.
1: يعني انا بتكلم بلسان انه انا اصلا بسافر، يعني انا مسافر فوق 33 دوله
0: تماما يعني.
1: فسوريا لا من التوب للامانه يعني، من الاكل من الناس التعامل التاريخ. فهي يعني اتمنى انه السياحه صراحه يعني يكون فيها انفست اكثر على اساس انه الناس تيجي سوريا لانه وجهه سياحيه.
2: نورت
1: فيها كل حاجه يعني.
2: نورتني محمد والبلد بلدك اكيد يعني. نحن كلياتنا اهلك هون.
1: الله يعطيك الف عافيه.
2: هلا بنروح لاكثر جانب محبوب بشخصيه فاتن وعمر كزوجين من بلدين وثقافتين مختلفين. يعني هل بتوصفوا هذا الاختلاف برايكم بصناعه المحتوى ولا هو شيء طبيعي بيناتكم ممكن يطلع بطريقه عفويه اكثر يكون؟
0: هلا ليكي والله هو بطريقه عفويه، ونحن اصلا يعني العالم اللي متابعتنا من زمان سواء انا ولا هو بيحبوا فينا انه نحن عفويين. يعني نحن ما منحب حتى منخجل، يعني نحن هلا بنستحي فما منتكلف مثل ما نحن مثل ما طبيعتنا. وبالاضافه انه يعني شيء حلو يكون كل حدا من جنسيه. يعني حلو الواحد بيفرجي ثقافات
1: مختلف.
0: يعني مثلا السودانيين عم يشوفوا ثقافتنا نحن عم نشوفهم، العالم الباقيين مثلا نحن بالامارات عندنا متابعين من مختلف الجنسيات.
2: حلو.
0: فيعني حلو وقت تكوني ماشيه تجي مثلا من جنسيه معينه تقول لك كذا وبحب هيك وهيك، فحلو حلو هذا الشيء.
2: حلو كثير.
0: يعني حتى هلا اذا بتلاحظي بتقري التعليقات على الفيديو هذا جنسيات مختلفه. طبعا باب الحاره له دور كبير
2: اكيد
0: بثقافتنا
1: السوريه.
0: فيعني التعليقات الاشياء هيك قلت له محمد يعني عن جد شوف هي بقى بيقول لك هذا باب الحاره هذا وين ببلشوا الممثلين وهيك. فيعني شيء كثير حلو انه انا عم يشوفوا بلدي وعم يشوفوا وين انا تربيت وهيك.
2: اكيد. ونحن بننبسط بهذا النوع من المحتوى انه قادرين نبين للعالم قديش سوريا حلوه. مثل ما ذكرت محمد يعني الناس برا بتحكي انه لا سوريا مو كثير حلوه وكذا،
1: لا نحن دورنا نبين الجانب الايجابي اصلا يعني.
2: أكيد. طيب على سيرة اختلاف الثقافات والبلدان وغيرها واللهجات، بدنا محمد يحكينا شو أكثر كلمة سورية سمعتها واستغربتها وشو توقعت يكون معناها؟
1: أنا للأمانة لأنه أنا أصلا محتك مع السوريين، أنا عندي أصدقائي أصلا سوريين من وأنا صغير يعني. فمتعود على اللهجة السورية صراحة من وأنا صغير يعني متعود عليها.
2: في عنا كلمات غريبة
1: من فاتن مثلا نجيب خضرة أو شيء بتقول هاي مأمية.
2: مأمأ
1: هذا مأمأ
0: هي أول كلمة استغربها.
2: مأمأ
1: شو مأمأ يعني. بعدين خلاص في يعني في في في في كلمات يعني مش دارجة.
2: شو توقعت معناها أول ما قلت لك؟
1: خربانة هيك شيء بس إنه هيك.
2: شو طلع معناها؟
0: هي هيك إنه يعني بتكون المو ظريفة يعني هيك عاملة
2: كرمشي يعني على
0: تماما
2: كرمشي على بعضها. طيب فاتن شو أكثر كلمة سودانية سمعتيها واستغربتيها؟
0: شو أكثر كلمة سودانية؟
4: هلا نحن ممكن نستغرب كل شيء لأنه ما كثير معك
0: يعني عن جد أنا كثير أحيانا
2: نبدأ بتحذرينا بمعناها
4: سربينا شيء وحدة
0: تذكرني شو أنا هذا نسيت
1: يعني
4: هلا نحن عاملين لك اختبار لهجات على كل حال
0: هلا ببين هلا ببين بس يعني ماني متذكرة هيك كلمة كثير استغربتها هو بغض يعني بشكل عام بتحسي في كلمات متقاربة بس بيختلف اللفظ اللي هيك يعني في كثير كلمات انه نحن بقول له اي نفسنا هيك بتقول وهيك بتقولي من يومين ما بعرف شو قال كلمة قلت انا انصدمت قلت له عن جد هيك بتقولي قال لي ايه والله نسيت الكلمة فيعني حكينا قريب لبعضه باختلاف مثلا الاشياء مثلا هي اللي كثير معروفة عندهم
1: كان صح الليوان الديوان
0: اي مثلا احنا الليوان بالبيت العربي هن بيقولوا له ديوان.
1: ديوان
0: بس شو مثلا احنا القطه هن بيقولوا لك كديسه
4: كديسه
0: ابدا ما في هي مستحيل يخطر لك انه كديسه قطه
4: هلا كديسه ممكن تخطر لنا شيء له علاقه بالاكل
2: الثاني من زمان
1: اكثر كلمه سودانيه مشهوره في العالم العربي يعني اغلبيه الدول بيعرفوها
0: خاصه انه القطه بتلاقي بكل مكان بيسموها
2: طيب شو رايك ورا هلا نبلش مع الاختبار نشوف
4: يلا
2: بلش من مين حافظ لهجه الثانيه اكثر هلا
0: بنشوف
2: بلش مع محمد
4: يلا
2: طيب محمد رح اعطيك مجموعه مصطلحات سوريه تشرح لي معناها
1: اوكي
2: المصطلح الاول يحرق حريشك
1: يحرق حريشك يعني
4: يحرق
1: مش يعني يحرق حريشك يعني جد لانه
4: يعني ليش بنستخدمها بالعربي
0: ليش بنستخدمها
2: لمين بنستخدمها
1: بتسوي شيء انت يحرق حريشك
0: اي يعني هو فهمان يعني مثل وقت انه تماما
4: بس بدك تلومه مثلا
1: يعني لا يعني ايه هيك الواحد حافظها
0: بس هي طريقه مهضومه
2: هو يعني هو حافظ مش فاهم لا هو فاهم مش حافظ
1: فاهم اي فاهم مش حافظ
4: فاهم
1: بعرف اطلع في الوقت الصح
2: انه مو ملموس المعنى بس بيعرف امتى يستخدمه
1: عن جد
2: طيب ديبقة
1: ديبقة
0: لازم تعرفها هي
1: ديبقة مدبر شو
0: لا
4: ديبقة
1: الحلبية لسه بس اروح حلب
2: هي كلمتين دي وبقى
0: بلا حلبية رفقاتك على طول
4: بيقولوا ديبقة هيك بهي
1: ديبقة
0: لا بيبي هيك بيقولوا ديبقة
4: ديبقة هلا اعطيناك حركة ممكن تفهم
0: لازم يلا مثل ايه يلا روح عنها
4: خلصنا يعني خلصنا
1: ديب والله لا والله أول مرة اسمعها
0: معقول لا والله حتى رفيقنا حلبي من
2: ايه لا هدول اخواتنا الحلبية بيقولوا ديبقة وبيقولوا كلمة ثانية هلا رح ازرك اياها كوهاك
0: هي ما
1: هي لا انا اصحابي حلبيين
0: كوهاك يعني ليكو او هيك
4: بلا هي انه شخص بعيد
0: ايه تمام
2: يعني
1: صعبتيها كثير عليه
2: طيب خلص رح اعطيك شامي اعطيك على الشامي تمام خرط مشطي
0: خرط مشطي
1: لا خرط مشطي ما خرط
2: هي كلمه كثير مشهوره
0: شوف معها مثلا لو تعمل لك شغله خرط مشطي
2: والله خرطت مشطي هالقصة
4: عم تساعدك كثير محمد
0: هلا صار عن جد
2: والله هالهبل يا
1: والله ما قالت لي اياها
2: هالفقره يا محمد خرطت مشطي
1: والله انا اللي خرطت مشطي لانه يعني طلعت هيك ما فاهم ولا شيء
0: لا خرط مشطي يعني هيك فات لعقلي عجبني يعني
4: ايوه تمام
1: بس لا انا اللي
0: خلص يصير اقول لك اياها لكل مره بقول لك خرط مشطي
2: طيب اخر كلمه عن جد الشلفه
0: هي بتعرف
1: الشلفه
0: هي حصارعتها فيها الشلفه شو يعني
1: الشلفة يعني ما بدي اقول الجمله كامله يعني
0: لا الا يعني هي مثلا وقت انا عم بقول لك ايش الشلفة شو يعني وتكون
1: مو فارق ما يكون هو يعني
0: يعني هو كلهم ايه
1: كلهم
0: كلهم
1: يعني
0: على بعض
1: كلهم ايه كلهم ايه مو فارق
2: الشلفة بمعنى كلهم برافو كلهم على بعض اخذ 5 من 10
1: منيح الحمد لله نجحت
0: قولي هلا انا
4: يلا هلا دور فاتن
0: نشوف
4: فاتن رح بلش معك كلمه سهله
0: اوكي
4: زول
0: يعني ما في حدا ما بيعرفه
4: ما
0: رجال زلمه على طيب. احنا بنقول له زلمه
4: طيب شفخانه
0: شو اسمه
4: هلا انت صحح لي انا بجوز
1: شفخانه واو هاي الكلمه يعني ما في حدا بيستعملها هلا يعني
0: ما بعرف عارفه معناها شفخانه
4: هي لك هي مكان لك انت تخيلي شو هو
1: بس الكلمه مشتقه هي المفروض من كلمه تركيه اصلا
4: اها
1: ايوه
0: ما بعرف صراحه ما سمعت
4: يلا ساعد معناها
0: ساعد
4: محمد
0: مكان شو مكان ولا طبي. مكان بالبيت
4: مستشفى
0: او ماي جاد هي مستحيل لا
1: بس هي مستحيل والله ما ولا
2: احنا بالشام ايام زمان كنا نقول كلمه قريبه منا بس
4: استخانه طيب خارم بارم
1: والله فريق الاعداد عندكم بيستاهل
0: هو بده ينتقم مني قال لحاله انا بعرف خارم بارم
1: انا كلام خارم بارم
0: بلا طعمه
1: يعني هيك شيء
4: يعني هيك شيء قربتي
0: اوكي
4: طيب دي شاك صح
2: هيك دي شاك
4: سو
1: هي هيك يعني زي يحرق حريشك هيك يعني هيك قريبه يعني
0: ما سمعت على فكره
1: لا لانه الكلمات اللي جايبينها صعبه
0: قديمه
1: انا حتى خايف انه اغلط في حاجه يعني
4: طيب اخر كلمه ان شاء الله تعرفيها
0: ان شاء الله
4: جدادة أو جدادة؟
1: جدادة.
4: جدادة.
2: جدادة.
1: جدادة.
4: دجاجة. طلعي فيه فاتن طلعي فيه
0: دجاجة.
1: دجاجة.
0: اسمع معناته ما متعلمني سوداني منيح. أنا بحكي هو أصلاً على شوي تاني بقيان بس شوي بحكي سوري.
2: قديش أخذت فاتن؟
0: صفر.
2: أخذت واحد.
4: أطوه. واحد. آخر واحد دجاجة. لا طلع عن جد محمد بيحب سوريا يعني اثبت لنا هلا ليش بيحب سوريا.
0: انا والله بحب السودان بس هذول كلمات يمكن ولا حدا
1: في كلمات صعبه صح ايوه في كلمات مش دارجيه الناس صارت.
4: طيب اعطينا كلمات انت بتعرفي معناها خلينا نحن نستفيد هالمره.
1: اول اللي هو اغنيه سودانيه
4: قلت لنا كديسة يعني
0: قطه
4: شو
0: ايه.
4: كمان في
0: شو كمان
4: ذكرنا كمان محمد
0: انا بس اتذكر وقت انا بقول
4: لك بششه شوي لفعلا
0: شو عن جد ذكرني اياها حتى لو قلت لي اياها بالسوري بعدين لاتذكر شو عم
4: محمد نسيان السوداني رايح
1: يعني سوريا أكثر أنا هلا حاليا في المود السوري والشعر
2: لا مركز بس
4: نسيان السوداني
0: نسي
4: طيب
0: عن جد ما بعرف ليه
2: طيب خلص محمد منروح لموضوع تاني منروح لموضوع الأكل السوري أكيد دقته وجربته
1: طبعا
2: شو أكثر أكل حبيتها سورية؟
1: هو الاكل السوري عموما للامانه كله جميل في اشياء انا مثلا ما يعني مش متع... يعني الكبب
0: ما تعود
1: الكبب
0: عليها. مستغربه شويه
1: الكبب النيه والكبب الكبب
0: النيه
1: وال...
2: حبه
0: ابدا وال...
1: لا يعني اكلتها في اماكن يعني عادي بس هي مش انا هروح اكل كبه يعني ممكن اروح اخذ لي شاورما ولا اخذ لي مثلا بحب المقلوبه مثلا بحب الرز بازيليا بازاليا رز مش عارف شو كمان؟
4: والله كل أكلاتنا طيبين.
1: نزل الباذنجان. أكل سوري إيه نزل.
2: جرب فتة المكدوس ما جربها؟
1: لا جربت جربت.
0: فتة
1: أنا بحب الفتات. أصلاً بعشق الفتات.
0: طيب. كتير.
1: فتات بحب الفتات. يعني زي ما بيقول لك شو فطور الشامية شو تسائي فيعني. فأنا بحب.
0: هلا بدنا ناخده يفطر تسقية
1: لازم. وحتى ناوي أطلع كمان على سيران مقالي يعني كمان بحب
2: مقالي. مين سيران الشامية ولا الحلبية؟
1: سيران الحلبية مشاوي خلاص بس نروح حلب بس.
2: هلا
0: حافظها.
1: إيه حاب أروح سيران مقالي يعني بحب المقالي كمان.
2: صحتين
0: ونعم.
2: نورتنا أكيد.
4: نورتونا أكيد فاتن ومحمد يعني كتير انبسطنا فيكم وحابين هيك نكسبكم أكثر بس للأسف داهمنا الوقت.
1: شكرا لكم.
4: ونورتونا ونورتوا سوريا أكيد
1: فيه.
4: إن شاء الله على لقاء آخر
0: إن شاء الله
2: أهلا وسهلا فيك كتير لحضوركم معنا اليوم نورتونا عن جد والحمد لله على سلامتك وكل عام وأنت بألف خير
1: أنت بألف خير تسلموا كتير
2: هلا مشاهدينا طالعين لفاصل صغير وبعدها راجعين معي بفقرة الموضة
5: فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقم
6: هل تأذن لي أن أخالفك؟
5: متى يشتفي منك الفؤاد المعذب وسهم المنايا من وصالك أقرب
6: هل تفعل هذا في البيت؟
5: ولا يوجد أحل من الوالد ومن الوالدة
6: واسترجعت سألت عني فقيل لها ما فيه من رمق دقت يدا بيدي
5: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول
6: بلغ سعاد وإن ظنت بما وعدت أن الفؤاد بداء الحب متبول
5: قالت الكبرى أتعرفنا الفتاة؟ قالت الوسطى نعم هذا عمر
6: أنت أخرجت معنا في القطار يعني رجلا يسهل علي أن يبيعنا
5: هذا الرجل قلب نظرية الحب رأسا على عقب فضل من المنطق عجزت اللغة عن إخراجه نطقا فأخرجته الموسيقى تلحينا
6: إن يحسدوني على موتي فوأسفي حتى على الموت لا أخلو من الحسد

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير لكل مشاهدينا، وصلنا معكم لفقرة الموضة. كلياتنا لما نجي نختار ثيابنا دائما بتلفتنا النقشات، وهالسنة درجة النقشات بشكل كبير ومتنوع، يعني من الورود للتاي داي للنقشات الجريئة يلي بتلفت النظر من أول لحظة. صيحات النقشات المطبوعة هالسنة عم ترجع بقوة بس بروح جديدة كليا. اليوم بفقرة الموضة رح نحكي عن أبرز النقشات الدارجة لصيف 2026 وكيف فينا ننسقها بطريقة عصرية وذكية مع ضيفتنا المعتادة خبيرة الأزياء لينا زيتون. أهلا وسهلا فيك لينا.
1: صباح الخير. صباح الخير.
0: يسعد صباحك. بداية لينا، خلينا نحكي إذا بدنا نحكي عن صيف 2026 بشكل عام، شو التيمة؟
1: هلا هيدا الصيف رجعت لكل شيء نقشات بجرأة أكثر وبخطوط أوضح، يعني مو مثل يعني مثلا الفلوري الوردات رجعوا، ما كان مو مثل الخطوط القديمة، هلا رجعت كأنه بتحسيها مثل الرسمة، يعني مثل بشي مائي شوي مغبش شوي، مو بخطوط الحادة مثل الأيام مثل قبل. يعني
0: نحن في عنا مجموعة صور عن هذا الموضوع، هلأ بنستعرضهم نشوف أول صورة لحتى نفهم أكثر عن شو تميزت نقشات 2026.
1: تماما. في البولكا دوتس، هلأ أي البولكا دوتس هي النقشة اللي هلأ اللي رائجة كتير لل 2026 للصيف. تماما. هي بس بدنا نعرف كيف نخلطهم مع بعض، لأنه هي هلأ دارج كتير أنه أنت تخلطي البولكا الصغيرة، يعني البونتير الصغيرة مع الكبيرة. فأنت دائما بدنا نعرف أنه نحن كل ما صغرناها كل ما بتطلعك أنحف وأضعف، كل ما كبرنا الدائرة أو البونتير كل ما بتعطيك وضوح وبتعطي حجم أكبر. فيلي بدها تنحف حالها دائما تروح للشغلات الناعمة مو الكبيرة، ويلي بدها تعطي حجم بمنطقة معينة تروح للبونتيل. ودائما شايفة شلون هون على أرضية غامقة، كل ما بتكون على أرضية غامقة كل ما بتبيني أنحف وبتعطي أناقة أكثر
0: من الأرضية الفاتحة اللي وراها. بالعكس تماما
1: تماما تماما. بس شايفة شلون يلي فوق هي البونتيل من فوق مكبر الحجم، شايفة شلون مثلا عند الصدر هي ما كتير كبير، عند حجم الكتاف ما كتير عراض.
0: صح.
1: انت اذا بدك تعرضي بتقومي بتكبري، بدك تنحفي بتصغري. فهي دائما قاعدة خلينا نعتمدها هاي الصيفية مشان ما يصير كتير خلط بالبرنتات.
0: طب انا شايفه تمييز فوق تنوع فوق بين
1: بالالوان،
0: بين أصلي. حتى حجم النقشه فوق
1: تماما. هلا عم نحكي انا مع انه هو لون واحد ويكون أرضية غامقة، بيطلع أنيق أكثر وبيطلع مرتب أكثر بصراحة. خلط الألوان البونتيه لا، لازم يكون نفس اللون، يعني هدون كلهم صح، هي لا، أنا بعتبر أنه لازم يكونوا من نفس اللون،
0: من نفس اللون
1: من نفس اللون، بس البونتيه من فوق كبير من تحت صغير ما في مشكلة. واللي الأهدى بتمر روح قطعة واحدة بونتيه مع شيء سادة. وأنا هذا اللي بحب أعتمده دائما، قاعدة الستين بأربعين بعشرة. الستين يلي دائما هي القطعة يلي أكتر أنت بدك تبرزيها تكون 60% اللي أنت لابستيها، الأربعين يلي هي القطعة السادة، العشرة يلي هي بتجي البليزر أو السكارف أو الباكز اللي أنت بدك تبرزي أو الشوز بغير لون. هيك بيكون أفضل وبتطلع يعني أرتب وأنعم بصراحة.
0: تمام. هلأ بنشوف إطلالات تانية نقشات.
1: هي النقشات الفلورية اللي قلت لك عليها بتكون مثل كأنه بتجي بالكالر، يعني مثل كأنه بتجي بالبرنت، مثل كأنه مرسومة بالريشة، يعني مو مثل بالسنوات الماضية كنا عم نشوف الورود بشكل واضح أكتر وردة وما في ألوان كتير. هلأ عم نشوف الورود تقريبا مثل كأنه مرسومة بلوحة فنية، شوي رايح فيها الخطوط المائية أكتر، فهي بتكون مبينة أنه كأنه فيها غباش أكتر. وصارت هلأ بكل كمان بكل القطع
0: حتى عم نشوف ورود أصغر حجم من قبل.
1: تماما. ونرجع لنفس القاعدة، أنت بدك تبيني أنحف بتروحي على القطع الصغيرة البرنت الصغيرة، بدك تعطي حجم بتروحي على الوردات الكبيرة.
0: هلا في كتير،
1: وأنا مع على فكرة دائما أنه ما تلتبس الشغلة قطعة كاملة، يا أما إذا قطعة كبيرة أرضية غامقة والنقشة تكون صغيرة.
0: أرضية غامقة والنقشة صغيرة. طيب
1: تماماً.
0: ممكن أرضية فاتحة مثل
1: الأرضية فاتحة والوردات كبيرة، هي بقى بدها تكون بدها تعطي إطلالة جريئة أو ملفتة للنظر
0: وتكون شوي نحيفة البنتية.
1: تماماً. تماماً. لأنه نرجع إنه النقشة الكبيرة بتعطي ضخامة بتعطي عرض، النقشة الصغيرة بتنحف.
0: تمام.
1: الخطوط بالطول بتطولك، الخطوط بالعرض بتعرض، فأنت دائما بتمشي على هاي القاعدة تكون أمورك بالسليم.
0: تمام. هلا نشوف هاي الإطلالة الثانية.
1: انا مع دائما الوردات. شايفه شلون الوردات عم يلبسوهم مع المقلم؟ شايفه شلون صار في هلا مثلا الوردات مع الانيمال برينتس؟ هلا هذا دائما بيكون للبنت الجريئه صريحه صراحه يلي هي حابه تلفت نظر باطلالتها. واصلا انا مع يعني انا مع هدون بس دائما تروح على الشغلات الانعم.
0: في شعره لكي هو في شعره هي الاطلاله في تماما. شعره بينه وبين الفولجير
1: تماما يعني لازم يعني اللي يكون مو مرتب مع المرتب. انا مع القطعه دائما المعجوقه كثير او الفلوري او الشغلات النقشات الانيمالز تكون مع شغلات ساده. انا مع هيك بس هي هلا الموضة تبع الصيف انك تكوني انت جريئة باطلالتك. فاللي بده يكون جريء بده يلبس يعني عم يلبسوا مثلا الفلوري مع الكارويات المقلم مع يعني ما عاد في قاعدة. بس اذا مشيتي على هاي القاعدة تبع 60-40-10 شوي بتكسري الجرأة الزايدة يعني الأوفرة أيوة إيه؟ تماماً البرينت الزايد. هلأ كله في عالم تلبس كله فلوري من فوق لتحت وبيطلع كتير مرتب. بحس أنا دائماً كمان مثل ما قلت لك الباكراوند الأرضية تبع القطعة كتير بتأثر
0: أكيد.
1: إذا لون واحد
0: فلوري فوق إذا كانت مختلفة عن تحت كمان ممكن تعمل مشكلة.
1: ممكن إذا كانت صغيرة أو كبيرة لا ما عم تعمل مشكلة على فكرة. إذا كانت من فوق ناعمة ونفس الألوان يعني إذا كانت اللون موحدة
0: ناعمة ونفس الألوان
1: تماما هي حلوة. إذا البرنت دائما كمان هي قاعدة البرنت إذا كان من نفس اللون ما في مشكلة كيف بتخلطي.
0: بس الفكرة أنه المهم يكون من نفس الروح
1: تماما. حابة تعرضي حالك بالعرض حابة تطولي شايفة هون شلون بالنص عاطيها هيك طول نقطة من فوق الجزء هون العرض بتحسيه بعرض المنطقة وبتروح على البنت النحيفة يعني البنت يلي ملاية تبعد عن الخطوط بالعرض
0: تمام.
1: تروح على الخطوط يلي بالطول يلي هي بتطول وبتنحف
0: تمام. شوف كمان إطلالة
1: هدول الاطلالات الهندسيه يلي النقشات الهندسيه يلي هلا راجعه بقوه النقشات الهندسيه اللي بتعطي قوه اكثر لللوك بتعطي جراءه اكثر وعم نشوفها كثير هلا على رانوي عم نشوفها كثير باللوكات. وكل ما كانت كمان النقشات كبيره كل ما كان كمان بتعرض كل ما كانت النقشات صغيره وارضيه فاتحه كل ما بتنحف.
0: طيب شو رايك فيها بالسهره هون مثلا
1: بالسهره؟ شوفي على حسب السهره اذا كانت كاجوال بتمشي بالليل وإذا أنت بدك تعمليها أكثر إنه لبالليل بتكون النقشات الهندسية نفسها بس بتكون أصغر وأرضية غامقة تماماً.
0: طيب شو الأكسسوارز اللي بيناسبوا النقشات الهندسية هون؟
1: أنا دائماً ببعد عن الأكسسوارات الحادة بالنقشات الهندسية لأنه هي أوريدي نقشات هندسية حادة فبتبعدي. فشايفة شلون هي هون ما لها حاطة شيء على رقبتها بس حاطة حلقات ممكن تكبر الحلقات قد ما بدها حلقات صغيرة أو حلقات كبيرة مع النقشات الكبيرة ما بتفرق بس هي ما لها عاجقة يعني أنت بهذا اللوك ما فينك تحطي أكسسوارز عند الرقبة وكمان بأدني يعني
0: حتى الحلق ممكن يكون شوي ما يكون شكله هندسي حد
1: يكون تماما يكون رايح على شغلات دائرية أكثر فيها انحناءات أكثر.
0: بنشوف الإطلالة اللي بعدها كمان هي
1: كمان هون شايفة شلون هي هم ما لحطت شيء أبدا لا بإيديها ولا رقبتها ولا شايفة شلون كل ما عم تكون النقشات معجقة انت بدك تهدي كتير اللوك تبعك. هاي نصيحة كتير انا في بنات احيانا بشوفهم لابسين معرق نقشات مع ميك اب كمان كله نفس الوان اللبس مع اكسسوارز كمان كتير كتيرة مع حلق كبيرة لا بدنا نروق يعني بدنا نهدي
0: بدنا نهدى شوي
1: لانه بدنا نهدي اللوك. هلا احيانا الصبح وعلى البحر فيكي شوي انك هذا بس اللوكات للمساء دائما بدك تكوني اهدى بده يكون طالع خرج مساء اكثر فبدك تهدي كثير اللوك. يعني انا ما بقدر انه انت نقشات كلها مع بعضها وكمان اكسسوار كثير وحلق كبير لا انا مع انه برقبتك ما تحطي شيء حلق كبير او وسط بيطلع كتير احلى وحتى ما تكتري بالوان الشوز والباقي يكون لون واحد
0: حتى اللون بيلعب دور كبير يعني
1: كثير. شايف شلون هي هون لابسه اسود ما لبست يعني. مثلا اورانج وهي وممكن تلبس اورانج بس بيكون بشيء الوان كتير مطفية
0: قواعد معينه
1: ايوه بقواعد معينه وكتير الوان هادية.
0: بنشوف هلا الاطلاله اللي بعدها
1: شايفة شلون هون البولكا دوتس مع المقلم تماما المقلم شايفة شلون بالطول دائما بيعطي طول شايفة شلون بينين رجليها فيهم أطول شايفة هون حاطتهم على أرضية سودة مثلا ما لبستها مع أبيض والتنقيط أسود يعني ما عملت بالعكس عرفتي فهون اجت هي على لأنه أنت الأرضية الغامقة دائما بتعطي انحف شوي، عرفتي كيف؟ فانت اذا بدك تعتمدي المقلم مع البولكا هذا الستايل يلي بيجي. الارضيه غامقه والبونتيه بتكون فاتحه
0: تمام، والخطوط يعني تمام بتكون بالطول
1: تمام. الطويله بدل يلي بده يعطي الطول بتكون بالطول، يلي بده العرض بتكون بالعرض
0: تمام. اطلع لي اللي بعدها، يعني هون جاي قريب على
1: الزيبرا تماما. هلا كل شيء برنتات تبع الانيمالز هي موضه، بس هي عم تجي هلا مثلا برنت مختلف، مثلا الليوبارد كان بيكون اصغر بتكون اكبر، بس هو دائما ما بيبطل الانيمال برنت، يعني دائما بيكون موضه. بس على حسب
0: نقشه الزيبرا عم تكون اكبر تماما، في فرق بينه وبين قبل يعني على شكل الجسد.
1: انا بلاقيها هلا احلى من اول، عرفتي كيف؟ هي بتعطي، انا ما بعرف كثير بحبهم الانيمال برينتس، لانه هي بتعطي لوك هيك انك انت فريش، بتعطي لوك هيك جريء شوي، فيعني هدول على الصيف هلا كثير موضه. يلي حابب يعني من هلا بدهم هلا
0: إيه. لازم هلا ندور على
1: هلا ببلش الشوبينج وهيك، فهدون من الشغلات الان لازم تكون موجوده، الماست هاف لازم تكون موجوده بخزانتك.
0: اوكي هلا خليني اشوف الاطلاله اللي بعدها.
1: هاي التايدا يلي هي هلا صارت على فكره ارتب، هي كانت من زمان، هي اصلا هي النقشه كيف بيعملوها يلي ما بيعرف كثير هي كيف بتنعمل. هي بتنعمل انه بيبرموا التيشيرت مثلا بشغلات، مثلا ممكن تكون مبرومه، ممكن يحطوهم فوق بعض وبيغطوها باللون، بعدين بيفتحوا القطعة على حسب هي بقى كيف بتطلع القطعة. في منهم بيكونوا عاملينها على رسمات معينة، في منهم بيكونوا عاملينها بطبعات عشوائية. بس هالسنة عاملينها بشكل ارتب. هي كانت الصراحة بالسنين اللي قبل بيلبسوها التين ايجرز يعني الصغار، هلأ صارت
0: بطرق عشوائية أكثر،
1: هلأ صارت بطرق مرتبة أكثر وأنيقة أكثر بصراحة.
0: ألوانها صارت مدروسة أكثر،
1: ألوانها مدروسة أكثر، لأنه أصلاً هدون أحلى الألوان على الصيف، البينك مع الأحمر، البينك مع، فهدون أحلى الألوان.
0: وهلأ في إطلالة ثانية كمان ألوانها حلوة
1: تماماً، أنت على حسب كيف بدك، بس أنا هلأ بعتبرها أنه هي صارت أرتب وممكن الأكبر أنه يلبسوها.
0: هلا نشوف اطلاله ثانيه للتاي داي باللون الاصفر
1: تماما. شايفه شلون هو لون فريش، لون فريش وصيفي. هلا هون بتكون البرنت يعني اللي عاملينها بطريقه مدروسه، بطريقه هن عارفانين كيف. بس شايفه شلون صارت بطريقه انيقه اكثر ومرتبه اكثر، يعني صارت للعمر الاكبر، ما عادت محدوده بعمر صغير.
0: حتى التاي داي هو يعني نقشه صيفيه بحت، انا بعتبر
1: تماما هي نقشه بيقولوا لها الفيكيشن فايبس، يلي بتعطي لوك انه انت او الفايبس الريزورت فايبس، يعني اللي بتعطي هي انه خرج الصيف وخرج العطل
0: وخرج هيك
1: وخرج الرحلات
0: وسفر
1: تماما السفر.
0: هلا بنشوف اطلالات ثانيه.
1: هلا الدارش كمان نقشات الفواكه. هلا شايفه شلون هي هون لابستون قطعه واحده، قطع، شايفه شلون نقشات كبيره مو نقشات صغيره. انت على حسب، نحن اتفقنا على حسب نحن شو بدنا،
0: لون أرضية كمان كتير
1: تماما ولون أرضية واحدة، انت ما فينك، شايفة شلون كله لون موحد، ما فينك تلبسي هدول الألوان بألوان مختلفة. يا أما عم يلبسوها بقطعة واحدة، يا من فوق يا من الأعلى يا من الأسفل، ما فينك تلبسيهم كلهم بقطعة واحدة إذا كانت كتير معجقة.
0: بس هيك تنسيق ممتاز
1: تماما. الألوان دائما، شايفة شلون الأرضية لون واحد دائما، اي برنت بدك يكون لابستي قطعه واحده يكون دائما الارضيه لون واحد،
0: لون واحد،
1: لون واحد، القطعه العليا يعني القطعه الفوقانيه مع التحتانيه. هي كثير مهمه،
0: هي قاعده كثير مهمه
1: تماما، كثير مهمه
0: تمام. هلا بنشوف الاطلاله الاخيره.
1: الاطلاله الاخيره اللي هي الاطلالات يلي بتكون اكثر من برنت، بس شايفه شلون شو لابسه من فوق، قطعه هاديه لون واحد، بتحط الاكسسوار يلي بدك اياه، حتى فيها تبالغ بالاكسسوار ما في مشكله، لانه هي قطعه لون واحد
0: تمام.
1: فدائما اهم شيء لهالصيف انه نحن نبعد عن الشغلات اللي كثير معجقه، واذا بدنا نلبسها بطريقه كثير مدروسه. البنات يلي حابه تطول حالها يلي ما كثير طويله تروح على القطع يلي بالطول والارضيه غامقه، البنات يلي بدها تنحف حالها تبعد عن الخطوط العريضه لانه هي بتعرض، تروح على الخطوط الطويله. فهي متى ما اعتمدناهم نحن هدول القصص، فنحن منهدي اللوك، ما بيكون اللوك كثير معجوق
0: 100%. لينا شكرا كثير لك على هاي المعلومات، ونورتينا اليوم، وان شاء الله هيك بصيف 2026 رح تشوفينا بإطلالات على كيفك.
1: اي اكيد المرة الجاية ان شاء الله.
0: شكرا كثير لك. هلا مشاهدينا رح نطلع فاصل وبعده راجعين لفقرة راشدتا، خليكم معنا.
2: فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقم.
3: هل تأذن لي أن أخالفك؟
2: متى يشتفي منك الفؤاد المعذب وسهم المنايا من وصالك أقرب؟
3: هل تفعل هذا في البيت؟
2: ولا يوجد أحد من الوالد ومن الوالدة.
3: واسترجعت سألت عني فقيل لها ما فيه من رمق دقت يدا بيدي.
2: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول.
3: بلغ سعاد وإن ظنت بما وعدت أن الفؤاد بداء الحب متبول.
2: قالت الكبرى أتعرفنا الفتاة؟ قالت الوسطى نعم هذا عمر.
3: أنت أخرجت معنا في القطار يعني رجلا يسهل علي أن يبيعنا.
2: هذا الرجل قلب نظرية الحب رأسا على عقب. فضل من المنطق عجزت اللغة عن إخراجه نطقا فأخرجته الموسيقى تلحينا.
3: إن يحسدوني على موتي فوأسفي حتى على الموت لا أخلو من الحسد.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
1: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
0: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
2: نازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
0: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
2: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
3: أنا بكفي بقى بكفي بكفي

0: يا صباح الخيرات من جديد. وصلنا لفقرة راشيتا اللي بنحكي فيها عن أسرار العناية بالصحة والجمال بطريقة علمية بسيطة وبعيدا عن الترندات والمعلومات المغلوطة.
1: صحيح براء، واليوم رح نصحح مفاهيم مغلوطة وبتنقال كتير عن البوتوكس، لهيك رح نرحب بضيفتنا الصيدلانية رندا الحسين لحتى نتعرف معها على هاي الأغلاط ونعرف كيف منقدر نصححها. أهلا وسهلا فيك رندا.
2: صباحكم.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: بداية رندا، في كتير أقاويل بتنقال أنه البوتوكس هو سم، يعني هو مادة سمية أو مادة بكتيرية، شو صحة هاي الأقاويل؟
2: هلا، هي مادة البوتوكس هي عبارة عن زيفان بوتولونيوم توكسين، هو بيستخرج أو هي بتفرزه بكتيريا اسمها المطاصية الوشيقية. هو عبارة عن يعني مصنف كسم عصبي. ليش سم عصبي؟ لأنه العضلات الهيكلية لما عليها هي مستقبلات بتستقبل ناقل عصبي اسمه الأستيل كولين لحتى تعمل التقلص. يعني أنت لما بتأمريها بالتقلص فهي هذا الناقل اللي بيوجهها. هذا البوتوكس هو اللي بيجي بيعمل بلوك لهي المستقبلات، وبالتالي أنت بتعطي الأمر بس ما بيتنفذ. ما بتسمع الكلمة العضلة. فهو سم قاتل بمطرح المطارح إذا تعرض له الإنسان أو انصاب بهاي البكتيريا، لأنه بيشل العضلات وبيوصل حتى العضلات تنفس وبيموت شخص اختناق. بس البوتوكس طبعا هو عبارة عن هذا الزيفان نفسه بس معالج ومنقى ومحدد بجرعات معينة. حلو. بحيث أنه الأمبولة الوحدة الكاملة اللي فيها 100 يونت إذا حقا فيها الشخص بيد خبيرة وبالتوزيعات الصحيحة وبالعضلات الصحيحة ما بتعمل له أي شيء. يعني ما بيكون في آثار، يعني هي اللي عم نحكي عنها انه يموت مثلا لا سمح الله.
0: لا سمح الله اكيد. طيب رندا، لكل الاشخاص اللي ممكن يعملوا حقن بوتوكس في معتقدات خاطئه قد تكون شائعه عندهم، شو ابرز هاي المعتقدات وشو الصح منها؟
2: هلا بالنسبه للبوتوكس، انه اوقات في ناس بتبلش فيه بعمر صغير كتير، يعني مثلا بنحكي 20 انه بيحكي لك وقائي. انا يعني وجهه نظري وحسب ما بطلع بالموضوع فهو شوي تجاريه الفكره. يعني يعتبر تسويق للقصه، لانه من عمر ال 20 احنا يعني
0: صح.
2: ما انت ما بتلاحظي اي مظهر
0: شو العمر الصحيح للبوتوكس؟
2: هلا هو يختلف من شخص لشخص ونمط حياته. في ناس كثير بشرتها مجهده تعرض للشمس هيك، فممكن تبلش تظهر عليها تجاعيد اسرع. ولكن يعني نحن انه بعد ال 26 او هيك، خلينا نقول انه بيصير الواحد فينه يلاحق حاله يشوف اذا عنده تجاعيد عم تحفر او لا، ويصير يعني ينتبه لهذا الموضوع.
0: طيب رندا، في هلا نحن عم نحضر صوره انه شغلات بيقول لك اياها الدكتور بعد ما تخلص البوتوكس، تبع انه لا توطي راسك، لا تحرك راسك يمين وشمال، هذا كله
3: لا تنام على جنب، لازم تنام هيك.
0: شو صحتها
3: مؤخرا؟ انا
2: هلا هي الفكره، نكون صريحين بجوز يزعلوا الاطباء شوي، بس هي فيهم يعني هيك هامش من المبالغه. لانه احنا لما نحقن البوتوكس لو هو بده اذا عملت هيك حيروح هيك، ما انا واقف حينزل هيك كمان. مش معنى هو بيروح يمين ويسار وصار بيروح فوق وتحت.
0: اوكي،
2: فهي في يعني مبالغه الى حد ما بموضوع الوضعيات، مشان يعني هي صارت هيك تكررت بحيث انه اذا صار غلط يكون على المريض انه هو لانه حرك راسه. بس الشيء الاكيد انه ممنوع القفز، ممنوع
0: يكون
2: في كدمات تماما، انه كدمات ياكل كدم الواحد او يدلك، هي 100% ممنوعة، لأنه بالفعل أنت حتزيحي المادة. ولكن أنك هيك أو هيك أو هيك ما رح يصير شيء.
3: والرياضة القاسية يعني
2: طبعاً أنه قفز أو نط أو هيك، عرفتي كيف؟ مثلاً يلعب سلة بعد ما يحقن بيوم أو يومين، يعني لازم ياخذ بريك مثلاً 4-5 أيام من هي الأنشطة القاسية. بس الحركات العادية لا، ما في يعني ما في عليها مشاكل.
3: عادي يعني إذا حدا بده يروح جيم مثلا سكوات، تمارين عاديه فينا.
2: تمام، ومو فينا يمشي،
3: ما في قفز او
2: حينه يجيب شغله من الارض، ما يعني ما بيصير شيء عادي.
3: مو قفز او ركض او حركات هيك كبيره.
0: طيب رندا، بالنسبة للأخطاء الممكن تصير بعد حقن البوتوكس، شو أبرزها وكيف الواحد ممكن يتجنب حدوثها؟
2: هلأ بنسبة كبيرة معظم الأخطاء ممكن تصير من البوتوكس هي ناتجة عن خطأ أثناء الحقن. وهذا ما بيعني أنه الطبيب ما له خبير أو شيء، بس لأنه الأشخاص بتختلف تشريحياً عن بعضها، فممكن يصير هذا الخطأ. فأغلب الأخطاء اللي بتصير هي مثلاً هبوط جفن، ممكن يكون لانه تسربت شوي من الماده، اجت على عضله غير ملائمه انه هي هي، فما عاد ينحمل الجفن، بينزل بين الشخص مغمض يعني. ممكن مثلا مرحله من المراحل يصير عندنا يعني تسريب اكثر، ياثر على البلع بفتره معينه، يحس حاله الواحد انه متضايق او هيك. الخطا الفادح خلينا نقول هو انه لا سمح الله يصير تسريب على مجرى الدم، فهون مادة البوتوكس حتروح بالدم ونحن ما حنعرف لوين حتروح. إذا راحت على عضلة كبيرة الأمور طبيعية، بس لو هي استهدفت عضلة صغيرة مثل العضلات بالمري أو هيك، فعن جد ممكن تأثر. وفي حالات يعني صار في تأثيرات وحالة وحدة تسجلت أنه في صبية ما عاد قدرت بلعت أبداً، يعني حتى بعد ما راح تأثير البوتوكسية يعني ضربت عند العملية.
3: يعني الحديث يطول رندا، ونحن كتير عن جد مبسوطين بوجودك معنا، بس للأسف الوقت داهمنا. بدي أتشكرك كتير على هاي المعلومات.
0: شكراً كتير.
3: أتمنى عن جد يكونوا الناس استفادوا منها واستمتعوا بنفس الوقت.
0: نورتينا، شكراً لك.
3: وهيك مشاهدينا بنكون وصلنا لختام حلقتنا معكم لليوم. بدي اتمنى لكم بقية نهار سعيد، وبنشوفكم بكرة اكيد بنفس الموعد وبحلقة بفقرات جديدة ومنوعة.
0: باي باي.

0: فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقم.
1: هل تأذن لي أن أخالفك؟
0: متى يشتفي منك الفؤاد المعذب وسهم المنايا من وصالك أقرب؟
1: هل تفعل هذا في البيت؟
0: ولا يوجد أحد من الوالد ومن الوالدة.
1: واسترجعت سألت عني فقيل لها ما فيه من رمق دقت يدا بيدي.
0: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول.
1: بلغ سعاد وإن ظنت بما وعدت أن الفؤاد بداء الحب متبول.
0: قالت الكبرى أتعرفنا الفتاة؟ قالت الوسطى نعم هذا عمر.
1: أنت أخرجت معنا في القطار يعني رجلا يسهل علي أن يبيعنا.
0: هذا الرجل قلب نظرية الحب رأسا على عقب. فضل من المنطق عجزت اللغة عن إخراجه نطقا فأخرجته الموسيقى تلحينا.
1: إن يحسدوني على موتي فوا أسفي حتى على الموت لا أخلو من الحسد.
2: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
3: أن يكون في مفاوضة.
4: أنا معترض على فكرتين.
2: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
5: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع على تلفزيون سوريا.
6: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
7: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
8: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعلياً مانك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
9: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
10: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

أهلا بكم بالجولة. نبدأ بالعناوين. في العاصمة دمشق انطلاق الملتقى السوري الإماراتي، وفي أجندته توسيع التعاون الاستثماري وتبادل الخبرات. في تطور نوعي بالعلاقات، مباحثات بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في بروكسل، وتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار في سوريا على أجندة المباحثات. بعد تفاعل واسع وسجال حولها، الشابة بتول علوش تظهر في لقاء مصور بمدينة جبلة وتروي تفاصيل قصتها الكاملة. بعد تقديم طهران ردها على المقترح الأمريكي، ترامب يقول إنه يرفضه تماماً ويعتزم الضغط على نظيره الصيني في ملف طهران خلال زيارته لبكين.

في التفاصيل، انطلق اليوم الملتقى السوري الإماراتي في العاصمة دمشق بهدف توسيع التعاون الاستثماري وتبادل الخبرات في مسائل تنظيم البيئة الاستثمارية. ويهدف المنتدى إلى بحث آفاق التعاون الاستثماري والاقتصادي بين البلدين وتوسيع مجالات الشراكة في القطاعات التنموية والإنتاجية، بما يسهم في دعم فرص الاستثمار وتبادل الخبرات بين سوريا والإمارات. ويتضمن المنتدى عقد جلسات حوارية يشارك فيها مسؤولون ومستثمرون من الجانبين، تهدف إلى إتاحة مساحة مباشرة للنقاش حول فرص التعاون والاستثمار.

بعد سقوط النظام المخلوع اتخذت الإمارات خطوات انفتاحية تدريجية باتجاه دمشق، وشهدت العلاقات تطوراً ملحوظاً عبر محطات بارزة نتابعها في هذه المادة.

0: للمزيد معنا مباشرة من دمشق مراسلنا عبادة منصور. عبادة، إذا انطلاق فعاليات المؤتمر السوري الإماراتي في العاصمة السورية دمشق في قصر المؤتمرات، ضعنا في صورة التفاصيل التي تظهر حتى الآن.
1: بالفعل أنا يعني صباح اليوم انطلقت فعاليات الملتقى السوري الإماراتي الاستثماري الأول والأكبر حقيقة، لأن هذا يعني الملتقى حقيقة يضم عدد كبير من المستثمرين السوريين والإماراتيين، إضافة إلى أيضا عدد من المسؤولين الحكوميين وعدد من الوزارات السورية، وهو يعتبر حقيقة الملتقى الأكبر والأبرز منذ سقوط النظام البائد إلى اليوم. كان هناك حقيقة خلال الفترة الماضية مجموعة من الملتقيات الاستثمارية لكن كانت هي محدودة ويعني على مستوى الشركات الخاصة. اليوم حقا هذا الملتقى يضم عدد كبير من الشركات، وأيضا يعني يضم وفود حكومية إماراتية وصلت حقيقة يعني مجموعة كبيرة من الاستثمارات، وأيضا مجموعة كبيرة من الدراسات التي سيتم النقاش فيها يعني التواصل مع أيضا المؤسسات الحكومية والمستثمرين السوريين. في الجزء الأول حقيقة
0: جزيلا لك حتى الآن عذرا على المقاطعة، نحن مضطرون للانتقال الآن مباشرة إلى بروكسل حيث يعقد هذا الاجتماع بين الاتحاد الأوروبي وبين سوريا في العاصمة البلجيكية بروكسل.
2: I believe that you apologize, says Mr. Kutaibi, but I know that you have a press conference and we are lagging behind.

بعد سقوط نظام الأسد إذن شهدت العلاقات السورية الأوروبية انتعاشا وتطورا متزايدا، ومرت العلاقات بمحطات بارزة على صعيد الزيارات المتبادلة والمؤتمرات الدولية وملف العقوبات. نتابع هذه المادة.

0: بالعودة إلى مراسلنا عبادة منصور مباشرة من دمشق في قصر المؤتمرات، إذن بهدف توسيع التعاون الاستثماري يجري هذا اللقاء عبادة بين سوريا وبين الوفد الإماراتي، هل من تفاصيل جديدة؟
1: نعم بالفعل، يعني حقيقة هناك مجموعة واسعة من الأجندة التي سيتم العمل عليها اليوم حقيقة بين الوفد الإماراتي وأيضا المؤسسات الحكومية والمستثمرين السوريين. هناك يعني عدة حوارات ستكون بعضها حوارات مغلقة والبعض الآخر هي عبارة عن نقاشات سيتم من خلالها حقيقة البحث في فرص العمل والتعاون بين الشركات السورية والإماراتية، وأيضا يعني هناك طرح جديد حقيقة لموضوع التعاون في مجموعة أيضا مهمة وواسعة حقيقة من الأمور الاقتصادية الزراعية، أيضا مؤسسات الطيران ويعني النقل البري. كان هناك أيضا حديث عن أيضا تعاون على مستوى التعاون الاقتصادي، الاستثمار في يعني البنى التحتية وإعادة الإعمار، أيضا يعني التطوير العقاري هو واحد حقيقة من أهم الأمور التي تم الحديث عنها. بالعموم يعني الوفد الاستثماري الإماراتي الذي حضر اليوم حقيقة يوجد فيه عدد كبير من المستثمرين.

0: أيضا يعني وصلوا على رأس مجموعة من الوفود التي تناقش حقيقة مع الوفود المقابلة لها من الوفود الإماراتية هذا النشاط الذي يعني سيتم خلال عدة ساعات اليوم في هذا الملتقى. من المتوقع حقيقة يعني أن يتم التوقيع أو الوصول حقيقة إلى نتائج إيجابية في مجموعة من أهم الاستثمارات التي تحتاجها سوريا. اليوم هناك تركيز كبير على الموضوع الزراعي، هناك أيضا يعني التركيز على بعض الأمور المهمة كالتعليم الصحة، وهناك أيضا عدد من المجالات التي يتم الحديث عنها يعني على مستوى الشركات الخاصة. ضمن الوفد الذي يعني وصل من الإمارات هناك مجموعة من رجال الأعمال الذين يسعون حقيقة يعني بحث فرص الاستثمار ويعني الوصول إلى شراكات جديدة مع المستثمرين السوريين. القسم الأول أو الشق الأول كان من هذا الملتقى حقيقة هو كلمات تعريفية رئيسية من وزير الاقتصاد السوري ورئيسية الاستثمار، إضافة إلى أيضا كانت هناك كلمة خاصة من وزير التجارة الإماراتي. من المتوقع أن يعني الساعات المقبلة حقا أن يتم الوصول كما ذكرت لمجموعة من يعني النقاط المشتركة بين الوفد الاستثماري الإماراتي والمستثمرين والجهات الحكومية السورية.
1: عبادة منصور من دمشق، شكرا جزيلا لك، بالطبع ستكون معنا لاحقا أيضا لمواثاتنا بكل جديد. الآن مشاهدينا ننتقل من دمشق إلى بروكسل مع مراسلنا إلاف قداح للحديث عن اللقاء الذي يجري بين وفد الحكومة السورية وبين الاتحاد الأوروبي لبحث ما يمكن فعله من قبل الدول الأوروبية في سبيل تعافي سوريا. إليك إلاف، ما الجديد؟
2: نعم ألاء، بالفعل بدأ الاجتماع الأول للوفد السوري هنا مع المفوضية الأوروبية. هذا الاجتماع هو اجتماع من أجل بحث الشراكة مع الجانب السوري، منتدى الشراكة مع سوريا برئاسة من وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، بدأ قبل حوالي 30 دقيقة من الآن. أيضا من الجانب الأوروبي كان برئاسة مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الشرق الأوسط والبحر المتوسط. طبعا الاجتماع الأول ألا يركز على الجوانب الاقتصادية، على التعافي المبكر، على إعادة الإعمار، على تشجيع الاستثمارات الأوروبية في الفترة القادمة، على ما تريد أن تقدمه دول الاتحاد الأوروبي من أجل دعم سوريا اقتصاديا وإعادة الإعمار والتعافي المبكر وتحسين مستوى المعيشة بالنسبة للسوريين. هناك أيضا كما ذكرنا في الرسائل السابقة سيكون يوم الحوار أو اجتماع الحوار السياسي الأول من نوعه بين الاتحاد الأوروبي وسوريا هنا في المجلس الأوروبي حوالي الساعة 6 بتوقيت أوروبا، أي هناك اجتماع صباحي يبحث الجوانب الاقتصادية بدرجة كبيرة، ومن ثم اجتماع مسائي يركز على الجوانب السياسية ودعم الاتحاد الأوروبي للحكومة الانتقالية في سوريا ودعم خطواتها ودعم مسألة إعادة الإعمار والتعافي المبكر. أيضا الاجتماع المسائي الذي سيعقد هنا ألاء سيكون بحضور ممثلين عن كل دول الاتحاد الأوروبي 27، بالإضافة إلى رئاسة من قبل أيضا وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ومن الجانب الأوروبي مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كلاس. الاجتماع الصباحي الذي يعقد حاليا ألاء يحضره أيضا ممثلون عن معظم دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأيضا منظمات مالية ودول عربية، كل هذا يصب في مصلحة المواطن السوري من أجل رفع سوية الاقتصاد السوري وخاصة في مسائل التعافي المبكر وإعادة الأمر. تفضل
1: يا إلاف. إذا نتحدث عن اجتماعين، صباحي اقتصادي هو ومسائي سيكون لمناقشة الشؤون السياسية، هل من معلومات عن عناوين هذه النقاشات؟
2: نعم، كما ذكرت صباحي يركز على الجوانب الاقتصادية، الشراكة مع سوريا، مسألة إعادة توقيع أو إعادة تفعيل اتفاقية التفاهم بين سوريا والاتحاد الأوروبي.
1: هو إلاف عفوا، أنا أسأل عن المسائي تحديدا، عن المسائي تحديدا، عن الملفات السياسية التي يمكن تناولها.
2: نعم، مساء سيتم التركيز على المسألة الأولى، هو تطبيع العلاقات بشكل كامل مع الجانب السوري من قبل دول الاتحاد الأوروبي. شاهدنا سابقا رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، ولكن مسألة تطبيع العلاقات ما تزال غير مكتملة، لذلك يبدأ هذا الحوار السياسي بمسألة إمكانية تطبيع العلاقات بشكل كامل من كل دول الاتحاد الأوروبي مع الحكومة السورية. أيضا هناك تفاصيل ذكرناها أبرزها مسألة أيضا التعافي المبكر في سوريا، دعم التعافي التعافي المبكر في سوريا، دعم إعادة الإعمار، وأيضا دعم الحكومة الانتقالية في سوريا. هناك خطوات سياسية أرادتها دول الاتحاد الأوروبي سابقا لرفع العقوبات.

0: عقوبات أبرزها مسألة أن يكون هناك حكومة شاملة تمثل كل مكونات الشعب السوري وأن يكون هناك تحسينات في الحقوق والحريات في سوريا. هذه هي مطالب أوروبية. بحسب المراقبين والمختصين يبدو أن هناك تفاهم ونقاط إيجابية وأن الاتحاد الأوروبي راض نوعا ما عن الأداء الحكومة السورية في الفترة الماضية، لذلك توجه من رفع العقوبات نحو مسألة إعادة تفعيل اتفاقية التفاهم والتعاون بين سوريا والاتحاد الأوروبي، وأيضا بدء الحوار السياسي لإعادة التطبيع بشكل كامل مع سوريا في الفترة القادمة. إذن هناك خطوات إيجابية تريد دول الاتحاد الأوروبي أن تأخذها سياسيا نحو سوريا، وكما ذكر وزير خارجية السوري وأيضا الرئيس الشرع أن سوريا هي بحاجة بشكل كبير إلى الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأوروبي في هذه المرحلة هو بحاجة ماسة إلى سوريا، وخاصة في مسألة قطاعات الطاقة والنفط بسبب الأزمة العالمية في هذين القطاعين.
1: إلى القداح من بروكسل، شكرا جزيلا لك.

0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا باستهداف الجيش الإسرائيلي لمحيط قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي بأكثر من 10 قذائف هاون منذ صباح اليوم الاثنين، ويأتي الاستهداف في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري التي تشمل التوغل داخل الأراضي السورية وإقامة قواعد عسكرية، إضافة إلى استهداف الأراضي الزراعية. في شأن آخر، شهدت قضية الشابة بتول علوش تفاعلاً واسعاً خلال الفترة الماضية بعدما تحولت إلى محور اهتمام للرأي العام السوري وعلى مختلف منصات التواصل. وفي لقاء استثنائي في مدينة جبلة حضره وجهاء من المنطقة ومسؤولون، طرحت تفاصيل القضية وطرحت الرواية الكاملة. نتابع.
1: اليوم صارت قضيتك قضية رأي عام. نحن اليوم ما جايين نحكي بأي شيء بخصك.
2: أنا طلعت برا البيت بكامل إرادتي، وما كنت مفكرة أن الأمور رح توصل لهي الدرجة، وأتمنى أنه هالكلام اللي كان يطلع أنه خلص يتوقف من بعد ما الناس عرفت أنه أنا بخير وأنه أنا طلعت بكامل إرادتي.
1: بتول علوش مختطفة؟
2: أكيد لا.
1: طيب كيف نحن قادرين نوصل رسالة منك أنت بشكل مباشر؟
0: فكك فرع المباحث الجنائية في محافظة اللاذقية عصابة منظمة مؤلفة من 6 أشخاص بينهم امرأة بعد عمليات رصد ومتابعة أسفرت عن نصب كمائن ومداهمات أدت إلى القبض عليهم جميعا. وأوضحت المباحث الجنائية أن الموقوفين اعترفوا خلال التحقيقات الأولية بارتكاب جرائم تشمل القتل والخطف وطلب الفدية والسلبة تحت تهديد السلاح، مستغلين انتحالهم صفات أمنية للتغطية على نشاطاتهم. وبحسب المباحث الجنائية في اللاذقية، تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها تمهيداً لإحالة الموقوفين إلى القضاء.

0: بالعودة إلى قضية الشابة بتول علوش، معنا مراسلنا من اللاذقية منير الحاجي. منير، إذن في الأمس كان هناك اجتماع أو لقاء جرى، طبعا كانت فيه الشابة بتول علوش ووجهاء أيضا حضروا هذا الاجتماع، وقالت فيه بتول القصة الكاملة، أبرز ما رشح عنه وما الذي حدث بالضبط.
1: أهلا بك أهلا. يعني فعلا كان هذا الاجتماع والبث المباشر للمؤتمر الذي انعقد في مبنى إدارة المنطقة في جبلة، كان على خلفية يعني الجدل الواسع الذي أثارته القضية خلال الأيام القليلة الماضية على وجه التحديد، على الرغم من أن القضية يعني بدأت منذ اختفاء يعني الشابة بتول سليمان علوش يعني مع أواخر شهر نيسان، وتضاربت الأنباء حول مكانها ويعني في ما إذا كانت مختطفة أم لا، وحتى حين خروجها يعني خروج الشابة بفيديو مقطع فيديو مصور من شاطئ جبلة أو كورنيش مدينة جبلة تقول فيه بأنها ليست مخطوفة وأنها بحالة جيدة وأنها سافرت أو هاجرت في سبيل الله وغيرت دينها واضطرت إلى يعني الابتعاد. لكن بعد يعني صدور هذا الفيديو مباشرة يعني يوم الخميس بدأ الجدل يعني وبدأ الحديث على نطاق واسع، لا سيما وأن أهالي الشابة يعني والد الشابة ووالدتها يعني بدأوا في يعني إرسال يعني الفيديوهات والكثير من التعليقات والمناشدات، ويعني شككوا في سلامة الشابة وقالوا أنها تتحدث تحت الضغط، وهذا ما دعا إلى يعني عقد اجتماع وأيضا لقاء الشابة بأهلها في أيضا مبنى المباحث الجنائية قبل أيام. لكن الشابة يعني حتى الآن هي ترفض العودة إلى المنزل يعني بإرادتها، ربما تتخوف من شيء ما كونها أنها يعني غيرت دينها، ويعني من هذه الأمور التي تحدثت لنا بشكل مطول خلال البث المباشر وقبل البث المباشر أيضا. يعني جلسنا مع الشابة وسألناها أسئلة كثيرة فيما إذا كان هنالك يعني ضغط أو تأثير من قبل جهة ما، وعن حالتها الصحية وعن حالتها النفسية أيضا، لكنها أكدت بأنها يعني بخير وطمأنت طبعا والدتها والشارع، وأردنا منها يعني توجيه رسالة إلى الشارع لطمأنة الشارع الذي يعني بدأ يتناول هذه القضية بشكل أو بآخر، وبدأت بعض الأطراف التحريضية يعني تستغل هذا الموقف وتدعو إلى النزول إلى الشوارع وغيره. أنا
0: إذن أنت كنت حاضرا في الاجتماع تقول، وأجريت معها يعني حوارا، لكن السؤال عن الشارع اليوم، كيف ردود الأفعال تبدو منير بعد ما جرى من بث مباشر؟
1: حتى الآن للأسف يعني آلاء ردود الأفعال متضاربة، وهنالك يعني جدل واسع على السوشيال ميديا طبعا ومواقع التواصل الاجتماعي، وهنالك بعض من يشكك حتى في هذا البث المباشر الذي كان بحضور يعني وجهاء من المنطقة يعني المنطقة، سواء مختار القرية التي يعني تنحدر منها وحتى يعني رئيس بلدية يعني جبلة وبعض الشخصيات الرسمية وأيضا عدد كبير من الصحفيين تقريبا والناشطين يعني كانوا قد حضروا خلال ساعات متأخرة من الليلة الماضية للقاء يعني هذه الشابة لضحط طبعا كل الشائعات وكل الأنباء المتضاربة. لكن للأسف حتى الآن لم يتم طي الملف، لأن يعني الشابة حتى الآن لا تريد العودة يعني، وسألناها يعني متى تريدين العودة إلى أهلك يعني خلال الفترة الماضية، هي يعني قالت تحتاج إلى أيام للتفكير، تحتاج إلى أن تكون متصالحة مع نفسها ومع أهلها ربما بمسألة العودة، لأنها يعني غيرت شيء ربما خارج عن العادة إن صح التعبير، وكان خروجها طبعا من الجامعة واختفائها لفترة طويلة جدا يعني ربما تخاف من شيء معين. حتى الآن هي ترفض العودة، لكنها بكل تأكيد يعني والتقينا بها هي بصحة جيدة وخير وسلامة، وأيضا يعني طمأنت الشارع وطمأنت أهلها
0: بصحة جيدة وبخير كما
1: ربما لم يكن الأخير.
0: كما رأيت منير الحاجي مراسلنا اللاذقية، شكرا جزيلا لك.

في ملف آخر، قال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، قال إن بعض المشكلات ظهرت في ملف القضاء منذ قرابة أسبوعين، وكانت سببا مباشرا في تعطيل مسار الاندماج لفترة من الزمن، مشيرا إلى أن الخلافة بدأ نتيجة غياب آلية واضحة لانضمام قضاة الإدارة الذاتية إلى الحكومة. وأضاف عبدي في حديث مع وكالة أنباء هاور أن عدة اجتماعات عقدت في دمشق وفي مناطق شمالي وشرقي سوريا على مستويات مختلفة بعد هذا التعثر، مشيرا إلى أنه عقد بنفسه اجتماعا للمعنيين بملف القضاء بهدف تجاوز الأزمة ومنع تحولها إلى عقبة أمام الاتفاق الشامل. وبحسب عبدي فقد تم التوصل إلى تفاهمات تضمنت قبول دمج قضاة الإدارة الذاتية والاتفاق على استمرار عمل بعض الأفراد من المرحلة السابقة. في ذات السياق، أعلن المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق دمج قسد أحمد الهلالي، أعلن عن وصول قافلة جديدة من أهالي عفرين النازحين إلى قراهم قادمة من القامشلي بمحافظة الحسكة. وأوضح الهلالي أن القافلة ضمت 1400 عائلة، مشيرا إلى أنه جرى في إطار هذه العودة إخلاء المدارس في مدينتي الحسكة والقامشلي بشكل كامل، مما يفسح المجال لإعادة تهيئتها وتجهيز المراكز الامتحانية اللازمة لامتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية. أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب قرارين يتضمنان القوائم النهائية للجان الفرعية لثلاث دوائر انتخابية في محافظة الحسكة ودائرة في عين العرب كوباني بريف حلب. وتضم دائرة الحسكة لجنة فرعية برئاسة صبحي شوقي أحمد، في حين يترأس عبد الأحد عبيدي اللجنة الفرعية لدائرة الملكية، وأنس الجنعان لجنة دائرة القمشلي، في حين يترأس عماد كرعوش كردي لجنة دائرة عين العرب كوباني. وبحسب اللجنة تباشر جميع اللجان عملها اعتبارا من تاريخ صدور القرار.

0: طالب مخلصون جمركيون حاصلون على رخصة لممارسة مهنة التخليص الجمركي في دمشق بإلغاء قراري الهيئة العامة للمنافذ والجمارك 42 و45 الصادرين عن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك لعام 2025، معتبرين أن اشتراط تأسيس شركات جمركية كشرط أساسي لمزاولة العمل يهدد مستقبلهم المهني ويزيد من الأعباء المالية المفروضة عليهم.
1: أكثر من عام مضى على إلزام الهيئة العامة للمنافذ والجمارك المخلصين الجمركيين بتأسيس شركات كشرط أساسي لمزاولة المهنة ودفع مبلغ ناهز 25,000 دولار. يرى المخلصون أن عدم موائمة هذا النمط لمهنتهم وتوقف بعض الخدمات التقنية يهدد حركة التجارة بالعرقلة.
2: الحقيقة هذا قرار كثير مشحف، نحن بالنسبة لنا غير قابل للتطبيق لأنه لا يمتلكوا كل الناس هذا المبلغ، هذا مبلغ كثير كبير، زائد أنه تقنيا لما أنه بده يجتمعوا عدة مخلصين لهذا الموضوع أي مشكلة بيصير بأي مخلص فبتوقف الشركة كلها، فعمليا دمج هذا الموضوع حتى غير مطبق بكل الدول. كل الدول في عندها نوعين، في عندها مخلصين جمركيين وفي عندها كمان شركات. حتى توقيف كمان برنامج الأسكودا كمان عم ينعكس كمان على الأداء، خصوصا إن سوريا في عادة إعمار لازم تشبيكاتها مع دول تانية، لذا هذا الإيقاف هذا البرنامج الأسكودا واعتماد برنامج تاني بديل عم يعمل كمان إشكالات وعم يعمل مشاكل بعملية الاستيراد والتصدير.
1: هذا المقر الذي ضج بالحركة منذ ستينيات القرن الماضي أضحى اليوم خاويا بعدما لزم معظم المخلصين منازلهم ولم يبقى سوى بيانات مكدسة في إرشيف ينتظر كأصحاب المهنة حلا منصفا.
3: ما لازم القرار اللي يطلع يأخذ أثر رجعي، فهالقرار هذا أخذ أثر رجعي وسبب بقطع رزق المخلصين الجمركيين بشكل عام، وما أنه طريق للعمل إلا أنه سلكنا طريق القضاء لاسترجاع حقوقنا.
4: شو صار القضية؟
3: لهلا ما في بت، صار لشي سنة ونص لهلا ما في أي جواب.
1: جمعية المخلصين الجمركيين بدمشق وريفها تؤكد أن القرار ألحق الضرر بنحو 1700 مخلص مرخص في سوريا، يواجه كثير منهم اليوم ضائقة معيشية في ظل غياب بدائل تعيلهم وتستوعب خبراتهم الممتدة لعشرات السنين.
5: ينتظر المخلصون جمركيون في سوريا لقاء يجمعهم مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك لمعرفة الهدف من صدور قرار يقولون إنه أضرهم وعطل عملهم وقد يضر بالاقتصاد السوري كله وفقا لحديثهم. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: اشتكى مواطنون في دمشق من قرار خفض وزن ربطة الخبز من 2200 إلى 1050 جراماً، معتبرين أنه يشكل زيادة غير مباشرة في السعر ويضيف أعباء جديدة على معيشتهم.
6: بالنسبة إلى يعني مثل اللي عم يلف على أذنه جهة تانية، يعني نفس النتيجة هي معناها رفع الأسعار، ورفع الأسعار كسر ظهر المواطن.
7: اعتمادنا على الخبز بصراحة، المواطن بيعتمد على الخبز، فالكمية نقصت أو الوزن والله بتأثر على المواطن، يعني هي تأثيرها كعائلة، إذا عم يحسب ياخد ربطة صار بده يحسب ياخد ربطة ونص، هاي بتأثر عليه، يعني كمان الوزن بيلعب دور، والكمية لما تأخذها، أنا عندي عيلة 6 أنفار، إذا كل واحد رغيف على الفطور على الغداء راح، اضطريت بدي أخذ ربطة تانية.
8: والله عسر كتير، يعني أولادي ما عاد يشبعوا، يومي أخذ 5 ربطات، يومي.
4: كم ولد؟
8: عندي 14 نفس.
9: لازم يخلوهم 12 على الأقل مثل ما كان قبل، أما هلأ والله العظيم حرام، يعني غلوا الكهرباء، غلوا العالم، ماتت، بدون يموتوا العالم هيك على البطيء بس.
10: هلأ المعدات لعنا قديمة، ويعني عم نحاول نطالع الجودة حلوة، والحمد لله والخبز عم تطلع معنا جيدة، يعني عم نتعذب شوي.
0: نتوقف عند هذه العواجل التي ترد من بروكسل. مجلس الاتحاد الأوروبي يقول المجلس يعيد تطبيق اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا بشكل كامل، ويضيف مجلس الاتحاد الأوروبي هذا القرار يعد خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا. إذن مجلس الاتحاد الأوروبي يعلن تطبيق اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا بشكل كامل. بعد سنوات من الغياب والركود، تستعيد متنزهات ريف حما حضورها مع عودة الأهالي والرحلات العائلية والمدرسية في مشهد يعكس انتعاشاً تدريجياً للحركة السياحية والاجتماعية وعودة ملامح الحياة الطبيعية إلى المنطقة.
11: مهجر من 48 سنة، رجعنا قبل سنة تقريباً إلى البلد، وجدنا البلد يعني الحمد لله في خير كثير ونعم كثيرة، وخاصة نعمة التحرير اللي ما كان الإنسان يشعر فيها.
12: هكذا تبدو مشاعر العائدين إلى ريف حماة الغربي، تختزل حجم الطمأنينة التي بدأت تحتضن المنطقة من جديد. ومع استتباع الأمان عادت العديد من الأنشطة التي غابت لسنوات، وعلى رأسها الرحلات المدرسية التي ملأت المكان ضجيجا وفرحا بعد أن كانت حلما مؤجلا.
13: جايين طالعين برحلة طلابية مدرسية، سابقا ما كنا نأمن نطلع نحن رحل نحن وطلابنا أو نحن وعوائلنا، نحس هاي المناطق ما لنا بعيدة عننا. الحمد لله هلأ رجعت المناطق لنا وعم الأمن والأمان ومبسوطين، ومنطقة كتير كتير حلوة، ومنشجع الأهالي والمدراء يطالعوا طلابهم يتنزهوا نحن وياهم، الحمد لله الأمان موجود.
12: هذا الإقبال المتزايد على المنتزهات لم يجدد الفرح في قلوب الزوار فحسب، بل أحيا آمال أصحاب المشاريع السياحية أيضا، فالحركة النشطة التي تشهدها المنطقة انعكست إيجابا على أعمالهم وفتحت أمامهم فرصا جديدة بعد سنوات من الركود.
14: هذا المنطقة السياحية بتوافد الزبائن والرحلات في العطل الرسمية، بحيث أنه بيقوموا بالسيارين بيجيبوا معهم مشاويهم، والسنة سنة خير بالنسبة للمي. الإقبال السنة الماضية كان قليل كتير، السنة لا الحمد لله أكتر، وبوجود الأمان بوجود فرزولنا شرطة سياحية والأمن العام لضبط أمان السواح.
12: هكذا يرسم ريف حماة الغربية اليوم ملامح فصل جديد يمزج بين سحر الطبيعة وعزيمة الإنسان، أمان مستتب، إقبال متزايد، وحياة تتجدد تفاصيلها في كل زاوية.
15: حركة لافتة تشهدها المنتزهات مع عودة الأمان وازدياد إقبال العائلات والرحلات المدرسية، لتطوي المنطقة سنوات الركود وتعلن عودة الحياة إلى طبيعتها. ياسر روح، تلفزيون سوريا، ريف حماة الغربي.
0: رغم الدمار الواسع وغياب الخدمات الأساسية، تعود الحياة تدريجياً إلى قرية كندة في جبل الأكراد بريف إدلب الغربي، وسط واقع خدمي صعب وبنية تحتية شبه منهارة تجعل من الاستقرار تحدياً يومياً أمام الأهالي المتمسكين بأرضهم.
16: رغم قسوة الدمار وغياب الخدمات، تعود الحياة تدريجياً إلى قرية كندة في جبل الأكراد مع عودة 100 عائلة من مخيمات النزوح، لكن فرحة العودة اصطدمت بواقع خدمي سيء وبنية تحتية متهالكة في قرية تتجاوز نسبة الدمار فيها 70%.
17: نحن اليوم طلعنا من المخيمات من قرابة السنة، رابطنا المنظمات والحكومة أنه عودة كريمة إن شاء الله تكون للبيوت للناسين كلياتها. رجعنا عضيعنا ورممنا بيوتنا بهاللي معنا، ونحن يدوب شارين حالنا مثل بيقولوا خيو، واغلب البيوت عندنا في القريه يعني تقريبا بدي اقول لك 70% دمار، ممسوح البيوت كلها عن وجه الارض. جينا على الضيعه، البيوت ما هي مخدمه والطرق ما هي مخدمه، الصرف الصحي ما مخدم، المياه غير واصله للمنازل، حتى الاتصالات غير متوفره، ولحد الان من قرابه سنين لحد الان ما شفنا اي شيء على خالص.
16: الاهالي الذين اختاروا العوده رغم التحديات يواجهون اليوم نقصا كبيرا في الخدمات الاساسيه، وسط مطالب بتأهيل البنية التحتية وتوفير مقومات الحياة الضرورية بما يسهل عودة مزيد من العائلات إلى قريتهم.
0: ننتقل الآن مباشرة إلى بروكسل مع وزير الخارجية أسعد الشيباني، وهذه الكلمة من هناك.
16: يوم نقصا كبيرا في الخدمات الأساسية وسط مطالب تأهيل البنية التحتية وتوفير المقومات للحياة الضرورية.
0: ننتقل الآن مباشرة إلى بروكسل مع وزير الخارجية أسعد الشيباني.
18: It is about creating the future. It's not only about rebuilding. It's creating the future that is more inclusive, more resilient, and more hopeful for all Syrians. If we work together with Syrian partners, with civil society, with the international community, we can turn this vision into reality. And the Syrian is here to help make it possible. Future.
19: Thank you. Commissioner, Mr. Defense Force, if you need some headsets for transmission, you can hear the here at the front desk. Commissioner, Mr. Sir,
20: Madam Commissioner, thank you very much. Ladies and gentlemen, representatives of the press, good morning. First and foremost, I would like to express my deep thanks to Commissioner Suica on the very productive meeting we held this morning. I would also like to express my thanks for the Commission efforts which were deployed by all those who organized this forum. I will be brief because we will be holding...
0: دعونا نتوقف عند هذه العواجل التي وردت على لسان وزير الخارجية أسعد الشيباني من بروكسل، يقول: سوريا المستقرة تسهم في استقرار منطقة المتوسط وأوروبا، ولا يمكن أن تستقر سوريا دون تحقيق التعافي وإعادة بناء المؤسسات وتوفير الخدمات كي يعود السوريون إلى قراهم بكرامة. ويضيف الشيباني: عملنا على إعادة توحيد المؤسسات واستعادة سلطة الدولة وإرساء أسس المواطنة المتساوية ضمن إطار وطني واحد. إذن كانت هذه جملة من التصريحات لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني من العاصمة البلجيكية من بروكسل في إطار الاجتماع الذي يجري بين الحكومة السورية وبين الاتحاد الأوروبي. يقول فيها مرة أخرى: سوريا المستقرة تسهم في استقرار منطقة المتوسط وأوروبا، ولا يمكن أن تستقر سوريا دون تحقيق التعافي وإعادة بناء المؤسسات وتوفير الخدمات كي يعود السوريون إلى قراهم بكرامة. ويضيف: عملنا على إعادة توحيد المؤسسات واستعادة سلطة الدولة وإرساء أسس المواطنة المتساوية ضمن إطار وطني واحد. بالعودة إلى أخبار الجولة، نفذت فرق إزالة مخلفات الحرب ومكافحة الألغام في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث نفذت عمليات مسح تقني في موقعين بريف حلب تمهيدا لعودة الأهالي إلى منازلهم ومرافقهم الحيوية. وأوضحت وزارة الطوارئ أن المسح الأول شمل سكة القطار الممتدة من محطة الشيخ أحمد وحتى قرية زكية للتحقق من خلوها من مخلفات الحرب قبل البدء بأعمال الترميم وإعادة تأهيل البنية التحتية، في حين تناول المسح الثاني الساترة الترابية الممتدة من جنوب شرقي بزاعة وحتى جنوبي تادف تمهيدا لإزالته وردم الخندق بالتعاون مع وزارة الدفاع وإدارة منطقة الباب. أعلن مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية إعفاء تصديق الوثائق الدراسية ووثائق الأحوال المدنية من شرط الحضور الشخصي أو حضور الأقارب حتى الدرجة الرابعة. وأوضح مدير الإدارة محمد العمر أن القرار يتيح للمواطنين في سوريا وفي خارجها لا سيما الطلاب والمغتربون، يتيح لهم إنجاز معاملات التصديق من دون الحاجة إلى تنظيم وكالة قانونية أو تحمل أعباء السفر، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتخفيف الازدحام داخل البعثات القنصلية. أوقفت السلطات التركية في ولاية هاتاي 8 سوريين بتهمة دخول البلاد بطريقة غير شرعية وأحالتهم إلى الجهات المعنية تمهيدا لترحيلهم. وقالت وسائل إعلام تركية إن فرق مديرية الأمن في الولاية أوقفت سائق حافلة بعد الاشتباه به على طريق الريحانية أنطاكيا، حيث ضبطت السوريين الثمانية وشخصين آخرين بتهمة تهريب مهاجرين، لافتة إلى أن القوى الأمنية فرضت غرامة قدرها 100,000 ليرة سورية على سائق المركبة ومنعت السيارة من السير. وأضافت أن المشتبه بهما أحيلا إلى المحكمة، حيث قررت الجهة القضائية توقيفهما في حين نقل السوريون الآخرون إلى مديرية إدارة الهجرة في الولاية تمهيدا لترحيلهم.

0: نعود إلى بروكسل وإلى هذا المؤتمر الصحفي.
1: مواطنين إذا وصمناهم بهذا الوصف، لدينا شعب سوري ولدينا مواطنين سوريين، ليس هناك أكثرية وأقلية، والجميع محمية حقوقهم ويؤدوا دورهم عبر الدستور السوري وعبر القانون السوري والقانون الدولي. بما يخص عودة اللاجئين، نحن نشكر دول الاتحاد الأوروبي على استضافة السوريين في مرحلة عصيبة كانت تمر على البلاد خلال 14 سنة، وأيضا لا نريد أن يتحول هذا الترحيب إلى عبء على دول الاتحاد الأوروبي. نحن نعمل اليوم على إعادة بناء سوريا في جميع المجالات، وفي الوقت الذي يرى السوريون في الخارج أن البلد قد أصبحت جاهزة للعودة، بإمكانهم العودة بكرامة وبشكل طوعي. فيما يخص ما نتوقعه من الاتحاد الأوروبي، بالتأكيد ننظر إلى الاتحاد الأوروبي كشريك استراتيجي وشريك متوسطي، وسوريا دولة مهمة بالنسبة للاتحاد الأوروبي على كافة الصعد، ونحن ننظر إلى الاتحاد الأوروبي وأيضا الولايات المتحدة ودول الخليج بنفس النظرة، أنهم شركاء وهم شركاء لنا في هذه المرحلة العصيبة أيضا على سوريا، ونتمنى أن أيضا يساهموا في إنجاح التجربة اليوم السورية لتتحول إلى قصة نجاح تحولت من أزمة إلى فرصة، وتحولت أيضا من بلد كانت تعيش تحت الحرب إلى بلد لديه شراكات قوية جدا مع الاتحاد الأوروبي. لدينا قطاعات هامة جدا مع الاتحاد الأوروبي، منها في قطاع إعادة واستعادة البنية التحتية، وخاصة فيما يخص قطاع الطاقة والتعليم والصحة، وأيضا تقوية الشراكة المتوسطية، ونحن قد انضممنا في العام الماضي إلى حلف المتوسط، وأيضا نريد أن نعزز هذه الشراكة. واليوم أيضا أعدنا توجيه السياسة الخارجية السورية لتكون شريك قريب جدا، وأيضا يعني European oriented كشريك جديد متوسطي، وأعتقد أننا سننجح لأن هناك إرادة مشتركة لدى سوريا ولدى الاتحاد الأوروبي.
2: Thank you. Ammar Dendash from the Al-Ikhbariya Syrian TV channel.
3: Al-Ikhbariya Syria. السؤال الأول.
2: The delegation today about.
3: أن الوفد اليوم هل يتعلق بالعودة إلى الشكل نفسه للاتفاق الذي تم التوصل إليه في السابق، أو سنرى شكلا جديدا من هذا الاتفاق؟
2: هل تعتقد في ظل التغير الجيوسياسي حاليا في المنطقة أن سوريا هي الضامن لاستقرار المنطقة، وخصوصا أخص بالذكر سلاسل التوريد؟ Thank you very much.
1: Give you some time to think about this. نعم، شكرا لكم. نعتقد أن سوريا ليست كلمة ضامن، لكن هي أحد ركائز الاستقرار في المنطقة. بالتأكيد اليوم سوريا عندما عادت إلى العمق العربي وعادت أيضا إلى تحسين علاقات مع الإقليم ومع العالم، أصبحت أيضا أحد أسباب نجاح الاستقرار في المنطقة. نحن عززنا هذا الاستقرار في العام النصف الماضي ونجحنا في هذا الأمر، ونعتقد أيضا أن المرحلة لم تنتهي بعد، وأيضا المهمة لم تنتهي. فعدم استكمال إعادة الإعمار في سوريا وعدم استكمال يعني إصلاح البنية التحتية، وأيضا أن تكون سوريا بلد اقتصادي هام، أيضا هذا يزعزع الاستقرار، ونحن هذا ما جئنا لأجله اليوم. سوريا أيضا بموقعها الاستراتيجي معروف أنها تستطيع أن تكون مساعد في مسألة تأمين سلاسل التوريد، وأن تكون أيضا ربما ليس بديل آمن، ولكن أيضا تكون أحد الطرق البديلة الآمنة في حال تزعزع الاستقرار في منطقة أخرى. ونحن اليوم نعمل مع الاتحاد الأوروبي ونعمل أيضا مع دول الخليج والأردن وأيضا مع تركيا لتأسيس وأيضا تعزيز هذا الدور، الذي أيضا سيفيد سوريا من ناحية الإعمار، وأيضا سيفيد الدول الأخرى من أن ينظروا لسوريا ويستخدموا الموقع الجغرافي لسوريا كطريق آمن ومستقر.
3: تماما كما قلت، لقد بدأنا من الصفر، ومن المهم أن أذكر بأنه كان هنالك اتفاق شامل في ذلك الوقت، وأتمنى بالفعل أن يكون الوضع ناضجا الآن لكي نبدأ بالعمل على هذا الاتفاق. وتماما كما قلت، سنبدأ بالعمل خطوة بخطوة، وسنحاول أن نساهم في تعزيز هذا التعاون إلى اتفاق تنسيق. حضرة المفوضة، لقد تحدثتم عن مركز للتنسيق في دمشق، هل هو من أجل تسهيل إعادة السوريين الذين يعيشون في أوروبا إلى سوريا؟ وأيضا سؤال إلى الوزير، كنت أتساءل ما إذا يمكنكم أن تعلقوا على العلاقات، تدعمون محادثات مباشرة مع إسرائيل، وما هي النتيجة التي تتوقعونها؟ عندما كنت في سوريا منذ عام، المشكلة الوحيدة التي أو المسألة التي تمت مناقشتها مع السلطات السورية، نحن بحاجة إلى الأموال، ولكن أكثر من أي وقت مضى نحن بحاجة إلى الدعم الفني والتقني من أجل بناء المؤسسات، لأنه لمدة 14 عاما بالفعل هذه المؤسسات بحاجة إلى إعادة البناء. لذلك نحن سننشئ مركزا تقنيا هنالك، وسيكون أساسا من أجل تنسيق أفضل لكل النشاطات، لا سيما فيما يتعلق بالهجرة، ولكنها ليست المسألة الأساسية. الهدف هو مساعدة في إعادة بناء البلاد. الأمر لا يتعلق فقط بالبنية التحتية، ولكن أيضا بالتنمية والتعليم والتنسيق الأفضل والدعم الأفضل أيضا للسلطات السورية.
1: نعم، شكرا على السؤال. بما يخص العلاقة مع لبنان، ننظر إلى لبنان كأيضا شريك وجار لسوريا، ونريد أيضا أن يكون هناك استقرار وتعاون اقتصادي بين البلدين، ولكن لدينا أيضا هوادس أمنية تجاه بعض تجاه الميليشيات مسلحة في لبنان تعمل خارج سيادة الدولة، وأيضا سلاحها منفلت، وكانت قد انخرطت في الأزمة السورية وساهمت في تهجير السوريين، وساهمت أيضا في زيادة معاناة السوريين. كان هناك يوم أمس زيارة لدولة الرئيس نواف سلام إلى دمشق، وكانت المحادثات إيجابية، وأيضا تطرقنا إلى كيفية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وأيضا تطوير العلاقة السورية اللبنانية أيضا، ومتجاوزين الإرث السلبي اللي كان في الماضي. فيما يخص العلاقة مع إسرائيل، كما تعلمون منذ عام ونصف لم تهدأ إسرائيل بتهديد وزعزعة الاستقرار في سوريا، ونحن قلنا منذ اليوم الأول أننا ملتزمون باتفاقية 74 لفضل الاشتباك، وأيضا لتفعيل دور الأندوف، وأيضا في الفصل بين الجانب الإسرائيلي وأيضا الجمهورية العربية السورية، وأيضا قدنا مفاوضات بوساطة أمريكية، لم نصل إلى نتيجة ملموسة إلى الآن، ولكن نطمح أن نصل إلى علاقة مستقرة وهادئة بين الجانب الإسرائيلي والجمهورية العربية السورية، لأننا نريد أن نركز على إعادة الإعمار وعلى استقرار سوريا وتهيئة البيئة الآمنة لعودة السوريين.
4: This concludes our press point. Mr. Commissioner, thank you very much.
3: نهاية المؤتمر الصحفي. شكرا جزيلا.

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الإيراني على مقترح إنهاء الحرب ووصفه بأنه مرفوض بالكامل. وقال ترامب إن طهران تمارس الألعاب وسياسة المماطلة والتأجيل مع الولايات المتحدة ومع بقية العالم طوال 47 عاماً. كما قال إن إيران لن تضحك على الولايات المتحدة بعد الآن بحسب وصفه. وأضاف ترامب أن الأموال التي حصلت عليها طهران بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 لن تحصل على مثلها مجددا. وفي وقت سابق هدد ترامب بمواصلة الضربات ضد إيران مؤكدا مراقبة اليورانيوم المخصب ومنع طهران من امتلاك سلاح نووي. هذا وكشفت صحيفة الستريت جورنال نقلا عن مصادر أمريكية أن الرد الأمريكي على مقترح واشنطن لوقف إطلاق النار لا يلبي المطالب الأمريكية المتعلقة بالبرنامج النووي ومخزون اليورانيوم العالي التخصيب. وأشارت المصادر إلى أن الرد الإيراني يتضمن اقتراح إنهاء القتال وفتح مضيق هرمز تدريجيا مقابل رفع الحصار الأمريكي عن موانئها، كما يقترح ترقيق جزء من اليورانيوم العالي التخصيب ونقل المتبقي إلى دولة ثالثة غير الولايات المتحدة. في حين قالت وكالة تسنيم الإيرانية إن الرد يتضمن مطالبة برفع العقوبات عن إيران وإنهاء الحرب بكل الجبهات، إضافة إلى ضمان إدارة إيران لمضيق هرمز.

قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم الضغط على نظيره الصيني شي جين بينغ بشأن ملفي إيران والتجارة، وذلك خلال زيارته للصين المقررة في الفترة من 13 وحتى 15 من أيار الجاري. وبحسب وزارة الخارجية الصينية فإن الرئيس ترامب تلقى دعوة رئاسية لزيارة البلاد منتصف أيار الجاري، في حين أوضحت النائبة الأولى للمتحدثة باسم البيت الأبيض آن كيلي أوضحت أن ترامب سيركز على إعادة التوازن في العلاقة مع الصين وإعطاء الأولوية لمبدأ المعاملة بالمثل لاستعادة الاستقلال الاقتصادي الأمريكي، مشيرة إلى أن الزيارة ستكون ذات أهمية رمزية بالغة وفق قولها. مشاهدينا، بالعودة إلى المؤتمر الذي جرى قبل قليل في بروكسل والذي كانت فيه كلمة لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، سنتوقف عند العواجل التي صرح بها، حيث قال إن اللحظة الاستثنائية الراهنة تحمل فرصا نادرة لنا وللأوروبيين، وندخل المحادثات مع الأوروبيين بأعلى درجات الجدية، وننظر إلى الاتحاد الأوروبي وأمريكا ودول الخليج على أنهم شركاؤنا في سوريا، وليس لدينا أقليات وأكثريات، فالجميع سوريون وتحت القانون والدستور السوري. وزير الخارجية السوري يضيف إسرائيل لم تتوقف عن زعزعة الاستقرار بسوريا، لكننا التزمنا باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. ويقول أيضا الشيباني لدينا هواجس أمنية تجاه الميليشيات المسلحة في لبنان والتي تعمل خارج سيادة الدولة. إلى هنا تنتهي الساعة الأولى من الجولة، ألقاكم مجددا على رأس الساعة في استكمال جولتنا. إلى اللقاء.

0: قد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
4: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع على تلفزيون سوريا.
5: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

أهلا مجددا في الساعة الثانية من الجولة، نبدأ بالعناوين. خطوة لتعزيز العلاقات الثنائية، الاتحاد الأوروبي يعلن تطبيق اتفاقية التعاون مع سوريا بشكل كامل، والشيباني يقول إن سوريا المستقرة تسهم في استقرار منطقة المتوسط وأوروبا. للتعاون الاقتصادي بين البلدين، دمشق تستضيف الملتقى السوري الإماراتي، وعلى رأس أجندته توسيع الاستثمارات وتبادل الخبرات. بعد التوترات الأخيرة في الحسكة، مظلوم عبدي يقول إن مشكلات في ملف القضاء تسببت في تعطيل مسار الاندماج لفترة، ويوضح أن السبب غياب آلية لانضمام القضاء. وأخيراً، في مواصلة للانتهاكات، قوات الاحتلال تضع أسلاكاً شائكة داخل المنطقة العازلة بريف القنيطرة الجنوبي، وعمقها يصل إلى 100 متر. أهلاً بكم.

في التفاصيل، قرر مجلس الاتحاد الأوروبي إنهاء التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون مع سوريا في خطوة تعد هامة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين. وأوضح المجلس الأوروبي في بيان أن القرار يعيد العمل الكامل بالاتفاقية التي كانت معلقة جزئيا منذ عام 2011، حيث شمل التعليق بنودا تجارية محددة تتعلق بواردات النفط ومشتقاته والذهب والمعادن النفيسة والماس. وأشار البيان إلى أن القرار يتماشى مع سياسة الاتحاد في دعم انتقال سلمي وشامل في سوريا وفي تيسير تعافيها الاجتماعي والاقتصادي، مؤكدا التزام الاتحاد بإعادة الانخراط مع سوريا ودعم تعافيها الاقتصادي. هذا وانطلقت في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الاجتماع الأول بين وفد أو انطلق الاجتماع الأول بين وفد الحكومة السورية والاتحاد الأوروبي. وأكد وزير الخارجية أسعد الشيباني في كلمة له أن سوريا لا تطلب من العالم إدارة مستقبلها، بل تسعى لبناء شراكات حقيقية قائمة على المصلحة المتبادلة. وقال الشيباني إن سوريا الخارجة من 14 عاما من الحرب تفتح اليوم أسواق عمل واعدة أمام المؤسسات الأوروبية، مشددا على أن استقرار سوريا يسهم في استقرار منطقة المتوسط وأوروبا. وأوضح الشيباني أن التعاون بين سوريا وأوروبا موجود بالفعل، لكن المطلوب إرادة سياسية حقيقية، مؤكدا أن استقرار سوريا يتطلب تحقيق التعافي وإعادة بناء المؤسسات وتوفير الخدمات كي يعود السوريون إلى قراهم بكرامة وفق تعبيره.

بدوره قال مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قاديش، قال إن الوزارة تقدم اليوم تصوراً حكومياً لمسار التعافي عبر الانتقال من الضرر إلى التشغيل، ومن التشغيل إلى الخدمة، ومنها إلى الثقة. وأوضح قاديش خلال لقائه مسؤولين أوروبيين في بروكسل أن الأرقام توضح حجم التحدي والخسائر المتراكمة التي تعرض لها الاقتصاد السوري خلال حقبة النظام البائد، مؤكداً أن الرؤية الوطنية تقوم على 4 نقاط هي إعادة بناء البنية التحتية وتقديم الخدمات الأساسية وتحقيق التعافي الاقتصادي وتطوير النظم المركزية والإدارة العامة. وبحسب قاديش فإن انتشار مخلفات الحرب والألغام التي خلفها النظام البائد تعيق تنفيذ أولويات التنمية والتعافي.

0: معنا الآن من بروكسل مراسلنا إلاف قداح. إلاف، نتابع معك مجريات المؤتمر حتى الآن وما نجم معنا.
1: نعم ألا، بالفعل المؤتمر الأول حول الشراكة بين سوريا والاتحاد الأوروبي انتهى قبل قليل بمؤتمر صحفي جمع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والمفوضة الأمم أو الاتحاد الأوروبي للشرق الأوسط والبحر المتوسط. طبعا استمر هذا الاجتماع حوالي ساعة تقريبا، تم نقاش العديد من الملفات الرئيسية المتعلقة بالشراكة بين سوريا والاتحاد الأوروبي، وانتهى بما أعلنت عنه وهو إعادة تفعيل مذكرة التفاهم أو اتفاقية التفاهم السورية الأوروبية التي تم تعليقها عام 2011 بعد انتهاكات الجسيمة التي ارتكبها نظام بشار الأسد المخلوع والهارب. وبالتالي الآن يتم إعادة تفعيل هذه الاتفاقية مرة جديدة، والتي تشمل العديد من الأمور الأساسية في العلاقات التجارية بين سوريا والاتحاد الأوروبي، وخاصة في مسألة التعريفات الجمركية على القطاعات الرئيسية المتعلقة بالنفط والمنتجات الصناعية والمنتجات الزراعية. هناك إعفاءات جمركية كبيرة ستقدمها دول الاتحاد الأوروبي من أجل وصول المنتجات السورية سواء الزراعية أو الصناعية أو النفطية إلى الاتحاد الأوروبي بإعفاء جمركي شبه كامل، وهذا أمر مهم للغاية يرفع من سوية الاقتصاد السوري في الفترة القادمة. طبعا أيضا ألا، تم نقاش العديد من الملفات الرئيسية، منها ملف التنمية في سوريا والاحتياجات الإنسانية والتعافي المبكر وإعادة الإعمار، بسبب أيضا أن هذا الأمر هو يتطلب الكثير من الجهود، ليس فقط جهود الحكومة السورية الانتقالية ولكن أيضا جهود كل المنظمات الدولية وكل المنظمات المالية والاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع والدول العربية. لذلك كان هناك ممثلين عن كل هذه الأطراف في هذا الاجتماع وفي هذا المنتدى من أجل بحث السبل الممكنة من أجل إعادة الإعمار بشكل كبير وبشكل سريع في سوريا. نتحدث عن مساحات كبيرة من سوريا مدمرة، بنية تحتية منهارة، وبالتالي لا يمكن الحكومة السورية وحدها بحسب المراقبين أن تقوم بهذا الدور، يجب أن يكون لها شركاء، والحكومة السورية تتوجه نحو الاتحاد الأوروبي ليكون شريكا في إعادة الإعمار من خلال تشجيع المستثمرين الأوروبيين للوصول إلى سوريا والبدء بمشاريعهم المرتبطة بملفات التعافي المبكر وإعادة الإعمار والمشاريع الأخرى المرتبطة بالسياحة أيضا وأي مشروع آخر تريد الشركات الأوروبية الخوض في غماره في سوريا. يمكن للحكومة السورية أن تقدم تسهيلات كبيرة بحسب التصريحات الخاصة بالحكومة السورية. بعد الظهر سيكون هناك جلسة أخرى ألا كما ذكرنا، وهي جلسة الحوار السياسي الأول من نوعه بين سوريا والاتحاد الأوروبي بعد سنوات طويلة من القطيعة وعقوبات اقتصادية كبيرة فرضتها الاتحاد الأوروبي على نظام بشار الأسد المخلوع الهارب. بعد رفع هذه العقوبات وبعد أيضا إعادة تفعيل اتفاقية التفاهم، يبدأ الآن الحديث عن الحوار السياسي في ملفات عديدة مرتبطة كما ذكرنا بالتطبيع الكامل بين الاتحاد الأوروبي من جانب وبين الحكومة السورية من جانب آخر، ومسائل أخرى تتعلق بالتنمية والتعافي المبكر وإعادة الإعمار، وأيضا أن يكون هناك دعم أوروبي كبير لمسار الانتقالي في سوريا، أن يكون هناك حكومة شاملة تمثل كل مكونات الشعب السوري. دائما ما تطالب أو يطالب دول الاتحاد الأوروبي بأن يكون هناك مسار حقيقي في ملفات عديدة أهم، الحريات والعدالة الانتقالية وتمثيل كل مكونات الشعب السوري.
0: إلاف قداح من بروكسل، شكرا جزيلا لك. في ذات السياق، وبعد سقوط نظام الأسد شهدت العلاقات السورية الأوروبية انتعاشا وتطورا متزايدا، ومرت العلاقات بمحطات بارزة على صعيد الزيارات المتبادلة والمؤتمرات الدولية وملف العقوبات، نتابع في هذه المادة.

0: تعود اتفاقية عام 1978 بين سوريا والاتحاد الأوروبي إلى الواجهة. في هذه المادة نتعرف إلى أبرز بنودها ومسار التفاهم بين الجانبين مع الزميل أمير رضوان.
1: سقوط النظام المخلوع فتح باب التقارب بين سوريا ودول الاتحاد الأوروبي على مصراعيه، ومع اللقاءات والتفاهمات عاد الحديث عن إعادة تفعيل اتفاقية عام 1978 بين سوريا والاتحاد الأوروبي باقتراح من المفوضية الأوروبية. فما هي هذه الاتفاقية؟ قبل أن يؤسس كيان الاتحاد الأوروبي وقعت سوريا اتفاقية مع ما كانت تسمى بالمجموعة الاقتصادية الأوروبية ضمن إطار اتفاقيات التعاون المتوسطي التي رغبت بها أوروبا لبناء شراكات اقتصادية وسياسية مع دول جنوب المتوسط. هذه الاتفاقية تضمنت تسهيل التبادل التجاري ومنح المنتجات الصناعية السورية دخولا تفضيليا للأسواق الأوروبية، ما يؤدي في المقابل إلى انفتاح تدريجي للسوق السورية على السلع الأوروبية. واحتوت الاتفاقية أيضا على تمويل أوروبا لمشاريع تنموية وبنى تحتية ودعم قطاعات الإنتاج في سوريا. لاحقا سعى الطرفان إلى تحديث الإطار عبر التفاوض على اتفاقية شراكة أوسع في العقد الأول من الألفية، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ بسبب تحفظات أوروبية مرتبطة بالوضع السياسي وملفات حقوق الإنسان، وبقيت في إطار محدود للتبادل التجاري والتعاون الفني عبر اجتماعات ولجان مشتركة. بعد عام 2011 جمد الاتحاد الأوروبي معظم قنوات التعاون مع فرض عقوبات على مختلف مؤسسات ورموز نظام الأسد المخلوع، لتبقى اتفاقية عام 1978 مرجعية قانونية قائمة لكنها شبه معطلة عمليا. في نيسان من عام 2026 اقترحت المفوضية الأوروبية إعادة تفعيل اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا.
0: انطلق اليوم الملتقى السوري الإماراتي في العاصمة دمشق بهدف توسيع التعاون الاستثماري وتبادل الخبرات في مسائل تنظيم البيئة الاستثمارية. ويهدف المنتدى إلى بحث آفاق التعاون الاستثماري والاقتصادي بين البلدين وتوسيع مجالات الشراكة في القطاعات التنموية والإنتاجية، بما يسهم في دعم فرص الاستثمار وتبادل الخبرات بين سوريا والإمارات. ويتضمن المنتدى عقد جلسات حوارية يشارك فيها مسؤولون ومستثمرون من الجانبين، بهدف إتاحة مساحة مباشرة للنقاش حول فرص التعاون والاستثمار. ويضم الوفد الإماراتي وزير التجارة الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي ورئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة عمر حبتور الدرعي، إضافة إلى عدد من رجال الأعمال الإماراتيين والسوريين المقيمين في الإمارات. وخلال مشاركته في المنتدى قال وزير الاقتصاد السوري نضال الشعار إن منتدى اليوم يعكس عودة الثقة والتواصل الطبيعي بين البلدين الشقيقين سوريا والإمارات. بدوره أوضح رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي، أوضح أن الهيئة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير بيئة الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات وتفعيل قانون الاستثمار وتسهيل التراخيص وتسريع الموافقات وإنجاز المشاريع على أرض الواقع. من جانبه قال وزير التجارة الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي، قال إن المرحلة القادمة تتطلب تعزيز التعاون وتقوية الروابط القائمة على الشراكة الحقيقية والتكامل والتنمية الشاملة، إضافة إلى العمل على بلورة مشاريع مشتركة مبنية على المصالح المتبادلة. بعد سقوط النظام المخلوع اتخذت الإمارات خطوات انفتاحية تدريجية باتجاه دمشق، شهدت العلاقات تطورا ملحوظا عبر محطات بارزة نتابعها في هذه المادة.

كشف وزير الطاقة والمياه اللبناني جوزيف الصدي عن خيارات لشراء الكهرباء مباشرة من سوريا، مشيرا إلى امتلاكها فائضا في القدرة الإنتاجية. وأوضح الصدي في تصريحات إعلامية أن التركيز ينصب على دراسة جدوى استجرار الكهرباء من سوريا بالتزامن مع إعادة تأهيل خط الربط الكهربائي الثلاثي الذي يربط الأردن وسوريا ولبنان. وفيما يتعلق بملف الغاز، كشف الصدي أن الخطوة العملية الأولى بدأت الأربعاء الماضي بتوقيع عقد في مصر لإعادة تأهيل الأنبوب الممتد من دير عمار شمالية لبنان إلى الحدود السورية، متوقعا التوصل إلى نتيجة بشأن حق عبور الغاز خلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة. هذا وكشف رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام عن إنشاء مجلس أعلى للتعاون بين لبنان وسوريا على أن يعقد أول اجتماع له في حزيران المقبل. وأوضح سلام في تصريح إعلامي أن العلاقات بين البلدين تدخل مرحلة جديدة قائمة على التعاون والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والتشديد على عدم استخدام لبنان للإساءة إلى سوريا، مشيرا إلى أن البحث مع الجانب السوري تناول جملة من الملفات المشتركة في مقدمتها المعابر والحدود والتعاون الاقتصادي وقطاع النقل، إضافة إلى أوضاع السوريين في لبنان وملف السجناء والموقوفين.

في ملف آخر، قال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي إن بعض المشكلات ظهرت في ملف القضاء منذ قرابة أسبوعين، وكانت سبباً مباشراً في تعطيل مسار الاندماج لفترة من الزمن، مشيراً إلى أن الخلاف بدأ نتيجة غياب آلية واضحة لانضمام قضاة الإدارة الذاتية إلى الحكومة. وأضاف عبدي في حديث مع وكالة أنباء هاور أن عدة اجتماعات عقدت في دمشق وفي مناطق شمالي وشرقي سوريا وعلى مستويات مختلفة بعد هذا التعثر، مشيرا إلى أنه عقد بنفسه اجتماعا للمعنيين بملف القضاء بهدف تجاوز الأزمة ومنع تحولها إلى عقبة أمام الاتفاق الشامل. وبحسب عبدي فقد تم التوصل إلى تفاهمات تضمنت قبول دمج قضاة الإدارة الذاتية والاتفاق على استمرار عمل بعض الأفراد من المرحلة السابقة.

0: للنقاش معي من بخم الصحفي شروان إبراهيم. أهلا بك أستاذ شروان. إذا نتوقف عند التصريحات التي صرح بها قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي لوكالة هاور بخصوص الخلاف الذي جرى كما يقول قبل أسبوعين حول تفاصيل في القضاء. دلالات هذه التصريحات أستاذ شروان.
1: مرحبا زميلة ألا لك ولجميع المشاهدين. ألا بخصوص الخلافات التي جرت حول ملف القضاء والقصر العدلي، أعتقد أكثر من أسبوعين وليس فقط ذلك، خاصة حينما يعني وصلت منذ آذار نيسان الفائت، بداية نيسان الفائت، حينما كان مقررا تسليم القصر العدلي أو بعض الدوائر المدنية ومديرية المنطقة في القامشلي حتى قبل الحسكة. هناك بعض الأمور العلنية، ولكن أعتقد أن هناك أمور لا يتم الإفصاح عنها من قبل الطرفين، وهو موضوع شكل انضمام قضاة الإدارة الذاتية إلى الحكومة السورية. يعني سمعنا أنه ربما أنه تم تعيين بعض القضاة في الإدارة الذاتية غير معترفين من قبل الحكومة، أو أن الإدارة الذاتية أساسا لا تقبل ببعض القضاة المحسوبين على الحكومة لخلفيات متعددة. كل هذه الأمور يعني بحاجة إلى إفصاح أكثر، ولكن الشيء الوحيد الموجود وهو أن الخلاف موجود، وهناك يعني تحفظات من الطرفين. وطبعا هناك نقطة أخرى، يبدو أن بعض القضاة الذين ينتمون إلى الإدارة الذاتية، البعض منهم هم خريجي يعني قضاة كانوا كأي قضاة في سوريا، والآخرون ربما خريجين من بعض الجامعات والكليات التي أسست في فترة الإدارة
0: يعني هو
1: الذاتية.
0: الخلاف أستاذ شروان، الخلاف يتركز على مسألة الشهادات فقط؟
1: ربما هذه النقطة من إحدى النقاط. أنا أقول يعني الموضوع بحاجة إلى إفصاح وتوضيح أكثر. لماذا هناك رفض حكومي؟ لماذا هناك رفض من الإدارة الذاتية؟ التصريحات من الطرفين ما شاء الله سمنة على العسل، وعلى أرض الواقع نجد أحيانا يعني أمور أخرى تحدث في هذا الصدد. أعتقد المشكلة ستكون أكبر، وربما مرتبطة حتى بسير العملية التعليمية وموضوع المناهج، وهناك بعض الجامعات.
0: لا قبل التعليم وسير العملية التعليمية واللغة وما إلى ذلك، يعني دعنا نبقى في ملف القضاء.
1: هو نفسه.
0: طيب، هو تصريحات مظلوم عبدي، هل تشير بأن المشكلة حلت وأننا يعني أمام اليوم صفحة طويت وخطوات إيجابية في هذا الإطار، أم أننا ما زلنا عالقين في ذات النقطة؟
1: لا، هو لم يحسم الموضوع، هو حسم فقط بطريقة أن الوضع يتجه نحو المنحى الإيجابي، وأن الخلافات موجودة ولكنها تسير في الحل، وقال أن الطرف الآخر، وهنا يقصد يعني الحكومة، تتجاوب مع هذا الصدد، وأن الخلافات التي اندلعت قبل فترة، وأنا لا أقصد مشكلة لوحة القصر العدلي في الحسكة، أقصد موضوع القضاة، يعني بحاجة تتجه إلى الحل. يعني الحديث كان متوازنا لإرضاء بعض الأصوات الكردية التي باتت تنتقد قيادة قسد أنها غير واضحة أو أنها تتنازل أكثر من اللازم، وكذلك من أيضا إرضاء لجمهور السلطة أو حتى الحكومة السورية بخصوص أن عملية الدمج جارية. يعني يجب أن نعلم أن القيادات الموجودة في قسد التي انضمت بشكل رسمي إلى الحكومة، مثل العميد سمير أوسو، سيبان حمو، أو محافظ الحسكة، يعني أصبحوا يتحدثون كنفس سلطة، كنفس حكومة، وليس ضد الحكومة. يعني
0: من ناحية هذه أن يتحدثوا ضد الحكومة يعني أستاذ شروع؟
1: لا، قلت يعني من ناحية هذه تحسب لهم كونهم يعني شخصيات أصبحوا مع الحكومة، لكن على أرض الواقع المسؤولين السياسيين الذين هم في نفس الصفة التي يحملها هؤلاء في منظوماتهم السياسية لديهم تصريحات أخرى. يعني على سبيل المثال، لا الحصر، القيادي في حزب الاتحاد الديمقراطي ألدار خليل، وهو قيادي يعني من الدرجة الأولى في هذه المنظومة، ينتقد التصرفات التي تجري في بخصوص القصر العدلي في الحسكة. حزب الاتحاد الديمقراطي بنفسه أصدر بيانا وأيد كل هذه الحملات والتظاهرات التي تطالب بإدراج اللغة الكردية إلى جانب كل هذه الأمور. يعني كما قلت، يعني من ناحية تحسب لهم أنهم مسؤولين حكوميين يتصرفون كحكومة، ولكن من ناحية أخرى على أرض الواقع باعتبارهم ينتمون إلى جهات معينة محددة ومعروفة، يعني يجب حسم هذا الموضوع. المسؤول، إذا أنا مسؤول من حزب الاتحاد الديمقراطي وحزبي يرفض الصفة الفلانية، علي إما أن أستقيل أو أن نقول أن حزبي هو على في طريق خاطئ. لا يجب الدمج أو الخلط في هذه الأماكن. ليس مطلوبا من الحكومة أن ينتقد حكومته ويعاديها، وليس مطلوبا منه أيضا أن يعادي
0: يعني
1: الطرف
0: يمكن أن
1: السياسي
0: نقول
1: الذي ينتمي إليه.
0: غياب الشفافية بين قسد
1: ممتاز.
0: وبين الحكومة وبين قسد وبين حواضنها أيضا أستاذ شروان. طيب
1: ممتاز.
0: عرجت على مسألة لوحة القضاء في الحسكة، يعني أريد أن أفهم إلى أين وصل هذا الموضوع، خصوصا وأن هناك بعض التعليقات التي تتندر أنه يعني ربما تحتاج هذه اللوحة إلى تدخل مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى تحل.
1: نعم، هي معركة ذات القوارم ذات القارمة، يعني شالوا القارمة وأزالوها، أزالوها ووضعوها، وضعوها وأزالوها. يعني في الحقيقة حتى عبر شاشتكم قلت في البداية الطرفان يتحملان المسؤولية وليس طرف واحد، وأعتقد يعني كلاهما راضيان عما يجري من هذا التريند الذي انشغل به جموع الناس، لدرجة أنا وحضرتك هلا عم نناقش هذا الموضوع بدلا من مواضيع أهم تلامس حياة المواطنين بشكل مباشر فيما يخص أسعار المحروقات، أسعار الكهرباء، غياب الشفافية، تأخر الرواتب، كل هذه الأمور، موضوع مئات الأسرى أو المختفين في الحرب الأخيرة بين القوات الحكومية وقسد على الأساس أنه نعم نعم نعم، يعني كل هذه المواضيع ما زال هناك عشرات أو مئات العوائل يعني تتحسر على فلذات أكبادية، وكانت التظاهرات بشكل مستمر لعوائل وذوي هؤلاء المختفين يطالبون بمصيرهم. الآن انشغل الرأي العام بموضوع اللوحة أجت واللوحة راحت، اللوحة أجت واللوحة مسلسل باب الحارة. يعني أعتقد أنا مصر على رأيي أن الطرفين يعني يبدو أن لديهما غاية مشتركة في إشغال مؤيديهما، يعني كل طرف يضحك على مؤيديه وليس مؤيدي الطرف الآخر بإشغالهم بهذا الموضوع.
0: التفاصيل الصغيرة
1: مع احترامي
0: بعيدا عن الجوهر،
1: موضوع سخيف يعني. في النهاية هناك اتفاقية، هناك مرسوم من الرئيس الشرع، المرسوم 13 بخصوص اللغة الكردية، هناك وجود كردي في الحسكة، خليهم مو أغلبية 5%، لطالما أن إضافة عبارات لا تلغي الكتابة العربية ولا سيادة الدولة ولا كل هذه الموضوع، شو يعني شو عدم ما بدأ الإصرار حول هذه المواضيع؟ الآن حتى التبريرات تصبح مضحكة، يعني يقولون مثلا أن حتى السيد مظلوم عبدي والسيد أحمد الهلالي قال أن هذه المؤسسة سيادية، طيب مطار القامشلي أليست مؤسسة سيادية؟ اللوحة الموجودة فوق مكتوبة بأربعة لغات، يعني هناك لغة سريانية أيضا وليست فقط كردية وعربية بالإضافة إلى الإنجليزية. كل هذه الأمور يعني أصبحت يعني في سفاءة في الأمور، يتم إشغال وإلهاء الشعب من قبل الطرفين، وهنا لا ألوم طرف واحد بالتحديد، ولكن بما أن الحكومة هي التي تمتلك الموقف الأقوى وهي الأخ الأكبر في هذه الحالة، هي تتحمل المسؤولية الأكبر. يعني جملتين بالكردي ينكتبوا، يعني شو هالمصيبة يعني
0: واضح.
1: يعني حتى لو في 50 مواطن سوري من أصول سنغالية حصلوا على الجنسية السورية ومقيمين في الحسكة يريدون إضافة بعض الجمل من السنغالية، شو المشكلة يعني شو المصيبة؟
0: نختم بهذا السؤال، شو المشكلة أستاذ شروان إبراهيم؟
1: هذا الموضوع شكرا. أولا متعلق بالعقلية العروبية التي لم تأتي سوى بسياسات سلطة العسكر والسياسات الإقصائية واستخدام القومية العربية.
0: لا هذا على ذمتك، هذا على ذمتك، كنا
1: نعم.
0: نريد أن ننهي
1: نعم.
0: بدون عبارات كهذه. شكرا جزيلا.
1: لا
0: أستاذ شروان إبراهيم.
1: الأخوة العرب عندنا بالحسكة راضين أكثر من الخطاب يعني بصراحة، لأنه هن بنفسهم بيقولوا أنه نحن استخدمنا بناء على شعارات العروبة التي لم نجني منها شيء سوى يعني زيادة الشروخ بين
0: طبعا مع
1: الاحترام
0: للجميع. شروان إبراهيم انتهى وقتي والله سامحني.
1: طيب
0: الصحفي
1: طيب
0: من بوخم، شكرا جزيلا لك، ورطنا. شكرا أستاذ شروان.
1: شكرا.
0: أعلن المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق دمج قسد أحمد الهلالي، أعلن عن وصول قافلة جديدة من أهالي عفرين النازحين إلى قراهم قادمة من القامشلي بمحافظة الحسكة. وأوضح الهلالي أن القافلة ضمت 1400 عائلة، مشيرا إلى أنه جرى في إطار هذه العودة إخلاء المدارس في مدينتي الحسكة والقامشلي بشكل كامل، مما يفسح المجال لإعادة تهيئتها وتجهيز المراكز الامتحانية اللازمة لامتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية.

وضعت قوات الاحتلال الإسرائيلي أسلاكا شائكة داخل المنطقة العازلة غربية قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي بعمق 100 متر، وفق ما نقل مراسل تلفزيون سوريا. وفي وقت سابق استهدف الجيش الإسرائيلي محيط قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي بأكثر من 10 قذائف هاون منذ صباح اليوم الاثنين. ويأتي الاستهداف في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري التي تشمل التوغل داخل الأراضي السورية وإقامة قواعد عسكرية، إضافة إلى استهداف الأراضي الزراعية.

0: معنا الآن من القنيطرة محمد فهد. إذن تتجدد الانتهاكات الإسرائيلية هذه المرة في العشاء، محمد التفاصيل.
1: نعم بالفعل، يعني توغلت منذ ساعات يعني تقريبا قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي بخمسة عربات عسكرية إلى غرب قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي. هنا وصلنا إلى هذا المكان ويعني حاولنا الوصول إلى الحدود مع الجولان المحتل، لكن يعني بسبب تواجد دوريات إسرائيلية هناك خطر بصراحة كبير جدا. لكن هذه التوغلات يعني قامت بوضع شريط شائك يبعد عن الشريط أو خط وقف إطلاق النار مسافة تصل إلى 50 متر تقريبا داخل الأراضي السورية، داخل المنطقة العازلة. طبعا هذا الشريط هو في عملية جديدة للتضييق على المزارعين ومربي المواشي ومنعهم من الوصول إلى خط وقف إطلاق النار أو الحدود مع الجولان المحتل. طبعا يتخوف جيش الاحتلال الإسرائيلي من وصول رعاة المواشي والمزارعين، خاصة مع اقتراب موسم الحصاد في هذه المنطقة. ربما يتخوف جيش الإسرائيلي من وصول إلى المدنيين والمزارعين والاقتراب من خط وقف إطلاق النار، وباتهم يعني يشكون بأي شخص يقترب من الحدود، يقومون باختطافه ويعني استجوابه وتفتيش جواله خوفا من تصوير يعني الحدود وتصوير الدوريات وإرسالها إلى حزب الله، حسب ما يقول يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي عندما يقتطف الشبان، علما يعني أن هذه المناطق ليس لها تعاون مع حزب الله وإيران ولا كانت حاضنة لإيران وحزب الله سابقا. لكن بشكل عام يعني التوغلات
0: يعني محمد يعني قوات الإحلال الاحتلال تتذرع بأن هذه المناطق لها صلات بحزب الله. أنت الآن إذا أردنا أن نصف المكان بالتحديد الذي تقف عنده وأشعر أنها منطقة محاذية، أخبرنا ماذا تشاهد بالضبط وأين أقرب نقطة لقوات الاحتلال يعني تبعد عنك؟
1: نعم خلفي تماما هنا ربما يظهر يعني تل الفرس والشريط الحدودي مع الجولان المحتل، وهذه المراوح هي اللي تظهر في الشاشة هي داخل الجولان المحتل. هنا أنا متواجد في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي. استطعنا يعني الاقتراب أكثر بقليل، لكن هناك خطر بصراحة بسبب تواجد الدوريات وربما نتعرض للاختطاف بشكل عام. لكن يعني التوغلات بدأت تضيق على المزارعين ومربي المواشي والمدنيين، حتى الصحفيين باتوا يعني يضيق عليهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، يمنعهم من الوصول، يمنعهم من التصوير وتوثيق الانتهاكات. وقد يعني تعرض بعض الصحفيين وربما أنا تعرضت لعملية يعني مداهمة لمنزلي وتفتيش هذه تفتيش منزلي. بشكل عام يعني هناك تضييق جدا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على الصحفيين والمزارعين ومربي المواشي والمدنيين، وهذا الأمر بات يقلق يعني راحة المواطنين.
0: المداهمة الجديدة التي تتحدث عنها محمد أم لا تلك لا السابقة؟
1: مداهمة سابقة، لكن يعني هذه المضايقات والانتهاكات هي مستمرة ولم تتوقف يعني منذ سقوط النظام حتى هذا اليوم
0: بهذه الوتيرة. يعني محمد اليوم نتحدث عن طرنجة ونتحدث عن العشة كما أشرت قبل قليل، يعني يبدو بأن هذا الانتهاك متصاعد. هل يمكن أن نقول بأنه يحدث بوتيرة عادية بهذا الشكل في على الأقل منطقتين يوميا في الجنوب السوري من قبل الاحتلال؟
1: نعم ربما أكثر من منطقتين، ربما من ثلاث مناطق أو أربع مناطق تتوغل قوات الاحتلال يوميا أو دوريات مسيرة داخل القرى والبلدات أو وضع حواجز مؤقتة على بين القرى والبلدات وتقطيع أوصال القرى والبلدات أو يعني عمليات اختطاف لرعاة المواشي والمزارعين، خاصة عندما يقتربون من القواعد الإسرائيلية أو من خط وقف إطلاق النار. ربما أيضا هنا يعني قريب جدا أيضا من قاعدة تل أحمر غربي، وهي قاعدة يعني الإسرائيلية المتمركز على جيش الاحتلال الإسرائيلي والتي تشرف على ريف القنيطرة الجنوبي بشكل عام وجزء من ريف درعا الغربي. وهذه القاعدة أيضا هي من أهم القواعد العسكرية هنا، وتنطلق منها عمليات التوغل باتجاه هذه القرى التي نقف بها أو باتجاه تل أحمر الشرقي الذي ربما أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بتحصينه لإنشاء نقطة أو يعني عملية عسكرية لمنع يعني أحد من الصعود إلى هذه التلال القريبة، عدا يعني ألا عن قصف يعني الأراضي الزراعية. اليوم صباحا كان هناك قصف في ريف القنيطرة الشمالي لأراضي الزراعية محيطة بقرية طرنجة، وأيضا في هذه المنطقة هنا جنوب بلدة الرفيد وأيضا في ريف القنيطرة الأوسط. فهذا القصف أيضا بات يقلق المزارعين. اليوم نحن في موسم حصاد كما قلنا، والأهالي يعني يتخوفون من هذا القصف. هناك أراضي قريبة من خط وقف إطلاق النار، أراضي قريبة من الحدود الإسرائيلية، من النقاط العسكرية يودون حصاد ثمارهم، حصاد يعني جني محصولهم.
0: وكأنه الاحتلال يسعى إلى منع حدوث هذه النقطة تحديدا محمد، مسألة عدم حصول المزارعين على مواسم جيدة، وربما هو يعيق ذلك حتى لا يستثمرون في الأراضي الزراعية ولا يفكرون بذلك. هذا ما يطمح له برأيك؟
1: نعم هو يريد منع المزارعين ومربي المواشي من الاقتراب من القواعد العسكرية، يعني يبتعدوا عن الشريط الحدودي مسافة تصل إلى 2 كيلومتر، يعني تصبح هذه المنطقة آمنة، يمنع أحد من الوصول إليها حتى لا يتعرضوا لأحد ولا يقوموا باستهداف أحد. فهم يعني وهذه المساحة يعني بصراحة بعمق يعني 2 كيلومتر داخل الأراضي السورية وبعمق 1 كيلومتر داخل هذه المناطق، فهي يعني باتت يعني أراضي الزراعية والمراعي كلها تحت السيطرة الإسرائيلية. فالأهالي يعني والمزارعين يخاطرون بأنفسهم من أجل يعني الحصول على قوت يومهم ومعيشتهم، ولكن جيش الاحتلال يضيق عليهم في هذا الأمر، وهم يعني بشكل عام يعني يطالبون ويتوجهون إلى الأمم المتحدة والصليب الأحمر والمنظمات الدولية من أجل يعني وقف هذه التوغلات، ويطالبوا أيضا يعني وفود الحكومة السورية من أجل عقد الاتفاق الأمني أو الإسراع بالاتفاق الأمني.
0: اليوم أسعد الشيباني وزير يعني الخارجية عرج على مسألة الاتفاق الأمني والمفاوضات التي جرت بين سوريا وبين إسرائيل برعاية أمريكية، قال بأنها لم تتوصل بعد إلى نقاط إيجابية. شكرا جزيلا لك محمد فهد من القنيطرة. فكك فرع المباحث الجنائية في محافظة اللاذقية عصابة منظمة ومؤلفة من 6 أشخاص بينهم امرأة بعد رصد ومتابعة أسفرت عن نصب كمائن ومداهمات أدت إلى القبض عليهم جميعا. وأوضحت المباحث الجنائية أن الموقوفين اعترفوا خلال التحقيقات الأولية بارتكاب جرائم تشمل القتل والخطف وطلب الفدية والسلبة تحت تهديد السلاح، مستغلين انتحالهم صفات أمنية للتغطية على نشاطاتهم. وبحسب المباحث الجنائية في اللاذقية تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها تمهيدا لإحالة الموقوفين إلى القضاء. نفذت قوى الأمن الداخلي عملية دهم لعدد من مصانع صهر وسكب الرصاص في حي الشيخ سعيد في محافظة حلب بعد شكاوى بسبب انتشار الدخان والروائح الكريهة في عدد من أحياء المدينة. وأوضحت مديرية إعلام حلب أنه جرى إغلاق المصانع المضبوطة في الحي، مشيرة إلى أنها كانت تستخرج الرصاصة من النفايات الصناعية ومن البطاريات التالفة عبر أساليب حرق بدائية، الأمر الذي أدى إلى انتشار الدخان والروائح الكريهة في عدد من أحياء المدينة، وهو ما يتسبب في تداعيات صحية وبيئية خطيرة.

0: طالب مخلصون جمركيون حاصلون على رخصة لممارسة مهنة التخليص الجمركي في دمشق، طالبوا بإغلاق قراري الهيئة العامة للمنافذ والجمارك 42 و45 الصادرين عن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك لعام 2025، معتبرين أن اشتراط تأسيس شركات جمركية كشرط أساسي لمزاولة العمل يهدد مستقبلهم المهني ويزيد من الأعباء المالية المفروضة عليهم.
1: أكثر من عام مضى على إلزام الهيئة العامة للمنافذ والجمارك المخلصين الجمركيين بتأسيس شركات كشرط أساسي لمزاولة المهنة ودفع مبلغ ناهز 25,000 دولار. يرى المخلصون أن عدم موائمة هذا النمط لمهنتهم وتوقف بعض الخدمات التقنية يهدد حركة التجارة بالعرقلة.
2: الحقيقة هذا قرار كثير مشحف، نحن بالنسبة لنا غير قابل للتطبيق لأنه لا يمتلكوا كل الناس هذا المبلغ، هذا مبلغ كثير كبير، زائد أنه تقنيا لما أنه بده يجتمعوا عدة مخلصين لهذا الموضوع أي مشكلة بيصير بأي مخلص فبتوقف الشركة كلها. فعمليا دمج هذا الموضوع حتى غير مطبق بكل الدول، كل الدول في عندها نوعين، في عندها مخلصين جمركيين وفي عندها كمان شركات. حتى توقيف كمان برنامج الأسكودا كمان عم ينعكس كمان على الأداء، خصوصاً إنه سوريا في عادة إعمار لازم تشبيكاتها مع دول تانية، لذا هذا الإيقاف هذا البرنامج الأسكودا واعتماد برنامج تاني بديل عم يعمل كمان إشكالات وعم يعمل مشاكل بعملية الاستيراد والتصدير.
1: هذا المقر الذي ضج بالحركة منذ ستينيات القرن الماضي أضحى اليوم خاوياً بعدما لزم معظم المخلصين منازلهم ولم يبقى سوى بيانات مكدسة في إرشيف ينتظر كأصحاب المهنة حلاً منصفاً.
3: ما لازم القرار اللي يطلع يأخذ أثر رجعي، فالقرار هذا أخذ أثر رجعي وسبب بقطع رزق المخلصين الجمركيين بشكل عام، وما أنه طريق للعمل إلا أنه سلكنا طريق القضاء لاسترجاع حقوقنا.
4: شو صار القضية؟
3: لهلأ ما في بت، صار لشي سنة ونص لهلأ ما في أي جواب.
1: جمعية المخلصين الجمركيين بدمشق وريفها تؤكد أن القرار ألحق الضرر بنحو 1700 مخلص مرخص في سوريا، يواجه كثير منهم اليوم ضائقة معيشية في ظل غياب بدائل تعيلهم وتستوعب خبراتهم الممتدة لعشرات السنين.
5: ينتظر المخلصون جمركيون في سوريا لقاء يجمعهم مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك لمعرفة الهدف من صدور قرار يقولون إنه أضرهم وعطل عملهم وقد يضر بالاقتصاد السوري كله، وفقا لحديثهم. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: اشتكى مواطنون في دمشق من قرار خفض وزن ربطة الخبز من 1200 إلى 1050 جراماً، معتبرين أنه يشكل زيادة غير مباشرة في السعر ويضيف أعباء جديدة على المعيشة.
6: بالنسبة إلى يعني مثل اللي عم يلف على أذنه جهة تانية، يعني نفس النتيجة هي معناها رفع الأسعار، ورفع الأسعار كسر ظهر المواطن.
7: اعتمادنا على الخبز بصراحة، المواطن بيعتمد على الخبز، فالكمية نقصت أو الوزن والله بتأثر على المواطن، يعني هي تأثيرها كعائلة، إذا عم يحسب ياخذ ربطة صار بده يحسب ياخذ ربطة ونص، هي بتأثر عليه، يعني كمان الوزن بيلعب دور والكمية لما تأخذني. أنا عندي عيلة 6 أنفار، إذا كل واحد رغيف على الفطور على الغداء راح، اضطريت بدي آخذ ربطة تانية.
8: والله أثر كتير، يعني أولادي ما عاد يشبعوا، يومي آخذ 5 ربطات يومي.
4: كم ولد؟
8: عندي 14 نفس.
9: لازم يخلوهم 12 على الأقل مثل ما كان قبل، أما هلأ والله العظيم حرام، يعني غلوا الكهرباء، غلوا العالم، ماتت بدون يموتوا العالم هيك على البطيء. بس
10: هلأ المعدات لعنا قديمة، ويعني عم نحاول نطالع الجودة حلوة، والحمد لله والخبز عم تطلع معنا جيدة، يعني عم نتعذب شوي.
0: في ملف آخر، أوقفت السلطات التركية في ولاية هاتاي 8 سوريين بتهمة دخول البلاد بطريقة غير شرعية وأحالتهم من الجهات المعنية تمهيدا لترحيلهم. وقالت وسائل إعلام تركية إن فرق مديرية الأمن في الولاية أوقفت سائق حافلة بعد الاشتباه بها على طريق الريحانية أنطاكيا، حيث ضبطت السوريين 8 وشخصين آخرين بتهمة تهريب مهاجرين، لافتة إلى أن القوى الأمريكية فرضت غرامة قدرها 100,000 ليرة تركية على سائق المركبة ومنعت السيارة من السير، وأضافت أن المشتبه بهما أحيلا إلى المحكمة حيث قررت الجهة القضائية توقيفهما، في حين نقل السوريون الآخرون إلى مديرية إدارة الهجرة في الولاية تمهيدا لترحيلهم. معنا الآن لمزيد من التفاصيل عن هذه القصة من أنقرة مراسلنا يوسف ملا. يوسف، إذن إلقاء القبض على 8 سوريين دخلوا تركيا في ولاية هتاي تحديدا بطريقة غير شرعية، نرصد معك تفاصيل وتطورات هذه القصة أيضا.
11: ألا تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. في الآونة الأخيرة رغم انخفاض أعداد القادمين من سوريا إلى تركيا بعد استقرار الأوضاع تدريجيا وسقوط النظام البائد، إلا أنه بين الفينة والأخرى يكون هناك بعض حالات العبور غير الشرعي، وتقوم السلطات التركية بإيقاف هؤلاء المهاجرين وأيضا الذين دخلوا إلى تركيا بطرق غير قانونية، ويتم عادة يعني اتباع الإجراءات القانونية بحقهم. يعني السلطات التركية بحسب ما أعلنت أنها أوقفت 8 سوريين دخلوا تركيا بطرق غير شرعية، وتم نقل هؤلاء الأشخاص وتسليمهم إلى دائرة الهجرة تمهيدا لإعادة إرسالهم إلى سوريا. وأيضا وسائل الإعلام التركية تحدثت أن فرق الأمن أوقفت الأمس الأحد سائق حافلة بعد أن اشتبهت به على الطريق الواصل بين أنطاكيا والريحانية، وضبطت برفقته 8 أشخاص من الجنسية السورية، وتم إحالة شخصين أيضا بتهمة العمل على تنظيم تهريب المهاجرين داخل الأراضي التركية. وسائل الإعلام التركية ذكرت بأنها تم تغريم الأشخاص المتهم سائق الحافلة بمبلغ قدره 100,000 ليرة تركية غرامة على هذا التصرف، وأيضا قامت بمنع السيارة من المرور، وأيضا المشتبه به ما اللذان يشتبه بأنهما قام بتنظيم هذه العملية تم إحالتهما إلى المحكمة، وأيضا الجهات القضائية أوقفتهما بتهمة العمل على تهريب المهاجرين بطرق غير شرعية على الأراضي التركية. أيضا السوريون الذين دخلوا إلى تركيا بطريقة غير شرعية تم تسليمهم إلى دائرة الهجرة، ومن هناك يتم إعادة إرسالهم إلى البلد الذين قدموا منه. طبعا قبل أسبوع أيضا أوقفت السلطات التركية ما يقارب 14 سوريا دخلوا البلاد بطرق غير قانونية. والي هاتاي وأسف والي ملاطيا في الآونة الأخيرة صرح بأن يعني هناك تراجع في موجات الهجرة القادمة من سوريا غير النظامية، وأنها اقتربت إلى وصفها إلى نقطة التوقف والانخفاض الأدنى له منذ سنوات طويلة.
0: يعني في ظل هذا الانخفاض الذي تتحدث عنه يوسف، كيف يمكن تفسير هذه الحوادث، الحادثة الأخيرة والحادثة التي أيضا أشرت لها قبل أسبوع؟
11: يعني قياسا على الحوادث قبل سقوط النظام كانت الأعداد القادمين بطرق غير شرعية أكثر، ولكن في الآونة الأخيرة ما زال هناك يعني أعداد. الوالي لم يقل بأن الأعداد انتهت تماما، وإنما قال وصلت إلى نقطة الانخفاض التوقف التقريبي، يعني وما زالت هناك بعض الحالات الاستثنائية التي يتم ضبطها بين الفينة والأخرى، ولكن بالنظر إلى المجموع العام هناك انخفاض من الهجرة الشرعية من السوريين إلى أوروبا وكذلك من سوريا إلى تركيا. كون يعني هذه القصص أو الراغبين بالوصول إلى تركيا، تركيا لا تمنح بطاقة الحماية المؤقتة منذ العام 2022. أيضا الاتحاد الأوروبي توقف عن دراسة تعلقت دراسة الملفات السورية، لذلك الواصلين إلى الأراضي التركية والذين يرغبون بالخروج من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي هؤلاء يدركون تماما بأن الطرف الآخر لن يمنحهم أي وثيقة يقيمون فيها على الأراضي التي سيصلون إليها، وأن هذا الأمر سيكلفهم عناء السفر وأيضا دفع مبالغ طائلة جدا للمهربين الذين لا يهتمون ولا يكترثون لأي هموم أو مشاكل تقع مع هؤلاء الناس. لكن ما زالت هناك حالات تصل إلى الأراضي التركية ويتم الإعلان عنها، ولكن ليست بالأرقام التي كانت تقاس قبل سقوط النظام.
0: يوسف ملا من أنقرة، شكرا جزيلا لك. في الشأن الإقليمي، قتل 6 أشخاص بينهم مسعفان وأصيب آخرون جراء هجمات إسرائيلية على بلدات وقرى في جنوبي لبنان شملت غارات جوية وقصفا مدفعيا. في التفاصيل، قتل مسعفان إذن وأصيب 5 آخرون بجروح طفيفة جراء قصف إسرائيلي استهدف نقطتين تابعتين للهيئة الصحية الإسلامية في بلدتين بقضاء بنت جبيل. وفي قضاء جزين قتل شخص وأصيب آخر جراء غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية على أطراف بلدة القطراني، كما قتل شخص وأصيب 13 آخرون بينهم 6 أطفال وسيدتان جراء غارة إسرائيلية في قضاء صور، إلى جانب شخص قتل باستهداف دراجة نارية على الطريق العام. هذا وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا التصعيد الإسرائيلي المتواصل على البلاد إلى 11,539 قتيلا وجريحا منذ مطلع آذار الماضي. وأوضحت الوزارة في بيان أن هذه الحصيلة المأساوية جاءت نتيجة سلسلة من الغارات العنيفة التي طالت مناطق سكنية مأهولة ومنشآت مدنية وبنى تحتية في محافظات الجنوب والبقاع وضواحي العاصمة اللبنانية بيروت، الأمر الذي أسفر عن 2,846 قتيلا و 8,693 مصابا. وأكدت الوزارة، أي وزارة الصحة، أن الطواقم الطبية وفرق الإسعاف لا تزال تعمل في ظروف ميدانية بالغة الصعوبة، إذ تواصل عمليات إجلاء الجرحى وانتشال القتلى من تحت الأنقاض.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقم.
2: هل تأذن لي أن أخالفك؟
1: متى يشتفي منك الفؤاد المعذب وسهم المنايا من وصالك أقرب؟
2: هل تفعل هذا في البيت؟
1: ولا يوجد أحل من الوالد ومن الوالدة.
2: واسترجعت سألت عني فقيل لها ما فيه من رمق، دقت يدا بيدي،
1: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول.
2: بلغ سعاد وإن ظنت بما وعدت أن الفؤاد بداء الحب متبول.
1: قالت الكبرى أتعرفنا الفتاة؟ قالت الوسطى نعم هذا عمر.
2: أنت أخرجت معنا في القطار يعني رجلا يسهل علي أن يبيعنا.
1: هذا الرجل قلب نظرية الحب رأسا على عقب. فضل من المنطق عجزت اللغة عن إخراجه نطقا فأخرجته الموسيقى الحين.
2: إن يحسدوني على موتي فوا أسفي، حتى على الموت لا أخلو من الحسد.
3: قد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
4: أن يكون في مفاوضة.
5: معترض على فكرتين.
3: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.
6: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
7: كاميرا الناس.
6: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
8: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح بس على الورق. سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى. ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
9: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
8: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
9: أي تغيير؟
8: شو بدنا نغير لنغير إذا ما في كهرباء ومي؟
9: استني استني،
8: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
9: أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية.
8: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
9: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
8: يي إيه والله،
9: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
8: استنوه.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: بعد خروج مقاتلي حمص الذين بقيوا وبقيت حمص محافظة على اسمها عاصمة الثورة 6 أشهر، ثم امتدت لمدة 2 عامين، بضعة رجال قاتلوا فيها ويمنعون الغرباء وجيش النظام من دخول حمص، اضطروا للنزوح والتهجير قسري إلى إدلب، فأصبحت القوى في الوعر المدنية والطرف الآخر أو الجناح الآخر المسلح في مأزق كبير، لأن مساحة الوعر لا تتعدى 5 كيلو أو 3 كيلومتر مربع، وهي محاصرة إما بقطعات عسكرية أو مدارس عسكرية أو بقرى موالية للنظام.
1: نحن بعد ما طلعنا لحي الوعر يعني بدنا نستمر بالثورة، نستمر بعملنا. حي الوعر بعد خروج أحياء حمص القديمة بشهر تقريبا بلش النظام يضغط عليه ضغط كبير. حي الوعر كان فيه تقريبا حوالي 400 إلى 500 ألف نسمة، يعني كل شيء مهجر من أحياء حمص كاملة كان ساكن بحي الوعر، بسبب أن النظام ما يسمح له يرجع لبيوتهم، لا لأحياء حمص بعد ما أخذ النظام احتله، ولا منطقة باب سباع ولا النازحين ولا العدوية، وهالمناطق هاي كانت بالأول بالأساس معه واجتاحها، ما كان يسمح لهم يرجعوا.
2: فينا نوصف الواقع الذي كان موجود في حي الوعر على النحو التالي. خروج المقاتلين من حمص القديمة في شهر أيار 2014، حالة إحباط شعبي كبيرة لدى الأهالي، إنه بمعنى أن بعد 2 سنين من الصمود حمص القديمة تمكنوا من خرجوا في النهاية واحتل الأرض النظام. إضافة لذلك يوجد لجنة مدنية من لجنة وساطة مدنية كانت أقرب إلى النظام. هذه اللجنة وصلت مع النظام الذي استفاد من زخم ما حققه في حمص القديمة لفرض اتفاق جديد على أهالي الوعر.
1: بعد التصعيد اللي صار حي الوعر تشكلت لجنة مدنية بحي الوعر، طلعت باتفاق طبعا مع النظام، طلعت قابلت مباشرة لواء ديب زيتون بالشام اللي هو رئيس مخابرات العامة. هاي اللجنة مشكلة كانت مدنية حصرا من وجهاء حي الوعر والمقيمين بحي الوعر، طلعوا قبل اللواء هون شو قال لهم؟ قال لهم بدكم تسلموا حي الوعر وتطلعوا منه، بده يصير تحت سلطة النظام. فاللجنة خبرته انه انت مين عم تحارب؟ الموجودين بحي الوعر هن مدنيين وسكان حي الوعر، انه ما عندنا ارهابيين، انت عم تدعي عندنا ارهابيين، ما عندنا ولا عندنا اجانب. فرفض رفض قاطع انه بده يسلم حي الوعر للنظام.
0: لا يوجد في الوعر حتى هذه اللحظة خلال 5 أعوام ولا غريب واحد. أنا قلت للأمن أعطوني اسم غريب واحد في أي الوعر، أعطوني اسم إرهابي واحد في أي الوعر أو متطرف واحد في أي الوعر، ما في. كلنا دعاة بس بدنا حرية، بدنا كرامة، بدنا تداول مسؤولية، بدنا تداول سلطة، حق الشعوب هذا، ونحن أسود لشعوب العالم حقنا.
1: رجعت اللجنة وخبرت أهالي حي الوعر والصوار بالشيء اللي وصلوا له. طبعاً هون بحي الوعر حي ثوري تم رفض هذا المقترح من قبل الصوار. هون النظام مباشرة بلش رجع التصعيد. يعني نحن عندنا بحي الوعر كان النظام يصعد 5-6 شهور بيرجع بهدي شهرين ضمن مفاوضات ترجع بتستمر. طبعا ما عنده حل كان النظام يضغط علينا بحي الوعر غير القصف والدمار والشهداء وحصارنا جوعنا. يعني يعتمد على إهانة المدنيين اجل ضغط الثوار.

0: المشفى كتير تعرض لموضوع القصف كتير، يعني في حوالي اجوا 4 غارات طيران باخر تصعيد، اكثر 4 غارات حتى حوالي المستشفى، في صاروخ رجاجي اجى حوالي 60-70 متر. والمشفى صاير بيطلع عليه مشفى حمص كبير، هو من بعد في نظام، فاكثر من مره صار بيضرب عليه على المستشفى رشاشات متوسطه دوشكا و14. تعرضت المشفى كمان لضربة بصاروخ ارض تقريبا بال 2013، كان اول حوالي 8 اشخاص من كادر، كان غرفه الاسعاف. وقتها المشفى تقريبا شبه خرج عن الخدمه، انه كان في غرفه العمليات وغرفه الاستشفاء وغرفه الاسعاف كله بدمار، فانتقل المشفى كادر قسم ثاني، قسم ثاني من المبنى.
1: في حي الوعر يوجد فقط 3 اطباء جراحين اقصد باختصاص عظميه وداخليه واورده. في حال فقدان اي من هؤلاء الاطباء يعني ان العمل الطبي او الجراحي في الوعر سيتضرر بقوه ولن يكون هناك مجال للاستمراريه.
2: خلال الفتره الزمنيه السابقه 4 سنوات مشفى البر تم اغلاقه بشكل جزئي، ولم يبقى منه الا الفتره الصباحيه خلال 2 ساعات. بعد تركيز النظام على المراكز الحيوية في الحي بالمراكز الطبية ومشافي، تم لجأنا إلى استخدام قبو شبه قبو، هو عبارة عن مستودع قديم، إلى تنظيفه وتعزيله وقيام باستخدام غرفتين عمليات وتوزيع الغرف الباقية على مدار مساحة الطابق. والحمد لله تم هذا العمل وتهويته وحصانته من كافة الأطراف لكي لا يستخدمه النظام.
1: العملية التفاوضية من حيث الأطراف يمكن تقسيمها إلى مرحلتين، مرحلة التفاوض مع النظام بوجود ممثلين عن الأمم المتحدة، ومرحلة أخرى هي مرحلة التفاوض مع الروس، وهي مرحلة منفصلة تماما بظروفها ومعطياتها ونتائجها. المرحلة الأولى امتدت من شهر تموز 2014 حتى شهر تشرين أول عام 2016، أول مرة يتم فيها الوصول إلى اتفاق مكتوب كانت في جلسة عامة حضرها 7 أعضاء من لجنة التفاوض في حي الوعر، وحضرها اللجنة الأمنية في حمص كاملة، وحضرها ديب زيتون رئيس شعبة المخابرات، وكان بحضور أيضا يعقوب الحلو سفير الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا، وخولة مطر ممثلة على المكتب السياسي للمبعوث الأمم الخاص في سوريا ستيفان ديمستورا.
3: يمكن أن تقوم الأمم المتحدة بلعب هذا الدور اللي يمكن أن يؤدي إلى بناء الثقة بين الطرفين وإلى تنفيذ كل بنود الاتفاق كما هو يعني جاري النقاش عليه. وأكيد

جزء كثير من بنود الاتفاق إن تم التوقيع عليه في توقع أن الأمم المتحدة بمنظماتها المختلفة يكون لها أيضا دور فعال في التنفيذ، خصوصا فيما يختص بالمسائل الإنسانية والخدمية والمعيشية.

0: مثل ما كانوا شايفين هون اخواتي احنا حي الوائر خمس المحاصرة عم نساوي جراميز لهالنسوان من سعر الحطب بكثر ما انه غالي عنا. عنا وصل عنا الكيلو الحطب ل 450 ليرة، مازوت ما في عنا ما موجود، الحطب 450 والعالم الله يكون له معين. يعني كلياتنا المحاصرين نعرف شو الوضع، ما في غير اللي برا عم يشحدوا علينا يشحدوا علينا وعم يبعثوا لنا مساعدة. الحرامات تبعوت اليونيسيف عم نفصل منه جراميز وكفوف للأطفال، جراميز للنسوان مشان تدفى.
1: هذا الوضع اللي وصلنا له نحن اليوم، اهالي اهل حمص عم تطبع اليوم بطانيه بجامه اليوم. هذا الحديث هيك، بكره الله العليم شو بيصير. اليوم هاي موجوده بكره ما انا موجوده، لله المشكلة عمي احسن شيء.
2: شو سويت هاي المسكين بالشكل؟ والله فكنا المتوقف بعدين شوي طيب منها، حطينا كيودو صرنا اختراع هون اخترعه بالوار، صرنا هون نقلبة وندعوس. كل ما نقوي الدعسة كل ما تشحن بطارية أكثر. عرفت شلون؟ هون يعني تشحن عليها جوالات تشحن عليها بطاريات، كل ما تقلت البطارية كل ما بتدعس الدعسة. عرفت شلون؟ جوالات تشحن بطارية، هون اختراع كثير بالوقت. عرفت شلون؟ اي والله.
3: И сказал, что ваши проблемы я все знаю.
4: Ну, бар в мешакалькум кыллар.
3: Но вы пришли сюда не решать проблемы.
4: Басунту маджи трогам жан тхаллю мешакалькум.
3: Мы вас пригласили, уважаемых людей, чтобы вы нас послушали.
4: Нахна дайна кулавам мешан тисмау, шо бадан кылькум.
3: Все, что хотел сказать, я вам сказал. Остальное в ваших руках.
4: Ле бадди кылькун я, кылькун я, уль бақи амасулитков.
3: Если у меня сегодня нет результата, завтра бомбить начну.
4: Бенесби илю, зима фи натижи льем, ба букра рахкум фи касф.
5: قبل الموعد بساعة خرجت طائرات النظام السوري قصفت حي الوعر ب 12 غارة جوية، كانت رسالة واضحة. أيضا بعد الاجتماع تعرض حي الوعر ل 12 غارة جوية أخرى، هنا كانت الرسالة واضحة لكل أهالي الوعر ولكل الموجودين. كان هذا هو السيناريو الأسوأ الذي توقعناه، لم يكن أي سيناريو آخر، هو الأسوأ.
6: حاصروا، منع عنه دخول المواد الغذائية، منع عنه المساعدات، منع عنه الخضار، كل شيء. هون بدأت أهالي حي الوعر بالنزوح. الحي كان مثل ما خبرتك كبير جدا بالسكان، صار الحي يتفرغ روتينيا لحاله بسبب خوف الأهالي على أولادها على حياتها. هذا شيء واقع بكل العالم. وصل بالآخر حي الوعر عدده لمئة ألف نسمة، هدول اللي قرروا يبقوا بحي الوعر وما يخرجوا حي الوعر.
7: انت حريص على على على سكان الوعر اكثر من حرصنا عليهم.
8: والله يا سياده
7: والله انا ما راح اقنع بجوز
8: والله يا سياده اليوم ما راح يجاوبوا هيك، والله ما راح يجاوبوا الناس هيك.
9: سكان الوعر بنظركم مثل سكان بيت المناظر؟
7: اي والله اي والله.
8: قال لي شلون تصخوا فيهم؟ شلون سخيانين فيهم هالضرب كله؟ والله شلون سخيانين جوعوهم؟ شلون؟
5: واقع العملية التفاوضية أو واقع الوعر أثناء العملية التفاوضية، هلأ هو واقع متغير. يعني العملية التفاوضية بالأساس ليست عملية مستمرة، إنما عملية متقطعة وفقاً لرؤية النظام بالدرجة الأولى، أنه النظام لم تكن الوعر دائما هي الأولوية، وبالتالي كانت العملية التفاوضية تخضع لهذا الاعتبار لدى النظام. ففي فترات كذلك طلبات النظام من الوعر وحدته في هذه الطلبات وصلابته تختلف وفقا لموقف العسكري على الأرض. فإذا كان نظام محقق انتصارات قد حقق انتصارات عسكرية على الأرض، نجد أنه أكثر صلابة وأكثر تعنتا وأكثر حدة، وهو الأمر الذي ينعكس

أثناء العملية التفاوضية بتصعيد عسكري كبير على الوعر باستعمال الطائرات واستعمال الصواريخ المتفجرة الاسطوانات واستعمال غيرها. في مقابل ذلك أنه في فترات يكون النظام مشغول في مناطق أخرى مثل منطقة تدمر، منطقة الريف حمص الشرقي عموما، أو مناطق الساحل، أو مناطق حلب سابقا وريف حلب، نجد أن النظام ينشغل تماما عن حي الوعر، فتكون عملية التفاوض باردة جدا وأشبه بمتوقفة، وهذا ينعكس هدوء على الأرض في حي الوعر.

0: تو يا رب يا أخو جاني حساسة مبقى حساسة؟
1: ايه
0: يعني أنا حساس
1: حساس طبعا حساس
2: الآن تم تأجيل اجتماع حتى اللقاء الثالث. اللقاء الثالث كان بتاريخ 8 آذار. من حضر اللقاء الثالث هو العقيد رفائيل واللواء لوقا من طرف النظام، وحضره 3 أعضاء من لجنة لواء. هذا اللقاء كان لقاء مشادات، لم يتم التوصل فيه لأي صيغة مقبولة أبدا، وانتهى بمشادات كلامية بين لجنة الوعر ولجنة النظام، وأيضا بحضور الروس. حتى الروس كان موقفهم أنه إذا خرجنا من هنا ولم يكن هناك اتفاق فستعود حالة التصعيد على الوعر وسيعود القصف ولن نستطيع أن نمنع النظام. فسألناه هل ستشاركون في هذا الأمر؟ أنتم هل ستشاركون في أي عملية عسكرية؟ قالوا لا لن نشارك ولكن لن نمنع.
3: انت كلامك اقسم بالله البقراء، انا قال لي المحافظ شو حكى معك امبارح؟
4: ايه كان بعده
3: ايه تمام قال لي مجرد ما قريت اول صفحه وثاني صفحه فتحت قال لي ما عاد كملت ما عاد تحملت، لانه نفس باسل بدل ما نفسه اللي كان يعرض لهنيك اجى نفسه. يعني بتحكي حكي انه والله يعني تعال لقلا تتحمل المسؤوليه الكامله عن عمليه الخروج وسلامه الاشخاص الخارجين من الحي، القوات الروسيه والقوات الحكوميه بحضور فريق الامم المتحده والصليب الاحمر الدولي. طيب ليش جايين الاصدقاء الروس لك؟ ليش ما هن اللي هن بدهم يضمنوا هذا الموضوع؟ جايب لي امم متحده وصليب احمر دولي، إيه اللي بده يكتب هالحكي بتقول هذا مو مدور على حل وبفهمها انا هيك.
2: الان انتهت الجلسه الثالثه بدون اي نتائج. الجلسه الرابعه كانت بتاريخ 9 اذار. كان الموضوع الأساسي ملف المعتقلين والخروج النهائي، وهي النقاط العالقة النهائية. بنهاية هذا اللقاء وبعد حوالي 6 ساعات من النقاش توصل قدم الروس والنظام ورقة كتبوها أثناء اللقاء. هذه الورقة ماذا تنص؟ تنص أنه خروج الوعر على دفعتين، الخروج يكون خلال 15 يوم بشكل كامل، لا تفتح أي معابر لدخول الأهالي قبل خروج نصف المقاتلين من حي الوعر. تتضمن أيضا تسويات وما إلى ذلك من أمور. قال العقيد رفائيل هذا هو الاتفاق النهائي، هل ستوافقون عليه أم لا؟ بصيغة نهائية. فكان الموقف أننا لن نوافق على هذا الأمر ولن نقبل به أبدا، فطلب منا التوقيع بعدم الموافقة. فأخبرنا نحن غير موافقين ولا حاجة للتوقيع حتى نقول أننا غير موافق. الأصل عدم توقيعنا يعني عدم الموافقة. فأخذ الروسي الورقة وطلب تصويرها، أحضر الصورة، قال هذه الصورة سوف تكون عبارة عن منشورات تلقيها الطائرات على أطفال وأبناء الوعر في الأيام القادمة، وأنتم كلجنة تتحملون ما نتيجة ما سيحصل.
5: النظام رجع يجتاح حي الوعر بقوة شديدة جدا، ما رحم، حتى ارتكب أكثر من 4-5 مجازر بحي الوعر. يعني وصلنا لمرحلة إنه بدنا ندفن الشهداء ما نقدر، نستنى لآخرة الليل حتى نقدر ندفن الشهداء. مجزرة الفردوس الجميع بيتذكرها، هاي المجزرة اللي قتل فيها النظام لحالها 36 شخص، تشقفت العالم بالأراضي. وصلنا لمرحلة رح يطلع علينا الضوء ما نقدر ندفن شهدائنا. قصف مشفى الوليد الوحيد بحي الوعر، مشفى قصف دمر نصف المشفى فوق الأطباء وفوق الممرضين، كمان عجزنا. يعني كتير تعبوا الشباب حتى يقدروا يدفنوهم، وكله أمام العالم. نقلنا كل الصورة، سبحان الله ما حد يتحرك.
6: في هذا السياق تحولت حديقة خلف ملعب مدرسة الحسن بن الهيثم تحولت إلى مقبرة، فملأت شواهد وقبور شهدائنا الحديقة، وكانت على هضبة تطل بعينيها إلى حمص، فتزاحمت الشواهد. وحتى خيل لي إلي يوما أن هؤلاء الشهداء أحياء عند ربهم، يحمون الحي ويمسكون في السماء بعض القذائف والصواريخ ويدفعون بها إلى الأمكنة والساحات الفارغة من الأبنية شفقة على الأطفال والنساء.
5: النظام استمر، كل ما تشكل لجنة مفاوضات عندنا بحي الوعر، طبعا كله من المدنية، أهل المدنية يطلعوا يقابلوا النظام، النظام ما عنده خيار نهائيا إلا تسليم حي الوعر والخروج منه، أنتوا إرهابيين. كل ما يقعدوا معه المدني يقول لهم أنتوا إرهابيين، لك يا أخي نحن شلون إرهابيين؟ إذا نحن أولاد الحي، أولاد حمص، منين عملتنا إرهابيين؟ المهم فكرة النظام، كل شخص ضد النظام عنده يا إرهابي، خط أحمر.
6: ثم أتى العيد الأضحى. في عيد الأضحى لم يجرؤ طفلا أن يذهب إلى مدينة الملاهي مقابل الميتة. في اليوم الثاني لم يجرؤ ولا طفل ولا أهل أن يذهبوا لأبنائهم، اطمأنوا. ثم ذهبوا نسوة وأطفالا ورجالا أحيانا، وكان هناك رصد على ما يبدو من سطح مبنى جمعية مشفى البر. فعندما امتلأت جاءت طائرات وألقت قذائفها وصواريخها، فانتثرت وانتشرت قطع لحم الأطفال على مسافات بعيدة، ودمرت الحديقة بمن فيها، وفقد أجساد بعض الأطفال.

0: بعد ما عرفت طلب الروسي وموقف النظام وأيقنا أنه الحي انتقل إلى مرحلة من التصعيد العسكري، ففعلا السيناريوهات التي بحثت أو التي طرحت أنه حول الحي في حال تعرض لتصعيد عسكري، ما الذي يمكن أن يحصل، ما الذي يمكن أن يصل إليه الحي، إلى أي نقطة يمكن أن يصل، ما هي المدة التي يستطيع الصمود بها في ظل الظروف والإمكانيات الحالية. حقيقة كانت النتائج أن الحي قادر على الصمود عسكريا فترة ولكنها ليست طويلة في ظل المعطيات. بنفس الوقت الحي أقرب إلى العجز الطبي وفي أعلى درجات النقص في المخزون الغذائي.
1: يعني تصور وصلنا لمرحلة إنه العائلات بحي الوار ما عاد يلاقوا كيلو برغل يأكلوه، أسعار صارت رهيبة جدا من اللي الدواء نهائيا، وصلنا لمرحلة ما عاد نلاقي دواء الأطفال، دواء الرشح إذا ولد رشح ما عاد فيه، حصار رهيب جدا.
2: يا أمة الله مثل ما كنت شايفين هذا العمل حوشوم الأراضي من هون من هون عم ندمدمون لبيوتنا مشان نغلي كاشاين عملنا طبخة فرغل بندورة مثل ما كنت شايفين كان الحطب 400 درا ومامانا حالي دارة وعلى الله مشتكى إلى الله. يا أمة الله مثل ما كنت شايفين ها ليكو ها كلاتو عدال كلاتو عم يكسير، يعني ما بتعمل أمري شاي والله والله ما بيقال على أمري شاي على هدولة والله.
3: Есть шанс, есть шанс мирным путем урегулировать процесс.
4: يعني فرصة لحل الموضوع بطريقة سلمية.
3: Мирным путем.
4: بطريقة سلمية. حل.
3: Пока есть время.
4: Еще في وقت.
3: И желание вот у двух людей вот.
4: في الرغبة من قبل الشخصين الموجودين.
3: Вот генерал Лука и я.
5: يعني احنا اللي حابين الموت ما ليش مزرعه
4: راس بيني خجات
5: ونحن احنا راغبين بالحل السلمي
6: مير مير بشين.
3: Ну так если вы не хотите умирать давайте работать вот мы с вами поработали рассказали
4: خلينا نشتغل فهم
3: давайте сделаем سلوارة как سلفة
4: خلونا نعمل مع الوعر مثل ما عملنا بحلب.
1: آخر شيء بعد الضغط الروسي ولجنة المفاوضات وصلوا لفكرة إنه ما عاد حد يساعدنا نهائياً، والروس مصمم على استلام حي الوعر، بده حي الوعر، إنه هو واقف مع النظام ومشدد النظام، فقرر يعني بعد الرجوع طبعاً لجنة المفاوضات لأهل حي الوعر صار اجتماعات بحي الوعر مع اللجنة المدنية المشكلين المدنيين. اجتمعوا معهم وخبروهم شو صار معهم، إن الروسي عم يهدد، الروسي بده حي الوعر ما عنده أي حي، هددنا بالطيران وهددنا حتى هددنا بطيران وبصواريخ ما شفناها، وحتى ذكر إنه بنعمل فيكم مثل ما عملنا بحلب.
0: فهذه المخاوف كانت موجودة، فبناء على هذه المعطيات جميعا وفي ضوء ما نعرفه عن حقيقة الواقع الشعبي والواقع الناس في الوعر اتخذ القرار في أنه الآن يمكن البحث عن اتفاق حل نهائي للوعر.

تعالوا يا أبناء حمص الوعر الكرام الذين صبرتم على جور الحصار وشدة الحرب صبر أيوب ونيف طيلة 5 سنوات. تعالوا يا إخوتي لنعلن البقاء في بقايا أبنيتنا في حي الوعر وهو الأقرب لحمص الوعر ذو النسيم العليل، لنبني الحي من جديد بوجودنا ونعيد المدارس، لندفع إلى الجامعات النوابغ والمتفوقين، فالكرامة والحرية في البقاء.

0: Может быть, у вас так бывает, что нет результата, а у меня так не бывает.
1: طبعا انت بجوز عندك يكون ما في نتيجه بس هو بالنسبه له هذا امر مستحيل يكون.
0: Если у меня сегодня нет результата, завтра бомбит начну.
1: بالنسبه له اذا ما في نتيجه اليوم بكره راح يكون في قصف.
2: تمام. قل له نحن انت عم تاخذ بيانات القوات الحكوميه ومعطياتها على محمل الجديه في حين انه الكلام والمعطيات اللي عم نحكيها نحن كممثلين للوعر للمدنيين والعسكريين عم تعتبرها غير صحيحه وكاذبه.
1: Вы считаете все информации, которые предоставит правительственная страна, берете их как...
2: وانا مسرور جدا.
1: Естественно, и их информации берете как не очень.
2: وانا مسرور جدا انني لن اتحمل المسؤوليه لوحدي امام كل سكان الوعر. بل هم الان موجودون وسينقلون ما جرى في هذه الجلسه.
1: Рад, что он не будет нести на себя ответственность за жизнь всех жителей الوعر.
2: Потому что все الناس تفضل الموت على ان تموت في المعتقلات او في اي امر اخر.
1: Люди предпочитают умереть под бомбежки.
2: تموت في بيوتها على الاقل. والمده الذي يطرحها اللواء هي غير منطقيه وتعني الحكم على المنطقه بالتهجير الكامل.
1: Срок предложен.
0: Причем, все, хорош. Я же вам говорю, гарантирую. Вот я гарантирую. Все, кто сюда завтра придет, обратно уйдет. Никого не задержат.
3: الآن عقدت جلسة ب 13 آذار تم فيها توقيع الأوراق التي اتفق عليها، حضرها الروس وحضرها أعضاء لجنة الوعار وحضرها ممثل النظام. بدأ تنفيذ الاتفاق، أول دفعة خرجت من حي الوعر بتاريخ 18 آذار، خرج من الحي خلال كامل تنفيذ الاتفاق 12 دفعة، منها 8 دفعات إلى ريف حلب الشمالي جرابلس وريفها، ومنها 4 دفعات إلى إدلب، إضافة إلى دفعة هي الدفعة 13 خرجت إلى ريف حمص الشمالي.
4: طبعاً 20,000 هني ل 22,000 يمكن رقم يكبر أكثر. إحنا هلأ قبل الدفعة قبل الأخيرة من حي الوعر راح يطلع من حي الوعر، تم تقديم من الأرقام لروس الصدام الروسي، ولكن على الأرض الواقع هو اللي يتكلم.

0: تهجير نحن ما أول مرة عم نتهجر. أنا تهجرت قبل هالمرة من حبس القديم من حارتي وبيتي وأرضي، وجينا لهون قلنا يلا بضل هوا قمص مع
1: المنيح
0: بضل مشم ريح دارنا وبلدنا. هلأ ردوا يهجرونا لإدلب، وكثير ناس بتطلع من إدلب على تركيا، بس أنا رح لكم رح نضل نحن بسوريا، ومرجوعنا لقلب البلد، رجوعنا لقلب البلد بإذن الله راجعين وراجعين منصورين، حتى لو خزلونا العرب وكل الناس.

0: يعني انت بتلاقي اسعار هيك
1: لاين امبارح 7000 شباب
0: بس بالمدينه
2: في قصف
0: بسرمه لو بدانا اقل من
2: في قصف ما في قصف
0: مستحيل هلا مرتب بنجدد شهر الاخر لانه خلص اسمع اجى الزلمه امبارح على يا المفتاح يا تجديد
1: هاي صوره
0: بسرمه ده
2: قديش عم تدفع
0: 150
2: دولار بس بيتك كبير وجديد
0: جديد
2: طبعا
0: واربع غرف يعني ونظيف بس ما فاضي على الاخير
2: انت طالع هنيك دكتور
0: ان شاء الله اذا الله
2: وين ناوي تستقر باي مشفى باي كذا
0: ما هلا انا بدي اطلع لهنيك بدي اطلع لعند مرت اولادي هنيك يلا وبعدها بنحكي عاد بنشوف بعمل لي حوصه بهالضيع حوالي سرمدة في عندك الدانه وفي عقربات وفي
1: سرمين
2: والله الدانه فيها كثير تجمعات
0: سرمين عقوده يا اخي
1: نكاي هو صار
2: مسلقين كمان في مشفى دركوش كثير كثير كبير مشفى دركوش
3: يوجد يعني حزن على ترك هذا الحي بسبب التهجير القسري من قبل النظام والدول الضامنة له برعاية دولية مباشرة أو غير مباشرة وكنا نتأمل خلال السنة 4 بوقف التهجير والبقاء بحي الوعر لكن يوجد قرارات دولية متوافق عليها على إفراغ الحي من حالته الثورية إلى مناطق أخرى
4: والله الله يا رب قدرنا نرجع وما نكون إن شاء الله هيك يا رب ما نخون دم العالم راح هيك وإن شاء الله تكون هاي مرحلة ونرجع بإذن الله نرجع محررين بإذن الله والله هيك يا رب يثبتنا ويفتح أيدينا

0: نحن نرجع منقول انه صمودنا حي الوعر 4 سنين من دون اي دعم ببارودي وقاذف، وما عم نملك غير هيك، وما ما بنملك الادويه الكافيه، وما بنملك مقومات الصمود. 4 سنين كانوا بالنسبه الي انا كانوا كتير جيدين انه قدرنا نصمد هيك صمود.
1: أثناء إحدى عمليات الخروج حصلت مشادة بين ممثلي النظام وقرر وقف عملية الخروج طالما حول إجراءات التفتيش وغير ذلك التي تتعلق بالمدنيين. فهنا تدخل الضابط الروسي الذي وهو العماد أليكسي كيم، وهو بديل إيغور، وهو كان مشرف على تنفيذ الاتفاق على الأرض، كان موجود على الأرض بشكل دائم. فمن باب الضغط علينا وإيصال رسالة معينة اتصل أمامنا بالقاعدة تحميميم وطلب منهم أن تقوم الطائرات التي تقوم بدوريات جوية في سماء سوريا بخرق لجدار الصوت فوق الوعر، وهو ما تم فعلا. استمرت أكثر من 5 دقائق تقوم بخرق جدار الصوت فوق الوعر في رسالة واضحة، وهذا يؤكد يعني ضلوع الروسي الكبير في هذه العملية والدور السيء والسلبي الذي كان لهم في هذا الأمر.
2: شباب مثل الورد نزلت ساحات حمص طلعت فصيل، بشار حاجي كفر ارحل عني نوروح، شوف لك زي قبر وانتحر. بشار حاجي كفر ارحل عني نوروح، شباب مثل الورد نزلت ساحات حمص لا تعتصم وتموت. شفنا الجيش يا خيي قلنا حنا اخوتنا ما يقتلونا، داروا علينا رصاص يابا، يابا صار دم اخوتنا حنا بدينا. ولك من درعة يا خيي نادوا فزعة، نادينا حمص ام الابطال فيك يا خالي. من درعة نادوا فزعة يا خيي نادينا حمص ام الابطال فيك يا سيدي خالي. الميمة تقول له لبنا شيل البارودة ولبي بالفزعة، يا رب الفرج ترجع لي الوعر تعمر، يا رب العرش بجاه سيدنا النبي والإمام علي وأبو بكر وعمر.

0: الخروج من الوعر ليس نهاية الطريق. هذه الثورة ثورة شعب مظلوم وقودها دماء أبنائها، ستنتصر بأهدافها ومبادئها كما هو الحال لطالما انتصرت الشام على طواغيت الأرض، والله غالب على أمره.
1: الثورة ما بتنتصر إلا إذا رجعنا حبينا بعض مثل أول يوم بالثورة، وقت كنا نشوف المصاب بالشارع وبنعرف إنه قناص بدي يقتلني موتني إذا بدي روح شيله، وكنت روح شيله أنا واحد واثنين وثلاثة وغامر بحياتي لشيله، هون بترجع تنتصر الثورة.

أنا عبد الحفيظ الحافظ المعارض السياسي، أنا باق لن أغادر حمص الوعر، حمص العدية، مدينة جوليانا، أم الأباطرة وأزينة وزنوبيا، ملكة تدمر عروس الصحراء، حمص عشيقتي الأجمل التي سكنها التاريخ وعشعش عبقه فيها في أسواقها وحماماتها ومساجدها وكنائسها. مع السلامة يا أخوتي الذين فرض عليكم التهجير، وأهلا بمن اختار البقاء، أما أنا فلن أخون صاحبي.

لله رب العالمين اللي وصلنا على جرابلس بخير وسلامه، والله يخلي لنا الشباب انه امنوا لنا الطرقات امنه كلياتها، والحمد لله رب العالمين وصلنا بخير وسلامه.

يا بهيح حمص العدي يا بهيح حمص العدي يا بمحلا حلات الروح فيا يا بمحلا يا بمحلا الشهادة فيا يا بوين كان يا بترابك عطشان.

هذا بعتبره أنا صمود كبير لنا. يعني يعني ما في عندنا مقومات صمود وصمديت. وأهالي حي الوعر وأطفال حي الوعر ونساء حي الوعر قدموا كتير ولهلا رح يقدموا ورح نكمل. ما يفكروا العالم إنه حمص راحت إنه نحن نسينا حمص. لا، إحنا ما رح ننسى حمص، نحن رح نرجع لهنيك نشتغل. لازم نرجع نتوحد كحماسنا. اليوم حمص عاصمة الثورة، بعد 20 شهر رح تكون فارغة من سوارة. إذا بدنا نرجع نحرر حمص لازم نتوحد، وإلا إذا ما عملنا هيك أولادنا نفسهم، أولادنا اللي رح يجوا من صلبنا ما رح يشوفوا حمص.

0: فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقم.
1: هل تأذن لي أن أخالفك؟
0: متى يشتفي منك الفؤاد المعذب وسهم المنايا من وصالك أقرب؟
1: هل تفعل هذا في البيت؟
0: ولا يوجد أحل من الوالد ومن الوالدة.
1: واسترجعت سألت عني فقيل لها ما فيه من رمق، دقت يدا بيدي،
0: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول.
1: بلغ سعاد وإن ظنت بما وعدت أن الفؤاد بداء الحب متبول.
0: قالت الكبرى أتعرفنا الفتاة؟ قالت الوسطى نعم هذا عمر.
1: أنت أخرجت معنا في القطار يعني رجلا يسهل علي أن يبيعنا.
0: هذا الرجل قلب نظرية الحب رأسا على عقب. فضل من المنطق عجزت اللغة عن إخراجه نطقا فأخرجته الموسيقى تلحينا.
1: إن يحسدوني على موتي فوأسفي حتى على الموت لا أخلو من الحسد.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
2: شو عم النظام السياسي اللي لسه الله عم بتشكل؟
3: متى سيكون هناك؟
1: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
4: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
2: أنا معترض على فكرتين.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد، على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
5: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
6: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي؟ استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخذ ورد على تلفزيون سوريا والثانية. استنوا.
7: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة. صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: هاشم الأتاسي الملقب بأبي الجمهورية هو ثاني رئيس للجمهورية السورية لولايتين، كما أنه شغل مناصب بارزة في الجمهورية السورية، فشكل الوزارة مرتين ورأس المؤتمر السوري العام والجمعية التأسيسية، وكذلك لجنتي وضع الدستور، وانتخب للنيابة عن حمص عدة مرات.
1: أبناء وطني، إن بلادنا تمر اليوم في مرحلة جديدة من حياتها تتطلب الإخلاص في القصد والتجرد في العمل والتعاون في البناء والإنشاء.
0: ولد هاشم الأتاسي عام 1875 وتلقى دراسته الابتدائية والثانوية في حمص، ثم انتقل إلى اسطنبول حيث درس الإدارة العامة في الأكاديمية الملكية. بداية حياته السياسية كانت في الدولة العثمانية عام 1898، حين تم تعيينه موظفاً مرموقاً في ولاية بيروت العثمانية. وبعد نشوب الحرب العالمية الأولى تم تعيينه محافظاً على حمص وحماة وبعلبك ويافا والأناضول. بعد الحرب العالمية الأولى وقف الأتاسي في صف الوطنيين المطالبين بالاستقلال عن الدولة العثمانية. عام 1919 انتخب عضواً في المؤتمر السوري العام، أول برلمان سوري في التاريخ. في الثامن من آذار عام 1920 أعلن قيام المملكة السورية العربية، وبويع فيصل الأول ملكاً عليها، كما انتخب النواب هاشم الأتاسي رئيساً للمجلس التأسيسي الذي وضع دستور البلاد، فكان واضع الدستور العربي الأول. رفضت حكومة هاشم الأتاسي جعل فلسطين وطناً لليهود، ورفضت استقلال لبنان، ووافقت على منحه حكماً ذاتياً. دخل الفرنسيون دمشق في 25 من تموز عام 1920، وعلى إثرها قدمت الحكومة استقالتها في اليوم نفسه كنتيجة لمعركة ميسلون واحتلال دمشق. عام 1928 تأسست الكتلة الوطنية وانتخب هاشم الأتاسي رئيساً لها. وفي عام 1936 انتخب هاشم الأتاسي رئيساً للجمهورية، واستمر في هذا المنصب لحين استقالته في 7 من تموز يوليو عام 1939. في 12 من كانون الأول ديسمبر عام 1949 انتخبت الجمعية التأسيسية هاشم الأتاسي رئيساً مؤقتاً لسوريا. بعد 24 ساعة قام أديب الشيشكلي بانقلابه، وقدم الأتاسي استقالته، ولكنها لم تقبل. بعد استقالة أديب الشيشكلي في آذار عام 1954 عاد هاشم الأتاسي ليكمل ولايته الرئاسية، وفي 6 من أيلول عام 1955 جرى أول احتفال بتسليم رئاسة دستورياً إلى الرئيس المنتخب الجديد شكري القواتلي. وبعدها اعتزل هاشم الأتاسي الحياة السياسية. توفي هاشم الأتاسي في حمص يوم 6 من كانون الأول عام 1960 خلال سنوات الجمهورية العربية المتحدة، وكانت جنازته الأكبر في تاريخ المدينة. حرص الرئيس هاشم الأتاسي على بناء دولة المؤسسات، وصان الدستور والحريات العامة، وتصدى للمغامرين من قادة الانقلابات العسكرية، ولم يتمسك بكرسي الحكم.

0: أخبار ثالثة مشاهدينا، وهذه أبرز عناوين ملفاتها اليوم. الشيباني يقول إن سوريا المستقرة تسهم في استقرار منطقة المتوسط وأوروبا، ويشير إلى أن دمشق تنظر إلى الاتحاد الأوروبي وأمريكا ودول الخليج على أنهم شركاء. الاتحاد الأوروبي يعلن إعادة العمل الكامل باتفاقية التعاون مع سوريا، ويخصص 355 مليون يورو لدعم إعادة الأعمار والتعافي فيها. مقتل تاجر مخدرات بعد مواجهات مع الأمن الداخلي في دير الزور، والداخلية تقول إن الحادثة تأتي ضمن سلسلة عمليات لملاحقتهم. ترامب يرفض رد إيران على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، وبريطانيا وفرنسا تستضيفان اجتماعا دوليا لبحث تأمين حركة الشحن عبر مضيق هرمز. أهلا بكم مشاهدينا إلى تفاصيل هذه الساعة الإخبارية وفيها، حيث أكد وزير الخارجية أسعد الشيباني خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، أكد أن سوريا تدخل اليوم لتأسيس مسار مؤسساتي مستدام يتجاوز منطقة المساعدات الطارئة، مشيرا إلى أن الشراكة الاستراتيجية المطروحة تمتلك سوريا أرضيتها القانونية عبر اتفاقية التعاون لعام 1978 النافذة، وتنتظر التفعيل الفوري بمجرد توفر القرار السياسي.
1: لقد أكدت خلال مشاركتي في منتدى التنمية قبل قليل أن سوريا تدخل اليوم لتأسيس مسار مؤسسي ومستدام. نحن هنا لنتجاوز منطق المساعدات الطارئة والعمل الإغاثي، ونرسي قواعد شراكة استراتيجية مبنية على الندية والالتزامات المتبادلة. 14 عاماً من القطيعة تتطلب عملاً منهجياً، فالحوارات المفتوحة دون مأسسة منتظمة تفقد غايتها بمرور الوقت. هذه الشراكة التي نطرحها اليوم تمتلك أرضيتها القانونية الجاهزة عبر اتفاقية التعاون لعام 1978، وهي اتفاقية نافذة، وننتظر التفعيل الفوري بمجرد توفر القرار السياسي.
0: هذا وأضاف الشيباني مشاهدين في ذات المؤتمر أن سوريا تحمل منهجية عمل متكاملة تتكئ على بيان أولويات التعافي كخريطة طريق وطنية، مشددا على أن اللحظة الجيوسياسية الراهنة تحمل فرصا نادرة للمنطقة.
1: بما يخص التعاون الدولي، نحمل اليوم منهجية عمل متكاملة تتكئ على بيان أولويات التعافي كخريطة طريق وطنية تحدد بدقة مسارات نهوضنا بملكية سورية خالصة. ندرك جميعا أن اللحظة الجيوسياسية الراهنة هي استثنائية وتحمل فرصا نادرة للمنطقة والقارة الأوروبية معا. الاستثمار في هذه اللحظة يتطلب المبادرة، فالنوافذ التاريخية تغلق إن لم تستثمر في حينها. وما نستطيع إنجازه اليوم مجتمعين قد يتعذر إنجازه غدا.
0: وقال الشيباني أيضا مشاهدين من بروكسل، قال إن سوريا تنظر إلى لبنان كجار وشريك، مشيرا إلى وجود هواجس أمنية نظرا للسلاح المنفلت بيد بعض الميليشيات حسب وصفه، مؤكدا سعي بلاده لتطوير العلاقات الثنائية متجاوزة إرث الماضي.
1: مع لبنان ننظر إلى لبنان أيضا شريك وجار لسوريا، ونريد أيضا أن يكون هناك استقرار وتعاون اقتصادي بين البلدين، ولكن لدينا أيضا هواجس أمنية تجاه الميليشيات مسلحة في لبنان تعمل خارج سيادة الدولة، وأيضا سلاحها ومنفلت، وكانت قد انخرطت في الأزمة السورية وساهمت في تهجير السوريين وساهمت أيضا في زيادة معاناة السوريين. كان هناك يوم أمس زيارة لدولة الرئيس نواف سلام إلى دمشق، وكانت المحادثات إيجابية، وأيضا تطرقنا إلى كيفية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وأيضا تطوير العلاقة السورية اللبنانية أيضا، ومتجاوزين الإرث السلبي اللي كان في الماضي.
0: وأشار الشيباني كذلك مشاهدين إلى أن إسرائيل تعمل منذ عام ونصف على تهديد وزعزعة الاستقرار في جنوب سوريا، مؤكدا التزام بلاده باتفاق فض وفصل القوات لعام 1974 وتفعيل دور قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، وذلك في إطار مفاوضات برعاية أمريكية تهدف للتركيز على إعادة الإعمار وتهيئة البنية الآمنة لعودة السوريين إلى الداخل السوري.
1: فيما يخص العلاقة مع إسرائيل، كما تعلمون منذ عام ونصف لم تهدأ إسرائيل بتهديد وزعزعة الاستقرار في سوريا، ونحن قلنا منذ اليوم الأول أننا ملتزمون باتفاقية 74 لفضل الاشتباك وأيضا لتفعيل دور الأندوف وأيضا في الفصل بين الجانب الإسرائيلي وأيضا الجمهورية العربية السورية، وأيضا قدنا مفاوضات بوساطة أمريكية. لم نصل إلى نتيجة ملموسة إلى الآن، ولكن نطمح أن نصل إلى علاقة مستقرة وهادئة بين الجانب الإسرائيلي والجمهورية العربية السورية، لأننا نريد أن نركز على إعادة الإعمار وعلى استقرار سوريا وتهيئة البيئة الآمنة لعودة السوريين.
0: إلى ذلك قالت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافاكا شوسيا، قالت إن الاتحاد يعمل على تنفيذ حزمة مالية تقدر بنحو 175 مليون يورو إضافة إلى تقديم حزمة مالية ثانية تقدر ب 180 مليون يورو هذا العام كجزء من دعم الحكومة السورية في إعادة أعمار البلاد وتحقيق التعافي فيها. هذا وأضافت المسؤولة الأوروبية في كلمة خلال منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا ببروكسل، أضافت أن هذا التمويل سيساعد في فتح استثمارات في القطاعين العام والخاص، وسيشجع كذلك البنوك الأوروبية، إضافة لأهميته في مشاريع إعادة الأعمار وتوفير الخدمات لتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى سوريا، معلنة عن مشروع تنظيم مؤتمر استثماري نهاية هذا العام لدعم سوريا وعودة اللاجئين. هذا وقرر مجلس الاتحاد الأوروبي إنهاء التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون مع سوريا في خطوة تعد هامة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين. هذا وأوضح المجلس الأوروبي في بيان له، أوضح أن القرار يعيد العمل الكامل بالاتفاقية التي كانت معلقة جزئيا منذ عام 2011، حيث شمل التعليق بنودا تجارية محددة تتعلق بواردات النفط ومشتقاته والذهب والمعادن النفيسة والماس. وأشار البيان كذلك أشار إلى أن القرار يتماشى مع سياسات الاتحاد الأوروبي في دعم انتقال سلمي وشامل في سوريا وتسهيل تعافيها والتعافي الاجتماعي والاقتصادي فيها، مؤكدا التزام الاتحاد بإعادة الانخراط مع سوريا ودعم تعافيها اقتصاديا. معنا مباشرة مشاهدينا من بروكسل موفدنا إلف قداح. إلف، بداية أهلا بك. إذن تفاصيل كل هذه التصريحات ومستجدات ما تم التوصل إليه من اتفاق ما بين وفد الحكومة السورية برئاسة أسعد الشيباني وزير الخارجية والكتلة السياسية الأوروبية في الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
2: نعم أمينة، بالفعل أنهى وفد الجمهورية العربية السورية اجتماعه الأول اليوم في بروكسل مع المفوضية الأوروبية، والذي كان مخصصاً لمناقشة الشراكة السورية الأوروبية، أي غلب عليه الطابع الاقتصادي. كانت تصريحات وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وتصريحات مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر الأبيض المتوسط تصب في مسألة دعم التعافي المبكر في سوريا، التعافي الاجتماعي والاقتصادي وإعادة الإعمار، وأن صرحت المفوضية الأوروبية بتقديم مبلغ قرابة 455 مليون يورو لعام 2026-2027 من أجل دعم هذا التعافي الاقتصادي والاجتماعي في سوريا ودعم إعادة الإعمار وتشجيع البنوك الأوروبية وتشجيع المستثمرين الأوروبيين للاستثمار في سوريا في الفترة القادمة. أيضا تصريحات وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني كانت في ذات الاتجاه نحو دعم وتشجيع الاستثمارات الأوروبية في الفترة القادمة ودعم التطوير العلاقات الاقتصادية بين كلا الجانبين، وخاصة فيما يتعلق بإعادة تفعيل اتفاقية التفاهم والتعاون التي وقعت بين سوريا والاتحاد الأوروبي عام 1977، وكما ذكرت تم تعليقها عام 2011 بعد الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات نظام بشار الأسد المخلوع والهارب. اليوم أو قبل حوالي ساعة من الآن تم الإعلان بشكل رسمي من قبل المجلس الأوروبي عن إعادة تفعيل هذه الاتفاقية مرة جديدة، وإيقاف التعليق، وبالتالي ستصبح سارية ابتداء من الشهر المقبل، أي أن هذه الاتفاقية التي تحصل سوريا بموجبها على الكثير من الإعفاءات الجمركية وخاصة في المنتجات الزراعية والصناعية ومنتجات النفط، وبالتالي أصبح بإمكان الحكومة السورية إيجاد مستوردين جدد لمنتجاتها وخاصة في الاتحاد الأوروبي بإعفاءات جمركية شبه كاملة أمينة، ما يدعم بطريقة أو بأخرى الاقتصاد السوري. هذا ما أرادته وفد الحكومة السورية اليوم بتفعيل هذه الاتفاقيات الاقتصادية، وكان لهم ذلك بعد الاجتماع الصباحي. طبعا بعد حوالي ساعتين من الآن ستبدأ الوفود بالحضور هنا إلى المجلس الأوروبي أمينة، من أجل الحوار السياسي بين الاتحاد الأوروبي من جانب والحكومة السورية من جانب آخر. هذا الحوار السياسي هو الأول من نوعه منذ سنوات طويلة بعد عقوبات اقتصادية فرضتها دول الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي ككتلة على سوريا بسبب انتهاكات نظام بشار الأسد المخلوع والهارب. قبل هذا الحوار السياسي كان هناك العديد من الخطوات التي قام بها الاتحاد الأوروبي، أبرزها رفع العقوبات الاقتصادية القطاعية عن سوريا في العام الفائت، وبعد ذلك توقيع كما ذكرنا إعادة تفعيل اتفاقية التفاهم والتعاون بين سوريا والاتحاد الأوروبي، والآن الحوار السياسي الأول من نوعه كما ذكرنا الذي يدعم الحكومة السورية الانتقالية ويدعم وصول إلى انتقال سياسي شامل في سوريا، وتفاصيل أخرى تتعلق في إعادة الإعمار والتعافي المبكر، وأن يكون هناك شراكة حقيقية ومستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في كل القطاعات الاقتصادية والسياسية.

0: يصل إلى الدرجة النهائية أو الدرجة الختامية في مسألة تطبيع العلاقات، أي العلاقات الدبلوماسية. أتحدث هنا أمينة، هناك بعض المعضلات فيما يتعلق بإعادة العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل. في هذا الحوار السياسي ربما ستوضع النقاط الأساسية من أجل إعادة تطبيع العلاقات بشكل كامل بين الاتحاد الأوروبي والحكومة السورية، وبالتالي هي الخطوة الإيجابية كبيرة جدا في هذا الصدد. نتحدث عن خطوات إيجابية في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ما يدعم بطريقة أو بأخرى أو يشجع المستثمرين الأوروبيين للعودة للاستثمار في سوريا، وخاصة في قطاعات النفط والطاقة وإعادة الإعمار. وهذا ما تريده حقيقة الحكومة السورية من خلال تصريحاتها اليوم أو تصريحاتها السابقة، سواء من قبل الرئيس السوري أحمد الشرع الذي قال سابقا بأن سوريا بحاجة إلى أوروبا، وبأن أوروبا الآن أيضا بحاجة لسوريا وخاصة في قطاعات الطاقة وإمدادات النفط والغاز خلال الفترة المقبلة بعد كل المشكلات التي حصلت بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز. هذه هي التفاصيل التي يتم الحديث عنها حاليا. ننتظر الاجتماع الثاني الذي سيعقد حوالي الساعة 6 بتوقيت بروكسل، وسنشاهد ما ستؤول إليه الأمور في هذا الاجتماع وأبرز تصريحات القادة الأوروبيين أو قادة الحكومة السورية المتواجدين هنا في العاصمة البلجيكية بروكسل.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، سوف نتابع معك خلال الساعات الإخبارية القادمة مستجدات هذا الملف وهذه الاجتماعات. كنت معنا مباشرة من بروكسل مراسلنا إلى فقدح. إذن مشاهدينا نبقى في ذات الملف، إذ ينضم إلينا مباشرة من برلين الصحفي مختار إبراهيم. أستاذ مختار أهلا وسهلا بك في هذه المساحة الإخبارية. إذن ماذا يعني ما تم إعلانه من قبل الاتحاد الأوروبي صباح اليوم عن إعادة العمل الكامل باتفاقية التعاون مع سوريا؟
2: هذا أمينة والسادة مشاهدي تلفزيون سوريا. نعم، هذا إعادة العمل باتفاقية التعاون عام 1978 التي بدأت آنذاك وتم إيقافها كما تفضل الزميل إلاف مطلع الثورة السورية. هو يعني بأن المنتجات السورية سوف تحصل على تخفيضات جمركية وإعفاءات، مما يسمح بالتصدير المباشر من سوريا إلى دول الاتحاد الأوروبي. وأريد أن أنوه هنا بأن الكثير من الشركات السورية كانت تضطر خلال سنوات التي تم إيقاف العمل بالاتفاقية إلى إجراء نوع من التعاون مع شركات عربية أو شركات أخرى يعني دولية من أجل التصدير للاتحاد الأوروبي، وهذا كان يفوت على الاقتصاد السوري وحتى على الشركات السورية جزء من الأرباح، لأن هذه الشركات تريد أرباح جراء هذا التعاون. فاليوم الشركات السورية ليست بحاجة إلى أي نوع من الشراكات مع أي شركة أخرى، وإنما بإمكانها التصنيع والتصدير المباشر من سوريا إلى دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يفتح الباب لعودة رأس المال الوطني الذي هاجر مطلع الثورة. فاليوم أيضا وزير التجارة الإماراتي صرح بأن السوريين أنشأوا أكثر من 40,000 شركة، هذا في الإمارات، فالعدد أكبر بكثير في الأردن، في لبنان، تركيا ومصر، وبالتالي هذا رأس المال سوف يتشجع بالعودة إلى سوريا والتصنيع والتصدير مباشرة. طيب، إلى دول الاتحاد الأوروبي للاستفادة من هذا الاتفاق.
1: مفادنا إلى فقداح قال منذ قليل في مداخلة مباشرة من أحد القاعات التابعة للاتحاد الأوروبي في بروكسل بأنه بعد نصف ساعة أو ساعات تقريبا سوف تبدأ عقد جلسات حوار سياسي ما بين وفد الحكومة السورية برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني وقادة الكتلة السياسية. هنا نتحدث عن الاتحاد الأوروبي في بروكسل. هنا نتحدث ماذا يعني هذا المصطلح حوار سياسي ما بين الجانب السوري والاتحاد الأوروبي، وما أبرز كذلك الملفات والنقاط التي سوف تناقش فيه؟
2: نعم أستاذة أمينة، أعتقد بأن موضوع يعني النقاش إذا ما نظرنا إليه من زاوية اقتصادية، فإن سوريا تطمح بالانتقال من اتفاق تعاون إلى اتفاق شراكة. اتفاق شراكة يعني أن يعني التعاون بات أوسع بكثير، وبات أيضا إذا ما نظرنا إلى الإعفاءات الجمركية والضريبية تكون نسبها أعلى بكثير، والاتفاقات تكون مستدامة بشكل مستدام أكبر، وهذا يعني أيضا يعزز الاقتصاد الوطني ويفتح الباب أمام قطاعات أخرى. على سبيل المثال، وهذا ما نوه إليه وزير الخارجية السيد أسعد شيباني، بأن سوريا تطمح للاستفادة من برنامج إيراسموس بلس الخاص بالتعليم والتعليم الجامعي، والذي يشمل تبادل علمي وأيضا بعثات ممولة من هذا البرنامج، أي أن الطلبة السوريين اليوم أمام فرصة إلى دخول الجامعات الأوروبية عبر منح أوروبية، فيما لو تم

0: تفعيل اتفاق او الانتقال من اتفاق شراكه الى اتفاق تعاون الى شراكه مع الاتحاد الاوروبي. فهذا الموضوع غايه في الاهميه بالنسبه لسوريا، وهو هدف يعني تطمح اليه، وهو ما تدعم بالمناسبه تدعمه رئيس المفوضيه الاوروبيه اورسولا فوندرلاين، وهذا ما صرحت به بدمشق. ولكن بالتاكيد الموضوع ليس طيب بهذا السهوله.
1: استاذ مختار، المعذره على المقاطعه، ابقى معنا، لكن دعنا ننوه الى هذا الخبر العاجل، وذلك نقلا عن ما افادت به خلال هذه اللحظات اداره الاعلام والاتصال في وزاره الدفاع، التي قالت واعلنت عن استشهاد 2 من جنود الجيش العربي السوري واصابه اخرين كذلك من جراء استهداف مجهولين لباص مبيت غربي أو غربي صوامع العالية بريف الحسكة. إذن مشاهدينا، تزامنا مع كل هذه التطورات ننوه مجددا إلى هذا الخبر العاجل، وذلك نقلا عن ما ورد عن إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية، التي أعلنت منذ لحظات عن استشهاد 2 من جنود الجيش العربي السوري وإصابة آخرين، وذلك من جراء استهداف مجهولين لباص مبيت غربي صوامع العالية بريف الحسكة. إذن مشاهدينا، ننوه مجددا إلى هذا الخبر العاجل، إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية تعلن خلال هذه اللحظات عن استشهاد 2 من جنود الجيش العربي السوري وإصابة آخرين من جراء استهداف مجهولين لباص مبيت غربي صوامع العالية بريف الحسكة. إذن أستاذ مختار، نعود إليك مجددا لبحث أبرز الملفات في الشق والجانب السياسي التي سوف تبحث وتناقش كذلك مساء اليوم بين الكتلة السياسية الأوروبية. هنا نتحدث عن الاتحاد الأوروبي بطبيعة الحال، ومن جانب ثاني الحكومة السورية.
0: نعم أستاذ أمين، بداية اسمح لي فقط أن أتقدم بالتعزية لأهالي الضحايا، ضحايا الجيش العربي السوري، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى. وبالتأكيد هذا الحادث مؤسف ويحزننا جدا، ولكن هذا هو حالنا يعني في المرحلة التي تلت التحرير إلى اليوم لم نشهد الاستقرار.
1: طيب أستاذ مختار، على غرار هذا الخبر وهذه التطورات الأمنية، هل سوف يبحث الجانب والملف الأمني كذلك اليوم باعتقادك خلال هذه الجلسات؟
0: لا شك بأن الجانب الأمني هو جانب مهم من المحادثات، سيما وأن تعزيز الجوانب الاقتصادية هي ما يدفع إلى الاستقرار، وهو عامل مرجح في موضوع الاستقرار. أي أن عجلة الاقتصاد فيما لو عادت لأن تدور كما العادة يعني، ويصبح هناك فرص عمل وتقل نسب البطالة، بالتأكيد نسب العنف ونسب دوامات العنف التي تشهدها بعض المناطق في سوريا سوف تنخفض تدريجيا. فهذا أيضا ما تعول عليه الإدارة السورية، ويحاول الاتحاد الأوروبي صراحة أن يدعم بهذا الاتجاه، بأن موضوع يعني الاستقرار مرتبط ارتباطا عضويا بموضوع الاقتصاد، وعندما يتم خلق فرص جديدة من جراء الاستثمارات التي ستدخل إلى سوريا، هذا سيعزز الاستقرار ويخلق فرص عمل ويخفض البطالة، وبالتالي هو عامل مرجح لموضوع الاستقرار في المناطق السورية. وبالعودة إلى سؤال حضرتك، ما هي الملفات، أبرز الملفات؟ أعتقد بأن
1: على الصعيد السياسي،
0: نعم على الصعيد السياسي هناك ملفات تشمل عودة البعثات الدبلوماسية، لأن هناك بعض الدول حتى اليوم يعني لديها تمثيل خجول، أو بعض الدول لم ترسل حتى الآن بعثات دبلوماسية من دول الاتحاد الأوروبي. فاليوم هذا الجانب مهم أيضا لعودة العمل الدبلوماسي بين الدول الأوروبية وسوريا، وأيضا تعزيز التعاون السياسي، سيما في ملفات كثيرة، منها ملف الهجرة التي حاول يعني هنا البرامج الانتخابية في الدول الأوروبية دائما تركز على موضوع الهجرة، وتركز على ضرورة الحوار مع الإدارة السورية الجديدة، لأن التعاون معهم سوف يخفض نسب الهجرة ويساعد في يعني حل هذا الملف بطرق يعني آمنة. وكما أسلف السيد الوزير بأن العودة تشمل عودة طوعية أولا، وثانيا حفظ كرامة من يريد أن يعود إلى سوريا، وهو ما أيضا نوهت إليه دولة مثل ألمانيا، بأن خلق فرص عمل بسوريا يساعد على أو يشجع كل الراغبين بالعودة عودة طوعية من دول أوروبية وخصوصا ألمانيا إلى سوريا.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل وهذه التحليلات المتعلقة بهذا الملف ومستجداته كذلك. كنت معنا مباشرة من برلين الصحفي مختار إبراهيم. انطلق اليوم الملتقى السوري الإماراتي في العاصمة دمشق، وذلك بهدف توسيع التعاون الاستثماري وتبادل الخبرات في مسائل تنظيم البيئة الاستثمارية في البلاد. هذا ويهدف المنتدى إلى بحث آفاق التعاون الاستثماري والاقتصادي بين البلدين وتوسيع مجالات الشراكة في القطاعات التنموية والإنتاجية فيها، بما يسهم ذلك في دعم فرص الاستثمار وتبادل الخبرات بين سوريا والإمارات. هذا ويتضمن المنتدى عقد جلسات حوارية يشارك فيها مسؤولون ومستثمرون من الجانبين، تهدف إلى إتاحة مساحة مباشرة للنقاش حول فرص التعاون والاستثمار. ويضم الوفد الإماراتي وزير التجارة الإماراتي ثاني بن أحمد الزويدي ورئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة عمر حبتور الدرعي، إضافة إلى عدد من رجال الأعمال الإماراتيين والسوريين المقيمين في الإمارات. وخلال مشاركته في المنتدى، قال وزير الاقتصاد السوري نضال الشعار، قال إن منتدى اليوم يعكس عودة الثقة والتواصل الطبيعي بين الدولتين الشقيقتين سوريا والإمارات. بدوره أوضح رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي، أوضح أن الهيئة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير بيئة الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات وتفعيل قانون الاستثمار وتسهيل التراخيص وتسريع الموافقات وإنجاز المشاريع على أرض الواقع. ومن جانبه مشاهدين، قال وزير التجارة الإماراتي ثاني بن أحمد الزويدي، قال إن المرحلة القادمة تتطلب تعزيز التعاون وتقوية الروابط القائمة على الشراكة الحقيقية والتكامل والتنمية الشاملة، والعمل على بلورة مشاريع مشتركة مبنية على المصالح المتبادلة. بعد سقوط النظام المخلوع، مشاهدين، اتخذت الإمارات خطوات انفتاحية تدريجيا باتجاه دمشق، وشهدت العلاقات تطورا ملحوظا عبر محطات بارزة نتابعها في هذه المادة.

0: معنا مشاهدينا مباشرة من دمشق مراسلنا عبادة منصور. عبادة بداية أهلا بك. إذا نرصد معك تفاصيل اليوم الأول للمنتدى الاقتصادي والملتقى الاقتصادي السوري الإماراتي الذي يعقد هذه الأيام في العاصمة السورية دمشق.
1: نعم أمينة، يعني حقيقة انتهت فعاليات الملتقى الاقتصادي والاستثماري السوري الإماراتي الأول في العاصمة دمشق. انتهت الفعاليات والأجندة الأولى لهذا اليوم. حقيقة كان هذا اليوم يعني ممتلئ ب يعني الاجتماعات المغلقة والاجتماعات أيضا يعني العلنية التي تم حقيقة من خلالها بحث مجموعة كبيرة من مشاريع الاستثمار والشركات الاقتصادية بين المستثمرين السوريين والإماراتيين، وأيضا يعني مجموعة من الشركات التي تم بحثها بين يعني الشركات الحكومية الإماراتية، غرف الصناعة والتجارة الإماراتية أيضا مع مجموعة يعني أو غرف الصناعة والتجارة السورية في مختلف المحافظات. يعني أمينة خلال اليوم حقيقة كان هناك مجموعة كبيرة من اللقاءات. هذه اللقاءات تركزت في يعني عدد واسع وكبير حقيقة من يعني أهم يعني الأمور يعني الطاقة، الزراعة، ويعني الصحة، التعليم، أيضا التكنولوجيا. كان هناك أيضا مجموعة من اللقاءات التي تم من خلالها أيضا العمل على يعني بحث فرص الاستثمار كالطيران والبنية التحتية، إضافة إلى أيضا التطوير العقاري. ويعني هناك أيضا كان يعني اجتماعات مغلقة تم من خلالها حقيقة البحث سبل تدريب وتطوير الكوادر السورية، خصوصا الكوادر التابعة ل يعني المؤسسات الحكومية وغرف الصناعة والتجارة. طبعا اليوم الأول حقيقة أمينة يعني يعتبر هو يوم تشاوري، من خلاله يتم بحث والاطلاع على المشاريع الاستثمارية إن كان من طرف المستثمرين السوريين أو حتى من طرف المستثمرين الإماراتيين. أيضا كان هناك يعني حقيقة فرص للتعارف بين المستثمرين وطرح المشاريع الاستثمارية. كان هناك مجموعة كبيرة من المشاريع الاستثمارية التي تم بحثها ويعني طرحها خلال هذا الملتقى اليوم. حقيقة شارك عدد كبير من المستثمرين، حوالي 115 مستثمر إماراتي، من بينهم شخصيات كوزير التجارة الإماراتي وأيضا مجموعة من أهم وأبرز الشركات الإماراتية. كان هناك أيضا بالمقابل مجموعة كبيرة من المستثمرين السوريين، إضافة إلى تمثيل حقيقة واسع من يعني المؤسسات الحكومية السورية. يعني حضر وزير الاقتصاد، أيضا رئيس هيئة الاستثمار، ووزير الصحة، وزير السياحة. وكان حقيقة يعني هناك يعني في يعني عدة لقاءات. كانت هذه اللقاءات منها مغلقة ومنها أيضا يعني تمت بشكل علني، وتم حقيقة من خلالها يعني بحث سبل تطوير الاقتصاد السوري. وأيضا يعني كان حقيقة هناك تركيز كبير على يعني إيجاد فرص العمل إن كان في القطاع الخاص أو القطاع العام.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل. كنت معنا مباشرة من دمشق مراسلنا عبادة منصور. قال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، قال إن بعض المشكلات ظهرت في ملف القضاء منذ قرابة أسبوعين وكانت سببا مباشرا في تعطيل مسار الاندماج لفترة من الزمن، مشيرا إلى أن الخلاف بدأ نتيجة غياب آلية واضحة لانضمام قضاة الإدارة الذاتية إلى الحكومة. هذا وأضاف عبدي في حديث مع وكالة أنباء هوار، أضاف أن عدة اجتماعات عقدت في دمشق وفي مناطق شمال وشرقي سوريا وذلك على مستويات مختلفة بعد هذا التعثر، مشيرا إلى أنه عقد بنفسه اجتماعا للمعنيين بملف القضاء بهدف تجاوز الأزمة ومنع تحولها إلى عقبة أمام الاتفاق الشامل. هذا وبحسب عبد مشاهدين فقد تم التوصل إلى تفاهمات تضمنت قبول دمج قضاة الإدارة الذاتية والاتفاق على استمرار عمل بعض الأفراد من المرحلة السابقة. كشف وزير الطاقة والمياه اللبناني جوزيف الصديع عن خيارات لشراء الكهرباء مباشرة من سوريا، مشيرا إلى امتلاكها فائضا في القدرة الإنتاجية. هذا وأوضح الصدي في تصريحات إعلامية أوضح أن التركيز ينصب حاليا على دراسة جدوى استجرار الكهرباء من سوريا بالتزامن مع إعادة تأهيل خط الربط الكهربائي الثلاثي الذي يربط كلا من الأردن وسوريا ولبنان. وفيما يتعلق بملف الغاز كشف الصدي كذلك كشف أن الخطوة العملية الأولى بدأت الأربعاء الماضي بتوقيع عقد مع مصر لإعادة تأهيل الأنبوب الممتد من دير عمار شمالي لبنان إلى الحدود السورية، متوقعا التوصل إلى نتيجة بشأن حق عبور الغاز خلال الأسبوعين أو الثلاث المقبلة. هذا وكشف رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام عن إنشاء مجلس أعلى للتعاون بين لبنان وسوريا على أن يعقد أول اجتماع له في حزيران المقبل. هذا وأوضح سلام في تصريح إعلامي أوضح أن العلاقات بين البلدين تدخل مرحلة جديدة قائمة على التعاون والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والتشديد على عدم استخدام الأراضي اللبنانية للإساءة إلى سوريا، مشيرا إلى أن البحث مع الجانب السوري تناول جملة من الملفات المشتركة في مقدمتها المعابر والحدود والتعاون الاقتصادي وقطاع النقل، حتى إضافة إلى أوضاع السوريين في لبنان وملف السجناء الموقوفين. وإلى جنوبي البلاد مشاهدين، وآخر تطورات الأوضاع هناك والتجاوزات الإسرائيلية، حيث توغلت قوات الاحتلال في ريف القنيطرة الجنوبي وأغلقت حتى مساحات زراعية قرب خط وقف إطلاق النار عبر وضع أسلاك شائكة، وذلك بالتزامن مع تحركات عسكرية أخرى وقصف مدفعي طال محيط قرية طرنجة وسط تصاعد التضييق على المزارعين ومربي المواشي في المنطقة.
2: نحن الآن في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي. إلى هنا وصلت قوى مؤلفة من 5 عربات عسكرية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، قامت بوضع شريط شائك محاذي لخط وقف إطلاق النار. هذا الشريط يبعد مسافة 50 متر داخل الأراضي الزراعية بالقرب من أراضي قرية العشة. الشريط هو للتضييق على المزارعين ومربي المواشي ومنعهم من الوصول إلى خط وقف إطلاق النار. تأتي هذه العملية بالتزامن مع عمليات عسكرية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. اليوم صباحا توغلت قوى عسكرية من جيش الاحتلال الإسرائيلي ب3 عربات عسكرية باتجاه بلدة جبات الخشب ووضعت حاجز على مدخل القرية وانتشرت هناك. أيضا قامت اليوم صباحا قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف محيط قرية طرنجة والأراضي الزراعية هناك بأكثر من 10 قذائف مدفعية دون معرفة سبب الاستهداف. تأتي هذه العمليات بالتزامن مع التضييق على المزارعين واستمرار الانتهاكات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في أرياف القنيطرة. محمد فهد، تلفزيون سوريا، قرية العشة.
0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل تاجر مخدرات بعد مواجهات استمرت معه لساعات في حي الرصافة بمدينة دير الزور. هذا وقال مراسلنا قال أن الاشتباكات بين تاجر المخدرات وقوى الأمن التابعة لوزارة الداخلية استمرت من الساعة 2 بعد منتصف الليل وحتى 8 من صباح اليوم وانتهت بمقتله. وتأتي هذه الحادثة تأتي ضمن سلسلة عمليات أمنية متواصلة في المنطقة لملاحقة تجار المخدرات فيها، إذ شهدت الفترة الأخيرة اشتباكات مماثلة أسفرت عن إصابة عناصر من الأمن الداخلي ومقتل أحد عناصر مكافحة المخدرات، إضافة إلى ضبط كميات كبيرة من مادة الكبتاجون خلال عملية وعمليات سابقة. معنا مشاهدين مباشرة من دير الزور مراسلنا مصعب الحنت. مصعب، بداية أهلا بك. إذن تفاصيل هذه العملية الأمنية التي أعلنت عنها الجهات الأمنية في محافظة دير الزور، معك مصعب.
3: تحياتي لك ولمشاهدينا الكرام. في الحقيقة قبل 2 شهر تقريبا وقوى الأمن الداخلي قوى مكافحة المخدرات في عموم محافظة دير الزور وهي تنشط بشكل كبير جدا في ملاحقة المتورطين بالعمل أو بالتجارة المخدرات بكافة أنواعها. طبعا بالأمس كان هناك عملية وصفتها قوى الأمن الداخلي بالنوعية عندما طوقت حي الرصافة في مدينة دير الزور للإمساك بأحد تجار المخدرات، لكن هذا الشخص رفض تسليم نفسه وبالعكس قاوم الدورية بشكل كبير جدا. كان هناك اشتباكات عنيفة ما بينه وما بين الدورية التي أرادت الإمساك به واستمرت لمدة 8 ساعات إلى أن أودت بحياته. قتل هذا الشخص وأخرجته قوى الأمن الداخلي إلى مستشفى الوطني. طبعا هذه ليست العملية الأولى بل هي من ضمن سلسلة عمليات كبيرة. آخر هذه العمليات كان في حي هرابش عندما طوقت قوى الأمن الداخلي في مدينة دير الزور هذا الحي وأمسكت بأربع تجار مخدرات. أيضا كان أحد هؤلاء التجار رفض تسليم نفسه واستمرت الاشتباكات ما بينه وما بين قوى الأمن الداخلي لمدة 12 ساعة حتى أيضا أراد إلقاء قنبلة يدوية على قوى الأمن الداخلي لكنها انفجرت به وأودت بحياته. كان هناك عدة عمليات في عموم المحافظة أيضا شهدت مثلا في 27 من نيسان الماضي مدينة الميادين بالقرب من هذه المدينة أيضا عملية تقريبا مماثلة لما جرت بالأمس، لكن كان الاستهداف هو لعدة تجار مخدرات أرادوا تسليم شحنة مخدرات كبيرة جدا داخل مدينة الميادين. وفق المعلومات طبعا كان هناك اشتباكات أيضا بين القوى الأمنية والمطلوبين أثناء المداهمة ما أدى إلى إصابة رئيس القسم الذي أراد الإمساك بهؤلاء التجار إصابة بليغة أودت بحياته، فيما تمكنت أيضا قوى الأمن الداخلي من اعتقال التاجر الرئيسي بعد إصابته إضافة إلى شخص آخر مع ضبط كميات كبيرة جدا من المواد المخدرة. في عموم الخبر طبعا منذ تحرير محافظة دير الزور حتى اليوم، يعني وجدت قوى الأمن الداخلي بعد شهرين من تحرير المحافظة أن محافظة دير الزور فيها كميات كبيرة من المخدرات. وفي
0: طيب
3: نعم
0: مصعب، يعني تزامنا مع كل هذه العمليات الأمنية وذلك من أجل ملاحقة تجار ومروجي المخدرات في محافظة دير الزور وكافة سوريا عموما فيما يتعلق بهذا الملف، كيف كانت هذه العمليات الأمنية وما مدى وقعها كذلك على مستوى المواطنين في المحافظة، وهل هنالك حتى لربما تعاون ما بين أهالي المنطقة والجهات الأمنية؟
3: أمينة، الخاسر الأكبر في عموم هذه تجارة المخدرات تقريبا هم الأطفال المتأثرين بشكل كبير جدا في محافظة دير الزور. لا يخفى على أحد في عيد الفطر فقد شخص طفل صغير عمره 12 عام، يعني في ربيعه 12 فقد وبعد 15 يوم وجد مقتولا في أحد الأبنية، وتبين بعد التحقيقات أن من قام بقتل هذا الطفل هم أيضا أطفال من عمر هذا الطفل يتعاطون مادة الإتش بوز. قتلوا هذا الطفل بطريقة عنيفة جدا. المشكلة هنا يعني الأهالي بشكل عام في عموم محافظة دير الزور ريفا ومدينة طالبوا قوى الأمن الداخلي بالإمساك بكبار تجار المخدرات والمتعاطين والمروجين في عموم المحافظة. بعد التحرير كان هناك عمليات كبيرة جدا وإغلاق، مثلا كان هناك أنفاق ما بين الحدود السورية العراقية، كان هناك مصانع كثيرة جدا أغلقتها قوى الأمن الداخلي، 80,000 حبة كبتاغون في البوكمال، مخدرات كثيرة مع أسلحة في الميادين. في المدينة كان هناك الإمساك بتجار كبار أيضا، لكن قبل 3 أشهر كان هناك يعني عمليات يعني وسعتها قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع فرق مكافحة المخدرات ووزارة الدفاع للإمساك والإطاحة بكبار التجار ومن يعمل معهم. فبدأت العمليات وتوالت، بدأت من مدينة دير الزور وبالأرياف في البوكمال وفي الميادين كان هناك عملية كبيرة جدا 4 تجار في مدينة دير الزور. أيضا الأهالي رحبوا يعني لاقت استحسان كبير جدا وفرحة أيضا بالإمساك بهؤلاء، لأن الخاسر الأكبر هم المدنيون والأطفال. يعني في أسمعك يا أمينة.
0: طيب مصعب، سوف نتابع معك مستجدات الأوضاع الأمنية في دير الزور خلال الساعات الإخبارية القادمة. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات فيما يتعلق بهذه العمليات الأمنية التي تقودها قوى الأمن الداخلي في محافظة دير الزور من أجل القبض وإنهاء ملف ترويج المخدرات في المحافظة. كنت معنا مباشرة من دير الزور مراسلنا مصعب الحنت. طالب مخلصون جمركيون حاصلون على رخصة لممارسة مهنة التخليص الجمركي في دمشق طالبوا بإلغاء قراري الهيئة العامة للمنافذ والجمارك 42 و45 الصادرين عن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك لعام 2025، معتبرين أن اشتراط تأسيس شركات جمركية كشرط أساسي لمزاولة العمل يهدد مستقبلهم المهني ويزيد حتى من الأعباء المالية المفروضة عليهم.
4: أكثر من عام مضى على إلزام الهيئة العامة للمنافذ والجمارك المخلصين الجمركيين بتأسيس شركات كشرط أساسي لمزاولة المهنة ودفع مبلغ ناهز 25,000 دولار. يرى المخلصون أن عدم موائمة هذا النمط لمهنتهم وتوقف بعض الخدمات التقنية يهدد حركة التجارة بالعرقلة.
5: الحقيقة هذا قرار كثير مشحف، نحن بالنسبة لنا غير قابل للتطبيق لأنه لا يمتلكه كل الناس هذا المبلغ، هذا المبلغ كثير كبير، زائد أنه تقنيا لما أنه بده يجتمعوا عدة مخلصين لهذا الموضوع أي مشكلة بيصير بأي مخلص فبتوقف الشركة كلها. فعمليا دمج هذا الموضوع حتى غير مطبق بكل الدول، كل الدول في عندها نوعين، في عندها مخلصين جمركيين وفي عندها كمان شركات. حتى توقيف كمان برنامج الأسكودا كمان عم ينعكس كمان على الأداء، خصوصاً إنه سوريا في عادة إعمار لازم تشبيكاتها مع دول تانية، لذا هذا الإيقاف هذا البرنامج الأسكودا واعتماد برنامج تاني بديل عم يعمل كمان إشكالات وعم يعمل مشاكل بعملية الاستيراد والتصدير.
4: هذا المقر الذي ضج بالحركة منذ ستينيات القرن الماضي أضحى اليوم خاوياً بعدما لزم معظم المخلصين منازلهم ولم يبقى سوى بيانات مكدسة في إرشيف ينتظر كأصحاب المهنة حلا منصفا.
6: ما لازم القرار اللي يطلع يأخذ أثر رجعي، فهالقرار هذا أخذ أثر رجعي وسبب بقطع رزق المخلصين الجمركيين بشكل عام، وما عندنا طريق للعمل إلا أنه سلكنا طريق القضاء لاسترجاع حقوقنا.
7: شو صار القضية؟
6: لهلا ما في بت، صار لشي سنة ونص لهلا ما في أي جواب.
4: جمعية المخلصين الجمركيين بدمشق وريفها تؤكد أن القرار ألحق الضرر بنحو 1700 مخلص مرخص في سوريا، يواجه كثير منهم اليوم ضائقة معيشية في ظل غياب بدائل تعيلهم وتستوعب خبراتهم الممتدة لعشرات السنين.
8: ينتظر المخلصون جمركيون في سوريا لقاء يجمعهم مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك لمعرفة الهدف من صدور قرار يقولون إنه أضرهم وعطل عملهم وقد يضر بالاقتصاد السوري كله وفقا لحديثهم. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: اشتكى مواطنون في دمشق من قرار خفض وزن ربطة الخبز من 1200 إلى 1050 جراماً معتبرين أنه يشكل زيادة غير مباشرة في السعر ويضيف كذلك أعباء جديدة على حياتهم المعيشية.
9: بالنسبة إلى يعني مثل اللي عم يلف على أذنه جهة تانية، يعني نفس النتيجة هي معناها رفع الأسعار، ورفع الأسعار كسر ظهر المواطن.
10: اعتمادنا على الخبز بصراحة، المواطن بيعتمد على الخبز، فالكمية نقصت أو الوزن والله بتأثر على المواطن، يعني هي تأثيرها كعائلة، إذا عم يحسب ياخذ ربطة صار بده يحسب ياخذ ربطة ونص، هي بتأثر عليه، يعني كمان الوزن بيلعب دور والكمية لما تأخذها. أنا عندي عيلة 6 أنفار، إذا كل واحد رغيف على الفطور على الغداء راح، اضطريت بدي آخذ ربطة تانية.
11: والله عسر كتير، يعني أولادي ما عاد يشبعوا، يومي آخذ 5 ربطات يومي.
7: كم ولد؟
11: عندي 14 نفس.
12: لازم يخلوهم 12 على الأقل مثل ما كان قبل، أما هلأ والله العظيم حرام، يعني غلوا الكهرباء، غلوا العالم، ماتت بدون يموتوا العالم هيك على البطيء. بس
13: هلأ المعدات لعنا قديمة، ويعني عم نحاول نطالع الجودة حلوة، والحمد لله والخبز عم تطلع معنا جيدة، يعني عم نتعذب شوي.
0: بعد سنوات من الغياب والركود تستعيد منتزهات ريف حما حضورها مع عودة الأهالي والرحلات العائلية والمدرسية كذلك، في مشهد يعكس انتعاشا تدريجيا للحركة السياحية والاجتماعية وعودة ملامح الحياة الطبيعية إلى المنطقة.
14: مهجر من 48 سنة، رجعنا قبل سنة تقريبا إلى البلد، وجدنا البلد يعني الحمد لله في خير كثير ونعم كثيرة، وخاصة نعمة التحرير اللي ما كان الإنسان يشعر فيها.
15: هكذا تبدو مشاعر العائدين إلى ريف حماة الغربي، تختزل حجم الطمأنينة التي بدأت تحتضن المنطقة من جديد. ومع استتباب الأمان عادت العديد من الأنشطة التي غابت لسنوات، وعلى رأسها الرحلات المدرسية التي ملأت المكان ضجيجا وفرحا بعد أن كانت حلما مؤجلا.
16: جايين طالعين برحلة طلابية مدرسية. سابقا ما كنا نأمن نطلع نحن رحل نحن وطلابنا أو نحن وعوائلنا، نحس هاي المناطق ما لنا بعيدة عننا. الحمد لله هلأ رجعت المناطق لنا وعم الأمن والأمان ومبسوطين وممتية كتير كتير حلوة، وبنشجع الأهالي والمدراء يطالعوا طلابهم يتنزهوا نحن وياهم، الحمد لله الأمان موجود.
15: هذا الإقبال المتزايد على المنتزهات لم يجدد الفرح في قلوب الزوار فحسب، بل أحيا آمال أصحاب المشاريع السياحية أيضا. فالحركة النشطة التي تشهدها المنطقة انعكست إيجابا على أعمالهم وفتحت أمامهم فرصا جديدة بعد سنوات من الركود.
17: هذا المنطقة السياحية بتوافد الزبائن والرحلات في العطل الرسمية، بحيث أنه بيقوموا بالسيارين بيجيبوا معهم مشاويهم، والسنة سنة خير بالنسبة للمي. الإقبال السنة الماضية كان قليل كتير، السنة لا الحمد لله أكتر، وبوجود الأمان بوجود فرزولنا شرطة السياحية والأمن العام لضبط أمان السواح.
15: هكذا يرسم ريف حماة الغربية اليوم ملامح فصل جديد يمزج بين سحر الطبيعة وعزيمة الإنسان، أمان مستتب، إقبال متزايد، وحياة تتجدد تفاصيلها في كل زاوية. حركة لافتة تشهدها المنتزهات مع عودة الأمان وازدياد إقبال العائلات والرحلات المدرسية، لتطوي المنطقة سنوات الركود وتعلن عودة الحياة إلى طبيعتها. ياسر روح، تلفزيون سوريا، ريف حماة الغربي.
0: أعلن والي ولاية شان لأورفا التركية استئناف إجراءات الدخول والخروج من وإلى سوريا عبر معبر تل أبيض أقجى قلعة البري بجوازات السفر بدءا من يوم الثلاثاء 12 من أيار الجاري. هذا وأضاف الوالي في بيان نشر عبر معرفات الدولة السورية الرسمية، أضاف أن كل المواطنين من الأتراك والسوريين مزدوجي الجنسية سيستفيدون من القرار، إضافة إلى الحاصلين على تصريح إقامة ساري المفعول أو تصريح عمل بديل عن تصريح إقامة في تركيا. وأوضح والي أورفا كذلك أن الولاية ستقيم طلبات العبور التجاري وطلبات العزاء وغيرها من طلبات العبور للمواطنين السوريين الحاصلين على وضع الحماية المؤقتة. وفي ملفاتنا الدولية مشاهدينا، نبدأها بملف مستجدات مسار المفاوضات ما بين واشنطن وطهران، حيث رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الإيراني على مقترح إنهاء الحرب ووصفه بأنه مرفوض بالكامل. هذا وقال ترامب، قال إن طهران تمارس الألعاب وسياسة المماطلة والتأجيل مع الولايات المتحدة وبقية العالم طوال 47 عاما، كما قال إن إيران لن تضحك على الولايات المتحدة بعد الآن حسب وصفه. هذا وأضاف ترامب أن الأموال التي حصلت عليها طهران بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 لن تحصل على مثلها مجددا. وفي وقت سابق هدد ترامب بمواصلة الضربات ضد إيران، مؤكدا مراقبة اليورانيوم المخصب ومنع طهران من امتلاك سلاح نووي. هذا وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر أمريكية قولها أن الرد الإيراني على مقترح واشنطن لوقف إطلاق النار لا يلبي المطالب الأمريكية المتعلقة بالبرنامج النووي ومخزون اليورانيوم العالي التخصيب. هذا وأشارت المصادر إلى أن الرد الإيراني يتضمن اقتراح إنهاء القتال وفتح مضيق هرمز تدريجيا مقابل رفع الحصار الأمريكي عن موانئها، كما يقترح ترقيق جزء من اليورانيوم العالي التخصيب ونقل المتبقي إلى دولة ثالثة غير الولايات المتحدة. في المقابل قالت وكالة تسنيم الإيرانية، قالت إن الرد يتضمن مطالبة برفع العقوبات عن إيران وإنهاء الحرب بكل الجبهات، إضافة إلى ضمان إدارة إيران لمضيق هرمز.

دان المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي الهجوم الذي استهدف هذا الشهر سفينة شحن تديرها شركة شحن كورية في مضيق هرمز، وقال إنه يخطط للرد فور تحديد مصدر الهجوم. هذا وقال مسؤول رفيع في البيت الأبيض وفي البيت الأزرق مشاهدين، وهو مكتب الرئاسة الكورية في سيول، قال إن خبراء كوريين جنوبيين أجروا فحوصا جنائية أولية للأضرار التي لحقت بمؤخرة السفينة، وأضاف أن الهجوم أدى إلى اندلاع حريق في غرفة محركات السفينة. هذا وأعلنت الحكومة البريطانية أن المملكة المتحدة وفرنسا تستضيفان يوم غد الثلاثاء اجتماعا دوليا يضم أكثر من 40 وزيرا للدفاع لبحث استعادة وتأمين حركة الشحن البحري عبر مضيق هرمز. وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية أوضحت أن وزيرها جون هيلي سيترأس الاجتماع إلى جانب نظيرته الفرنسية كاترين فوتران في أول لقاء لوزراء الدفاع ضمن إطار المهمة المتعددة الجنسيات الخاصة بحماية الملاحة البحرية، في حين أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده لم تطرح خيار نشر قوات عسكرية لإعادة فتح المضيق بالقوة، موضحا أن باريس ولندن عملتا على تشكيل تحالف دبلوماسي وبحري كذلك موازن يضم نحو 50 دولة لضمان استمرار حركة الملاحة. ختام الثالثة مشاهدينا، دمتم في أمان الله.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقم.
2: هل تأذن لي أن أخالفك؟
1: متى يشتفي منك الفؤاد المعذب وسهم المنايا من وصالك أقرب؟
2: هل تفعل هذا في البيت؟
1: ولا يوجد أحد من الوالد ومن الوالدة.
2: واسترجعت سألت عني فقيل لها ما فيه من رمق، دقت يدا بيدي،
1: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول.
2: بلغ سعاد وإن ظنت بما وعدت أن الفؤاد بداء الحب متبول.
1: قالت الكبرى أتعرفنا الفتاة؟ قالت الوسطى نعم هذا عمر.
2: أنت أخرجت معنا في القطار يعني رجلا يسهل علي أن يبيعنا.
1: هذا الرجل قلب نظرية الحب رأسا على عقب. فضل من المنطق عجزت اللغة عن إخراجه نطقا فأخرجته الموسيقى تلحينا.
2: إن يحسدوني على موتي فوا أسفي، حتى على الموت لا أخلو من الحسد.
3: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات، نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
4: أن يكون في مفاوضة.
5: أنا معترض على فكرتين.
3: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
6: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
7: كاميرا الناس.
6: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
8: يوم بعد ما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
9: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
10: We are finished. Take over your government.
8: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
11: نازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
8: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
11: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
12: أنا بكفي بقى، بكفي بكفي.
13: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه هي النشرة وتتابعونا في العناوين. وزارة الدفاع تعلن مقتل جنديين من الجيش وإصابة آخرين وتقول إن السبب هو استهداف مجهولين لحافلة مبيت بريف الحسكة. الاتحاد الأوروبي يعلن إعادة العمل الكامل باتفاقية التعاون مع سوريا ويؤكد التزامه بدعم تعافي الاقتصاد السوري. تواصل أعمال الملتقى السوري الإماراتي في دمشق وعلى رأس أجندته توسيع الاستثمارات وتبادل الخبرات. تركيا تعلن افتتاح معبر أقجا قلعة الأبيض الحدودي مع سوريا والقرار يدخل حيز التنفيذ غدا الثلاثاء.

0: استشهد اثنان من أفراد الجيش السوري وأصيب آخرون من جراء استهدافهم من قبل مجهولين في الحسكة بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع. وأفادت الوزارة أن الاستهداف نفذه مجهولون لباص مبيت للفرقة 64 غربية صوامع العالية بريف الحسكة، مما أسفر عن استشهاد جنديين وإصابة 4 آخرين. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من دير الزور مصعب الحنت مراسل تلفزيون سوريا. مصعب أهلا بك، إذا ماذا لديك من معلومات أولية عن هذا الهجوم الذي استهدف طبعا الجيش وأدى إلى استشهاد 2 من أفراده؟
1: مساء الخير لك فرات ولمشاهدينا الكرام. نعم، قتل جنديين من جنود الجيش العربي السوري، وهناك أنباء تفيد بمقتل شخص ثالث، جندي ثالث من جنود الجيش العربي السوري، وأصيب آخرين حقيقة بعد أو جراء استهداف حافلة كانت تقل جنود الجيش العربي السوري في غرب صوامع العالية بريف الحسكة. والاستهداف كان من قبل مجهولين في حادثة أثارت حالة من القلق والاستنفار في المنطقة. طبعا فرات، الهجوم وقع أثناء مرور الحافلة على الطريق الواصل قرب منطقة صوامع العالية، حيث تعرضت الحافلة لإطلاق نار مباشر من قبل مسلحين مجهولين، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجنود قبل أن يلوذ المهاجمون بالفرار. لم تصدر حتى هذه الرسمية كاملة حول الجهة المنفذة أو الحصيلة النهائية حتى للهجوم، ومنهم المنفذين. تعد أيضا هذه الحادثة هي الأولى من نوعها تقريبا، خاصة بعد اتفاق 29 من كانون الثاني الذي نص على تهدئة الأوضاع في مناطق شمال شرقي سوريا ووقف العمليات العسكرية والتصعيد الأمني بين مختلف الأطراف. طبعا الهجوم قد يشير بحسب مهتمين في المنطقة إلى محاولات لزعزعة الاستمرار الأمني إن صح التعبير في المنطقة، خاصة مع استمرار التوترات الأمنية ووجود خلايا ربما تنشط في بعض المناطق. والجنود الذين استهدفتهم أو الجنود الذين كانوا بداخل الحافلة هم كانوا يعملون على الطريق الدولي للإنفور على حرس الحدود على طول هذا الطريق. إذن مقتل أو استشهاد جنديين من جنود الجيش العربي السوري، هناك أنباء تفيد باستشهاد جندي آخر وإصابة 4 جنود آخرين حتى هذه اللحظة، هي آخر يعني الحصيلة التي وردتنا حقيقة، ولا يوجد لدينا أي تفصيل أو معلومات أكثر حتى هذه اللحظة فرات. سنوافيكم بكل معلومة تصلنا على رأس الساعة.
0: أشكرك جزيل الشكر مراسل تلفزيون سوريا مصعب الحنت، كنت معي مباشرة من دير الزور. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل تاجر مخدرات بعد مواجهات استمرت معه لساعات في حي الرصافة بمدينة دير الزور. وقال مراسلنا إن الاشتباكات بين تاجر المخدرات وقوى الأمن التابعة لوزارة الداخلية استمرت من الساعة 2 بعد منتصف الليل وحتى 8 من صباح اليوم، وانتهت بمقتله. وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة عمليات أمنية متواصلة في المنطقة لملاحقة تجار المخدرات، إذ شهدت الفترة الأخيرة اشتباكات مماثلة أسفرت عن إصابة عناصر من الأمن الداخلي ومقتل أحد عناصر مكافحة المخدرات، إضافة إلى ضبط كميات كبيرة من مادة الكبتاجون خلال عمليات سابقة. توغلت قوات الاحتلال في ريف القنيطرة الجنوبي وأغلقت مساحات زراعية قرب خط وقف إطلاق النار عبر وضع أسلاك شائكة بالتزامن مع تحركات عسكرية أخرى وقصف مدفعي طال محيط قرية طرنجة وسط تصاعد التضييق على المزارعين ومربي المواشي في المنطقة.
2: نحن الآن في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي. إلى هنا وصلت قوى مؤلفة من 5 عربات عسكرية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، قامت بوضع شريط شائك محاذي لخط وقف إطلاق النار. هذا الشريط يبعد مسافة 50 متر داخل الأراضي الزراعية بالقرب من أراضي قرية العشة. الشريط هو للتضييق على المزارعين ومربي المواشي ومنعهم من الوصول إلى خط وقف إطلاق النار. تأتي هذه العملية بالتزامن مع عمليات عسكرية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. اليوم صباحا توغلت قوى عسكرية من جيش الاحتلال الإسرائيلي بثلاث عربات عسكرية باتجاه بلدة جبات الخشب، ووضعت حاجز على مدخل القرية وانتشرت هناك. أيضا قامت اليوم صباحا قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف محيط قرية ترونجا والأراضي الزراعية هناك بأكثر من 10 قذائف مدفعية دون معرفة سبب الاستهداف. تأتي هذه العمليات بالتزامن مع التضييق على المزارعين واستمرار الانتهاكات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في أرياف القنيطرة. محمد فهد، تلفزيون سوريا، قرية العشة.
0: أكد وزير الخارجية سعد الشيباني خلال مؤتمر صحفي في بروكسل أن سوريا تدخل اليوم لتأسيس مسار مؤسساتي مستدام يتجاوز منطقة المساعدات الطارئة، مشيرا إلى أن الشراكة الاستراتيجية المطروحة تمتلك سوريا أرضيتها القانونية عبر اتفاقية التعاون لعام 1978 النافذة، وتنتظر التفعيل الفوري بمجرد توافر القرار السياسي.
3: لقد أكدت خلال مشاركتي في منتدى التنمية قبل قليل أن سوريا تدخل اليوم لتأسيس مسار مؤسسي ومستدام. نحن هنا لنتجاوز منطق المساعدات الطارئة والعمل الإغاثي ونرسي قواعد شراكة استراتيجية مبنية على الندية والالتزامات المتبادلة. 14 عاماً من القطيعة تتطلب عملاً منهجياً، فالحوارات المفتوحة دون مأسسة منتظمة تفقد غايتها بمرور الوقت. هذه الشراكة التي نطرحها اليوم تمتلك أرضيتها القانونية الجاهزة عبر اتفاقية التعاون لعام 1978، وهي اتفاقية نافذة وننتظر التفعيل الفوري بمجرد توفر القرار السياسي.
0: وأضاف الشيباني أن سوريا تحمل منهجية عمل متكاملة تتكئ على بيان أولويات التعافي كخريطة طريق وطنية، مشددا على أن اللحظة الجيوسياسية الراهنة تحمل فرصا نادرة للمنطقة.
3: بخصوص التعاون الدولي، نحمل اليوم منهجية عمل متكاملة تتكئ على بيان أولويات التعافي كخارطة طريق وطنية تحدد بدقة مسارات نهوضنا بملكية سورية خالصة. ندرك جميعا أن اللحظة الجيوسياسية الراهنة هي استثنائية وتحمل فرصا نادرة للمنطقة والقارة الأوروبية معا. الاستثمار في هذه اللحظة يتطلب المبادرة، فالنوافذ التاريخية تغلق إن لم تستثمر في حينها. وما نستطيع إنجازه اليوم مجتمعين قد يتعذر إنجازه غدا.
0: وقال الشيباني أن سوريا تنظر إلى لبنان كجار وشريك، مشيرا إلى وجود هواجس أمنية نظرا للسلاح المنفلت بيد بعض الميليشيات، مؤكدا سعي بلاده إلى تطوير العلاقات الثنائية متجاوزة إرث الماضي.
3: علاقة مع لبنان، ننظر إلى لبنان كأيضا شريك وجار لسوريا، ونريد أيضا أن يكون هناك استقرار وتعاون اقتصادي بين البلدين، ولكن لدينا أيضا هواجس أمنية تجاه تجاه الميليشيات مسلحة في لبنان تعمل خارج سيادة الدولة، وأيضا سلاحها منفلت، وكانت قد انخرطت في الأزمة السورية وساهمت في تهجير السوريين وساهمت أيضا في زيادة معاناة السوريين. كان هناك يوم أمس زيارة لدولة الرئيس نواف سلام إلى دمشق، وكانت المحادثات إيجابية، وأيضا تطرقنا إلى كيفية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وأيضا تطوير العلاقة السورية اللبنانية أيضا، ومتجاوزين الإرث السلبي اللي كان في الماضي.
0: وأشار الشيباني إلى أن إسرائيل تعمل منذ عام ونصف على تهديد وزعزعة الاستقرار في سوريا، مؤكدا التزام بلاده باتفاق فصل القوات لعام 1974 وتفعيل دور قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، وذلك في إطار مفاوضات برعاية أمريكية هدفها التركيز على إعادة الإعمار وتهيئة البيئة الآمنة لعودة السوريين.
3: فيما يخص العلاقة مع إسرائيل، كما تعلمون منذ عام ونصف لم تهدأ إسرائيل بتهديد وزعزعة الاستقرار في سوريا، ونحن قلنا منذ اليوم الأول أننا ملتزمون باتفاقية 74 لفض الاشتباك، وأيضا لتفعيل دور الأندوف، وأيضا في الفصل بين الجانب الإسرائيلي وأيضا الجمهورية العربية السورية، وأيضا قدنا مفاوضات بوساطة أمريكية. لم نصل إلى نتيجة ملموسة إلى الآن، ولكن نطمح أن نصل إلى علاقة مستقرة وهادئة بين الجانب الإسرائيلي والجمهورية العربية السورية، لأننا نريد أن نركز على إعادة الإعمار وعلى استقرار سوريا وتهيئة البيئة الآمنة لعودة السوريين.
0: إلى ذلك قالت المفوضة الأوروبية لشؤون الشرق لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا إن الاتحاد يعمل على تنفيذ حزمة مالية تقدر ب 175 مليون يورو، إضافة إلى تقديم حزمة مالية ثانية ب 180 مليون يورو هذا العام كجزء من دعم الحكومة السورية في إعادة الإعمار وتحقيق التعافي. وأضافت المسؤولة في كلمة خلال منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا ببروكسل أن هذا التمويل سيساعد في فتح استثمارات في القطاعين العام والخاص ويشجع البنوك الأوروبية، إضافة لأهميته في مشاريع إعادة الإعمار وتوفير الخدمات لتسهيل عودة اللاجئين، معلنة عن مشروع تنظيم مؤتمر استثماري نهاية هذا العام لدعم سوريا وعودة اللاجئين. هذا وقرر مجلس الاتحاد الأوروبي إنهاء التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون مع سوريا في خطوة تعد هامة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين. وأوضح المجلس الأوروبي في بيان أن القرار يعيد العمل الكامل بالاتفاقية التي كانت معلقة جزئيا منذ عام 2011، حيث شمل التعليق بنودا تجارية محددة تتعلق بواردات النفط ومشتقاته وذهبه والمعادن النفيسة والماس. وأشار البيان إلى أن القرار يتماشى مع سياسة الاتحاد في دعم انتقال سلمي وشامل في سوريا وتيسير تعافيها الاجتماعي.

0: الحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور عبد المنعم الحلبي الخبير الاقتصادي معي من إعزاز. دكتور أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه النشرة. لنتحدث عن ما قرره مجلس الاتحاد الأوروبي عن إنهاء التعليق الجزئي لاتفاق التعاون مع سوريا. طبعا هي خطوة هامة على ما يبدو لي، يعني رفع الاقتصاد السوري خصوصا في المرحلة المقبلة مع انخراط السوق الأوروبي بشكل واضح، أو حتى الدول الأوروبية بشكل عام واهتمامها بسوريا من الناحية الاقتصادية.
1: نعم، في الواقع ربما تفاجأ الكثير من السوريين بأن الاتحاد الأوروبي ما زال يحتفظ بعقوبات. في الواقع ما جرى في العام 2025 هو تعليق أو رفع للعقوبات عن قطاعات معينة، قطاعات الطاقة وبعض القطاعات الأخرى المرتبطة بالمنظومة المالية السورية، وطبعا على رأسها بعض المؤسسات المهمة كمصرف سوريا المركزي وما إلى ذلك. ولكن العقوبات الأوروبية كانت أوسع من ذلك وبكثير، مرتبطة بشكل أساسي بوقف كل أشكال الشراكة التي كانت مزمعة حقيقة في العقد الأول من هذا القرن، يعني ما بين عام 2004 بالتحديد لحتى العام 2008. كان هناك مسار يسمى مسار برشلونة، وكان هناك شراكة أوروبية متوسطية، وكان هناك تركيز فرنسي على جذب سوريا من خلال أنواع متنوعة، أو خلينا نقول متسعة، من التعاون مع سوريا بالتحديد، لا سيما زمن ساركوزي. بالتأكيد اليوم عندما نتحدث عن هذه العقوبات نتحدث عن منع الاستيراد والتصدير بالنسبة للكثير من السلع التي قد تستخدم لغايات عسكرية أو مدنية، بما فيها التي قد تستخدم أيضا أمنية وعسكرية، بما فيها التي قد تستخدم أيضا لغايات مدنية ضمن سياق ما يسمى بالاستخدام المزدوج. أيضا هناك وقف كامل للاستيراد، استيراد النفط بالنسبة للأوروبيين، وبالتالي نحن نتحدث هنا عن إمكانية أن يتم استئناف تصدير السوري إلى الاتحاد الأوروبي، لا سيما أن سوريا الآن تجري نوع من القفزات النوعية في استعادة الإنتاج الذي كان يصل إلى 400,000 برميل يوميا. طبعا الشيء المهم فيما يتعلق بالنسبة للاتحاد الأوروبي وتعاونه مع سوريا هو أيضا تحسن الأجواء السياسية، بالتأكيد أيضا تحسن البيئة القانونية، ولا سيما المرتبطة بموضوع الملكية الفكرية ومنع تزوير البراندات التي تهتم بها أوروبا كثيرا. أيضا هناك شيء مهم أيضا وهو موضوع الرسوم الجمركية. من أسس الشراكة الأوروبية المتوسطية مع سوريا بالتحديد هو موضوع تخفيض الرسوم الجمركية على السلع الأوروبية، وبالتالي عندما تسمح أوروبا للسلع السورية بالوصول إلى السوق الأوروبية بمزايا جمركية معينة، بالتأكيد هي تتوقع أن يكون هناك معاملة بالمثل.
0: أريد أن أسأل على قضية لربما هي مهمة وعصب في الاقتصاد السوري، وهي قضية الاستفادة من سوريا بما يعني تقدمه كبلد زراعي في المرتبة الأولى، والاعتماد على بعض الصناعات التي كانت تنتج في سوريا، لكن نتيجة لما مرت به سوريا في السابق لم يعد ذلك ممكنا أو انخفض إلى حد كبير. لنتحدث اليوم عن الاستثمارات الأوروبية، يعني على ما يبدو من خلال الاستراتيجية الأوروبية لحد هذه اللحظة بأن هناك مساعدات ترسل، وهذا أمر لا عيب فيه ويساعد سوريا على النهوض شيئا فشيئا، ولكن الخوف من قضية الاستثمار في السوق السورية من قبل الاتحاد الأوروبي أو من قبل الدول الأوروبية، يعني البعض يقول نحن لا نريد فقط مساعدات ولا نريد فقط أموال، نريد أيضا رؤوس أموال تدخل إلى البلد من الدول الأوروبية ويتم استثمارها في إنشاء يعني معامل، في إنشاء شركات، ليس فقط أن تستفيد الدول الأوروبية من سوريا كبلد نهض اليوم من الحرب، بل تساعده على أن يتعافى. ما رأيك بهذا الطرح وهذه وجهة النظر؟
1: طبعا هذا الكلام مهم جدا. بالتأكيد اليوم كان أحد ركائز الشراكة التي كانت مزمعة بين سوريا والاتحاد الأوروبي هو موضوع الاستثمار الأوروبي في الاقتصاد السوري وفي مجالات متعددة.

0: نحن نتحدث هنا عن موضوع الربط الشبكي الكهربائي الإقليمي، كان للاتحاد الأوروبي دور كبير به. أيضا نتحدث عن دعم القطاع الزراعي بالنسبة للاتحاد الأوروبي، هذا كان مجهود جدا مهم، لا سيما بالنسبة للسلع الاستراتيجية الثلاث الأساسية الزراعية، طبعا أتحدث هنا الحبوب والقطن وأيضا الزيتون وما ينشئ عنه. بالتأكيد هناك شيء مهم جدا يجب أن نفهمه، وهو أن الاتحاد الأوروبي كان الشريك التجاري الأول لسوريا على مدار أكثر من 20 إلى 25 سنة سابقة للعام 2011، وبالتالي كان هناك مساحة واسعة من المجالات المتنوعة والسلع المتعددة التي يعتمد فيها الاتحاد الأوروبي كسلع غير نفطية ولا سيما الزراعية. وأيضا كان هناك موضوع النسيج، النسيج السوري كان يصدر إلى أوروبا بكميات أيضا كبيرة، بمعنى أن العلاقة كانت استيراد وتصدير. طبعا الاستثمار الأوروبي هو داعم للبنية التحتية بالتحديد، هناك أيضا مشاريع الطاقة، نعرف الشركات الفرنسية والإيطالية وربما البلجيكية على ما يعني أذكر، كانت أو تشيكية عفوا، كانت موجودة في سوريا. الاستثمار الأوروبي سيأتي يعني بشكل تلقائي، ولكن عندما تكون هناك ركائز أساسية مرتبطة كما تم الحديث بحوار سياسي طويل الأمد، مرحلة انتقالية آمنة، تطوير في البيئة التشريعية والقانونية وموضوع الملكية الفكرية وضبط التهريب. أيضا نتحدث عن شيء جدا مهم اليوم، موضوع السيارات، السيارات الأوروبية منعت من الذهاب إلى سوريا عبر طبعا أنه تصديرها إلى سوريا منذ العام 2011 أو 12، وبالتالي اليوم عودة أيضا السيارات ووسائل الشحن المختلفة والدعم الأوروبي في هذا القطاع سيلعب دورا مهما في منع المظاهر السلبية التي نشاهدها الآن في الشوارع، وعمليات تعرف أنه نحن نروح على دولة مثلا مثل الإمارات مشان نستورد سيارات مستعملة وما إلى ذلك. هذه المظاهر كلها من الممكن أن تنتهي. أيضا هناك شيء جدا مهم وهو موضوع الملكية الفكرية، وأنا أعيد وأكرر لماذا؟ لأنه وجود منظومة تحمي الملكية الفكرية وتحمي حقوق الامتياز والوكلاء التجاريين ومنع التهريب، كلها أمور تلعب دورا مهما في إطار ما يسمى المعايير الأوروبية للاستثمار في البلد أو التعامل التجاري معه.
1: نعم، أشكرك جزيلا الدكتور عبد المنعم الحلبي الخبير الاقتصادي، كنت معنا من إعزاز. انطلق اليوم الملتقى السوري الإماراتي في العاصمة دمشق بهدف توسيع التعاون الاستثماري وتبادل الخبرات في مسائل تنظيم البيئة الاستثمارية.
2: بمجموعة كبيرة من فرص الاستثمار والشركات الاقتصادية، انطلقت فعاليات الملتقى الاستثماري الأول بين سوريا والإمارات، وذلك بتنظيم من هيئة الاستثمار السورية. وتضمن الملتقى بحث آفاق التعاون الاستثماري والاقتصادي بين البلدين وتوسيع مجالات الشراكة في القطاعات التنموية والإنتاجية، بما يسهم في دعم فرص الاستثمار وتبادل الخبرات بين سوريا والإمارات، إضافة إلى عقد عدة جلسات حوارية شارك فيها مسؤولون ومستثمرون من الجانبين، وذلك بهدف إتاحة مساحة مباشرة للنقاش حول فرص التعاون والاستثمار والشراكات المحتملة بين الشركات. وتنوعت المجالات المطروحة بين القطاعات الخدمية والعامة كالتجارة والتعليم والخدمات المالية والسياحة والعقارات والزراعة والأمن الغذائي والطاقة والطيران والخدمات اللوجستية، إضافة إلى الرعاية الصحية والتكنولوجيا والتحول الرقمي. عواد منصور، تلفزيون سوريا، العاصمة دمشق.
1: وخلال مشاركته في المنتدى قال وزير الاقتصاد السوري نضال شعار إن منتدى اليوم يعكس عودة الثقة والتواصل الطبيعي بين الدولتين الشقيقتين سوريا والإمارات. بدوره أوضح رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي أن الهيئة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير بيئة الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات وتفعيل قانون الاستثمار وتسهيل التراخيص وتسريع الموافقات وإنجاز المشاريع على أرض الواقع. من جانبه قال وزير التجارة الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي إن المرحلة القادمة تتطلب تعزيز التعاون وتقوية الروابط القائمة على الشراكة الحقيقية والتكامل والتنمية الشاملة والعمل على بلورة مشاريع مشتركة مبنية على المصالح المتبادلة. بعد سقوط النظام المخلوع اتخذت الإمارات خطوات انفتاحية تدريجية باتجاه دمشق، وشهدت العلاقات تطورا ملحوظا عبر محطات بارزة نتابعها في هذه المادة.

0: قال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي إن بعض المشكلات ظهرت في ملف القضاء منذ قرابة أسبوعين وكانت سببا مباشرا في تعطيل مسار الاندماج لفترة من الزمن، مشيرا إلى أن الخلاف بدأ نتيجة غياب آلية واضحة لانضمام قضاة الإدارة الذاتية إلى الحكومة. وأضاف عبدي في حديث مع وكالة أنباء هاور أن عدة اجتماعات عقدت في دمشق وفي مناطق شمالي وشرقي سوريا على مستويات مختلفة بعد هذا التعثر، مشيرا إلى أنه عقد بنفسه اجتماعا للمعنيين بملف القضاء بهدف تجاوز الأزمة ومنع تحولها إلى عقبة أمام الاتفاق الشامل. وبحسب عبدي فقد تم التوصل إلى تفاهمات تضمنت قبول دمج قضاة الإدارة الذاتية والاتفاق على استمرار عمل بعض الأفراد من المرحلة السابقة. كشف وزير الطاقة والمياه اللبناني جوزيف الصدي عن خيارات لشراء الكهرباء مباشرة من سوريا، مشيرا إلى امتلاكها فائضا في القدرة الإنتاجية. وأوضح الصدي في تصريحات إعلامية أن التركيز ينصب على دراسة جدوى استجرار الكهرباء من سوريا بالتزامن مع إعادة تأهيل خط الربط الكهربائي الثلاثي الذي يربط الأردن وسوريا ولبنان. وفيما يتعلق بملف الغاز، كشف الصدي أن الخطوة العملية الأولى بدأت الأربعاء الماضي بتوقيع عقد في مصر لإعادة تأهيل الأنبوب الممتد من دير عمار شمال لبنان إلى الحدود السورية، متوقعا التوصل إلى نتيجة بشأن حق عبور الغاز خلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة. عن هذا الموضوع تنضم إلينا مايا هاشم مراسلة تلفزيون سوريا معي مباشرة من بيروت. مايا أهلا بك. إذن ما كشف عنه وزير الطاقة والمياه اللبناني جوزيف الصدي بشأن استجرار الكهرباء في سوريا، ما التفاصيل الإضافية لديك عن هذا الموضوع مايا؟
1: نعم، فعلا صرح وزير الطاقة والمياه في الحكومة اللبنانية جو صبدي بأن لبنان يدرس خيار شراء الطاقة من سوريا مباشرة التي تمتلك بحسب وصفه وتعبيره فائضا في القدرة الإنتاجية. كذلك من المقرر أيضا أن بحسب كلامه أن لبنان ينتظر ردا من سوريا وتقديم عرض لتكلفة استئجار الغاز، وهذا المقترح من شأنه أن يعرض على مجلس الوزراء، أي أن القرى في ملعب دمشق الآن التي ستقدم عرضا للبنان، من ثم هذا العرض إن كان مناسبا يتم درسه في مجلس الوزراء والموافقة عليه أم لا. هذه التصريحات لوزير الطاقة والمياه تأتي بعد زيارة رئيس الحكومة نواف سلام منذ يومين إلى دمشق، وكان هناك حديث في الزيارة ومرشح عن هذه الزيارة بأن هناك تعاون على كافة الميادين وفي كافة المجالات الاقتصادية والإنتاجية وغيرها من القطاعات. هذا يعكس أن هناك تفاهما في الكثير من القطاعات التي من شأنها أن تؤدي إلى تعاون وثيق بين لبنان وسوريا. يذكر أن لبنان يعاني من أزمة الكهرباء منذ 30 عاما حتى هذه اللحظات، وحتى هذا اليوم لم تستطع الحكومات المتعاقبة إصلاح التيار الكهربائي منذ 30 عاما حتى يومنا هذا. وبالتالي هذا القرار أو هذا التصريح الذي صرح به وزير الطاقة والمياه اليوم من شأنه أيضا أن يعزز التعاون المشترك في تحديدا المجال الاقتصادي بين البلدين.
0: نعم، شكرا لك مايا هاشم مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معي من بيروت. هذا وكشف رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام عن إنشاء مجلس أعلى للتعاون بين لبنان وسوريا على أن يعقد أول اجتماع له في حزيران المقبل. وأوضح سلام في تصريح إعلامي أن العلاقات بين البلدين تدخل مرحلة جديدة قائمة على التعاون والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتشديد على عدم استخدام الأراضي اللبنانية للإساءة إلى سوريا، مشيرا إلى أن البحث مع الجانب السوري تناول جملة من الملفات المشتركة في مقدمتها المعابر والحدود والتعاون الاقتصادي وقطاع النقل، إضافة إلى أوضاع السوريين في لبنان وملف السجناء والموقوفين. طلب مخلصون جمركيون حاصلون على رخصة لممارسة مهنة التخليص الجمركي في دمشق. طلبوا بإلغاء قراري الهيئة العامة للمنفذ والجمارك 42 و45 الصادرين عن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك لعام 2025، معتبرين أن اشتراط تأسيس شركات جمركية كشرط أساسي لمزاولة العمل يهدد مستقبلهم المهني ويزيد من الأعباء المالية المفروضة عليهم.
2: أكثر من عام مضى على إلزام الهيئة العامة للمنافذ والجمارك المخلصين الجمركيين بتأسيس شركات كشرط أساسي لمزاولة المهنة ودفع مبلغ ناهز 25,000 دولار. يرى المخلصون أن عدم موائمة هذا النمط لمهنتهم وتوقف بعض الخدمات التقنية يهدد حركة التجارة بالعرقلة.
3: الحقيقة هذا قرار كثير مشحف، نحن بالنسبة لنا غير قابل للتطبيق لأنه لا يمتلكه كل الناس هذا المبلغ، هذا المبلغ كثير كبير، زائد أنه تقنيا لما أنه بده يجتمعوا عدة مخلصين لهذا الموضوع أي مشكلة بيصير بأي مخلص فبتوقف الشركة كلها. فعمليا دمج هذا الموضوع حتى غير مطبق بكل الدول، كل الدول في عندها نوعين، في عندها مخلصين جمركيين وفي عندها كمان شركات. حتى توقيف كمان برنامج الأسكودا كمان عم ينعكس كمان على الأداء، خصوصا إنه سوريا في عادة إعمار لازم تشبيكاتها مع دول تانية، لذا هذا الإيقاف هذا البرنامج الأسكودا واعتماد برنامج تاني بديل عم يعمل كمان إشكالات وعم يعمل مشاكل بعملية الاستيراد والتصدير.
2: هذا المقر الذي ضج بالحركة منذ ستينيات القرن الماضي أضحى اليوم خاويا بعدما لزم معظم المخلصين منازلهم ولم يبقى سوى بيانات مكدسة في إرشيف ينتظر كأصحاب المهنة حلا منصفا.
4: ما لازم القرار اللي يطلع يأخذ أثر رجعي، فالقرار هذا أخذ أثر رجعي وسبب بقطع رزق المخلصين الجمركيين بشكل عام، وما عندنا طريق للعمل إلا أنه سلكنا طريق القضاء لاسترجاع حقوقنا.
5: شو صار القضية؟
4: لهلا ما في بت، صار لشي سنة ونص لهلا ما في أي جواب.
2: جمعية المخلصين الجمركيين بدمشق وريفها تؤكد أن القرار ألحق الضرر بنحو 1700 مخلص مرخص في سوريا، يواجه كثير منهم اليوم ضائقة معيشية في ظل غياب بدائل تعيلهم وتستوعب خبراتهم الممتدة لعشرات السنين.
6: ينتظر المخلصون جمركيون في سوريا لقاء يجمعهم مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك لمعرفة الهدف من صدور قرار يقولون إنه أضرهم وعطل عملهم وقد يضر بالاقتصاد السوري كله وفقا لحديثهم. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: اشتكى مواطنون في دمشق من قرار خفض وزن ربطة الخبز من 1200 إلى 1050 جراماً معتبرين أنه يشكل زيادة غير مباشرة في السعر ويضيف أعباء جديدة على معيشتهم.
7: بالنسبة إلى يعني مثل اللي عم يلف على أذنه جهة تانية، يعني نفس النتيجة هي معناها رفع الأسعار، ورفع الأسعار كسر الظهر المواطن.
8: اعتمادنا على الخبز بصراحة، المواطن بيعتمد عليه الخبز، فالكمية نقصت أو الوزن والله بتأثر على المواطن، يعني هي تأثيرها كعائلة، إذا عم يحسب ياخد ربطة صار بده يحسب ياخد ربطة ونص، فهي بتأثر عليه، يعني كمان الوزن بيلعب دور، والكمية لما تأخذها أنا عندي عيلة 6 أنفار، إذا كل واحد رغيف رغيف على الفطور على الغداء راح، اضطريت بدي آخد ربطة تانية.
9: والله عسر كثير، يعني اولادي ما عاد يشبعوا، يومي ياخذ 5 ربطات يومي.
10: كم ولد
9: عندي؟ 14 نفس.
11: لازم يخلوهم 12 على الاقل مثل ما كان قبل، اما هلا والله العظيم حرام، يعني غلوا الكهرباء، غلوا العالم، ماتت، بدهم يموتوا العالم هيك على البطيء. بس
12: هلا المعدات اللي عندنا قديمه، ويعني عم نحاول نطالع الجوده حلوه والحمد لله، والخبز عم تطلع معنا جيده، يعني عم نتعذب شوي.
0: بعد سنوات من الغياب والركود تستعيد متنزهات ريف حما حضورها مع عودة الأهالي والرحلات العائلية والمدرسية في مشهد يعكس انتعاشا تدريجيا للحركة السياحية والاجتماعية وعودة ملامح الحياة الطبيعية إلى المنطقة.
13: مهجر من 48 سنة، رجعنا قبل سنة تقريبا إلى البلد، وجدنا البلد يعني الحمد لله في خير كثير ونعم كثيرة، وخاصة نعمة التحرير اللي ما كان الإنسان يشعر فيها.
14: هكذا تبدو مشاعر العائدين إلى ريف حماة الغربي
10: تختزل حجم الطمأنينة التي بدأت تحتضن المنطقة من جديد. ومع استتباب الأمان عادت العديد من الأنشطة التي غابت لسنوات، وعلى رأسها الرحلات المدرسية التي ملأت المكان ضجيجا وفرحا بعد أن كانت حلما مؤجلا.
14: جايين طالعين برحلة طلابية مدرسية، سابقا ما كنا نأمن نطلع نحن رحل نحن وطلابنا أو نحن وعوائلنا، نحس هاي المناطق ما لنا بعيدة عننا، الحمد لله هلأ رجعت المناطق لنا وعم الأمن والأمان ومبسوطين ومنطقة كتير كتير حلوة، ومنشجع الأهالي والمدراء يطالعوا طلابهم يتنزهوا نحن وياهم، الحمد لله الأمان موجود.
10: هذا الإقبال المتزايد على المنتزهات لم يجدد الفرح في قلوب الزوار فحسب، بل أحيا آمال أصحاب المشاريع السياحية أيضا، فالحركة النشطة التي تشهدها المنطقة انعكست إيجابا على أعمالهم وفتحت أمامهم فرصا جديدة بعد سنوات من الركود.
15: هذا المنطقة السياحية بتوافد الزبائن والرحلات في العطل الرسمية، بحيث أنه بيقوموا بالسيارين بيجيبوا معهم مشاويهم، والسنة سنة خير بالنسبة للمي. الإقبال السنة الماضية كان قليل كتير، السنة لا الحمد لله أكتر، وبوجود الأمان بوجود فرزولنا شرطة سياحية والأمن العام لضبط أمان السواح.
10: هكذا يرسم ريف حمة الغربية اليوم ملامح فصل جديد يمزج بين سحر الطبيعة وعزيمة الإنسان، أمان مستتب، إقبال متزايد، وحياة تتجدد تفاصيلها في كل زاوية.
16: حركة لافتة تشهدها المنتزهات مع عودة الأمان وازدياد إقبال العائلات والرحلات المدرسية، لتطوي المنطقة سنوات الركود وتعلن عودة الحياة إلى طبيعتها. ياسر روح تلفزيون سوريا، ريف حما الغربي.
0: رغم الدمار الواسع وغياب الخدمات الأساسية، تعود الحياة تدريجيا إلى قرية كنيد في جبل الأكراد بريف إدلب الغربي، وسط واقع خدمي صعب وبنية تحتية شبه منهارة تجعل من الاستقرار تحديا يوميا أمام الأهالي المتمسكين بأرضهم.
17: رغم قسوة الدمار وغياب الخدمات، تعود الحياة تدريجيا إلى قرية كندة في جبل الأكراد مع عودة 100 عائلة من مخيمات النزوح، لكن فرحة العودة اصطدمت بواقع خدمي سيء وبنية تحتية متهالكة في قرية تتجاوز نسبة الدمار فيها 70%.
18: نحن اليوم طلعنا من المخيمات من قرابة السنة، وعبتنا المنظمات والحكومة أنه عودة كريمة إن شاء الله تكون للبيوت للناسحين كلياتها. رجعنا على ضيعنا ورممنا بيوتنا بهاللي معنا، ونحن يدوب شارين حالنا مثل بيقولوا خيو، وأغلب البيوت عندنا في القرية يعني تقريبا في يقول لك 70% دمار، ممسوح البيوت كلها عن وجه الأرض. جينا على ضيعة البيوت ما هي مخدمة، والطرق ما هي مخدمة، الصرف الصحي ما مخدم، المياه غير واصلة للمنازل، حتى الاتصالات غير متوفرة، ولحد الآن من قرابة السنة لحد الآن ما شفنا أي شيء على الخالص.
17: الأهالي الذين اختاروا العودة رغم التحديات يواجهون اليوم نقصاً كبيراً في الخدمات الأساسية، وسط مطالب بتأهيل البنية التحتية وتوفير مقومات الحياة الضرورية بما يسهل عودة مزيد من العائلات إلى قريتهم.
19: العالم هون مستوية معلم، طريق ما فيه، بنية تحتية أبداً، لا صرف صحي، لا مي، لا كهرباء، يعني ما في حتى اتصال، شبكات اتصال سيرياتيل ما في هون. هي عودة كريمة هي، من فترة اجى المحافظ وانا حكيت له المحافظ وطلبنا بالصرف الصحي، يقول لك ازالة الانقاض من الطرقات، ما في، العالم مستوية. حتى يعني اذا واحد اجى من المدينة ومعه قرشين بده يعمر، يعني بده رخصة وبيته مهدوم، يعني على اي اساس الرخصة بدهم اياها؟ يعني ما في بنية تحتية ابدا، يعني في عالم ندمت ليش رجعت، والله العظيم سمعتها من 20 واحد، يا ريت لو بقينا بالخيمة ولو رجعنا على الضياع.
17: يؤكد السكان ان العودة الحقيقية لا تكتمل من دون دعم خدمي وتنموي يعيد للقرية مقومات الاستقرار، خاصة في ظل الحاجة الى اعادة اعمار ما دمره النظام المخلوع وتأمين الخدمات الأساسية للسكان. هنا في قرية كندة تبدو إرادة الأهالي بالتمسك بأرضهم أقوى من آثار الدمار، لكنهم يطالبون بخطوات عملية تواكب عودتهم وتفتح الطريق أمام استقرار مستدام وعودة أوسع للنازحين. منير الحاجي، تلفزيون سوريا، قرية كندة، ريف أدلب الغربي.
0: أوقفت السلطات التركية في ولاية هاتاي 8 سوريين بتهمة دخول البلاد بطريقة غير شرعية وأحالتهم إلى الجهات المعنية تمهيدا لترحيلهم. قالت وسائل إعلام تركية أن فرق مديرية الأمن في الولاية أوقفت سائق حافلة بعد الاشتباه بها على طريق الريحانية أنطاكيا، حيث ضبطت السوريين 8 وشخصين بتهمة تهريب مهاجرين، لافتة إلى أن القوى الأمنية فرضت غرامة قدرها 100,000 ليرة تركية على سائق المركبة ومنعت السيارة من السير. وأضافت أن المشتبه بهما أحيلا إلى المحكمة، حيث قررت الجهات القضائية توقيفهما في حين نقل السوريون إلى مديرية إدارة الهجرة في الولاية تمهيدا لترحيلهم. أعلن والي ولاية شانليورفا تركيا استئناف إجراءات الدخول والخروج من وإلى سوريا عبر معبر أقجا قلعة الأبيض الحدودي مع سوريا، وذلك عبر جوازات السفر بدءا من يوم غد الثلاثاء. وبحسب بيان والي شانليورفا، يسمح بالدخول عبر المعبر بجوازات للأتراك والسوريين حاملي الجنسية التركية والسوريين الحاصلين على تصريح إقامة سير المفعول أو إذن عمل. وأوضح والي أورفا أن الولاية ستقيم طلبات العبور التجاري وطلبات العزاء وغيرها من طلبات العبور للمواطنين السوريين الحاصلين على وضع الحماية المؤقتة.

قتل 6 أشخاص بينهم مسعفان وأصيب آخرون من جراء هجمات إسرائيلية على بلدات وقرى في جنوب لبنان شملت غارات جوية وقصف مدفعيا. وفي التفاصيل، قتل مسعفان وأصيب 5 آخرون بجروح من جراء قصف إسرائيلي استهدف نقطتين تابعتين للهيئة الصحية الإسلامية في بلدتين بقضاء بنت جبيل. وفي قضاء جزين قتل 2 وأصيب آخر من جراء غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية على أطراف بلدة القطراني، كما قتل 1 وأصيب 13 آخرون بينهم 6 أطفال وسيدتان من جراء غارة إسرائيلية في قضاء صور، إلى جانب 1 قتل باستهداف دراجة نارية على الطريق العام. هذا وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا التصعيد الإسرائيلي المتواصل على البلاد إلى 11,530 قتيلا وجريحا منذ مطلع آذار الماضي. وأوضحت الوزارة في بيان أن هذه الحصيلة المأساوية جاءت نتيجة سلسلة من الغارات العنيفة التي طالت مناطق سكنية مأهولة ومنشآت مدنية وبنى تحتية في محافظات الجنوب والبقاع وضواحي العاصمة بيروت، ما أسفر عن 2,846 قتيلا و 8,693 مصابا. أكدت الوزارة أن الطواقم الطبية وفرق الإسعاف ما تزال تعمل في ظروف ميدانية بالغة الصعوبة، إذ تواصل عمليات إجلاء الجرحى

0: رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الإيراني على مقترح إنهاء الحرب ووصفه بأنه مرفوض بالكامل. وقال ترامب إن طهران تمارس الألاعيب وسياسة المماطلة والتأجيل مع الولايات المتحدة وبقية العالم طوال 47 عاما، وقال إن إيران لن تضحك على الولايات المتحدة بعد الآن بحسب وصفه. وأضاف ترامب أن الأموال التي حصلت عليها طهران بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 لن تحصل على مثلها مجددا. وفي وقت سابق هدد ترامب بمواصلة الضربات ضد إيران مؤكدا مراقبة اليورانيوم المخصب ومنع طهران من امتلاك سلاح نووي. من واشنطن ينضم إلينا شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا، أهلا بك شعبان. إذن ما الأصداء وردود الفعل على رفض المقترح الأمريكي من قبل أو الإيراني من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واعتباره مرفوضا بشكل كامل، كما وصف إيران بأنها تمارس الألاعيب ولن يسمح لها بأن تمارس الألاعيب بعد الآن؟
1: نعم فرات، مساء الخير. يعني هناك نوع من الضبابية فيما يخص طبيعة الرد الأمريكي، أو بمعنى ما هي الخيارات التي من الممكن أن يلجأ إليها الرئيس دونالد ترامب بعد هذا الرد الإيراني غير المقنع والذي لا يغطي المطالب الأمريكية ولا يلبي هذه المطالب. حسب الول ستريت جورنال، موقع أكسيوس، نقل أن من غير الواضح ما هي خيارات الرئيس دونالد ترامب للمرحلة المقبلة. هل سيستمر في المفاوضات عبر الوسيط الباكستاني أم سيلجأ إلى خيارات أخرى أو خيارات عسكرية؟ ليس واضحا لكثير من وسائل الإعلام الأمريكية ما هو خيار الرئيس ترامب للمرحلة المقبلة، لكن بعض الوسائل الإعلام توقعت أن يكون كل شيء مؤجل، أن تستمر الأمور مثل ما عليه الآن لما بعد الزيارة المرتقبة للرئيس دونالد ترامب إلى الصين، بمعنى أنه لن يكون أي تصعيد عسكري أو حتى يعني عودة للمفاوضات قبيل هذه الزيارة. كل الأشياء ستتضح بعد الزيارة، زيارة ترامب ولقائه مع الزعيم الصيني، حيث ستكون المسألة المتعلقة بال أجندة الزعيم، وبنفس الوقت الوضع في مضيق هرمز كذلك الأمر. بعموم الأحوال يعني هناك إجماع على من قبل مسؤولين في الإدارة الأمريكية، عبروا لصحيفة نيويورك بوست وهي صحيفة مقربة جدا من الرئيس دونالد ترامب، عبروا عن مواقفهم بشكل أوضح. قال أحدهم للصحيفة إن الرئيس دونالد ترامب يعتبر البرنامج النووي وتفكيك هذا البرنامج النووي هو خط أحمر لا يمكن التراجع عنه، وأن الإيرانيين يحاولون يعني ابتزاز الولايات المتحدة واللعب على الوقت ومسألة الزمن. وهناك يعني إصرار من قبل الرئيس دونالد ترامب على المضي قدما، يعني عدم التنازل عن هذا الشرط، تفكيك البرنامج النووي الإيراني والحصول على التزام إيراني واضح بعدم امتلاك أسلحة نووية. بعموم الأحوال يعني فرات، لغاية هذه اللحظة كما هو واضح من غير المعروف يعني ما هي خيارات ترامب.

0: جاهزية وأخرى تعمل عليها مع أي في حال مقامات سفن أمريكية أو أصول أمريكية. هذا كل يعني كل ذلك يعني أن الأمور ستبقى إلى ما هي عليه لغاية هذه اللحظة، استمرار في الحصار العسكري الأمريكي، واحتمال ربما احتمال لدفعة جديدة من المفاوضات بعد زيارة أو بعد نهاية زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى الصين. إليك فرات.
1: نعم شعبان، يعني أريد فقط أن أسألك أيضا على قضية أيضا مهمة في هذا الشأن، وطبيعة الرد المنتظر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ما طالبت به إيران، والذي يعني قال إنها يعني يقصد طبعا الولايات المتحدة ترفضه جملة وتفصيلا. ولكن اليوم في حال يعني نحن افترضنا بأن سيناريو هذه الحرب لن ينتهي وستستمر وإلى ما هنالك، بحسب يعني ما تابعت، كيف تسعى الولايات المتحدة للتعامل مع مضيق هرمز؟ يعني هل قضية المضيق ستبقى أيضا مفتوحة على مصراعيها، قضية العبور أيضا من المضيق، قضية تشكيل تحالف لربما لتأمين العبور من مضيق هرمز خلال الفترة المقبلة باختصار شعبان؟
0: نعم، حسب التحليلات، أولا فرات، هناك يعني الرئيس دونالد ترامب سيستمر في الحصار، ربما يلجأ أيضا للخيار الآخر وهو مشروع الحرية، الحرية بلس، سماه الحرية بلس. هذا المشروع الذي تم تعليقه قبل عدة أيام بناء على طلب بعض الدول ونتيجة للتقدم حسب ترامب الذي حصل في المفاوضات. ربما يعود الرئيس دونالد ترامب عن تعليقه لمشروع الحرية، و يا الحرية بلس، سماه الحرية بلس بمعنى أنه قد يعني يكون أشياء هناك أشياء أخرى، بمعنى أنه قد يكون هناك عمليات عسكرية ربما أو ضربات يعني موضعية أو محددة لها علاقة باستهدافات معينة. هذا خيار قائم، لكن الحصار سيبقى قائما. وبنفس الوقت هناك يعني نوع من الاستبعاد، هناك يعني استبعاد لفكرة العودة للحرب أو العمليات العسكرية، لأن هذا خيار يعني الرئيس دونالد ترامب لم يعد يفضله نظرا لأسباب داخلية. هناك شبه رفض يعني في الداخل الأمريكي وفي الكونغرس لهذه الحرب، لاستمرار العمليات العسكرية. لكن بمعنى باختصار، الرئيس دونالد ترامب لن يتراجع عن مطالبه المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، ويعتبر ذلك خط أحمر، وبنفس الوقت سيستمر من أجل تحقيق تلك المطالب في سياسة الحصار واستمرار سياسة الحصار.
1: أشكرك جزيلا من واشنطن شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام النشرة، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.

0: فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقم.
1: هل تأذن لي أن أخالفك؟
0: متى يشتفي منك الفؤاد المعذب وسهم المنايا من وصالك أقربها؟
1: هل تفعل هذا في البيت؟
0: ولا يوجد أحل من الوالد ومن الوالدة.
1: واسترجعت سألت عني فقيل لها ما فيه من رمق، دقت يدا بيدي،
0: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول.
1: بلغ سعاد وإن ظنت بما وعدت أن الفؤاد بداء الحب متبول.
0: قالت الكبرى أتعرفنا الفتاة؟ قالت الوسطى نعم هذا عمر.
1: أنت أخرجت معنا في القطار يعني رجلا يسهل علي أن يبيعنا.
0: هذا الرجل قلب نظرية الحب رأسا على عقب. فضل من المنطق عجزت اللغة عن إخراجه نطقا فأخرجته الموسيقى تلحينا.
1: إن يحسدوني على موتي فوأسفي حتى على الموت لا أخلو من الحسد.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدورا على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.
2: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات، نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
4: معترض على فكرتين.
2: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد، على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت. قلعة جعبر حارسة الفرات، وكأنها تأبى مفارقة النهر. تتربع قلعة جعبر في قلب مياه الفرات شامخة وشاهدة على تعاقب الأيام والأحداث في الجزيرة السورية.
3: الخير يا هانم صباح العاشق.
2: تتعدد الروايات حول من بناها، فمنها من ينسبها إلى دوسر غلام النعمان بن المنذر ملك الحيرة، ولكن الثابت أثرياً أن اسمها ارتبط بجعبر سابق القشيري. انتقلت القلعة إلى سجلات التاريخ الكبرى حين سيطر عليها السلطان السلجوقي ملك شاه بن ألب أرسلان في عام 479 للهجرة، 1086 للميلاد. ثم جاء نور الدين الزنكي ليبعث فيها الحياة من جديد، فأعاد بناء أسوارها المنيعة في عام 564 للهجرة، 1168 للميلاد، لترتفع مئذنتها شاهقة كصوت يتحدى النسيان. تتضرع جعبر بسورين متينين من الآجر يفصل بينهما ممر سري، ويحتضنان 35 برجاً تحرس جسد القلعة المستطيل الذي يصل طوله إلى 320 متراً وعرضه 170 متراً.
3: غني غني عيشي.
2: اليوم تسبح جعبر في بحيرتها مع أبراجها ومسجدها الذي يروي حكايات الزنكيين والأيوبيين. جعبر رمز تاريخ لا يموت، وحلم يتنفس من جديد في قلب الرقة.

حلقة جديدة مشاهدينا من عين سوريا اليوم، نتقرب فيها وإياكم من تفاصيل الحياة اليومية للسوريين في الداخل السوري، ونواكب كذلك أبرز الأحداث من مختلف المناطق، وهذه أبرز عناوينها اليوم. كاميرا تلفزيون سوريا تجول في سوق الخضروات المركزي بدرعا وترصد حركة البيع والشراء وتفاوت الأسعار بين الباعة. أمطار تحيي الأرض، الهطولات الغزيرة تنعش الزراعة في ريف إدلب وتجدد آمال المزارعين رغم الأضرار. خطوة تنظيمية، محافظة دمشق تبدأ بتنفيذ مشروع إحصاء وتنظيم سيارات الأجرة عبر لسوقات تعريفية رسمية.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى تفاصيل حلقة اليوم، ونبدأ ملفاتنا الخدمية من درعا، حيث أجرى مراسلنا جولة ميدانية داخل سوق الخضروات المركزي في مدينة درعا، رصد خلالها أسعار السلع الأساسية من لحوم وخضروات ومواد غذائية أساسية، إلى جانب الأوضاع المعيشية للأهالي وحركة البيع والشراء في هذا السوق.
1: أعزائي السادة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم من السوق المركزي للخضار والفواكه وأيضا المواد الغذائية هنا في مدينة درعا. نستطلع معكم أراء الباعة والناس حول الأوضاع المعيشية بشكل عام والأسعار للخضروات والفواكه. كما تشاهدون هنا يعني خضروات وفواكه متنوعة موجودة في هذا السوق المركزي، وهنا أحد الباعة. يعطيك العافية.
2: الله يعافيك.
1: شلونك؟
2: الحمد لله.
1: شلون الصحة؟
2: يسلمك يا رب.
1: شوف قديش البندورة، هات لنا نشوف.
2: اليوم بعشرة.
1: بعشرة؟ نازلة يعني.
2: أي نازلة. باللقاء الماضي كانت ب 17.
1: أي.
2: اليوم ان شاء الله الحمد لله
1: يعني؟
2: انزول ان شاء الله، بس هسه أيوة. سمعنا انه في ارتفاع باسعار المحروقات.
1: ايوه،
2: خايفين احنا كمان تكاليف الانتاج والنقل بتزيد، ممكن تزيد الاسعار،
1: ممكن ترجع تطلع.
2: يعني كانت
1: هاي البندوره شغل وين؟ مال وين هاي؟
2: هاي الساحل،
1: الساحل.
2: شغل طرطوس.
1: لذلك غاليه،
2: غاليه من النقل يعني.
1: وهسه يعني متى بتوقع تقريبا؟
2: ان شاء الله يعني الشهر الجاي.
1: لما يقولوا توقع البندوره، شو يعني توقع البندوره؟
2: يعني تنزل
1: تنزل على السوق.
2: تنزل على السوق، بس اول شيء بتنزل بندوره الوادي.
1: أيوة.
2: بعدين السهل، يعني بندوره كويه وادي كويه بتنزل. أيوة. قبل بندوره السهليه.
1: حلو،
2: يعني ان شاء الله 15 20 يوم بتنزل،
1: تكون نزلت
2: ان شاء الله.
1: خيار البلدي نزل ولا بعده؟
2: بلا نزل، بس بعده غالي.
1: الثوم شو وضع الثوم؟
2: الثوم حسب الحجم، يعني حسب ال
1: هذا بقديش هون الثوم؟
2: النشاف هذا ب 4000.
1: 4000
2: هذا ناشف، اي حبته ناعمه وناشف. أي. كمان بنفس الوقت
1: تمام.
2: في عندي هون بخمسه حبه اكبر شوي،
1: هون بخمسه؟
2: اي حبه اكبر شوي.
1: الفاصوليا بقديش؟
2: فاصوليا هاي عيشه خانم نبيعها 12.
1: ما شاء الله.
2: بسعر الفرنسية.
1: بزيت ولا بلحمة هاي؟
2: لا هاي بزيت مثل بعنتر لما.
1: على راسي والله.
2: الله يسعدك.
1: الله يجبر عنك إن شاء الله. إذا نتابع هذه الجولة في سوق الخضار في درعا. شو فطور ولا غدا؟ فطور. شلونك؟ قديش البازاليا اليوم؟
3: البازاليا انباعت من 8000 لل 10000.
1: بعيد عني أنت، مش سامعك.
3: البازاليا انباعت من 8000 لل 10000.
1: أيوة.
3: حسب
1: ممكن تنزل لقدام شوي، سعرها ممكن ينزل لقدام الدمول مثلا.
3: سعرها حسب الكثرة بالسوق. آه. حسب الكثرة بالسوق.
1: آه.
3: في كثرة بالسوق بتنزل سعرها، بس تقل بتغلى طبعا على هوا السوق.
1: تمام،
3: بتغلى.
1: شو مبسط انت حضرتك معلم؟
4: علي بندورة وخيار.
1: شو وضع الخيار اليوم؟
4: تمام.
1: بلدي ولا معلق ولا؟
4: والله في مشكلة.
1: ولا معلق ولا مطلق؟
4: ولا معلق ولا مطلق.
1: ابدا.
4: لا. معلق بلدي يعني ماشي الحال.
1: جيدة؟
4: ماشي الحال.
1: كويسة؟
4: يعني مراوح خفيفة، بس الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله. الحركة بالسوق شلون شايفها؟
4: والله ضعيفة شوي.
1: ضعيفة بشكل عام.
4: يوم.
1: شو اللي بيأثر على الحركة بشكل عام بالسوق؟
4: يمكن رواتب، يمكن قلة شغل، يمكن يعني في أكثر من سبب.
1: الله يعطيك العافية.
4: الله يعافيك حبيبي.
1: يجبر عنك. خلاص. إذا متابع هاي الجولة بسوق الخضار المركزي، شو عندنا اليوم هون؟ يا سلام يا سلام.
5: فريز وكيوي.
1: فريز وكيوي.
5: نعم.
1: والله شغلتك ثقيلة أنت. قديش الفريز اليوم؟
5: كيلو ب15.
1: 15؟
5: فريز بلدي.
1: كأنه على عصير هذا رايح.
5: الشوب بقلب أستاذ.
1: ما بتحمل شمو؟
5: ما بتحمل.
1: ماله روح.
5: وغالي.
1: غالي ها؟
5: حلا.
1: ها حلينا. والكيلو بقديش؟
5: 25.
1: 25.
5: يا أستاذ.
1: خليها سبعة أعطيه.
5: يلا.
1: خلاص سبعة أعطيه هذا. ما في مشكلة.
5: كلها أنت.
1: أي خلاص بعطيك. الكيلو قديش بعنا اليوم؟
5: 25.
1: شلون حركة السوق بشكل عام؟
5: حركة السوق تعبانة والله.
1: مو كثير في حركة.
5: ما في حركة.
1: مو زيادة.
5: اليوم خميس ننطر انطارة.
1: أي.
5: وحركة ما في. وأسعار يعني مقبولة.
1: عادية يعني تعتبر.
5: يعني مثل الحمد لله البندورة ب10، البطاطا ب5، الثوم ب5، الخيار ب5 ب6.
1: الله يجبر
5: رخصة
1: عنك.
5: الأسعار الحمد لله.
1: الله يجبر عنك.
5: بس الفواكه غالي شوي.
1: أبداً.
5: مردود العالم يعني، الله يكون بعون
1: العباد.
5: ما في والله.
1: الله المستعان. إن شاء الله يجبر عنك إن شاء الله.
5: الله بارك فيك.
1: شوف قديش البقدونس اليوم خالي؟ قديش البقدونس؟
6: بقدونس 18.
1: والخس؟
6: 12.
1: ليش ايش البقدونس شايف حاله علينا؟
6: والله غالي علينا يا تميم.
1: غالي ها؟
6: بس موسمه هو بالشتوية. بالصيف بغلى شوي.
1: بغلى. والخس؟
6: خس الكيلو ب 12.
1: حشاش عطلوع ولا عنزول بالصيف؟
6: بالصيف عطلوع.
1: عطلوع
6: كان يعني مو موسمها.
1: الله يجبر عنك ان شاء الله. الله يجبر عنك. اذا كما نشاهد هاي الاسعار بشكل عام بسوق درعا، شو ابو دلوع؟ قديش ورق العنب؟
7: ايوه
1: شوف
7: ورق العنب
1: هاي هذا
7: ب 60
1: 60 ليش يا شغالي؟
7: لا عليك
1: ليش ب 60 ليش؟
7: اوليته بعد بدايته بالله عليك
1: ابدا طيب اذا بنكمل ب جولتنا مالحه البطاطا مالحه؟
8: في بطاطا مالحه لو سهله
1: قديش البطاطا المالحه؟
8: قديش البطاطا؟
1: خمسه شو اللي بيضمن لنا شو اللي بيضمن للواحد انها مالحه؟
8: الضوق
1: الضواك شو منضوقها؟
8: الضواك القلي
7: القلي
1: ابدا قديش البطاطا بخمسه؟
8: خمسه
1: الخيار بقديش؟
7: 3 ونص
1: الله يعطيك العافيه
9: الله يعافيك
1: ملفوف بقديش خالي؟
9: ملفوف ب 2000 يابا
1: ما شاء الله هاي ببلاش يا
9: زلمه اي خلينا خلي الناس تاكل يابا
1: حبت فريز ضياف مع الضيوف
9: اي والله يسلموا
1: عفواً
9: يسلم يدين
1: حياك الله الله يعطيك العافية الله يعطيك العافية البصل بقديش اليوم؟
7: البصل بسبعة ونص
1: سبعة ونص شلون السوق بشكل عام؟
7: الحمد لله مليح ما شاء
1: الله جيد؟ في حركة؟
7: يعني حركة مرة بصير في حركة قوية
1: خذ وبعطي
7: ايوه
1: شو أكثر شيء بيخلي السوق ياخذ ويعطي؟
7: الأخية
9: الأسعار بس تنزل الأسعار وتصير الناس بتجي على السوق
1: اي عملة مع العالم بجوز ما فيش كمان
9: يعني هبات امرات بتسد الشغل امرات بريح يعني
1: كان على رواتب
9: ايه
1: بصل الاخضر بايش؟
7: كيلو ب20
1: 20 ليش الحشاش غالي بالصيف؟
7: للحب
1: ها؟
7: للحب
1: للحب؟ الحب بدنا نعمرها؟
7: نعم
1: جرجير بقديش؟
7: 3 ب10
1: ثلاث جرز ب10؟
7: جرز ب10 نعم
1: رخيص والله جيد
7: والنعنع نفس الشيء
1: مريح والله اسعار طيبة بالنسبة الخضرة هسه الحشاش بتشد بالصيف؟
7: بتشد لأن بتخف البضاعة الحرانية بتخلص.
1: اه.
7: صوب البضاعة بتيجي من الشام كله.
1: حتى الحشاش كله بيجي من غاد؟
7: كله من غاد اي.
1: ما بضل في بلدي.
7: بقول لك بحط اجار مليون اجار سيارة.
1: أبداً.
7: بذبحونا احنا.
1: شلون شايف السوق الحركة بشكل عام؟
7: والله الحمد لله.
1: جيدة؟
7: يعني اليوم ظبط وراه صرنا نشتغل.
1: اليوم ما لموا الأحشاك والهاي.
7: صرنا نشتغل الحمد
1: جيد.
7: لله.
1: جيد الحمد لله. صارت الناس توجه لهون.
7: نعم.
1: الله يعطيك العافية ويرزقك إن شاء الله. على راسي. على راسي. هون عندنا في كشك مواد غذائية يعطيك العافية شلونك؟
10: الله يسعدك
1: شلون الصحة؟
10: الحمد لله
1: شلون أسعار مواد غذائية؟ بشكل عام
10: يعني ها
1: في تذبذب؟ في يعني بتغلى وبترخص؟
10: يعني نزول وطلوع نزول وطلوع
1: يعني مثلا الرز المصري بقديش؟
10: اليوم ب 12
1: 12
10: مصري
1: زيت القلي
10: 26
1: والأربعة لتر
10: 99
1: 99 مليح أسعار طيبة الماجي هذا
10: ماجي 35 كامل
1: 35 الباكيت كامل
10: كامل العصر
1: تمام يعني ها ماشي الحال بس في شوية
10: يعني غلط
1: تمام تمام الله يعطيك العافية
10: الله يعافيك
1: ويشكر عنك شلون الحركة بالسوق بشكل عام؟
10: والله ضعيفة يعني.
1: ضعيفة إذا نكمل جولتنا في سوق الخضار في درعا
7: يا رب يا مريض
1: السلام عليكم.
11: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين أخي الله يسلمك يرضى عليك.
1: شلون بسطين اليوم؟
11: والله شوفت عينك فول بازاليا جزر أكيدنيا بطيخ
1: ما شاء الله ما شاء الله
11: أناناس
1: بطيخ هذا شغل وين؟
11: والله يمكن مستورد هذا جيب برادات
1: يعني. أكيد
11: بردات. أكيد نعم.
1: فول بقديش الفول؟
11: الفول 4000
1: 5 4 مقلى ولا رز الفول هذا؟
11: مقلى ولا الرز ولا كل شيء نعم.
1: بصل أخضر بقديش؟
11: يلا مشكل كيلو ب 10 ب 12
1: بابونج شكل الناس بتمون بابونج
11: بمونه كمان
1: من وين بيجيبوا البابونج؟
11: البابونج والله بالضبط ما بعرف من الشام
1: اه يعني مزروع ولا بري بيجي؟
11: والله يمكن زراعه هذا
1: زراعه
11: يمكن زراعه
1: اه نعم شلون شايف الحركه بالسوق بشكل عام؟
11: الحمد لله رب العالمين متوكل بكل شيء الحمد لله يعني
1: الحمد لله.
11: احنا علينا نسعى والباقي على الله
1: كلام سليم
11: بس هذا هي ما احنا ماخذين شيء معنا
1: صح
11: بس
1: والله ما حدا ما
11: اي أيوة والله
1: يعطيك العافيه
11: الله يعافيك يا
1: حياك الله
11: تحياتي هلا
1: الله يجبر عنك ان شاء الله اذا كمان نشاهد تابع هاي الجوله في سوق درعا للخضار السلام عليكم شلونكم يا شباب شو وضع الثوم جد الجدايه شايفه ليش مجدد ليش
12: والله مجدد مشان ما منظر يعني منظره احسن للبيع
1: قديش الثوم اليوم
12: 10000
1: 10 هذا كسواني ولا حوراني
12: لا حموي
1: حموي كسواني احسن ولا حوراني ولا حموي ولا
12: كسواني.
1: ولا الصيني
12: كسواني
1: كسواني احسن شيء الناس بتمون بالعاده شو
12: كسواني
1: كسواني
12: كسواني اول بلدي
1: شلون شايف الحركه بالسوق بشكل عام
12: والله ماشي حالها مقبوله يعني.
1: جيده اكيد ان شاء الله الله يرزقك ان شاء الله
13: الله يجبر عندك
1: يا سلام يا سلام فاصوليه بشو هاي معلم
13: يا سلام. قديش الكيلو اليوم؟ 12. الله يجبر عنك ان شاء الله. شلون الحركه بالسوق شايفها؟
14: مثل ما انت شايف.
13: يعني بتشد وبترخي ولا؟
14: لا والله بترخي على رقمنا
13: ترخي وما بتشد؟
14: ما بتشد.
13: ولا في ايام مليحه ايام كذا؟
14: قليل جدا.
13: جد؟ الله يجبر عنك ان شاء الله. الله يجبر عنك. اذا بنكمل جولتنا في سوق درعا للخضار. سلام عليكم
15: حبيب.
13: شلونك؟
15: الله يسعدك.
13: شو اخبارك؟
15: طول عمرك.
13: شلون صحه؟
15: يجبر بخاطرك.
13: جايين نتبضع؟
15: والله بدي بصلات
13: بس. مع شو بدك تسوي البصلات؟
15: مجدره.
13: يا سلام. يا
15: بعد المجدره ما فيش.
13: ما فيش مسامير الركب.
15: اكله حورانيه وعلى كيفك
13: ان شاء الله.
15: اي والله
13: ان شاء الله صحتين وعافيه
15: حبيبي. الله يسعدك.
13: الله يجبر عنك ان شاء الله.
15: الله يقويك.
13: حياك الله. شلون شايف السوق بشكل عام الاسعار؟
15: والله في تفاوت في الاسعار. يعني حتى بين بائع وبائع جنبه بتلاقي بيختلف
13: ضمن السعر. نفس السوق
15: بيختلف السعر.
13: صحيح.
15: اي نعم.
13: كلام سليم.
15: على راسي.
13: على راسي حبيبي. تحياتي. هلا بيك. هلا بيك. السلام عليكم. احنا مكملين بهاي الجوله. عيدان يا ملوخية. قطفوا عيدان مع سوا. وصلنا هون لعند احد محلات اللحوم ضمن نفس السوق. السلام عليكم. تحياتي.

0: بشكل عام.
1: أيوة.
0: السوق ارتفع.
1: أيوة.
0: على الخروف وعلى العجل. شلون شايف حركة المشترى؟
1: التصدير على برا.
0: في تصدير؟ شلون شايف حركة المشترى؟ مشترى اللحمة.
1: والله خفيفة.
0: تمام؟
1: خفيفة والله.
0: الدجاج هاي شو وضعهم؟ شغلينهم جاهز هذا متفق.
1: عند الشيف.
0: عندك الدجاج؟ عند إبراهيم؟ شو وضع الدجاج؟
2: كله
0: 100 100 100 100
2: 100
0: شو الاسعار السفاين الشرحات
2: عندك السفاين اللهم صل على سيدنا محمد بعظمه 41 مجروم 48 والفخاد اللهم صل على سيدنا محمد 21 عندك جناحه 21 يعني الاسعار وينك بدك الصراحه نار ايوه هواني اللي بتشتغل غصبا عنها بدوك
3: اليوم حجي هسه
0: الناس طلعت تفضل الدجاج بالفتره
2: الاخيره ايوه تفضل الدجاج
3: كل يوم بيوم يعني
0: الله يعطيك العافية ويجبر عنك إن شاء الله. إذن كما شاهدنا في هذه الجولة في سوق درعا المركزي للخضار والفواكه وأيضا محلات اللحوم وبعض المواد الغذائية سوف نكون معكم دائما مثل هذه الجولات من أسواق درعا لتغطية الواقع المعيشي للأهالي والسكان في محافظة درعا وفي كافة المحافظات عبر شاشة تلفزيون سوريا. كان معكم مراسل تلفزيون سوريا في محافظة درعا حسام المسالمة.
4: نبقى في ملفاتنا الخدمية مشاهدينا وننتقل إليكم وإياكم كذلك من درعا إلى إدلب حيث سجلت مناطق واسعة من سوريا هذا العام هطولات مطرية غزيرة تعد الأشد منذ 12 عاما ما انعكس ذلك إيجابا على الواقع الزراعي فيها إذ أسهمت هذه الأمطار في إنعاش الأراضي في إدلب وأريافها بعد سنوات من الجفاف رغم ما تسببت به كذلك السيول من أضرار في بعض المناطق الزراعية.
5: في هذه الحقول بريف إدلب تبدو الأرض أكثر هدوءا هذا العام. المطر سبق صوت مضخات الري وخفف عبء السقاية عن المزارعين. مواسم طويلة اعتادت على الجفاف تغيرت ملامحها هذا الشتاء. أبو محمد واحد من المزارعين الذين استفادوا من وفرة الأمطار محصوله تحسن وتراجعت تكاليف الري.
6: تلاحظ الفرق مثل هلأ هذا مع أنه محصول البطاطا لحد الآن ولا ري يعني ما شاء الله مجموع خضري رائع جدا جدا وبنفس الوقت قلت تكاليف على المزارع طبعا في يعني بس بقى يعني التكاليف الكبيره بالنسبه لمحصول البطاطا بالنسبه للري بشكل خاص يعني انزاحت قسم كبير كثير منه.
5: لكن الصوره لم تكن مشابهه في كل الاراضي الزراعيه. بعض الحقول تحولت الى برك مائيه بعد طوفان السيول. مزارعون خسروا اجزاء من محاصيلهم بسبب تجمع المياه وغرق المزروعات. أضرار وصفت بالطفيفة في بعض المناطق لكنها أثرت على الإنتاج ورغم ذلك يرى كثيرون أن وفرة المياه ستنعكس إيجاباً على المواسم المقبلة
7: فكمان كثرة الأمطار يعني أدت علينا بأضرار والحمد لله نحمد الله ساوت أضرار أراضي صارت بشكل جيد جداً وأراضي انغمرت بالمياه وصار أضرار كبيرة والله منسوب المياه يعني زاد يعني استفدنا منها نحن يعني شيء 5 سنوات لقدام بمنسوب المياه الآبار طبعاً الارتوازي وهيك.
5: هذا الموسم أعاد الأمل بعودة الاكتفاء الزراعي في سوريا. خبراء زراعة أكدوا أن الهطولات المطرية الغزيرة هذا الشتاء تبشر بإنتاج وفير من القمح خلال موسم 2026 توقعات تشير إلى إمكانية الوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي والاستغناء عن استيراد القمح في حال عدم انتشار الإصابات الحشرية
8: بين أرض استعادت خصوبتها وأخرى غمرتها المياه يحاول مزارعو إدلب التكيف مع موسم استثنائي موسم أعاد الأمل إلى كثير من الحقول لكنه طرح أيضا سؤالا جديدا هل تستطيع البنية الزراعية الحالية مواكبة تغيرات المناخ القادمة؟ إبراهيم السويد تلفزيون سوريا ريف إدلب.
4: بخصوص هذا الملف مشاهدينا معنا مباشرة من إدلب الخبير الزراعي الأستاذ سامر عادل يسوف. أستاذ سامر أهلا وسهلا بك في هذه المساحة على شاشتنا. إذن باعتقادك ومن تقييمك

0: حياتك الزراعية كذلك والفلاحية، كيف تقيم واقع الزراعة في محافظة إدلب وريفها؟
1: أسعد الله مساءكم، تحياتي للسادة المستمعين والمشاهدين، تحياتي أنسي أمينة. خير ما نبدأ به القول نقول اللهم بارك لنا فيما أنزلته من الغيث واجعله بركة علينا إلى حين. فترة انقطاع الأمطار خلال السنوات الماضية حكم إلهي، تعتبر أنه خلت الإنسان يشعر بالحاجة إلى المياه ليكون درس، لأن حتى ما نصرف بالمياه أو عدم الإسراف بالمياه في الأيام المقبلة. الهطولات المطرية كانت الحمد لله رب العالمين ممتازة، إلى حد أنها وصلت فاقت المعدلات السنوية لكل منطقة من المناطق. بعض المناطق وصلت إلى المعدل السنوي، بعض منها تجاوز المعدل السنوي. على المستوى القطاعات المائية والزراعية والبيئية، كل قطاع رح نحكي عنه بقطاعه. القطاعات المائية زادت منسوب مياه السدود، أدى لارتفاع منسوب مياه السدود بشكل واضح وصريح. اثنين، بالنسبة للقطاعات الزراعية غمرت الأراضي وأدت إلى ري الأراضي حتى بما فيها البور، أراضي البور اللي بنسميها اللي تعتمد على مياه الأمطار، وهي أراضي البادي اللي ما فيها آبار ارتوازية، الربيع فيها أو المواسم فيها ممتازة جدا جدا. حقول القمح موجودة فيها، حقول الشعير، حقول الحمص، العدس، كلها ناجحة نتيجة الهطولات المطرية، لأنه كلها بنعرف النبات يحتاج إلى المياه والشمس والهواء، وكل هذه الأمور متوفرة وتوفرت بحمده تعالى. الأمور البيئية، الغطاء الشجري اللي موجود عنا على مساحة واسعة من الأراضي السورية، انتعشت هذه الأشجار بعد فترة غياب عن الأمطار أو بعد فترة جفاف، انتعشت الغابات حتى بما فيها اللي تم حرقها أو اللي انحرقت من فترة. هلأ اللي بيشوفها اليوم بيقول هاي ما عدى عليها حريق، رجعت فتقت من تحت الأرض وعطت مجموع خضري، وهذا الأمر كمان دليل ومؤشر إيجابي وخير للقطاع الزراعي. على
0: طيب
1: المستوى
0: سامر، على غرار ما تفضلت به من تقييمات زراعية باعتقادك ومن نظرك، بما أنك متواجد ومعنا على شاشتنا مباشرة من إدلب، هل ضمنت الأمطار التي شهدتها المحافظة في شتاء هذا العام موسما زراعيا لربما قد يوصف بالممتاز؟
1: الحمد لله رب العالمين، ذكرت بالبداية أنه كان كمية أمطار ممتازة، أنقذت كثير من الأراضي اللي كانت خلال فترة 5 أو 6 سنوات، يعني أنا ما راح أقول 10 سنوات أو أكثر، لأنه تخلل في بعام 2019 كان في عنا أمطار، بالعام 2023 إجانا أمطار، لكن 5 أو 6 سنوات هاي كانت جافة خلال الفترة الماضية، شعر فيها مزارعنا بالعوز والحاجة إلى المياه. انخفض مستوى الآبار المياه الجوفية، انخفاض ملموس وشعر فيه معظم الأخوة المزارعين من خلال إضافة وصلات إلى غاطساتهم، يعني هذا مصطلح متعارف لدى المزارع أنه ما بقى الغاطس اللي عنده وصل لوجه المي، صار يضيف ينزل عدة أمتار زيادة من الأنابيب حتى يستخرج المياه. إنما اليوم المنسوب المائي الجوفي ارتفع، حكينا عن السدود، حكينا عن البيئة. القطاع الحيواني مرت سنوات اضطر كثير من أخوة المربي الثروي الحيواني إلى بيع قسم من حيواناتهم حتى يجيبوا فيها أعلاف يغذوا الباقي اللي عندهم، نتيجة قلة المراعي، نتيجة انعدام الغطاء النباتي بالبادي. إنما اليوم فالبادي عمرت فيها مجموع خضري ممتاز، حقول القمح، حقول الشعير، أي مزروع كان على الغطاء الأرض السوري بفضله تعالى تحسن ملموس وواضح. في نقطة أنه صار هو عنا ببعض الأراضي غرق، تحولت بعض الأراضي الزراعية،
0: وهذا من ضمن وسياق الأضرار التي شهدتها بعض المساحات الزراعية في محافظة إدلب خلال الأشهر الماضية وفي هذه الهطولات المطرية من أضرار زراعية. نتحدث في تفاصيلها أستاذ سامر معك بطريقة أوفى كذلك، وهل هنالك إحصائيات من قبل مديرية الزراعة فيما يتعلق بهذا الشأن؟
1: الأضرار تجسدت بفيضان سد السيحة، غمر مئات أو آلاف الهكتارات بالمناطق الزراعية اللي نحن متواجدين فيها بمنطقتنا. يعني كان الغرق واضح وتحولت الأراضي إلى مستنقعات. الأراضي العادية، حتى بدي أحكي على الضرر بالأراضي العادية نتيجة كثرة الأمطار، تولدت عنا الأمراض الفطرية بالتربة، وهذا ما شعر فيه معظم المزارعين. يعني اليوم معظم عنا الإصابات فطرية بالجذور نتيجة تعفنات، وهذا كان سبب تراكم الأمطار بفترات متواصلة وعدم ظهور الشمس أو الهواء لتنشف سطح التربة أو حتى تخلي ذرات التراب. هاي من الأضرار اللي شافها مزارعنا. انتشار الحشرات، اليوم منتشر الحشرات بشكل كبير بحقول القمح، بحقول الفول، بمعظم الحقول منتشرة الحشرات أيضا نتيجة الرطوبة العالية. هاي من ضمن الأضرار اللي بدنا نحكي فيها نتيجة تراكم المطري. إنما نحن بدنا نحكي كمزارع، كفائدة زراعية، كمخزون مائي، كان الوضع ممتاز الحمد لله تعالى، ونحن بنتوسم الخير أنه هذا المخزون المائي يؤدينا لسنوات مقبلة بالمياه الجوفية.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل فيما يتعلق بالوضع، وضع القطاع الزراعي في محافظة إدلب. كنت معنا مباشرة من هناك الخبير الزراعي الأستاذ سامر عادل يسوف. من إدلب ننتقل وإياكم مشاهدينا إلى دمشق، حيث بدأت محافظة دمشق بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تنظيم وإحصاء سيارات الأجرة العاملة داخل المدينة، وذلك عبر اعتماد لساقة تعريفية رسمية تثبت كذلك مجانا على المركبات. هذا وتهدف الخطوة إلى تحديث بيانات قطاع النقل في المحافظة وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للتكاسي العاملة فيها، بما يسهم ذلك في تعزيز الرقابة وتحسين خدمات النقل داخل دمشق. هذا وأوضح مدير المؤسسة العامة للنقل نقل الركاب عمر قطان، أوضح أن المشروع يأتي ضمن خطة لتنظيم قطاع التكاسي في المحافظة وتعزيز المتابعة الميدانية والرقابة على عمل المركبات. معنا مباشرة من دمشق مشاهدينا مراسلنا بدر كجك. بدر، بداية أهلا بك. إذن في خضم كل هذه المعطيات التي تم إعلانها من قبل محافظة دمشق من أجل مراقبة ومتابعة وتقنين كذلك ملف المركبات، مركبات التكاسي في المحافظة، تفاصيل هذه المبادرة وهذه الخطة معك بدر.
2: أهلا أمينة. بالفعل أصدرت محافظة دمشق اليوم يوم الأحد أنها بدأت الخطوة الأولى لتنظيم السيارات التكاسي العمومية في محافظة دمشق بشكل كامل. هذه الخطوة جاءت بعد سلسلة قرارات سبقتها أمينة، وطالبت أيضا بالالتزام من قبل السائقين. هناك بحسب ما قالت محافظة دمشق أن هناك 4 مراكز سيتم العمل ضمنها لتفعيل هذا القرار والاستفادة منه بالشكل الذي تراه محافظة دمشق وأيضا يراه السائقون هو القرار الصائب. استطلعنا آراء بعض السائقين أمينة، والكثير قالوا أن هذا القرار يصب في مصلحتهم نتيجة تنظيم عمل التكاسي العمومية في محافظة دمشق، أن هذا القرار سوف يقوم على عدة مراحل، وهناك أيضا تثبيت بالمرحلة الأولى تثبيت اللصاقات المجانية التي قامت المراكز بمنحها للسائقين. توافد اليوم عدد من السائقين إلى المراكز ووصفوها المسؤولين أنها أعداد كبيرة. أيضا أمينة طالب السائقون بضرورة الإسراع في هذه الخطوة والأخذ بعين الاعتبار أن السيارات العمومية في محافظة دمشق يجب النظر في التعرفة الخاصة بها، التعرفة المالية أقصد هنا أمينة، أنها يجب أن تتناسب مع الخدمة التشغيلية لهذه السيارات والتكاسي بشكل عام. هناك استياء من بعض سائقي التكاسي أمينة، هذا الاستياء جاء بسبب الآليات القديمة لديهم، وأيضا قدم هذه الآليات ما ربما سيجعلها خارج الخدمة. لاحظنا في الشوارع الرئيسية لمحافظة دمشق وجود أعداد كبيرة من السيارات التكاسي العمومية، وهي سيارات تكاد أن تكون منتهية الصلاحية ولا تصلح للخدمة، لكنها تعمل الآن. ربما في المراحل القادمة سيتم وضع ضوابط لنوع وموديل وسنصنع هذه السيارة بهدف أن تكون الخدمة بأفضل شكل. أيضا هناك مع دخول التكاسي الأخرى التي عرفت بالتطبيقات التي يتم طلبها عبر التطبيقات الإلكترونية إن كان في محافظة دمشق أو غير محافظات، أيضا ودخول أيضا سيارات الكهربائية، طالب أيضا سائق التكاسي بضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن هذه السيارات خدمة التشغيلية ربما تكون أخف من التكاسي العمومية الموجودة هنا في محافظة دمشق. الأوراق المطلوبة أمينة التي نص عليها القرار هي التي يجب اصطحابها من قبل سائقي السيارات، هي براءة ذمة لسائق السيارة، وأيضا كشف ميكانيك للسيارة، واشتراط عدم وجود أي مخالفات قانونية أو مالية على هذه المركبة، أيضا صورة شخصية للسائق. أخذ هذه الأوراق والتوجه إلى أقرب مركز، وهي 4 مراكز تم إحداثها في محافظة دمشق بهدف العمل والإسراع على تطبيق وتنفيذ هذا القرار. نعم أمينة.
0: نعم، شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من دمشق مراسلنا بدر كجك. طالب مخلصون جمركيون حاصلون على رخصة لممارسة مهنة التخليص الجمركي في دمشق، طالبوا مشاهدين بإلغاء قراري الهيئة العامة للمنافذ والجمارك 42 و45 الصادرين عن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك لعام 2025، معتبرين القرارين أنه اشترط تأسيس شركات جمركية كشرط أساسي لمزاولة هذا العمل، يهدد مستقبلهم المهني ويزيد حتى من الأعباء المالية المفروضة عليهم.
3: أكثر من عام مضى على إلزام الهيئة العامة للمنافذ والجمارك المخلصين الجمركيين بتأسيس شركات كشرط أساسي لمزاولة المهنة ودفع مبلغ ناهز 25,000 دولار. يرى المخلصون أن عدم موائمة هذا النمط لمهنتهم وتوقف بعض الخدمات التقنية يهدد حركة التجارة بالعرقلة.
4: الحقيقة هذا قرار كثير مشحف، نحن بالنسبة لنا غير قابل للتطبيق، لأنه لا يمتلكه كل الناس هذا المبلغ، هذا مبلغ كثير كبير، زائد أنه تقنيا لما أنه بده يجتمعوا عدة مخلصين لهذا الموضوع أي مشكلة بيصير بأي مخلص فبتوقف الشركة كلها. فعمليا دمج هذا الموضوع حتى غير مطبق بكل الدول، كل الدول في عندها نوعين، في عندها مخلصين جمركيين وفي عندها كمان شركات. حتى توقيف كمان برنامج الأسكودا كمان عم ينعكس كمان على الأداء، خصوصا إنه سوريا في عادة إعمار لازم تشبيكاتها مع دول تانية، لذا هذا الإيقاف هذا البرنامج الأسكودا واعتماد برنامج تاني بديل عم يعمل كمان إشكالات وعم يعمل مشاكل بعملية الاستيراد والتصدير.
3: هذا المقر الذي ضج بالحركة منذ 60s القرن الماضي أضحى اليوم خاويا بعدما لزم معظم المخلصين منازلهم، ولم يبقى سوى بيانات مكدسة في إرشيف ينتظر كأصحاب المهنة حلاً منصفاً.
5: ما لازم القرار اللي يطلع يأخذ أثر رجعي، فهالقرار هذا أخذ أثر رجعي وسبب بقطع رزق المخلصين الجمركيين بشكل عام، وما أنه طريق للعمل إلا أنه سلكنا طريق القضاء لاسترجاع حقوقنا.
6: شو صار القضية؟
5: لهلا ما في بت، صار لشي سنة ونص لهلا ما في أي جواب.
3: جمعية المخلصين الجمركيين بدمشق وريفها تؤكد أن القرار ألحق الضرر بنحو 1700 مخلص مرخص في سوريا، يواجه كثير منهم اليوم ضائقة معيشية في ظل غياب بدائل تعيلهم وتستوعب خبراتهم الممتدة لعشرات السنين.
7: ينتظر المخلصون جمركيون في سوريا لقاء يجمعهم مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك لمعرفة الهدف من صدور قرار يقولون إنه أضرهم وعطل عملهم وقد يضر بالاقتصاد السوري كله، وفقا لحديثهم. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: اشتكى مواطنون في دمشق من قرار خفض وزن ربطة الخبز من 1200 إلى 1050 جراما، معتبرين ذلك أنه يشكل زيادة غير مباشرة في السعر ويضيف أعباء جديدة على معيشتهم.
8: بالنسبة إلى يعني مثل اللي عم يلف على أدنه جهة تانية، يعني نفس النتيجة هي معناها رفع الأسعار، ورفع الأسعار كسر ظهر المواطن.
9: اعتمادنا على الخبز بصراحة، المواطن بيعتمد عليه الخبز، فالكمية نقصت أو الوزن والله بتأثر على المواطن، يعني هي تأثيرها كعائلة، إذا عم يحسب ياخد ربطة صار بده يحسب ياخد ربطة ونص، فهي بتأثر عليه، يعني كمان الوزن بيلعب دور، والكمية لما تأخذها أنا عندي عيلة 6 أنفار، إذا كل واحد رغيف رغيف على الفطور على الغداء راح، اضطريت بدي أخذ ربطة تانية.
10: والله عسر كتير، يعني أولادي ما عاد يشبعوا، يومي أخذ 5 ربطات يومي.
11: كم ولد؟
10: عندي 14 نفس.
12: لازم يخلوهن 12 على الأقل مثل ما كان قبل، أما هلأ والله العظيم حرام، يعني غلوا الكهرباء، غلوا العالم، ماتت، بدون يموتوا العالم هيك على البطيء. بس
13: هلا المعدات اللي عندنا قديمة، ويعني عم نحاول نطالع الجودة حلوة، والحمد لله والخبز عم تطلع معنا جيدة، يعني عم نتعذب شوي.
0: مشاهدينا مستمرون معكم في حلقة اليوم عن سوريا، وفيها بعد هذا الفاصل. حملة ربيع دير الزور تبدأ بإعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي وأمال بتحسين الواقع الخدمي.
14: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
15: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
16: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
17: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
18: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله، وإقامة منطقة عازلة.
19: We are finished. Take over your government.
17: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
20: نازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
17: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
20: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
21: We'll be right back.
11: أنا بكفي بقى، بكفي بكفي

0: أهلا بكم مشاهدين من جديد، وإلى دير الزور وملفاتها الخدمية، حيث بدأت ضمن حملة ربيع دير الزور أعمال إعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي في أحد أحياء المدينة، وذلك في خطة تهدف إلى معالجة مشكلات خدمية أثقلت كاهل أهالي المدينة لسنوات.
1: يتفقد المهندس زكريا واقع شبكات الصرف الصحي المتهالكة قرب دوار غسان عبود في مدينة دير الزور في خطوة تمهيدية لإعادة تأهيلها، وذلك بعد الاتفاق الذي جرى بين محافظة دير الزور ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف ومؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي ضمن حملة ربيع دير الزور.
2: مشروع صرف صحي من أكبر المشاريع لهذه السنة، يبدأ من شارع التكايا وصولا إلى دوار غسان عبود ومنه إلى دوار الصناعة، بطول إجمالي ما يقارب 1500 أو 1600 متر.
1: الأهالي بدورهم رحبوا بهذه الخطوة، معتبرين أنه طال انتظارها، خاصة في ظل المعاناة المستمرة من الانسدادات والفيضانات المتكررة وما تسببه من أضرار صحية وبيئية.
3: عانينا جدا من مشاكل طوفان الأقبية وسحب المياه منها، وإن شاء الله هذا المشروع استكمال تأهيل شارع التكايا حللنا هاي المشكلة وشجع على عودة الناس إلى أحيائها.
4: وإحنا كسكان نسكن بالمدمر بالقرب من شارع التكايا والقرب من الصناعة، نشكر جميع من لبى دعوتنا بتأهيل هذا الصرف، ونرجو أيضا بتأهيل الصرف الصحي بكل محافظة دير الزور، والله يجزيكم الخير.
1: يأمل أهالي دير الزور بأن تسهم هذه المشاريع في الحد من المشكلات الخدمية وتحسين الواقع الصحي في المحافظة.
5: تعد هذه الخطوة إيجابية في اتجاه تأهيل الصرف الصحي في أحد أهم الشوارع الرئيسية في دير الزور، في وقت يترقب فيه الأهالي أن تمتد مثل هذه المشاريع في عموم المحافظة. صاحب الحالة التلفزيون سوريا، دير الزور.
0: معنا من دير الزور مراسلنا مصعب الحنت. مصعب، بداية أهلا بك. إذن شاهدنا هذه المادة الصحفية، نرصد معك تفاصيل هذه الحملة وهذه التحسينات التي طالت البنية التحتية في دير الزور.
6: مساء الخير لك أمينة ولمشاهدينا الكرام. شوارع دير الزور أمينة أنهكتها سنوات الحرب وتضررت فيها البنية التحتية بشكل كبير جدا، من هنا انطلقت حملة ربيع دير الزور لإعادة الحياة إلى مدينة دير الزور أو إلى المحافظة بشكل عام وتحسين واقعها الخدمي بحسب ما نشرته محافظة دير الزور على معظم الصفحات التابعة للصفحات الحكومية. طبعا محافظة دير الزور هي من أطلقت هذه الحملة بالتعاون طبعا بهدف تحسين البنية التحتية، والشارع المقصود المراد إصلاحه بشكل عام هو شارع التكايا، شارع حيوي فيه عشرات بل مئات الدكاكين، هو شارع تجاري بوسط يتوسط المحافظة. والمشروع بالتعاون ما بين محافظة دير الزور ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف وبإشراف المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي، هو مشروع جديد لإعادة واستبدال شبكات الصرف الصحي في شارع التكايا بدءا من حديقة المشتل وصولا إلى حي الصناعة، أحد أكثر المحاور حيوية واكتظاظا طبعا فيه عشرات الدكاكين في المحافظة. طبعا بحسب القائمين على المشروع تتضمن الأعمال مد خطوط صرف صحي رئيسية بأقطار مختلفة بقياسات مختلفة تمتد من حديقة المشتل باتجاه منطقة شواخ ثم نحو غسان عبود، هذا الدوار المعروف عندنا في محافظة دير الزور، وصولا إلى دوار الصناعة، طبعا ضمن مسارين منفصلين بهدف معالجة إن صح التعبير الاختناقات المتكررة والفيضانات المتكررة وتحسين الصرف الصحي في المنطقة، وأيضا غرق بعض الشوارع في هذه المنطقة وغرق أيضا بعض الأقبية والسراديب في نصف هذا الشارع، اشتكى السكان بشكل كبير جدا وطالبوا بتأهيل الصرف الصحي، ومن هنا جاءت هذه جاء هذا المشروع. طبعا المشروع استكمالا لسلسلة مشاريع خدمية أطلقتها محافظة دير الزور مؤخرا ضمن هذه الحملة، حملة ربيع دير الزور، والتي تشمل إعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي والواقع الخدمي وإعادة الحياة إلى وتأهيل المدينة عموما تدريجيا في دير الزور. طبعا هناك أيضا شارع آخر يجري العمل عليه، هو شارع الشارع العام. هذا الشارع مغلق بشكل كامل، مدمر بشكل جزئي، لكن الدكاكين فيه مغلقة بشكل كامل بسبب الدمار الذي طالها. اليوم ربما تأهيل هذا الشارع وتأهيل مثلا من شارع التكاية إلى حي الصناعة قد يساعد في إعادة العشرات بل ربما المئات من أصحاب الدكاكين وافتتاحها من جديد من أصحاب المشاريع وأيضا السكان في المنطقة بشكل عام.
0: شكرا لك مصعب على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من دير الزور مراسلنا مصعب الحمد، شكرا جزيلا لك. قال الدفاع المدني أن فرقه تواصل تنفيذ مشروع صيانة وإعادة تأهيل جسر الرستان في محافظة حمص، والذي يعد شريانا حيويا يربط شمال البلاد بجنوبها عبر الطريق الدولي M5. هذا وأوضح الدفاع المدني أن الفرق الهندسية بدأت بأعمال مد طبقة الإسفلت عقب الانتهاء من الأعمال الإنشائية وعمليات الغزل، وبالتوازي مع استكمال تجهيز وتركيب أعمدة الإنارة وتنفيذ أعمال الصيانة الفنية للركائز والمساند. هذا وينفذ المشروع بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدعم من صندوق الأمم المتحدة الإنساني لسوريا. هذا وأجرى مدير الدفاع المدني منير مصطفى زيارة ميدانية إلى جسر الرستن في محافظة حمص، وذلك للإطلاع على سير أعمال صيانة وتأهيل هذا الجسر.
7: بفضل الله تعالى يعني انتقلنا بمرحلة يعني ترميم وإعادة بناء جسر الرستن وترميمه، انتقلنا لمرحلة هي تعتبر من المراحل النهائية، هي إعادة تزفيت المسارب اللي موجودة على جسر الرستن. امبارحة كان في صب لمادة M0، واليوم بدأنا وضع الطبقة الأولى على المسرب الشرقي من هذا الجسر. طبعا بالمقابل على الطرف الثاني من الجسر على المسرب الغربي أعمال إنشاء، أعمال بناء، أعمال العزل، أعمال الدهان، تركيب الإنارة على هذا الجسر. فنحن اقتربنا إن شاء الله بشكل كثير كبير من نهاية هذا الجسر وافتتاح هذا الجسر وعودته إلى الخدمة من جديد. نسأل الله أنه يكون هذا العمل إن شاء الله فيه الخير لأهلنا، فيه الخير لشعبنا، فيه الخير لوطننا، وهذا الجسر يخفف عن أهلنا الساكنين بانتقالهم من الشمال إلى الجنوب. طبعا هذا العمل كان هو عم يقوم فيه بشكل مباشر الدفاع المدني السوري القوات البيضاء، بالمقابل أيضا بدعم مباشر وكامل من UNDP وبإشراف كامل من كل الجهات الحكومية المعنية منها وزارة الطوارئ ووزارة الأشغال ووزارة النقل. نسأل الله أن يكون العمل تسارح على الانتهاء التنفيذي بأقرب وقت ممكن، وإن شاء الله يكون هذا الجسر بالخدمة ويستفيدوا منه كل أهل السوري.
0: أفاد الدفاع المدني أن فرقه استجابت لخمسة وعشرين حريقاً في مختلف المناطق السورية، بينها 9 حرائق اندلعت في منازل ومحال تجارية، إضافة إلى 16 حريقاً متفرقاً في الأعشاب والقمامة والأسلاك الكهربائية. هذا وأوضح الدفاع المدني أن الحرائق أسفرت كذلك عن إصابة 3 مدنيين، حيث قدمت الفرق الإسعافية الإسعافات الأولية لهم في موقع الحوادث، في حين اقتصرت الأضرار في بقية الحرائق على الخسائر المادية فقط. هذا وجدد الدفاع المدني تحذيراته للأهالي من إشعال النيران في المناطق الحرجية والحقول الزراعية أو حتى رمي أعقاب السجائر والعبوات الزجاجية قرب الطرقات والمحاصيل الزراعية، داعيا إلى الامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة لما قد تسببه من اندلاع حرائق واسعة والتخلص منها بطرق آمنة. هذا وأوضح الدفاع المدني بأن فرقه استجابت ل9 حوادث سير في مختلف المناطق السورية، ما أسفر ذلك عن إصابة 13 مدنياً. وأشار الدفاع المدني عبر معرفاته الرسمية، أشار إلى أن الفرق قدمت الإسعافات الأولية ل5 مصابين قبل نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، في حين نقلت بقية الإصابات من قبل المدنيين إلى جانب إزالة آثار هذه الحوادث وتأمين المواقع. هذا ودعا السائقون إلى ضرورة تخفيف السرعة والتأكد من الجاهزية الفنية للمركبات، ولا سيما المكابح ومساحات الزجاج مع تجنب السلوكيات التي تؤدي إلى تشتيت الانتباه أثناء القيادة، وفي مقدمتها استخدام الهاتف المحمول. نفذت فرق إزالة مخلفات الحرب ومكافحة الألغام في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث عمليات مسح تقنيا في موقعين بريف حلب، وذلك تمهيدا لعودة الأهالي إلى منازلهم ومرافقتهم وحياتهم الحيوية. هذا وأوضحت الوزارة وزارة الطوارئ عبر معرفاتها الرسمية، أوضحت أن المسح الأول شمل سكة القطار الممتدة من محطة الشيخ أحمد حتى قرية الزكية للتحقيق من خلوها من مخلفات الحرب قبل البدء بأعمال الترميم وإعادة تأهيل البنية التحتية، في حين تناول المسح الثاني الساتر الترابي الممتد من جنوب شرقي بزاعة حتى جنوب تادف، وذلك تمهيدا لإزالته وردم الخندق بالتعاون مع وزارة الدفاع وإدارة منطقة الباب. إذن مشاهدين، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من عين سوريا، دمتم في أمان الله.

0: فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقم.
1: هل تأذن لي أن أخالفك؟
0: متى يشتفي منك الفؤاد المعذب وسهم المنايا من وصالك أقرب؟
1: هل تفعل هذا في البيت؟
0: ولا يوجد أحل من الوالد ومن الوالدة.
1: واسترجعت سألت عني فقيل لها ما فيه من رمق دقت يدا بيدي.
0: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول.
1: بلغ سعاد وإن ظنت بما وعدت أن الفؤاد بداء الحب متبول.
0: قالت الكبرى أتعرفنا الفتاة؟ قالت الوسطى نعم هذا عمر.
1: أنت أخرجت معنا في القطار يعني رجلا يسهل علي أن يبيعنا.
0: هذا الرجل قلب نظرية الحب رأسا على عقب. فضل من المنطق عجزت اللغة عن إخراجه نطقا فأخرجته الموسيقى تلحينا.
1: إن يحسدوني على موتي فوأسفي حتى على الموت لا أخلو من الحسد.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: ناظم القدسي. ناظم القدسي آخر رئيس سوري منتخب ديمقراطيا، والرجل الذي وقف في وجه عبد الناصر. ولد القدسي في مدينة حلب عام 1905 لأسرة عريقة في هذه المدينة. درس الحقوق في جامعة دمشق، ثم أكمل الماجستير في بيروت، وأنهى الدكتوراه في الحقوق الدولية من جامعة جنيف. شارك في الأنشطة السياسية المعادية للانتداب الفرنسي، إذ انتسب للكتلة الوطنية، الفاعل السياسي الأبرز خلال تلك الفترة. إلا أن القدسي تركها وأسس مع مثقفين حلبيين حزب الشعب عام 1947، وقد كان هذا الحزب ذا مرتكز حلبي، كما كان مؤيداً بشدة للوحدة الفيدرالية مع العراق تحت التاج الهاشمي، مع الاحتفاظ بالبرلمان السوري والمؤسسات السورية الديمقراطية. مدفوعاً باتجاهاته الفكرية، وقف القدسي ضد الانتساب للمعسكر الاشتراكي السوفيتي، ووقف في وجه سياسات عبد الناصر، وحاول شد الشارع والسياسة السورية نحو الكتلة الغربية، ولا سيما بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، علماً أن القدسي مؤسس أول سفارة لسوريا في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1945. كان القدسي نائباً شبه دائماً عن مدينة حلب، وتسلم عدة مناصب وزارية بعد الاستقلال وخلال فترة الاضطرابات السياسية والانقلابات في البلاد. دعم الرجل انقلاب سامي الحناوي عام 1949، فاستلم منصب وزير الخارجية، إلا أن انقلاب الشيشكلي في العام ذاته قيده سياسياً، ثم عزل بشكل أكبر بعد الوحدة مع مصر عام 1958. إلا أن انقلاب عام 1961 الذي قادته ما عرف بكتلة الضباط الشوام، والذي أنهى الوحدة مع مصر، أعاده إلى الساحة السياسية أشد قوة، إذ انتخب ديمقراطياً رئيساً للجمهورية العربية السورية كما باتت تسمى. لم تكن فترة رئاسة القدسي مستقرة، إذ تخللها الكثير من الاضطرابات ومحاولات تدخل الجيش في الحكم. أدت هذه الاضطرابات إلى قيام انقلابيي عام 61 أنفسهم بانقلاب جديد على القدسي في 28 من آذار عام 1962، بحجة إعادة الوحدة مع مصر، بل سجنوه بتهمة محاولة فرض الوحدة مع العراق وتهميش الجيش. إلا أن الضباط وخوفاً من الانقسام اتفقوا على إعادة القدسي إلى الرئاسة بعد أيام قليلة، وإبعاد الضباط الانقلابيين. بعد سنة من هذه الحادثة، قام حزب البعث بانقلاب 8 آذار الذي أنهى بقايا الديمقراطية السورية الهشة أصلاً. نفي القدسي خارج سوريا، وقرر العيش في الأردن حتى توفي ودفن فيه عام 1998، بعد أن رفض حافظ الأسد عودته إلى سوريا. كان ناظم القدسي رجل دستور وقانون، عارض بشدة تدخل العسكري في السياسة، ودافع عن الكثير من القيم الديمقراطية، إلا أنه لم يستطع الوقوف في وجه الجيش المتلهف لاستلام السلطة، فانتهت حياته منفياً.
1: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
2: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله، وإقامة منطقة عازلة.
3: We are finished. Take over your government.
1: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
3: نازحون يفترشون الطرقات هرباً من القصف الإسرائيلي.
1: 11 مصاباً إسرائيلياً تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
3: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
4: أنا بكفي بقى بكفي بكفي.
5: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
6: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
5: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها أبرز ما جذب اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. منذ سقوط النظام المخلوع تصاعد الحديث عن حالات اختفاء واختطاف لنساء وفتيات في سوريا، تحديدا من الطائفة العلوية في المنطقة الساحلية، وقد أخذت هذه القضية زخما وتفاعلا على مختلف المستويات، وخرجت من إطارها المحلي إلى ما هو أبعد وتطلبت ردا رسميا بطبيعة الحال في وقت سابق. وزارة الداخلية السورية قالت في 2 تشرين من العام الماضي، قالت على لسان المتحدث باسمها نور الدين البابا، إن الوزارة شكلت في تموز من العام نفسه لجنة للتحقيق في صحة هذه الادعاءات والشكاوى، وتولت جمع وتدقيق وتوثيق ما نشر من بلاغات أو منشورات بهذا الشأن. طبعا بحسب المتحدث فعمل اللجنة شمل اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة، وبلغ عدد الحالات التي جرى رصدها 42 حالة في 60 جلسة خلال 3 أشهر، وخلصت إلى أن 41 حالة لم تكن اختطافا، بل تراوحت الحالات حينها وفق الوزارة بين الهروب الطوعي مع شريك عاطفي والهروب من العنف الأسري، بالإضافة إلى حالات جرائم جنائية وحالات ادعاءات كاذبة وتغيب لأقل من 2 وتورط في قضايا أخرى. لكن جرى إثبات حالة اختطاف حقيقية واحدة، وقالت الوزارة أن الفتاة أعيدت لأهلها بسلام. الموضوع لم يقف عند هذا الحد، تناول هذا الموضوع تقريبا أو تناوله لم ينقطع على وسائل التواصل الاجتماعي وصولا إلى الصحافة العالمية، حيث نشرت نيويورك تايمز، نشرت في مطلع نيسان الماضي تحقيقا تناول الموضوع وأكده. التحقيق الذي قال إنه استند لحالات حقيقية قوبل بنفي واعتراض من وزارة الإعلام السورية، التي اعتبرت أن التقرير يتعارض مع المعايير المهنية للصحافة الاستقصائية. الموضوع تابع التفاعل، قضية حساسة تمس النساء، تحمل في طياتها نفسا طائفيا، وهذا ما يمنحها أبعادا خطيرة من النواحي الأمنية والاجتماعية بالوقت ذاته. الأحدث هنا قضية بتول علوش، شابة في بداية العشرينات تصدر اسمها المشهد المحلي على مدار أيام.

0: راسلت معي عائلة أثبت أنت للحد في تسجيل صور أخذ الموضوع يتحول إلى توتر اجتماعي. هناك دعوات من قبل بعض الأطراف للاحتجاج والتظاهر في طرطوس، هناك من يعمل أيضا على التحريض. محافظة طرطوس نشرت تعميما حذرت فيه مما وصفتها بمحاولات صريحة لزعزعة الاستقرار وخدمة أجندات مشبوهة، وشددت على تعامل السلطات الحازم مع أي تحركات تخالف البلاغ رقم 1 الناظم للتجمعات العامة، وقالت إن قوى الأمن لن تسمح بأي مساس بأمن المحافظة أو تجاوز للأنظمة النافذة. مديرية، طبعا هذا وفق التعميم، مديرية إعلام اللاذقية أيضا نشرت تصريحا للمحامي العام في المحافظة الذي أكد أن الشابة حرة طليقة ولا يوجد أي جرم بخطفها، وخلافا طبعا لما تم تداوله، لافتا لأن التحقيقات الأولية أظهرت مغادرتها منزل عائلتها بمحض إرادتها، كما أشار إلى أن النيابة العامة قررت تركها فورا بعد المقابلة مع الوجهاء وذوي الشابة، داعيا إلى التحقيق أو التحقق من مصدر الأخبار عبر المصادر الرسمية. تلفزيون سوريا كان حاضرا في اللقاء الذي جرى مع بتول في مدينة جبلة، استعرض جانبا من مجرياته. ونعود
1: اليوم صارت قضيتك قضية رأي عام، نحن اليوم ما جايين نحكي بأي شيء بخصك ولا بخص معتقداتك ولا نتدخل بخصوصيتك ولا رح نحكي بحياتك الشخصية. نحن اليوم جايين لحتى نوقد فتنة، لحتى نحكي بأمر فيه خير. تفضلي بتقول.
2: الحقيقة أنه أنا طلعت بإرادتي وأنا الحمد لله بخير، يعني ماني مثل ما الشائعات ما عم تطلع وتقول أنه أنا مخطوفة أو سبي أو شيء من هذا الكلام. وحتى أنا طلعت بفيديو وحكيت ووجهت للناس أنه أنا بمكان يعني على العلم من شان أنه يعني تكف هاي الشائعات.
1: ويمكن هون صار سوء الفهم بالفيديو، يمكن ما قدرت توصفي صح، قدرت توصفي صح. الله هيك ألهمك بهذا الأمر. لكن اليوم بتقول أنت بعد مرور هذه الأيام وكثرة الادعاءات، أهلك اليوم عم ينشروا على الإنترنت عم بيدعوا أنك أنت مخطوفة وسبية، وأنهن لما شافوكي أنت كنتي ما عم تحكي، أنت كنتي بحالة نفسية صعبة، أنت كنتي مثل ما وصفك أبوكي أنك كنتي غير قابلة للتحدث وما إلى ذلك.
2: هلا أنا كان أنه عندي شوية توتر، شوية أنه اضطراب نفسي بسبب الشيء اللي كان يطلع عندي.
1: تمام.
2: كان يطلع عني أنه من شائعات وهيك، وحتى أنا يعني حكيت بصراحة مطلقة أمام بابا وماما وأمام القاضي واللي كانوا موجودين إنه أنا الحمد لله بخير.
1: هل أجبرتي على المغادرة؟
2: لا أبداً.
1: هل حدا جبرك؟
2: لا أبداً.
1: لما طلعتي من السكن الجامعي وكل الناس عم تسأل نفس السؤال، ليش طلعتي من السكن الجامعي؟ وين تسجيلات الكاميرات وما إلى ذلك؟ أنت كيف غادرتي السكن الجامعي؟
2: أنا خلصت محاضراتي من هون، رجعت على الغرفة، ضبيت أغراضي وطلعت. طلعت برا الجامعة
1: بالمطلق؟
2: اي طلعت بالسير بالسرافيس باص النقل الداخلي وبعدين مشي.
1: طب انت وين موجودة حاليا؟ وين مقيمة؟
2: حاليا مقيمة بجبل.
1: هل بتول علوش مختطفة؟
2: اكيد لا.
1: طيب كيف احنا قادرين نوصل رسالة منك انت بشكل مباشر؟
2: انه انا يعني انا بالغة راجدي، يعني انا واعي وبعرف أي تصرف أنا ما أتصرفه، يعني أنا طلعت برات البيت بكامل إرادتي، وأنا يعني كان أنا مو إنه طلعت وأنا خالصين إنه أنا بدي بطل أتواصل مع أهلي، لا أنا كان بدي أرجع أتواصل، بس الشائعات والتحريض اللي صار يعني عمل هالضجة هي كلياتها وبطل صرف بقى فيني إني أتواصل وهيك. هذا القرار اللي كنت أخذته من زمان، بس إنه شفت رفض وعدم قبول. بعدين أنا يعني طلعت ماشية هنون إنه الشيء اللي بالدنيا مشي، صارت لي فرصة وأنا ما طلعت. طبعاً يعني أنا ما إنه اتخذت هذا القرار مشان أثبت حالي أو إنه أنا أحرم حالي، لا بالعكس هي حرية، يعني أنا طلعت مشان الحرية وطلعت إنه بدي أرجع أكمل جامعتي، بدي أرجع أتواصل مع أهلي، يعني ما يعني ما كان في داعي لكل هاي الضجة ولكل هالأمور هي.
1: ما حدث حدث، اللي صار صار ما فينا نغيره، لكن نحن فينا نكون مسؤولين عن بعد اللي صار، نوقف هذا الأمر.

0: أثار الموضوع موجة من ردود الفعل، كما أن ظهور الشابة بحد ذاته قوبل بانتقادات ارتبطت بطريقة الظهور. هناك من رأى أن بتول تعرضت إلى انتهاك لحريتها وخصوصيتها وأن المجتمع يتاجر بقضيتها. الصحفي علي عيد كتب: بتول ضحية لمجتمع أحمق يبطن عكس ما يظهر. تابعت الجلسة معها، ربما كانت جلسة ضرورية لوقت الفتنة، لكن بالمفهوم المهني والأخلاقي هي انتهاك مكتمل لحرية وخصوصية إنسان عاقل راشد حر وجدير بالحرية. الباحث السياسي بسام سليمان قال: ربما قبلت بتول الظهور بهذا الموقف الصعب نفسيا لمنع استغلال قصتها من قبل بعض الطائفين، لكن فكرة ظهورها بالبث على فيسبوك بجلسة اجتماعية عامة كانت مستفزة بالنسبة بالمناسبة طبعا لربما يقصد علاوة على بعض تفاصيل البث لم تكن مريحة. محمد: إذا أمها ما رحمتها ومصرة توصفها بسبية رغم أنها قابلتها وما هي ممنوعة عنها. سوسن: عن جد كتير غريبين، كل سنة بتحصل حالات مسلمين غيروا دينهم للمسيحية ومسيحي غير دينه للإسلام، وفي منهم ملحدين ومنهم بوذي، ما حصل طنة ورنة وتشهير حتى إنه الأهل بيكتموا على الخبر. للحديث عن هذه القصة ينضم إلينا عدنان علي الصحفي معي من باريس. سيد عدنان، أهلا ومرحبا بك معنا في ريبوست. بداية، كيف تقيم الظهور الإعلامي لبتول بحسب ما تابعنا قبل قليل مما رصده لنا مراسل تلفزيون سوريا؟ نتحدث عن بث مباشر بعد منتصف الليل ضمن جو ربما لا يبدو منظما بالصورة الكافية كما ظهر لنا، لنقل معلومة من مصدر ربما لديه حساسية معينة أو مخاوف معينة.
1: نعم، مساء الخير. يعني هذه القضية في الواقع هي مثال واضح على الحمولة السياسية والطائفية والاجتماعية التي حملت لحدث كان يمكن أن يكون عاديا ويحدث كل يوم في مجتمعنا وفي كثير من المجتمعات. لم يكن من ناحية موضوعية الأمر يتطلب مثل هذا التعامل مثل هذه التغطية، وتحول الموضوع إلى ترند وإلى قضية رأي عام. وفي الحقيقة هو كان من ناحية الموضوعية كان مسألة لا تستحق أو لا تتطلب مثل هذا التعامل الإعلامي. واضح أن هناك محاولات بعض الأطراف تريد أن تستغل مثل هذه القضايا لتحميلها مع مضامين سياسية ومضامين تخدم أهداف معينة داخل البلاد وربما بعضها خارج البلاد، كما لاحظنا بسرعة تطور الأمر وبات عرضة لتدخلات حتى من خارج البلاد. فأعتقد أن هذا التضخيم وهذا التجيج الإعلامي الذي حدث
0: هو ما حول هذه القصة إلى ترند. طيب، لو تحدثنا عن الأفضل، ما الأفضل كان برأيك سيد عدنان بهذا الإطار؟ الظهور على شاشة إعلام رسمي مثلا، تغيير توقيت اللقاء، مكان اللقاء، من حضروا هذا اللقاء، التنظيم لربما كان بشكل أفضل مما ظهر عليه في هذه الصورة.
1: لا أعرف ماذا تقصد بالأفضل بالنسبة لناحية الدولة، كيف كان يجب أن تتصرف؟ هل تقصد
0: عن الخروج؟ أقصد أن تخرج بتول في ظهورها الإعلامي عبر شاشة رسمية، منظم اللقاء بشكل أفضل، ذلك يحترم لربما حريتها، يحترم خصوصيتها والحالة التي واجهتها، هذا ما قصدته.
1: نعم، هو لا شك أن هذا الظهور المرتجل والغير المبرر في الحقيقة من ناحية موضوعية، لكن يفسر حزم الضغط الذي كانت تتعرض له ربما الحكومة وربما الأطراف المعنية في محافظة اللاذقية للقيام بخطوة ما تشرح وتفسر وتنفي ما يشاع من تهم. فبالتالي رأوا هذه الخطوة العاجلة والمستعجلة والمتعجلة وغير المطلوبة في الحقيقة، لأن كما قلت هذا الحدث لا كان يتطلب كل هذا الاستنفار وكل هذه القلق وكل هذه الأجواء التي عشناها خلال اليومين الماضيين في هذه القضية، لأن هناك

0: ويعني لا يستدعي ذلك برأيك سيد عدنان كل هذا الجدل الذي حصل؟
1: لا هو يعني هو من ناحية موضوعية إذا من كمقاييس إعلامية ويعني أهمية الحدث وكيف يغطى وكيف يعني هل له أولوية أو لا، بكل هذه النواحي يعني الحدث وما حصل لم يكن يستدعي مثل هذا التعامل الإعلامي معه من جانب السلطات الرسمية أو السلطات المعنية في
0: طب
1: المحافظة.
0: البعض قال
1: لكن
0: أنه
1: كما
0: المقابلة
1: ذكرت حضرتك،
0: تشكل انتهاكاً لخصوصية الشابة وأيضاً
1: نعم هو
0: حريتها.
1: هذا كان فيه أيضا يتضمن إضافة إلى التجيش المبالغة حتى من ناحية الخصوصية لهذه الفتاة، يعني وتجمع هذا العدد الكبير من الأشخاص حولها وتعريضها لاستجواب وتعريضها لمساءلات، وكل طرف يريد أن يجرها إلى الطرف إلى الهدف الذي يريده هو. البعض يريد أن يقولها أنها اختطفت، والبعض الآخر يريد منها أن تنفي اختطافها، وكل هذا الضغوط عليها يعني أعتقد يعني كانت غير مناسبة، والأمر يعني تم التعامل معه بارتجال بعض الشيء
0: طب أسألك أنت سيد عدنان،
1: يعني
0: يعني
1: عدم مهنية.
0: كونك صحفي، لو طلب منك أن تقابل بتول، كيف، ما الواجب لربما الذي تضعه أمامك حتى تخرج هذه المقابلة بشكل مغاير تماما عن الذي خرجت عليه؟
1: أول شيء يعني يجب التعامل معها كإنسانة، يعني لها هي إنسانة أساسا، هي فتاة صغيرة في العمر يعني عمرها 21 عام، يعني تعرضت لهذا الكم الهائل من الضغوط سواء من طرف أهلها أو من طرف الرأي العام والمجتمع والسوشيال ميديا وإلى ما هنالك، يعني هي دخلت في حالة ضياع حتى بغض النظر عما حدث معها. حقيقة نحن إلى الآن لا نعرف ما هي ظروف يعني خروجها من بيت أهلها، وثم الآن نعرف إذا كانت عادت بعد البيان الذي صدر عن المحامي العام في اللاذقية. لكن كل هذه الأشياء يعني تضع هذه الفتاة الصغيرة في يعني ضغط هائل، وبالتالي يعني قد نفهم سبب ارتباكها وسبب يعني بعض اعتقد البعض أنها ربما في حالة نفسية أو في حالة لا وعي أو في حالة يعني بسبب عدم قدرتها على التجاوب بشكل كامل مع كل الأسئلة التي وجهت إليها. أعتقد هذا شيء مفهوم، هي كانت تعيش تحت ضغط، ضغط كبير، وبالتالي يعني من ناحية الصحفية كان يجب، ومن الناحية الاجتماعية ومن الناحية النفسية كان يجب الإعطاء لهذه الفتاة
0: طب من الناحية
1: الراحة
0: الإعلامية، هل
1: والشعور
0: تعتقد سيد عدنان
1: بالطمأنينة.
0: بأنها انتهت يعني إعلاميا هذه القصة، أم سيرتب لقاء آخر بطريقة مختلفة؟ لأنه هذا اللقاء بشكله الذي خرج به على المتابعين هو غير لائق كما يصفه البعض طبعا.
1: نعم في الظروف العادية عندما يعني تنتهي هذه القصة تتضح كل معالمها، يعني أعتقد يمكن أن يكون لهذه الفتاة يعني ظهور آخر يعني بشكل مريح أكثر وبشكل منطقي أكثر، وتتحدث بحرية وطلاقة يعني عما حدث لها وعما تريد هي فعلا، وهل تعرضت لضغوط أم لم تتعرض، وما هي يعني قضيتها بالأساس. يعني نحن إلى الآن لا نعرف كل ملابسات الموضوع، وبالتالي أعتقد ما زال بعد أن تحولت إلى قضية رأي عام وتحولت إلى هذا انشغال مجتمع بهذه القضية يعني لم تستكمل إلى الآن أعتقد كل
0: أشكرك.
1: الحلقات في هذا الموضوع، وما تزال بعض النقاط بحاجة إلى ترميم وبحاجة إلى أجوبة
0: كل الشكر
1: من
0: لك،
1: وسط
0: شكرا
1: الرأي
0: جزيلا
1: العام
0: عدنان علي
1: الذي انشغل
0: الصحفي،
1: به.
0: كنت معي من باريس، شكرا جزيلا. تأخذ العلاقات السورية الإماراتية منحا تصاعديا يعكس رغبة متبادلة بتطوير علاقات البلدين انسجاما مع توجه سوري ملموس نحو علاقات سورية عربية متينة. دمشق تضع أبو ظبي في صلب هذا التوجه. الرئيس الشرع كان أجرى 3 زيارات إلى الإمارات خلال عام والتقى رئيسها الشيخ محمد بن زايد. الزيارة الأحدث كانت في 22 من آب، وعاد بعدها الرئيس وشكر نظيره الإماراتية بعد الإفراج عن القيادي في وزارة الدفاع عصام البويضاني والذي كان محتجزا في الإمارات. سوريا ترحب بالإمارات تحت هذا الشعار، وجرى تنظيم استقبال لافت إلى وفد إماراتي زار

0: التفاعل الإيجابي مع هذه الزيارة لم يقتصر على السوريين، فصانع المحتوى الإماراتي أبو راشد في دمشق أيضا ويبدو سعيدا بهذه الزيارة. نتابع.
1: يقول لك سوريا تغيرت، شوف النظام حبيبي، إشارات مرور ها والناس واقفين، هذه ترى كلها جديدة، كلها جديد.
2: الشباب ما يقصرون.
1: شوف الشرطة جزاهم الله خير، يعطيكم ألف عافية يا شباب. شوف وهذه السيارات الجديدة ولبس الشرطة الجديد هذا، صح؟
2: نعم لبس الجديد هذا
1: يشبه
2: مال لندن،
1: صح؟
2: عمرك بلندن،
1: صح؟
2: نعم
1: الله يعطيكم الصحة والعافية. هذا جديد إدارة الشرطة السياحية، فهمتوا؟ خلاص في اهتمام في السياحة، في شرطة سياحية في الأماكن السياحية، في اهتمام في أمن في كل شيء، والله وايد.
0: لقى هذا الموضوع تفاعلا بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي. نتابع جانبا من هذه التعليقات. عبد المالك من قلب لقلب، نورت سوريا وفد الإمارات العربية المتحدة. أيضا تعليق من أحمد، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اللهم أدم المحبة بيننا. محمد يقول الله يديم المحبة وتكون العلاقات الأخوية من الأحسن، من حسن لأحسن والمزيد من التعاون. تناولنا هذه المسألة من قبل ويبدو أننا سنضطر لتناولها بشكل متكرر مشاهدينا، ريثما تتحقق نتيجة ملموسة. الجهود الحكومية وجهود المنظمات والفرق التطوعية تتواصل للتأهيل والترميم والتنظيف ومحاولة إنعاش منشأة أو مؤسسة أو نهر، لكن هذه الجهود ربما لا تبدو بصورتها الفعلية. هناك من يرى أن الإعمار والبناء والتنمية لا يستقيم إلا إذا كانت هناك يد تبني، أو لا يستقيم إذا كانت هناك يد تبني وأخرى تهدم. هذا إلى جانب الإحباط، يعني حين يشعر الشخص أن عمله وجهده ونشاطه يذهب أدراج الرياح. هناك من يرى أيضا أن هذه الجهود بالمناسبة تتطلب حملة وطنية تتكاتف فيها المؤسسات التشريعية عبر القوانين، والإعلامية عبر حملات التوعية، والدينية عبر الخطاب الموجه للناس لتدعو كلها في نهاية المطاف للحفاظ على المرافق العامة والتعامل معها بحرص وأمانة، لأنها ملك عام من الواجب صونه كما يصون الإنسان ممتلكاته وفق ما يرى البعض. ما يعيد الموضوع دائما إلى الواجهة هو استمرار الممارسات الخاطئة والتي تسهم بشكل أو بآخر بإعادة البلاد إلى الوراء من الناحية الخدمية، بالإضافة لخلق حالة إحباط ليس بعيون المقيمين فحسب، بل أيضا بنظر السائح والعائد إلى بلده للزيارة. الكثير من التعليقات بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي مشاهدينا، طبعا سنأخذها ولكن بعد أن نتابع معكم هذا الفيديو.

إلى التعليقات. نأخذ من فيسبوك عمر الذي قال: الشوارع بتعكس مثل مراية وصورة الناس اللي ساكنة فيها، كل ما كانوا الناس نظاف بتلاقي حواليهم نظيف، لذلك ما لا حل غير الغرامات تطبق وما تبقى قوانين نظرية. تقى: لازم يحطوا شبكات بكل منطقة لا تمنع الأوساخ وكاميرات وغرامات. مصطفى أيضا علق: طبق نظام الغرامات المالية ترتدع الناس. أحمد: هذا بده مخالفة إيلي من شان ما ينساها طول عمره. بهذه القصة نصل وإياكم مشاهدين إلى ختام ريبوست لهذا اليوم، نلقاكم غدا بحلقة جديدة ومواضيع متجددة. إلى اللقاء.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. من بارون يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
2: كاميرا الناس.
1: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
3: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
4: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية، نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
5: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
6: كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
5: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
6: أي تغيير؟
5: شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
6: استني استني،
5: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
6: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
5: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
6: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
5: يي إيه والله،
6: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية،
5: استنوه.

0: مرحبا، يعطيك العافية.
1: أهلين
0: أستاذة، بدي رخص مظاهرة مستعجل كتير، الموضوع وطني وقومي وما بيتحمل تأجيل أبداً.
2: خير؟ بتكون سقطوا التضخم ولا تنزلي أسعار الكهرباء؟
0: لا، بدنا نظاهر ضد نشفان الشاورما وقلة التوم بالصندويشة، وهي خيانة عظمى للمذاق العام.
2: موضوع التوم هذا بيمس الأمن الحيوي للمجتمع حسب مرسوم 2011.
0: تظاهر ضد النشفان ممكن يفسر العالم إنه عنا جفاف بالمصادر المائية، وهذا بيضر عنا السياحة. الله يوفقك. سياحة شو؟ عم قلك سيخ شاورما ناشف، شو دخل؟
2: مرفوض،
0: لأنه السيخ بيعتبر عمود استراتيجي، والتظاهر ضده بيعطي إشارة للأعداء إنه الجبهة الداخلية مو تمام.
2: روحي
0: كلي فلافل وسكتي، الفلافل ما نزل فيها مرسوم تنظيم.
3: والله خوفي بكرة حتى صوت معدتنا وهي عم تزقزق من الجوع يصير بدها ترخيص وقدم من كاتب بالعدل.
0: ماشي، شكراً، يعطيك العافية. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من أخذ ورد. سوريا بلشت تصير مثل باقي دول هالعالم، في أمور عم تتحسن وأمور عم تتراجع وأمور كتير واقفة بمطرحها، هسا ناظرة مين يدفشها، وتسريبات استقالة الحكومة ما عم تخلص. الله وكيلكن، لكن حال هاتوا لنشوف شو أهم عناوين هالأسبوع والدنيا وين صارت. تراجع أسعار النفط عالمياً والسورية للبترول ترفع السعر وتوضح والله رفعنا السعر مشان يضل محروقات بالبلد، وسائق تاكسي يصرح نفس سيناريو الكهرباء على ما يبدو. اللجنة العليا للانتخابات تعلن قوائم اللجان الفرعية في الحسكة والقامشلي والمالكية، وافتكار تتساءل جنابكم انتخابات أعضاء مجلس الشعب بكل سوريا خلصوها الشباب بثلاث أيام وبشربة مي، قديش لسه بدكم وقت أنتو؟ الخارجية السورية تعتزم حل الأمان العام للشؤون السياسية ومعاون أحد الوزراء يتساءل شو يعني صرنا أحرار أخيراً؟ رئيس الأركان الفرنسي يقدم مقترحاً للبنان لتعزيز جهود الترسيم بين سوريا ولبنان، وصطيف يصرح خيو يستر عرضك، شفنا مساعدتكم من 100 سنة وين وصلتنا اليوم، ارحمونا وحلوا عنا. محافظة دمشق تعلن حزمة قرارات لمعالجة ملف ماروتا السيتي، وأهالي ماروتا يرفضون القرارات الجديدة مثل كل مرة، ومختار المزة يقول أقسم بالله إذا ما بتتفقوا لسكر الحارة كلها. الداخلية السورية تعلن القبض على خلايا تابعة للحزب كانت تخطط لعمليات اغتيال وأعلامي في الحزب، يعمل نفسه ميت ويصرح لاحقاً هيدول مش إلنا. يلا هاتوا خيونا نبلش بأول حلقة. يا جماعة يا أحرار، وأخيراً هرمنا هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية. تذكروا شو كان حلمنا بالألفين وإداش؟ دولة مؤسسات، قانون، تنظيم، واليوم وزارة الداخلية عم تحقق لنا هالحلم بعد ما أصدرت تعميم مدري تبليغ لترخيص المظاهرات. يعني رح نتظاهر بالقانون وبحماية القانون وتحسق في القانون. خلونا نشوف أول خطوة بكتالوج التظاهر السلمي الجديد.
4: فأنا أولاً أنظم المظاهرة التي أريد أن أفعلها، بمعنى من نحن، ما هي الأهداف التي نريدها، من أين سننطلق، إلى أين سننتهي. وهناك لجنة مخصصة من أجل دراسة هذا الأمر.
5: لا، رئيس وعضوين اللي بدهم يتظاهروا.
6: أكيد
4: طبعاً.
6: طبعاً
4: نحن حددنا أوقات زمنية، هي أوقات زمنية مدة معقولة لدراسة الطلب،
5: 5 أيام،
4: لا تتجاوز 5 أيام. سيكون هناك تعهد يكتب عند كاتب بالعدل.
0: لجنة ورئيس وعضوين وخمسة أيام لدراسة الطلب، هاي مظاهرة يا جماعة مو فيزا شنغن. بس معلش، يبدو الموضوع بده تكتك على نار هادية.
4: سيكون هناك تعهد يكتب عند كاتب بالعدل.
0: يعني المواطن بده يروح على مظاهرة ولا بده يعمل وكالة زواج حتى يكون معه 2 شهود ويسجلها عند كاتب العدل؟ هاي مظاهرة يا جماعة مو عرس. لعمة، ليكون قصدهم انه المظاهرة هي عرس وطني حقيقي. والله هرمنا.
6: هل هناك معايير تعتمدها اللجنة التي ستدرس هذا الطلب؟
4: طبعاً. هل هذا الأمر يحتاج إلى تظاهر فعلاً أم لا؟ هل تم معالجة هذا الأمر من قبل؟ ثانياً، النظر إلى خلفية من يتقدم بالطلب، وهذا أمر مهم جداً. دائماً في المراحل الانتقالية تحاول ذيول وأذناب وشبكات المصلحة المستفيدة من الأنظمة الاستبدادية سابقاً، تحاول دائماً أن تعوم نفسها وتحاول أن تكرر نفسها من خلال استعمال الأدوات الديمقراطية. أيضاً موضوع الجو العام، بمعنى قد تكون القضية فعلاً محقة، ولكن الجو العام سيؤدي إلى تشنج في حال خرجت مظاهرة من أجل هذه القضية. موضوع الهتافات ضمن المظاهرة هذا أمر يدرس ويأخذ بعين الاعتبار، زائد الأخذ بعين الاعتبار موضوع الأزمات الإقليمية والأزمات العالمية.
0: عزيزي المشاهد، هون الوزارة عم تقول إنها خايفة من استغلال فلول النظام السابق للمظاهرات، وهذا حقها. تذكروا معي هدول الفلول اللي كانوا يهاجمونا ويقولوا مؤامرات وأجندات خارجية لما كنا نطلع بال2011؟ إيه، هلأ ممكن يركبوا الموجة. بس يا جماعة معقول كمان مشان الفلول نقوم ندرس الأزمات العالمية؟ يعني إذا بوتين صار معه مغص بتتأجل مظاهرة غلاء الخبز بحلب؟ بس يقولون أنه
4: أيضاً موضوع الجو العام
0: بكرة رح يكون برد ومطر فبلاها المظاهرة. لك أصلاً شو رح تستفيدوا من الأساس إذا تظاهرتوا؟
5: أستاذ نور الدين أنه هاي المظاهرة محقة أو مو محقة، هو جاي هو شايف أنه كل طلباته محقة ويريد أن يخرج إلى الشارع ليطالب بها.
4: هل هذه الطلبات المحقة تستدعي التظاهر؟ بمعنى مثلا موضوع لنفترض الغلاء المعيشة على سبيل المثال، لا شك أن يعني الدولة السورية تبذل قصار جهدها لتوفير فرص عمل لتحسين الاقتصاد لتقديم خدمات أفضل، لكن في حال مثلا تظاهرنا لغلاء المعيشة فهل ستتحسن المعيشة؟ هل ستنزل الأسعار؟
0: اسمعوا هالمنطق الرهيب، إذا تظاهرنا على الغلاء رح تنزل الأسعار يعني؟ والله يا أستاذ نور الدين إذا هي هي المعادلة فمعناها إذا عملنا عرس بينزل المهر يعني؟ عزة بيرجع الميت يعني؟ يا جماعة المظاهرة ممكن تكون بوصلة للدولة لتعرف وين الوجع، مو سحر لتنزيل الأسعار. مو معقول الدولة تقول المواطن جوع براحتك ها، بس لا توجع لنا راسنا بالضجيج لأنه الضجيج بيعمل تلوث سمعي وما بينزل سعر البندورة. يعني تعبير عن الرأي بدون أثر جانبي، مثل الدواء اللي منتهي مدته. لا
6: اليوم حق تظاهرة التعميم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وحرية التعبير.
4: أنا أترك صراحة جواب هذا السؤال للمختصين بموضوع الأمور الحقوقية وبموضوع حقوق الإنسان.
1: اليوم المعيار الدولي اللي فسرته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بتقول إعداد نظام الإخطار وليس الترخيص.
7: كيف يمكن أن يقوموا بالتعهد أمام الكاتب بالعدل بالتزامهم أو مسؤوليتهم تجاه أي خلل خلال هذا التظاهر؟ هذا الأمر يدفعهم إلى إلى إلى الإحجام عن تنظيم هذه التظاهر.
1: لكن اليوم يعني بعد سنة ونصف وبعد انتصار الثورة نعود من جديد إلى المرسوم التشريعي 54 للعام 2011 الذي أصدره بتاريخ 21 نيسان بال 2011 المخلوع الفار في موسكو بالأسد، وكان الهدف منه هو تمييع يعني موضوع التظاهر، وسمح آنذاك بشكل نظري بالتظاهر السلمي. لكن أنا أؤكد ليس هنالك ولا مظاهرة خرجت يعني بناء على هذا القانون.
0: كل هالتنظيم وكل هاللجان وكل هالخوف من الفلول، وبالآخر المرجع القانوني هو المرسوم يلي أصدره أبو الفلول نفسه بال 2011. يعني الوزارة خايفة من استغلال الفلول للمظاهرات، وبنفس الوقت عم تستخدم قانون الفلول حرفيا لترخيص المظاهرات. نحن مأملين فيكم ومنحبكم، بس عيب بحقنا بعد كل هالسنين نرجع لدفاتر المخلوع المحترية لننظم أغلى شيء ربحنا حريتنا. مشان هيك بنتمنى كسوريين يجتمع بقى مجلس الشعب ويصدر لنا قانون واضح ينظم هالأمر، ويوصيها يوصي بمنع رفع أي علم غير علم سوريا، وينبذ الهتاف والخطاب الطائفي، لأنه بالنهاية الشعب السوري واحد.
8: مين أقبح الهتافات؟ الشعب السوري واحد، مالنا واحد، لا ننسجم معكم.
0: طالعونا فاصل مشان الله. ليكو على عيني وراسي الطاقة النظيفة، بس كلنا بنعرف إنه العالم ماشي بطاقة مو نظيفة أبداً. هاي استعدنا حقول النفط تبعنا من قصد، صح يخسرنا القصر العدلي بس كسبنا حقول. بدنا نسبح فيه سباحة، نفطنا يا أخي نفطنا، بدنا هيك ندق مرش للمحرك وندوس للصاجة، بدنا ننطلق ونخلي اشطمانات سياراتنا تنفسلنا ثاني أكسيد الكربون إنتاج محلي. لك هافة نفسنا على سموم محلية، الله وكيلكن. حاجتنا سموم أجنبية، بدنا نتنفس رياح التغيير.
9: رغم رياح التغيير السياسي التي تهب على دمشق ومحاولاتها الانفتاح على الغرب، ما تزال محركات البلاد تدور بوقود روسي في مفارقة تعكس تعقيدات المرحلة اقتصاديا وسياسيا. فبحسب تقرير لوكالة رويترز، قفزت شحنات النفط الروسية إلى سوريا بنحو 75% خلال العام الجاري.
0: طلعنا عم نتنفس ثاني أكسيد كربون روسي، وأنا عم أقول لحالي هالسعال مو ديكي أبداً، فيه حشرجة الدب الروسي. ونحن يا سعال مو ناقصنا مضاعفات، الله وكيلك. يعني فوق مو الطاقة مو نظيفة، كمان الأيادي مو نظيفة. إيه لا عمي، نحن بنعرف البير الروسي وبنعرف غطاه، ما بدنا هالفوتة. روسيا يعني عليها عقوبات ليوم العقوبات، الغرب كله مو طايقة، شو بدنا بهالسرعة؟ بس أنا عندي سؤال، قصدي سؤال، هذا الحكي نحن مضطرين عليه شيء؟ يعني بلكي عمل لنا مشاكل؟
10: هلا بالطبع في مشكلات عديدة بهذا الموضوع، منها أن سوريا لا تزال اليوم على لائحة داعمي للإرهاب، فهذا بينتج صعوبات كبيرة في التحويلات المالية والعقود الاقتصادية بالنفط، وروسيا هي من البلدان اللي كمان عليها عقوبات، فهي مثل ما قلت حل مؤقت باستخدام يعني هن مثل ما بيسموا الشادو فليت أو الفيلق الروسي الخفي اللي بيقوم بتغيير أوراق السفن ويعني تظبيط الأعلام لتجنب هاي العقوبات. بس سوريا حاليا هي تواجه مرحلة مؤقتة وفيها أزمات مؤقتة، وبرأيي هذا الحل هو الحل البراغماتي الاقتصادي ما بعد الثورة.
2: أيوة طلعنا كمان نحن علينا عقوبات، اتنيناتنا معاقبين ووشنا على الحيط ورافعين إيد ورجل، مشان هيك عم نلعب مع الفيلق الروسي الخفي، مع أنه حاسة أنه هالفيلق الروسي خفي بس بالاسم. إذا كل الدنيا بتعرف كيف روسيا عم تصدر نفطها، أصلاً كيف أمريكا ساكتة قدام كل هاللهو الخفي ما بعرف.
11: على ما يبدو أن الولايات المتحدة سمحت لروسيا بالتنفس الاقتصادي من خلال تصدير النفط،
10: ولكن يعني بالواقع أمريكا تدرك أن هناك نظرة واقعية أن سوريا هي اليوم بحاجة إلى هذا الحل، وأمريكا حتى لو انتبهنا إلى تصريحات السفير توم براك هو دائما يقول سوريا ستكون بديل عن مضيق هرمز.
11: الحقيقة اليوم عندما نخلق نوع من التوازن ما بين روسيا وأمريكا فيما يخص سوريا، إذا نحن الصندوق الأسود. اليوم الصندوق الأسود سوريا هي تشكل الصندوق الأسود،
5: وانترى أننا نملك هذا التوازن الآن.
2: أي والله يا زميلة نور، مثل ما لك شايفة ماني حاسة بالتوازن أبدا، بعدين ما في غير ألوان، ليش أسود؟ ملبقينه على لون البير مثلا، يعني لو كنا عم نحكي عن الطاقة الخضراء كان صرنا الصندوق الأخضر. أنا رأيي إنه نحن ما نوجع راسنا بالصناديق الإقليمية، عندنا صندوقنا المحلي، في عندنا الشركة السورية للبترول، شركة وطنية جديدة تازة وكلنا حاطين أملنا فيها.
12: السورية للبترول اليوم خربت الدنيا، نزلت على معرفات الرسمية تعرف الجديدة للأسعار، بنزين، مازوت، جرات غاز، وطبعا كازيات بلمح البصر سعرت على التسعيرة الجديدة. بعدها السورية رفعت هذا البوست وسحبته، بس بعد ما تم تداول على وسائل الإعلام والمنصات ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. والكازيات هلا بسوريا عم بتبيع السعر الجديد وعم بتقول ما في شيء رسمي انه نرجع للسعر القديم.
13: طيب القرار اللي صار غلط، كله غلط بالمقلوب. اشو بيأثر عليك؟ بيأثر على الكل مو بس علي.
14: عبتغلي بنزين، عبتغلي غاز، وين المسحوب؟ وين الخيرات؟ وين اخذنا الحقول واخذنا الكذا؟ لازم يكون مشتقنا هذا رخيصة.
15: العالم نطرة على اساس رخص بنزين ومازوت، مو يرجع يغلى.
2: يا سوريا للبترول، لك مو هيك الواحد بيفكر صندوق؟ على فكرة هذا اسمه شغل محلي محلك. أنا متأكدة أنه أخذ لكم خط من وزارة الكهرباء على هيك تعتيم، قصدي تعميم. ليش هيك عم تعامل المواطن؟ شوي شفافية يا أخي شوي.
16: إحنا ما منقلون الحقيقة،
17: لو نعرفين بس.
2: مو قلنا لكم من الحلقة الماضية الشعب مو لأيام مزح بهيك مواضيع؟ تعرفوا شو؟ أنا مليت، بطلنا، ما عدنا نسبح بحقول النفط، رجعوها لقسد وهاتوا القصر العدلي. ما عاد بدنا لا طاقة نظيفة ولا طاقة مبهدلة، نحن بس بدنا طاقة، أي طاقة.
18: كان سعر برميل النفط 60 دولار وصل.
2: شفتي يا بنتي؟ طلعت الوزارة عم تحكي ليش رفعوا أسعار المحروقات. لا أمي، هاي مو الوزارة. وهذا شو علاقته يطلع يبرر عن الوزارة؟ ليش ما يطلع متحدث رسمي خاطب الشعب؟ وين الشفافية؟ لك وين مفكر حالك عايشة لك أمي؟ بأمريكا؟ أمي نحن طلعنا فهمانين الشفافية غلط. كيف يعني؟ الشفافية طلعت إنه تطلع الوزارة بشي قرار وبعدها بتختفي، بيطلع بعدها البلوغرية بيبرروا هالقرار للمواطنين وبعدها بيختفوا، بيطلع بعدها المواطن مو فهمان شي وكمان هو بيختفي. هلأ فهمت. يعني الشفافية يا بنتي هو إنك تعرف إمتى تطلع وإمتى تختفي، هاي هي أمي. وبتصير الوزارة بقى شو؟ شفافة بطريقة لا ترى. والله منيحة، شكلي بدي طبق طريقة الحكومة بالشفافية مع أبوكي. حاكم صايرة أخلاقه مثل أخلاق المواطنين. إذا احتجتي شي فلوجر يبرر عنك قولي لي، أنا موجودة. ليش عم يصير بالعالم؟ بتقعد تتفرج على الأخبار بتحس حالك عم تتفرج على نتفليكس أو HBO. يعني الأفلام والخيال صار ورا كتير، الواحد ما عاد لحق على الواقع. شي تهديد لفناء البشرية وشي أحلام استعمارية نبقت بعيون تشارلز الثالث أيام ما كانت أمريكا مستعمرة بريطانية.
19: I am not here as part of some cunning rear guard action.
2: لا، والجديد جديد إنه رجعنا هلأ لزمن القراصنة، صار بدها سطل بوشار وأريكة. لأريكة ما في جعبتنا،
16: سریعاً منطقه را ترک و تنگه هرمز از این لحظه به بعد مسدود اعلام می‌گردد.
17: مضيق هرمز مغلق.
20: إيران خطفت المضيق، أخذت المضيق رهينة.
21: افتحوا المضيق اللعين أيها الأوغاد المجانين.
22: القضية ليست في المضيق، المضيق أرادت إيران ورقة وفي تقديري تحول إلى فخ.
17: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية وبأمر من الرئيس الأمريكي فرض حصار بحري شامل على الموانئ الإيرانية بدءا من هذا الاثنين.
23: And then we landed on top of it, on top of everything else. We then land on top of it and we took over the ship, we took over the cargo, took over the oil. It's a very profitable business. Who would have thought we were doing that? We're like pirates.
0: مثل القراصنة؟ لك يعني وقفت على الأزياء بسيطة، نحن من شكل سلكون ياها. شلون هالبوستر؟ أحلى من بوستر فيلم صح؟ هلأ صحيح الحرب الأساس كانت على المضيق؟ يتساءل مواطن ما دخلوا بالقصة؟ ولا إيران بتستخدم المضيق وقت الضيق؟
24: في وقت الحرب يحق للدولة المشاطئة أن تدير العملية لتمنع استخدامها ضدها، هذا قانون دولي، هذه ليست قرصنة.
25: أن تأتينا الدكتورة اليوم وتعطينا تفسيراً جديداً لم يسمع به أحد عن أن القانون الدولي يسمح لإيران بهذا الإغلاق، هذه جديدة تماماً.
26: إيران التي تحاصر بالمئة ناقلة 22 ألف بحار مسكين، تمنع العالم وسلاسل الإمداد والأسمدة وإلى آخره، هذه شيطان كبير يجب أن نتصدى له.
0: كيف؟
23: In one shot.
0: أيوة القرصنة هي ملعبنا، بتكون تقرصنوا السفن وتمسكوا العالم كله من رقبته؟ إيه خلاص فعلي وضع الجمجمة والعظمتين لقلك ولنشوف مين بده يوصل أول لقاع الهامور.
27: دي مشكلة مع هذه الإدارة الأمريكية أنها تتنصل حتى من الحدود الدنيا للشرعية الدولية والعلاقة مع الشركاء والعلاقة ضمن والاهتمام بالقيم الإنسانية ويتحدث بشكل واضح وصريح عن نواياه.
28: الولايات المتحدة لا تستورد أي نفط تقريبا عبر مضيق هرمز ولن تستورده في المستقبل، نحن لم نحتاج لهذا النفط ولن نحتاج إليه في المستقبل.
0: عن جد؟ ولا نقطة نفط مستر بريزيدنت؟ أيوة معناتها أنت عم تمارس القرصنة كهواية يعني مثل الجولف أو المصارعة الحرة. إيه وشو مشان القراصنة التانيين؟ لا تقلي كمان ما بيصدروا ولا نقطة نفط من المضيق، لا كتير هيك.
26: إيران اختصرت الموضوع في هرمز، أمريكا قالت لها أوكي تمام ممتاز جدا، نعم في هرمز، اتركوا النووي، اتركوا أي شيء، التركيز على هرمز جعل العالم كله ينظر إلى هذا الموضوع باعتباره قضية هم إلا ما تهم الأمريكان.
29: لم تأخذ إيران أهدافا معينة قد تكون في ثلاثة أبعاد، واحد النظام في الداخل، اثنين موضوع إعادة الأعمار والمشروع النووي. اليوم كما قال الدكتور لقاء مكي أنه دائما أنت إذا احتكرت شيئا معينا وإنما تخلق للآخر أن يخلق البدائل.
0: أيوة يعني القرصنة الإيرانية تشتيت لحتى يلاقوا كنز اليورانيوم المخصب، يعني كمان القرصنة هواية
29: تخلق للآخر أن يخلق البدائل.
0: وأنا كمان قلت هيك، بهي الحالة القرصنة العشوائية صار بدها جاك سبارو، بدها قرصان بلا سفينة أصلاً، بس يعرف يقرصن الفرص. وينو الجاك سبارو؟ جاك اخباره شي؟
30: تبرز دمشق كأحد الحلول من خلال خطة لتفعيل طريق شحن بري وبحري عبر سوريا والعراق لربط موانئ الخليج بالبحر الأبيض المتوسط بهدف تقليل الاعتماد على مضيق هرمز.
31: طريق نفط جديد يعني عقوداً مربحة لسوريا.
30: سوريا إلى عصر ذهبي، هل تتحول التحديات إلى فرص؟
0: وأنا كنت أقول لحالي يعني معقول كل هالتشويق القرصاني والصدامات القرصانية لازم يكون في شي بطل مثل الأفلام يقدر يستفاد من كل هالعجقة وتكون قفلة الكنز المفقود عنده.
32: يشكل إغلاق مضيق هرمز مما خطراً كبيراً ما يضعنا أمام استحقاق تاريخي يفرض ابتكار بدائل استراتيجية من قلب منطقتنا.
33: نحن لا نحتاج إلى حرب حتى نكتشف أن سوريا هي ممر بري آمن لسلاسل التوريد وأمدادات الطاقة.
0: إيه دنيا مضائق قوم عند قوم فوائده، والله وكبرتي يا سوريا وتحررتي وصار إلك بكل عرس مو بس قرص لا قرصان.
23: And then we had the other one you saw from four days ago where they were going to ram the we call it an iron wall, it's essentially an iron wall, we have such great military and great navy and they were going straight through and they said turn your ship around and there was no response, turn your ship around evacuate your engine room immediately. And you see all these guys running out of there. Now, they're 5 miles away, and one shot into the engine room, blew up the engine room, the ship stopped. They used tugboats, and then we landed on top of it. On top of everything else, we then land on top of it, and we took over the ship. We took over the cargo, took over the oil. It's a very profitable business. Who would have thought we were doing that? We're like pirates. We're sort of like pirates.
2: لعبة القراصنة هاي شكلها ما رح تمضي على خير ما يوران يوم. بس بالنهاية لا تيأسوا ولا تزعلوا. ما بعد المضيق إلا الفرج. كل يوم لما بشوف الأخبار بقول يا ترى شو ناقص حرية ولا شفافية؟ معقول ناقصها معارضة؟
1: دكتور كمال اللبان، المعارضة السورية السابق والحالي وعلى ما يبدو مستقبلا
2: في الماضي والحاضر والمستقبل؟ هي جملة اسمية لبطل معارض، يعني معارض لهالدرجة لازم يفوز بجائزة الدولة التشجيعية. إنه يا زلمة ما أعرضك، أنت حتى الغيب معترض عليه. طيب هاي في حكومة وفي معارضة وفي كمال اللبواني، معقول حكومة جديدة؟
3: أنا متأكد إنه في هلا جهد وفي اجتماعات لحتجي لتشكيل حكومة، ورح نقترح اقتراحين وبعدين تتشكل حكومة لتنفذ هذه المعايير. فرح نطرح حول الموضوعين لنفرم الموضوع حكومة المحاصصة.
2: بغض النظر عن الاقتراحين، رح نفوت على الاجتماع نفرمن؟ مين انتو؟ فرملو، يعني ما تفكر انه عم نعترض، لانه عنا تاريخ من الحكومات والمعارضات يلي ما بتحب حدا يحاكمها او يعارضها. بس قصدي يعني مين انتو؟ يعني هيك مشان حسن ثقافتي العامة. يعني
3: نحن هلا مثلا نمتلك لا يقل عن 200 ألف مقاتل ستاند باي، يعني شي قاعد بالأمن العام، شي قاعد بالجيش، شي قاعد ببيته، بس هدول ما يزالوا قادرين على أنه ينزلوا للأرض ويمسكوها.
2: 200 ألف مقاتل ستاند باي؟ لا مو 200 ألف، هدول يعني تقريبا قد الجيش الفرنسي، أكثر من الجيش البريطاني والألماني. إذا عم تعطوهن حد أدنى للأجور رح يكلفوكن 20 مليون دولار بالشهر. من سقطة النظام لهلأ بيكونوا مكلفينكن 360 مليون دولار. مين أنتو؟ وين كل هالحكي؟ ما تفكر أنه عم بعترض، يعني قصدي إذا قدران تأمن كل فرص هالعمل بلكي منلاقي لك مكان بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
3: حتى أمن دمشق اليوم ليس بيد ظاهريا بإيد الشرع، بس عمليا نحن بإيدنا، لأن يوم القصفولو لداك نحن الخبينة.
2: قصفولو؟ شو قصفولو؟ يعني عندك فائض كبير من المعلومات بالجيش والأمن والمعارضة، وبتوصل لعند المعلومات المهمة وبتأم؟ لا مو أم، مين أنتو؟
3: إحنا وقفنا مجزرة، نحن قلصنا حجم المذبحة، نحن قلنا العالم نسحبه ونسحبه، نحن وقفنا العالم، نحن ضامنين هلأ تقريباً تدخل دولي، ضامنين إنه فينا نحرك الشارع، هذا الموضوع نحن ما مستعجلين فيه.
2: تعرفوا شو؟ نحن وقفنا مراجعة عمل الحكومة لأنه يا دوب نلحق إنجازاتك. أنتوا عاملين كل هاد ومنكم مستعجلين؟ والله قسم الماركتينج عندكم ضعيف وظالمكم، يعني علكة شعراوي أشهر منكم وهي مو عاملة شي بس تعليك. بعدين كيف ضامنين الشارع إذا الشارع ما بيعرفكم؟
3: نحن قادرين عسكريا أنه نضغط الشارع.
2: شو هالحكي هاد؟ هاد صار اسمه اختطاف الشارع، يعني ناقص تبادلنا بفدية. ما بتخاف يعتقلوك على هالحكي؟
1: تركيا ولا بريطانيا ولا الولايات المتحدة، من مين بتخاف إذا شلت يتجي الأوامر يعتقلك؟
3: يعتقلني إن كان شاطر يعتقلني، أنا معي شتمه.
1: من مين؟ من مين؟
3: أنا معي حصانة، ما حدا بيحسن يعتقلني.
2: شو هالحصانة هاي؟ معقول مركبين لك ساعة كهرباء؟ محسسني إنك بغرفة عمليات لإدارة العالم مو بس سوريا.

0: مبينه الامريكان وراك والله ما حدك، بس اسحاق الصحافه الامريكيه اذا عرفت فيك مشكله.
1: هلا اذا بتحكي على نيويورك تايمز
2: صحيح
1: تقرير تبع كذا، التقرير انا بالشهر السابع السنه الماضيه بعت لهم اياه. انا يوم اشتكيت على ترامب بالذات، ليش؟ لانه عم يدير فساد شخصي لاولاده، وحكى وراحوا تاكدوا طلع صح. انا اللي بعت لهم اياه مش من عندهم، جابوه، انا اللي بعته وانا اللي اعطيتهم اياه وانا اللي شجعته.
0: انت حتى ترامب طائله برغي يا زلمه، هو برغي عائلي، يعني حدا يحط له عجلات بالدواليب لهالزلمه، حدا يفرمله يا جماعه. استاذ كمال تكون عم تشتغل مع هدوك الازرق لانه اختصاصهم شغلتين، فضايح وضربات عسكريه.
1: ضربات عسكريه ما بتعمل ديمقراطيه، فكان انتقام من الاسرائيلي مني انه حطوني بالسجن ست
2: سنين. الاسرائيلي حطك بالسجن انتقاما؟
1: شو اسمه بشكل اساسي كان اولمرت انحبس مثلي ست سنين كمان، يعني الله كبير. عرفت شلون
0: طلعت ظالمتك انت؟ مو بس ضد العنف العسكري، انت طلعت راس براس مع اولمرت. قليلة هي فكرك؟ هي شغلة يمكن أولمرت نفسه ما بيعرفها. أنت أول واحد بيخترق إسرائيل ذهنياً بقوة التركيز، وكل هاد دفاعاً عن الديمقراطية.
1: ريام حافظ أستاذ ما كان يدخل، كان يترك الدين على جنب ويترك الحريات الشخصية، يعني تأكل تشرب تلبس على جنب، فكان محيد بس لتقرب على السياسي. حتى الاقتصاد كان عنده ديمقراطية كتير، يعني بدك تسرق بدك ترتشى بدك تهرب، يعني كان يغض نظر على أساس كل أثناء عم نرتشى وكل أثناء عم نسرق، بس أنا بسرق الجمال وإنت بتسرق البيضة. شايف كيف عامل؟ كان عامل ديمقراطية فساد، ديمقراطية تهريب. حتى بدك مخدرات بتلاقي، يعني ما هي صعبة.
0: قلبه طيب لحافظ، قلبه طيب. على الأقل هلأ صرنا بنعرف من وين ورتان وبشار، وصرنا بنعرف كمان شو ناقصة سوريا. ما ناقصة غير كمال اللبواني يحكي لنا عن ديمقراطية حافظ الأسد. استمر أستاذ كمال، استمر، على أمل نشوف إنجازاتك بإصدارات كوميكس بالقريب العاجل. وهيك بنكون وصلنا لفقرة حارات السوشيال ميديا السورية والتوب 3. بالمرتبة الثالثة بتروح لسبايدر مان حلب. لك عزيز السوري، إذا كنت ماشي بالحارة وبلش تشوف سبايدر مان عم ينط فلا تخاف، يبدو الزلمة لقى المكان المناسب والشبكات المناسبة لحتى يعيش ويتجوز ويخلف كمان.
3: أنا في شغلة ما بستوعبها لهون، إنه إذا واحد هون شلون بده يعرف شريط الأمبير في حال انقطع؟ شو الطريقة ليحصل شريط الأمبير؟ يعني مستحيل، خلص هون إذا صار في عطل يركب واحد جديد، ما في احتمال إنه يوصل.
4: وين؟
3: كمان هون طلعوا يا جماعة هدول شبكة العنكبوت. يعني هون إذا واحد صار عنده مشكلة بشريط الأمبير، تمام؟ شلون بده يعرف إنه شريطه؟
0: جمعية بياعين الأمبيرات صرحت إنه هذا الفيديو يلي ظهر فيه هذا الشاب عم يشوه سمعتهم النظيفة والعطرة، رغم كل مساعيهم لتحسين صورة المدينة وحياة الناس. والمرتبة الثانية بتروح لفوضى في حمص. يوم الجمعة الماضية قالوا إنه الناس بحمص ضاعت وفاتت الدنيا ببعضها، والعالم صلت العصر قبل الظهر والصبح بعد الظهر، وكل هذا الشيء كان بسبب شو يا حزركون؟
5: مية سرعة العار، والله ما بنعرف بين الصبح يوم الجمعة اليوم التاريخ 1/5 أبي عارف بحمص عارف يا شيخ.
0: مصادر مطلعة قالت إنه الأخوة الحمويين ما قربوا على الساعة ولا ركبوها على الناعورة ولا عملوا من عليها نكسة يوم السبت، وإذا حدا بيفتح تمه بحرف على حلاوة الجبن رح يسرقوا بقية الساعة. والمرتبة الأولى بتروح لعقاب مدرسي. بسوريا الحديثة صار عادي تشوف وزير بشارع وهو عم يظنوا المقصرين موظف حكوم بطريقة الأيام الزمان.
6: 9:10 هل ساعة دوامكم؟ 40 دقيقة عادي، ما في مشكلة عادي، يعني عادي يا مواطن 40 دقيقة يعني تثبت تكلمني هيك لسان الحال طبعا، والسيارات عم يفتحوا الباب.
0: اسمع يا غالي، مصدر مو كتير معروف قال إنه الوزير هي المرة اكتفى ببهدلة الموظفين على باب الدائرة قدام المراجعين، والمرة الجاية وعدهم يرفع لهم رجلهم اليمين ويخلي وشهم على الحيط ويضربهم مصرتين كل واحد قبل الدوام بحال عادوها مرة تانية. هاي نهاية حلقتنا لليوم.

اليوم. ليك عزيزي المشاهد، إذا حسيت حالك ضايع بهالبرنامج فتأكد أنه وضعك تمام التمام وأنت بالمكان الصحيح، لأنه نحن ببرنامجنا مو مع حدا ولا ضد حدا، نحن مع السلامة، قصدي سلامة الوطن، سلامة بلدنا. تصبحوا على خير ومنشوفكن الأسبوع الجاي.

نشرة السابعة نقدمها لكم من تلفزيون سوريا إلى العناوين. الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات عن وزيري الدفاع والداخلية السوريين ويعلن إعادة العمل الكامل باتفاقية التعاون مع سوريا. محافظة طرطوس تحذر من التجمعات غير المرخصة وتدعو المواطنين إلى عدم الانجرار خلف هذه الدعوات. وزارة الدفاع تعلن مقتل جنديين من الجيش وإصابة آخرين وتقول إن الاستهداف نفذه مجهولون غربي الحسكة. ترامب يقول إن الإيرانيين يتفقون مع واشنطن على أشياء ثم يتراجعون عنها ويؤكد أن وقف إطلاق النار ضعيف.

0: الجديد وإلى التفاصيل. قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن وزراء خارجية الاتحاد توصلوا إلى اتفاق بخصوص رفع العقوبات المفروضة على وزير الداخلية أنس خطاب ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة. وأضافت كالاس أن المسؤولين الأوروبيين لكل العقوبات الإدارية
1: معلنا انطلاق مرحلة جديدة من التعافي والاستقرار والشراكة الدولية مع سوريا، المجلس الأوروبي يعيد تفعيل اتفاقية التعاون المشتركة مع دمشق لينهي بذلك التعليق الجزئي المفروض منذ 2011 ويمضي خطوة جديدة في العلاقات الثنائية. المجلس الأوروبي أوضح أن القرار يهدف لدعم الانتقال السلمي في سوريا وتسهيل تعافيها الاجتماعي والاقتصادي، مشيرا إلى أن التطورات بعد سقوط الأسد ورفع بعض العقوبات أزالت أسباب التعليق السابق. واعتبر المجلس أن القرار يبعث رسالة سياسية واضحة بالتزام الاتحاد الأوروبي بإعادة الانخراط مع سوريا على أن يبدأ تطبيق الأحكام المعاد تفعيلها بعد الإخطار الرسمي بشهر. وجاء القرار تزامناً مع انعقاد منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في العاصمة البلجيكية بروكسل بمشاركة وزير الخارجية أسعد الشيباني، الذي قال خلال كلمة له إن سوريا تنظر إلى الاتحاد الأوروبي وأمريكا ودول الخليج على أنهم شركاؤها، وأنه لا يمكن أن تستقر سوريا من دون تحقيق التعافي وإعادة بناء المؤسسات وتوفير الخدمات كي يعود السوريون إلى قراهم بكرامة.
2: أن سوريا تدخل اليوم لتأسيس مسار مؤسسي ومستدام.
1: الشيباني أكد أن ليس هناك أقليات وأكثريات في سوريا، فالجميع سوريون تحت القانون والدستور السوري، وتطرق إلى أن إسرائيل لم تكف عن زعزعة الاستقرار بسوريا، لكن دمشق التزمت باتفاقية 1974، منبها إلى أن لدى سوريا هواجس أمنية تجاه الميليشيات المسلحة في لبنان والتي تعمل خارج سيادة الدولة. بدورها أعلنت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط خلال ذات المؤتمر تخصيص حزمتين ماليتين لسوريا بقيمة إجمالية تبلغ 355 مليون دولار دعماً لجهود الإعمار وتحقيق التعافي. ويأتي القرار الأوروبي ليعيد سوريا إلى مسار التعاون الدولي، معززاً فرص التعافي والاستقرار وفتح آفاق جديدة للشراكة والتنمية.
0: لمزيد من الإضاءة والتوضيحات انضم إلينا من بروكسل إلاف قداح مراسل تلفزيون سوريا. إلاف أهلا بك معنا في هذه النشرة. إذن الاتحاد أو مجلس الأوروبي يعلن إعادة العمل باتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، أنت هناك في بروكسل، بسط لنا الأجواء.
3: في الأوروبا هنا نحن شيبان أجل بدء مؤتمر الحوار الذي سيعقد من المفترض الآن، ولكن هناك بعض التأخير، لذلك ننتظر قد يصل في أي لحظة. هنا في بروكسل هناك العديد من النقاط المختلفة ربما لابد من شرحها للجمهور بطريقة أسهل. كاجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي صباحا، أي المجلس الأوروبي، خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي دون الحضور السوري، تم الاتفاق بين وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على إعادة تفعيل اتفاقية التفاهم مع سوريا خلال جلسات مؤتمر أو خلال مؤتمر وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي. في ذات التوقيت صباحا كان هناك أيضا اجتماع بين المفوضية الأوروبية والوفد السوري برئاسة وزير خارجية السوري أسعد الشيباني لبحث الشراكة بين سوريا والاتحاد الأوروبي، وخلال هذا الاجتماع تم التوافق على العديد من المسائل المرتبطة بالتعافي المبكر، إعادة الإعمار، التعافي الاقتصادي، الاجتماعي، إضافة إلى تفاصيل أخرى تتعلق بهنا الشراكات الاقتصادية وتشجيع المستثمرين فرات من أجل العودة إلى سوريا والاستثمار في سوريا في العديد من القطاعات، منها قطاع إعادة الإعمار أو القطاعات السياحية. طبعا في الاجتماع الصباحي بين الوفد السوري والمفوضية الأوروبية كان هناك حضور لممثلين عن كل دول الاتحاد الأوروبي وعن مجموعة السبع، وأيضا كان تواجد لممثلين عن دول عربية ومنظمات مالية. الآن سيكون هناك مؤتمر الحوار، وهو المؤتمر الأول من نوعه بين الاتحاد الأوروبي وسوريا منذ سنوات طويلة بعد عقوبات اقتصادية كبيرة فرضها الاتحاد الأوروبي ضد سوريا في زمن نظام بشار الأسد المخلوع والهارب منذ عام 2011، أي ما بعد بعد ذلك فرات كان بعد سقوط النظام وتحرير سوريا بدأ الاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات إيجابية، بداية بتعليق العقوبات ومن ثم رفعها بشكل كامل العام الفائت وخاصة في الجوانب القطاعية. تأتي بعد ذلك مسألة إعلان مفوضية الأوروبية ورئيستها أرسولا 20 مليون يورو خلال عامي 2026 و2027 لتلبية الاحتياجات الأساسية في سوريا ودعم التعافي المبكر وإعادة الإعمار. بعد ذلك اليوم كان هناك حديث عن توافق حول إنهاء التعليق لمسألة اتفاقية التفاهم مع سوريا، حوار عديد من الملفات أبرزها فرات مسألة إعادة بشكل كامل مع الجانب السوري، مسألة أيضا بحث التعافي المبكر، بحث إعادة الإعمار، أيضا تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي لجهود الحكومة الانتقالية نحو انتقال سياسي شامل في سوريا خلال الفترة القادمة. إذن هناك حوار سياسي سيبدأ مساء، وفي الصباح كان هناك الحديث عن جوانب اقتصادية أكثر ما هي سياسية.
0: نعم، إلى حين يعني توفر مزيد من التفاصيل والمعلومات وما سيخرج بعد لقاء يعني أسعد الشيباني في هذا الاجتماع، أشكرك جزيل الشكر من بروكسل إلى فقداح مراسل تلفزيون سوريا. انطلق اليوم الملتقى السوري الإماراتي في العاصمة دمشق بهدف توسيع التعاون الاستثماري وتبادل الخبرات في مسائل تنظيم البيئة الاستثمارية.
4: بمجموعة كبيرة من فرص الاستثمار والشركات الاقتصادية انطلقت فعاليات الملتقى الاستثماري الأول بين سوريا والإمارات، وذلك بتنظيم من هيئة الاستثمار السورية. وتضمن الملتقى بحث آفاق التعاون الاستثماري والاقتصادي بين البلدين وتوسيع مجالات الشراكة في القطاعات التنموية والإنتاجية بما يسهم في دعم فرص الاستثمار وتبادل الخبرات بين سوريا والإمارات، إضافة إلى عقد عدة جلسات حوارية شارك فيها مسؤولون ومستثمرون من الجانبين، وذلك بهدف إتاحة مساحة مباشرة للنقاش حول فرص التعاون والاستثمار والشراكات المحتملة بين الشركات. وتنوعت المجالات المطروحة بين القطاعات الخدمية والعامة كالتجارة والتعليم والخدمات المالية والسياحة والعقارات والزراعة والأمن الغذائي والطاقة والطيران والخدمات اللوجستية، إضافة إلى الرعاية الصحية والتكنولوجيا والتحول الرقمي. عواد منصور، تلفزيون سوريا، العاصمة دمشق.
0: قال وزير السياحة مازن صالحاني لتلفزيون سوريا على هامش فعاليات ملتقى الاستثمار السوري الإماراتي في دمشق إن العديد من الاستثمارات الجديدة القائمة في سوريا ستبصر النور قريبا.
5: مثل ما بنعرف نحن أخواننا في دولة الإمارات العربية المتحدة سباقين في مجال السياحي، وأنشأوا العديد من الفنادق، ومعظم البراندات العالمية من أوبريترز كلاتهم موجودين في دولة الإمارات العربية المتحدة. طبعا نحن هلا في جلساتنا الحوارية اللي عم تتم عم نناقش هذا الموضوع، كيف ننقل الأوبريترز كمان والشركات العالمية الموجودة هناك إلى سوريا لحتى نبلش بتطوير الفنادق الموجودة. نحن رينوفيشن لمعظم الفنادق، وهي الفنادق حتدخل حيز الإشغال إن شاء الله في الفترة القريبة، يعني بغضون سنة سنتين حنبلش نفتح فندق ورا فندق. هي فنادق طابعة لوزارة السياحة بالإضافة للاستثمارات الجديدة اللي قائمة في سوريا في العديد من الفنادق الآن حيز التنفيذ وقيد الإنشاء، وإن شاء الله ستبصر النور قريبا بإذن الله تعالى.
0: قال علاء الدين مريدين مدير التخطيط الاستراتيجي والمشاريع في الشركة السورية للبترول لتلفزيون سوريا على هامش فعاليات الملتقى السوري الإماراتي، قال إن اللقاءات كانت مثمرة على صعيد عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا والخدمات التي يمكن للشركات تقديمها.
6: هلا بداية بتعرف أنت قطاع النفط بسوريا هو عصب هاي البلد وقطاع جدا مهم بالنسبة لنا كسوريين، وهو حقيقة في فرص كتير حاليا على الأرض، وبدنا المستثمرين وبدنا الخبرات اللي موجودة مثل ما تفضلت بدول الخليج بحكم أنه هن أصلا دول بترول، فقدومهم لسوريا واستثمار هاي الفرص عنا لح يفيدهم لأنهم حيفيدنا لأننا كبلد طبعا أكيد مثل ما قلت لك الدخل السوري أو خليني أقول لك للخزينة السورية أكيد هو من النفط. فبلا شك اليوم نحن يعني بلقاءاتنا اليوم مع ورشات العمل اللي صارت حقيقة كانت لقاءات جدا مثمرة على الصعيد أنه نحن نعرض شو في عنا فرص استثمارية والشركة وتعرفنا على شركات هن يعرضوا شو هن الخدمات اللي ممكن أنه يقدموها لسوريا، وانعكاسها طبعا على السوريين واضح جدا. يعني أنت اليوم لما بتستثمر النفط بطريقة صحيحة وبتقدر تاخذ هذا المال اللي عم يطلع من النفط السوري بلا شك حينعكس إيجابا على كل المواطنين السوريين.
0: قال حميد محمد بن سالم أمين عام اتحاد غرف الصناعة والتجارة في الإمارات لتلفزيون سوريا إن الوفد اطلع على الفرص المتاحة لدى غرف التجارة في البلاد، وتم الاتفاق على تبادل الزيارات ونقل هذه الفرص إلى الشركات المختصة بهدف تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
7: اللقاء الأول كان لقاء شامل، بحث الفرص، القوانين، التشريعات، التسهيلات المقدمة من الحكومة للمستثمرين. الآن اللي صار هو اجتماع تخصصي ما بين اتحاد غرف التجارة بدولة الإمارات واتحاد غرف التجارة والغرف التجارية بالجمهورية العربية السورية الشقيقة على توافق لتبادل المعلومات، تبادل الزيارات، بحث فرص الاستثمار كل في إمارته وكل في مدينته، في فرص استثمارية في مناطق مختلفة، في حماة، في حمص، في دمشق، في ريف دمشق، في إدلب، في اللاذقية، في كل كل كل يعني طلعنا على بعض الفرص اللي موجودة لدى غرف التجارة. نبحث الآن، اتفقنا على تبادل الزيارات ونقل المعرفة من غرف التجارة في دولة الإمارات العربية المتحدة للأشقاء في غرف التجارة في الجمهورية العربية السورية الشقيقة. بعد هذا الفرص اللي موجودة اللي راح يتم بحثها بين الشركات المختصة سوف ننقل لهم هذا التصور، ننقل لهم الفرص ومتابعة هالفرص، وإن شاء الله أن هذا يؤدي إلى استثمارات مشتركة ما بين البلدين.
0: وخلال مشاركته في المنتدى قال وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار إن منتدى اليوم يعكس عودة الثقة والتواصل الطبيعي بين الدولتين الشقيقتين سوريا والإمارات. بدوره أوضح رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي أن الهيئة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير بيئة الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات وتفعيل قانون الاستثمار وتسهيل التراخيص وتسريع الموافقات وإنجاز المشاريع على أرض الواقع. من جانبه قال

0: قائمة على الشراكة الحقيقية وتكامل والتنمية الشاملة، والعمل على بلورة مشاريع مشتركة مبنية على المصالح المتبادلة. لمزيد من التفاصيل انضم إلينا حازم عمد مراسل تلفزيون سوريا معنا من دمشق. إذا أهلا بك حازم، انطلاق للملتقى السوري الإماراتي في العاصمة السورية بهدف طبعا توسيع التعاون الاستثماري في البلاد ومسائل أخرى تتعلق بتبادل الخبرات وتنظيم مسائل البيئة الاستثمارية. ما الذي رصدته لنا وكيف هي الأجواء حازم؟
1: فرات صراحة هو اليوم الأول من هذا الملتقى الذي سيستمر على مدار يومين، يجمع ما بين مسؤولين حكوميين في القطاع الاقتصادي وكل يعني مجالات الاقتصاد يعني السوري، إضافة إلى رجال أعمال ومستثمرين من الطرفين. وبالتالي هناك هذا الملتقى بكل معنى الكلمة هو نقطة التقاء وتعارف ما بين الطرفين على الفرص الموجودة وكيفية استغلال هذه الفرص وكيفية الاستفادة أيضا من التجارب. عادة هذه الملتقيات يعني تسبق الاستثمارات، وقبل هذا الملتقى ربما يعني لاحظ الجميع وجود زيارات لوفود اقتصادية لرجال أعمال، قبلها رجال أعمال يعني معروفين مثل محمد العبار، والحديث عن مشاريع ضخمة يعني وصلت في بعضها لأكثر من 50 مليار دولار لبعض المشاريع. وبالتالي كانت هناك محفزات وتشجيع خاصة بعد زيارة الرئيس الشرع إلى الإمارات. من هنا انطلقت البداية ويعني فتحت العلاقات بعدها بشكل متسارع وصولا إلى هذا الملتقى. اليوم ميزة هذا الملتقى بأنه جمع كل التخصصات، نحن نتحدث عن كل المجالات، يعني هناك مجالات لها علاقة بالصحة والتعليم بالسياحة بالتخطيط العمراني بالبناء، يعني بكل شيء تقريبا. وبالتالي أعرب المسؤولين الإماراتيين يعني خلال هذا الملتقى بأنهم متطلعين لشراكة حقيقية مع سوريا في كل القطاعات. هذه القطاعات التي تحدث عنها يعني سوريا بحاجة إليها، ويعني ربما تطرق وزير الاقتصاد لأن الإمارات قطعت أشواطا كبيرة في خبرتها بكل مجالات يعني التي تحتاجها سوريا من ناحية التنمية الاقتصادية القادمة يعني لسوريا وما تحتاجه في خلال هذه المرحلة. أيضا يعني كان هناك حديث عن بيئة الاستثمار السورية والتي كانت ربما بيئة منفرة خلال الأعوام التي مضت، وكان هناك الكثير من الملاحظات التي وضعت عليها سواء من الداخل أو الخارج. كان هناك حديث يعني من هيئة الاستثمار بأنه كان هناك تطوير يعني البيئة التشريعية الاستثمارية والبيئة الاستثمارية بشكل عام، وكان هناك تسهيلات للتراخيص وإسراع منها. وبالتالي يعني كان هناك بعض الخطوات التي قامت بها سوريا قبل انطلاق ليس فقط هذا الملتقى، بل يعني قبلها سبقها ملتقيات عربية أخرى بهذا الصدد. لكن الإمارات تحديدا لها باع طويل بما يتعلق ب يعني كيفية تطويع البيئة الاستثمارية وتطويع يعني البيئة الخاصة بالاستثمارات التي لها علاقة بجذب الشركات ورجال الأعمال. وبالتالي ربما يمكن لسوريا أن تستفيد من هذه النقطة من ناحية الخبرات على الأقل.
0: شكرا جزيلا لك حازم عوض مراسل تلفزيون سوريا في دمشق. شكلت قضية الشاب بتول سليمان علوش واحدة من أكثر القضايا تداولا وإثارة للجدل في الأيام الأخيرة، وسط تضارب الروايات والتحليلات التي رافقتها لإظهار أخيرا بث مصور مباشر بحضور حقوقيين وإعلاميين وأعيان من قرية بتول لبيان حقيقة وأسباب غياب الفتاة عن منزلها.
2: ربما الأمر ضمن سياقاته الاجتماعية عقب ثورة شعبية اجتهد النظام البائد إلى حرفها وتحويلها إلى حرب أهلية وبنزعة طائفية، ولعل مشهد اليوم من اتهامات بالخطف والسبي في مقدمة القضايا المتداولة خصوصاً في مناطق الساحل، وهي ملفات تحولت مراراً إلى مادة جدلية على مواقع التواصل بين من يشير إلى حالات خطف فعلية وبين من يتحدث عن وجود دوافع شخصية أو اجتماعية خلف كثير من تلك الحالات. بتول سليمان علوش، فتاة 21 ربيعاً، إحدى أكثر هذه القضايا جدلاً بعد تداول أخبار تفيد بأنها تعرضت للاختطاف عقب نشر عائلتها تسجيلات مصورة تفيد بانقطاع الاتصال مع ابنتها.

0: في أواخر شهر نيسان الماضي، لتثير المناشدات تفاعلاً واسعاً قبل أن تظهر باتول قبل أيام في تسجيل مصور لتنفي قضية الخطف، ولتثير عبارتها هاجرت في سبيل الله موجة عارمة من القلق الأسري والغضب المجتمعي بين مدافع ومهاجم ومشكك قبل أن يتم التأكد من أي تفاصيل رسمية.
1: أنا طلعت بإرادتين وأنا الحمد لله بخير، يعني ما أنا مثل مع الشائعات ما بطلعوا بتقول أنه أنا مخطوفة أو سبية أو شيء من هذا الكلام.
0: في مواجهة رفض العائلة لرواية المغادرة الطوعية وادعاء تعرض الفتاة للضرب والإكراه ومطالبة منظمات حقوق الإنسان بالكشف عن مكان ابنتها وإعادتها، أكد والد الفتاة لقاء ابنته وسلامتها داخل مقر المباحث الجنائية بمدينة جبلة قبل أيام، نافياً شائعة خطفها، ليظهر أخيراً بث مباشر على الفيسبوك بحضور حقوقيين وإعلاميين إضافة إلى أعيان من القرية، أكدت الفتاة فيه صحة منشورها المصور وأنها غادرت منزلها بإرادتها الحرة لخيار ديني، نافية أي شكل من أشكال الاختطاف أو الإكراه.
2: إذا نحن عم نحكي أنت غادرتي منزل أهلك لأسباب خاصة.
0: تأتي قضية بتول علوش لتعيد إلى الأذهان النقاش الذي تزايد حول حوادث اختفاء وفقدان فتيات ونساء خصوصاً في مناطق الساحل خلال السنة الفائتة، وهي ملفات تحولت مراراً إلى مادة جدلية على مواقع التواصل بين من يشير إلى حالات خطف فعلية وبين من يتحدث عن وجود دوافع شخصية أو اجتماعية خلف كثير من تلك الحالات.
3: أصدر وزير الداخلية في شهر تموز الماضي توجيهاته لتشكيل لجنة للتحقق من صحة هذه الشكاوى والادعاءات.
0: وزارة الداخلية السورية من جهتها أكدت على أهمية الاعتماد على البيانات الرسمية والتحقيقات المباشرة، وكشفت أواخر العام الماضي عن حالة اختطاف واحدة من 42 ادعاءً بحسب توثيق اللجنة الوزارية من خلال مراجعة السجلات الرسمية والاستماع إلى النساء والفتيات المعنيات وذويهن.
3: وقد تبين أن 41 حالة من هذه الشكاوى لم تكن حالات اختطاف.
4: هذا وحذرت محافظة طرطوس من دعوات متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي دعت لتجمعات غير مرخصة، واعتبرت المحافظة أن الدعوات تمثل محاولة صريحة لزعزعة الاستقرار وخدمة أجندات مشبوهة، كما أشارت إلى أنها ستتعامل بشكل حازم مع أي تحرك مخالف للقانون وستلاحق المنظمين والمشاركين قانونيا وفقا لأحكام قانون العقوبات. ودعت المحافظة المواطنين للالتزام بالقوانين بشأن التجمعات العامة صونا للسلم الأهلي. تنضم إلينا الآن لين جبارة مراسلة تلفزيون سوريا معنا مباشرة من طرطوس. لين أهلا بك. بعد التحذير لين الذي قامت بتوجيهه محافظة طرطوس لأي دعوات تم تداولها وتتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتجمعات لا تنال ترخيص، هل لوحظ لديك أي تجمع طبعا لم يتم ترخيصه من قبل الدولة لين؟
5: نعم بالفعل، يعني خلال الساعات الماضية انتشرت دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي للاحتجاج على قضية بتول علوش والمطالبة بالإفراج عنها بحسب يعني ما ذكرت هذه الدعاوي. فيما بعد أصدرت الجهات المعنية بيانا يوضح أن أي تجمع غير مرخص يتم ملاحقة المخالفين باعتبارهم بحسب وصفهم أن هذه التجمعات تشكل يعني تشكل عدم استقرار في المنطقة. طبعا يعني لم يلاحظ اي تجمعات هنا في محافظة طرطوس وحتى في عدة مناطق من الساحل التي كانت يعني انتشرت الدعوات فيها. هذه الدعوات انتشرت بعد القضية التي اثارت يعني جدلا واسعا خلال الايام الماضية بعد خروج بتول من منزل عائلتها لأسباب دينية بحسب وصفها، وبعدما يعني طالبت عائلتها الإفراج عنها بحسب ما قالوا أنها اختطفت. يعني طبعا فيما بعد تم عقد عدة لقاءات مع الفتاة ومع عائلتها، ويعني الفتاة قالت أنها يعني خرجت من المنزل لأسباب دينية ولم يتم اختطافها. وحتى يعني منذ أيام خرج والد الفتاة أيضا بمقابلة ويعني أوضح فيها أن ابنته لم يتم خطفها وهي ستعود للمنزل يعني بحسب ما الوعود يوم الأحد، ولكن عندما لم تعد إلى المنزل يعني اعتبروا أنها بحسب قولهم يعني أنها مخطوفة، ولكن الفتاة قالت أنها لا تريد العودة بسبب يعني الضغط الذي تعرضت له من عائلتها خلال الفترة التي سبقت خروجها من المنزل. ويعني عقب هذه القضية التي أثارت جدلا واسعا يعني كان هناك دعوات للاحتجاجات، وصدرت تعميم بمنع هذه الاحتجاجات لعدم زعزعة السلم الأهلي هنا في المنطقة، وصراحة لم تشهد المنطقة أي تجمعات.
4: طيب، فيما يخص يعني موضوع بتول، هل هناك من أحاديث توضيحات يعني معلومات لربما عن مصير بتول بعد ما خرجت في البث المباشر وتحدثت عن أنها ليست مختطفة وبأن كل ما حصل هو عبارة عن سوء فهم؟ هل هناك أي معلومات لين يعني يتم تداولها في طرطوس عن مصير بتول إلى حد هذه اللحظة؟
5: صراحة يعني من جهة عائلة الفتاة ويعني المقربين منها يعني هم لا زالوا يقولون أن الفتاة مخطوفة، ولم يعني لم يصدقوا كلام الفتاة بأنها خرجت بإرادتها من المنزل. ويعني بعد المؤتمر الذي عقد مع الفتاة يعني ليلة البارحة والوسائل الإعلامية المختلفة التي قابلتها يعني هي أوضحت أنها لا تريد العودة للمنزل، وبعد محاولات عديدة لإقناع الفتاة بالعودة يعني قالت أنها ستفكر في العودة ولكن هي لا تريد العودة للمنزل، ولم يتم التوضيح حول مصير الفتاة أو يعني ماذا يعني الإجراءات التي ستتبع خلال الفترة المقبلة.
4: شكرا جزيلا لك من طرطوس لين جبارة، مراسلة تلفزيون سوريا. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل تاجر مخدرات بعد مواجهات استمرت مع أهل ساعات في حي رصافة بمدينة دير الزور. وقال مراسلنا إن الاشتباكات بين تاجر المخدرات وقوى الأمن التابعة لوزارة الداخلية استمرت من الساعة الثانية بعد منتصف الليل وحتى الثامنة من صباح اليوم وانتهت بمقتله. تأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة عمليات أمنية متواصلة في المنطقة لملاحقة تجار المخدرات، إذ شهدت الفترة الأخيرة اشتباكات مماثلة أسفرت عن إصابة عناصر من الأمن الداخلي ومقتل أحد عناصر مكافحة المخدرات، إضافة إلى ضبط كميات كبيرة من مادة الكبتاجون خلال عمليات سابقة. قالت وزارة الدفاع إن اثنين من أفراد الجيش استشهدوا وأصيب آخرون من جراء استهدافهم من قبل مجهولين في الحسكة. وأفادت الوزارة أن الاستهداف نفذه مجهولون لباص مبيت للفرقة 64 غربي صوامع العالية بريف الحسكة، كما أسفر عن استشهاد جنديين وإصابة 4 آخرين. انضم إلينا الدكتور خالد جبر الحقوقي والباحث السياسي، أهلا ومرحبا بك دكتور خالد. يعني هذا الهجوم الذي استهدف الجيش وأدى إلى مقتل اثنين من عناصره من قبل مجهولين كما طبعا ذكرنا في الخبر وتحديدا في الحسكة، برأيك من هو المسؤول عن هذا الهجوم وما أسباب القيام به؟
6: يعني تحياتي لك ولمشاهديك الكرام أيضا. يعني من الصعب تحديد هوية من هو المسؤول عن هذا الاستهداف المقيت، وخاصة يعني مدينة الحسكة وباقي المناطق تشهد عمليات الاندماج. طبعا يعني هذه المنطقة أي منطقة صوامع عالية هي تحت سيطرة الجيش السوري بشكل كامل، ويعني لا يوجد في هذه المنطقة أي عناصر أخرى، إضافة إلى بعض النقاط للجيش التركي على امتداد راس العين السريكانية، فهذه المنطقة هي يعني حقيقة لا يمكن تحديد هوية من يكون المستهدف أو من قام بهذا الاستهداف. فلذلك يعني الإطار اليوم هو واضح، يعني الهدف من هذا الاستهداف هو يعني النيل من حالة الاندماج ربما، وأيضا النيل من العملية السياسية التي تتم في مدينة الحسكة وباقي المناطق التي تتبع لها. يعني من الصعب تحديد هوية من هو الذي قام بهذه العملية، طبعا هي مدانة ومقيتة بكل الوسائل، هؤلاء يعني عناصر الجيش هم أبناؤنا أيضا يعني اليوم، وإضافة إلى أن يعني المسؤول المباشر عن الجيش في المنطقة الشرقية هم يعني الذين كانوا ضمن قوات سوريا الديمقراطية، أو القادة الذين أصبحوا قادة اليوم هم كانوا تابعين لقوات سوريا الديمقراطية، وعلى رأسهم الجنرال سيبان
4: طيب حمولة. أنت برأيك دكتور خالد، يعني كون نحن ليس لدينا معلومات الآن لنحدد من قام بهذا الفعل، لكن أنت برأيك من كل ما يحصل في الحسكة والوضع الأمني الذي لم يستقر لهذه اللحظة، من برأيك له مصلحة بهذه العملية؟
6: يعني حقيقة يعني من له المصلحة، يعني باعتقادي أن هناك من يريد أن يعكر صف هذه المباحثات أو عمليات الاندماج التي تتم اليوم، وقد وصلنا إلى المطاف الأخير من عمليات الاندماج. أما إضافة إلى الوضع الأمني، فالوضع الأمني جيد يعني إلى حد ما، إلا ما حدث اليوم يعني في هذه العملية، وربما هناك من
4: ولكن لم تجبني إلى حد الآن من برأيك الذي قام بهذا الفعل؟
6: هلا يعني من الصعب جدا تحديد هوية من الذي قام بهذا الفعل. يعني ذكرت لك ان من هم المسيطرين على تلك المنطقه، منطقه صوام عاليه، وهي امتداد ايضا لمدينه راس العين السريكانيه، ومنذ سنوات يعني لا يوجد حضور او وجود لقوات سوريا الديمقراطيه، اذ كنا نتحدث عن الحاله اطلاقا، ويعني منذ دخول يعني سيطرة الجيش التركي على مدينة سريكانية لم يكن هناك أي تواجد لقوات سوريا الديمقراطية، أي منذ العام 2019 إلى تاريخ اليوم. العملية هناك من يريد يعني أن يستهدف بهذه العملية أو يعكر صف حالة الاندماج التي تتم في مدينة الحسكة، فإذا الحالة. وأيضا يعني
4: طب إذا ما افترضنا دكتور خالد بأن من قام هو تيار معين يتبع لجهة معينة لا يريد إتمام عملية الدمج بين يعني الحكومة وبين قسد، هل يمكن أن يوجه اللوم لربما في هذه المسألة إلى قسد لأنها لم تستطع أن تحتوي المشهد؟
6: أطلاقا يعني قسد غير متواجدة وعناصر قسد غير متواجدون في تلك المنطقة بالأساس. يعني هذه المنطقة سابقا يعني في يعني كانت هناك يعني بيئة كانت تضم عناصر تنظيم داعش، أيضا ربما يكون المسؤولين عن هذه العملية، وحدثت عدة عمليات باستهداف عناصر الجيش السوري في دير الزور وباقي المناطق أيضا، وكان المسؤول المباشر عن هذه العمليات هم عناصر داعش. فلذلك من الصعب تحديد الهوية، الأمر يحتاج إلى تحقيقات مبدئية، تحديد هوية الفاعل ومعاقبة الفعل بشكل مباشر. أما الحديث عن وجود قوات سوريا الديمقراطية، فالمنطقة خالية من قوات سوريا الديمقراطية بشكل كامل أطلاقا، لا يوجد أي عنصر لقوات سوريا الديمقراطية أو حتى يعني حواجز مشتركة بين قوات سوريا الديمقراطية أطلاقا. يعني هذه المنطقة هي بعيدة عن مناطق امتداد قوات سوريا الديمقراطية بحسب تواجدها الحالي بشكل عام.
4: دكتور خالد، إذن في وقت لاحق يعني سيكون هناك بعد إتمام عملية الدمج لربما نقاط مشتركة تجمع بين يعني عناصر من الجيش وأيضا عناصر من قسد، وكلها ستدمج في يعني مجموعة واحدة. إذن كيف برأيك يمكن أن نؤمن الوضع في الحسكة حتى لا يتم الاعتداء عليهم من جديد بعد إتمام الدمج وبعد الانتهاء من عملية الدمج بشكل كامل؟ كيف يمكن الوصول إلى حل لربما الحد من هذه الاستهدافات أو حتى القضاء عليها بشكل كامل والوقوف على هوية من يقوم بها؟
6: يعني تماما الأمر يحتاج إلى استتباب أمني بشكل كامل ومتكامل، إضافة إلى عملية الاندماج بالنسبة للحالة العسكرية بشكل عام هي قد يعني شارفت على النهاية بشكل كامل. يعني هناك عناصر وضباط كانوا تابعين لقوات سوريا الديمقراطية اليوم أصبحوا تحت ديوان الجيش الأكاديميات العسكرية، وغدا سيأتون ويكونون ضباط في المنطقة، يعني إذن العملية العسكرية أصبحت متكاملة والعملية الأمنية أصبحت متكاملة اليوم. إذا من واجب الجميع البحث عن من يقوم بهذه الاستهدافات الأمنية ومن يقوم بتعكير صف الأمن في المنطقة، يجب أن يحاسب، يجب أن يكون هناك يعني بذل جهد أكبر من الناحية الأمنية.

0: المنطقة تماما يعني مر عليها الكثيرون من بإطار مختلف وسياسات مختلفة
1: نعم وصلت
0: وأشكال
1: الفكرة.
0: مختلفة.
1: نعم شكرا، أشكرك جزيلا دكتور خالد جبر، حقوقي وباحث سياسي، كنت معي مباشرة من الحسكة.
0: شكرا.
1: وصل وفد أممي يضم ممثلين عن 23 دولة من الدول الرئيسة المانحة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى سوريا عبر معبر نصيب الحدودي مع الأردن. وقالت وكالة الأنباء سانا إن الوفد سيطلع على الوضع الإنساني في البلاد إلى جانب مناقشة إعادة تنظيم العمل الإنساني والانتقال إلى آلية للتنسيق والترابط والتكامل مع خطط التعافي المبكر والتنمية. وحسب الوكالة من المقرر أن يجري الوفد لقاءات مع جهات معنية إضافة إلى جولات ميدانية للاطلاع على الاحتياجات الإنسانية والخدمية في عدد من المناطق السورية. أعلن والي ولاية شانلي أورفا تركيا استئناف إجراءات الدخول والخروج من وإلى سوريا عبر معبر أقجا قلعة الأبيض الحدودي مع سوريا، وذلك عبر جوازات السفر بدلا من يوم غد الثلاثاء. وبحسب بيان والي شانلي أورفا يسمح بالدخول عبر المعبر بجوازات للأتراك والسوريين حاملي الجنسية التركية والسوريين الحاصلين على تصريح إقامة ساري المفعولة أو إذن عمل. وأوضح والي أورفا أن الولاية ستقيم طلبات العبور التجاري وطلبات العزاء وغيرها من طلبات العبور للمواطنين السوريين الحاصلين على وضع الحماية المؤقتة. سجلت مناطق واسعة من سوريا هذا العام هطولات مطرية غزيرة تعد الأشد منذ 12 عاما، ما انعكس إيجابا على الواقع الزراعي إذا أسهمت هذه الأمطار في انعاش الأراضي في أرياف إدلب بعد سنوات من الجفاف رغم ما تسببت به السيول من أضرار في بعض المناطق الزراعية.
2: في هذه الحقول بريف إدلب تبدو الأرض أكثر هدوءا هذا العام. المطر سبق صوت مضخات الري وخفف عبء السقاية عن المزارعين. مواسم طويلة اعتادت على الجفاف تغيرت ملامحها هذا الشتاء. أبو محمد واحد من المزارعين الذين استفادوا من وفرة الأمطار، محصوله تحسن وتراجعت تكاليف الري.
3: تلاحظ الفرق مثل هلأ هذا أنه المحصول البطاطا لحد الآن ولا ري، يعني ما شاء الله مجموع خضري رائع جدا جدا، وبنفس الوقت قلت التكاليف على المزارع طبعا في يعني بس بقى يعني التكاليف الكبيرة بالنسبة لمحصول البطاطا بالنسبة للري بشكل خاص يعني انزاحت قسم كبير كتير كتير منه.
2: لكن الصورة لم تكن مشابهة في كل الأراضي الزراعية، بعض الحقول تحولت إلى برك مائية بعد طوفان السيول. مزارعون خسروا أجزاء من محاصيلهم بسبب تجمع المياه وغرق المزروعات، أضرار وصفت بالطفيفة في بعض المناطق لكنها أثرت على الإنتاج. ورغم ذلك يرى كثيرون أن وفرة المياه ستنعكس إيجابا على المواسم المقبلة.
4: فكمان كثرة الأمطار يعني أدت علينا بأضرار، والحمد لله نحمد الله ساوت أضرار، أراضي صارت بشكل جيد جدا وأراضي انغمرت بالمياه وصارت أضرار كبيرة. والله منسوب المياه يعني زاد يعني استفدنا منها نحن يعني شيء 5 سنوات لقدام بمنسوب المياه الآبار طبعا الارتوازي وهيك.
2: هذا الموسم أعاد الأمل بعودة الاكتفاء الزراعي في سوريا. خبراء زراعة أكدوا أن الهطولات المطرية الغزيرة هذا الشتاء تبشر بإنتاج وفير من القمح خلال موسم 2026، توقعات تشير إلى إمكانية الوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي والاستغناء عن استيراد القمح في حال عدم انتشار الإصابات الحشرية.
5: بين أرض استعادت خصوبتها وأخرى غمرتها المياه، يحاول مزارعو إدلب التكيف مع موسم استثنائي، موسم أعاد الأمل إلى كثير من الحقول، لكنه طرح أيضا سؤالا جديدا، هل تستطيع البنية الزراعية الحالية مواكبة تغيرات المناخ القادمة؟ إبراهيم السويد، التلفزيون سوريا.

0: الليبية ريف إدلب.
1: بدأت ضمن حملة ربيع دير الزور أعمال إعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي في أحد أحياء المدينة في خطة تهدف إلى معالجة مشكلات خدمية أثقلت كاهل الأهالي لسنوات.
2: يتفقد المهندس زكريا واقع شبكات الصرف الصحي المتهالكة قرب دوار غسان عبود في مدينة دير الزور في خطوة تمهيدية لإعادة تأهيلها، وذلك بعد الاتفاق الذي جرى بين محافظة دير الزور ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف ومؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي ضمن حملة ربيع دير الزور.
3: مشروع صرف صحي من أكبر المشاريع لهذه السنة، يبدأ من شارع التكايا وصولا إلى دوار غسان عبود ومنه إلى دوار الصناعة بطول إجمالي ما يقارب 1500 أو 1600 متر.
2: الأهالي بدورهم رحبوا بهذه الخطوة معتبرين أنه طال انتظارها، خاصة في ظل المعاناة المستمرة من الانسدادات والفيضانات المتكررة وما تسببه من أضرار صحية وبيئية.
4: عانينا جدا توفر الأقبية وسحب المياه منها، وإن شاء الله هذا المشروع استكمال تأهيل شارع التكاية حللنا هاي المشكلة وشجع على عودة الناس إلى أحياها.
5: وإحنا كسكان نسكن بالمدمر بالقرب من شارع التكاية والقرب من الصناعة، تأهيل هذا الصرف وأيضا بتأهيل الصرف الصحي بكل محافظة دير الزور، والله يجزيكم الخير.
2: الخدمية وتحسين الواقع الصحي في المحافظة.
6: تعد هذه الخطوة إيجابية في اتجاه تأهيل الصرف الصحي في أحد أهم الشوارع الرئيسية في دير الزور في وقت يترقب فيه الأهالي أن تمتد مثل هذه المشاريع في عموم المحافظة. صاحب الحالة تلفزيون سوريا دير الزور.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يسمح لإيران أبدا بامتلاك سلاح نووي، وقال الرئيس الأمريكي في تصريحات لفوكس نيوز أنه لا يشعر بأي ضغط أو ملل بشأن إيران. هذا وأشار إلى أن وقف إطلاق النار مع إيران ضعيف جدا، لافتا إلى أن وقف إطلاق النار في غرفة الإنعاش بحسب تعبيره. هذا وأوضح ترامب أن الإيرانيين تراجعوا عن أشياء تم الاتفاق معهم عليها في وقت سابق، منتقدا المقترح الإيراني حيال إنهاء الحرب. من واشنطن ينضم إلينا شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا. أهلا ومرحبا بك شعبان. إذن في أي سياق شعبان تأتي تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خصوصا بالحديث عن أن وقف إطلاق النار دخل مرحلة الإنعاش؟
7: نعم فرات، مساء الخير. أنا اليوم حديث الرئيس ترامب كان أكثر من واضح، يجيب عن كل الموقف الأمريكي، طبيعة الموقف الأمريكي من المقترح الإيراني الذي قال عنه الرئيس دونالد ترامب أنه يعني رماه في القمامة ولم يكمل قراءته، حتى أنه لم يكمل قراءته. طبعا كان الرئيس دونالد ترامب يقصد أنه الرد الإيراني لم يجب على المطالب الأمريكية، وخاصة فيما يخص موضوع البرنامج النووي الإيراني وإعلان إيران صراحة بعدم يعني نيتها الوصول إلى السلاح النووي أو تصنيع قنبلة نووية. هذا بالضبط ما كان بصراحة فرات ينتظره الرئيس دونالد ترامب من الإيرانيون، لكن الإيرانيون لم يقتربوا من ذلك، لم يقولوا ذلك. الرئيس دونالد ترامب أيضا يعني قال أنه في يعني لمح إلى إمكانية العودة إلى مشروع الحرية، موضوع حرية الملاحة في مضيق هرمز، ولكن أكثر من ذلك بحيث لا يكون الاكتفاء فقط بمرافقة السفن الأمريكية للسفن التجارية، ربما أكثر من ذلك، ربما يعني يلمح إلى يعني إلى مسألة عودة مشروع الحرية، يعني بعد أن قام بتعليقه بناء على طلب من بعض الدول وبسبب استمرار المحادثات المفاوضات الرئيس ترامب يلوح بعودة هذا المشروع، وليس ذلك فقط وإنما بوسائل مختلفة، ربما يكون بينها وسائل عسكرية. هذه إشارة يعني أو تلميح يجب أن نقرأه جيدا. بنفس الوقت يعني أشار الرئيس دونالد ترامب إلى خيبته من الإيرانيين، لأنه غالبا ما يتراجعون عن أشياء قالوها أو وثائق قدموها. وبنفس الوقت كان هناك نقطة لافتة جدا في حديثه، أن الإيرانيين يعني قالوا له أو أبلغوا الأمريكيين عن استعدادهم لتسليم الغبار النووي والوقود النووي أو اليورانيوم المقصب الموجود تحت الإنقاض، لأن ذلك يحتاج إلى تقنية لا يمتلكها الإيرانيين. هذه للمرة الأولى نسمع مثل هذا الكلام فرات. الإيرانيون غالبا ما يرفضون أو ينفون الاستعداد لتسليم اليورانيوم المخصب، ويقولون أنه مثل التراب الإيراني المقدس، فاليورانيوم أيضا مخصب. هذه مسألة يعني لافتة للنظر، أن يقول الرئيس ترامب أن الإيرانيين عبروا عن استعدادهم لتسليم اليورانيوم المخصب. بنفس الوقت يعني التحليلات التي رافقت تصريحات الرئيس دونالد ترامب كلها تحدثت عن استمرارية الرئيس ترامب في الحصار، وليس ذلك فقط فحسب، ربما العودة إلى مشروع الحرية. وقال الرئيس ترامب أنه لا يمل ولا يشعر بالضغط، إذن هو مستمر ولن يتراجع، وحتى أنه قال أنه سيبقى على موقفه حتى يعني يعود القادة المتشددين في إيران عن مواقفهم. إذن هناك إصرار أمريكي، هناك سعي أمريكي، استمرار في السياسة الأمريكية، الحصار وغيره من وسائل حتى إجبار الإيرانيين على الرضوخ وتلبية المطالب الأمريكية. نعم
1: شعبان، أريد أن أسألك عن نقطة يعني بغاية الأهمية. هل يعني من خلال متابعتك ورصدك لوسائل الإعلام الأمريكية والتصريحات التي تخرج من المسؤولين الأمريكيين، هل فعلا هناك رغبة أو دعنا نقول يعني اقتناع لدى الإدارة الأمريكية بأن إيران ستذهب في طريق تفاوضي، تتخلى عن برنامج، تسلم مشروع الصواريخ الباليستية، أم مجرد هي تقوم بضغط فقط على الجانب الإيراني لتحقيق أكبر مكسب ممكن؟
7: نعم، يعني هذه المسألة تحتاج إلى شرح مفصل. أولا لاحظنا فرات فيما يخص موضوع الصواريخ نوع من التخلي أو التراجع الأمريكي عن شروط قد تم التحدث بها سابقا. في البداية كان الحديث عن تعليق التخصيب اليورانيوم، تفكيك البرنامج النووي الإيراني، تسليم اليورانيوم المخصب، وضع حدود للبرنامج الصاروخي الإيراني، وقف إيران لدعم أذرعها في المنطقة. اليوم لم نعد نسمع حديثا ولا حتى في الوثائق المفاوضات عن موضوع الصواريخ الباليستية ووضع حد لهذا البرنامج. هذا من ناحية. من ناحية ثانية لم نعد نسمع أيضا شيئا عن موضوع أذرع إيران ووكلائها في المنطقة. الحديث اليوم يقتصر فقط على موضوع مستقبل مضيق هرمز، موضوع الحصار للمضيق الحصار الأمريكي، وبنفس الوقت فقط أيضا عن البرنامج النووي الإيراني فقط لا غير. إذن هناك تراجع في الأهداف أو تقليص للأهداف. لغاية هذه اللحظة يعني هناك نوع من الثقة هنا في واشنطن أن الإيرانيين في النهاية سيردخون. لماذا؟ لأنهم يخسرون كل يوم جراء الحصار، وبنفس الوقت هم خسروا عسكريا، هم هزموا عسكريا، لا يوجد لديهم يعني الطائرات، لا يوجد لديهم سفن حربية، لا يوجد لديهم صواريخ، منصات صواريخ أغلبها قد تم تدميره. ويأتي الحصار الاقتصادي هذا أو سياسة الخنق الاقتصادي لتجبر في النهاية الإيرانيين على الإذعان أو القبول بالشروط الأمريكية، لكن ذلك لن يتحقق بين عشية وضحاها، لن يتحقق خلال وقت قصير. سيحاول الإيرانيون، سيسعى الإيرانيون للعب على مسألة الوقت قدر الإمكان. لكن اللافت للنظر كما ذكرنا أن الرئيس دونالد ترامب مصر ويقول أنه لا يشعر بعامل الضغط، وبنفس الوقت نقطة أخيرة أن الحصار الاقتصادي يحقق نتائج ربما يعني أكثر نجاعة من العمليات العسكرية. نعم إليك فرات.
1: جزيلا لك على كل هذا التوضيح شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا، كنت معي مباشرة من واشنطن. وصلنا إلى نهاية النشرة، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقم.
2: هل تأذن لي أن أخالفك؟
1: متى يشتفي منك الفؤاد المعذب وسهم المنايا من وصالك أقرب؟
2: هل تفعل هذا في البيت؟
1: ولا يوجد أحد من الوالد ومن الوالدة.
2: واسترجعت سألت عني فقيل لها ما فيه من رمق، دقت يدا بيدي،
1: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول.
2: بلغ سعاد وإن ظنت بما وعدت أن الفؤاد بداء الحب متبول.
1: قالت الكبرى أتعرفنا الفتاة؟ قالت الوسطى نعم هذا عمر.
2: أنت أخرجت معنا في القطار يعني رجلا يسهل علي أن يبيعنا.
1: هذا الرجل قلب نظرية الحب رأسا على عقب. فضل من المنطق عجزت اللغة عن إخراجه نطقا فأخرجته الموسيقى تلحينا.
2: إن يحسدوني على موتي فوا أسفي، حتى على الموت لا أخلو من الحسد.
3: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
4: شو عم النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
5: متى سيكون هناك؟
3: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
6: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
4: أنا معترض على فكرتين.
3: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.
7: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24 على 24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل والاقتصاد عم يتعافى. ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير إذا ما في كهرباء ومي؟ استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

حقي بيك العظم. حقي بيك العظم رجل الإدارة والاقتصاد، أول رئيس لدولة دمشق، وأول رئيس وزراء للجمهورية السورية. ولد حقي بيك العظم عام 1864 في مدينة دمشق. ينتمي لأسرة العظم التي يرجع تاريخها ل400 عام، حيث كان لأفرادها دور بارز معظم الأحيان في السلطة والإدارة في دمشق وحماة والمعرة. درس العظم في مدرسة الآباء العزاريين وأجاد اللغات العربية والتركية والفرنسية. كان مسؤولاً عن المصالح العقارية في دمشق في عهد العثمانيين، ثم تم نقله إلى الأستانة ليرأس المصالح العقارية. بعدها انتقل العظم إلى مصر وزيراً للمعارف. انتسب العظم إلى جمعية الاتحاد والترقي التركية، وفي العام 1909 نفذت الجمعية انقلاباً على السلطان عبد الحميد الثاني وعزلته من السلطة. وعلى إثر هذا الانقلاب عاد العظم من مصر إلى اسطنبول واستلم منصب المفتش العام في وزارة الأوقاف. لبث العظم سنتين في اسطنبول، ثم انشق عن جمعية الاتحاد والترقي بسبب سياسات التتريك، والتي أفضت إلى تهميش مكونات السلطة العثمانية من عرب وغيرهم. عاد العظم مجدداً إلى مصر ودعا من هناك إلى تطبيق مبدأ اللامركزية الإدارية، فصدر عليه حكم بالإعدام. مع بدء الانتداب الفرنسي على سوريا عين العظم رئيساً لدولة دمشق عام 1920، وقد ركز اهتمامه على تحسين الإدارة، فأدخل بعض التحسينات مثل عمل المساجين مقابل المال. بعد حوالي العام من تسلمه منصبه في حزيران عام 1921، نفذ العظم والمفوض الفرنسي هنري غورو زيارة إلى الجولان الذي كان تابعاً لدولة دمشق حينها. وفي الطريق انهمر وابل من الرصاص على السيارة التي كانت تقلهما، فأصيب العظم بثلاث رصاصات في شفته وذراعه وفخذه، وقد أدت هذه الحادثة إلى تعزيز الثقة بين العظم والفرنسيين. مع إعلان الاتحاد الفيدرالي بين الدول السورية عام 1922، تقلصت صلاحيات العظم لتصبح مقتصرة على فيدرالية دمشق فقط. وبعد إعلان الاتحاد بين حلب ودمشق استقال العظم من مناصبه عام 1925. بعد سلسلة من الاضطرابات بعد معاهدة الصداقة الفرنسية السورية، تم الاتفاق على أن يشكل العظم حكومة جديدة عام 1932 مناصفة بين المعتدلين والوطنيين. فشلت الحكومة بعد عام، فشكل حكومة ثانية فشلت كذلك بعد عام. عاد العظم إلى مصر بعد انتهاء دوره السياسي، وبقي فيها إلى وفاته عام 1955، حيث دفن في مسقط رأسه دمشق. ترك حقي العظم وراءه مجهوداً إدارياً وعلمياً لا يمكن إقفاله، ليس بداية بكتابه عام 1902 تاريخ حروب الدولة العثمانية مع اليونان، وليس نهاية بجهوده الإدارية في الوزارات التي أسسها.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج سوريا اليوم، ونناقش فيها أبرز الملفات على الساحة السورية. نستهل ساعتنا الأولى بالحوار السوري الأوروبي في بروكسل، والذي بدأ بمنتدى تنسيق الشراكة الأوروبية السورية، ونطرح تساؤلات عن أهميته ونتائجه، وما إذا كان يجسد نهاية للهواجس الأوروبية تجاه سوريا. أما في محورنا الثاني مشاهدينا، فنناقش انطلاق أعمال المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول في دمشق، في خطوة تعكس تناميا الحراك الاقتصادي بين البلدين لدعم وتطوير قطاعات كثيرة. ونسأل، هل يعكس الدخول الإماراتي القوي إلى سوريا منافسة في الأدوار أم تكاملا فيها؟ على مدار الساعة الثانية مشاهدينا، نسلط الضوء على قضية الشابة بتول سليمان علوش، والتي أثارت جدلا كبيرا وتناقلا لروايات عدة خلال الأيام الأخيرة، وذلك بشأن أسباب خروجها من منزل أهلها. أهلا بكم من جديد.

0: إذن مشاهدينا مرحبا بكم من جديد. أعلن المجلس الأوروبي إعادة العمل الكامل باتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، وجاء القرار تزامنا مع انعقاد منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في العاصمة البلجيكية بروكسل. من جانبه قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال كلمة له إن سوريا المستقرة تسهم في استقرار منطقة المتوسط واستقرار أوروبا.
1: معلنا انطلاق مرحلة جديدة من التعافي والاستقرار والشراكة الدولية مع سوريا، المجلس الأوروبي يعيد تفعيل اتفاقية التعاون المشتركة مع دمشق لينهي بذلك التعليق الجزئي المفروض منذ 2011 ويمضي خطوة جديدة في العلاقات الثنائية. المجلس الأوروبي أوضح أن القرار يهدف لدعم الانتقال السلمي في سوريا وتسهيل تعافيها الاجتماعي والاقتصادي، مشيرا إلى أن التطورات بعد سقوط الأسد ورفع بعض العقوبات أزالت أسباب التعليق السابق. واعتبر المجلس أن القرار يبعث رسالة سياسية واضحة بالتزام الاتحاد الأوروبي بإعادة الانخراط مع سوريا على أن يبدأ تطبيق الأحكام المعاد تفعيلها بعد الإخطار الرسمي بشهر. وجاء القرار تزامناً مع انعقاد منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في العاصمة البلجيكية بروكسل بمشاركة وزير الخارجية أسعد الشيباني، الذي قال خلال كلمة له إن سوريا تنظر إلى الاتحاد الأوروبي وأمريكا ودول الخليج على أنهم شركاؤها، وأنه لا يمكن أن تستقر سوريا من دون تحقيق التعافي وإعادة بناء المؤسسات وتوفير الخدمات كي يعود السوريون إلى قراهم بكرامة.
2: أن سوريا تدخل اليوم لتأسيس مسار مؤسسي ومستدام.
1: الشيباني أكد أن ليس هناك أقليات وأكثريات في سوريا، فالجميع سوريون تحت القانون والدستور السوري، وتطرق إلى أن إسرائيل لم تكف عن زعزعة الاستقرار بسوريا، لكن دمشق التزمت باتفاقية 1974، منبها إلى أن لدى سوريا هواجس أمنية تجاه الميليشيات المسلحة في لبنان والتي تعمل خارج سيادة الدولة. بدورها أعلنت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط خلال ذات المؤتمر تخصيص حزمتين ماليتين لسوريا بقيمة إجمالية تبلغ 355 مليون دولار دعماً لجهود الإعمار وتحقيق التعافي. ويأتي القرار الأوروبي ليعيد سوريا إلى مسار التعاون الدولي، معززاً فرص التعافي والاستقرار وفتح آفاق جديدة للشراكة والتنمية.
0: نتعرف في هذه المادة مشاهدينا إلى اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، والتي أعاد الاتحاد تفعيلها كاملة اليوم.

0: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلي من أوتوا المستشار الاقتصادي السوري الدكتور أسامة القاضي، ومعي في الاستوديو الدكتور محمد عناد سليمان الباحث والكاتب السياسي، ضيفي هنا إذن في الاستوديو. مرحبا بكما دكتور أسامة. دعني أبدأ معك. هي اتفاقية 78 يعني بحسب الأخبار أنه أعيد تفعيلها. سؤالي هنا، ما جرى اليوم من حوار، هل هو تفاوض على بعض جوانب هذه الاتفاقية أو إعادة تكييفها بما يتناسب مع سوريا الجديدة، وضع سوريا الجديدة، وموقف الاتحاد الأوروبي أيضا من سوريا الجديدة؟
1: مساء الخير لك وللمشاهدين ولضيفك الصديق عناد، أهلا وسهلا. الحقيقة يعني الاتفاقية الإطارية ل 1978 كان هناك محاولة لإعادة إحيائها حتى يعني عام 2004 و 2005 بالشراكة السورية الأوروبية، أخفقت زمن بشار الأسد لأنهم حاولت المجموعة الاقتصادية القريبة من حكومة نظام الأسد تفعيل هذه الشراكة، وكان في ذلك الحين هناك عدة بنود لم ترق للنظام الأسد، منها حريات الرأي والحريات الإنسانية وبعض البنود الأخرى، وأخفق يعني النظام بإعادة تفعيلها ورفض تفعيلها. طبعا أتى بعدها وليد المعلم ليقول أنه بده ينسى أوروبا من على الخارطة كلها، فدمرت العلاقات مع أوروبا نهائيا. أنا بعتقد الآن هناك مقاربة جديدة للعلاقات السورية الأوروبية من ناحية اقتصادية، ما قبل مضيق هرمز بعتقد غير ما بعد مضيق هرمز. يعني إن كان هناك تشدد في بعض النقاط لدى الأوروبيين، اليوم العيون كلها على سوريا كمنفذ للغاز والنفط عبر البحر المتوسط إلى أوروبا. أوروبا مستفيدة من هذه المسألة، سواء خط كركوك بانياس، سواء خط غاز قطر إلى بانياس، سواء خط التاب لاين إلى بانياس لو أعيد ترتيبه من جديد، حتى الآن خط القطار الذي يصل إلى الخليج والمملكة العربية السعودية من تركيا إلى سوريا إلى المملكة، هو سيرتبط بخط بهارات. خط بهارات هو من الهند إلى المملكة إلى أوروبا، يعني كل الخيوط تمر من سوريا كعقدة جيوستراتيجية وجيواقتصادية مهمة. فهناك أعتقد رضا كبير أوروبي على دور سوريا الذي تريد أن تلعبه، خاصة بعد الضوء الأخضر من الولايات المتحدة الأمريكية للعب سوريا لهذا الدور. فأنا أعتقد أنه إعادة تفعيل بمقاربة جديدة، إعفاءات ضريبية للسلع الزراعية وبعض السلع الصناعية المنتجة في سوريا. طبعا نحن بحاجة من طرفنا إلى تهيئ المناخ لهيئة
0: أكيد، يعني هذا سأذهب هذا إليه موسعا. من النقاط المثيرة للاهتمام التي طرحتها دكتور، وهي أنه في 2004 لم يكن نظام الأسد مرنا بما يكفي مع بعض الشروط المتعلقة بالشراكة الأورو متوسطية. الآن ونحن أمام إدارة جديدة، لماذا لم يتم التفاوض على ما جرى التفاوض عليه في 2004 وتم العودة للاتفاقية القديمة؟ لأنه هذا السؤال أيضا مهم، أنه إلى أي مدى اليوم مطلوب من الإدارة السورية أيضا الالتزام بهذه بتفاصيل الشراكة، خاصة المتعلقة بالجوانب الإنسانية وبالجوانب السياسية، الانتقال السياسي والديمقراطية وما إلى هنالك.
1: يعني أنا لا أعتقد أن هناك تنازل أوروبي عن المسألة، بل هناك خطوة متقدمة من سوريا. يعني مراسلون بلا حدود آخر تقرير لها، المؤشرات الحريات الصحفية والمؤشرات السياسية والمؤشرات الاقتصادية ارتقت بسوريا 70 مرتبة. هذا بحد ذاته إنجاز خارق، يعني خلال مدة زمنية بسيطة أنه نحن بالحريات سبقنا حتى بالمناسبة دول إقليمية حولنا.
0: صحيح.
1: يعني خلال هذا العام الحريات الصحفية، حرية الرأي، يعني واضح نحن لم نرى بحياتنا مظاهرة في سوريا تحيطها الشرطة لتحميها. كانت هناك يعني بدارية طلعوا يعني بالرصاص يبيدوا البشر فورا. يعني المسألة مختلفة طبعا. فنحن بالأصل هناك يعني رؤية أصلاً سورية بهذا الاتجاه، طبعاً بحاجة إلى تحسين أيضاً. نحن لم نصل إلى يعني إلى القمة، لكن بداية الحوكمة الرشيدة بدأت لم تنتهي بعد. أعتقد
0: هو موضوع الحريات دكتور أسامة للأمانة يعني لا يختلف عليه السوريون، لأنه هو يعني ملاحظ من على وسائل التواصل الاجتماعي إلى الشارع إلى كل مكان.
1: ومن أجله خرجت الثورة أصلاً.
0: صحيح.
1: من أجله خرجت الثورة.
0: لكن يعني ما يثير ربما المخاوف حتى المخاوف الأوروبية كان موضوع حقوق الإنسان، نتحدث هنا عن حقوق الأقليات العرقية والدينية بشكل أساسي، وموضوع الالتزام بعملية انتقال سياسي ضمن مدى معين، هذه كانت الشروط الأوروبية، ولهذا نسأل عنها إنه هل هي ما زالت موجودة، هل جرى تجاوزها، هل نتحدث عن خطوة بخطوة، ما رأيك في هذا السياق؟
1: لا أنا أرى أن الخطوة اللي أخذتها الحكومة الجديدة في رضا دولي عنا، أنه أنتوا ضمن الظرف تبعكم، الظرف كأنه خارجين، يعني نحن ظرفنا عزيزتي بشبه خروج فيتنام من الحرب، بشبه خروج كوريا الجنوبية بعد حرب الكوريتين، بشبه ألمانيا الغربية بعد الدمار. بعد سنتين لم ينعقد مجلس نواب أو شعب أو برلمان ألماني إلا بعد حوالي 3 سنوات يعني المسألة، لأنه بلد مدمر. ضمن رؤية البلد المدمر هنا نعم شوفوا هذه مرحلة انتقالية، الأداء فيها مقبول نسبيا، المؤشرات مقبولة نسبيا، أمريكا لها رضا عن الواقع ضمن الظرف الخرافي اللي نحن عايشينه، مضيق هرمز شو يعني، نحن يعني الكرة الأرضية كلها ارتفعت فيها الأسعار وصار فيها أزمات، وسوريا عم تقول لي أخي أنا الحل جاهز وأنا مستعدة وأمد يدي لكم، يعني ضمن هذا الظرف أعتقد سيكون هناك أكثر مرونة وتفهم على اعتبار أن هناك التزام بأنه 2030 سيكون هناك مرحلة جديدة وانتخابات، ويعتقد أنه بعتقد أنه يعني كمرحلة خروج من حرب مدمرة بهذا الشكل، 13 مليون خارج بيوتهم، يعني الأرقام اللي معروفة أنه يعني دمر نص سوريا، 2,200,000 طالب سرب من التعليم، ضمن هذا الظرف الأمور مقبولة.
0: طيب دكتور محمد، من نقطة المرونة إلى أي مدى نتوقع مرونة من الاتحاد الأوروبي في هذا السياق؟ الشهر الماضي يعني 17 نيسان عندما نشرت رويترز عن أنه سيكون هناك حوار في أيار مع الاتحاد الأوروبي، نقلت عبارة تتحدث عن أنه يعني وهذه ترجمة حرفية لها، أنه الاتحاد الأوروبي سيعمل على إعادة صياغة وتكييف نظام العقوبات، هذا كان مكتوب في بيان الاتحاد الأوروبي. ما الذي يعني هذا؟ لأنه موضوع العقوبات أصبح مثيراً لاهتمام السوريين، ما زلنا حتى اليوم نسمع عن إزالة لبعض العقوبات، مع أنه منذ عامين أيضاً نسمع أن أزيلت هذه العقوبات، ولماذا قد يعود الاتحاد الأوروبي لذكر العقوبات في هذا السياق؟ يعني هنا نعود إلى السؤال في سياق أنه هل هناك خطوة مقابل خطوة، أم أن الانفتاح على سوريا الآن غير مشروط؟
2: تحية لك وللدكتور أسامة وللسادة المشاهدين. لا شك عندما تبحث الدبلوماسية السورية الخارجية التي ركزت اهتمامها خلال الفترة

0: السورية الخارجية التي ركزت اهتمامها خلال الفترة الماضية على الجانب الاقتصادي أن تبحث عن النقاط المشتركة على الأقل حاليا في فتح البوابة الاقتصادية على السوق الأوروبية. فيما يتعلق بالعقوبات، نحن نعلم أن القرار إزالة العقوبات كان أقرب إلى السياسة منه إلى التنفيذ الإجراءات. حاليا الاتحاد الأوروبي من حقه أن يبحث في الإجراءات التنفيذية لإزالة هذه العقوبات. هذا يرتبط ارتباطا مباشرا بهذه الاتفاقية. الاتفاقية في مجملها التي وقعت عام 1978 هي وقعت مع المجموعة الاقتصادية في غالبها ذات منحى اقتصادي قبل أن يكون ذات منحى كما تفضل الدكتور في حرية الإعلام إلى مهمة. هي ممكن التحاور عليها فيما بعد، لكن الجانب الاقتصادي، لماذا الاقتصادي؟ نحن خلال فترة الثورة السورية أن السوق الاقتصادية السورية وأخص بالذكر الدمشقية والحلبية تم إخراجها خارج منظومة الساحة السورية، ذهبت إلى عدد من الدول ومنها مصر وتركيا وألمانيا تحديدا إلى دول الأوروبية. لاحظنا التحرك الدبلوماسي من الجانب الاقتصادي لسيد وزير الخارجية قبل فترة في مصر، وكان الغالب على هذه الزيارة الجانب الاقتصادي. لماذا؟ لأنهم تنبهوا على أن رجال الأعمال السوريين الموجودون هناك، رجال الأعمال السوريين الموجودين هناك لابد من دفعهم وتأمين
1: ليس فقط عودتهم في الإمارات أيضا.
0: ليس فقط عودتهم أختي الكريمة، نحن الآن هذه الاتفاقية على ماذا تنص في أصلها؟ الاتفاقية عام 1978 هي تسهيل دخول المنتجات السورية إلى السوق الأوروبية وإعطائها الأفضلية للدخول هذه السوق، ثم بعد ذلك إعفائها من بعض الضرائب كما تفضل الدكتور أسامة. هذا من أجل حماية أيضا البضاعة السورية الموجودة في الاتحاد الأوروبي. الآن الموقع الجيوستراتيجي، وأتفق في هذه الجزئية مع الدكتور أسامة، أنه بعد ما حدث في مضيق هرمز بدأت الدول من بينها الاتحاد الأوروبي ينظر على الموقع الاستراتيجي بالنسبة للدولة السورية لربط الاتحاد الأوروبي أو أوروبا بدول الخليج العربي على أن تكون ممرا بديلا فيما جرى. لكن هذا فيه مصلحة مشتركة، ونحن نعلم أن هذه الاتفاقية هي اتفاقية نافذة أصلا، لكن توقفت بسبب إجراءات النظام البائد التي ارتكبها فيما بعد. أمر آخر وهي زاوية مهمة، أنه نعلم أن خلال فترة الثورة السورية الفترة الماضية جميع منظمات المجتمع المدني اتجهت إلى العمل الإنساني في داخل الأراضي السورية، لكن عن طريق المنظمات المجتمع المدني وبشكل مستقل. الآن تحاول وزارة الخارجية من خلال هذا العمل أن تؤطر عملها بشكل مؤسساتي، أي أن تدخل عن طريق وزارة الخارجية وعن طريق الدولة السورية وليس بشكل خاص كما كان سابقا. إذن هي بوابة.
1: تم الاتفاق على هذه النقطة وانتهى؟ لأنه عادة هذه الحوارات جزء منها كان يجري مع منظمات المجتمع المدني واللي صرفت عليها ملايين من قبل الاتحاد الأوروبي. هل جرى حسم هذه النقطة أن الأموال ستدخل عبر الحكومة وليس عبر المنظمات؟
0: أنا لا أستطيع أن أجيب، لكن أخذ ما تحدث به وزير الخارجية على اعتبار الكلام الرسمي الذي قال نحن نريد فتح اتفاقية استراتيجية بالند. وماذا يقصد بالند؟ أنه لا يوجد عمل منظمات الآن، لابد من دولة، وهذا هو الصحيح. لماذا؟ لأنه لابد أن تفعيل هذه الاتفاقية من خلال المشاريع التنموية والبنى التحتية، وبالإضافة إلى ذلك دعم قطاعات الإنتاج في سوريا. وهذا إن دل على شيء يدل على الاهتمام المباشر الآن في الجانب الاقتصادي. وأنا عبر قناتكم الآن أيضا نوجه رسالة إلى وزارة الخارجية بأن تقوم بتفعيل المكاتب الاقتصادية الدبلوماسية السورية في عدد من الدول، وأخص بالذكر مصر، ألمانيا وتركيا. من أجل ماذا؟ من أجل دفع عجلة الاقتصاد نحو الأمام، وبالتالي كثير من السوق السورية المنتجات السورية الآن توغلت في أوروبا بشكل كبير جدا. وأنا قبل 10 أيام يعني كنت في زيارة في سوق العرب في ألمانيا، جاءت بالكم الهائل للمنتجات السورية والمحلات السورية ورجال أعمال سوريون. إذن لابد هؤلاء أن يخصص لهم الآن مكتب اقتصادي من أجل تأطير عمل السوق الاقتصادي السوري الأوروبي.
1: وهذا يعني المفترض أنه منتظر من شكل من أشكال الشراكة كالذي نتحدث عنه.
0: لابد أن يكون.
1: نقطة العقوبات دكتور، لكن لم تجبني عليها. هل ما زالت العقوبات سيفا مسلطا على سوريا؟ إذا ما كان هناك بعض المواقف السياسية التي قد لا تعجب الاتحاد الأوروبي، أم أننا بسبب الأزمات التي تفضلت فيها والدكتور أسامة، حرب أوكرانيا وما يحدث الآن، أزمة الطاقة ومضيق هرمز، يتم التجاوز عن هذا من أجل المصلحة الأوروبية نفسها؟
0: دول الاتحاد الأوروبي هي كما تعلمين دول مؤسسات، ولا تستطيع أن تقدم على حركة إلا بعد الدراسة متأنية ودراسة طويلة. إذن لا تستطيع أن تدخل المال الأوروبي إلى السوق السورية إلا أن تأخذ الضوء الأخضر على أن

0: العقوبات تمتلى فيها تماما، وأنا قلت الإجراءات التنفيذية لرفع العقوبات حتى هذه اللحظة لم تأخذ شكلها الرسمي، لذلك يبدو هناك تحوط أو تخوف لدى الاتحاد الأوروبي من الإقدام على هذه الخطوة بسبب هذه العقوبات. لماذا؟ لأن دول الاتحاد الأوروبي ما زال عندها هاجس على أن الحكومة السورية الجديدة في مرحلة الانتقالية هل وصلت فعلا إلى بر الأمان بحيث نعقد معها شراكات استراتيجية اقتصادية أم لا. أنا أتحدث الآن من وجهة النظر الأوروبية وكيف يتعاملون مع هذه الملفات، هم يعني في تأني
1: وصلات بالنسبة لهم يعني مما نستطلعه اليوم من تصريحات من حتى من هذا الحوار.
0: نتمنى نحن اليوم كان الجانب الاقتصادي هو مسيطرا على اللقاء، ثم بعد ذلك كان الحوار السياسي، ونحن نعلم أنه عند إذا أردنا أن نعرف أين تذهب السياسة فيجب أن نعرف أين وصل الاقتصاد. فالجانب الاقتصادي الآن فتحت البوابة وأمر جيد أن تناقش تفاهمات عبر هذا التفاوض بهذه الاتفاقيات. أنا أتوقع أن هذا سيعقبه فيما بعد تحرك سياسي فيما يتعلق بها مسألة العقوبات.
1: طيب يعني لعلها تكون أوضح، ويعني حتى ربما يعني أنه خلال الليل أو غدا تظهر تصريحات أخرى أيضا يعني مع نهاية
0: لذلك نترقب، لكن أنا متفائل جدا يعني في مثل هذا الموضوع، لأن أصلا إعادة تفعيل الاتفاقية كان بناء على مقترح المفوضية الأوروبية أصلا. إذن هم بدأوا يرون أن هناك مصلحة اقتصادية مع الدولة السورية الجديدة بعد ما جرى في مضاق هرمز. سأعود إليك
1: في هذه النقطة، يعني نقطة حتى تطابق المشاريع، يعني تطابق الرؤية الأمريكية والأوروبية لما يخص سوريا. دكتور أسامة، دعنا نتحدث قليلا عن المبالغ التي تم منحها لسوريا، يعني لأنه فصلت في كل وسيلة إعلام ومن كل مصدر بشكل مختلف، فكان فيها شكل من أشكال الخلط. ما هو المبلغ الذي سيمنح إلى سوريا من قبل الاتحاد الأوروبي؟ كيف سيجدول؟ وما هي أهم القطاعات التي سيكون هذا المبلغ مهتما بها؟
2: هو أكيد قطاع الصحة وقطاع الزراعة أهم نقطتين مركزين عليهم، وأنا فيما فهمته حتى من قبل يومين هناك يعني مبالغ كبيرة ستأتي فقط لتحسين مستوى المشافي في سوريا بمئات الملايين، لست متأكدة من الرقم بالضبط لكن ننتظر البيان الختامي.
1: وإذا تم تجميع عدة مصادر يقترب الرقم من مليار دولار على عدة سنوات. نعم. أن يمنح على عدة سنوات، يعني لكن هنا التساؤل أنه ما تم التعهد به العام الماضي يبدو أنه لم يعني على أرض الواقع لم يمنح منه شيء، كان هناك 175 مليون تقريبا.
2: طبعا في أقسام وصل منها، أحيانا تصل منها يعني طريق التدريب والاستشارات وتحويل أجهزة إلى بعض المشافي طبية، لكن أعتقد الإرادة السياسية الأوروبية اليوم مختلفة تماماً. يعني هناك حماس أوروبي عزيزتي على تفعيل الدور السوري، وهذا يعني كان ملموس من زيارة الرئيس إلى ألمانيا، وأنا قدمت الحقيقة مشروع أتمنى أن يدفع به على أن يكون هناك منطقة صناعية ألمانية في سوريا ومليون متر مربع، ويعطوا مليون متر مربع لإعمار المساكن والمدن الجديدة في سوريا لأجل استقطاب اللاجئين السوريين اللي عايشين في ألمانيا، على اعتبار أنه المشكلة في ألمانيا كلما ذهب أي مسؤول أول مسألة بيضعوا على الطاولة اللاجئين السوريون وشلون بده يرجعوا. إذن قلنا لهم طيب أنتوا عندكم 194 ألف شركة أغلقت عام 2024، لو اخترنا منها أفضل 500 شركة ألمانية وقلنا لهم أخي هذه مليون متر مربع فلتكن منطقة صناعية ألمانية كالمنطقة الصناعية الصينية والتركية، وتأتي هذه الشركات تستفيد من تكلفة العمالة التي هي أرخص بكثير من أوروبا، ويأتوا أيضا باللاجئين السوريين من هذه الخبرات السورية الألمانية. لقاء ذلك أنت بدك مدينة، بدك مدرسة تدرس ألماني، فهناك مليون متر مربع لبناء أعمار. أول شيء بكون الفاقد العقاري اللي عندنا زاد العرض، أنت سكنت عمالك السوريين الألمان، نفس الوقت هناك مشفى بإدارة ألمانية ومدرسة تدرس ألماني، فأنت عندك أولادك صف سابع تاسع إلى آخره يدرس بالألماني ويذهب يعود ربما لو أحب ليعود بألمانيا لأنه شهادته معترف عليها. إذا أمننا هذه البيئة نحن في نكون أعطينا مليونين متر مربع في الشمال وفي الوسط وفي وفي الجنوب، نحن خلال 5 سنوات نخلق لا يقل عن 200 فرصة عمل لعودة السوريين الألمان إلى سوريا. هناك قابلية كبيرة جدا من الألمان للاستماع للسوريين ولدفعهم كي يكون أولا تأمين الغاز والنفط عبر المتوسط من طريق بانياس وغيرها، وإضافة إلى لعب دور تجاري حقيقي كبديل عن الخريطة المعقدة الدولية اليوم. وأنا بعتقد الأرقام اليوم مهما كانت تظل أرقام بسيطة جدا. أنا حتى اقترحت هناك لدينا صندوق الائتمان السوري أثناء الثورة السورية، عقدوا حوالي 14 دولة أوروبية طلعوا بهذا الصندوق من أجل دعم المشاريع البنية التحتية. أنا أستغرب إلى الآن أن الحكومة لم تضع يدها على هذا الصندوق، وهو صندوق يساهم فيه الأوروبيون وأحيانا بعض الإخوة العرب. فهذا الآن بعد وجود دولة يجب أن يكون تحت إمرة الدولة، وكان فيه بالزمان 100 مليون يورو أو 120 مليون يورو. أعتقد هذا بداية
1: يعني يمكن العودة إلى مخصصات سابقة أيضا متعلقة بسوريا. يعني أشكرك دكتور على استعراض هذه الاقتراحات، لكن يعني كما نعرف أنه يعني موضوع عودة اللاجئين بالذات وخاصة في ألمانيا هو ليس متعلقا فقط بالجانب الاقتصادي وفرص العمل، هو متعلق بتصنيف سوريا على أساس أنها آمنة، وهذا ما لم تقم به ألمانيا حتى الآن بالمناسبة. لكن هنا نعود إلى السؤال وإلى النقطة التي طرحتها منذ قليل، إنه الجانب السوري اليوم ما الذي عليه القيام به سواء حوكميا سواء من الجانب الأمني من أجل أن يتم تفعيل هذه المبالغ، يعني تدفقها إلى سوريا.

0: تقوم بهذه الشركة بصيف تنتهي هذه المسألة بحيث البنوك الوطنية تستطيع أن تثق بالبنوك الوطنية. لكن هناك طبعا فروع لبنوك عربية شغالة وسويفت فيها شغال مثل بنك بيمو السعودي الفرنسي، البركة، قطر الوطني موجودين. لكن هذا من أجل البنوك الوطنية، وأنا كتبت مقالة يعني الحقيقة توضيحية للجمهور من أجل أن يعرف أين نحن الآن الحقيقة، ونشرتها على حتى على صفحة سوريا اليوم بتلفزيون سوريا أقصد من أجل توضيح، لأنه سئلنا كثيرا أنه ليش نحن السويفت إيش مشكلته حقيقة. فشرحت هذه الإشكالية. هذه وحدة. الطرف الآخر، الحوكمة تحتاج إلى برلمان وتحتاج إلى وجود آليات. هلا في آليات بأنه أنت عم تساي منصات، وهذا شيء رائع غير مسبوق الحقيقة، وشكر للأخوة السعوديين والقطريين والإماراتيين وكل الأشقاء اللي عم يساعدونا في استحداث منصات رقمية تتجاوز البيروقراطية أو عصور الفساد، لأنه أنت كل تعاملك أونلاين، ما بتعامل مع بني آدم ممكن يسبب. لكن بالطرف الآخر وجود برلمان يستدعي مساءلة وزراء، مساءلة مدراء، مساءلة محافظين، التساؤل هذا يحتاج تشريعات. وتشريعات الحاجة للبرلمان ماسة جدا، لأنه يجب إعادة النظر في كثير من القرارات. هناك ثلاث هيئات عقارية متضاربة الصلاحيات في سوريا. أنا سبق أنه ذكرت هذا المثال، الوقف الذري في سوريا، يعني أنت إذا بدك توقف في بيتك للأرامل مثلا ممنوع في سوريا. تسألي ليش ممنوع؟ بأي قانون يمنع ذلك؟ قانون من أيام حسني الزعيم 52. تصوري أنت بحكومة بحسني الزعيم،
1: وخاصة يعني موضوع العقار موضوع شائك، وكما تفضلت يعني يجب تهيئة البيئة القانونية بشكل عام من أجل المستثمرين وأيضا الدول الغربية. دكتور محمد، دعنا نختم بهذه النقطة، إلى أي مدى يعني يتطابق إذا كان هناك رؤية أو مشروع الآن للأوروبيين في المنطقة، خاصة بعد الحرب مع إيران؟ هل تعتقد أنه سيكون متطابقاً مع التطلعات أو ما تخطط له أمريكا في المنطقة، وهي يعني طبيعة الحال قدمت يعني وفتحت هذا الانفتاح الكبير تجاه الإدارة السورية لسبب؟ أم تعتقد أن المنطقة يمكن أن تصبح يعني محلاً للنزاع ثانية؟ ونخص بالذكر سوريا.
2: من الجانب السياسي، نحن نعلم أن الإدارة الأمريكية حاولت في الفترة الماضية أن تنظر إلى سوريا على أنها مركز استقرار في منطقة الشرق الأوسط. لذلك لاحظنا أنه في النزاع الأخير الذي جرى في المنطقة جنبت سوريا نفسها الدخول، على الرغم من الضغوطات فيما بعض الجهات من أجل الدخول في هذا النزاع. فهي تنظر إذن إلى سوريا على أنها مركز استقرار. هذا الاستقرار السياسي لا بد أن يشكل البيئة الآمنة من أجل العمل الاقتصادي أو ما يسمى بالاستقرار الاقتصادي. لكن لو سمحت لي أن أعقب على ما تفضلت به قبل قليل فيما يتعلق بالمبالغ الممنوحة. نحن من خلال خبرتنا وتواصلنا مع الجهات الرسمية وغير الرسمية في أوروبا، يجب أن نميز بين ما يمنح نقدا وبين ما ينجز. يعني عندما يقولون نحن نتبرع بمئة مليون دولار كمنحة أو 100 مليون يورو، هم لا يسلمونها في غالب الأحيان نقدا، وإنما تقوم منظماتهم ومؤسساتهم بتنفيذ مشاريع وورش عمل داخل الأراضي السورية. لذلك معالي السيد الوزير الخارجية لما قال نحن لم يصلنا شيء في المرة الماضية، هو صحيح لم يصل نقدا، لكن هناك مشاريع وهناك بعض الورش تم عملها داخل الأراضي السورية. فهنا الإجراء ربما يصل إلى المواطن السوري على أنه يا أخي وصلنا 100 بليون دولار لكن لم نرى منها شيء. أنت لا ترى نقدا، هم يقومون بهذه المشاريع. ماذا يجب أن تقدم الحكومة السورية كما تفضل بالسؤال قبل قليل؟ نحن إن أردنا أن يكون العمل صحيحا مع هذه المؤسسات، يجب أن نفعل دور عمل منظمات المجتمع المدني داخل الأرض السورية. لأن المساعدات أو المنح المالية إن جاءت في المرحلة الحالية نتيجة الظرف السياسي والعقوبات التي يعني حتى الآن ما رفعت 100%، ستتركز على الجانب الإنساني والإغاثي، لكن داخل الأراضي السورية وليس كمساعدات كما كان يعتمد سابقا.
1: لكننا هذا قلنا منذ قليل أن الموقف الحكومي قد لا يكون مشجعا لهذه الطريقة. الموقف يعني قد يكون يعني يفكر أو يفضل آليات أخرى مباشرة متعلقة بالحكومة.
2: هنا لابد أن نتدخل إذا كوزارة خارجية، أن تأخذ العمل على محمل الجد، أن يكون هناك شراكة بين إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية عبر فريق عمل، وطبعا زميلنا نوجه تحية لزميلنا أستاذ سعيد البارود الذي يعني لم يألو جهدا في عمل هذه المنظمات والتواصل من أجل تفعيل هذه الاتفاقيات، وفرق عمل من الجانب الذي سيمنح الأموال، وبالتالي يكون هناك عندنا شيء من الشفافية ريثما نصل إلى حالة من الاستقرار عمل المنظمات.

0: المجتمع المدني كما تفضل الدكتور أسامة، مجلس الشعب الذي يعني تكون له الصلاحية الكاملة في المحاسبة أو التأخير، لأنه لن تسمح الدول الأوروبية أو أي دولة أخرى أن يرسل المال ولا يرون ذلك على أرض الواقع، أو يرسل لجهة غير موثقة أو غير معروفة ولا تنتج على أرض الواقع فيما بعد. هذا الأمر لابد أن تتنبأ عليه الحكومة السورية، وأظنها من خلال كلام السيد الوزير اليوم تنبأ على ذلك، وعندما قال نحن نريد شراكات استراتيجية واضحة يعني من هذا المنظور.
1: إذن يعني الشراكة والشفافية والبيئة القانونية
0: في المياه هذا المطلوب، حتى نشجع المال الخارجي الأوروبي وغير الأوروبي من أجل الدخول إلى أحسنتي.
1: شكرا لك دكتور محمد عناد سليمان، الباحث والكاتب السياسي، ضيفي من إسطنبول. الشكر أيضا لدكتور أسامة القاضي، المستشار الاقتصادي السوري، ضيفي من أوتاوا. وبق معي دكتور أسامة إلى نهاية هذه الساعة في محورنا القادم. مشاهدينا، نناقش انطلاق أعمال المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول في دمشق، بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية واستكشاف فرص التعاون في القطاعات التنموية والإنتاجية بين البلدين.
2: نحن قاعدين جوا وحدا عم يدولها بهون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
3: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
4: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما انك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
5: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
6: اللي بتتعذبه الروح هي الم

0: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. انطلقت في دمشق فعاليات المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول بمشاركة واسعة من البلدين لبحث فرص التعاون والشراكة في عدة قطاعات حيوية، وذلك بحضور وزير التجارة الخارجية الإماراتي وعدد من المسؤولين ورجال أعمال إماراتيين وسوريين مقيمين في الإمارات.
1: بمجموعة كبيرة من فرص الاستثمار والشركات الاقتصادية انطلقت فعاليات الملتقى الاستثماري الأول بين سوريا والإمارات، وذلك بتنظيم من هيئة الاستثمار السورية. وتضمن الملتقى بحث آفاق التعاون الاستثماري والاقتصادي بين البلدين وتوسيع مجالات الشراكة في القطاعات التنموية والإنتاجية، بما يسهم في دعم فرص الاستثمار وتبادل الخبرات بين سوريا والإمارات، إضافة إلى عقد عدة جلسات حوارية شارك فيها مسؤولون ومستثمرون من الجانبين، وذلك بهدف إتاحة مساحة مباشرة للنقاش حول فرص التعاون والاستثمار والشراكات المحتملة بين الشركات. وتنوعت المجالات المطروحة بين القطاعات الخدمية والعامة كالتجارة والتعليم والخدمات المالية والسياحة والعقارات والزراعة والأمن الغذائي والطاقة والطاقة. منصور، تلفزيون سوريا، العاصمة دمشق.
0: هامش ملتقى الإماراتي وزير الصحة مازن صحاني لتلفزيون سوريا من الاستثمارات الجديدة. نورا قري.

0: العديد من المناطق، ومعظم الإمارات العالمية من دول الترسانة موجودين في دولة الإمارات العربية المتحدة. طبعاً هلأ في جلساتنا الحوارية اللي عم تتم عم نناقش هذا الموضوع، كيف ننقل الأوبريترز كمان والشركات العالمية الموجودة هنيك إلى سوريا لحتى نبلش بتطوير الفنادق الموجودة. نحن أوريدي بلشنا بالرينوفيشن لمعظم الفنادق، وهي الفنادق حتدخل حيز الإشغال إن شاء الله في الفترة القريبة، يعني بغضون سنة سنتين حنبلش نفتح فندق ورا فندق. هي فنادق طابعة لوزارة السياحة بالإضافة للاستثمارات الجديدة اللي قائمة في سوريا في العديد من الفنادق الآن حيز التنفيذ وقيد الإنشاء، وإن شاء الله ستبصر النور قريبا بإذن الله تعالى.
1: من جهته قال حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف الصناعة والتجارة في الإمارات لتلفزيون سوريا على هامش فعاليات ملتقى الاستثمار السوري الإماراتي إن الوفد اطلع على الفرص المتاحة لدى غرف التجارة في سوريا، وتم الاتفاق على تبادل الزيارات ونقل هذه الفرص إلى الشركات المختصة بهدف تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
2: اللقاء الأول كان لقاء شامل، بحث الفرص، القوانين، التشريعات، التسهيلات المقدمة من الحكومة للمستثمرين. الآن اللي صار هو اجتماع تخصصي ما بين اتحاد غرف التجارة بدولة الإمارات واتحاد غرف التجارة والغرف التجارية بالجمهورية العربية السورية الشقيقة على توافق لتبادل المعلومات، تبادل الزيارات، بحث فرص الاستثمار كل في إمارته وكل في مدينته، في فرص استثمارية في مناطق مختلفة، في حماة، في حمص، في دمشق، في ريف دمشق، في إدلب، في اللاذقية، في كل كل كل يعني طلعنا على بعض الفرص اللي موجودة لدى غرف التجارة. نبحث الآن، اتفقنا على تبادل الزيارات ونقل المعرفة من غرف التجارة في دولة الإمارات العربية المتحدة للأشقاء في غرف التجارة في الجمهورية العربية السورية الشقيقة. بعد هذا الفرص اللي موجودة اللي راح يتم بحثها بين الشركات المختصة سوف ننقل لهم هذا التصور، ننقل لهم الفرص ومتابعة هالفرص، وإن شاء الله أن هذا يؤدي إلى استثمارات مشتركة ما بين البلدين.
1: لمناقشة هذا الموضوع والتعليق عليه مشاهدينا ينضم إلينا من دبي الكاتب والصحفي الدكتور علي الفحيص، ومعنا من دمشق الدكتور خالد الحمدي الخبير الاستثماري وخبير التخطيط الاقتصادي، ومعنا أيضا منذ بداية هذه الساعة الدكتور أسامة القاضي المستشار الاقتصادي السوري ضيفي من أوتاوا. أرحب بكم جميعا. دكتور خالد، دعني أبدأ معك. يعني على صعيد الاقتصادي هذا ليس النشاط الإماراتي السوري الأول، سبقه الكثير من النشاطات، الكثير من الزيارات حتى على مستوى رئاسة الجمهورية. ما الذي تحقق؟ ما الذي ننتظره على المدى القريب؟ متى نبدأ برؤية هذه الاستثمارات التي تبلغ ملايين الدولارات؟ متى نبدأ برؤيتها على أرض الواقع؟
3: يسعد مساكي نور، وتحياتنا لضيفيك الكريمين من الإمارات والسيد أسامة وللمشاهدين. سيدتي، أنا عندما يقال الاستثمار الإماراتي فأننا نرى الحقيقة. اليوم نحن نتحدث عن الإمارات، الإمارات هي أكثر اقتصاد عالمي مستقر، أكثر اقتصاد موثوق يتصف بتنوع السلل التجارية له. نحن نتحدث عن ناتج محلي 500 مليار دولار. اليوم واكبنا كل فعاليات المنتدى بيومه الأول، وغدا سيكون لنا جولة أخرى. ما شاهدناه اليوم هو عمل أكاديمي تخصصي، بالحقيقة هناك حب إماراتي للشعب السوري. وأنا قادم إلى المحطة الكريمة رأيت أكبر شاشة في سوريا مكتوب بها سوريا ترحب بالإمارات. الشعب السوري يعني بطبيعة الحال يثق بالإمارات حكومة وشعبا. اليوم ما وجدناه بالمنتدى شيء أكاديمي حقيقي واقعي. أنا يعني هناك سمة إيجابية لاحظتها ولمستها بهذا المنتدى، بأن المنتدى سوف يتفاعل مع كافة المناطق بسوريا والمحافظات كل حسب القيمة الاستثمارية به. بينما هناك استثمارات ركزت على العاصمة دمشق، وكان بالحقيقة هذا أحد المآخذ التي يعني على الاتفاقيات التي وقعت سابقا. اليوم نحن نتكلم
1: هناك تركيز على العاصمة مقابل الأطراف.
3: نعم، لكن في

0: المنتدى اليوم سيكون عدالة اقتصادية استثمارية بكافة المناطق، لن يكون هناك أي منطقة خارج الاستثمار الإماراتي السوري المشترك، سيكون هناك عدة قطاعات في الزراعة، الزراعة والثروة الحيوانية، الطاقة والطاقة البديلة، السياحة، الرقمنة، العقارات، التطوير العقاري. سيدتي أنا اليوم بحكم أنا يعني عملت خلال عقدين الأخيرين مع يعني أشخاص بالإمارات في مجال التطوير الاستثماري والعقاري مع العديد من الشركات. اليوم أنا يعني صادفت وجوه كنت أعرفها سابقا في الإمارات. هؤلاء الأشخاص أشخاص جديون يتصفون بالعملية، يتصفون بالصدق. اليوم هؤلاء الأشخاص
1: إماراتيين يعني الاهتمام
0: نعم، ولكن أنا أتكلم بشكل أدق عن الأخوة الإماراتيون. يعني اليوم كان هناك عشرات الأشخاص بكافة القطاعات. يعني تخيلي، كان هناك أشخاص متخصصون بتطوير التعليم، هناك أشخاص متخصصون بإدارة وتطوير المشافي، هناك أشخاص متخصصون بالسياحة. أنا ما أريد أن أزفه للمواطن السوري أننا سنحصل بهذه الاستثمارات على آخر ما توصلت إليه الإمارات. يعني نحن لن نبدأ من الصفر. طيب، نحن القيمة المضافة التي ستكون بالاستثمار الإماراتي هي ستواكب ما وصلت إليه الإمارات ب2026
1: بعجالة شديدة. دكتور، يعني سنرى نتائج خلافا لمؤتمرات ومنتديات أخرى حدثت ولم يشعر الناس بعدها بتغيير، وقيل إنها كانت مذكرات تفاهم ومنها ما طبق ومنها لا. يعني نتحدث الآن عن أننا دخلنا مرحلة جديدة في سوريا، ربما يعني نرى فيها العجلة تتحرك بشكل أسرع.
0: بالحقيقة أنا هذا اليوم السؤال قد سألته للعديد من الأخوة الإماراتيون. هذه المشاريع ستبصر النور حسب حسب القطاع. هناك قطاعات تحتاج إلى الوقت مثل الطاقة لأنها تحتاج إلى دراسات، ولكن هناك قطاعات حيوية وخدمية سيلمسها المواطن السوري خلال أسابيع. لكن أنا أتوقع يعني من بين شهر إلى 20 شهرا ستكون هذه المشاريع كلها تبصر النور على الأراضي السورية، وسيكون هناك آلاف فرص العمل. بالحقيقة اليوم الأخوة الإماراتيون من خلال جولاتهم التي يعني اطلعوا بها على الواقع بسوريا كان هناك انبهار، ويعني لما أنجزناه خلال سنة ونصف من الواقع الخدمي أو الواقع الاستثماري. ولكن كان هناك تعليق يعني على موضوع المرونة في مشاريع في قوانين الاستثمار، لأن الإمارات هي تعتبر من المرتبة الأولى بالشرق الأوسط في المرونة بالنسبة للمستثمر وحرية العمل وحرية الحرية المصرفية. يعني كان هناك ورشات عمل لرأب الصدع إن كان ببعض الثغرات،
1: تعاون إداري،
0: ولكن الجانب
1: يعني
0: السوري والحكومة السورية مشكورة.
1: طيب، طب شكرا لك دكتور خالد على كل ما شاركتنا به من خبرتك اليوم
0: بأي يعني تطعيم لهذه القرارات.
1: طيب دكتور علي، مرحبا بك من جديد. يعني الاقتصاد بشكل أو بآخر هو ترجمة للسياسة، كيف يمكن وصف العلاقة سياسيا اليوم بين سوريا والإمارات، و ما الذي تدعمه اليوم الإمارات في سوريا؟ أي سوريا اليوم هي التي تدعمها؟
2: شكراً أولاً للاستضافة وشكراً للضيوف.
1: أهلاً دكتور.
2: ونهني سوريا والشعب السوري على هذا الأمن والاستقرار والتحدث عن الاقتصاد. يعني من غرائب الأمور والتي تسر الشارع العربي والخليجي، أصبحت الآن سوريا سبحان الله هي الدولة المستقرة الآمنة الوحيدة الآن. يعني على عكس الدول الأخرى. المهم أنا
1: نتمنى عودة الأمن سريعا أيضا إلى دول الخليج العربي دكتور.
2: نعم، لأن البيئة السورية جاذبة حقيقة وخصبة ومشجعة للاستثمار الخليجي، لا سيما أن اليد العاملة الماهرة المتدربة في سوريا حقيقة يعني تكاد تكون أفضل يد عاملة في الوطن العربي من حيث المهارات والمواهب والتدريب. ولذلك المستثمر الخليجي يرى أنه لا ليس هناك عوائق في الأرض السورية، سواء الأرض الخصبة أو اليد العاملة أو حتى المرونة الحكومة السورية على المستوى سواء المحلي أو الإقليمي أو حتى الدولي. وأيضا ما يشجع الدول

0: خليجية بعد الاضطرابات الدولية والأحداث اللي صارت والتجارب مع الدول الأجنبية وأكثرها الفاشلة، يشجع المستثمر الخليجي والعربي للاستثمار في الآن هي أرض بدت أرض خصبة من جديد. يعني كما يقال لما الأرض أول تنشف من العطاء يتركونها الفلاحين فترة زمنية 10 سنوات قبل ويعودون إليها لتنمو من جديد وتصبح أرض خصبة معطاء. فهذه هي أرض سوريا العربية الجديدة التي يعني تعيش الآن في أوج ازدهارها، ولا شك أن هناك هي الدولة الوحيدة اللي ما كانت أيضا مطالبة للصندوق الدولي، ولذلك أيضا مثلا عرفنا المنتجات السورية السابقة سواء القمح أو الخضروات أو الفواكه الموثوق فيها أيضا.
1: طيب نعم. دكتور، الانفتاح الإماراتي على سوريا هل كان يعني في مرحلة ما بعد الأسد، هل تعتقد أنه كان سريعا أم كان مترددا، خاصة أنه الإمارات كانت منفتحة إلى حد ما يعني في الأشهر الأخيرة من وجود بشار الأسد في السلطة كان هناك شكل من أشكال الانفتاح، وأحيانا يكون يعني لدى الإمارات بعض التحفظات فيما يخص إسلامية نظام سياسي أو آخر، إلى أي مدى كانت منفتحة الإمارات بشكل سريع، وهل حصلت مثلا على تطمينات معينة تخص علاقتها السياسية مع سوريا حتى رأينا هذا الانفتاح الاقتصادي؟
0: ربما ضار نافع الأحداث اللي صارت سواء بين أمريكا وإيران أو في إسرائيل شجعت الدول ولا سيما دولة الإمارات، وهناك ملاحظة مهمة جدا، الدول اللي تغيرت فيها الأنظمة عانت الكثير، ولذلك هذا الحجر يعني هو مشوب بالغيبة، لأنه مثلا العراق لا زال لم يستقر، مثلا دول لبنان لم تستقر يعني بعد، ولكن حقيقة يعني مدهوشين الناس أنه تغيير النظام جاء بسلاسة وبدون أراقة دماء وبدون تحطيم بنية تحتية وبدون انفجارات وبدون يعني،
1: لكن يعني هنا يعني الظهور الإماراتي دكتور، الظهور الإماراتي في سوريا حتى الآن يبدو مختلفا عن دول أخرى من يعني من دول الربيع العربي مثل ليبيا واليمن وغيرها، ولذلك كنت قد سألتك هذا السؤال.
0: طيب طبعا لأنه الإمارات أولا اقتصاد مهم جدا، وفي هناك جالية كبيرة جدا من رجال الأعمال أو من الجالية العاملة في الإمارات، ولذلك عندهم ثقة في اليد العاملة السورية تماما، بعد أن تأكدوا أن هناك في استقرار حقيقي وأمن ورخاء، وأصبحت الآن سوريا أكثر بلد آمن.
1: طيب دكتور أسامة، يعني هناك إشادة سورية في المؤتمر اليوم لافتة للنظر بالتجربة التنموية الإماراتية، وهي بطبيعة الحال يعني تجربة مهمة، يعني حتى الدكتور خالد فيما تفضل به أيضا يعني تحدث في هذا السياق نفسه، والإدارة السورية تبدو حتى مفتونة بالتجربة الخليجية، بينما يقف بعض الخبراء الاقتصاديين السوريين موقفا متخوفا من هذا الشكل الاقتصادي أو النمط الاقتصادي الذي ربما تذهب باتجاهه الإدارة السورية اليوم، إلى أي مدى تعتقد أنه نحن قادرون بالفعل على نقل تجربة تنموية أو حوكمية تشبه التجربة الإماراتية إلى سوريا في بلد محطم وخارج من الحرب؟
2: مساء الخير مرة ثانية لك ولضيوفك الكرام. الحقيقة الإمارات للأمانة وللتاريخ انعقد على أرضها أول مؤتمر أصدقاء الشعب السوري المعني بإعمار سوريا في أبو ظبي الشهر الخامس، وأنا كنت أمثل سوريا اقتصاديا في ذلك الحين، وحضر ذلك الحين أكثر من 40 دولة. وبالشهر العاشر 2012 أيضا المؤتمر الاستثمار في سوريا المستقبل في دبي الشهر العاشر 2012، يعني الأول مؤتمرين لأصدقاء الشعب السوري المعني بإعمار سوريا اللي كانوا بالسكرتارية العامة ألمانيا والإمارات، هي لعبت دور مهم جدا في دفع عجلة

0: التنمية الاقتصادية، وكان طبعا كان مزمع أنه يعني يسقط بسرعة لكن النظام، لكن استغرق هذا الوقت. حقيقة التجربة الإماراتية تجربة ممكن نحن أن نستفيد كثيرا من خبرتها، لكن هي غير متطابقة بكل مسنناتها مع سوريا بطبيعة تشكيل الاقتصاد السوري وتشكيل الاقتصاد الإماراتي. نحن نستفيد من خبرتها كمركز لوجستي، كيف تحولت إلى أعظم مركز لوجستي، يعني ميناء جبل علي فيه 9500 شركة. عندما تأتي دبي، الموانئ دبي العالمية دي بي وورلد، تأتي إلى ميناء طرطوس وتقول نحن بدنا نعمله مثل ميناء جبل علي وأحسن، وسنستثمر فيه 800 مليون دولار لتأهيل مرفأ طرطوس. نحن أمام تجربة ناجحة، ربما لو وصلنا إلى نصف هذه التجربة الناجحة، يعني عندنا 4000 شركة بمرأة طرطوس، يعني شيء خارق. نحن بالنسبة لنا من ناحية الحوكمة نرى أنه الإمارات تتربع على يعني دائما أفضل المؤشرات فيما يخص مثلا سرعة إنجاز العقود والتعهدات، الشفافية، سرعة حتى إغلاق أي رخصة عقارية وفتح أي رخصة عقارية، سهولة ومرونة القوانين. يجب أن نتعلمها الحقيقة من الشقيقة الإمارات. وأنا سعيد أن هناك الكثير من رجال الأعمال السوريين اللي هن قادمين أصلا مع الإخوة الإماراتيين، وهم يعني حقيقة باتوا من سكان الإمارات الأصليين، لأنه منهم معهم جنسيات، يعني على رأسهم الصديق دكتور السنكري مثلا، الذي يعني تبرع لحلب ستوكل ب40 مليون دولار، وهو اليوم كان هو صاحب تجربة سيئة مع سوريا، مع الفطيم، الأخ الفطيم.
1: هناك أيضا يعني دكتور أسامة، يعني اسمح لي في هذا السياق، هناك أيضا
0: من هذه المشروع
1: بعض الشخصيات ورؤوس الأموال المرتبطة بالنظام السابق، ولذلك نسأل دوما عن العلاقة السياسية كيف طبعاً يتم بناؤها مع دولة الإمارات. ويعني إلى جانب ما تفضل به ضيفي من دبي عن موضوع الفائدة الاقتصادية التي يمكن أن تجنيها الإمارات في سوريا، أيضا ما هو الإغراء السياسي الموجود في سوريا اليوم بالنسبة للإمارات، أو هل فرضت شروطا معينة على سوريا؟ يعني خاصة أنه كان هناك مجموعة من المشاهد، منها مثلا مشهد عصام بويضاني وعودته، مشهد مهند المصري وغير ذلك.
0: الإمارات تجد أيضا في سوريا سوقا واعدة أيضا، يعني أنت الآن شركة إعمار لها تواجد في 30 دولة، لماذا ليس في سوريا؟ وجدتها فرصة مصدر، الآن ممثل، الآن هو بالمنتدى، الآن هو في سوريا، واحدة من أكبر وأعظم شركات الطاقة البديلة في العالم، شركة موانئ دبي اللي هي مستلمة طرطوس أيضا موجودين الأخوين الغرير والفطيم ولولو والكثير من الشركات الضخمة التي تحدث بمليارات. هي تجد الآن خاصة بعد هرمز، أنا يعني الحقيقة مضيق هرمز وأزمته رغم كل مآسي، لكن الحقيقة هي بطرف آخر هي منحة لسوريا، فتحت العين على دور سوريا أنها كسوق واعدة، وأنها لم يستثمر منها ولا 5% آخر 60 سنة.
1: وسياسيا
0: الآن في قطاع السياحة والسيارة سياسيا لولا أن هناك مقاربات سياسية جيدة ومتوافقة سوريا وإماراتيا، لما شهدنا ما نشهده الآن. الرئيس الشرع زار الإمارات بالمناسبة أكثر مما زار أي دولة ثانية عربية، يعني زار ليؤكد أنه لا يوجد تخوفات من أي توجه يميني متطرف، لا يوجد هناك أي تخوف من استئثار بسلطة، لا يوجد هناك، نحن منفتحون على حوكمة رشيدة. والمؤشرات التي صدرت، يعني مجلة الإيكونومست عندما تختار إما الأرجنتين أو سوريا، ثم تختار سوريا كأفضل دولة تقدمت خلال هذا العام كمعدلات نمو واستفاقة من بعد حرب، يعني هذا ليس سوريا، هذه رؤية دولية، إضافة أيضا إلى الرؤية الدولية، يعني الرؤى كلها نعتقد مسنناتها مع بعض، يعني ممكن أن يكون هناك رضا أمريكي وعزوف أوروبي، لا يمكن يكون رضا أوروبي ورضا أمريكي ثم الخليج تقول لا نحن الحقيقة،
1: لكن لا يمكن أن يكون هناك، يعني لا يمكن أن نتوقع أيضا في المقابل يعني سوريا محايدة إلى هذه الدرجة، يكون فيها يعني صداقة واستثمار وتقارب تركي، في نفس الوقت يكون هناك إماراتي ويكون هناك مع قطر. هل يمكن أن تكون سوريا محايدة إلى هذه الدرجة؟
0: مو محايدة. أنت بالسياسة وتدوير الزوايا انظري إلى آخر 4 سنوات، صار بات هناك حلف تركي سعودي إماراتي قطري، صار في خطر على المنطقة كلها. يعني الآن عندما تقصف الإمارات، هذا ما كان في الخيال أن تقصف الإمارات ب600 صاروخ ولا دران، ولا يعني هذا الهبل السياسي والعسكري. الآن شعرت أن هناك فعلا هو خطر حقيقي مش خطر وهمي. شكراً. على كل الدول يعني. فلذلك سوريا تعد أعتقد واحدة من الأسواق الواعدة التي تتطلع إليها ليس فقط الدول العربية وأيضا الدول الأوروبية وأمريكا عندما دخلت شركة شيفران وكونيكو فيليبس.
1: شكرا جزيلا لك من أوتاوا ضيفي المستشار الاقتصادي السوري دكتور أسامة القاضي. شكر أيضا لضيفي من دمشق الدكتور خالد الحمدي خبير الاستثمار وخبير التخطيط الاقتصادي. الشكر أيضا موصول للدكتور علي الفحيص الكاتب والصحفي ضيفي من دبي. مشاهدينا في محورنا القادم نتناول قضية الشابة بتول سليمان علوش، والتي أكد المحامي العام في اللاذقية خلال الساعات الأخيرة أنه أخلي سبيلها وأنه لا يوجد جرم خطف بحقها.

0: إذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقم.
1: هل تأذن لي أن أخالفك؟
0: متى يشتفي منك الفؤاد المعذب وسهم المنايا من وصالك أقرب؟
1: هل تفعل هذا في البيت؟
0: ولا يوجد أحد من الوالد ومن الوالدة.
1: واسترجعت سألت عني فقيل لها ما فيه من رمق، دقت يدا بيدي،
0: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول.
1: بلغ سعاد وإن ظنت بما وعدت أن الفؤاد بداء الحب متبول.
0: قالت الكبرى أتعرفنا الفتاة؟ قالت الوسطى نعم هذا عمر.
1: أنت أخرجت معنا في القطار يعني رجلا يسهل علي أن يبيعنا.
0: هذا الرجل قلب نظرية الحب رأسا على عقب. فضل من المنطق عجزت اللغة عن إخراجه نطقا فأخرجته الموسيقى الحين.
1: إن يحسدوني على موتي فوأسفي حتى على الموت لا أخلو من الحسد.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أثارت قضية الشابة بتول كثيرا من الجدل في الأيام الأخيرة وسط تضارب الروايات والتحليلات التي رافقتها قبل أن تظهر الليلة الماضية في بث مباشر أمام إعلاميين وحقوقيين، وهو ما أثار جدلا حول سياق هذا البث. ونفت فيه الشابة رواية الخطف وتحدثت عن خروجها بمحض إرادتها من منزلها. هذا وأكد المحامي العام في اللاذقية القاضي أسامة شناق أن المواطنة بتول سليمان علوش أخلي سبيلها وهي حرة طليقة، وأنه لا يوجد أي جرم خطف بحقها خلافا لما يتم تداوله.
1: ربما الأمر ضمن سياقاته الاجتماعية عقب ثورة شعبية اجتهد النظام البائد إلى حرفها وتحويلها إلى حرب أهلية وبنزعة طائفية، ولعل مشهد اليوم من اتهامات بالخطف والسبي في مقدمة القضايا المتداولة خصوصاً في مناطق الساحل، وهي ملفات تحولت مراراً إلى مادة جدلية على مواقع التواصل بين من يشير إلى حالات خطف فعلية وبين من يتحدث عن وجود دوافع شخصية أو اجتماعية خلف كثير من تلك الحالات.
2: كم سؤال حتى تجاوبينها وتبردي قلوب الناس كلياتها.
1: بتول سليمان علوش، فتاة 21 ربيعاً، إحدى أكثر هذه القضايا جدلاً بعد تداول أخبار تفيد بأنها تعرضت للاختطاف عقب نشر عائلتها تسجيلات مصورة تفيد بانقطاع الاتصال مع ابنتها في أواخر شهر نيسان الماضي، لتثير المناشدات تفاعلاً واسعاً قبل أيام في تسجيل مصور لتنفي قضية الخطف، ولتثير عبارتها هاجرت في سبيل الله موجة عارمة من القلق الأسري والغضب.

0: المجتمعي بين مدافع ومهاجم ومشكك قبل أن يتم التأكد من أي تفاصيل رسمية.
1: أنا طلعت بإرادتين وأنا الحمد لله يعني ماني مثل ما الشائعات ما بيطلعوا بتقول إنه أنا مخطوفة أو سبية أو شيء من هذا الكلام.
0: في مواجهة رفض العائلة لرواية المغادرة الطوعية وادعاء تعرض الفتاة للضرب والإكراه ومطالبة منظمات حقوق الإنسان بالكشف عن مكان ابنتها وإعادتها، أكد والد الفتاة لقاء ابنته وسلامتها داخل مقر المباحث الجنائية بمدينة جبلة قبل أيام، نافياً شائعة خطفها، ليظهر أخيراً بث مباشر على الفيسبوك بحضور حقوقيين وإعلاميين إضافة إلى أعيان من القرية، أكدت الفتاة فيه صحة منشورها المصور وأنها غادرت منزلها بإرادتها الحرة لخيار ديني، نافية أي شكل من أشكال الاختطاف أو الإكراه.
2: إذا نحن عم نحكي أنت غادرتي منزل أهلك لأسباب خاصة.
0: تأتي قضية بتول العلوش لتعيد إلى الأذهان النقاش الذي تزايد حول حوادث اختفاء وفقدان فتيات ونساء خصوصاً في مناطق الساحل خلال السنة الفائتة، وهي ملفات تحولت مراراً إلى مادة جدلية على مواقع التواصل بين من يشير إلى حالات خطف فعلية وبين من يتحدث عن وجود دوافع شخصية أو اجتماعية خلف كثير من تلك الحالات.
3: أصدر وزير الداخلية في شهر تموز الماضي توجيهاته لتشكيل لجنة للتحقق من صحة هذه الشكاوى والادعاءات.
0: وزارة الداخلية السورية من جهتها أكدت على أهمية الاعتماد على البيانات الرسمية والتحقيقات المباشرة، وكشفت أواخر العام الماضي عن حالة اختطاف واحدة من 42 ادعاءً بحسب توثيق اللجنة الوزارية من خلال مراجعة السجلات الرسمية والاستماع إلى النساء والفتيات المعنيات وذويهن.
3: وقد تبين أن 41 حالة من هذه الشكاوى لم تكن حالات اختطاف.
4: لمناقشة هذا الموضوع مشاهدينا والتعليق عليه انضم من دمشق إلي المحامي والناشط الحقوقي الأستاذ غياث دبور، معنا أيضا الأستاذة نيسان بابلي مديرة منظمة سوار، ضيفتي من إسطنبول الأستاذ محمد صالح المحلل السياسي، ضيفي من حمص، والدكتور خالد كمال الناشط في السلم الأهلي، ضيفي من اللاذقية. أرحب بكم جميعا. أستاذ محمد صالح، دعني أبدأ معك ودعنا نستطلع معك أيضا إلى أين وصلت هذه القضية. كان هناك اليوم تناقل للشائعات، تم الحديث عن أن الفتاة تتجه إلى عائلتها، ثم نفت مديرية الإعلام في اللاذقية ما تم تناقله عن أنه النائب العام كان قد تدخل، وكان هناك تأكيد أنه هذه الحالة ليست حالة خطف. ما الذي يجري الآن؟ ما الذي تتحدث عنه العائلة؟ محيط العائلة أيضاً، هل بدأ بالتحرك أم أن الوضع يتجه إلى الهدوء؟
5: أهلاً لكم جميعاً.
4: أهلاً بك.
5: أولاً بالمتابعة قال النائب العام أنه لم يجري توقيفها لعدم وجود مبرر لذلك، ولم يقل أنها ذهبت لبيتها. هذا موضوع، هذا التحليل، هذه القراءة تحتاج إلى تأني. لكن إخراج هذه المسرحية لم يكن موفقا من مخرجيها لأسباب كثيرة، هي ليست بإرادتها. بالنسبة أنها هاجرت إلى دينها الحنيف لا يقوله أحد في هذه الطائفة، لأن هذه الطائفة تعتبر نفسها هي الإسلام الصحيح، حتى لو اعتبرها الآخرون هي غير مسلمة هي تعتبر أنها الإسلام الصحيح، بالتالي لا يمكن أن تخرج منها هذه الكلمة نحن هاجرنا إلى الإسلام الصحيح. هذه عبارة غير دقيقة، وضعت من لقنها هذه الكلمات في موقع سيء. هو لم يجري كافة المعلومات حول ماذا ستقول.
4: أستاذ محمد، كيف تجزم بذلك؟ يعني أنت تتبنى رواية الأب والأم بشكل كامل وتتجاهل ما تحدثت هي.
5: أتمنى كلمة واحدة.
4: يعني فقط كيف استطعت أن تجزم بهذا الموضوع؟ هل هناك معطيات معينة، شهادات معينة من صديقاتها، من محيطها؟
5: ليس شهادات، هناك وقائع. نحن نعيش في سوريا، هناك ملايين من هذه الطائفة يعتبرون أنفسهم مسلمين، لا يمكن أن يقول

0: ذلك. انتبهي جيدا، لا أقول أنها هي لم تتحدث. الحديث العام الذي يقول فلان ذهب وتسنن وليس أسلم. لذلك هناك عبارة منقوصة في كلامهم وفي هذا الإخراج هو غير دقيق. لذلك هنا نقطة ضعف هذا الإخراج. بكل الحالات هذا العمل والمتابعة الحثيثة وهذا الإعلام الكثير بالتأكيد ليس طبيعيا. فتاة خرجت من بيتها وذهبت إلى مكان آخر، لماذا هذه الضجة الإعلامية الكبيرة الهائلة؟ هذا الكلام الذي حصل بالإخراج يتهم طائفة كاملة بالكفر. هذا خطر ولعب بالنار يلعبه هذا المخرج، هذا لعب بالنار. أنا أرسلت رسالة إلى القيادة السياسية وكتبت في مقدمتها هذا لعب بالنار، يكفينا حروبا، يكفينا سفكا للدماء. هذه مقدمة لسفك الدماء في هذه
1: طب
0: المنطقة.
1: طب أستاذ محمد، يعني ليس هناك أي احتمال أنه الفتاة ربما قد أساءت التعبير في الفيديو التي خرجت به، لكنها قد ذهبت بإرادتها بشكل أو بآخر حتى يعني ترتدي هذا الزي أو تذهب إلى قناعة دينية معينة؟ يعني لا نتحدث هنا عن كفر وإيمان، نتحدث عن شأنها. أليس هناك أي احتمال أن يكون الأمر كذلك؟ يعني فقط حتى نستطيع تفنيد كل الاحتمالات الممكنة في هذه القضية.
0: كل هذا التحريض وكل هذا الإعلام، ولماذا كل هذه العائلة الكافرة لا تريد أن ترجع إليها؟ إذن هناك تحريض وحرب كراهية. انتبهي، أقول حرب ولا أقول تحريض، أقول حرب كراهية حقيقية. ماذا يريدون من ورائها؟ هناك مشكلة حقيقية حول هذا الموضوع. هذا الخيار الذي حصل هو خطر جدا علينا نحن في سوريا، نحن الذين نحاول قدر الإمكان أن نخفف من وطأة هذا التحريض. نواجه بالمتطرفين من كل المذاهب.
1: هو للأمانة يعني هذا التطهير الإعلامي الذي تفضلت به،
0: نحن لا نريد أن نصل إلى هنا.
1: يعني كان هناك استثمار سياسي من كل الأطراف في الموضوع.
0: نعم.
1: للأسف، وهو ما جعل يعني الموضوع أنه يكبر بهاي الطريقة. وأيضا كان خيار العائلة أنه يعني تذهب باتجاه الرأي العام، هذا أيضا ساهم في الموضوع. دكتور خالد، مرحبا بك، أود أن أستطلع رأيك في هذا الموضوع. هناك تحريض على ما يبدو، هناك حتى فتاوى يعني ظهرت من مشايخ معروفين تتعلق بأنه لا يجب هذه الفتاة أن تعود لأهلها، وهذا الخطاب أكيد يعني فيه من الخطورة ما فيه. كيف يمكن الآن حصار ما يحدث حتى لا يتطور الموضوع أبعد من ذلك؟
2: تحياتي سيدتي الكريمة ولضيوفك الكرام. في الحقيقة مثل ما تفضلتي وفي التقرير الذي راجع على قناتكم أن الموضوع أخذ أكبر من حجمه بكثير بكثير بكثير. الحالة التي رأيناها أمامنا هي حالة متكررة في المجتمع السوري، وخاصة إذا أردنا أن ننظر بشكل يعني استقصائي إحصائي عن الوضع في سوريا. هذه ليست أول فتاة تترك معتقدها إلى معتقد آخر ولا تنتقل من الحجاب إلى اللا حجاب أو العكس. كثير من بناتنا السنيات ذهبنا مع شباب علويين وما عملنا كل هذه الضجة والله أكبر وناشدنا.
1: يعني هي الحالة ليست حالة زواج دكتور خالد، حالة تغيير معتقد. وتفضل الأستاذ محمد بنقطة مهمة، أنه أصبح الخطاب الآن وكأنه العلويين هم يعني طائفة أو يعني مجموعة دينية خارجة عن الإسلام، وأنه هذه البنت دخلت في الإسلام بعد خروجها عن عائلتها، وهنا الخطورة في الموضوع.
2: أنا سأتي إلى هذه الجزئية، ولكن في البداية هناك تحجر عقلي، تعصب مذهبي طائفي عند السوريين وعائقا أمام أي مشروع للتعايش والمصالحة المجتمعية. هذا ما ينبغي أن نقف ونعترف به في البداية.
1: عند كل السوريين.
2: عند كل السوريين، نعم أنا أتكلم عند كل السوريين. اليوم الفتاة أخذت قرارها، هو قرار خاص بها. وأنا تابعت كباحث في دراسات علم النفس والسيكولوجيا، تابعت كلامها. البنت متمكنة من نفسها، جريئة، صاحبة قرار، يبدو أنه ما حدا مؤثر عليها، واتخذت قرارا في الانتقال من مذهب أو معتقد إلى معتقد آخر.
1: أنت تتحدث عن البث الذي ظهر الليلة الماضية، هل أنت راضي عن هذا البث دكتور؟ يعني الباس تعلق عليه السوريون بأنه فيه الانتهاك لخصوصيتها، كان فيه حتى تدخل جسدي من إحدى الصحفيات، كان هناك عشرات الأشخاص يحملون الموبايل، يعني كان المشهد غريبا جدا وفي منتصف الليل.
2: سيدتي هي البطلة، كانت أمام الجميع، سواء أبناء المنطقة رئيس البلدية والمختار وغيرهم، أو سواء كثرة الإعلاميين والضجيج الذي حدث. أنا كإدارة منطقة أنا ألوم السيد مدير المنطقة، المفروض أن يدخل كاميرا واحدة فقط، ليش كل هؤلاء الإعلاميين وهذا الضجيج وهي تجلس على كرسي وكأنها متهمة والكل يوجه لها الأسئلة؟ صدقيني أنا لو كنت مكانها كنت ارتبكت.
1: هي بالكاد تحدثت، يعني
2: هي بالكاد تحدثت. ففعلا الوضع مزري جدا ومؤلم جدا جدا. ينبغي أن نعيش، هل ترين الحرية التي وصلنا إليها؟ أنا مسرور جدا أن والدتها بدأت تخرج على الإعلام وتطالب وتتكلم، مع أن مطالباتها يعني وصلت إلى درجة من الدونية، أنه تطالب لي اليوم بمظلوم عبدي حتى يأتي وينقذ لها ابنها بنتها، ولا تطالب بغزاء.
1: ألا تجد مبررا لعائلة فقدت ابنتها دكتور خالد؟ وكي يعني أيضا يعني كيف يعني يعني كيف تستطيع بهذه الثقة استبعاد أي احتمال إنه البنت فعلا يعني مخطوفة وتتحدث تحت الضغط؟
2: كيف مخطوفة وهي البنت؟ يا سيدتي، يا أنت سيدة نور، كنت محجبة وتركت الحجاب. هل خرج أبوك وأمك وقالوا الله أكبر ونحن نناشد إلى آخره؟ تركوك على حرية.
1: يعني هو لا، يعني لا أحب أنا إقحام هذا يعني هذا الموضوع الشخصي في هذا الحوار.
2: يا سيدتي، أنا اليوم ابن أوروبا، تربيت في أوروبا 14 سنة، والله ليست أول حالة. اليوم ينبغي أن يكون البنت عمرها 21 سنة عندها،
1: لكن يعني هو حتى المقاربة التي طرحتها دكتور خالد، يعني اسمح لي، يعني موضوع من تقوم بالتخلي عن الحجاب بشكل أو بآخر تلاحق من المجتمع. يعني إذا كنت تريد أن تأخذني مثالا، انظر إلى أي فيديو بشكل اعتباطي أظهر فيه، وانظر إلى التعليقات أسفل الفيديو.
2: 100% أنا متفق معك أنه في عند، ولذلك أنا كتبت على الصفحة ليست بتول المختطفة ولكن عقولنا المتحجرة هي المختطفة. نحن عندنا اليوم ما يفعله أبناء منطقتها، طبعا في استثمار للحادثة، في من يكتب الورقة للأم، الأم إيش عرفها لجان دولية حتى لا تستطيع أن تلفظ لجان التحقيق الدولية لفظا صحيحا، ولا تطالب بمظلوم عبدي ولا رئيس دولة الإمارات؟
1: طب لأنه صارت قضية رأي عام. طب يعني شيخ خالد، يعني معلش، هناك حديث عن أنه هناك متشددين في جبلة، هناك شيء يسمى دار الأخوات في جبلة، هل تستطيع تأكيد أو نفي وجود هؤلاء، وجود أمير لجبلة؟ ظاهرة الأمراء موجودة اليوم، لا نستطيع نكرانها، حتى في ريف دمشق موجودة. هل هناك اليوم متشددون في جبلة يقومون بحملات دعوية، ربما لا يختطفون البنات، يقومون بحملات دعوية وسط الطائفة العلوية؟
2: يا سيدتي، هذا موجود في كل مكان في العالم، حتى في بروكسل في المكان الذي كنت أعيش فيه، فيه تشدد وفيه غير تشدد.

0: الأفكار للبنات، ليش الكنائس الراهبات لما تذهب بنت وين يأخذوها؟ هذا الكلام غير مقبول أبدا أبدا. نحن مجتمع محافظ إلى حد كبير، السني والعلوي، في عندنا عادات، في عندنا تقاليد.
1: يعني هناك دار أخوات. هناك دار أخوات.
0: ما في دار أخوات أبدا. بس أنت، أنا اليوم لو جاءتني
1: بنت للبنات،
0: عندي أنا في المجتمع هون السني، اختلفت بنت مع أهلها وما بدها تنام ببيت أهلها، حاولنا نرجعها ما حنرجعها، وين أنيمها؟ وين أنيمها؟ رح أشوف لها بيت فيه أخوات سيدات.
1: والدولة بتعرف، الدولة بتعرف بوجود هذا الدار؟
0: لا هذا ليس دارا رسمية، هذا الكلام غير مقبول أبدا. ما عندنا شيء في الدولة ولا في المجتمع، أنا أول مرة أسمع به. ولكن العبارة لما خرجت وسوق لها ويا لطيف وصار عندنا دار أخوات، لا، هي البنت هربت من بيت أهلها، لا تريد هذه العقيدة. هي صرحت أنه أنا أجد نفسي أنه على عقيدة خاطئة، وأنا انتقلت شفت هذه العقيدة الثانية هي الصحيحة. طيب هذا اختيارها، ينبغي أن نحترم اختيارها، ينبغي أن نحترم إرادتها. البنت عندها عقل، طالبة جامعة ما شاء الله متمكنة، هي حرة فيما تتصرف. طيب ما عندها بيت، وين ننيمها؟ السؤال أنت لك، وين ننيمها؟ أكيد حندور لها على بنات عايشين لحالهم، نقول لها تفضلي نامي عندهم هذا الكم يوم.
1: هي حرة هنا يعني باعتبار أننا ننفي بشكل كامل رواية الأهل بأنه البنت مختطفة، يعني أنا فقط أحاول أن أكون محايدة في هذا السياق. طيب
0: هل قبل أن تنهي معي ولو سؤال واحد، هل هناك من يقبل رواية الأهل؟ الأهل اليوم يريدون أن يشرخوا المجتمع السوري.
1: يعني إذا بنتهم مخطوفة بيطلعوا مشان المجتمع السوري بيقولوا هي مش مخطوفة، يعني قامت بالحجاب وهربت من المنزل لأنه خايفة.
0: ما هو تعريف الاختطاف؟ الله يرضى عليك يا سيدي نور، ما هو تعريف الاختطاف؟ البنت عم تخرج على الإعلام تقول أنا ماني مختطفة، موجودة، أنا موجودة، واجتمع معها الوالد والمحامي وأقاربها ولا رئيس البلدية. طب البنت ما مختطفة، لماذا تريدون أن تقول هي مختطفة؟ ويوم يقولوا سبية، ويوم باعت عرضها لفلان ولا لفلان، مسخرة. هذا الذي يحدث والله هو يعني أكبر جريمة. نحن أنا صار لي سنة ونص عم بشتغل.
1: طب ألا تعتقد يعني صحيح، وسأذهب معك لاحقا بالتفصيل يعني لهذا الموضوع، لأنه هناك جهود ونريد أن نعرف أنه أين يعني وين صرتوا يعني فيها. دكتور خالد، ألا تعتقد أنه جزء، يعني أنت تقول أنه ما تقوم به الأسرة فيه شيء من شرخ المجتمع والتحريض، ألا تعتقد أنه إذا كان هناك جماعات اليوم تقوم بالدعوة في سوريا على أساس أن هناك داراً للكفر يجب أن تهاجر منها المسلمات إلى دار أخرى هي دار الإيمان، ألا تعتقد أنه هنا مكمن الشرخ، وهذا قد يمتد خارج حتى الطوائف الأخرى، يعني داخل الطائفة السنية إذا بدأ موضوع التكفير سيكون حتى تجاه يعني سنة عاديين مثل بما أنه طرحنا يعني طرحني مثال من شوي مثلي أنا وعائلتي مثلا.
0: يا سيدتي خلينا نكون صريحين، اليوم المسيحيون عندهم تبشير للدين المسيحي، وهم يقولون أنه ديننا الصحيح ودين الآخر على النار، كلياتنا نقول هيك. أنا أقول
1: على النار. تبشير مسيحي اليوم بسوريا هل مسموح ذلك؟
0: التبشير طبعاً
1: اليوم بسوريا موجود التبشير المسيحي هكذا في الشارع، يستطيع أن ينزل أي أحد ويدعو إلى الدين المسيحي؟
0: لا، يدعو ولكن لو جاء واحد
1: المسيحي دكتور
0: ممنوع أن يكون هناك مثلا منشورات وإلى آخره. حتى أنا ممنوع أصلا أن أدعو المسيحيين، أنا كمسلم أنا أدعو المسيحيين بهذه الطريقة. ولكن أنا لو واحد مسيحي اليوم وعمل تبشير، أنا مقصد كلامي أنه المسيحي يعتقد دينه صحيح ودين الآخرين على بطل، نفس الشيء نحن نعتقد، نفس الشيء العلويين، نفس الشيء الدروز، فالموضوع واسع جدا، يوجد تشدد عند الجميع، الكل يقول أنا الصح والباقي غلط. طب والآخر والنتيجة المحصلة لمن؟ أنا دائما أقول طالما أن الشاب اليوم، شبابنا على جيل الإنترنت وجيل العلم والعولمة، صار يستطيع أن يأخذ قراره، هو يأخذ قراره أينما يريد يذهب يذهب، ماذا يريد أن يعتقد يستطيع أن يعتقد. وأنا قلت في المنشور الذي نشرته أن الدين الإسلامي سمح بحرية المعتقد، لا إكراه في الدين.
1: يعني هلأ البنت إذا تركت هي المجموعة أو المنزل اللي هي فيه أو الدعوة التي ذهبت إليها وقررت العودة إلى منزل أهلها، ألا يعتبر ذلك ردة بشكل أو بآخر؟
0: أبداً أبداً لا يمكن أن يكون ردة، يحق لها أن تعود، وهذا حق موجود لها حتى في الدين الإسلامي. وعاد كثير ممن أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وعاشوا مع أهلهم الكفار. بس ولكن أنا أقول لك، أنت بنت سوريا اليوم لو رجعت بتول، هل تضمنين لها سلامتها؟
1: ومن يضمن سلامتها؟

0: عند الطرف الآخر.
1: تماماً تماماً.
0: كيف لا نضمن أنه هي ليست تحت الضغط وكذا؟
1: يا سيدتي نحن نعيش مجتمع متعصب قبلي بطريقة مقيتة جداً جداً. أنا لا أضمن أبداً سلامتها أنه يقتلوها أهلها.
0: طب يعني هي بالنهاية على يعني على يعني الأولى أنه الأهل يعني يخافوا على البنت وليس العكس، وبالنهاية المفروض أنه هناك دولة وهي تحمي الجميع على كل. يعني دكتور خالد أنا يعني عذرني أنه طولت معك شوي، وعذرا أيضا من باقي الضيوف، لكن كانت هذه المقدمة معك مهمة جدا لاستطلاع بعض النقاط. سأعود معك إلى الحوار. أستاذ غياث مرحبا بك من جديد. أود أن أسألك عن دور القضاء في هذا السياق. كان لافتا أنه العائلة تحدثت عن أنه يوم الخميس سمح لهم بلقاء ابنتهم في المحكمة. هل هناك إجراء اليوم قانوني في سوريا تم اجتراحه أو يتم العمل عليه من أجل الحالات المتعلقة بموضوع العلويات التي يعني يقال أنهن اختطفن أو هربنا من أهلهن أو ما إلى هنالك؟
2: بداية مساء الخير إليك ولضيوفك الكرام. طبعا أنا بداية بدي أحكي بهذا الموضوع، بدي أصله قانونيا، يعني التأصيل القانوني أكيد هي قضية رأي عام بتخضع للتأويلات والتفسيرات وشو قالت البنت وشو قالوا أهلها. هلأ بطبيعة الحال إحنا نحكي أنا بدي أحكي كمحامي وكرجل قانون، لما بنكون أمام جريمة اختطاف أو خطف فهي جريمة يعني مؤصلة بقانون العقوبات، نص عليها قانون العقوبات، أوجد لها ركن مادي وركن معنوي وعقوبة وظروف مشددة في حالة تم هذا الفعل نتيجة إكراه، استخدام سلاح أو التعذيب أو الاغتصاب أو إلى آخر ما هذا الموضوع. فأنا لما بدي أحكي أنا بدي أحكي قانون، أنا مبدئيا بدي أحكي كرجل قانون. يعني الحالة اللي شفناها إحنا ما شفنا حالة اختطاف، إحنا شفنا البنت عم تطلع تحكي بشكل بأريحية تامة، تم استجوابها من قبل النائب العام. هل أنا ما بيهمني شو حكت بالإعلام أو أساءت التعبير أو خانتها بعض المصطلحات، العبرة ما قالته أمام النائب العام بموجب محضر رسمي، هذا المحضر لا يطعن فيه إلا بالتزوير. فهي ما قالت أمام النائب العام وطلع السيد النائب العام وحكى أنه
0: يعني عم تعتمد فقط على ما قاله النائب العام، تعتمد على بيان النائب العام لكنك لم تطلع على أي تفاصيل.
2: أنا بدي أكمل أنا طبعا هلأ النائب العام هو شخصية قانونية يمثل الحق العام، فأكيد ما مستحيل يطلع النائب العام يحكي كلام يخالف للواقع. طيب راح أجيك بالناحية الثانية، المحامي اللي توكل عنه وطلع صرح اليوم لأكثر من وسيلة إعلام الأستاذ أكرم منصورة، قال أنا طلعت مع المحكمة وعملت لي توكيل قضائي. هل يعقل أن يكون في، يعني أنا أول مرة بشوف حالة اختطاف بدون يعني على الهواء بنت حرة عم تحكي.
0: هو اعتذر على الظهور معنا اليوم، وكان يعني أحد الأسباب التي طرحها أنه هو متسلم القضية من 24 ساعة فقط، ربما لا يمتلك ما يكفي من التفاصيل.
2: هو تكلم بس هو كان موجود معه وصرح أنه كان موجود معه. فأنا لما بدي أحكي عن جرم اختطاف، أنا كرجل قانون أو كقضاء مستقل، أنا بدي يكون أمام جريمة، ونحن بالقانون نقول لا جريمة ولا عقوبة إلا بالنص. أنا ماليش أين الجريمة لحتى أنا أقول في جرم اختطاف بنت عم تطلع بتحكي بالهواء؟ بالعكس، أنت لما عم تقولي أنه يعني هلأ موضوع أنه مش وسيلة إعلامية واحدة اللي كانت عم تصور، أكثر من وسيلة إعلامية، هلأ بغض النظر عن صحة هذا الإجراء وعدم صحته،
0: أشخاص لا نعرف من هم،
2: فالموضوع
0: يعني
2: كان أمام وسائل إعلام
0: أشخاص. لا ما كانوا وسائل إعلام،
2: طبعا أنا بدي أحكي
0: يعني كانوا أشخاص عشوائيين.
2: أنا بدي أحكي من ناحية قانونية.
0: تفضل.
2: أنا قلت لك بغض النظر يعني إن كان الإجراء صحيح، أنا ما لي ضمن الحيثيات، أنا ما عرفت كيف تم هذا الإجراء، بس هي كانت على ما يبدو، أنا يعني بدي أحكي، قلت لك أنا بدي أحكي قانون، أنا بدي أكون أمام جريمة لحتى أجي أقول أنا والله هي البنت مخطوفة. البنت طلعت حكت بالعلن بأريحية، طلعت قابلها النائب العام استجوبها. طب المحامي اللي عم يتوكل عنا يعني طلع مع المحكمة ونظمت وكالة أصولية أمام فرع النقابة بمحافظة اللاذقية، فأين أين الجرم بهذا الموضوع؟ الموضوع الثاني هي البنت بالغة عاقلة.
0: هي الإجابات اللي أدلت بها أمام 20 كاميرا. بالقانون. هي الإجابات اللي أدلت بها أمام 20 كاميرا، ويعني نقوم بالاعتماد على جزء من حديثنا عليها. هي قانونية أستاذ غياث؟ قانوني إنه بنت تحت الكاميرات؟
2: هلأ قد يكون في قد يكون هذا الإجراء تقنيا خاطئ. تمام. هلا هي موجوده، انا ما بعرف المكان اللي كانت موجوده وين فيه لحتى كان موجوده كل هاي الكاميرات اللي انت عم تنوي عليها. يعني قلت لي في امور حيثيات انا ما لي مطلع عليها. انا بس انا بدي احكي، بدي احكي بالتاصيل القانوني، انا بدي احكي قانون. انا ما بدي اول، ما بدي افسر، ما بدي احكي شو حكت البنت خارج نطاق القضاء. هي قابلها النائب العام المحامي العام وسمع منها هذا الكلام، مثل ما قلت لك انا تم تدوينه بمحضر اصولي وفي محامي. بعدين في شغله كثير مهمه، يعني هي البنت بالغه عاقله راشده، اكيد يعني البنت ما تعرضت لضغط او اكراه، بغض النظر انا ما بدي احكي كمان يعني اذا بنحكي كمان بحريه المعتقد، كمان هي حريه المعتقد بغض النظر، انا ما عم بحكي شو مذهبها او دينها او انا عم بحكي على حريه المعتقد، هي حريه مصانه بالدستور السوري.
0: طب هنا كيف يتأكد القاضي هنا في هذا السياق أنه ليست هي خاضعة لضغوط، يعني أنه ما هددها أحد مثلا لو تكلمت بالحقيقة، يعني كيف
2: القاضي استجوب؟ أنا برجع بقول لك
0: يعني فقط على استجوابه،
2: والمحامي هو يمثل ضمير
0: مثلاً
2: المجتمع
0: أستاذ غياث إلى آخره، كيف يتم يعني أن هناك ادعاء من الأهل بأنها مخطوفة، كيف يتم يعني تفنيد أو نفي هذا الادعاء، فقط بأقوالها أم أن هناك معطيات أخرى؟
2: تمام، كثير ممتاز كثير ممتاز. الأهل أبدوا رأيهم أو الفكرة اللي أخذين عن الشيء اللي صار، من حق الأهل أن يقوموا بتوكيل محامي، وهذا المحامي يذهب إلى المكان اللي موجود فيه، يذهب إلى القضاء أو النائب العام أو المحامي العام أو النيابة العامة، ويقدم هذا المحامي معروض استدعاء أنه البنت مخطوفة إذا بموجب كلامه. بس أنا ما بدي أنه في خطف أو اختطاف، أنا ما بدي يكون عندي شخص جاني، ما بدي يكون عندي مشتبه فيه، أنا ضد مين بدي أدعي؟ وعلى فرض هذا حق للأب والأم أنه يوكلوا محامي أو أي شخص آخر بموجب توكيل خاص ويذهب إلى مكان وجوده ويقدم شكوى نظامية أمام المحامي العام والنائب العام وتتم الإجراءات القانونية، تم إحضار البنت، تسأل هل أنت مخطوفة؟ فهون طيب. هذا الموضوع يحدد القضاء، مو صفحات يا سيدتي مو صفحات الفيسبوك ولا فلان قال وفلان ما قال، هذا موضوع أصولي يتم ضبطه عن طريق القضاء. صفحات الفيسبوك انت ادرى الناس يعني
0: طب انت لحد يعني الان شايف انه الاجراء يعني القانوني والقضائي والاجراء المتخذ من قبل الدوله كافي ولا لا؟ هو يعني بشكل او باخر هناك شكل من اشكال الاهمال في هذا السياق ما يجعل الموضوع يعني عرضه لان يكون ينتشر.
2: انا ما شايف اهمال يعني اعلى سلطه قضائيه بمحافظه اللاذقيه هي المحامي العام او النائب العام، اعلى سلطه قضائيه. طيب. فالمحامي العام انا مثل ما قلت لك اجى استجوبها وسالها، فالمحامي العام لو راى هو قلت لك بيمثل ضمير المجتمع بيمثل الحق العام، هل يعقل ان المحامي العام راى او سمع من البنت امور عكس ما يشاع ويدعها تذهب الى المكان هي موجوده فيه بغض النظر عن المكان الموجوده فيه؟ انا برجع بقول لك عم بحكي قانون، ما عم بحكي تاويلات وتفسيرات وفلان قال وفلان وفلان وفلان حكى، انا عم بحكي كقانون. تتمت هذا الاجراء مثل ما قلت لك سيدتي العزيزه، ان يذهب والدها والدتها إذا كان لسبب أو لآخر يتعذر ذهابهما أن يقوما بتوكيل محامي أو رجل قانون ويذهب ويطلع على الإجراءات.
0: إذن يعني
2: إعادة استجواب هذه الفتاة،
0: ما انتهى قانونياً الموضوع، ما زال أمامهم
2: لا ما
0: طريق
2: قانوني
0: الموضوع
2: قانوني، أنا برأيي قانوني بحت.
0: طيب أستاذة نيسان يعني مرحبا بك من جديد، يعني أود أن أبدأ معك بفكرة مهمة، أنه كيف يمكن فرز الحالات، يعني هناك حالات موثقة للاختطاف في سوريا وثقتها مجموعة من المنظمات الدولية، الحكومة اعترفت بحالة واحدة فقط ويعني تحدثت عن حالات أخرى فندتها أنه كان منها كذب وكان منها شيء هروب مع عشيق وإلى آخره. اليوم كيف يمكن فرز وتمييز هذه الحالات، سواء الاختطاف الجنائي سواء الاختطاف بسبب المذهب الديني أو أشكال الاختطاف الأخرى، من أجل أنه ما تروح حالات الاختطاف المحقة يلي عم تشكل خطر على النساء السوريات في جريرة الحالات الأخرى غير الموثقة أو التي لها أسباب ثانية؟ كيف يمكن أن نتعامل مع هذا الملف كنساء سوريات من أجل التوثيق ومن أجل دعم العائلات ودعم النساء والحفاظ عليهن؟
3: نعم، مساء الخير أستاذي نور لحضرتك ولضيوف الكرام وللمشاهدين أيضا. الحقيقة أن يعني الضيوف أشاروا إلى مجموعة من الزوايا التي يمكن نقاش الموضوع حولها، ولكن أريد أن من موقع يعني عملي كمديرة لمنظمة نسائية أو تعنى بشكل كبير بالنساء منذ 14 عاما إلى الآن، وأيضا من موقع أيضا كوني مستشارة سابقة في برنامج بناء السلام مع الأمم المتحدة، أريد أن أركز على جانب متعلق بالسلم الأهلي وكيفية كيف يمكن أن يكون للنساء، ونحن نعرف أن النساء هن ركيزة أساسية في بناء السلم الأهلي، ولا شك أن ما وصلنا إليه الآن في سوريا اليوم هو يعني كلنا نتفق على أنه هو الحقيقة يعني بتضحيات الشعب السوري كاملاً خلال 14 عام الماضية، وبالتالي نحن جميعاً نسعى لأن نصل إلى سلم أهلي حقيقي واستقرار يعني قوي بحيث نستطيع بناء عليها نبني دولة سوريا الجديدة. أريد أن أفند. نحن الآن بالنسبة لواقعة بتول، نحن أمام روايتين، رواية قالتها بتول وأنا تابعت المقابلة التي تمت معها، ورواية أخرى تحدث بها أهلها. وطبعا هناك لغط كبير جدا في السوشيال ميديا. طبعا نور، أنت تعرفين كما كلنا نعرف أن ما زلنا في المرحلة الانتقالية الآن. نحن كشعب سوري يعيد بناء الثقة بين مكوناته بعضها البعض، هذا رقم واحد. رقم اثنين، نحن أيضا نعيد بناء الثقة مع السلطة الحالية. يعني أنا عضو في عدة منصات دولية، منها منصات نسوية ونسائية وغيرها. هناك يعني حشد كبير لهذا الموضوع وتحشيد، ونحن هذا أعتقد يضر بشكل كبير للسلم الأهلي الذي نسعى إليه الآن داخل سوريا، والذي تعمل عليه كثير من المنظمات الحقوقية، من المنظمات النسائية وكافة القوى السياسية والمدنية. لذلك
0: الدخول بهذا المسار، هناك ثغرة حكومية أو عدم اهتمام الادعاءات أو الإخباريات التي تقوم بها عائلات عن خطف النساء؟
3: لا لا لا، هناك نور يعني العديد من الحالات التي تم الترويج على أنها خطف وغيره، وتم تكبير القصة بشكل كبير جدا على السوشيال ميديا، واسمحي لي تم تسييس القضية، وأيضا تم طقطنتا، واسمحي لي باستخدام هذا المصطلح لأنه فعلا هو يتم حصرنا في زوايا وراء هوياتنا الفرعية، طوائفنا أو مللنا أو لكي نخلق عداوات وحواجز كبيرة بيننا نحن في غنى عنها تماما الآن في المرحلة الجديدة. لا أحد يريد أن يعود خطوة للوراء، كلنا نريد أن نمضي قدما للأمام. أستاذ
0: نيسان، كل الطابع الطائفي للموضوع، معظم التوثيقات التي جاءت بها سواء هيومان رايتس ووتش أو الأمم المتحدة كانت تخص يعني بنات علويات، بينما الحالات الخاصة بالسنيات كانت بمعظمها ذات طابع جنائي. هلا صحيح انه لم تذهب المنظمات الدوليه لا الى استخدام موضوع السبي ولا الى الاشاره الى اي شيء ممنهج من قبل اي حكومه او جماعه في سوريا، لكن هناك نمط تكرر تجاه العلويات ونمط من الانتهاكات الجنسيه حدث في السويداء ايضا.
3: طيب طبعا احداث السويداء لنتركها على طرف لانه هذه قصه اخرى، لكن نتحدث عن الان عن ما يعني يعرف بخطف العلويات او وغيره من النساء. أريد أن أشير لنقطتين رئيسيتين. الأولى هي يعني نور، أنت حضرتك أكيد لديك الكثير من الصديقات العلويات والدرزيات وأيضا الشركسيات وغيرهم، وكلنا نعلم أنه وقت ما كنا بالجامعة والآن أنا يعني هن يعني عندما يعني إحداهن تقرر أن تتزوج بشخص من خارج الملة أو الطائفة فليس لديها سبيل غير أن تذهب خطيفة. وكثير من النساء اللواتي يعرفهن والتي هن في سني الآن يقولن أنا تتحدث عن قصة زواجة تقول أنا ذهبت خطيفة.
0: يعني هذا متعارف فيه والأهل بعد ذلك يعترفون بهذا. يتعامل معها المجتمع السوري. لكن مثلاً يعني جرى الحديث عن نساء متزوجات ولديهن أطفال وقالوا إنه والله هربت من أجل الزواج بآخر. يعني أيضاً كان هناك بعض الحالات التي كانت تبريراتها غير منطقية. واليوم في حالة بتول ليس هناك زواج. هناك حديث عن خطف أو عن ذهاب من أجل تغيير المذهب.
3: نعم نعم نعم. ولا تنسي النقطة الثانية اللي أنا أقولها كمان، لما كنا نور في الجامعة يعني طبعا على الرغم من الجرأة والشجاعة والثبات الذي تحدثت به بتول وأنا أحييها على هذه رباطة الجأش التي تحدثت فيها أمام كل هذه الكاميرات، لكن أيضا أريد أن أقول أننا لا تنسي أن في عمر 21 يكون يعني اندفاعنا تجاه قضايا معينة نؤمن بها يكون يعني مبالغ به، ليس لأن هناك من يدفعنا لذلك، ولكن هذا بحكم الشباب، هذا طبيعي، هذه طبيعة الفئة الشبابية أنها تندفع بشكل قوي جدا تجاه بعض القضايا، تجاه إيمانة بمذهب معين، إيمانة بقضية معينة، إيمانة بشخص معين وهكذا. فأنا أعزي أيضا أنه لربما حتى الكلمة التي قالتها الهجرة في سبيل الله أعتقد أنها يعني أتفهم أنه هذا يكون لربما نوع من الاندفاع الذي يحصل في حالة الشباب المبكر هذه. أنا لا أريد نور أن أنفي أو أثبت الواقعة، لكن أترك للقضاء
0: لكنك ترشحين رواية على حساب أخرى أستاذ نيسان، يعني تتحدثين عن الاندفاع باتجاه المذهب وغير ذلك.
3: طيب. هناك تواتر لهذه يعني مثلا ميرنا وأحمد قصتهم يعني أثارت أيضا لغط كبير على السوشيال ميديا، وهناك الكثير ممن تبناها للضرب للسلطة الحالية.
0: وما زال هناك كثير من الأشخاص غير مقتنعين بالرواية التي صدرت.
3: لماذا ميرنا لم تعد الآن، ولماذا لم تترك أحمد، ولماذا لم تعد لما كانت عليه؟ يعني هي لها مطلق الحرية في ذلك. يعني أعتقد أن هذا سهل جدا، نحن لسنا الآن في عالم الحقيقة تستطيع المرأة به أن تجبر على شيء بشكل حتى لو ترك لها الوقت لا تستطيع أن تجد مخرجا لها.
0: هو كان يعني التخوف من أنه حالة ميرنا أخرجت بهذا الشكل من أجل نفي باقي الحالات كلها، ولذلك كان سؤالي بداية أنه يعني كيف يمكن التمييز وتصنيف الحالات بحيث لا نظلم الحالات الحقيقية أمام ترندات إعلامية؟
3: أتفق معك، لكن أريد فقط أن أنوه لنقطة مهمة جدا. طريقة تداولنا على السوشيال ميديا لهذا النوع من القضايا الحساسة وفي هذا الوقت الحساس من تاريخ الدولة السورية أعتقد أنه يهدد حقيقة السلم الأهلي الذي نسعى للوصول إليه والذي نحتاج بسنوات ربما لكي نعززه حقيقة. لذلك يعني أنا أتمنى على الجميع أن يتريث وأن يأخذ الموضوع بحكمة وبتعقل، لأنه إذا كان هناك خطأ فلا بد أن يصوب هذا الخطأ. يعني الآن يعني كلنا تحت الأضواء كما نقول في السوشيال ميديا، ولا شيء يخرج دون ونلاحظ أي تصريح من أي مسؤول من أي شيء فورا يعني يقابل بزوبعة من الانتقادات. طيب. مما يدفع البعض للتراجع، هذا شيء جيد وهذا إيجابي، وهذا أعتقد من أهم المكتسبات التي حصلنا عليها في الثورة السورية والتي نسعى الآن لتثبيتها.
0: أستاذ محمد صالح أعود إليك، يعني سمعت ضيوفي ويعني وضوحا أنه خلص وقت بيكون في هناك رواية قانونية تصبح هي المرجحة في الرأي العام، كيف يمكن أن تتعاملوا الآن مع ذلك؟ هل تعتقد أنه الأفضل العودة إلى القضاء مرة أخرى من قبل العائلة، تدخل الوجهاء مرة أخرى من أجل حل هذا الموضوع؟ يعني كيف تعتقد أنه الآن هو السبيل الأفضل للتعامل مع ما يجري؟
4: أنا أرى أن القانون هو الأساس، القانون السوري هو الأساس. هذه الموجة التحريض التي حصلت يجب أن يحاسبوا عليها بالقانون السوري الآن. هذا الاستثمار السياسي الذي حصل وما حصل معه من تحريض يجب أن يدفع المحرضون ثمن ذلك. نريد سلما، لا نريد دما جديدا. هذه النقطة يجب أن ننتبه إليها جيدا. هؤلاء المحرضون الاستثمار السياسي، لا أقول طرفا واحدا، الأطراف جميعا. التحريض كان عنيفا جدا وكبيرا جدا وأسوأ مما تتصور يمكن أن يصل إليه هذا. من لماذا يسمح لهؤلاء بهذا التحريض الكبير جدا على وسائل التواصل الاجتماعي وبأكثر الآن هناك هذه الدرجة من الكراهية هناك
0: طب يعني أستاذ محمد أنت أحد الوجهاء في المنطقة، بخلاف حالة بتول هل تعتقد وهل تسمع من محيطك أنه هناك بالفعل محاولات لوجود دعوة تخص النساء داخل الطائفة العلوية؟ هل ما يشاع عن هذا الموضوع هو صحيح؟ هل ما يجري الحديث عنه عن حالات اختطاف متكررة هو صحيح؟ هل النساء العلويات يوم يخشين الخروج من المنزل هل هذا صحيح؟
4: بشكل عام نعم، هناك خشية من البعض بالحركة، نعم هذا صحيح. هناك حالتين أسأل الآن من خلال تلفزيون سوريا، لماذا منعوهم أن يتحدثوا عن أماكن وجودهم؟ أنا أعرفهم شخصيا، قالوا لهم تقولي أنت كنت عند ابنة خالتك. أنا أعرف، رفضوا التحدث معي مع أني تدخلت منذ البداية من أجل معرفة وجودهم، وامتنعوا
0: امتناعا
4: كليا خوفا لم يصرحوا أين كانوا. أعرف حالتين، أعرف حالتين في حمص، أعرف الأهل، أعرف الكل، حدثت ذلك. نحن حتى الآن هناك خوف من الحركة.
0: بعض يعني الناس فقدان هاتين الحالتين يعني على أي أساس حدث؟
4: ويذهبنا إلى مدارسهن، المعلمات يذهبنا، لكن يبقى الخوف موجود.
0: فقدان هؤلاء الفتيات أستاذ محمد على أي أساس حدث؟ يعني هربوا مع شاب ولا هناك أصل ديني للموضوع ولا في طلب فدية ولا ماذا؟
4: رأى تنتين من الصبايا، واحدة غابت 24 ساعة، تدخلت أنا مباشرة لدى الأمن في المحافظة، عادت إلى بيتها ورفضت. أخبروهم أنها لا يجوز أن تقولي إلا أنك كنت عند ابنة خالتك حصرا. هي من عمر بنتي كانت موجودة في اختفت بين شوارع حمص وأخرى من ريف حمص الغربي. لذلك هؤلاء أعرف الأهل وأعرف أنهم لم يقولوا أبدا غير العبارة التي قالوها لهم في قسم الشرطة. لذلك أقول
0: يعني في تلقين من قبل الشرطة للبنات والبنات ما رجعوا لأهلهم.
4: نعم هدول رجعوا البنات رجعوا على أهلهم بس ما قالوا وين كانوا. هذا في تحذير أنه ما بيقولوا غير أنه كانوا بمكان كذا. لأن هناك إشارة استفهام دائما لماذا لا يسمح لهم أن يقولوا أين كان. هذه عبارة يجب
0: وين أن نعرفها جيدا. وين الفجوة بعمل الحكومة؟ هل تعتقد أنه هناك محاولة من قبل السلطة بأي شكل لإخفاء أمر ما أو التجاوز عن هذه المواضيع؟
4: هذه السلطة أنا بالنسبة لي ليست بمعنى كتلة واحدة. هناك تفاوتات بين مجتمع وآخر بينهم بين قسم وآخر مثل كل السلطات في هذه المنطقة. لا يحترم القانون بشكل جيد. الكثير منهم يتجاوبون معنا بشكل ممتاز جدا ويقدمون خدمات جديدة جدا بهذا الشأن. لا يوجد أشعر بلحظات أنه لا يوجد أي تقصير وفي حالات أشعر أنه تقصير مطلق. لذلك لا أستطيع أن أقول دائما نفس العبارة عن نفس الحالة لأنه القسم كبير من الشرطة في حمص والأمن العام هناك تجاوب أكثر مما تتصوري وأحيانا ليس هناك تجاوب مطلقا. لاحظي هذا التناقض الموجود في حالات معينة أنا أكون موجود فيها.
0: طيب
4: لذلك ليس كتلة واحدة. هناك أشخاص نحن نقول نريد بناء دولة بناء قانون نريد لقوى الأمن أن تأخذ دورها الحقيقي في المجتمع نريد بناء الدولة نريد أيدي الجميع للبناء لا للضغط على الزناد. ومرة أخرى خطاب الكراهية لأبنائنا جميعا اتركوه جانبا. عشنا في هذه المئات السنين.
0: طيب ما تتفضل به أستاذ محمد هل هو موثق بالاسم والتاريخ وإلى آخره؟ يعني حتى يعني لا نستطيع الآن القيام بذلك لكن ربما تستطيع تقديم بعض البيانات للدولة. ربما يستطيع الدكتور خالد التواصل معك من أجل حل بعض هذه الحالات. هل كل ذلك موثق لديك باليوم والتاريخ والاسم كما تعمل على ذلك منظمات دولية أو منظمات نسوية؟
4: هذه الحالتين موثقتين لدينا.
0: طيب ماشي. طيب دكتور خالد كيف يمكن أن يؤثر كل هذا على جهود السلم الأهلي؟ وأين هو يعني الحد الفاصل خاصة لدى الحكومة بين مكافحة التضليل يعني تفنيد الحالات التي ليس فيها خطف على أساس ديني وبين إنكار الضحايا؟
5: طيب سيدتي كما تعلمين ويعلم الجميع أنه لا سبيل إلى تحقيق السلم الأهلي ما لم يتحقق الأمن في المنطقة وهذا تكلمنا عنه مرارا وتكرارا. والحقيقة أن وزارة الداخلية نجحت نجاحا يعني منقطع النظير في هذه الفترة في تحقيق الأمن من كل ما يخيف الشعب السوري. السيدة السورية هي الحلقة الأضعف كونها امرأة ولكن كما تفضل ضيفك الكريم أنها تنزل إلى المدرسة وإلى الجامعة وإلى العمل والحالات التي ذكرت أو يراد منها أن تضخم هي قليلة جدا جدا جدا بالمقارنة مع ما كان في أيام حقبة نظام الأسد. اليوم أنا كرجل قاربت 50 خط معارك مع الروس والنظام وغيرها. أنا كخالد أخاف أن أذهب في الليل إلى بعض القرى التي ينتشر فيها الفلول من القرى العلويين. أنا رجل ولست امرأة فالوضع الأمني في سوريا وليس أنا يا سيدتي اليوم عندنا في منطقة الساحل السوري منطقة صيافية ساحلية فيها بحر. ابن الشام وابن حلب يخاف إلى الآن أن يأتي إلى الساحل السوري. لماذا؟ لأن السلم الأهلي مزعزع بسبب هذه الحوادث التي تضخم إلى درجة
0: لكن كبيرة. يعني هذا يأخذنا إلى نقاش آخر، أنه هل ما نريده اليوم كسوريين أنه تخشى الفتاة العلوية تمشي في مناطق السنة؟
5: أبداً، هذا ما لا ينبغي أن نسوق لأنه غير صحيح، غير صحيح. كل حالة لها تفصيلة ولها وقائع مرتبطة بها، سواء كانت مع البنت أو مع من خرجت معه أو إلى آخره، وحققنا بمعظمها سيدة نور.
0: طب دكتور خالد، الآن حالة بتول، هل أنتم على استعداد للتواصل مع عائلتها لتهدئة روعهم؟
5: بكل تأكيد تواصلوا أصلاً، واليوم الآن نحن نتكلم، وبتول ستخرج وستعود إلى أهلها، ولكن بطريقة. أنا كخالد أخشى من طبيعة أهل بتول والتلقين الذي يلقنوا. أصلاً هناك من قال لنا إنه جماعة غزال يخوفونهم، إنه إذا ما طلعتوا بهذا الفيديو رح نقتلكم. في إلى الآن حالة من الرعب موجودة أصلاً في المجتمع العلوي نفسهم. فاليوم بتول ونحن على هذه الحلقة ستخرج على كوريج جبلة وستلتقي بأهلها، ولكنها لن تعود، وهي حرة فيما تريد. قضية بتول أنا برأيي هي أبسط قضية، ولكن استثمرت بطريقة
0: يعني اليوم خاصة. سيكون هناك لقاء مع الأهل؟
5: نعم اليوم صرح كثير من الإعلاميين، وأنا على اطلاع أنه بتول اليوم هي حرة. طيب. تذهب أينما تريد. الله يعين الأمن السوري. الأمن السوري اليوم يعيش حالة قلق كبيرة. لو تركها وخطفت مرة أخرى من جهة علوية أو من جهة فلول، طب ما هو الحل؟ رح يطلع أهلها ويقول والله خطفوها جماعة الإسلاميين. المشكلة كبيرة جدا. مجتمعنا لا يريد أن يتصالح.
0: يعني لكن لا يمكن أيضا شيطنة المجتمع العلوي بأنه إذا الفتاة قررت أنه تصير متدينة أكثر فهي ستتعرض للقتل. يعني هذه أيضا مشكلة دكتور خالد، هذا ما كان يتحدث عنه الأستاذ محمد صالح.
5: ولكن أنا أعرف طبيعة مجتمعنا وقرانا، وموضوع يعني البنت لما تذهب وتخرج عن طور أهلها وإلى آخره، هذا معروف في قرانا كلها، ليس في قرى العلوية فقط.
0: طيب.
5: فأنا ما أريد أن أقوله، نعود إلى القضية الأساسية. في عندي سلم أهلي ينبغي أن يبنى، في عندي دولة سورية ينبغي أن تنتقل من حالة الظلام إلى حالة النهضة. اليوم الإماراتيين جاءوا ليبنوا عندنا في الساحل السوري، رح يرجع الإماراتي مرة ثانية ويقول لك أنا ما بدي كلها الاستثمار. طيب. في المنطقة.
0: واضح أستاذ خالد. أستاذ غياث، يعني دعني أذهب معك إلى نقطة قانونية. القانون السوري اليوم هو قادر أصلا على ضبط الحد الذي يفرق بين أنه المعتقد الديني والرغبة الشخصية وما قد يتعلق بالإكراه، يعني خاصة إذا كان هناك شكل من أشكال الجماعات التي قد يكون لها نفوذ داخل الدولة، وهذا ما يخشاه الناس اليوم. هل القانون قادر بالفعل على اتخاذ هذا الإجراء طبعاً. المناسب في حالات كهذه؟
2: طبعا. أنا بس بدي أثني على الكلام اللي حكته ضيفتك الكريمة، وبدي أبدأ من حيث انتهت عندما قالت أنه يجب علينا أن نحتكم إلى القانون. القانون هو الأساس. هذه أولا. أنا سأتحدث عن محاور مختص بشكل سريع وأجيبك عن سؤالك. المحور الثاني، هل هذا التضخيم الإعلامي الفيسبوكي على وسائل الإعلام ووسائل التواصل يخدم هذا الطرف أو ذاك الطرف بتغذية هذه النزعة الطائفية؟ السؤال الثالث، الأخ محمد ضيفك الكريم هو وجيه من وجهاء المنطقة، هل يمانع بأن يذهب إلى المنطقة التي تتواجد فيها هذه البنت ويقابلها ويسمع منها حتى ننتهي من هذا الباب ونسد الذرائع؟ هذا الموضوع. موضوع القانون طبعا، نحن كلنا تحت القانون. نعم طبعا، القانون هو الضامن. طبعا احنا نريد ان الدوله هي تسعى جاهده لان تكون دوله مؤسسات، دوله قانون. القانون الذي يحاكم عاطف نجيب ويضع له محامي هو نفس القانون الذي سينصف هذه الفتاه في حال اذا كانت طبعا كما يشاع انها بين قوسين مخطوفه. الموضوع الامني سيدتي الكريمه، طبعا يعني احنا في يعني من قال اننا في المدينه الفاضله؟ هناك هفوه، هناك تقصير. من قال أننا نعيش في مدينة فاضلة؟ أكيد هناك بعض الهفوات، تقصير هنا أو تقصير هناك. من قال أننا يعني مجتمع متكامل أو مجتمع مثالي؟ الولايات المتحدة الأمريكية التي
0: يعني لا نريد أن تصبح حياة النساء وأمانهن عبارة عن هفوة يا أستاذ غياث، يعني أيضا الاستخفاف الموضوع بهذه الطريقة.
2: لا لا لا، أنا ما هذا القصد. أنا ما لا لا لا، أنا ما هذا قصدي. أنا ما عم بحكي على قضية بتول، أنا عم بحكي بشكل عام، أنا عم بحكي على الوضع الأمني بشكل عام. أكيد هي ما لها هفوة، بس أنا قلت لك قلت لي ما هو الحل؟ الحل أن نحتكم إلى القانون. القانون هو الذي سيحكم إن كانت بتول مختطفة أو غير مختطفة. وأنا عرضت على الأخ محمد أن يذهب إلى المنطقة اللي هي المتواجدة فيها ويسمع بعيني. أكيد لا، ما لها فوة. أكيد إحنا يعني أراضي البنات أو سمعت أي بنت طبعا بتهمنا كلها، إحنا مجتمع شرقي بالنتيجة.
0: طب هل يحق أستاذ دياب يعني سؤال قانوني محدد جدا، هل يحق لأي جهة دعوية دينية أن تستقبل فتاة انقطعت عن أهلها بدون إشراف حكومي أو إشراف من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على سبيل المثال؟
2: أكيد لا، بس لكن هل ثبت هذا الكلام؟ هل ثبت هذا الكلام؟ هل هناك مؤشرات دلائل عن النظريه التي
0: هناك مؤشرات لكنها غير ثابته؟
2: اكيد لا، يعني احنا
0: هناك مؤشرات حتى في بعض ما تفضل به الدكتور خالد.
2: لا اتعامل بالتفسيرات والتاويلات وما يقال على وسائل التواصل. انا طرحت الان عرض على الاخ محمد الذي هو وجيه من الوجهة ان يذهب الى المنطقه بضمانات بما يريد ويستمع من بأذنه ويرى بعينه حتى نغلق هذا الملف. يعني طيب. معقول يعني احنا 48 ساعه والفيسبوك ووسائل التواصل؟ هذا الموضوع خطير جدا، يعني احنا الوتر الطائفي واخطر هذه المواضيع.
0: صحيح.
2: فحتى نصل الى حل، انا وانت وكل من يسمعنا الان علينا ان نحتكم الى القانون. القانون، سياده القانون، كلنا تحت القانون.
0: كل جهود الأهلية أيضا كما تفضلت هناك أستاذ غياث، يعني يجب بالفعل أن
2: مجهود الأهلية طبعا. ما هو الأخ محمد هو يعني هو يمثل بالنتيجة شخصية أهلية. صحيح. مجتمعية وجي، فليذهب بعينه وليرى كما قلت أنا حتى نغلق هذا الملف. يعني أنا برأيي هذا الملف يتم إغلاقه مثل ما تفضلت ضيفتك وضيفك الكريم وحتى أخونا محمد حكى كمان بالقانون، أن نحتكم إلى القانون.
0: طيب أستاذ النسان، كيف يعني نحافظ على النساء؟ ما الذي تحتاجه النساء العلويات اليوم؟ حماية من أي جهة؟ اجتماعية، حكومية، نسوية؟ ما الذي نحتاجه؟
3: طيب. تمام، شكرا. الحقيقة يعني سؤال مهم جدا. بداية اسمحي لي من منبرك هذا أستاذ نور أن أوجه رسالة إلى كل المنصات النسائية والنسوية المعنية بحقوق النساء، والتي يعني أنا واحدة منهن. نريد بداية أن نحترم الحريات الفردية، وكلنا نعلم أن هذا ركيزة من ركائز حقوق الإنسان، احترام الحريات. فإذا كانت أي منا أرادت أن تتخذ أمر معين بحرية فردية، فعلينا أن نحترم هذا الخيار ولنضع هذا السيناريو أمام عيوننا. طبعا مدام هذا الحرية يعني هي داخل إطار القانون وغيره،
0: هذا أمر الأول. الحرية نعم. أيا كان شكلها
3: طبعا. تمام، أيا كان شكلها مدام هي ضمن المؤطرات القانونية والتي يسمح بها القانون. ورقم 2 لو سمحتي، لنتوقف عن أن نتكلم عن النساء وكأنهن قصر، بالذات فيما يتعلق ببتول وغيرها من الصبايا فوق 18 سنة. الحقيقة هي بالغة عاقلة راشدة، وهي تستطيع أن تقول لا وتقول نعم وتريد ماذا تريد. ولذلك يتوقف الجميع عن تبني
0: كيف نضمن البيئة المحايدة في حالات كهذه، من أجل يعني أن نسمع لهؤلاء السيدات.
3: تمام، هذا الأمر الثالث والذي أريد أن أركز عليه أيضا، لنثق يعني لنتوقف عن لا نلعب دور الحكومة. يعني نحن كمجتمع مدني دورنا أن نترك للقانون والقضاء أن يأخذ مجراه وأن نكون رقيبين عليه. أنا لا أريد أن أتبنى أعيد مرة أخرى، لا أريد أن أتبنى أي رواية الآن مدام أن الكلمة النهائية لم تصدر بعد، ولكن نحن كمجتمع مدني، نحن حماية للنساء والحماية لكل مكونات المجتمع السوري، لنكون رقيبين على أداء الحكومة. لكن هذا لا يعني أن نتدخل وأن نتغول في ماذا يجب علينا أن يفعل
0: كسلطات رسمية. ويعني نحن نلحظ أن هناك اختلاف في التوثيقات والأرقام بين الحكومة وبين الجهات الدولية.
3: علينا أن نطالب الحكومة بأن يكون هناك بيان رسمي وواضح ومن جهة موثوقة معتمدة، هي التي تقود هذا الموضوع وهي التي تدلي بتصريحاتها الرسمية، وعلينا أن نراقب هذه التصريحات ونطالب بأدلة عليها. هذا هو دورنا كمجتمع مدني. الآن نحن في هذا الوقت الحساس حقيقة من بناء الدولة السورية، نحتاج لإعادة ترسيم العلاقة بين المجتمع المدني وبين السلطة أو الحكومة. هذا أمر مهم جدا في بناء الدولة السورية.
0: أشكرك شكرا جزيلا الأستاذة نيسان بابلي، مديرة منظمة سوار، ضيفتي من اسطنبول. الشكر أيضا موصول لضيوفي من دمشق، المحامي والناشط الحقوقي غياث دبور، من حمص المحلل السياسي وأحد وجهاء حمص الأستاذ محمد صالح، وأيضا الدكتور خالد كمان الناشط في السلم الأهلي ضيفي من اللاذقية، ونتمنى السلام لجميع السوريات، ونتمنى حلا عادلا لمسألة السيدة بتول. مشاهدينا شكر أيضا موصول لكم لطيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقم.
2: هل تأذن لي أن أخالفك؟
1: متى يشتفي منك الفؤاد المعذب وسهم المنايا من وصالك أقرب؟
2: هل تفعل هذا في البيت؟
1: ولا يوجد أحل من الوالد ومن الوالدة.
2: واسترجعت سألت عني فقيل لها ما فيه من رمق، دقت يدا بيدي،
1: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول.
2: بلغ سعاد وإن ظنت بما وعدت أن الفؤاد بداء الحب متبول.
1: قالت الكبرى أتعرفنا الفتاة؟ قالت الوسطى نعم هذا عمر.
2: أنت أخرجت معنا في القطار يعني رجلا يسهل علي أن يبيعنا.
1: هذا الرجل قلب نظرية الحب رأسا على عقب. فضل من المنطق عجزت اللغة عن إخراجه نطقا فأخرجته الموسيقى الحين.
2: إن يحسدوني على موتي فوا أسفي، حتى على الموت لا أخلو من الحسد.
3: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

كانت بمثابة ضريبة لا مفر منها في عهد النظام المخلوع، وقبل بها كثير من السوريون كطريقة وحيدة لتسير الأمور، لكنها كانت السوسة الذي نخر عظام الدولة لعقود والجدار الذي حال بين المواطن وحقوقه البسيطة. في سوريا الجديدة لا تبدو معركة السوريين ضد الفساد مجرد ترف إداري، بل إحدى أكبر التحديات، فإما دولة مؤسسات يحميها القانون ويدرك فيها الموظف والمسؤول على حد سواء أن المال العام ليس غنيمة، وأن الكرسي ليس حصانة، وأن زمن الواسطة التي تسرق تعب الكفاءات قد ولى إلى غير رجعة تحت ظلال الجمهورية الوليدة، أو غابة تتحكم بها المحسوبيات والرشاوى من جديد. نفتح الليلة في الجمهورية الثالثة ملف مكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية، ونسأل عن آليات الرقابة التي تضمن نزاهة المسؤول والموظف، وكيف نحمي موارد الدولة من الهدر الممنهج، وما الخطوات العملية لبناء جهاز إداري شفاف يعيد الثقة بين المواطن والدولة. هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: تنوعت أشكال الفساد الحكومي في عهد النظام المخلوع، واحتلت سوريا مراتب الصدارة على مؤشرات الفساد خاصة في السنوات الأخيرة. تفاصيل أكثر في هذه المادة ونعود لنناقش.
1: احتلت سوريا موقع الصدارة كواحدة من أكثر الدول فسادا في العالم، خاصة في السنوات الأخيرة من عهد نظام الأسد، حيث جاءت في المرتبة 177 عالميا من أصل 180 في مؤشر الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2024. ظواهر الفساد المنتشرة في مؤسسات الدولة كانت تشمل الرشا والمحسوبيات وتضليل المعلومات، إضافة لاستغلال السلطة لمكاسب شخصية. تفشي الفساد في المؤسسات السورية تحول إلى ثقافة قيمية، وأصبح في كثير من الأحيان من المتطلبات الوظيفية لاختيار المديرين والوزراء، خاصة مع وجود ثغرات في اللوائح القانونية التي تسمح أو تشجع على الفساد. ومع تنامي معدلات الفساد في السنوات الأخيرة وعدم جدوى بعضها في تحصيل ما يلزم من الأموال، توجه نظام الأسد إلى زيادة معدلات الإتجار بالكبتاغون ليتحول إلى المصدر الأكبر في العالم لهذا المخدر. أشكال الفساد في عهد النظام المخلوع امتدت إلى العمل الإنساني أيضاً، حيث استحوذ النظام على أموال المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرته، واستخدمها لتحقيق أهداف سياسية والتحكم بمصير المستفيدين منها من خلال سيطرته على المنظمات غير الحكومية التي كانت تتلقى وتدير هذه الأموال.
0: ونفتح هذا الملف مع الدكتور عصام الخليف، نائب رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش من دمشق. مرحبا بك. وسيد عمر عبد العزيز الحلاج، الخبير في التنمية وحوكمة وشريك في مؤسسة لوغاريت التنموية من اسطنبول، مرحبا بك أيضا. والسيد زكريا ميلاجي، المحامي والخبير القانوني من حلب، مرحبا بك. أبدأ معك سيد عصام. على المؤشرات العالمية في عام 2025 ارتفعت سوريا قدرا قليلا عن عام 2024، وكذلك عام 2026 لم يصدر إلى الآن، على أمل أن تكون ارتفعت قليلا، لكن هناك تقارير تقول بأن الفساد عاد بأشكال جديدة وقديمة في سوريا. كيف ترد على هذه النقطة من موقعك؟
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نرحب بالضيوف الكرام. في الحقيقة يعني نحن الآن نعالج تركة فساد كبيرة وثقيلة. نحن نتكلم عن عقود من الفساد على مدى 54 سنة. هذه العقود من الفساد لن تنتهي في يوم وليلة ولا في سنة ولا في سنتين، تحتاج تضافر جهود وعلى كافة المستويات حتى نستطيع الحد منها بشكل كبير. وبالتالي يجب أن ندرك الواقع قبل أن نكون حالمين في دولة خالية من الفساد. فالنظام البائد يعني يجب أن نوصف الواقع الذي كان موجود سابقا لندرك حجم المعركة التي الآن تقودها الهيئة وجميع مؤسسات الدولة، وننطلق من الواقع لتغييره في
0: مع
2: المستقبل.
0: هذا الواقع الصعب والتحديات الكبيرة سيد عصام، ما هي الآليات التي تتبعونها في محاربة هذا الفساد والضمانات لأن لا يتكرر بشكل مختلف أو بأشكال قديمة معروفة مثل الرشاوى البسيطة، الفساد على عدة مستويات؟
2: نحن لدينا مجموعة من الخطط وعلى أكثر من مستوى من أجل القضاء على هذا الفساد. أولا وجود قوانين صارمة لمكافحة الفساد، وهذا الأمر يعني ننتظر الآن انعقاد مجلس الشعب حتى تقر القوانين الجديدة، وجميع الجهات العامة تعدل القوانين، تبسط الإجراءات، تكون واضحة حتى لا تكون هناك ثغرات قانونية وهي يعني باب للفساد. هذا في النقطة الأولى. كذلك الفساد كان ممنهجا، كانت الرواتب ضعيفة جدا. كذلك من خلال توصيات الهيئة المركزية للفخامة السيد رئيس الجمهورية تحسين رواتب الموظفين، أجور الموظفين، لأن الموظف يعني يجب أن يأخذ أجرا الآن يجعله يعيش بكرامة خلال الشهر. لذلك لابد من تحسين رواتب الموظفين بالشكل المناسب. ونحن الآن نقدر إمكانيات الدولة، الآن خرجنا من حرب، الآن كثير من الموارد تحتاج إعادة تأهيل، ولكن حسب المتاح هناك أكثر من مستوى تقوم به الهيئة من أجل القضاء على هذا الفساد. والأمر الثالث، يعني قلنا القوانين الصارمة في الدرجة الأولى
0: ورفع مستوى الدخل وتحسين مستوى الدخل،
2: نعم، وكذلك التوعية المجتمعية. نحن الآن كذلك لدينا المجتمع شريك في مكافحة الفساد، فالمجتمع يجب أن لا ينظر للرشوة بأنها إكرامية، أي إشكالية. الرشوة جريمة، نعم، فنجان قهوة إكرامية، هي كلمات بسيطة ولكن هذه يعني تعكس ثقافة مجتمع. هذه الثقافة يجب أن تتغير، وتغييرها يحتاج أمد ووقت. يعني ضمن هذه الخطط التي نضعها جميعا، يعني إن شاء الله سوف تنتقل سوريا خلال فترات، ولكن لن نكون حالمين خلال فترات مدروسة. الآن يعني نحن في كما تكلمتي، سوريا قفزت 5 دول خلال عام واحد وكانت الإجراءات بسيطة. الآن يعني هو مؤشر، نحن الآن
0: هذا في عام 2025 لكن صحيح. إلى الآن لم يصدر عام 2026
2: تماماً.
0: وحسب التقارير لا نعلم إن كانت سترتفع على هذا المؤشر أو لا، نتمنى ذلك. طيب سيد عمر، إذا سألناك وفق المعايير العالمية الموضوعة للحوكمة الرشيدة وللحد من الفساد، هل الإجراءات التي تقوم بها الدولة الآن والهيئة المركزية للرقابة تكفي، أم أن الأمر يحتاج لعمل أكبر وعلى كل المستويات؟
3: مساء الخير وشكرا جزيلا للاستضافة وفرصة طيبة اللقاء بالمستمعين وبضيوفك الكرام. أول شيء، مفهوم الفساد ما لازم نطمع ونطلع عليه فقط من منظور الإجراءات المباشرة بالتعامل بين الموظفين والمواطنين. في عنا إشكالات بنيوية نحن في سوريا بتبدأ من وضع الدستور. لازم يكون في فصل سلطات واضح، في مراقبة بين السلطات، في عملية توازن بين السلطات. نحن لحتى الآن ما ركب لسه عنا السلطة التشريعية لتقدر تقوم بدورها بالرقابة على السلطة التنفيذية، وهذا ما زال لسه مجال خلل. نتأمل قريبا عند انعقاد مجلس الشعب أنه نبدأ نتلافاه. طبعا في عنا أطر تانية كمان لازم نطلع عليها، اللي هي الأطر اللي تفضل فيها الأستاذ عصام، المراقبة المجتمعية، الإعلام. هدول طبعا تحسن وضعهم نسبيا بالفترة الماضية، ولكن لسه في عنا أشكال فيما يعتبر نقطة أساسية في مكافحة الفساد، وهو القدرة للوصول للمعلومة. نحن للآن ما في مصدر،
0: يعني الشفافية،
3: مش بس الشفافية، في نحن الدولة حتى الآن ما في محل واضح نقدر نتبع فيه أين أصدرت القوانين، ما هي القوانين التي أصدرت، نصوصها. النقطة الثالثة اللي مهمة أيضا بالتتبع قضايا الفساد هي التوثيق. يعني نحن في عنا كتير قرارات عم تطلع إداريا من غير توثيق واضح، من غير صدورها بأماكن معلنة. في كتير من القرارات عم تأخذ على وسائل التواصل الاجتماعي، عم تأخذ شفويا، ما في عنا سلسلة توثيق للقرارات ولتبعات القرارات. كمان في عنا إشكال إنه موضوع الصلاحيات اللي معطات للناس المعينين آخر فترة. نحن لسه حتى الآن ما في عنا مجالس مدن منتخبة، ما في عنا مجالس محافظات منتخبة، وبالتالي بكتير محلات الناس المعينة لسه ما فهمت أدوار الرقابية على الحكومة، عم تعتبر دورها لسه بإطار التنفيذي مو بإطار الرقابي، وهذا طبعا بحد من إمكانية أنه يكون في رقابة على جميع المستويات. طبعا ضروري الرقابة الداخلية للحكومة على نفسها ضروري ومهم جداً، هي وحدة من طبقات الرقابة، وعندما تصلح هذه المهمة نكون قد قطعنا شوط كبير في مكافحة الفساد. ولكن من غير ما نطلع على المنظومة ككل، المنظومة تتطلب مثل ما تفضل الأستاذ عصام إصلاح رواتب، تتطلب إصلاحات مؤسسية كبيرة. نحن بحاجة نرجع نطلع على القوانين وتعارض القوانين مع بعضها. هو تكلم عن تبسيط الإجراءات، نحن في عنا مو بس إجراءات معقدة، في عنا قوانين تتعارض مع بعضها، وبحاجة لمراجعة عدد كتير كبير من القوانين أيضا. فمنطلع على الموضوع كبنية، ما منطلع عليه أنه هو مسألة أخلاقية بين موظف فاسد ومواطن محتاج.
0: وبالتأكيد هي القوانين التي تنظم علاقة الدولة بالمواطن والدولة بمؤسساتها. وهنا ننتقل إلى السيد زكريا. سيد زكريا، في المنظومة القانونية الموجودة في سوريا حاليا المتعلقة فقط بموضوع الفساد والحد منها، إلى أي مدى هذه المنظومة بحاجة لإعادة النظر فيها كلية، سواء بموضوع المحاسبة والعقاب وبمنع بموضوع الردع أساسا من القيام بأي عملية فساد، وخاصة الفساد الممنهج الذي يكون فيه استغلال للمنصب؟
4: تماما، تحية لك ربا، وتحية عطرة لضيفيك الكريمين دكتور عصام ودكتور رامي. أستاذة، حقيقة يعني أنا أحب أن أبتدئ بكلمة غالبا عندما أدعى إلى إبداء رأيي في مسألة ما أقرأ حول هذا الموضوع الذي سأتكلم عنه، بحيث أن أتمكن من الإحاطة ببعض المعلومات قد تكون فاتت هنا أو هناك لضيق المواضيع عموما. ولكن عندما يعني خبرت بأن الحديث سيكون عن الفساد، حقيقة لم أقرأ أي كلمة. لماذا؟ لأن الفساد ينتشر كما ينتشر الهواء الذي نتنفسه في كل مكان دون استثناء.
0: تقصد الآن على أرض الواقع أم أنه بالحالة العامة الفساد قابل للانتشار؟
4: أنا رجل أعيش في حلب،
0: نعم،
4: ومع أهل حلب،
0: نعم،
4: ونحن طبعا بدأنا بهذه المقدمة التي أراها بعض سوداوية لننطلق إلى ما بعدها. كل ما ذكرناه هو إرث تم استلامه إلى عهدة الدولة الجديدة التي حقيقة لم تتمكن حتى الآن من لملمة ما يمكن لملمته، لم تستطع أن تضع يديها حتى الآن بشكل كافي على أماكن الفساد ومواضعه وآلياته وشبكاته، نظراً لانتشاره الواسع شاقولياً وأفقياً وبكل الاتجاهات. هذا مقدمة بسيطة يعني عن شيء قد يكون يحتاج إلى ساعات.
0: لماذا برأيك سيد زكريا، هل هذا بسبب أن الفساد متأصل أصبح في المؤسسات السورية، وفي للأسف يتعامل معه المواطنون لتسيير أمورهم، أم أن الموضوع بطريقة العلاج هي غير صحيحة؟ يعني هل هي نتيجة الإرث الثقيل أم نتيجة ممارسات خاطئة أيضا الآن؟
4: لا بأمانة الآن يعني سأكون منصفا، وإن كان في كلامي بعض اللذع قد يراه البعض، وهو طبعا لذع المحبين لإخوتنا القائمين على ملف الفساد في العموم، وأصلا كل وزير معني بمكافحة الفساد في وزارته ابتداء لتأتي الأجهزة المعنية عن مكافحة الفساد

0: ليست مهمة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أن تسهر على مكافحة الفساد، بل هي وضعت للإشراف والنظر في حسن سير الإدارات ومحاسبة المسيئين إن وجد الفساد، ولكن يبدأ مكافحة الفساد من رأس الهرم في كل وزارة، بل من رأس الهرم في الدولة ابتداء بالسيد رئيس الجمهورية وانتقالا إلى الوزراء وإلى أسفل الهرم. حقيقة المسألة شائكة جدا. الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وبأمانة، وأدعي أني أعرف بحسب ما رأيت هناك محاولات عديدة ومنظورة وجدية لمكافحة الفساد. نحن لمسنا وجود أشخاص يعني معروفون بالنزاهة، تم تعيينهم وتم إعادة تفعيل بعض الأقسام في الهيئة المركزية، وهذا سنتكلم عنه بعد قليل. ولكن أبدأ اسمحي لي بعجالة من حيث تكلم فيها الأستاذ عصام ونقطة، وهي أن فكرة الفساد ينظر الناس لها بأنها رشوة. لا، الفساد بنية متكاملة. الفساد قد نصل إلى فكرة دولة كاملة تقوم على الفساد، ليس فقط رشوة. رشوة أحد
1: يعني في عهد النظام المخلوع كان الفساد مؤسسا، كان جزءا من المؤسسات وله دورة فساد كاملة تبدأ من أصغر عنصر وتنتهي برأس الهرم. بكل الأحوال يجب أن نسأل السوريين عن رأيهم. طبعا سألنا عددا منهم بشأن مظاهر الفساد في المؤسسات الحكومية بعد سقوط نظام الأسد، وأجابونا بطرق مختلفة. دعونا نتابع ونعود.
2: هلأ رشاوي فساد تقريبا 90% انتهت، ممكن في 10% رح يضل، مستحيل الكمال لله يعني.
3: لا، الحمد لله رب العالمين. اللي تغير انه صرنا نمشي قوام، صار نظام، وانه يعني لا، ما في لا رشاوي ولا كذا. بدك توقف على الدور، بيجي دورك بمشوك وكل شيء كويس وتمام.
4: الحمد لله. انا بصفة كمحامي اكثر عملنا مع القضاء وطبعا مع المؤسسات، فاي موظف تقدم له تجيب له عن طريق المحكمة، عن طريق تحويل حالة، فبيمشيك ضمن الأصول والقانون والحمد لله.
5: إلا يدلوا آثار، بالرغم يقول يعني التسقيف والإرشاد الديني والخطاب الديني لما بيذكر الناس بالأحاديث النبوية وبالقرآن ممكن نساعد شوي بالتوعية والشبع المواطن. وفي فعلا هلأ القضاة راتبهم تحسن، دكاترة الجامعة راتبهم تحسني، بس بدها يعني نافذ التواصل بكل دائرة، أنه تواصلوا يكون التواصل حي والتواجد حي.
6: لا، في تغيير، ما شفت رشوة وما شفت، وهذا المركز صاير كتير كويس لأنه دوره الكتروني. يعني نتمنى يصير كل المراكز هيك بالدور الإلكتروني، أسرع للمواطن وأفضل.
7: ما يعني النظام الفساد اللي كان أول، هلا أبدا عم ناخد حقنا 100% بدورنا بكله نظامي بشكل تمام. الله يعطيهم العافية ويعني كفوا وفوا.
8: هي الزحمة بس هي اللي مشكلة، بس يعني اليومين إحنا جينا دخلنا لهون بدل ما يكون مركزين مركز بس واحد، فهمت شلون علي؟ بس ما في يعني رشوات، ما رشوات ما تم هالشي كله، هذا ما تم لأنه أول مليان يقول لك يفتح السحابي يقول لك حط لي لحاله، هلا ما ضل هالشي هذا كله.
9: لا الحمد لله، لا في شيء ملموس مثل هذا. يعني بحكي لك عن تجربة، يعني تعرضت لكذا موقف، إن الشرطة مرور وقفني إن الشرطة مرور حكى معي كذا، بكل احترام هاي لحاله بكفي يعني، بغض النظر الحمد لله فساد ما في. يا الله جيت انا استخرج شلون ورقه من مديريه الشؤون من النافذه الواحده، الحمد لله معامله كويسه، كان مو مثل قبل دفاع مشان تمشي بسرعه وهيك. لا الحمد لله في فرق كتير يعني،
10: بس لسه في
9: هلا بغض النظر في يعني بالاخير في ضعاف النفوس، هذول ما بيخلى الامر، هذول منهم هذول موجودين وين من كان، بس نقارن عن قبل لا الحمد لله احسن بكتير كتير.
1: بعد ان تابعنا اراء بعض من السوريين والسوريات، نعود لك سيد عصام. انطباعات جيدة بشكل عام، لكن ربما فهم المواطن العادي إلى الآن لموضوع الفساد يقتصر على الإجراءات العملية اليومية. أنتم في الهيئة المركزية للرقابة المالية أصدرتم تقريرا متعلق بأن حجم الضرر الذي أصاب المال العام يقدر بنصف مليار دولار أمريكي. إلى ماذا استندتم بهذا الأمر، وكيف تبحثون الآن في عملكم عن منابع الفساد كما ذكرنا الأمر

0: يقتصر على موظف، الموضوع يمتد إلى جذور أعمق من ذلك، وكما قلنا التخوفات من أن يعود بأشكال جديدة.
1: نعم، بالنسبة للإحصائيات يعني، وهي من وهذا من الشفافية الذي تنشره الهيئة، لدينا إحصائيات شهرية تنشره الهيئة عن أعمالها، عن المبالغ المطالب بها، المبالغ المحصلة. فالمبلغ الذي تكلمنا عنه يعني جله نتيجة عقود فساد في عهد النظام البائد.
0: نعم،
1: يعني نسبة كبيرة منه في عهد النظام البائد تم اكتشافها، وتم تحصيل مبلغ 16 مليون دولار من أصل هذا المبلغ الذي تم الإعلان عنه. وهذا من الحالات مكافحة الفساد هو الشفافية. فنحن الآن ننتهج الشفافية في محاليل القضاء. يعني نحن لدينا أكثر من هدف من هذا النشر. أولا الشفافية مطلوبة من الهيئة، ثم لنحقق الردع العام والردع الخاص. من أجل لذلك عندما
0: طب
1: ننشر،
0: هل تتابعون مؤسسات الدولة الآن ومن يعينون بمناصب معينة باعتبار أنه يجب أن يكون لكم سلطة على هذا الأمر، وبغض النظر عن المنصب والموقع وكيف تمت آلية التعيين، هل لديكم سلطة على الجميع بهذا الأمر؟ بالسؤال من أين لك هذا، السؤال كيف يستفيد هذا الشخص من موقعه، أن لا يستغل المال العام، أن لا يقوم بالالتفاف بطريقة أو أخرى لتحصيل مكاسب من المال العام؟
1: نعم، نحن الآن ننتهج أن يكون هناك تصريح مالي لكل مسؤول، وبدأنا بأنفسنا من الهيئة المركزية للقضاء والتفتيش. يعني الآن قرار ذمة مالية، كل مسؤول عندما يأتي، كل موظف، وليس كل مسؤول، كل موظف يأتي للوظيفة يكون لديه تصريح وإقرار ذمة مالية، ما هي ممتلكاته، ثم يحاسب على الكسب غير المشروع. يعني فنحن نراقب الآن دخله، ونراقب في المستقبل. فإذا كان هناك طفرات في هذا الدخل، هذا مؤشر على وجود فساد، ويعتبر يعني قرينة قابل لإثبات العكس. فمجرد أن يكون هناك طفرات في الدخول في هذه الحالة، يجب أن يبرر من أين هذه الزيادة غير المنطقية. فهذا كما تكلمت بدأنا بأنفسنا.
0: هل يعني هذا الإجراء كافي برأيك، خاصة مع ما نسمع، وربما هذه إشاعات ربما ليس لها أساس من الصحة وربما تكون صحيحة، بأن هناك من يستفيد لمنافع خاصة من خلال موقعه، من خلال صفقات، من خلال الاستثمارات، من خلال التعاملات، باعتبار أنه يستطيع الوصول إلى المعلومة والتي هي النقطة أشار لها السيد عمر أفضل من غيره، أو بحكم موقعه بسهولة أكبر بكثير؟
1: نعم، أما كما تكلمت، احنا نتكلم على اكثر مستوى.
0: نعم،
1: يعني احنا حللنا الواقع، لذلك يعني انشانا منصه الكترونيه، منصه الكترونيه لتقبل الشكاوى من المواطنين، وانشانا مكتب حمايه المبلغين والشهود. يعني حتى الموظفين الذين يبلغون، من هو الذي يعلم بحالات الفساد؟ اما مواطن او موظف موجود قريب من صنع القرار وبالتالي لديه. وبالتالي نحن أنشأنا منصة إلكترونية، هي منصة الشكاوى، ميسرة وسهلة من خلال، وهو جالس في بيته الآن. ولدينا حالات من الإبلاغ، إما أن يبلغ بشكل شخصي أو إخبار غفل. يعني نحن الغاية أن تصلنا المعلومة من المواطن، وعندما تصلنا المعلومة، هنا دور المجتمع، عندما تصلنا المعلومة من المواطن الغيور على مصلحة هذا البلد، أو من الموظف الذي لا يريد هذا الفساد، نضع الأمر موضع التحقيق، أو شيء التقصي والتحقيق حسب الجرم الذي يصلنا. فيعني نحن لا نكتفي بإقرارات الذمة المالية، وإنما الشكاوى هي يعتبر يعني مورد أساسي لدينا للمعلومات. وحتى نضمن أن لا تخاف الناس أو يكون هناك عقاب، لدينا يعني أنشأنا بما يسمى مكتب حماية المبلغين والشهود، حتى نضمن لهم الحماية الوظيفية والحماية الأمنية في حال كان يعني يبلغ عن حالات فساد كبيرة. وقد يكون هذا يعني إن شاء الله مرتبط بمكافآت لمن يعني يحافظ على المال العام تشجيعية.
0: طيب،
1: لذلك يعني نحن ننتهج أكثر من نهج وأكثر من مستوى الآن. أما التدخل في تعيينات المسؤولين، هذا ليس من صلاحياتنا. هناك
0: لما اتحدث عن تدخل التعيينات، اتحدث عن سلطتكم الرقابية بالأمور المالية تحديدا على أي شخص كي لا يستفيد من موقعه. طيب سيد عمر، إذا سألناك ضمان الاستقرار والسلام في إدارة المؤسسات وحماية الدولة من الفساد الممنهج لها معايير عالمية، وهل هناك ضمانات في سوريا الجديدة الآن وفق ما يعني ترى ووفق ما يحدث فعلا تطمئن المواطنين؟
2: من ناحية المبدأ، كل دولة عندها أطر معينة بتكافح من خلالهم الفساد. جزء منهم الأشياء اللي ذكرها الأستاذ عصام اللي هن المعاملات المباشرة بين الموظفين والمواطنين، بس في جزء تاني اللي هو المستوى الأعلى اللي هو آليات التعامل بالمال العام ومسؤولية التعامل بالمال العام،
0: وهذا ما أسأل عنه بالضبط، لأن المال العام لا يستطيع المواطن أن يعرف كيف ومتى وأين، يعني الموضوع ليس قادر أن يصل إلى المعلومة.
2: هذا جزء، وجزء آخر أنه اليوم الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عندها مسؤولية مراقبة تطبيق القوانين. يعني عندما نشتري أجهزة أو تجهيزات أو مفروشات لمكتب معين أو لمؤسسة معينة، هل قمنا بالمناقصات بشكل صحيح؟ هل قمنا باستدراج العروض بشكل صحيح؟ هل قمنا بالمناقصات الخاصة بالعقود الدولة بشكل عام ضمن الأطر والأنظمة والقوانين الخاصة بالدولة السورية؟ أيضا فيما يخص مواضيع الاستثمار، هل قمنا بالمزايدات العلنية بشكل واضح وشفاف وصريح؟ هل قمنا بتلزيم عقود الاستثمار وفقا لمنهجية واضحة أقرت بشكل واضح، أم أننا نرتجل حاليا؟ وكما هو واضح في بعض الأماكن كان هناك تلزيم لعقود استثمار عن طريق مزايدات أو فضل عروض واضح، ولكن في أحيان كثيرة سمعنا بالصحافة عن عقود، عن استثمارات، عن توقيع اتفاقيات دون أن يكون هناك مسار واضح للإجراءات التي تم فيها تلزيم هذه العقود. بشكل عام الموضوع الفساد يبدأ أولا بالإهمال وينتهي بالفساد، عندما لا نطبق قوانين الدولة، عندما لا نلتزم بقوانين الدولة تبدأ عملية الإهمال بأنه لا نفهم مثلا لماذا أعطينا هذا المستثمر الحق في الاستثمار، هل كان ممكن أن يكون هناك استثمار أفضل، هل كان هناك ممكن أن تكون عائدات أكبر للدولة، ما هي العائدات المتوقعة للدولة، هل قمنا بدراسات جدوى اقتصادية للمشاريع قبل أن نبدأ بتلزيمها للمستثمرين. بالغالب هذا لا يحدث، في بعض الأحيان حدث، وصلنا أخبار عن إجراءات تمت ببعض المحلات بشكل سليم، ولكن بكثير من الأحيان للأسف هذا لا يحدث. وكلما نزلنا من المستوى الأعلى للمستوى الأدنى في البلديات في المحليات نجد أن عملية الارتجال هي السائدة حاليا.
0: طب وصول الشخص المناسب للمكان المناسب وضمان نزاهة هذا الشخص وعدم استفادة شخصيا بالنسبة له أو أحد من أفراد عائلته أو معارفه، هذه السلسلة التي لا يستطيع المواطن كما ذكرنا أن يعرفها إلا ربما بعد صفقة كبيرة أو أن يحدث أمر جلل يستطيع أن يصل إلى هذه المعلومة من الفساد، برأيك كيف هي الضوابط؟ هل هو موضوع الرقابة من قبل البرلمان، من قبل الهيئة المركزية للرقابة؟ يعني هذه الضوابط والمعايير ربما توضع بكلمات أو بأسطر، لكن آليات التطبيق أيضا صعبة، كيف تراها من وجهة نظرك سيد عمر؟
2: هناك جملة متكاملة، تكلم السيد عصام عن جزء من الإجراءات المطلوبة وهو الجزء المتعلق بعلاقة المواطن بالموظف، علاقة التعامل المباشرة. وقد لاحظ تقريركم قبل قليل أن الإجراءات تحسنت، أن مواضيع الفساد المباشر واليومي قد خفت وبشكل كبير، وهذه ملاحظة الجميع اليوم في سوريا. ولكن هذا بحد ذاته لا يلغي أن هناك في بعض المجالات سمعنا عن حالات كثيرة تم فيها دفع رشاوى مقابل بعض الإجراءات وضعت تحت عناوين مختلفة، من مثل تبرع لصندوق الثورة أو تبرع لغرض معين دون أن يكون هناك وجه حق في هذا الموضوع. حالات فردية لا شك، ولكن ما يخشى منه أنه لا يوجد آلية واضحة لتقييم العمل. المهمة أمام الأجهزة الحكومية الخاصة بالرقابة والتفتيش مهمة كبيرة، بدأوا بخطوات أساسية وهي ضرورية، ولكن يجب أن تستمر العملية بما هو أبعد من مجرد علاقة المواطن بالمواطن.
0: وهل للمجتمع المدني دور بهذا الأمر أيضا أن يكون مساعدا ورديفا بموضوع تسليط الضوء على الفساد؟ بالطبع. ليس فقط أنا أتحدث عن المجتمع المدني، ليس المنظمات، أتحدث عن الإعلام، عن كل ما له علاقة بالمجتمعات المحلية ومؤسساتها.
2: بالطبع جميع مؤسسات المجتمع المدني اللي جزء منها هي المنظمات الغير حكومية، الجمعيات والمؤسسات الخاصة، جزء منها هو الإعلام، جزء منها هو النقابات والغرف التجارة والصناعة، جزء منها هي الأحزاب السياسية عندما لا تكون في السلطة. هذا الحيز المدني المبني على الحوار، المبني على تداول الأفكار، المبني على إبداء الرأي والرأي الآخر، مطلوب بشكل كبير لكشف عن منابع الخلل أو مصادر الخلل في المنظومة. لا يوجد دولة لا يوجد فيها فساد، ولكن في الغالب عندما يسلط الضوء على هذا الفساد يمكن التعامل معه بشكل شفاف.
0: وغياب دور المجتمع المدني يعزز أيضا من موضوع الفساد والتغاضي عنه أو الإهمال كما ذكرت ربما. طيب سيد زكريا، في الإطر القانونية لابد أن نتحدث عن الإطر القانونية، وكنت متشائما منذ قليل أو تطرح صورة ليست سوداوية، لكن ربما من خلال مشاهدتك وجدت أن هناك فساد بشكل أو بطريقة مختلفة أو قديمة. لو تؤطر لنا قانونيا الأطر المحاسبية، موضوع المحاسبة، إلى أي مدى القوانين الرادعة والعقوبات القاسية تكون رادعة بالفعل لأي فعل فساد، سواء فساد الدولة الممنهج أو الفساد على المستويات المختلفة؟
3: تمام. حقيقة ربما هنا يعني المسألة يعني حساسة جدا، بمعنى آخر الحديث عن أن منع موظف من تقاضي مبلغ قد يكون 10,000 أو 20,000 ليرة، بمعنى دولار أو دولارين، قبل أنه يوقع على ورقة، هذا لا يعتبر في الإطار العام وفي الدول المتقدمة من إطار أو في صلب مكافحة الفساد. حقيقة لنكون واضحين ونضغط على الجرح بإصبع بقوة، هذا يندرج ضمن ما يسمى بإدارة الفساد أو تسكين الفساد، وليس ضمن مكافحة الفساد. الفساد شيء بنيوي، شيء مرتبط في ضمير الإنسان الفاسد، لا تصلحه يعني كل إجراءات الرقابة من كاميرا أو كذا. أنا بحط لك الآن داخل المؤسسة كاميرا فوق رأسه، أوكي أنا بمشي لك المعاملة وبطلع بقبضها بالشارع. هذا ليس معالجة، هذا إدارة لحالة فساد موجودة. حقيقة علينا مكافحة الفساد تبتدئ بالمنظومة الأعلى وهي مجلس الشعب، بالشفافية. أصلاً أنا يعني سأكون قاسي، إلى الآن عدم صدور أو بدء عمل مجلس الشعب وانطلاق عمله يعني دعني أفكر، وهذا يعني نتداوله يوميا في النقاشات في الشارع في كل مكان، لماذا إلى مجلس الشعب؟ اثنين، أنا دائما أنا مع الموظفين، سألني أحد الموظفين وسأضعها في عهدة السؤال للدكتور عصام العزيز، سألني أحد الموظفين، سألني والله أنا ما عرفت أجاوبه حقيقة، قال لي اقتربه أستاذ أنا راتبي 2,000,000.
0: نعم.
3: فينك تعطيني قيمة راتب السيد الوزير اللي عم يكافحني ويسجني إذا قبضت 20,000 ليرة؟ لا أعلم، لا أنا ما كنت، لم أجده ولا أعلم إلى الآن الإجابة. حقيقة هنا علينا أن نصدر ونعزز الشفافية. طبعا الهيئة المركزية هي جهاز داعم ومؤازر لمكافحة الفساد. مكافحة الفساد تبتدئ بالشفافية. طالما الأمور واضحة ما حدا له سلطة يتكلم. بمعنى سلم الرواتب في الدولة إلى الآن هل يوجد جدول رواتب معتمد؟ الجواب لا. كم راتب الوزير انتهاء إلى راتب السيد مهندس النظافة؟ لا أحد يعلم حقيقة. هناك خلل هيكلي.
0: هل هذا الخلل الهيكلي بالسلم الوظيفي بالتراتبية الوظيفية أم أنه لأن هذا الأمر ليس بالجديد لنكون واقعيين سيد زكريا وليس فقط في سوريا. إذن أين الخلل هنا وأين المشكلة في هذا الأمر؟ وهل هذا يعتبر فساد حقا من وجهة نظرك؟
3: ليس بجديد. أنا كنت أتمنى أن يتم تصدير لائحة ولو هي على سبيل الإيضاح وليست ملزمة، أنه أيام النظام السابق كانوا السادة الوزراء فلان وفلان يتقاضون ويكتسبون وتم تبيان أصول مالية بقدر كذا لهؤلاء السادة الوزراء، وفي حين أن الموظف الفلاني يعيش حالة من البؤس إلى الآن لا يوجد تقييم أستطيع من خلاله أنا كمواطن أن يعني أقارن نفسي بالسيد الوزير من حيث يعني التعيينات الآن في بمختلف الوزارات طبعاً.
0: طيب.
3: نتكلم ما هي آلية التعيينات؟ أنا يعني هذا كيف الشخص عم يحصل على وظيفة والآخر ما عم يستطيع؟ هذا الكلام يحتاج إلى مزيد من الشفافية. طبعاً كلامي لا ينفي أبداً.
0: طبعاً أنت تقصد أنه كيف يتم تعيين موظفين دون أن تطرح مسابقة لهذا الموقع أو لهذه الوظيفة كما كان معمولاً به. طيب هذا يعني هذا مثال.
3: تربة هذا كلام الشارع وليس كلامي. أنا رجل كل يوم أتعرض لهذا السؤال عشرات المرات. يعتقد الناس بأن نحن يعني ذو يعني يعني رأي مؤثر. لا، نحن نتكلم بلسان حال الشارع. نحن نثق أن البنية الأشخاص المنتقايين في مفاصل الدولة حقيقة، وأنا على معرفة واسعة بالكثير منهم، هم من أفاضل الناس ومن أخيارهم، وهذا للحق. إنما الخلل في البنية،
0: الأمور ليست شخصية دائما. نحن لا نشخصن الموضوع كما نتحدث، هو قوننا حوكمة رشيدة ومأسسة للحد من كل هذه الأمور. طيب يعني
3: الخطأ المعمول الذي أريد أقوله أن الإصلاح لا يكفى أو لا يكتفى به بانتقاء الشخص الجيد.
0: طيب.
3: انتقاء الشخص الجيد وتعزيزه ودعمه بالشفافية والوضوح. طيب. والآليات. هل هناك موظف أحيل إلى القضاء؟ سؤال. القضاء هو الفصل.
0: هذا الأمر سنناقشه بعد أن نعود، ولابد عندما نتحدث عن تجارب الفساد أن نتحدث عن تجارب دول مرت بتجارب مشابهة لسوريا. مثلا لجورجيا تجربة في مسألة فساد ومكافحة الفساد بعد الاستقلال من الاتحاد السوفيتي. نتعرف على تجربة جورجيا ونعود أيضا للدروس المستفادة.
4: استقلت جورجيا عن الاتحاد السوفيتي عام 1991، ولكن الاستقلال لم يجلب لها الازدهار والتنمية. ظل الفساد ينخر هياكل مؤسسات الدولة لسنوات طويلة، حتى تفجرت الاحتجاجات في تشرين الثاني من عام 2003 عقب انتخابات برلمانية مشكوك في نزاهتها فيما سميت بثورة الزهور، التي نجحت في تغيير مجرى الأمور في البلاد. وضعت الحكومات المتعاقبة بعد ثورة الزهور خططا لمكافحة الفساد والإصلاح الاقتصادي، كما أنها اعتبرت ذلك أولوية لكل حكومة بغض النظر عن انتمائها السياسي والأيديولوجي. واتبعت جورجيا عدة استراتيجيات في خططها لمكافحة الفساد، كان على رأسها تطهير مؤسسات الدولة من العناصر الفاسدة، حتى وصل الأمر لحل جهاز شرطة المرور بالكامل، وفي المقابل رفعت رواتب الموظفين لضمان عدم قبول الرشوة، كما حدت من البيروقراطية من خلال تقليص عدد التراخيص الحكومية ودمج المؤسسات، كما استخدمت المكننة في المدفوعات الحكومية. الأهم من ذلك كله أنها أنشأت مجلس مكافحة الفساد ولحقت كبار الفاسدين في الدولة حتى احتلت المرتبة 11 من بين 197 دولة في مؤشر مخاطر الرشوة للأعمال عام 2014، متقدمة على دول مثل النرويج وفرنسا وهولندا وسويسرا وبريطانيا والنمسا. ورغم أن جورجيا لم تنضم حتى الآن للاتحاد الأوروبي بسبب ما وصف بأنه تراجع ديمقراطي خطير، فإنها حققت خلال العقدين الأخيرين قفزات كبيرة في ملف مكافحة الفساد.
0: سيد عصام، بعد أن عدنا إليك كان يتحدث السيد زكريا بعدة نقاط من حقك أن تجاوب عليها بدقيقة، تفضل إذا كنت تريد أن تجاوب على هذه النقاط.
1: حقيقة أردت أن أجيب عن بعض النقاط، بارك الله بكم. فيما يخص عمل الهيئة، هي لا تهتم فقط بالعلاقة المباشرة بين يعني المواطن والموظف. نحن لدينا خطط رقابية معتمدة، نحن نعتمد خطط الرقابية للجهات العامة وخطط رقابية للفروع، لأن الهيئة لها فروع، وخطط رقابية لإدارات الهيئة، وبالتالي نحن نعمل في خطط رقابية معتمدة. هذه الخطط الرقابية ندقق فيها على أهم مواطن الفساد الموجودة، العقود، المشتريات، نعرف نحن أين مواطن الفساد. نحن بعضها ندققها بنسبة 100% أو 25%، وبالتالي إحنا لدينا خطط ولا نعتمد فقط. فهو عملنا، لدينا عمل متكامل في مكافحة الفساد. نحن الآن الأصل يعني نحن الآن تطوير عمل إداري، حماية الأموال العامة، تعزيز مبدأ النزاهة والشفافية، تحقيق الفعالية في الإنتاج.
0: يعني هل تبني سوريا الآن نظاما شفافا وبعيدا عن الفساد يتناسب مع الوضع الذي تمر به ومع ما مرت فيه سابقا؟ هل بعيدا يعني عن الشيء النظري، عمليا هل تبنون تجربة لسوريا يفتخر بها السوريون بعد فترة ليست بالبعيدة؟ وكيف علاقتكم بالقضاء سيد عصام، لو تجاوبني باختصار لو سمحت، باعتبار أنكم جهة أيضا تقدم؟
1: بس نقطة، تفضل. نعم، نقطة أخرى في موضوع الآن الرواتب والأجور. نحن الآن كما تكلمنا الدولة لم تكتمل بشكل كامل لوجود مجلس الشعب الآن، وهو مهم بالآن يعني إقرار القوانين. لذلك الآن سلم رواتب والأجور هو يتعلق بقانون الخدمة المدنية، هو القانون الآن هو جاهز من وزارة التنمية الإدارية، وجدول الرواتب والتعويضات يكون ملحق في القانون. هي في بعض الأمور القانونية الإجرائية لا نستطيع نحن الآن أن نتجاوزها. لذلك الآن هناك بعض الآن الفراغ التشريعي، قوانين قديمة لا تصلح. الآن جميع الجهات العامة تطور قوانينها، تنتظر مجلس الشعب للإقرار.
0: يعني كل المؤسسات والوزارات تنتظر يعني مجلس الشعب للأسف. يعني التأخر فيه يعطل الكثير من المسائل. لو تجاوبني على سؤالي أيضا سيد عصام، لأنه لم يبقى لدي.
1: فيما يخص الشفافية، نحن الآن نحن لدينا الآن خطة وطنية سوف يتم تعتمد على مستوى رئاسة الجمهورية لمكافحة الفساد، وهذا معمول في جميع دول العالم الحديثة. هي تكون مدة 5 سنوات، تتحمل كل وزارة وكل جهة دورها في مكافحة الفساد، ومنها أن تكون هناك شفافية. القضاء على الفساد كما تكلم الأساتذة الأكارم لابد من الشفافية، ولابد من الآن الحكومة الإلكترونية. يعني هذه نقاط، ولابد من رقابة فعالة. الآن يعني تم رفع الآن ارتباط الرقابة في الهيئة المركزية بسيد رئيس الجمهورية. سابقا كان ترتبط برئيس الحكومة، الآن هو رفعها الآن لمستوى أعلى حتى تستطيع أن تراقب بقوة على الوزراء.
0: طيب سيد عمر، أيضا بدقيقة ونصف لو سمحت، ليس أكثر، برأيك كيف تصنع ربما سوريا تجربة بمكافحة الفساد بمعايير تتناسب معها ودروس مستفادة من دول مرت بتجربة مشابهة؟
2: مطلوب أول شيء نفتح حوار وطني واضح، تحديد أولويات وطنية، تحديد مساحة واضحة للحوار بين الدولة وبين المواطنين. واحد من أهم مشاكل الفساد هو عندما لا تتكلم الدولة مع المواطنين، عندما لا تشرح لهم ماذا تفعل. اليوم مثلا أخذت الكثير من القرارات الاستثمارية، هناك ضغط مثلا كبير على الموظفين في البلديات وفي المحافظات لتوقيع عقود اتفاقيات استثمار. هذا الضغط من الأعلى يسبب للموظفين وللمسؤولين على المستوى الأدنى نوع من الإرباك، يسرعون باتخاذ القرارات الارتجالية والاعتباطية.
0: هل محاربة الفساد تكون أفضل من الأسفل إلى الأعلى أم من الأعلى إلى الأسفل؟
2: من الطرفين سيدتي العزيزة. في التاريخ العربي هناك ستجدين في كل بضع 100 سنة أو 150 سنة ستجدين سلطانا ألغى البراطيل. وعندما لا نسأل أنفسنا ما هو البرطيل في اللغة العربية؟ البرطيل ليس ما يدفعه المواطن للموظف، البرطيل هو ما يدفعه الموظف لرئيسه لكي يحافظ على عمله. عندما نلغي البراطيل من فوق تلتغي البراطيل من تحت.
0: طيب سيد زكريا بدقيقة واحدة أيضا لو سمحت، كيف تنتهي البراطيل كما سماها السيد عمر، قانونيا مجتمعيا، ووجهة نظرك بالموضوع من الأعلى الأسفل أو من الأسفل إلى الأعلى أيضا؟
3: حقيقة من الأعلى إلى الأسفل، لأنه من الأسفل هو نتائج وليس أصل، هو نتيجة وليس أصل. الأسفل هو نتيجة للأعلى. علينا تعزيز مفهوم الوصول للقضاء، إلغاء قانون يساعد المواطن على التعاون مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ويكون عونا لها في كل حالة فساد وكل تأشير، وأهم شيء هو أن نرى أن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش كل مدة تصدر لنا بأنها اكتشفت ملف فساد وعالجته، وليس نبتعد عن سياسة كبش الفداء عندما يحصل موضوع
0: على عم يتم كشف فساد يكون هناك كبش فداء من الصفوف الدنيا. شكرا جزيلا لك السيد زكريا ميلاجي المحامي والخبير القانوني، كنت معنا من حلب. شكرا أيضا للسيد عمر عبد العزيز الحلاج الخبير في التنمية والحوكمة والشريك في مؤسسة لوغاريت التنموية، كنت معنا من اسطنبول. شكرا لأيضا السيد عصام الخليف نائب رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، كنت معنا من دمشق. كان هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقم.
1: هل تأذن لي أن أخالفك؟
0: متى يشتفي منك الفؤاد المعذب وسهم المنايا من وصالك أقربها؟
1: هل تفعل هذا في البيت؟
0: ولا يوجد أحل من الوالد ومن الوالدة.
1: واسترجعت سألت عني فقيل لها ما فيه من رمق، دقت يدا بيدي،
0: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول.
1: بلغ سعاد وإن ظنت بما وعدت أن الفؤاد بداء الحب متبول.
0: قالت الكبرى أتعرفنا الفتاة؟ قالت الوسطى نعم هذا عمر.
1: أنت أخرجت معنا في القطار يعني رجلا يسهل علي أن يبيعنا.
0: هذا الرجل قلب نظرية الحب رأسا على عقب. فضل من المنطق عجزت اللغة عن إخراجه نطقا فأخرجته الموسيقى الحين.
1: إن يحسدوني على موتي فوا أسفي، حتى على الموت لا أخلو من الحسد.
2: قد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
3: شو النظام السياسي اللي لسه الله عم بتشكل؟
4: متى سيكون هناك؟
2: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
5: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
3: أنا معترض على فكرتين.
2: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.
6: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
7: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
8: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
9: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
10: We are finished. Take over your government.
8: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
11: نازحون يفترشون الطرقات هرباً من القصف الإسرائيلي.
8: 11 مصاباً إسرائيلياً تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
11: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
12: بكفي بقى، بكفي بكفي.
13: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
4: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
13: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
4: أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟
13: إذا ما في كهرباء ومي.
4: استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
13: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
4: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
13: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
4: يي ايه والله،
13: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
4: استنوها.

حقي بيك العظم. حقي بيك العظم رجل الإدارة والاقتصاد، أول رئيس لدولة دمشق، وأول رئيس وزراء للجمهورية السورية. ولد حقي بيك العظم عام 1864 في مدينة دمشق. ينتمي لأسرة العظم التي يرجع تاريخها ل400 عام، حيث كان لأفرادها دور بارز معظم الأحيان في السلطة والإدارة في دمشق وحماة والمعرة. درس العظم في مدرسة الآباء العزاريين وأجاد اللغات العربية والتركية والفرنسية. كان مسؤولاً عن المصالح العقارية في دمشق في عهد العثمانيين، ثم تم نقله إلى الأستانة ليرأس المصالح العقارية. بعدها انتقل العظم إلى مصر وزيراً للمعارف. انتسب العظم إلى جمعية الاتحاد والترقي التركية، وفي العام 1909 نفذت الجمعية انقلاباً على السلطان عبد الحميد الثاني وعزلته من السلطة. وعلى إثر هذا الانقلاب عاد العظم من مصر إلى اسطنبول واستلم منصب المفتش العام في وزارة الأوقاف. لبث العظم سنتين في اسطنبول، ثم انشق عن جمعية الاتحاد والترقي بسبب سياسات التتريك، والتي أفضت إلى تهميش مكونات السلطة العثمانية من عرب وغيرهم. عاد العظم مجدداً إلى مصر ودعا من هناك إلى تطبيق مبدأ اللامركزية الإدارية، فصدر عليه حكم بالإعدام. مع بدء الانتداب الفرنسي على سوريا عين العظم رئيساً لدولة دمشق عام 1920، وقد ركز اهتمامه على تحسين الإدارة، فأدخل بعض التحسينات مثل عمل المساجين مقابل المال. بعد حوالي العام من تسلمه منصبه في حزيران عام 1921، نفذ العظم والمفوض الفرنسي هنري غورو زيارة إلى الجولان الذي كان تابعاً لدولة دمشق حينها. وفي الطريق انهمر وابل من الرصاص على السيارة التي كانت تقلهما، فأصيب العظم بثلاث رصاصات في شفته وذراعه وفخذه، وقد أدت هذه الحادثة إلى تعزيز الثقة بين العظم والفرنسيين. مع إعلان الاتحاد الفيدرالي بين الدول السورية عام 1922، تقلصت صلاحيات العظم لتصبح مقتصرة على فيدرالية دمشق فقط. وبعد إعلان الاتحاد بين حلب ودمشق، استقال العظم من مناصبه عام 1925. بعد سلسلة من الاضطرابات بعد معاهدة الصداقة الفرنسية السورية، تم الاتفاق على أن يشكل العظم حكومة جديدة عام 1932 مناصفة بين المعتدلين والوطنيين. فشلت الحكومة بعد عام، فشكل حكومة ثانية فشلت كذلك بعد عام. عاد العظم إلى مصر بعد انتهاء دوره السياسي، وبقي فيها إلى وفاته عام 1955، حيث دفن في مسقط رأسه دمشق. ترك حقي العظم وراءه مجهوداً إدارياً وعلمياً لا يمكن إقفاله، ليس بداية بكتابه عام 1902 تاريخ حروب الدولة العثمانية مع اليونان، وليس نهاية بجهوده الإدارية في الوزارات التي أسسها.

أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار من تلفزيون سوريا، ونبدأها بالعناوين. سوريا والاتحاد الأوروبي يفتتحان صفحة جديدة مع إعادة التطبيق الكامل لاتفاقية التعاون ورفع العقوبات عن وزيري الدفاع والداخلية. مظلوم عبدي يقول إن الاتفاق مع الحكومة ينص على اعتماد اللوحات التعريفية بالعربية والكردية، ويؤكد لوسائل إعلام كردية قبول اللوحات الحالية في الحسكة إلى حين التوصل إلى تفاهمات جديدة. محافظة طرطوس تحذر من التجمعات غير المرخصة، وتدعو المواطنين إلى عدم الانجرار خلف مثل هذه الدعوات. ترامب يقول إن الإيرانيين يتفقون مع واشنطن على أشياء ثم يتراجعون عنها، ويؤكد أن وقف إطلاق النار ضعيف جداً.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل أول حوار سياسي رفيع المستوى بين سوريا والاتحاد الأوروبي برئاسة مشتركة بين وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس. وتزامن ذلك مع إعلان الاتحاد الأوروبي إنهاء تعليق اتفاقية الشراكة مع سوريا والتي كانت مجمدة منذ عام 2011. وأعلنت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا أعلنت تخصيص حزمتين ماليتين لسوريا بقيمة إجمالية تبلغ 355 مليون يورو دعما لجهود الإعمار وتحقيق التعافي. يأتي هذا بعد أن أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن وزراء خارجية الاتحاد توصلوا لاتفاق بخصوص رفع العقوبات المفروضة على وزير الداخلية أنس خطاب ووزير الدفاع مرهف أبو قسرة.
1: معلنا انطلاق مرحلة جديدة من التعافي والاستقرار والشراكة الدولية مع سوريا، المجلس الأوروبي يعيد تفعيل اتفاقية التعاون المشتركة مع دمشق لينهي بذلك التعليق الجزئي المفروض منذ 2011 ويمضي خطوة جديدة في العلاقات الثنائية. المجلس الأوروبي أوضح أن القرار يهدف لدعم الانتقال السلمي في سوريا وتسهيل تعافيها الاجتماعي والاقتصادي، مشيرا إلى أن التطورات بعد سقوط الأسد ورفع بعض العقوبات أزالت أسباب التعليق السابق. واعتبر المجلس أن القرار يبعث رسالة سياسية واضحة بالتزام الاتحاد الأوروبي بإعادة الانخراط مع سوريا على أن يبدأ تطبيق الأحكام المعاد تفعيلها بعد الإخطار الرسمي بشهر. وجاء القرار تزامناً مع انعقاد منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في العاصمة البلجيكية بروكسل بمشاركة وزير الخارجية أسعد الشيباني، الذي قال خلال كلمة له إن سوريا تنظر إلى الاتحاد الأوروبي وأمريكا ودول الخليج على أنهم شركاؤها، وأنه لا يمكن أن تستقر سوريا من دون تحقيق التعافي وإعادة بناء المؤسسات وتوفير الخدمات كي يعود السوريون إلى قراهم بكرامة.
2: أن سوريا تدخل اليوم لتأسيس مسار مؤسسي ومستدام.
1: الشيباني أكد أن ليس هناك أقليات وأكثريات في سوريا، فالجميع سوريون تحت القانون والدستور السوري، وتطرق إلى أن إسرائيل لم تكف عن زعزعة الاستقرار بسوريا، لكن دمشق التزمت باتفاقية 1974، منبها إلى أن لدى سوريا هواجس أمنية تجاه الميليشيات المسلحة في لبنان والتي تعمل خارج سيادة الدولة. بدورها أعلنت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط خلال ذات المؤتمر تخصيص حزمتين ماليتين لسوريا بقيمة إجمالية تبلغ 355 مليون دولار دعماً لجهود الإعمار وتحقيق التعافي. ويأتي القرار الأوروبي ليعيد سوريا إلى مسار التعاون الدولي معززاً فرص التعافي والاستقرار وفتح آفاق جديدة للشراكة والتنمية.
0: للمزيد حول هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا من بروكسل مراسل تلفزيون سوريا إيلاف قداح. مرحبا بك إيلاف. ما هي أبرز ما تنص عليه هذه الاتفاقية التي يعاد إحيائها اليوم بين سوريا والاتحاد الأوروبي؟
3: نعم نور، بالنسبة لاتفاقية التعاون التي تم إعادة تفعيلها اليوم بقرار من المجلس الأوروبي خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي صباح هذا اليوم، أهم ما فيها هو المسألة التجارية أو القضايا التجارية المتعلقة بتقديم إعفاءات جمركية على معظم السلع ذات المنشأ السوري، وخاصة تلك التي تأتي من منتجات النفط أو الزراعة أو الصناعة. هذه الاتفاقية كانت قد تم تعليقها عام 2011 مع بدء الثورة السورية بعد انتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات نظام بشار الأسد المخلوع والهارب، ليأتي اليوم المجلس بعد اقتراح طبعا من المفوضية الأوروبية قبل عدة أيام اقترحوا أن يتم إعادة تفعيل هذه الاتفاقية، وبالفعل اليوم وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي وافقوا على إعادة تفعيل هذه الاتفاقية التي تشمل كما ذكرت العديد من البنود، أبرزها ما يتعلق بالتجارة والاقتصاد والإعفاءات الجمركية. طبعا اليوم نور كان هناك العديد من الاجتماعات للوفد السوري بدءا من صباح هذا اليوم باجتماع في المفوضية الأوروبية للحديث عن الاتفاقية الشراكة بين سوريا والاتحاد الأوروبي التي تناولت العديد من الملفات، أبرزها التعافي المبكر، التعافي الاقتصادي، التعافي الاجتماعي، إعادة الإعمار، أيضا تشجيع الاستثمارات، وكما ذكر في التقرير حول المساعدات المالية التي سيقدمها الاتحاد الأوروبي خلال عامي 2026 و2027 والتي تقدر بحوالي 620 مليون يورو لدعم العديد من القطاعات في سوريا المتعلقة بإعادة الإعمار والتعافي المبكر إضافة إلى الاحتياجات الإنسانية في سوريا. بعد ذلك نور كان أيضا هناك اجتماعات ثنائية أجراها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قبيل اجتماع الحوار السوري الأوروبي الذي عقد حوالي الساعة 7 بتوقيت بروكسل. هذا الحوار هو الأول من نوعه نور منذ انقطاع العلاقات بين سوريا والاتحاد الأوروبي بعد بداية الثورة السورية والانتهاكات التي ارتكبتها قوات نظام بشار الأسد المخلوع والهارب. خلال هذا الحوار بحسب تصريحات كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تم التركيز على جانبين أساسيين، الأول مسألة دعم الاتحاد الأوروبي لمسار الحكومة الانتقالية من أجل الوصول إلى انتقال سلمي شامل في سوريا، عفوا ولكن فقط بسبب الهواء.
0: نعم
3: هل تسمعيني نور؟
0: نعم نعم نعم إيلاف أسمعك والصوت واضح.
3: هناك مشكلة فقط في نعم
0: تستطيع أن تكمل بدون صورة، نسمع صوتك فقط.
3: كنا نتحدث أوكي الآن الصورة جاهزة إذا أردتم العودة إلى الصورة. كنت أتحدث عن الحوار السياسي، التركيز كان فيه على دعم الحكومة الانتقالية والانتقال السلمي في سوريا، أن يكون هناك انتقال شامل يشمل كل مكونات الشعب السوري، إضافة إلى دعم إعادة الإعمار والتعافي المبكر والمجالات الاقتصادية في سوريا خلال الفترة القادمة، وأيضا مسألة الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط لما لها من أهمية حاليا نور بالنسبة للاتحاد الأوروبي. تحدث الرئيس الشرع سابقا أن سوريا بحاجة بشكل كبير إلى الاتحاد الأوروبي، وأن الاتحاد الأوروبي أيضا هو بحاجة إلى سوريا، وخاصة ما يتعلق بسلاسل التوريد المتعلقة بإمدادات النفط والغاز خلال الفترة المقبلة، وخاصة بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز وما له من تأثير كبير اقتصادي كبير على الاتحاد الأوروبي. إذن هناك فائدة مشتركة لكلا الطرفين من هذه الاجتماعات ومن عودة العلاقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بين كلا الجانبين.
0: طيب إيلاف، هل جرى الحديث عن حزم مالية معينة في هذا السياق وجداول زمنية لإمكانية صرفها أو تسليمها للحكومة، أو أن يكون هناك وسطاء ربما في يعني في الحصول على هذه المبالغ وبدء المشاريع في سوريا مثل منظمات المجتمع المدني كما كان يجري سابقا؟
3: نعم بالفعل هذا التساؤل الذي كنت أطرحه اليوم حول مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة. عادة ما كنت أأتي إلى هنا كل عام من أجل تغطية هذا المؤتمر الذي يخصص من أجل جمع المساعدات التي تقدمها الدول من أجل دعم مستقبل سوريا وتقديمها من أجل المشاريع المتعلقة بالتعافي المبكر والاحتياجات الإنسانية. هذه السنة لا يوجد مؤتمر خاص، أو حتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان عن مؤتمر خاص حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة، أي دعم أيضا الدول التي ما تزال تستقبل اللاجئين السوريين. بالنسبة لموضوع المفوضية الأوروبية، هناك 175 مليون يورو في العام الأول و180 مليون يورو في العام المقبل لدعم كما ذكرنا التعافي المبكر بالدرجة الأولى، الاحتياجات الإنسانية، وأيضا تشجيع الاستثمارات من أجل العودة إلى سوريا والاستثمار في سوريا. كان هناك أيضا تركيز على هذا الجانب نور، هو أن يكون هناك ثقة متبادلة وأن يكون هناك أمن وأمان في سوريا تساعد رجال أعمال والشركات والمستثمرين والصناديق النقد، الصناديق والبنوك وكل ما يتعلق بالمنظمات المالية، أن يكون لها عمل مستقبلا في سوريا وأن تقوم بدعم مشاريع المتعلقة بإعادة الإعمار أو حتى المشاريع السياحية عفوا، وأي من المشاريع التي يريد المستثمرون الأوروبيون العودة بها إلى سوريا خلال الفترة المقبلة. لذلك كان هناك العديد من الرسائل التي وجهها أيضا وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني حول أن الحكومة تعمل بجد من أجل الوصول إلى أمان لهذه الشركات ولهؤلاء المستثمرين من أجل العمل في بيئة حقيقية يكون فيها قانون يحمي هؤلاء المستثمرين من أجل العمل في سوريا، وأن يكون هذه الفائدة ليست فقط للمواطنين السوريين برفع سوية القيمة الليرة السورية بالدرجة الأولى، أيضا يكون هناك أرباح لهذه الشركات تستفيد منها الشركات وتدعم أيضا الاقتصادات الأوروبية في الفترة المستقبلية.
0: إلاف، هل هناك تفصيل متعلق بالعقوبات جرى الحديث عنه؟ يعني نحن ذكرنا في الخبر أنه كان هناك عقوبات على وزيري الداخلية والدفاع تم رفعها، هل ما زال هناك حزم أخرى أو عقوبات أخرى تنتظر سوريا رفعها حتى الآن من قبل الاتحاد الأوروبي؟
3: نعم نور، أنا حضرت اجتماع كايا كالاس أو مؤتمر الصحفي لكايا كالاس عندما تحدثت عن مسألة رفع العقوبات عن وزيري الداخلية والدفاع. كان حديث أيضا عن مسألة رفع أو تعليق رفع التعليق عن اتفاقية التعاون في ذات المؤتمر، لم يتم الحديث عن باقي العقوبات، لكن أنا على ما أعلمه حول هذه التفاصيل عندما تم رفع العقوبات العام الفائت رفعت عن كل القطاعات الأساسية في سوريا التي متعلقة بإعادة الإعمار أو في مجالات البنوك أو في مجالات النفط والطاقة، هذه هي العقوبات التي رفعت من قبل الاتحاد الأوروبي، في حين كان هناك إبقاء على العقوبات المرتبطة ببيع السلاح أو المعدات مزدوجة الاستخدام في سوريا أو المعدات التقنية. حتى هذه اللحظة هناك عقوبات، وتمنع أن يمنع الاتحاد الأوروبي أو أي من دول الاتحاد الأوروبي بإرسال أسلحة أو بيع أسلحة إلى سوريا أو معدات تقنية أو معدات مزدوجة الاستخدام أو شراء ممتلكات أو أدوات ثقافية ترتبط بالممتلكات الثقافية السورية، إضافة إلى الإبقاء على العقوبات المتعلقة بالأفراد والشركات المرتبطين بنظام بشار الأسد. 321 مسؤولاً ما يزالون على قائمة العقوبات الأوروبية، معظمهم مسؤولون مرتبطون بنظام بشار الأسد، سواء قادة عسكريون سابقون أو رجال أعمال أو مستثمرين كان لهم علاقات مع بشار الأسد في الفترة الماضية، وإضافة إلى الإبقاء على 51 شركة وشركة و تسمعين النور؟
0: نعم تفضل إلاف،
3: هناك ارتداد في الصوت. تحدث عن 51 شركة ورجال شركات مرتبطة بالاستثمارات التي كانت تقدم الدعم بشكل مباشر لنظام بشار الأسد ولجيش بشار الأسد خلال فترة الثورة السورية، ما تزال هذه الشركات وهؤلاء المسؤولين على قائمة العقوبات حتى هذه اللحظة. هناك أيضا المزيد من التفاصيل المرتبطة بهذه العقوبات، نتحدث أيضا عن عقوبات طالت سابقا أو تطال بعض من أشخاص الذين ينتمون إلى الحكومة السورية الحالية أو إلى الجيش السوري. تم فرض هذه العقوبات نور بعد تحرير سوريا وبعد سقوط النظام، كان هناك عقوبات فرضت بعد أحداث الساحل وأحداث السويداء على بعض الشخصيات المرتبطة اليوم بالحكومة السورية وخاصة في الجيش السوري، إضافة أيضا إلى ثلاث فرق عسكرية تابعة بطريقة أو بأخرى إلى الجيش السوري، ما تزال هذه العقوبات قائمة حتى هذه اللحظة.
0: طيب يعني إلاف، في نهاية هذه المداخلة هل استطعت أن تستشف ما هي أولى الخطوات التي ستكون خلال الفترة المقبلة؟ هل ما زال الموضوع بحاجة إلى حوارات أخرى أم أنه نحن ننتظر التطبيق الآن، سواء الشروط المطلوبة من قبل الحكومة من بيئة قانونية وحوكمة وغيرها، أو حتى ما يمكن أن يتم البدء به من طرف الاتحاد الأوروبي؟
3: نعم نور، اليوم ما تابعته خلال كل الجلسات أن الحديث كان بالعموم، لا يوجد هناك تفاصيل خاصة أو دقيقة حول الآلية التي سيتم من خلالها أو من خلالها تطبيق هذه السياسات التي تريد دول الاتحاد الأوروبي استثمارها في سوريا في الفترة القادمة. كان الحديث بالعموميات أن هناك مساعي من أجل دعم التعافي المبكر، دعم التعافي الاقتصادي الاجتماعي، إعادة الإعمار، ولكن بالعموميات لا يوجد تفاصيل حول كيف سيقوم الاتحاد الأوروبي بدعم إعادة الإعمار على سبيل المثال في سوريا. هل سيكون هناك

0: المنظمات المالية الأوروبية لدعم إعادة الإعمار في سوريا. هذه التفاصيل لم يتم الحديث عنها خلال كل التصريحات، ولكن ربما نور غدا أو بعد غد سيصدر تقرير كامل من الاتحاد الأوروبي حول كل هذه المسائل. ربما سيكون هناك فيها تواريخ حول كيفية التعامل مع التعافي الاقتصادي والاجتماعي في سوريا أو في مسألة إعادة الإعمار، وكيفية أو الدور الذي ستلعبه دول الاتحاد الأوروبي في إعادة الإعمار في سوريا خلال الفترة المستقبلية.
1: عموما إيلاف، نبقى معك خلال الأيام المقبلة من أجل مزيد من التفاصيل. أشكرك شكرا جزيلا. من بروكسل مراسلنا إيلاف قداح. اختتمت اليوم فعاليات اليوم الأول من المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول الذي تنظمه هيئة الاستثمار السورية في فندق إبلا الشام بريف دمشق، وذلك بمشاركة مسؤولين ومستثمرين ورجال أعمال من سوريا والإمارات. وتضمنت أعمال المنتدى جلسات حوارية ولقاءات مباشرة بين الجانبين بهدف بحث فرص التعاون والشراكات الاستثمارية في قطاعات متعددة تشمل التجارة والتعليم والخدمات المالية والسياحة والعقارات والتطوير العمراني والزراعة والأمن الغذائي والطاقة والطيران والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتكنولوجيا والتحول الرقمي. هذا وضم الوفد الإماراتي وزير التجارة الإماراتي تاني بن أحمد الزيودي ورئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة عمر حبتور الدرعي، إضافة إلى عدد من رجال الأعمال الإماراتيين والسوريين المقيمين في الإمارات. هذا وقال وزير السياحة مازن صالحاني لتلفزيون سوريا على هامش فعاليات المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول في دمشق إن العديد من الاستثمارات الجديدة القائمة في سوريا ستبصر النور قريباً.
2: مثل ما بنعرف نحن أخواننا في دولة الإمارات العربية المتحدة سباقين في مجال السياحة، وأنشأوا العديد من الفنادق ومعظم البراندات العالمية من أوبريترز كلاتهم موجودين في دولة الإمارات العربية المتحدة. طبعا نحن هلأ في جلساتنا الحوارية اللي عم تتم عم نناقش هذا الموضوع، كيف ننقل الأوبريترز كمان والشركات العالمية الموجودة هنيك إلى سوريا لحتى نبلش بتطوير الفنادق الموجودة. نحن أوريدي بلشنا بالرينوفيشن لمعظم الفنادق، وهي الفنادق حتدخل حيز الإشغال إن شاء الله في الفترة القريبة، يعني بغضون سنة سنتين حنبلش نفتح فندق ورا فندق. هي فنادق طابعة لوزارة السياحة بالإضافة للاستثمارات الجديدة اللي قائمة في سوريا. في العديد من الفنادق الآن حيز التنفيذ وقيد الإنشاء، وإن شاء الله ستبصر النور قريبا بإذن الله تعالى.
1: قال علاء الدين مريدن مدير التخطيط الاستراتيجي والمشاريع في الشركة السورية للبترول لتلفزيون سوريا على هامش فعاليات المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول إن اللقاءات كانت مثمرة على صعيد عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا والخدمات التي يمكن للشركات تقديمها.
3: هلا بداية بتعرف أنت قطاع النفط بسوريا هو عصب هاي البلد وقطاع جدا مهم بالنسبة لنا كسوريين، وهو حقيقة في فرص كتير حاليا على الأرض، وبدنا المستثمرين وبدنا الخبرات اللي موجودة مثل ما تفضلت بدول الخليج بحكم أنه هن أصلا دول بترول، فقدومهم لسوريا واستثمار هاي الفرص عنا لح يفيدهم لأنهم حيفيدنا لأننا كبلد طبعا أكيد مثل ما قلت لك الدخل السوري أو خليني أقول لك للخزينة السورية أكيد هو من النفط. فبلا شك اليوم نحن يعني بلقاءاتنا اليوم مع ورشات العمل اللي صارت حقيقة كانت لقاءات جدا مثمرة على الصعيد أنه نحن نعرض شو في عنا فرص استثمارية والشركة، وتعرفنا على شركات هن يعرضوا شو هن الخدمات اللي ممكن أنه يقدموها لسوريا، وانعكاسها طبعا على السوريين واضح جدا. يعني أنت اليوم لما بتستثمر النفط بطريقة صحيحة وبتقدر تأخذ هذا المال اللي عم يطلع من النفط السوري بلا شك حينعكس إيجابا على كل المواطنين السوريين.
1: قال حميد محمد بن سالم أمين عام اتحاد غرف الصناعة والتجارة في الإمارات لتلفزيون سوريا إن الوفد اطلع على الفرص المتاحة لدى غرف التجارة في سوريا، وتم الاتفاق على تبادل الزيارات ونقل هذه الفرص إلى الشركات المختصة بهدف تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
4: اللقاء الأول كان لقاء شامل بحث الفرص

0: القوانين، التشريعات، التسهيلات المقدمة من الحكومة للمستثمرين. الآن اللي صار هو اجتماع تخصصي ما بين اتحاد غرف التجارة بدولة الإمارات واتحاد غرف التجارة والغرف التجارية بالجمهورية العربية السورية الشقيقة، على توافق لتبادل المعلومات، تبادل الزيارات، بحث فرص الاستثمار كل في إمارته وكل في مدينته، في فرص استثمارية في مناطق مختلفة، في حماة، في حمص، في دمشق، في ريف دمشق، في إدلب، في اللاذقية، في كل كل كل يعني طلعنا على بعض الفرص اللي موجودة لدى غرف التجارة. نبحث الآن، اتفقنا على تبادل الزيارات ونقل المعرفة من غرف التجارة في دولة الإمارات العربية المتحدة للأشقاء في غرف التجارة في الجمهورية العربية السورية الشقيقة. بعد هذا الفرص اللي موجودة اللي راح يتم بحثها بين الشركات المختصة سوف ننقل لهم هذا التصور، ننقل لهم الفرص ومتابعة هالفرص، وإن شاء الله أن هذا يؤدي إلى استثمارات مشتركة ما بين البلدين.
1: وخلال مشاركته في المنتدى قال وزير الاقتصاد السوري نضال الشعار إن المنتدى يعكس عودة الثقة والتواصل الطبيعي بين الدولتين الشقيقتين سوريا والإمارات. وبدوره أوضح رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي أن الهيئة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير بيئة الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات وتفعيل قانون الاستثمار وتسهيل التراخيص وتسريع الموافقات وإنجاز المشاريع على أرض الواقع. ومن جانبه قال وزير التجارة الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي إن المرحلة القادمة تتطلب تعزيز التعاون وتقوية الروابط القائمة على الشراكة الحقيقية والتكامل والتنمية الشاملة والعمل على بلورة مشاريع مشتركة مبنية على المصالح المتبادلة.

0: كشف قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي عن تفاهمات مع الحكومة بشأن اللغة التي يجب أن تتضمنها اللوحات التعريفية في الحسكة. وذكر عبدي لوسائل إعلام كردية أن الاتفاق مع الحكومة ينص على اعتماد اللوحات التعريفية بالعربية والكردية في المدن ذات الغالبية الكردية، مشيرا إلى أنه تم قبول اللوحة الحالية للقصر العدلي في الحسكة مؤقتا إلى حين إعادة النظر بها لاحقا ضمن تفاهمات جديدة. وأكد عبدي أن الحكومة قدمت عهودا بحل المشكلة وإعادة اللوحة باللغتين العربية والكردية، لكن في مرحلة لاحقة وليس في الوقت الحالي. وحول تسليم القصر العدلي في الحسكة، قال عبدي إن ملف القضاء عطل مسار الاندماج مع الحكومة السورية، مؤكدا التوصل إلى تفاهمات مع الحكومة لتجاوز ما وصفها بالأزمة. وأضاف أن ملف القضاء كان من أبرز الملفات التي عطلت مسار الاندماج خلال الأسبوعين الماضيين بسبب غياب آليات واضحة لدمج قضاة الإدارة الذاتية. وأشار إلى التوصل إلى تفاهمات تقضي بدمج قضاة الإدارة الذاتية وعدم إقصائهم، مع استمرار بعض القضاة العاملين سابقا لضمان استمرار الخدمات. وأكد أن تعطل القصر العدلي ينعكس على الانتخابات والجوازات والسجل العقاري، داعيا إلى التهدئة ومنح التفاهمات فرصة للتنفيذ. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ مضر حماد الأسعد، مدير مكتب العلاقات العامة لجنوب محافظة الحسكة، ضيفي من الشدادي في جنوب الحسكة. مرحبا بك أستاذ مضر. أستاذ مضر، كيف يمكن أن يكون الحديث عن الاندماج بعد الاتفاقية وهذه الأشهر التي مرت عليها هشاً إلى هذا الحد، لدرجة أنه هذه الأحداث التي شهدناها خلال الأيام الماضية من الممكن أن تضر فيه بهذه الطريقة؟
1: حياكم الله، الرحمة على الشهداء، شهداء الأمن العام الذين تم قتلهم اليوم بدم بارد من بعض العصابات الإرهابية الموجودة في محافظة الحسكة. النقطة الثانية، لا شك بأن هناك انزعاج وتوتر كبير جدا من قبل أبناء محافظة الحسكة بسبب تأخر عملية الاندماج، بسبب المماطلة من قبل قسد، بسبب ما تقوم به ميليشيات الشبيبة الثورية التابعة لقسد من أعمال إرهابية في محافظة الحسكة، بسبب الهجوم المستمر على الدوائر الرسمية والحكومية ومنها قصر العدل. بصراحة عملية الاندماج حتى الآن هي تسير ببطء شديد جدا بسبب تصرفات قسد، بسبب تصرفات قيادات قسد التي لا تعرف ماذا تريد، رغم أنه الاتفاق واضح والاتفاق ينص على عملية الاندماج، اندماج قسد مع الحكومة السورية وليس اندماج الحكومة السورية مع قسد، ولكن يبدو بأن عملية التعريف، تعريف عملية الاندماج، فهي خاطئة جدا من قبل قسد ومن قبل قيادات قسد.
0: هل تعتقد أنه كان الأمر بحاجة إلى نقاش مزيد من التفاصيل قبل أن نقول أن هناك اتفاقية بين الطرفين؟ لأنه يعني هذا لن يكون أستاذ مضر، يعني هذا لن يكون تفصيل الأخير الذي سيكون محل خلاف، يعني ربما كلما تقدم تطبيق الاتفاق ستظهر خلافات من هذا النوع يمكن أن تضر بشكل الاتفاق بالكامل.
1: يا عزيزتي الكريمة، أولا علينا أن نبدأ خطوة بخطوة. الخطوة الأولى هي عملية الاعتراض على موضوع القصر العدلي أو المحاكم من قبل قسد. لماذا؟ لأن هناك مخالفات إدارية، مخالفات قضائية، مخالفات قانونية كبيرة جدا من قبل قضاة قسد. هناك مخالفات في عمليات البيع والشراء، هناك مخالفات في الأمور التشريعية، الأمور القانونية، حقوق المرأة وغيرها. هذه الأمور قسد هي تريد أن تتحكم بهذا الملف بشكل كامل. فعلى سبيل المثال هم يريدون أن يكون قضاة قسد ضمن الاعتراف الرسمي من قبل وزارة العدل، وأغلب قضاة قسد هم لا يحملون حتى شهادة الكفاءة الإعدادية. فهؤلاء لا يجوز لهم العمل القضائي ولا يجوز لهم العمل في القضاء أو في المحاكم. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، على سبيل المثال عملية الاندماج العسكري أو الأمنية، فقسد هي تريد أن يكون هناك جيش خاص بالمرأة، وهذا الشيء مرفوض رفض قاطع من قبل الحكومة السورية أو حتى من قبل الشعب السوري. النقطة الثالثة هي عملية وضع اللوحات التعريفية على الدوائر الرسمية والحكومية. قسد تريد أن تقوم بوضع اللغة الكردية على اللوحات. نحن في محافظة الحسكة عندنا الأرمن والسريان والآشوريين، فهل سيتم وضع لغات للأرمن والسريان والآشوريين بجانب اللغة الكردية وبجانب اللغة العربية على اللوحات الموجودة على الدوائر الرسمية والحكومية؟ فهذا الشيء هو غير معقول وغير مقبول نهائيا. فالدوائر الرسمية هي دوائر سيادية لا يتم وضع عليها إلا الكتابة بالكتابة الرسمية للدولة.
0: الدولة طب السورية أستاذ مضار، يعني هي احتجاجات الشبيبة الثورية على هذا الموضوع بدأت من منطلق أن هناك حقوق ثقافية لا تقوم الحكومة باحترامها بشكل أو بآخر، لكنك تكرر أنه قسد تريد، قسد اعترضت، لكن يبدو أنه قسد هي ماضية بتطبيق الاتفاق وتريده، بينما لا تستطيع السيطرة على قواعد أخرى سواء شعبية أو سواء على منظمات مثل الشبيبة الثورية، أليس كذلك؟
1: يا عزيزتي، قسد هي تطبق المثل القائل مشتهية ومستحية. أولا الشبيبة الثورية هي تابعة لقسد، والشبيبة الثورية هي لن ولم تخرج عن رأي قيادات قسد أو قسد. قسد كل شيء هي ترفض القيام به وترفض الموافق عليه، ترسل الشبيبة الثورية من أجل تعكير الصف، من أجل تعكير ما يجري في محافظة الحسكة في عملية الاندماج. لذلك نحن نحمل قسد ونحمل قيادات قسد المسؤولية كاملة عما تقوم به الشبيبة الثورية من عمليات إرهابية. على سبيل المثال في الأسبوع الماضي تم القبض على 3 شباب في الشارع وتم إعدامهم بعد 24 ساعة، فهذا الأمر مرفوض رفض قاطع. واليوم تم عملية اغتيال لعناصر بالأمن العام في المناطق التي كانت تحت سيطرة قسد وخرجت من سيطرة قسد، ولكن ما زالت الشبيبة الثورية تسرح وتمرح في هذه المناطق. هم يتهمون على سبيل المثال داعش، علما أنه داعش قد خرجت من محافظة الحسكة عام 2015، وداعش قد انكسرت في عام 2017 في كل الأراضي السورية. لذلك نحن نحمل قيادات قسد ما يجري في محافظة الحسكة من عمليات تباطؤ وعمليات تماطل، وكذلك عملية توتر. حقيقة التوتر الذي يجري حاليا في محافظة الحسكة سينعكس سلبا.
0: طب الشارع الكردي أستاذ مضار أين يقف؟ أين يقف الشارع الكردي ضمن كل ما نتحدث به؟
1: والله أنا تواصلت مع العشرات من الشباب المثقفين من شعراء وأدباء وكتاب وصحفيين وشيوخ عشائر من الأخوة الأكراد، فهؤلاء حقيقة يقولون وقالوا لي حرفيا نحن نريد أن نعيش. ما قامت به قسد هو لا يمثلنا أبدا، قسد لا تمثل الأكراد، لأن أغلب قيادات قسد أو أغلب عناصر قسد كانوا من المكون العربي أو التركماني أو من السريان. لذلك قسد لا تمثل الأكراد، وأنا أؤكد على أن قسد لا تمثل الأكراد. قسد تمثل حزب العمال الكردستاني الذي قدم إلينا من جبال قنديل أو من تركيا أو من إيران أو من كردستان العراق. لذلك نستطيع أن أقول بأن ما يجري حاليا هي من خلال الأوامر الخارجية التي تأتي إلى قيادات قسد من أجل إفشال الاتفاق الذي تم مع الحكومة السورية، وكذلك من أجل جعل منطقة أو محافظة الحسكة في حالة من التوتر. وعملية الاستفزاز التي تقوم بها قسد هي من أجل استفزاز الشارع العربي والشارع الكردي الذي يؤمن بوحدة سوريا أرضا وشعبا.
0: إذا كان الأمر كما تتفضل أنه قسد لا تمثل الأكراد في عقدها لهذا الاتفاق، ما هو البديل عنه إذن؟
1: البديل عنه هو عملية الحوار مع المجلس الوطني الكردي، عملية الحوار مع رابطة المستقلين الأكراد، الحوار هو مع العشائر والقبائل الكردية، مع عملية الضغط على قسد من أجل نزع السلاح الثقيل والمتوسط والخفيف الذي يوجد لديهم، ومن خلال هذه الأسلحة يتم تهديد الشعب السوري بكافة مكوناته وطوائفه وإثنياته في محافظة الحسكة.
0: يعني هذا ما تتفضل به، هذا برسم الحكومة إذن. طيب أستاذ مضر، يعني في النهاية هل تعتقد أنه ما يحدث اليوم في سلك القضاء يمكن أن يتكرر في يعني إدماج مؤسسات أخرى أو يعني مساحات مدنية أخرى، نتحدث عن التعليم أو غير ذلك؟ يعني هل ستتكرر حوادث من هذا النوع بتقديري؟
1: نعم نعم نعم، هذا عملية فشل اندماج عملية اندماج القصر العدلي أو القضاء سيقودنا إلى عمليات إفشال لبقية مؤسسات الدولة، وخاصة موضوع مديرية الزراعة، كذلك مديرية التربية والتعليم، بالإضافة إلى مديرية النفط، بالإضافة إلى بقية المديريات الهامة في محافظة الحسكة، لأن هناك مخالفات كبيرة جدا لدى قسد تريد السكوت عنها وتريد تغطيتها بشرعية الاندماج مع الحكومة السورية، ولكن الشعب السوري يعرف حق المعرفة ما تقوم به قسد. الحكومة السورية مطلعة على كل ما تقوم به قسد من مخالفات واضحة، من عملية سرقة للنفط والغاز، وكذلك عمليات سرقة الأراضي الزراعية وتسجيل الأراضي الزراعية بأسماء أخرى، عملية مصادرة الأراضي الزراعية، كذلك عملية التعدي على أراضي أملاك الدولة، كذلك
0: هذا ما تتفضل به أستاذ مضر، يعني موثق وتتعامل الحكومة معه رغم عقد الاتفاق ورغم كل المحادثات التي جرت مع قسد ومستمر، يعني مستمر لما بعد الاتفاق،
1: يعني الحكومة
0: هكذا؟
1: السورية نعم نعم، الحكومة السورية هي تقوم بهذا العمل من أجل أن لا يكون هناك دم في الشارع السوري، بأن يتم وقف كل الأعمال الإرهابية في محافظة الحسكة. لا شك بأن أبناء محافظة الحسكة خلال 14 سنة الماضية عانوا معاناة كبيرة جدا من قبل قسد ومن قبل الميليشيات التابعة لحزب العمال الكردستاني، بالإضافة إلى بعض الميليشيات المتطرفة ومنها داعش ونظام الأسد أو المدعومة من قبل نظام الأسد. لذلك الحكومة السورية حاليا تريد أن تصل إلى اتفاق مبدئي مع قسد، وبعد ذلك يتم محاسبة الفساد، يتم طرد كل الذين يعملون أو عملوا مخالفات قانونية أو غيرها من الطرفين في محافظة الحسكة. نحن بحاجة إلى عملية ضبط للأمور في الحسكة من قبل الحكومة ومن قبل الجهات القضائية.
0: أشكرك شكرا جزيلا، ضيفي مضر حماد الأسعد، مدير مكتب العلاقات العامة لجنوب محافظة الحسكة، ضيفي من الشداد.
1: حياك.
0: أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري قرارا يتضمن القائمة النهائية للجان الفرعية في محافظة الحسكة للدوائر الانتخابية، وهي الحسكة والمالكية والقامشلي. وبيّنت اللجنة أنه يحدد مكان عمل اللجنة الفرعية في مركز منطقة كل دائرة انتخابية، وتباشر اللجان عملها اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار، لافتة إلى أنه يعتبر أول اسم في كل لجنة رئيسا للجنة الفرعية. وكانت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب قد أصدرت يوم الأربعاء الماضي القرار رقم 18 لعام 2026 المتضمنة القائمة الأولية للجان الفرعية في محافظة الحسكة لذات الدوائر الانتخابية المذكورة. شكلت قضية الشابة بتول سليمان علوش واحدة من أكثر القضايا تداولا وإثارة للجدل في الأيام الأخيرة، وسط تضارب الروايات والتحليلات التي رافقتها، ليظهر أخيرا بث مصور مباشر بحضور حقوقيين وإعلاميين وأعيان من قرية بتول لبيان حقيقة وأسباب غياب الفتاة عن منزلها.
2: ربما الأمر ضمن سياقاته الاجتماعية عقب ثورة شعبية اجتهد النظام البائد إلى حرفها وتحويلها إلى حرب أهلية وبنزعة طائفية، ولعل مشهد اليوم من اتهامات بالخطف والسبي في مقدمة القضايا المتداولة خصوصا في مناطق الساحل، وهي ملفات تحولت مرارا إلى مادة جدلية على مواقع التواصل بين من يشير إلى حالات خطف فعلية وبين من يتحدث عن وجود دوافع شخصية أو اجتماعية خلف كثير من تلك الحالات. بتول سليمان علوش، فتاة 21 ربيعاً، إحدى أكثر هذه القضايا جدلاً بعد تداول أخبار تفيد بأنها تعرضت للاختطاف عقب نشر عائلتها تسجيلات مصورة تفيد بانقطاع الاتصال مع ابنتها في أواخر شهر نيسان الماضي، لتثير المناشدات تفاعلاً واسعاً قبل أن تظهر بتول قبل أيام في تسجيل مصور لتنفي قضية الخطف ولتثير عبارتها هاجرت في سبيل الله موجة عارمة من القلق الأسري والغضب المجتمعي بين مدافع ومهاجم ومشكك قبل أن يتم التأكد من أي تفاصيل رسمية.
3: أنا طالبة إرادتي وأنا الحمد لله بخير، يعني ماني مثل ما الشائعات ما بتطلع وتقول إنه أنا مخطوفة أو سبية أو شيء من هذا الكلام.
2: في مواجهة رفض العائلة لرواية المغادرة الطوعية وادعاء تعرض الفتاة للضرب والإكراه ومطالبة منظمات حقوق الإنسان بالكشف عن مكان ابنتها وإعادتها، أكد والد الفتاة لقاء ابنته وسلامتها داخل مقر المباحث الجنائية بمدينة جبلة قبل أيام، نافياً شائعة خطفها، ليظهر أخيراً بث مباشر على الفيسبوك بحضور حقوقيين وإعلاميين إضافة إلى أعيان من القرية، أكدت الفتاة فيه صحة منشورها المصور وأنها غادرت منزلها بإرادتها الحرة لخيار ديني، نافية أي شكل من أشكال الاختطاف أو الإكراه.
4: إذا نحن عم نحكي أنت غادرتي منزل أهلك لأسباب خاصة.
2: تأتي قضية بتول علوش لتعيد إلى الأذهان النقاش الذي تزايد حول حوادث اختفاء وفقدان فتيات ونساء خصوصاً في مناطق الساحل خلال السنة الفائتة، وهي ملفات تحولت مراراً إلى مادة جدلية على مواقع التواصل بين من يشير إلى حالات خطف فعلية وبين من يتحدث عن وجود دوافع شخصية أو اجتماعية خلف كثير من تلك الحالات.
5: أصدر وزير الداخلية في شهر تموز الماضي توجيهاته لتشكيل لجنة للتحقق من صحة هذه الشكاوى والادعاءات.
2: وزارة الداخلية السورية من جهتها أكدت على أهمية الاعتماد على البيانات الرسمية والتحقيقات المباشرة، وكشفت أواخر العام الماضي عن حالة اختطاف واحدة من 42 ادعاء بحسب توثيق اللجنة الوزارية من خلال مراجعة السجلات الرسمية والاستماع إلى النساء والفتيات المعنيات وذويهن.
5: وقد تبين أن 41 حالة من هذه الشكاوى لم تكن حالات اختطاف.
0: هذا وحذرت محافظة طرطوس من دعوات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تدعو لتجمعات غير مرخصة، واعتبرت المحافظة أن الدعوات تمثل محاولة صريحة لزعزعة الاستقرار وخدمة أجندات مشبوهة، كما أشارت إلى أنها ستتعامل بشكل حازم مع أي تحرك مخالف للقانون وستلاحق المنظمين والمشاركين قانونياً وفقاً لأحكام قانون العقوبات. ودعت المحافظة المواطنين للالتزام بالقوانين بشأن التجمعات العامة صوناً للسلم الأهلي. أعلنت مؤسسة وفاق الإنسانية العثور على رفات عائلة مكونة من أم وأطفالها في مدرسة خولة بنت الأزوار بمدينة دوما في ريف دمشق. وقالت المؤسسة في منشور على صفحتها عبر فيسبوك إن العدد يتجاوز 3 أشخاص دون أن تتمكن من تحديده بالضبط، كما أشارت إلى أن القرائن تدل على أنهم كانوا مختبئين في قبو المدرسة من قصف قوات النظام المخلوع على غوطة دمشق عام 2018، لافتة إلى أن شهوداً أكدوا فقد 9 أشخاص خلال القصف. وتعرف مؤسسة وفاق أو تعرف عن دورها بأنها تعمل في المجال الإنساني والتنموي وكذلك في القطاع الصحي والتعليمي. للمزيد حول هذا الموضوع انضم إلينا من دمشق مراسل تلفزيون سوريا حازم عوض. مرحبا بك حازم. موضوع العثور على رفات هو متكرر في كافة أنحاء سوريا، هل هناك المزيد من التفاصيل حول هذه الحادثة بالذات؟
6: نعم نور، يعني صراحة الحديث عن يعني العثور عن على مقابر جماعية أو رفات أشخاص أثناء يعني الحفر وأثناء القيام بعمليات إعادة البناء والتأهيل في ريف دمشق أو دمشق حتى، ونحن نتحدث هنا عن يعني دوما في غوطة دمشق، سواء يعني الغوطة الشرقية أو الغربية كان هناك الكثير من البلاغات سواء من السكان أو يعني من يقومون بأعمال التأهيل والبناء في العثور على رفات بشرية، وهذا ما يدل إلى وجود يعني مقابر لم تكتشف حتى هذه اللحظة. بخصوص هذه الحادثة تحديدا يعني في دوما، هي تمت أثناء عملية إعادة تأهيل مدرسة خولة بنت الأزور، المؤسسة التي أعلنت وهي مؤسسة وفاقية، مؤسسة تعمل على إعادة تأهيل بعض المدارس بالتعاون مع المجتمع المحلي إضافة إلى مؤسسات أخرى، تعمل على إعادة يعني تأهيل المدارس في مدينة دوما، وأثناء عمليات الحفر وجدت هذه الرفات. الرفات يرجح بحسب المؤسسة لأنها تعود إلى أم وأطفالها، لكن يعني حتى هذا الحديث هو غير دقيق، الموضوع بحاجة إلى يعني مختصين، بحاجة إلى الهيئة الوطنية للمفقودين طبعا بعد العثور على رفات بهذا يعني الشكل، لأن المؤسسة تتحدث عن وجود حوالي 9 بحسب الشهود يعني، وحتى العظام التي نشرت صورها يعني ربما تم التعرف على أنها 3 على الأقل من الجماجم الموجودة، لكن هناك رفات ربما بعمليات البحث إن تمت لاحقا سيحدد العدد. يعني بحسب الترشيحات وبحسب الأهالي في مدينة دوما، كان السكان يلجؤون أثناء القصف إلى الأقبية وإلى الملاجئ، والملجأ الذي نتحدث عنه أو القبو للخاص المدرسة كان يلجأ إليه السكان يعني أثناء قصف النظام المخلوع للمدينة، وهو يعني ملجأ كان مخصصا لهذا النوع من الحماية، لكنه يبدو بأنه يعني دمر على رأس من كان فيه. طبعا مدينة دوما تحديدا يعني هذه شهدت خلال العام الماضي أكثر من حالة للعثور على رفات، أيضا يعني العام الماضي كان هناك تجاوب لشكوى لوجود رفات بشرية داخل مجرى نهر جاف ضمن منطقة عسكرية في منطقة حوش الظواهر، أيضا تم انتشال نحو 20 رفاتا من مقبرة جماعية في تل أسوان، معظمهم كانوا أطفال ونساء، وأيضا في نفس العام تم اكتشاف مقبرة تضم أكثر من 100 يعني جثمان، رفات الجثمان عثر عليها داخل قرية يعني شرقي دوما. وبالتالي نتحدث عن يعني الكثير من الأماكن التي ترجح أن يكون فيها مقابر جماعية في ريف دمشق، نتحدث عن يعني الغوطتين، وبالتالي كانت هناك دعوات سابقا من أهالي ريف دمشق التي تعرضت لقصف ممنهج ويعني عشوائي، بأن يكون هناك يعني خطة ممنهجة للكشف عن المقابر الجماعية، وخاصة أن الردم لا يزال موجودا وأن يعني الأنقاض لا تزال قائمة ولا يعرف ما تحتها.
0: يعني نتمنى فعلا من السلطات الاهتمام أكثر بهذا الموضوع، نتمنى العدالة للسوريين. أشكرك شكرا جزيلا من دمشق مراسلنا حازم عوض. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه للمقترح الإيراني بشأن إنهاء الحرب، واصفا إياه بأنه قطعة من القمامة، مشيرا إلى أنه لن يسمح أبدا لإيران بامتلاك سلاح نووي. وقال ترامب إنه لا يشعر بأي ضغط أو ملل بشأن إيران، كما أشار إلى أن وقف إطلاق النار مع إيران ضعيف جدا، لافتا إلى أن وقف إطلاق النار في غرفة الإنعاش بحسب تعبيره. هذا وأوضح ترامب أن الإيرانيين تراجعوا عن أشياء تم الاتفاق معهم عليها في وقت سابق. للمزيد حول هذا الموضوع انضم إلينا من واشنطن مراسل تلفزيون سوريا شعبان عبود. مرحبا بك يا شعبان. هل يمكن أن نفهم بأنه الآن هناك شكل من أشكال العودة إلى أجواء الحرب مجددا مع هذه التصريحات لترامب؟
7: نعم، هناك شيء من هذا نور. مساء الخير. حسب موقع أكسيوس فإن هناك اليوم من المتوقع أن يجتمع الرئيس دونالد ترامب مع كبار مستشاريه والقادة، لعل أبرزهم وزير الحرب سيكون في الاجتماع، رئيس هيئة الأركان المشتركة، وزير الخارجية، نائب ماركو روبيو، نائب الرئيس دي ديفانس، رئيس الوكالة المركزية الأمريكية الـ CIA سيكون أيضا في الاجتماع. المسؤولين قال للموقع أن خيار عودة العمليات العسكرية بات خيارا يعني قائما بعد هذا الرد الإيراني، بعد خيبة الرئيس دونالد ترامب ومحاولة الإيرانيين اللعب بمسألة الوقت. لكن بنفس الوقت يعني هناك نوع من الاستبعاد لأن يحصل أي شيء قبيل زيارة الرئيس ترامب إلى الصين. الرئيس ترامب سينطلق من هنا من واشنطن يوم الأربعاء وسيعود باتجاه بكين وسيعود يوم الجمعة. بعض المصادر استبعدت أن يحصل أي تطور عسكري خلال هذه الفترة، لكن أحد المسؤولين قال أن هناك أحد الاحتمالات أو الخيارات التي سيتم بحثها اليوم، سيبحثها الرئيس ترامب مع مستشاريه، هو استهداف 25% من الأهداف التي يعني على قائمة أهداف الجيش الأمريكي، لكنها لم تقصف في الوقت السابق خلال العمليات العسكرية قبل الهدنة. هذا أحد الخيارات. هناك من تحدث أيضا أن خيار استخراج أو نشر جنود لاستخراج اليورانيوم المخصب بات أيضا مطروحا، وهذا يأتي تحت الضغط ومطالب إسرائيلية. لكن مصادر مقربة من ترامب قالت أن ترامب لا يفضل هذا الخيار يعني ولا يود اللجوء إليه نظرا للمخاطر العسكرية المترتبة عليه والصعوبات اللوجستية التي يعني تقف عائقا ربما في وجه الوصول إلى مثل هذا الهدف أو الوصول إلى اليورانيوم المخصب، خاصة وأنه تحت الأنقاض منذ العام الماضي جراء القصف الأمريكي الإسرائيلي. إذن اليوم الحديث تغير نور، يعني هناك حديث يعني وتوقعات بأن يعني تقول أن الرئيس ترامب بات أكثر ميلا للعودة للخيارات العسكرية بعد هذا يعني بعد الخيبة من الرد الإيراني. نحن بانتظار الاجتماع المساء اليوم الذي سيعقد في غرفة العمليات في البيت الأبيض بين الرئيس ترامب وكبار القادة، قادة الجيش والاستخبارات وغيرهم والقادة السياسيين أيضا، يعني لنعرف ماذا سينتج عن من ردود على الرد الإيراني. نعم إليك نور.
0: ونبقى معك نحن بدورنا أيضا شعبان من أجل آخر التطورات خلال هذه الليلة والغد أيضا. أشكرك شكرا جزيلا من واشنطن مراسلنا شعبان عبود. حضر مسؤول أممي من أن التقييد المستمر لمرور الأسمدة في مضيق هرمز ينذر بأزمة إنسانية ضخمة خلال أسابيع قليلة. وفي مقابلة مع وكالة فرانس بريس قال خورخي موريا دا سيلفا رئيس الفريق المعني بتأمين سلامة مرور الأسمدة، قال إن الأزمة في مضيق هرمز تنذر بأزمة شديدة خلال أسابيع قد تجبر 45 مليون شخص إضافي على مواجهة المجاعة حول العالم، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في أن موسم الزراعة لا ينتظر وأن المواعيد المحددة لبعض عمليات الزراعة تنتهي خلال أسابيع قليلة في الدول الأفريقية. بعدها سيتعين عليهم إدارة التداعيات بالمساعدات الإنسانية. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الساعة الإخبارية. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقم.
1: هل تأذن لي أن أخالفك؟
0: متى يشتفي منك الفؤاد المعذب وسهم المنايا من وصالك أقرب؟
1: هل تفعل هذا في البيت؟
0: ولا يوجد أحل من الوالد ومن الوالدة.
1: واسترجعت سألت عني فقيل لها ما فيه من رمق دقت يدا بيدي.
0: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول.
1: بلغ سعاد وإن ظنت بما وعدت أن الفؤاد بداء الحب متبول.
0: قالت الكبرى أتعرفنا الفتاة؟ قالت الوسطى نعم هذا عمر.
1: أنت أخرجت معنا في القطار يعني رجلا يسهل علي أن يبيعنا.
0: هذا الرجل قلب نظرية الحب رأسا على عقب. فضل من المنطق عجزت اللغة عن إخراجه نطقا فأخرجته الموسيقى تلحينا.
1: إن يحسدوني على موتي فوأسفي حتى على الموت لا أخلو من الحسد.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

معروف الدواليبي. معروف الدواليبي رئيس الوزراء لفترتين قصيرتين، خبير القانون والتشريع الإسلامي، وصاحب لقب الشيخ الأحمر أي الشيوعي. ولد معروف الدواليبي عام 1907 في مدينة حلب. درس بداية في مدرسة ألفرير الفرنسية لمدة عام واحد، ثم انتقل ليدرس في المدرسة الخسروية الشرعية، وهي المدرسة التي أثرت عليه فكرياً وطبعته بطابعها حتى نهاية حياته. أكمل الدواليبي دراسته في جامعة دمشق، وكان ذكياً نهماً للقراءة وواسع الاطلاع، فحصل على شهادتين في الحقوق والشريعة، ثم أوفد إلى فرنسا ليكمل دراسة القانون، حيث أنهى دراسته بدرجة دكتوراه. عمل الدواليبي بعدها مدرساً في جامعة دمشق، وركز في كتبه وأبحاثه حول دور الإسلام في التشريع والقانون، وقد ألف العديد من الدراسات القانونية، ثم اختص في القانون الروماني. كان للدواليبي توجه إسلامي واضح منذ نشأته، ومن القصص التي تروى عنه خلال وجوده في فرنسا قصة تهريبه لمفتي فلسطين أمين الحسيني، إذ كان الحسيني حليفاً لهتلر ومقيماً في ألمانيا. وبعد هزيمة الألمان في الحرب العالمية الثانية، طلب رأس الحسيني ليصار إلى إعدامه من قبل الحلفاء، وقام الدواليبي بتهريب الحسيني على متن طائرة أمريكية بجواز سفره من فرنسا إلى مصر، وقد أكسبت هذه الحادثة الدواليبي سمعة طيبة في الأوساط العربية. انتسب الدواليبي إلى حزب الشعب بالثقل الحلبي، كما تحالف مع الإخوان المسلمين، وبعد انقلاب حسن الزعيم عام 49 و900 وألف، تعرض الدواليبي مع أعضاء من حزبه للضغط الشديد من قبل نظام حسن الزعيم. بعد انتهاء حقبة الزعيم شارك الدواليبي في العديد من الوزارات السورية، ففي العام 1950 أصبح وزيراً للاقتصاد، ثم وزيراً للدفاع، ورئيساً لمجلس النواب عام 51، ثم رئيساً للوزراء في العام ذاته. وظل الدواليبي نائباً عن مدينته حلب منذ العام 1947 حتى العام 1963. وبعد الانقلاب الذي أطاح بدولة الوحدة بين سوريا ومصر عام 61، اختير الدواليبي ليكون رئيساً للوزراء حتى عام 62. اضطر لمغادرة سوريا بعد انقلاب البعث في عام 63، فقصد السعودية، حيث عمل مستشاراً في الديوان الملكي حتى وفاته عام 2004. دفن الدواليبي في البقيع في المدينة المنورة بعد أن ترك العديد من المؤلفات التاريخية والقانونية. كان الدواليبي شجاعاً مؤمناً بأهدافه، واضحاً في قول آرائه، كما حصل حين كان وزيراً للدفاع في أوائل الخمسينيات، حيث قال: إن العرب يفضلون ألف مرة أن يصبحوا جمهورية سوفيتية على أن يكونوا طعمة لليهود.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج سوريا اليوم، ونناقش فيها أبرز الملفات على الساحة السورية. نستهل ساعتنا الأولى بالحوار السوري الأوروبي في بروكسل، والذي بدأ بمنتدى تنسيق الشراكة الأوروبية السورية، ونطرح تساؤلات عن أهميته ونتائجه، وما إذا كان يجسد نهاية للهواجس الأوروبية تجاه سوريا. أما في محورنا الثاني مشاهدينا، فنناقش انطلاق أعمال المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول في دمشق، في خطوة تعكس تنامي الحراك الاقتصادي بين البلدين لدعم وتطوير قطاعات كثيرة. ونسأل، هل يعكس الدخول الإماراتي القوي إلى سوريا منافسة في الأدوار أم تكاملا فيها؟ على مدار الساعة الثانية مشاهدينا، نسلط الضوء على قضية الشابة بتول سليمان علوش، والتي أثارت جدلا كبيرا وتناقلا لروايات عدة خلال الأيام الأخيرة، وذلك بشأن أسباب خروجها من منزل أهلها. أهلا بكم من جديد.

0: إذن مشاهدينا مرحبا بكم من جديد. أعلن المجلس الأوروبي إعادة العمل الكامل باتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، وجاء القرار تزامنا مع انعقاد منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في العاصمة البلجيكية بروكسل. من جانبه قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال كلمة له إن سوريا المستقرة تسهم في استقرار منطقة المتوسط واستقرار أوروبا.
1: معلنا انطلاق مرحلة جديدة من التعافي والاستقرار والشراكة الدولية مع سوريا، المجلس الأوروبي يعيد تفعيل اتفاقية التعاون المشتركة مع دمشق لينهي بذلك التعليق الجزئي المفروض منذ 2011 ويمضي خطوة جديدة في العلاقات الثنائية. المجلس الأوروبي أوضح أن القرار يهدف لدعم الانتقال السلمي في سوريا وتسهيل تعافيها الاجتماعي والاقتصادي، مشيرا إلى أن التطورات بعد سقوط الأسد ورفع بعض العقوبات أزالت أسباب التعليق السابق. واعتبر المجلس أن القرار يبعث رسالة سياسية واضحة بالتزام الاتحاد الأوروبي بإعادة الانخراط مع سوريا على أن يبدأ تطبيق الأحكام المعاد تفعيلها بعد الإخطار الرسمي بشهر. وجاء القرار تزامناً مع انعقاد منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في العاصمة البلجيكية بروكسل بمشاركة وزير الخارجية أسعد الشيباني، الذي قال خلال كلمة له إن سوريا تنظر إلى الاتحاد الأوروبي وأمريكا ودول الخليج على أنهم شركاؤها، وأنه لا يمكن أن تستقر سوريا من دون تحقيق التعافي وإعادة بناء المؤسسات وتوفير الخدمات كي يعود السوريون إلى قراهم بكرامة.
2: أن سوريا تدخل اليوم لتأسيس مسار مؤسسي ومستدام.
1: الشيباني أكد أن ليس هناك أقليات وأكثريات في سوريا، فالجميع سوريون تحت القانون والدستور السوري، وتطرق إلى أن إسرائيل لم تكف عن زعزعة الاستقرار بسوريا، لكن دمشق التزمت باتفاقية 1974، منبها إلى أن لدى سوريا هواجس أمنية تجاه الميليشيات المسلحة في لبنان والتي تعمل خارج سيادة الدولة. بدورها أعلنت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط خلال ذات المؤتمر تخصيص حزمتين ماليتين لسوريا بقيمة إجمالية تبلغ 355 مليون دولار دعماً لجهود الإعمار وتحقيق التعافي. ويأتي القرار الأوروبي ليعيد سوريا إلى مسار التعاون الدولي، معززاً فرص التعافي والاستقرار وفتح آفاق جديدة للشراكة والتنمية.
0: نتعرف في هذه المادة مشاهدينا إلى اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، والتي أعاد الاتحاد تفعيلها كاملة اليوم.

0: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلي من أوتوا المستشار الاقتصادي السوري الدكتور أسامة القاضي، ومعي في الاستوديو الدكتور محمد عناد سليمان الباحث والكاتب السياسي، ضيفي هنا إذن في الاستوديو. مرحبا بكما دكتور أسامة. دعني أبدأ معك. هي الاتفاقية، اتفاقية 78، يعني بحسب الأخبار أنه أعيد تفعيلها. سؤالي هنا، ما جرى اليوم من حوار، هل هو تفاوض على بعض جوانب هذه الاتفاقية أو إعادة تكييفها بما يتناسب مع سوريا الجديدة، وضع سوريا الجديدة، وموقف الاتحاد الأوروبي أيضا من سوريا الجديدة؟
1: مساء الخير لك وللمشاهدين ولضيفك الصديق عناد، أهلا وسهلا. الحقيقة يعني الاتفاقية الإطارية ل 1978 كان هناك محاولة لإعادة إحيائها حتى يعني عام 2004 و 2005 بالشراكة السورية الأوروبية. أخفقت زمن بشار الأسد لأنهم حاولت المجموعة الاقتصادية القريبة من حكومة نظام الأسد تفعيل هذه الشراكة، وكانت في ذلك الحين هناك عدة بنود لم ترق للنظام الأسد، منها حريات الرأي والحريات الإنسانية وبعض البنود الأخرى، وأخفق يعني النظام بإعادة تفعيلها ورفض تفعيلها. طبعا أتى بعدها وليد المعلم ليقول أنه بده ينسى أوروبا من على الخارطة كلها، فدمرت العلاقات مع أوروبا نهائيا. أنا بعتقد الآن هناك مقاربة جديدة للعلاقات السورية الأوروبية من ناحية اقتصادية، ما قبل مضيق هرمز بعتقد غير ما بعد مضيق هرمز. يعني إن كان هناك تشدد في بعض النقاط لدى الأوروبيين، اليوم العيون كلها على سوريا كمنفذ للغاز والنفط عبر البحر المتوسط إلى أوروبا. أوروبا مستفيدة من هذه المسألة، سواء خط كركوك بانياس، سواء خط غاز قطر إلى بانياس، سواء خط التاب لاين إلى بانياس لو أعيد ترتيبه من جديد. حتى الآن خط القطار الذي يصل إلى الخليج والمملكة العربية السعودية من تركيا إلى سوريا إلى المملكة، هو سيرتبط بخط بهارات. خط بهارات هو من الهند إلى المملكة إلى أوروبا. يعني كل الخيوط تمر من سوريا كعقدة جيوستراتيجية وجيواقتصادية مهمة. فهناك أعتقد رضا كبير أوروبي على دور سوريا الذي تريد أن تلعبه، خاصة بعد الضوء الأخضر من الولايات المتحدة الأمريكية للعب سوريا لهذا الدور. فأنا أعتقد أنه إعادة تفعيل بمقاربة جديدة، إعفاءات ضريبية للسلع الزراعية وبعض السلع الصناعية المنتجة في سوريا. طبعا نحن بحاجة من طرفنا إلى تهيئ المناخ لهيئة
0: أكيد، يعني هذا سأذهب هذا إليه موسعا. من النقاط المثيرة للاهتمام التي طرحتها دكتور، وهي أنه في 2004 لم يكن نظام الأسد مرنا بما يكفي مع بعض الشروط المتعلقة بالشراكة الأورو متوسطية. الآن ونحن أمام إدارة جديدة، لماذا لم يتم التفاوض على ما جرى التفاوض عليه في 2004 وتم العودة للاتفاقية القديمة؟ لأنه هذا السؤال أيضا مهم، أنه إلى أي مدى اليوم مطلوب من الإدارة السورية أيضا الالتزام بهذه بتفاصيل الشراكة، خاصة متعلقة بالجوانب الإنسانية وبالجوانب السياسية، الانتقال السياسي والديمقراطية وما إلى هنالك.
1: يعني أنا لا أعتقد أن هناك تنازل أوروبي عن المسألة، بل هناك خطوة متقدمة من سوريا. يعني مراسلون بلا حدود آخر تقرير لها، المؤشرات الحريات الصحفية والمؤشرات السياسية والمؤشرات الاقتصادية ارتقت بسوريا 70 مرتبة. هذا بحد ذاته إنجاز خارق، يعني خلال مدة زمنية بسيطة أنه نحن بالحريات سبقنا حتى بالمناسبة دول إقليمية حولنا.
0: صحيح.
1: يعني خلال هذا العام الحريات الصحفية، حرية الرأي، يعني واضح نحن لم نرى بحياتنا مظاهرة في سوريا تحيطها الشرطة لتحميها. كانت هناك يعني بدارية طلعوا يعني بالرصاص يبيدوا البشر فورا. يعني المسألة مختلفة طبعا. فنحن بالأصل هناك يعني رؤية أصلاً سورية بهذا الاتجاه، طبعاً بحاجة إلى تحسين أيضاً. نحن لم نصل إلى يعني إلى القمة، لكن بداية الحوكمة الرشيدة بدأت لم تنتهي بعد. أعتقد
0: هو موضوع الحريات دكتور أسامة للأمانة يعني لا يختلف عليه السوريون، لأنه هو يعني ملاحظ من على وسائل التواصل الاجتماعي إلى الشارع إلى كل مكان.
1: من أجله خرجت الثورة أصلاً.
0: صحيح.
1: من أجله خرجت الثورة.
0: لكن يعني ما يثير ربما المخاوف حتى المخاوف الأوروبية كان موضوع حقوق الإنسان، نتحدث هنا عن حقوق الأقليات العرقية والدينية بشكل أساسي، وموضوع الالتزام بعملية انتقال سياسي ضمن مدى معين، هذه كانت الشروط الأوروبية، ولهذا نسأل عنها إنه هل هي ما زالت موجودة، هل جرى تجاوزها، هل نتحدث عن خطوة بخطوة، ما رأيك في هذا السياق؟
1: لا أنا أرى أن الخطوة اللي أخذتها الحكومة الجديدة في رضا دولي عنا، أنه أنتوا ضمن الظرف تبعكم، ظرف كأنه خارجين، يعني نحن ظرفنا عزيزتي بشبه خروج فيتنام من الحرب، بشبه خروج كوريا الجنوبية بعد حرب الكوريتين، بشبه ألمانيا الغربية بعد الدمار. بعد سنتين لم ينعقد مجلس نواب أو شعب أو برلمان ألماني إلا بعد حوالي 3 سنوات. يعني المسألة لأنه بلد مدمر، ضمن رؤية البلد المدمر هنا نعم شوفوا هذه مرحلة انتقالية، الأداء فيها مقبول نسبيا، المؤشرات مقبولة نسبيا، أمريكا لها رضا عن الواقع ضمن الظرف الخرافي اللي نحن عايشينه، مضيق هرمز شو يعني نحن يعني الكرة الأرضية كلها ارتفعت فيها الأسعار وصار فيها أزمات، وسوريا عم تقول لي أخي أنا الحل جاهز وأنا مستعدة وأمد يدي لكم، يعني ضمن هذا الظرف أعتقد سيكون هناك أكثر مرونة وتفهم على اعتبار أن هناك التزام بأنه 2030 سيكون هناك مرحلة جديدة وانتخابات، ويعتقد أنه يعني كمرحلة خروج من حرب مدمرة بهذا الشكل، 13 مليون خارج بيوتهم، يعني الأرقام اللي معروفة أنه يعني دمر نص سوريا، 2,200,000 طالب مسرب من التعليم، ضمن هذا الظرف الأمور مقبولة.
0: طيب دكتور محمد، من نقطة المرونة إلى أي مدى نتوقع مرونة من الاتحاد الأوروبي في هذا السياق؟ الشهر الماضي يعني 17 نيسان عندما نشرت رويترز عن أنه سيكون هناك حوار في أيار مع الاتحاد الأوروبي، نقلت عبارة تتحدث عن أنه يعني وهذه ترجمة حرفية لها، أنه الاتحاد الأوروبي سيعمل على إعادة صياغة وتكييف نظام العقوبات، هذا كان مكتوب في بيان الاتحاد الأوروبي. ما الذي يعني هذا؟ لأنه موضوع العقوبات أصبح مثيراً لاهتمام السوريين، ما زلنا حتى اليوم نسمع عن إزالة لبعض العقوبات، مع أنه منذ عامين أيضاً نسمع أنه أزيلت هذه العقوبات، ولماذا قد يعود الاتحاد الأوروبي لذكر العقوبات في هذا السياق؟ يعني هنا نعود إلى السؤال في سياق أنه هل هناك خطوة مقابل خطوة، أم أن الانفتاح على سوريا الآن غير مشروط؟
2: تحية لك وللدكتور أسامة وللسادة المشاهدين.
0: أهلا بك دكتور.
2: لا شك عندما تبحث الدبلوماسية السورية الخارجية التي ركزت اهتمامها خلال الفترة الماضية على الجانب الاقتصادي، أن تبحث عن النقاط المشتركة على الأقل حاليا في فتح البوابة الاقتصادية على السوق الأوروبية. فيما يتعلق بالعقوبات، نحن نعلم أن القرار إزالة العقوبات كان أقرب إلى السياسة منه إلى التنفيذ الإجراءات. حاليا الاتحاد الأوروبي من حقه أن يبحث في الإجراءات التنفيذية لإزالة هذه العقوبات. هذا يرتبط ارتباطا مباشرا بهذه الاتفاقية. الاتفاقية في مجملها التي وقعت عام 1978 هي وقعت مع المجموعة الاقتصادية في غالبها ذات منحى اقتصادي قبل أن يكون ذات منحى كما تفضل الدكتور في حرية الإعلام إلى ما هنالك. هذه نقاط خلافية ممكن التحاور عليها فيما بعد، لكن الجانب الاقتصادي، لماذا الجانب الاقتصادي؟ نحن نعلم خلال فترة الثورة السورية أن السوق الاقتصادية السورية وأخص بالذكر الدمشقية والحلبية تم إخراجها خارج منظومة الساحة السورية، ذهبت إلى عدد من الدول ومنها مصر وتركيا وألمانيا تحديدا إلى بعض الدول الأوروبية الأخرى. لاحظنا التحرك الدبلوماسي من الجانب الاقتصادي لسيد وزير الخارجية قبل فترة في مصر، وكان الغالب على هذه الزيارة الجانب الاقتصادي. لماذا؟ لأنهم تنبهوا على أن رجال الأعمال السوريين الموجودون هناك، رجال الأعمال السوريين الموجودين هناك لابد من دفعهم وتأمين،
0: ليس فقط عودة أيضاً.
2: ليس فقط عودتهم أختي الكريمة، نحن الآن هذه الاتفاقية على ماذا تنص في أصلها؟ الاتفاقية عام 1978 هي تسهيل دخول المنتجات السورية إلى السوق الأوروبية وإعطائها الأفضلية للدخول هذه السوق، ثم بعد ذلك إعفائها من بعض الضرائب كما تفضل الدكتور دكتور أسامة، هذا من أجل حماية أيضا البضاعة السورية الموجودة في الاتحاد الأوروبي. الآن الموقع الجيوستراتيجي، وأتفق في هذه الجزئية مع الدكتور أسامة، أنه بعد ما حدث في مضيق هرمز بدأت الدول من بينها الاتحاد الأوروبي ينظر على الموقع الجيوستراتيجي بالنسبة للدولة السورية لربط الاتحاد الأوروبي أو أوروبا بدول الخليج العربي على أن تكون ممرا بديلا فيما جرى. لكن هذا فيه مصلحة مشتركة، ونحن نعلم أن هذه الاتفاقية هي اتفاقية نافذة أصلا، لكن توقفت بسبب إجراءات النظام البائد التي ارتكبها فيما بعد. أمر آخر وهي زاوية مهمة، أنه نعلم أن خلال فترة الثورة السورية الفترة الماضية جميع منظمات المجتمع المدني اتجهت إلى العمل الإنساني.

0: خلال هذا العمل أن تؤطر عملها بشكل مؤسساتي، أي أن تدخل عن طريق وزارة الخارجية وعن طريق الدولة السورية وليس بشكل خاص كما كان سابقا. إذن هي بوابة.
1: تم الاتفاق على هذه النقطة وانتهى؟ عادة هذه الحوارات جزء منها كان يجري مع منظمات المجتمع المدني واللي صرفت عليها ملايين من قبل الاتحاد الأوروبي. هل جرى حسم هذه النقطة أن الأموال ستدخل عبر الحكومة وليس عبر المنظمات؟
0: أنا لا أستطيع أن أجيب، لكن أخذ ما تحدث به وزير الخارجية على اعتبار الكلام الرسمي الذي قال نحن نريد فتح اتفاقية استراتيجية بالند. وماذا يقصد بالند؟ أنه لا يوجد عمل منظمات الآن، لابد من دولة وهذا هو الصحيح. لماذا؟ لأنه لابد أن تفعيل هذه الاتفاقية من خلال المشاريع التنموية والبنى التحتية، وبالإضافة إلى ذلك دعم قطاعات الإنتاج في سوريا. وهذا إن دل على شيء يدل على الاهتمام المباشر الآن في الجانب الاقتصادي. وأنا عبر قناتكم الآن أيضا نوجه رسالة إلى وزارة الخارجية بأن تقوم بتفعيل المكاتب الاقتصادية في البعثات الدبلوماسية السورية في عدد من الدول، وأخص بالذكر مصر، ألمانيا وتركيا. من أجل ماذا؟ من أجل دفع عجلة الاقتصاد نحو الأمام، وبالتالي كثير من السوق السورية، المنتجات السورية الآن توغلت في أوروبا بشكل كبير جدا. وأنا قبل 10 أيام يعني كنت في زيارة في سوق العرب في ألمانيا، تفاجأت بالكم الهائل للمنتجات السورية والمحلات السورية ورجال أعمال سوريون. إذن لابد هؤلاء أن يخصص لهم الآن مكتب اقتصادي من أجل تأطير عمل السوق الاقتصادي السوري الأوروبي.
1: وهذا يعني المفترض أنه منتظر من شكل من أشكال الشراكة كالذي نتحدث عنه.
0: لابد أن يكون.
1: نقطة العقوبات دكتور لكن لم تجبني عليها. هل ما زالت العقوبات سيفا مسلطا على سوريا إذا ما كان هناك بعض المواقف السياسية التي قد لا تعجب الاتحاد الأوروبي؟ أم أننا بسبب الأزمات التي تفضلت فيها والدكتور أسامة، حرب أوكرانيا وما يحدث الآن، أزمة الطاقة ومضيق هرمز، يتم التجاوز عن هذا من أجل المصلحة الأوروبية نفسها؟
0: دول الاتحاد الأوروبي هي كما تعلمين دول مؤسسات، ولا تستطيع أن تقدم على حركة إلا بعد الدراسة متأنية ودراسة طويلة. إذن لا تستطيع أن تدخل المال الأوروبي إلى السوق السورية إلا أن تأخذ الضوء الأخضر على أن العقوبات تمتلى فيها تماما. وأنا قلت الإجراءات التنفيذية لرفع العقوبات حتى هذه اللحظة لم تأخذ شكلها الرسمي، لذلك يبدو هناك تحوط أو تخوف لدى الاتحاد الأوروبي من الإقدام على هذه الخطوة بسبب هذه العقوبات. لماذا؟ لأن دول الاتحاد الأوروبي ما زال عندها هاجس على أن الحكومة السورية الجديدة في مرحلة الانتقالية هل وصلت فعلا إلى بر الأمان بحيث نعقد معها شراكات استراتيجية اقتصادية أم لا. أنا أتحدث الآن من وجهة النظر الأوروبية وكيف يتعاملون مع هذه الملفات. هم يعني في تأني
1: وصلات بالنسبة لهم؟ يعني مما نستطلعه اليوم من تصريحات من حتى من هذا الحوار.
0: نتمنى نحن اليوم كان الجانب الاقتصادي هو مسيطرا على اللقاء، ثم ذلك كان الحوار السياسي. ونحن نعلم أنه إذا أردنا أن نعرف أين تذهب السياسة فيجب أن نعرف أين وصل الاقتصاد. فالجانب الاقتصادي الآن فتحت البوابة، وأمر جيد أن تكون هناك الآن على الأقل مناقشات وتفاهمات عبر هذا التفاوض بهذه الاتفاقيات. أنا أتوقع أن هذا سيعقبه فيما بعد تحرك سياسي فيما يتعلق بها مسألة العقوبات.
1: طيب يعني لعلها تكون أوضح، ويعني حتى ربما يعني أنه خلال الليل أو غدا تظهر تصريحات أخرى أيضا يعني مع نهاية
0: لذلك نترقب. لكن أنا متفائل جدا يعني في مثل هذا الموضوع، لأن أصلا إعادة تفعيل الاتفاقية كان بناء على مقترح المفوضية الأوروبية أصلا. إذن هم بدأوا يرون أن هناك مصلحة اقتصادية مع الدولة السورية الجديدة بعد ما جرى في مضاق هرمز.
1: في هذه النقطة يعني نقطة حتى تطابق المشاريع، يعني تطابق الرؤية الأمريكية والأوروبية لما يخص سوريا. دكتور أسامة، دعنا نتحدث قليلا عن المبالغ التي تم منحها لسوريا، يعني لأنه فصلت في كل وسيلة إعلام ومن كل مصدر بشكل مختلف، فكان فيها شكل من أشكال الخلط. ما هو المبلغ الذي سيمنح إلى سوريا من قبل الاتحاد الأوروبي؟ كيف سيجدول؟ وما هي أهم القطاعات التي سيكون هذا المبلغ مهتما بها؟
2: هو أكيد قطاع الصحة وقطاع الزراعة أهم نقطتين مركزين عليهم. وأنا فيما فهمته حتى من قبل يومين هناك يعني مبالغ كبيرة ستأتي فقط لتحسين مستوى المشافي في سوريا بمئات الملايين. لست متأكدة من الرقم بالضبط، لكن ننتظر البيان الختامي.
1: وإذا تم تجميع عدة مصادر يقترب الرقم من 1 مليار دولار على عدة سنوات، أن يمنح على عدة سنوات. لكن هنا تساؤل أنه ما تم التعهد به العام

0: الماضي يبدو أنه لم يعني على أرض الواقع لم يمنح منه شيء. كان هناك 175 مليون تقريبا.
1: في طبعا في أقسام وصل منها، أحيانا تصل منها يعني طريق التدريب والاستشارات وتحويل أجهزة إلى بعض المشافي الطبية، لكن أعتقد الإرادة السياسية الأوروبية اليوم مختلفة تماما. يعني هناك حماس أوروبي عزيزتي على تفعيل الدور السوري، وهذا يعني كان ملموس من زيارة الرئيس إلى ألمانيا، وأنا قدمت الحقيقة مشروع أتمنى أن يدفع به على أن يكون هناك منطقة صناعية ألمانية في سوريا، ومليون متر مربع، ويعطوا مليون متر مربع لإعمار المساكن والمدن الجديدة في سوريا لأجل استقطاب اللاجئين السوريين اللي عايشين في ألمانيا، على اعتبار أنه المشكلة في ألمانيا كلما ذهب أي مسؤول أول مسألة بيضعوا على الطاولة اللاجئين السوريون وشلون بده يرجعوا. إذن قلنا لهم طيب أنتوا عندكم 194 ألف شركة أغلقت عام 2024، لو اخترنا منها أفضل 500 شركة ألمانية وقلنا لهم أخي هذه مليون متر مربع فلتكن منطقة صناعية ألمانية كالمنطقة الصناعية الصينية والتركية، وتأتي هذه الشركات تستفيد من التكلفة العمالة التي هي أرخص بكثير من أوروبا، ويأتوا أيضا باللاجئين السوريين من هذه الخبرات السورية الألمانية. لقاء ذلك أنت بدك مدينة، بدك مدرسة تدرس ألماني، فهناك مليون متر مربع لبناء أعمار. أول شيء بكون الفاقد العقاري اللي عندنا زاد العرض، أنت سكنت عمالك السوريين الألمان، نفس الوقت هناك مشفى بإدارة ألمانية ومدرسة تدرس ألماني، فأنت عندك أولادك صف سابع تاسع إلى آخره يدرس بالألماني ويذهب يعود ربما لو أحب يعود بألماني لأنه شهادته معترف عليها. إذا أمنا له هذه البيئة نحن في نكون أعطينا مليونين متر مربع في الشمال وفي الوسط وفي الجنوب، نحن خلال 5 سنوات نخلق لا يقل عن 200 فرصة عمل لعودة السوريين الألمان إلى سوريا. هناك قابلية كبيرة جدا من الألمان للاستماع للسوريين ولدفعهم كي يكون أولا تأمين الغاز والنفط عبر المتوسط من طريق بانياس وغيرها، وإضافة إلى لعب دور تجاري حقيقي كبديل عن الخريطة المعقدة الدولية اليوم. وأنا بعتقد الأرقام اليوم مهما كانت تظل أرقام بسيطة جدا. أنا حتى اقترحت هناك لدينا صندوق الائتمان السوري أثناء الثورة السورية، عقدوا حوالي 14 دولة أوروبية طلعوا بهذا الصندوق من أجل دعم المشاريع البنية التحتية. أنا أستغرب إلى الآن أن الحكومة لم تضع يدها على هذا الصندوق، وهو صندوق يساهم فيه الأوروبيون وأحيانا بعض الإخوة العرب، فهذا الآن بعد وجود دولة يجب أن يكون تحت إمرة الدولة، وكان فيه بالزمان 100 مليون يورو أو 120 مليون يورو. أعتقد هذا بداية
0: يعني يمكن العودة إلى مخصصات سابقة أيضا متعلقة بسوريا. يعني أشكرك دكتور على استعراض هذه الاقتراحات، لكن يعني كما نعرف أنه يعني موضوع عودة اللاجئين بالذات وخاصة في ألمانيا هو ليس متعلقا فقط بالجانب الاقتصادي وفرص العمل، هو متعلق بتصنيف سوريا على أساس أنها آمنة، وهذا ما لم تقم به ألمانيا حتى الآن بالمناسبة. لكن هنا نعود إلى السؤال وإلى النقطة التي طرحتها منذ قليل، إنه الجانب السوري اليوم ما الذي عليه القيام به سواء حوكميا سواء من الجانب الأمني من أجل أن يتم تفعيل هذه المبالغ يعني تدفقها إلى سوريا، ومن أجل أن يكون هناك حديث جدي عن موضوع عودة اللاجئين ما يشجع أيضا الأوروبيين على اتخاذ المزيد من الخطوات تجاه البلد؟
1: لا شك يعني لازم يكون في خطة على يعني مسارين متوازيين. في عندنا بنية تحتية مصرفية هي يجب تحسينها، ويقوم بها أوليفر وايمن فاينانشال الشركة الأمريكية التي تقوم الجاب اسسمنت او بتقييم الفجوه البنكيه، من سواء من حيث الشفافيه، من حيث عدم وجود غسيل اموال، من حيث ان يكون هناك التزام بقوانين بازل 3 والى اخره. كل هذه المسائل تقوم بها هذه الشركه. الوعد كان على انه بالصيف تنتهي هذه المساله، بحيث البنوك الوسيطه تستطيع ان تثق ب البنوك الوطنية. لكن هناك طبعا فروع لبنوك عربية شغالة وسويفت فيها شغال، مثل بنك بيمو السعودي الفرنسي، البركة، قطر الوطني، موجودين. لكن هذا من أجل البنوك الوطنية، وأنا كتبت مقالة يعني الحقيقة توضيحية للجمهور من أجل أن يعرف أين نحن الآن الحقيقة، ونشرتها على حتى على صفحة سوريا اليوم بتلفزيون سوريا أقصد، من أجل توضيح، لأنه سئلنا كثيرا أنه ليش نحن سويفت إيشو مشكلته حقيقة. فشرحت هذه الإشكالية. هذه وحدة. بالطرف الآخر الحوكمة تحتاج إلى برلمان وتحتاج إلى وجود آليات. هلأ في آليات بأنه أنت عم تساي منصات، وهذا شيء رائع غير مسبوق الحقيقة، وشكر للأخوة السعوديين والقطريين والإماراتيين وكل الأشقاء اللي عم يساعدونا في استحداث منصات رقمية تتجاوز البيروقراطية أو عصور الفساد، لأنه أنت كل تعاملك أونلاين، ما عم تعمل مع بني آدم ممكن لكن بالطرف الآخر وجود برلمان يستدعي مساءلة وزراء، مساءلة مدراء، مساءلة محافظين، التساؤل هذا يحتاج تشريعات. وتشريعات الحاجة للبرلمان ماسة جدا، لأنه يجب إعادة النظر في كثير من القرارات. هناك ثلاث هيئات عقارية متضاربة الصلاحيات في سوريا. أنا سبق أنه ذكرت هذا المثال، الوقف الذري في سوريا، يعني أنت إذا بدك توقف في بيتك للأرامل مثلا ممنوع في سوريا. تسألي ليش ممنوع؟ بأي قانون يمنع ذلك؟ قانون من أيام حسني الزعيم 52. تصوري أنت محكومة بحسني الزعيم،
0: وخاصة يعني موضوع العقار موضوع شائك، وكما تفضلت يعني يجب تهيئة البيئة القانونية بشكل عام من أجل المستثمرين وأيضا الدول الغربية. دكتور محمد، دعنا نختم بهذه النقطة، إلى أي مدى يعني يتطابق إذا كان هناك رؤية أو مشروع الآن للأوروبيين في المنطقة، خاصة بعد الحرب مع إيران؟ هل تعتقد أنه سيكون متطابقاً مع التطلعات أو ما تخطط له أمريكا في المنطقة، وهي يعني طبيعة الحال قدمت يعني وفتحت هذا الانفتاح الكبير تجاه الإدارة السورية لسبب؟ أم تعتقد أن المنطقة يمكن أن تصبح يعني محلاً للنزاع ثانية؟ ونخص بالذكر سوريا.
2: من الجانب السياسي نحن نعلم أن الإدارة الأمريكية حاولت في الفترة الماضية أن تنظر إلى سوريا على أنها مركز استقرار في منطقة الشرق الأوسط. لذلك لاحظنا أنه في النزاع الأخير الذي جرى في المنطقة جنبت سوريا نفسها الدخول، على الرغم من الضغوطات فيما بعض الجهات من أجل الدخول في هذا النزاع. فهي تنظر إذن إلى سوريا على أنها مركز استقرار. هذا الاستقرار السياسي لا بد أن يشكل البيئة الآمنة من أجل العمل الاقتصادي أو ما يسمى بالاستقرار الاقتصادي. لكن لو سمحت لي أن أعقب على ما تفضلت به قبل قليل فيما يتعلق بالمبالغ الممنوحة. نحن من خلال خبرتنا وتواصلنا مع الجهات الرسمية وغير الرسمية في أوروبا، يجب أن نميز بين ما يمنح نقدا وبين ما ينجز. يعني عندما يقولون نحن نتبرع بمئة مليون دولار كمنحة أو مئة مليون يورو، هم لا يسلمونها في غالب الأحيان نقدا، وإنما تقوم منظماتهم ومؤسساتهم بتنفيذ مشاريع وورش عمل داخل الأراضي السورية. لذلك معالي السيد الوزير الخارجية لما قال نحن لم يصلنا شيء في المرة الماضية، هو صحيح لم يصل نقدا، لكن هناك مشاريع وهناك بعض الورش تم عملها داخل الأراضي السورية. فهنا الإجراء ربما يصل إلى المواطن السوري على أنه يا أخي وصلنا 100 بليون دولار لكن لم نرى منها شيء. أنت لا ترى نقدا، هم يقومون بهذه المشاريع. ماذا يجب أن تقدم الحكومة السورية كما تفضل بالسؤال قبل قليل؟ نحن إن أردنا أن يكون العمل صحيحا مع هذه المؤسسات يجب أن نفعل دور عمل منظمات المجتمع المدني داخل الأرض السورية، لأن المساعدات أو المنح المالية إن جاءت في المرحلة الحالية نتيجة الظرف السياسي والعقوبات التي يعني حتى الآن ما رفعت 100%، ستتركز على الجانب الإنساني والإغاثي لكن داخل الأراضي السورية وليس كمساعدات كما كان يعتمد سابقا.
0: لكننا هذا قلنا منذ قليل أن الموقف الحكومي قد لا يكون مشجعا لهذه الطريقة، الموقف يعني قد يكون يعني يفكر أو يفضل آليات أخرى مباشرة متعلقة بالحكومة.
2: هنا لابد أن نتدخل إذا كوزارة خارجية، أن تأخذ العمل على محمل الجد، أن يكون هناك شراكة بين إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية عبر فريق عمل. وطبعا زميلنا نوجه تحية لزميلنا أستاذ سعيد البارود الذي يعني لم يألو جهدا في عمل هذه المنظمات والتواصل من أجل تفعيل هذه الاتفاقيات، وفرق عمل من الجانب الذي سيمنح الأموال، وبالتالي يكون هناك عندنا شيء من الشفافية ريثما نصل إلى حالة من الاستقرار عمل منظمات المجتمع المدني، كما تفضل الدكتور أسامة، مجلس الشعب الذي يعني تكون له الصلاحية الكاملة في المحاسبة أو التأخير، لأنه لن تسمح الدول الأوروبية وأي دولة أخرى أن يرسل المال ولا يرون ذلك على أرض الواقع، أو يرسل لجهات مثلا غير موثقة أو غير معروفة ولا تنتج على أرض الواقع فيما بعد. هذا الأمر لابد أن تتنبأ عليه الحكومة السورية، وأظنها من خلال كلام السيد الوزير اليوم تنبأ على ذلك، وعندما قال نحن نريد شراكات استراتيجية واضحة يعني من هذا المنظور.
0: إذن يعني الشراكة والشفافية والبيئة القانونية عن طريق مجلس الشعب، هذا المطلوب،
2: حتى نشجع المال الخارجي الأوروبي وغير الأوروبي من أجل الدخول إلى أحسنتي.
0: شكرا لك دكتور محمد عناد سليمان، الباحث والكاتب السياسي، ضيفي من إسطنبول. الشكر أيضا لدكتور أسامة القاضي، المستشار الاقتصادي السوري، ضيفي من أوتاوا. وباقي معي دكتور أسامة إلى نهاية هذه الساعة. في محورنا القادم مشاهدينا نناقش انطلاق أعمال المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول في دمشق، بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية واستكشاف فرص التعاون في القطاعات التنموية والإنتاجية بين البلدين.
3: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
4: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
5: متى سيكون هناك؟
3: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
6: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
4: أنا معترض على فكرتين.
3: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.
7: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. انطلقت في دمشق فعاليات المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول بمشاركة واسعة من البلدين لبحث فرص التعاون والشراكة في عدة قطاعات حيوية، وذلك بحضور وزير التجارة الخارجية الإماراتي وعدد من المسؤولين ورجال أعمال إماراتيين وسوريين مقيمين في الإمارات.
1: بمجموعة كبيرة من فرص الاستثمار والشركات الاقتصادية انطلقت فعاليات الملتقى الاستثماري الأول بين سوريا والإمارات، وذلك بتنظيم من هيئة الاستثمار السورية. وتضمن الملتقى بحث آفاق التعاون الاستثماري والاقتصادي بين البلدين وتوسيع مجالات الشراكة في القطاعات التنموية والإنتاجية، بما يسهم في دعم فرص الاستثمار وتبادل الخبرات بين سوريا والإمارات، إضافة إلى عقد عدة جلسات حوارية شارك فيها مسؤولون ومستثمرون من الجانبين، وذلك بهدف إتاحة مساحة مباشرة للنقاش حول فرص التعاون والاستثمار والشراكات المحتملة بين الشركات. وتنوعت المجالات المطروحة بين القطاعات الخدمية والعامة كالتجارة والتعليم والخدمات المالية والسياحة والعقارات والزراعة والأمن الغذائي والطاقة والطيران والخدمات اللوجستية، إضافة إلى الرعاية الصحية والتكنولوجيا والتحول الرقمي. عواد منصور، تلفزيون سوريا، العاصمة دمشق.
0: وعلى هامش فعاليات الملتقى السوري الإماراتي، قال وزير السياحة مازن صالحاني لتلفزيون سوريا إن العديد من الاستثمارات الجديدة القائمة في سوريا ستبصر النور قريبا.
2: مثل ما بنعرف نحن اخواننا في دولة الامارات العربية المتحدة سباقين في مجال السياحة، وانشأوا العديد من الفنادق، ومعظم البراندات العالمية من اوبريتورز كلاتهم موجودين في دولة الامارات العربية المتحدة. طبعا نحن هلا في جلساتنا الحوارية اللي عم تتم عم نناقش هذا الموضوع، كيف ننقل الاوبريتورز كمان والشركات العالمية الموجودة هنيك الى سوريا لحتى نبلش بتطوير الفنادق الموجودة. نحن اوريدي بلشنا بالرينوفيشن لمعظم الفنادق، وهي الفنادق حتدخل حيز الإشغال إن شاء الله في الفترة القريبة، يعني بغضون سنة سنتين حنبلش نفتح فندق ورا فندق. هي فنادق طابعة لوزارة السياحة، بالإضافة للاستثمارات الجديدة اللي قائمة في سوريا في العديد من الفنادق الآن حيز التنفيذ وقيد الإنشاء، وإن شاء الله ستبصر النور قريبا بإذن الله تعالى.
0: من جهته قال حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف الصناعة والتجارة في الإمارات لتلفزيون سوريا على هامش فعاليات ملتقى الاستثمار السوري الإماراتي إن الوفد اطلع على الفرص المتاحة لدى غرف التجارة في سوريا، وتم الاتفاق على تبادل الزيارات ونقل هذه الفرص إلى الشركات المختصة بهدف تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
3: اللقاء الأول كان لقاء شامل، بحث الفرص، القوانين، التشريعات، التسهيلات المقدمة من الحكومة للمستثمرين. الآن اللي صار هو اجتماع تخصصي ما بين اتحاد غرف التجارة بدولة الإمارات واتحاد غرف التجارة والغرف التجارية بالجمهورية العربية السورية الشقيقة، على توافق لتبادل المعلومات، تبادل الزيارات، بحث فرص الاستثمار كل في إمارته وكل في مدينته، في فرص استثمارية في مناطق مختلفة، في حماة، في حمص، في دمشق، في ريف دمشق، في إدلب، في اللاذقية، في كل كل كل يعني طلعنا على بعض الفرص اللي موجودة لدى غرف التجارة. نبحث الآن، اتفقنا على تبادل الزيارات ونقل المعرفة من غرف التجارة في دولة الإمارات العربية المتحدة للأشقاء في غرف التجارة في الجمهورية العربية السورية الشقيقة. بعد هذا الفرص اللي موجودة اللي راح يتم بحثها بين الشركات المختصة سوف ننقل لهم هذا التصور، ننقل لهم الفرص ومتابعة هالفرص، وإن شاء الله أن هذا يؤدي إلى استثمارات مشتركة ما بين البلدين.
0: لمناقشة هذا الموضوع والتعليق عليه مشاهدينا ينضم إلينا من دبي الكاتب والصحفي الدكتور علي الفحيص، ومعنا من دمشق الدكتور خالد الحمدي الخبير الاستثماري وخبير التخطيط الاقتصادي، ومعنا أيضا منذ بداية هذه الساعة الدكتور أسامة القاضي المستشار الاقتصادي السوري ضيفي من أوتاوا. أرحب بكم جميعا. دكتور خالد، دعني أبدأ معك. يعني على صعيد الاقتصادي هذا ليس النشاط الإماراتي السوري الأول، سبقه الكثير من النشاطات، الكثير من الزيارات حتى على مستوى رئاسة الجمهورية. ما الذي تحقق؟ ما الذي ننتظره على المدى القريب؟ متى نبدأ برؤية هذه الاستثمارات التي تبلغ ملايين الدولارات؟ متى نبدأ برؤيتي على أرض الواقع؟
4: يسعد مساكي نور، وتحياتنا لضيفيك الكريمين من الإمارات والسيد أسامة، وللمشاهدين. سيدتي، أنا عندما يقال الاستثمار الإماراتي فأننا نرى الحقيقة. اليوم نحن نتحدث عن الإمارات. الإمارات هي أكثر اقتصاد عالمي مستقر، أكثر اقتصاد موثوق يتصف بتنوع السلل التجارية له. نحن نتحدث عن ناتج محلي 500 مليار دولار. اليوم واكبنا كل فعاليات المنتدى بيومه الأول، وغدا سيكون لنا جولة أخرى. ما شاهدناه اليوم هو عمل أكاديمي تخصصي. بالحقيقة هناك حب إماراتي للشعب السوري، وأنا قادم إلى المحطة الكريمة رأيت أكبر شاشة في سوريا مكتوب بها سوريا ترحب بالإمارات. الشعب السوري يعني بطبيعة الحال يثق بالإمارات حكومة وشعبا. اليوم ما وجدناه بالمنتدى شيء أكاديمي حقيقي واقعي. أنا يعني هناك سمة إيجابية لاحظتها ولمستها بهذا المنتدى، بأن المنتدى سوف يتفاعل مع كافة المناطق بسوريا والمحافظات كل حسب القيمة الاستثمارية به. بينما هناك استثمارات ركزت على العاصمة دمشق، وكان بالحقيقة هذا أحد المآخذ التي يعني على الاتفاقيات التي وقعت سابقا. اليوم نحن نتكلم
0: هناك تركيز
4: عن
0: على العاصمة مقابل الأطراف.
4: نعم، لكن في المنتدى اليوم سيكون عدالة اقتصادية استثمارية بكافة المناطق. لن يكون هناك أي منطقة خارج الاستثمار الإماراتي السوري المشترك. سيكون هناك عدة قطاعات في الزراعة، الزراعة وبالثروة الحيوانية، الطاقة والطاقة البديلة، السياحة، الرقمنة، العقارات، التطوير العقاري. سيدتي أنا اليوم بحكم أنا يعني عملت خلال عقدين الأخيرين مع يعني أشخاص بالإمارات في مجال التطوير الاستثماري والعقاري مع العديد من الشركات. اليوم أنا يعني صادفت وجوه كنت أعرفها سابقا في الإمارات. هؤلاء الأشخاص أشخاص جديون يتصفون بالعملية، يتصفون بالصدق. اليوم هؤلاء الأشخاص
0: وإماراتيين يعني حكومي. الاهتمام
4: نعم، ولكن أنا أتكلم بشكل أدق عن الأخوة الإماراتيون. يعني اليوم كان هناك عشرات الأشخاص بكافة القطاعات. يعني تخيلي، كان هناك أشخاص متخصصون بتطوير التعليم، هناك أشخاص متخصصون بإدارة وتطوير المشافي، هناك أشخاص متخصصون بالسياحة. أنا ما أريد أن أزفه للمواطن السوري أننا سنحصل بهذه الاستثمارات على آخر ما توصلت إليه الإمارات. يعني نحن لن نبدأ من الصفر. طيب، نحن القيمة المضافة التي ستكون بالاستثمار الإماراتي هي ستواكب ما وصلت إليه الإمارات ب2026.
0: بعجالة شديدة دكتور، يعني سنرى نتائج خلافا لمؤتمرات ومنتديات أخرى حدثت ولم يشعر الناس بعدها بتغيير، وقيل إنها كانت مذكرات تفاهم ومنها ما طبق ومنها لا. يعني نتحدث الآن عن أننا دخلنا مرحلة جديدة في سوريا، ربما يعني نرى فيها العجلة تتحرك بشكل أسرع.
4: بالحقيقة أنا هذا اليوم السؤال قد سألته للعديد من الأخوة الإماراتيون. هذه المشاريع ستبصر النور حسب القطاع. هناك قطاعات تحتاج إلى الوقت مثل الطاقة لأنها تحتاج إلى دراسات، ولكن هناك قطاعات حيوية وخدمية سيلمسها المواطن السوري خلال أسابيع. لكن أنا أتوقع يعني من بين شهر إلى 20 شهرا ستكون هذه المشاريع كلها تبصر النور على الأراضي السورية، وسيكون هناك آلاف فرص العمل. بالحقيقة اليوم الأخوة الإماراتيون من خلال جولاتهم التي يعني اطلعوا بها على الواقع بسوريا كان هناك انبهار ويعني لما أنجزناه خلال سنة ونصف من الواقع الخدمي أو الواقع الاستثماري. ولكن كان هناك تعليق يعني على موضوع المرونة في مشاريع في قوانين الاستثمار، لأن الإمارات هي تعتبر من المرتبة الأولى بالشرق الأوسط في المرونة بالنسبة للمستثمر وحرية العمل وحرية الحرية المصرفية. يعني كان هناك ورشات عمل لرأب الصدع إن كان ببعض الثغرات، ولكن الجانب
0: يعني
4: السوري والحكومة السورية مشكورة.
0: طيب، طب شكرا لك دكتور خالد على كل ما شاركتنا به من خبرتك
4: اليوم بأي يعني تطعيم لهذه القرارات.
0: طيب دكتور علي، مرحبا بك من جديد. يعني الاقتصاد بشكل أو بآخر هو ترجمة للسياسة، كيف يمكن وصف العلاقة سياسيا اليوم بين سوريا والإمارات، وما الذي تدعمه اليوم الإمارات في سوريا؟ أي سوريا اليوم هي التي تدعمها؟
5: شكرا أولا للاستضافة وشكرا للضيوف.
0: أهلا دكتور.
5: ونهني سوريا والشعب السوري على هذا الأمن والاستقرار والتحدث عن الاقتصاد. يعني من غرائب الأمور والتي تسر الشارع العربي والخليجي، أصبحت الآن سوريا سبحان الله هي الدولة المستقرة الآمنة الوحيدة الآن. يعني على عكس الدول الأخرى. المهم أنا
0: نتمنى عودة الأمن سريعا أيضا إلى دول الخليج العربي دكتور.
5: نعم، لأنه البيئة السورية جاذبة حقيقة وخصبة ومشجعة للاستثمار الخليجي، لا سيما أن اليد العاملة الماهرة المتدربة في سوريا حقيقة يعني تكاد تكون أفضل يد عاملة في الوطن العربي من حيث المهارات والمواهب والتدريب. ولذلك المستثمر الخليجي يرى أنه لا ليس هناك عوائق في الأرض السورية، سواء الأرض الخصبة أو اليد العاملة أو حتى المرونة التي تقدمها الآن الحكومة السورية على المستوى سواء المحلي أو الإقليمي أو حتى الدولي. وأيضا ما يشجع الدول الخليجية بعد الاضطرابات الدولية والأحداث اللي صارت والتجارب مع الدول الأجنبية أثرها الفاشلة، يشجع المستثمر الخليجي والعربي للاستثمار في سوريا التي الآن هي أرض بدت أرض خصبة من جديد. يعني كما يقال لما الأرض أول تنشف من العطاء يتركونها الفلاحين فترة زمنية 10 سنوات قبل ويعودون إليها لتنمو من جديد وتصبح أرض خصبة معطاء. فهذه هي أرض سوريا العربية الجديدة التي يعني تعيش الآن في أوج ازدهارها. ولا شك أن هناك هي الدولة الوحيدة اللي ما كانت أيضا مطالبة للصندوق الدولي، ولذلك أيضا مثلا عرفنا المنتجات السورية سابقا سواء القمح أو الخضروات أو الفواكه الموثوق فيها أيضا.
0: طيب نعم. دكتور، الانفتاح الإماراتي على سوريا هل كان يعني في مرحلة ما بعد الأسد، هل تعتقد أنه كان سريعا أم كان مترددا؟ خاصة أنه الإمارات كانت منفتحة إلى حد ما، يعني في الأشهر الأخيرة من وجود بشار الأسد في السلطة كان هناك شكل من أشكال الانفتاح، وأحيانا يكون يعني لدى الإمارات بعض التحفظات فيما يخص إسلامية نظام سياسي أو آخر. إلى أي مدى كانت منفتحة الإمارات بشكل سريع، وهل حصلت مثلا على تطمينات معينة تخص علاقتها السياسية مع سوريا حتى رأينا هذا الانفتاح الاقتصادي؟
5: ربما ضار نافع الأحداث اللي صارت سواء بين أمريكا وإيران أو في إسرائيل شجعت الدول ولا سيما دولة الإمارات. وهناك ملاحظة مهمة جدا، الدول اللي تغيرت فيها الأنظمة عانت الكثير، ولذلك هذا الحجر يعني هو مشوب بالغيبة، لأنه مثلا العراق لا زال لم يستقر، مثلا دول لبنان لم تستقر يعني بعد. ولكن حقيقة يعني مدهوشين الناس أنه تغيير النظام جاء بسلاسة وبدون أراق الدماء وبدون بدون تحطيم بنية تحتية وبدون انفجارات وبدون يعني.
0: لكن يعني هنا يعني الظهور الإماراتي دكتور، الظهور الإماراتي في سوريا حتى الآن يبدو مختلفا عن دول أخرى من يعني من دول الربيع العربي مثل ليبيا واليمن وغيرها، ولذلك كنت قد سألتك هذا السؤال.
5: طيب طبعا لأن الإمارات أولا اقتصاد مهم جدا وفي هناك جالية كبيرة جدا من رجال الأعمال أو من الجالية العاملة في الإمارات، ولذلك عندهم ثقة في اليد العاملة السورية تماما، بعد أن تأكدوا أن هناك في استقرار حقيقي وأمن ورخاء وأصبحت الآن سوريا أكثر بلد آمن.
0: طيب دكتور أسامة، يعني هناك إشادة سورية في المؤتمر اليوم لافتة للنظر بالتجربة التنموية الإماراتية، وهي بطبيعة الحال يعني تجربة مهمة، يعني حتى الدكتور خالد فيما تفضل به أيضا يعني تحدث في هذا السياق نفسه، والإدارة السورية تبدو حتى مفتونة بالتجربة الخليجية، بينما يقف بعض الخبراء الاقتصاديين السوريين موقفا متخوفا من هذا الشكل الاقتصادي أو النمط الاقتصادي الذي ربما تذهب باتجاهه الإدارة السورية اليوم. إلى أي مدى تعتقد أنه نحن قادرون بالفعل على نقل تجربة تنموية أو حوكمية تشبه التجربة الإماراتية إلى سوريا في بلد محطم وخارج من الحرب؟
6: مساء الخير مرة ثانية لك ولضيوفك الكرام. الحقيقة الإمارات للأمانة وللتاريخ انعقد على أرضها أول مؤتمر أصدقاء الشعب السوري المعني بإعمار سوريا في أبو ظبي الشهر الخامس، وأنا كنت أمثل سوريا اقتصاديا في ذلك الحين، وحضر ذلك الحين أكثر من 40 دولة. وبالشهر العاشر 2012 أيضا المؤتمر الاستثمار في سوريا المستقبل في دبي الشهر العاشر 2012، يعني الأول مؤتمرين لأصدقاء الشعب السوري المعني بإعمار سوريا اللي كانوا بالسكرتارية العامة ألمانيا والإمارات، هي لعبت دور مهم جدا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وكان طبعا كان مزمع أنه يعني يسقط بسرعة لكن النظام، لكن استغرق هذا الوقت. حقيقة التجربة الإماراتية تجربة ممكن نحن أن نستفيد كثيرا من خبرتها، لكن هي غير متطابقة بكل مسنناتها مع سوريا بطبيعة تشكيل الاقتصاد السوري وتشكيل الاقتصاد الإماراتي. نحن نستفيد من خبرتها كمركز لوجستي، كيف تحولت إلى أعظم مركز لوجستي، يعني ميناء جبل علي في 9500 شركة. عندما تأتي دبي الموانئ دبي العالمية دي بي وورلد تأتي إلى ميناء طرطوس وتقول نحن بدنا نعمله مثل ميناء جبل علي وأحسن، وسنستثمر فيه 800 مليون دولار لتأهيل مرفأ طرطوس، نحن أمام تجربة ناجحة. ربما لو وصلنا إلى نصف هذه التجربة الناجحة، يعني عندنا 4000 شركة بميناء طرطوس، يعني شيء خارق. نحن بالنسبة لنا من ناحية الحوكمة نرى أنه الإمارات تتربع على يعني دائما أفضل المؤشرات فيما يخص مثلا سرعة إنجاز العقود والتعهدات، الشفافية، سرعة حتى إغلاق أي رخصة عقارية وفتح أي رخصة عقارية، سهولة ومرونة القوانين يجب أن نتعلمها الحقيقة من الشقيق الإمارات. وأنا سعيد أن هناك الكثير من رجال الأعمال السوريين اللي هن قادمين أصلا مع الإخوة الإماراتيين، وهم يعني حقيقة باتوا من سكان الإمارات الأصليين لأنه منهم معهم جنسيات، يعني على رأسهم الصديق دكتور السنكري مثلا الذي يعني تبرع لي لحلب ستوكيل ب40 مليون دولار، وهو اليوم كان هو صاحب تجربة سيئة مع سوريا مع الفطيم الأخ الفطيم.
0: هناك أيضا يعني دكتور أسامة، يعني اسمح لي في هذا السياق،
6: بالابتزاز خرجوا من هذه المشروع
0: بعض الشخصيات ورؤوس الأموال المرتبطة بالنظام السابق، ولذلك نسأل دوما عن العلاقة السياسية كيف طبعاً يتم بناؤها مع دولة الإمارات. ويعني إلى جانب ما تفضل به ضيفي من دبي عن موضوع الفائدة الاقتصادية التي يمكن أن تجنيها الإمارات في سوريا، أيضا ما هي ما هو الإغراء السياسي الموجود في سوريا اليوم بالنسبة للإمارات؟ أو هل فرضت شروطا معينة على سوريا؟ يعني خاصة أنه كان هناك مجموعة من المشاهد، منها مثلا مشهد عصام بويضاني وعودته، مشهد مهند المصري وغير ذلك.
6: الإمارات تجد أيضا في سوريا سوقا واعدة أيضا، يعني أنت الآن شركة إعمار لها تواجد في 30 دولة، لماذا ليس في سوريا؟ وجدت فرصة مصدر الآن، ممثل الآن هو بالمنتدى الآن هو في سوريا، واحد من أكبر وأعظم شركات الطاقة البديلة في العالم، شركة موارد دبي اللي هي مستلمة طرطوس أيضا موجودين الأخوة الغرير والفطيم ولولو والكثير من الشركات الضخمة التي تحدث بمليارات، هي تجد الآن خاصة بعد هرمز. أنا يعني الحقيقة مضيق هرمز وأزمته رغم كل مآسي، لكن الحقيقة هي بطرف آخر هي منحة لسوريا، فتحت العين على دور سوريا أنها كسوق واعدة وأنها لم يستثمر منها ولا 5% آخر 60 سنة.
0: وسياسيا
6: الآن في قطاع السياحة والسير سياسيا لولا أن هناك مقاربات سياسية جيدة ومتوافقة سوريا وإماراتيا لما شهدنا ما نشهده الآن. الرئيس الشرع زار الإمارات بالمناسبة أكثر مما زار أي دولة ثانية عربية، يعني زارها 3 مرات ليؤكد أنه لا يوجد تخوفات من أي توجه يميني متطرف، لا يوجد هناك أي تخوف من استئثار بسلطة، لا يوجد هناك، نحن منفتحون على حوكمة رشيدة. والمؤشرات التي صدرت، يعني مجلة الإيكونومست عندما تختار إما الأرجنتين أو سوريا ثم تختار سوريا كأفضل دولة تقدمت خلال هذا العام كمعدلات نمو واستفاقة من بعد حرب، يعني هذا ليس سوريا، هذه رؤية دولية إضافة أيضا إلى الرؤية الدولية، يعني الرؤى كلها نعتقد مسنداتها مع بعض، يعني لا يمكن أن يكون هناك رضا أمريكي وعزوف أوروبي، لا يمكن يكون رضا أوروبي ورضا أمريكي ثم الخليج تقول لا نحن حقيقة
0: لكن لا يمكن أن يكون هناك، يعني لا يمكن أن نتوقع لكن لا يمكن أن نتوقع أيضا في المقابل، يعني سوريا محايدة إلى هذه درجة يكون فيها يعني صداقة واستثمار وتقارب تركي، في نفس الوقت يكون هناك إماراتي ويكون هناك مع قطر، هل يمكن أن تكون سوريا محايدة إلى هذه الدرجة؟
6: مو محايدة، أنت بالسياسة وتدوير الزوايا انظري إلى آخر 4 سنوات، صار بات هناك حلف تركي سعودي إماراتي قطري، صار في خطر على المنطقة كلها، يعني الآن عندما تقصف الإمارات، هذا ما كان في الخيال أن تقصف الإمارات ب600 صاروخ والدران، يعني هذا الهبل السياسي والعسكري، الآن شعرت أن هناك فعلا هو خطر حقيقي مش خطر وهمي. شكراً. على كل الدول، يعني فلذلك سوريا تعد أعتقد واحدة من الأسواق الواعدة التي تتطلع إليها ليس فقط الدول العربية وأيضا الدول الأوروبية وأمريكا عندما دخلت شركة شيفران وكونيكو فيليبس.
0: شكرا جزيلا لك من أوتاوا ضيفي المستشار الاقتصادي السوري دكتور أسامة القاضي، شكر أيضا لضيفي من دمشق الدكتور خالد الحمدي خبير الاستثمار وخبير التخطيط الاقتصادي، الشكر أيضا موصول للدكتور علي الفحيص الكاتب والصحفي ضيفي من دبي. مشاهدينا في محورنا القادم نتناول قضية الشابة بتول سليمان علوش، والتي أكد المحامي العام في اللاذقية خلال الساعات الأخيرة أنه أخلي سبيلها وأنه لا يوجد جرم خطف بحقها.

0: فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقم.
1: هل تأذن لي أن أخالفك؟
0: متى يشتفي منك الفؤاد المعذب وسهم المنايا من وصالك أقربها؟
1: هل تفعل هذا في البيت؟
0: ولا يوجد أحل من الوالد ومن الوالدة.
1: واسترجعت سألت عني فقيل لها ما فيه من رمق، دقت يدا بيدي،
0: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول.
1: بلغ سعاد وإن ظنت بما وعدت أن الفؤاد بداء الحب متبول.
0: قالت الكبرى أتعرفنا الفتاة؟ قالت الوسطى نعم هذا عمر.
1: أنت أخرجت معنا في القطار يعني رجلا يسهل علي أن يبيعنا.
0: هذا الرجل قلب نظرية الحب رأسا على عقب. فضل من المنطق عجزت اللغة عن إخراجه نطقا فأخرجته الموسيقى الحين.
1: إن يحسدوني على موتي فوأسفي حتى على الموت لا أخلو من الحسد.

في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أثارت قضية الشابة بتول كثيرا من الجدل في الأيام الأخيرة وسط تضارب الروايات والتحليلات التي رافقتها قبل أن تظهر الليلة الماضية في بث مباشر أمام إعلاميين وحقوقيين، وهو ما أثار جدلا حول سياق هذا البث. ونفت فيه الشابة رواية الخطف وتحدثت عن خروجها بمحض إرادتها من منزلها. هذا وأكد المحامي العام في اللاذقية القاضي أسامة شناق أن المواطنة بتول سليمان علوش أخلي سبيلها وهي حرة طليقة، وأنه لا يوجد أي جرم خطف بحقها خلافا لما يتم تداوله.
1: ربما الأمر ضمن سياقاته الاجتماعية عقب ثورة شعبية اجتهد النظام البائد إلى حرفها وتحويلها إلى حرب أهلية وبنزعة طائفية، ولعل مشهد اليوم من اتهامات بالخطف والسبي في مقدمة القضايا المتداولة خصوصاً في مناطق الساحل، وهي ملفات تحولت مراراً إلى مادة جدلية على مواقع التواصل بين من يشير إلى حالات خطف فعلية وبين من يتحدث عن وجود دوافع شخصية أو اجتماعية خلف كثير من تلك الحالات. بتول سليمان علوش، فتاة 21 ربيعاً، إحدى أكثر هذه القضايا جدلاً بعد تداول أخبار تفيد بأنها تعرضت للاختطاف عقب نشر عائلتها تسجيلات مصورة تفيد بانقطاع الاتصال مع ابنتها في أواخر شهر نيسان الماضي، لتثير المناشدات تفاعلاً واسعاً قبل أن تظهر بتول قبل أيام في تسجيل مصور لتنفي قضية الخطف، ولتثير عبارتها هاجرت في سبيل الله موجة عارمة من القلق الأسري والغضب المجتمعي بين مدافع ومهاجم ومشكك قبل أن يتم التأكد من أي تفاصيل رسمية.
2: أنا طلعت بإرادتي وأنا الحمد لله بخير، يعني ماني مثل ما الشائعات ما بيطلعوا بتقول إنه أنا مخطوفة أو سبي أو شيء من هذا الكلام.
1: في مواجهة رفض العائلة لرواية المغادرة الطوعية وادعاء تعرض الفتاة للضرب والإكراه ومطالبة منظمات حقوق الإنسان بالكشف عن مكان ابنتها وإعادتها، أكد والد الفتاة لقاء ابنته وسلامتها داخل مقر المباحث الجنائية بمدينة جبلة قبل أيام، نافياً شائعة خطفها، ليظهر أخيراً بث مباشر على الفيسبوك بحضور حقوقيين وإعلاميين إضافة إلى أعيان من القرية، أكدت الفتاة فيه صحة منشورها المصور وأنها غادرت منزلها بإرادتها الحرة لخيار ديني، نافية أي شكل من أشكال الاختطاف أو الإكراه.
3: إذا نحن عم نحكي أنت غادرتي منزل أهلك لأسباب خاصة.
1: تأتي قضية بتول علوش لتعيد إلى الأذهان النقاش الذي تزايد حول حوادث اختفاء وفقدان فتيات ونساء خصوصاً في مناطق الساحل خلال السنة الفائتة، وهي ملفات تحولت مراراً إلى مادة جدلية على مواقع التواصل بين من يشير إلى حالات خطف فعلية وبين من يتحدث عن وجود دوافع شخصية أو اجتماعية خلف كثير من تلك الحالات.
4: أصدر وزير الداخلية في شهر تموز الماضي توجيهاته لتشكيل لجنة للتحقق من صحة هذه الشكاوى والادعاءات.
1: وزارة الداخلية السورية من جهتها أكدت على أهمية الاعتماد على البيانات الرسمية والتحقيقات المباشرة، وكشفت أواخر العام الماضي عن حالة اختطاف واحدة من 42 ادعاءً بحسب توثيق اللجنة الوزارية من خلال مراجعة السجلات الرسمية والاستماع إلى النساء والفتيات المعنيات وذويهن.
4: وقد تبين أن 41 حالة من هذه الشكاوى لم تكن حالات اختطاف.
0: لمناقشة هذا الموضوع مشاهدينا والتعليق عليه انضم من دمشق إلي المحامي والناشط الحقوقي الأستاذ غياث دبور، معنا أيضا الأستاذة نسان بابلي مديرة منظمة سوار، ضيفتي من إسطنبول الأستاذ محمد صالح المحلل السياسي، ضيفي من حمص، والدكتور خالد كمال الناشط في السلم الأهلي ضيفي من اللاذقية. أرحب بكم جميعا. أستاذ محمد صالح، دعني أبدأ معك ودعنا نستطلع معك أيضا إلى أين وصلت هذه القضية. كان هناك اليوم تناقل للشائعات، تم الحديث عن أن الفتاة تتجه إلى عائلتها ثم نفى نفت مديرية الإعلام في اللاذقية ما تم تناقله عن أنه النائب العام كان قد تدخل، وكان هناك تأكيد أنه هذه الحالة ليست حالة خطف. ما الذي يجري الآن؟ ما الذي تتحدث عنه العائلة؟ محيط العائلة أيضاً، هل بدأ بالتحرك أم أن الوضع يتجه إلى الهدوء؟
5: أهلا لكم جميعاً.
0: أهلاً بك.
5: أولاً بالمتابعة قال النائب العام أنه لم يجري توقيفها لعدم وجود مبرر لذلك، ولم يقل أنها ذهبت لبيتها. هذا موضوع، هذا التحليل، هذه القراءة تحتاج إلى تأني. لكن إخراج هذه المسرحية لم يكن موفقاً من مخرجيها لأسباب كثيرة. هي ليست بإرادتها، بالنسبة أنها هاجرت إلى دينها الحنيف لا يقوله أحد في هذه الطائفة، لأن هذه الطائفة تعتبر نفسها هي الإسلام الصحيح، حتى لو اعتبرها الآخرون هي غير مسلمة هي تعتبر أنها الإسلام الصحيح، بالتالي لا يمكن أن تخرج منها هذه الكلمة نحن هاجرنا إلى الإسلام الصحيح. هذه عبارة غير دقيقة، وضعت من لقنها هذه الكلمات في موقع سيء. هو لم يجري كافة المعلومات حول ماذا ستقول.
0: أستاذ محمد، كيف تجزم بذلك؟ يعني أنت تتبنى رواية الأب والأم بشكل كامل وتتجاهل ما تحدثت هي
5: كلمة واحدة.
0: يعني فقط كيف استطعت أن تجزم بهذا الموضوع؟ هل هناك معطيات معينة، شهادات معينة من صديقاتها، من محيطها؟
5: ليس شهادات، هناك وقائع. نحن نعيش في سوريا، هناك ملايين من هذه الطائفة يعتبرون أنفسهم مسلمين، لا يمكن أن يقولوا ذلك. انتبهي جيدا، لا أقول أنها هي لم تتحدث. الحديث العام الذي يقول فلان ذهب وتسنن وليس أسلم. لذلك هناك عبارة منقوصة في كلامهم وفي هذا الإخراج، هو غير دقيق. لذلك هنا نقطة ضعف هذا الإخراج. بكل الحالات هذا العمل والمتابعة الحسيسة وهذا الإعلام الكثير بالتأكيد ليس طبيعيا. فتاة خرجت من بيتها وذهبت إلى مكان آخر، لماذا هذه الضجة الإعلامية الكبيرة الهائلة؟ هذا الكلام الذي حصل بالإخراج يتهم طائفة كاملة بالكفر. هذا خطر ولعب بالنار يلعبه هذا المخرج، هذا لعب بالنار. أنا أرسلت رسالة إلى القيادة السياسية وكتبت في مقدمتها هذا لعب بالنار، يكفينا حروبا، يكفينا سفكا للدماء. هذه مقدمة لسفك الدماء في هذه المنطقة.
0: أستاذ محمد، يعني ليس هناك أي احتمال أنه الفتاة ربما قد أساءت التعبير في الفيديو التي خرجت به، لكنها قد ذهبت بإرادتها بشكل أو بآخر حتى يعني ترتدي هذا الزي أو تذهب إلى قناعة دينية معينة؟ يعني لا نتحدث هنا عن كفر وإيمان، نتحدث عن شأنها. أليس هناك أي احتمال أن يكون الأمر كذلك؟ يعني فقط حتى نستطيع تفنيد كل الاحتمالات الممكنة في هذه القضية.
5: كل هذا التحريض وكل هذا الإعلام، ولماذا كل هذه العائلة الكافرة لا تريد أن ترجع إليها؟ إذن هناك تحريض وحرب كراهية. انتبهي، أقول حرب ولا أقول تحريض، أقول حرب كراهية حقيقية. ماذا يريدون من ورائها؟ هناك مشكلة حقيقية حول هذا الموضوع. هذا الخيار الذي حصل هو خطر جدا علينا نحن في سوريا، نحن الذين نحاول قدر الإمكان أن نخفف من وطأة هذا التحريض. نواجه بالمتطرفين من كل المذاهب.
0: هو للأمانة يعني هذا التطهير الإعلامي الذي تفضلت به،
5: نحن لا نريد أن نصل إلى هنا.
0: يعني كان هناك استثمار سياسي من كل الأطراف في الموضوع.
5: نعم.
0: للأسف، وهو ما جعل يعني الموضوع أنه يكبر بهاي الطريقة، وأيضا كان خيار العائلة أنه يعني تذهب باتجاه الرأي العام، هذا أيضا ساهم في الموضوع. دكتور خالد، مرحبا بك، أود أن أستطلع رأيك في هذا الموضوع. هناك تحريض على ما يبدو، هناك حتى فتاوى يعني ظهرت من مشايخ معروفين تتعلق بأنه لا يجب هذه الفتاة أن تعود لأهلها، وهذا الخطاب أكيد يعني فيه من الخطورة ما فيه. كيف يمكن الآن حصار ما يحدث حتى لا يتطور الموضوع أبعد من ذلك؟
6: تحياتي سيدتي الكريمة ولضيوفك الكرام. في الحقيقة مثل ما تفضلت وفي التقرير الذي راجع على قناتكم أن الموضوع أخذ أكبر من حجمه بكثير بكثير بكثير. الحالة التي رأيناها أمامنا هي حالة متكررة في المجتمع السوري، وخاصة إذا أردنا أن ننظر بشكل يعني استقصائي إحصائي عن الوضع في سوريا. هذه ليست أول فتاة تترك معتقدها إلى معتقد آخر، ولا تنتقل من الحجاب إلى اللا حجاب أو العكس. كثير من بناتنا السنيات ذهبنا مع شباب علويين وما عملنا كل هذه الضجة والله أكبر وناشدنا.
0: يعني هي الحالة ليست حالة زواج دكتور خالد، حالة تغيير معتقد. وتفضل الأستاذ محمد بنقطة مهمة، أنه أصبح الخطاب الآن وكأنه العلويين هم يعني طائفة أو يعني مجموعة دينية خارجة عن الإسلام، وأنه هذه البنت دخلت في الإسلام بعد خروج عن عائلتها، وهنا الخطورة في الموضوع.
6: أنا سأأتي إلى هذه الجزئية، ولكن في البداية هناك تحجر عقلي، تعصب مذهبي طائفي عند السوريين وعائقا أمام أي مشروع للتعايش والمصالحة المجتمعية. هذا ما ينبغي أن نقف ونعترف به في البداية
0: عند كل السوريين.
6: عند كل السوريين، نعم أنا أتكلم عند كل السوريين. اليوم الفتاة أخذت قرارها، هو قرار خاص بها. وأنا تابعت كباحث في دراسات علم النفس والسيكولوجيا، تابعت كلامها. البنت متمكنة من نفسها، جريئة، صاحبة قرار، يبدو أنه ما حدا مؤثر عليها، واتخذت قرارا في الانتقال من مذهب أو معتقد إلى معتقد
0: أنت
6: آخر.
0: تتحدث عن البث الذي ظهر الليلة الماضية، هل أنت راضي عن هذا البث دكتور؟ يعني البث علق عليه السوريون بأنه فيه الانتهاك لخصوصيتها، كان فيه حتى تدخل جسدي من إحدى الصحفيات، كان هناك عشرات الأشخاص يحملون موبايل، يعني كان المشهد غريبا جدا وفي منتصف الليل.
6: سيدتي هي البطلة، كانت أمام الجميع، سواء الأبناء المنطقة، رئيس البلدية والمختار وغيرهم، أو سواء كثرة الإعلاميين والضجيج الذي حدث. أنا كإدارة منطقة أنا ألوم السيد مدير المنطقة، المفروض أن يدخل كاميرا واحدة فقط. ليش كل هؤلاء الإعلاميين وهذا الضجيج وهي تجلس على كرسي وكأنها متهمة والكل يوجه لها الأسئلة؟ صدقيني أنا لو كنت مكانها كنت ارتبكت.
0: هي بالكاد تحدثت، يعني
6: هي بالكاد تحدثت. ففعلا الوضع مزري جدا ومؤلم جدا جدا. ينبغي أن نعيش. هل ترين الحرية التي وصلنا إليها؟ أنا مسرور جدا أن والدتها بدأت تخرج على الإعلام وتطالب وتتكلم، مع أن مطالباتها يعني وصلت إلى درجة من الدونية، أنه تطالب لي اليوم بمظلوم عبدي حتى يأتي وينقذ لها بنتها، ولا تطالب بغزاء.
0: ألا تجد مبررا لعائلة فقدت ابنتها دكتور خالد؟ يعني أيضا يعني كيف تستطيع بهذه الثقة استبعاد أي احتمال إنه البنت فعلا يعني مخطوفة وتتحدث تحت الضغط؟
6: كيف مخطوفة وهي البنت؟ يا سيدتي، يا أنت سيدة نور، كنت محجبة وتركت الحجاب. هل خرج أبوك وأمك وقالوا الله أكبر ونحن نناشد إلى آخره؟ تركوك على حرية.
0: يعني هو لا، يعني لا أحب أنا إقحام هذا يعني هذا الموضوع الشخصي في هذا الحوار.
6: يا سيدتي، أنا اليوم ابن أوروبا، تربيت في أوروبا 14 سنة، والله ليست أول حالة. اليوم ينبغي أن يكون البنت عمرها 21 سنة، عندها
0: لكن يعني هو حتى قدرة. المقاربة التي طرحتها دكتور خالد، يعني اسمح لي، يعني موضوع من تقوم بالتخلي عن الحجاب بشكل أو بآخر تلاحق من المجتمع. يعني إذا كنت تريد أن تأخذني مثالا، انظر إلى أي فيديو بشكل اعتباطي أظهر فيه، وانظر إلى التعليقات أسفل الفيديو.
6: 100% أنا متفق معك أنه في عند، ولذلك أنا كتبت على الصفحة ليست بتول المختطفة ولكن عقولنا المتحجرة هي المختطفة. نحن عندنا اليوم ما يفعله أبناء منطقتها، طبعا في استثمار للحادثة، في من يكتب الورقة للأم. الأم إيش عرفها لجان دولية حتى لا تستطيع أن تلفظ لجان التحقيق الدولية لفظا صحيحا، ولا تطالب بمظلوم عبدي ولا رئيس دولة الإمارات؟
0: طب لأنه صارت قضية رأي عام. طب يعني شيخ خالد، يعني معلش، هناك حديث عن أنه هناك متشددين في جبلة، هناك شيء يسمى دار الأخوات في جبلة، هل تستطيع تأكيد أو نفي وجود هؤلاء، وجود أمير لجبلة؟ ظاهرة الأمراء موجودة اليوم، لا نستطيع نكرانها، حتى في ريف دمشق موجودة. هل هناك اليوم متشددون في جبلة؟ يقومون بحملات دعوية ربما لا يختطفون البنات، يقومون بحملات دعوية وسط الطائفة العلوية.
6: يا سيدتي هذا موجود في كل مكان في العالم، حتى في بروكسل في المكان الذي كنت أعيش فيه فيه تشدد وفيه غير تشدد. اليوم دار الأخوات أو هذه الإشاعة البايخة، اسمحي لي قلتها في العامية، يعني لو جاءتني أنا بنت اليوم تريد أن تهرب من أهلها بنيمها مع دار الإخوة، يعني مثلا مع الشباب، ولا أشوف لها دار للبنات. ليش الكنائس الراهبات لما تذهب بنت وين يأخذوها؟ هذا الكلام غير مقبول أبدا. نحن مجتمع محافظ إلى حد كبير، السني والعلوي، في عندنا عادات، في عندنا تقاليد.
0: يعني هناك دار أخوات هناك دار أخوات؟
6: ما في دار أخوات أبدا. بس أنت، أنا اليوم لو جاءتني بنت
0: للبنات،
6: عندي أنا في المجتمع هون السني، اختلفت بنت مع أهلها وما بدها تنام ببيت أهلها، حاولنا نرجعها ما حنرجعها، وين أنيمها؟ وين أنيمها؟ رح أشوف لها بيت فيه أخوات سيدات.
0: والدولة بتعرف، الدولة بتعرف بوجود هذا الدار؟
6: لا هذا ليس دارا رسميا، هذا الكلام غير مقبول أبدا. ما عندنا شيء في الدولة ولا في المجتمع، أنا أول مرة أسمع به. ولكن العبارة لما خرجت وسوق لها يا لطيف وصار عندنا دار أخوات، لا هي

0: البنت عندها عقل، طالبة جامعة، ما شاء الله متمكنة، هي حرة فيما تتصرف. طيب ما عندها بيت، وين ننيمها؟ السؤال أنت لك، وين ننيمها؟ أكيد رح ندور لها على بنات عايشين لحالهم، نقول لها تفضلي نامي عندهم هذا الكم يوم
1: هي
0: حتى
1: حرة
0: نرى
1: هنا، يعني باعتبار أننا ننفي بشكل كامل رواية الأهل بأنه البنت مختطفة، يعني أنا فقط
0: رواية
1: أحاول أن
0: الأهل.
1: أكون
0: أنت
1: محايدة
0: هل
1: في هذا
0: يمكن،
1: السياق. طيب
0: هل
1: دكتور،
0: قبل أن تنهي معي ولو
1: تفضل.
0: سؤال واحد، هل هناك من يقبل رواية الأهل؟ الأهل اليوم يريدون أن يشرخوا المجتمع السوري،
1: يعني
0: يريدون
1: إذا
0: أن
1: بنتهم
0: يشرخوا المجتمع.
1: مخطوفة بيطلعوا
0: جهود
1: مشان المجتمع السوري بيقولوا هي مش مخطوفة، يعني
0: بنتهم
1: قامت
0: مش مختطفة،
1: بالحجاب
0: مش
1: وهربت من المنزل لأنه خايفة.
0: ما هو تعريف الاختطاف؟ الله يرضى عليك يا سيدي نور، ما هو تعريف الاختطاف؟ البنت عم تخرج على الإعلام تقول لهم أنا ماني مختطفة، موجودة، أنا موجودة، واجتمع معها الوالد والمحامي وأقاربها والرئيس البلدية. طب البنت ما مختطفة، لماذا تريدون أن تقول هي مختطفة؟ ويوم يقولوا سبية، ويوم باعت عرضها لفلان ولا لفلان، مسخرة هذا الذي يحدث. والله هو يعني أكبر جريمة. نحن أنا صار لي سنة ونص عم بشتغل
1: طب
0: فيما
1: ألا
0: يعرف بالفن
1: تعتقد،
0: الآلي.
1: يعني صحيح، وسأذهب معك لاحقا بالتفصيل يعني لهذا الموضوع، لأنه هناك جهود ونريد أن نعرف أنه أين، يعني وين صرتوا يعني فيها. دكتور خالد، ألا تعتقد أنه جزء، يعني أنت تقول أنه ما تقوم به الأسرة فيه شيء من شرخ المجتمع والتحريض، ألا تعتقد أنه إذا كان هناك جماعات اليوم تقوم بالدعوة في سوريا على أساس أن هناك دارا للكفر يجب أن تهاجر منها المسلمات إلى دار أخرى هي دار الإيمان، ألا تعتقد أنه هنا مكمن الشرخ، وهذا قد يمتد خارج حتى الطوائف الأخرى، يعني داخل الطائفة السنية إذا بدأ موضوع التكفير سيكون حتى تجاه يعني سنة عاديين، مثل بما يعني بما أنه طرحنا، يعني طرحني مثال من شوي، مثلي أنا وعائلتي مثلا.
0: يا سيدتي خلينا نكون صريحين. اليوم المسيحيون عندهم تبشير للدين المسيحي، وهم يقولون أنه ديننا الصحيح ودين الآخر على النار، كلياتنا نقول هيك. أنا أقول
1: ما في
0: العلوي على
1: تبشير
0: النار
1: مسيحي اليوم بسوريا، هل مسموح ذلك؟
0: التبشير طبعا
1: اليوم
0: موجود.
1: بسوريا موجود التبشير المسيحي هكذا في
0: لا
1: الشارع، يستطيع أن ينزل أي أحد ويدعو إلى الدين المسيحي؟
0: لا بس
1: يدعو
0: ولكن
1: مسلمين
0: لو جاء
1: إلى الدين
0: واحد
1: المسيحي دكتور؟
0: ممنوع أن يكون هناك مثلا منشورات وإلى آخره. حتى أنا ممنوع أصلا أن أدعو المسيحيين، أنا كمسلم أنا أدعو المسيحيين بهذه الطريقة. ولكن أنا لو واحد مسيحي اليوم وعمل تبشير، أنا مقصد كلامي أنه المسيحي يعتقد دينه صحيح ودين الآخرين على بطل، نفس الشيء نحن نعتقد، نفس الشيء العلويين، نفس الشيء الدروز، فالموضوع واسع جدا، يوجد تشدد عند الجميع، الكل يقول أنا الصح والباقي غلط. طب والآخر والنتيجة المحصلة لمن؟ أنا دائما أقول طالما أن الشاب اليوم، شبابنا على جيل الإنترنت وجيل العلم والعولمة، صار يستطيع أن يأخذ قراره، هو يأخذ قراره أينما يريد يذهب يذهب، ماذا يريد أن يعتقد يستطيع أن يعتقد. وأنا قلت في المنشور الذي نشرته أن الدين الإسلامي سمح بحرية المعتقد، لا إكراه في الدين.
1: يعني هلأ البنت إذا تركت هي المجموعة أو المنزل اللي هي فيه أو الدعوة التي ذهبت إليها وقررت العودة إلى منزل أهلها، ألا يعتبر ذلك ردة بشكل أو بآخر؟
0: أبداً أبداً لا يمكن أن يكون ردة، يحق لها أن تعود، وهذا حق موجود لها حتى في الدين الإسلامي. وعاد كثير ممن أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وعاشوا مع أهلهم الكفار. بس ولكن أنا أقول لك، أنت بنت سوريا اليوم لو رجعت بتول، هل تضمنين لها سلامتها؟
1: ومن يضمن سلامتها عند الطرف الآخر؟
0: تماماً،
1: كيف
0: لا
1: نضمن
0: بالعكس، عند
1: أنه
0: الطرف
1: هي
0: الآخر
1: ليست
0: هي
1: تحت الضغط وكذا؟
0: يا سيدتي نحن نعيش مجتمع متعصب قبلي بطريقة مقيتة جداً جداً، أنا لا أضمن أبداً سلامتها أنه يقتلوها أهلها
1: طب
0: ولا
1: يعني
0: ولا
1: هي بالنهاية
0: يعذبوها.
1: على يعني على يعني الأولى أنه الأهل يعني خافوا على البنت وليس العكس، وبالنهاية المفروض أنه هناك دولة وهي تحمي الجميع على كل. يعني دكتور خالد، أنا يعني أعذرني أنه طولت معك شوي وعذرا أيضا من باقي الضيوف، لكن كانت هذه المقدمة معك مهمة جدا لاستطلاع بعض النقاط، سأعود معك إلى الحوار. أستاذ غياث، مرحبا بك من جديد، أود أن أسألك عن دور القضاء في هذا السياق. كان لافتا أنه العائلة تحدثت عن أنه يوم الخميس سمح لهم بلقاء ابنتهم في المحكمة، هل هناك إجراء اليوم قانوني في سوريا تم اجتراحه أو يتم العمل عليه من أجل الحالات المتعلقة بموضوع العلويات التي يعني يقال أنهن اختطفن أو هربن من أهلهن أو ما إلى هنالك؟

0: بداية مساء الخير إليك ولضيوفك الكرام.
1: أهلا بك.
0: طبعا أنا بداية بدي أحكي بهذا الموضوع، بدي أصله قانونيا، يعني التأصيل القانوني أكيد هي قضية رأي عام بتخضع للتأويلات والتفسيرات وشو قالت البنت وشو قالوا أهلها. هلأ بطبيعة الحال إحنا نحكي أنا بدي أحكي كمحامي وكرجل قانون، لما بنكون أمام جريمة اختطاف أو خطف، فهي جريمة يعني مؤصلة بقانون العقوبات، نص عليها قانون العقوبات، أوجد لها ركن مادي وركن معنوي وعقوبة وظروف مشددة في حالة تم هذا الفعل نتيجة إكراه، استخدام سلاح أو التعذيب أو الاغتصاب أو إلى

0: بشكل بأريحية تامة تم استجوابها من قبل النائب العام. هل أنا ما بيهمني شو حكت بالإعلام أو أساءت التعبير أو خانتها بعض المصطلحات، العبرة ما قالته أمام النائب العام بموجب محضر رسمي، هذا المحضر لا يطعن فيه إلا بالتزوير. فهي ما قالت أمام النائب العام وطلع السيد النائب العام وحكى أنه
1: يعني عم تعتمد فقط على ما قاله النائب العام، تعتمد على بيان النائب العام لكنك لم تطلع على أي تفاصيل.
0: أنا بدي أكمل أنا طبعا هلأ النائب العام هو شخصية قانونية يمثل الحق العام، فأكيد ما مستحيل يطلع النائب العام يحكي كلام يخالف للواقع. طيب راح أجيك بالناحية الثانية، المحامي اللي توكل عنا وطلع صرح اليوم لأكثر من وسيلة إعلام الأستاذ أكرم منصورة قال أنا طلعت مع المحكمة وعملت لي توكيل قضائي. هل يعقل أن يكون في، يعني أنا أول مرة بشوف حالة اختطاف بدون يعني على الهواء بنت حرة عم تحكي.
1: هو اعتذر على الظهور معنا اليوم، وكان يعني أحد الأسباب التي طرحها أنه هو متسلم القضية من 24 ساعة فقط، فربما لا يمتلك ما يكفي من التفاصيل.
0: هو تكلم بس هو كان موجود معه وصرح أنه كان موجود معه. فأنا لما بدي أحكي عن جرم اختطاف، أنا بدي، أنا كرجل قانون أو كقضاء مستقل، أنا بدي يكون أمام جريمة، ونحن بالقانون نقول لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. أنا ماليش أين الجريمة لحتى أنا أقول في جرم اختطاف بنت عم تطلع بتحكي بالهواء؟ بالعكس أنت لما عم تقولي إنه يعني هلأ موضوع إنه مش وسيلة إعلامية واحدة اللي كانت عم تصور، أكثر من وسيلة إعلامية، هلأ بغض النظر عن صحة هذا الإجراء وعدم صحته، فالموضوع
1: يعني
0: كان أمام وسائل إعلام
1: أشخاص. لا ما كانوا وسائل إعلام،
0: طبعا أنا بدي أحكي
1: يعني كانوا أشخاص عشوائيين.
0: أنا بدي أحكي من ناحية قانونية.
1: تفضل.
0: أنا قلت لك بغض النظر يعني إن كان الإجراء صحيح، أنا ما لي ضمن الحيثيات، أنا ما عرفت كيف تم هذا الإجراء، بس هي كانت على ما يبدو، أنا يعني بدي أحكي، قلت لك أنا بدي أحكي قانون، أنا بدي أكون أمام جريمة لحتى أجي أقول أنا والله هي البنت مخطوفة. البنت طلعت حكت بالعلن بأريحية، طلعت قابلها النائب العام استجوبها. طب المحامي اللي عم يتوكل عنا يعني طلع مع المحكمة ونظمت وكالة أصولية أمام فرع النقابة بمحافظة اللاذقية، فأين أين الجرم بهذا الموضوع؟ الموضوع الثاني هي البنت بالغة عاقلة،
1: هي الإجابات اللي أدلت بها أمام 20 كاميرا بالقانون. هي الإجابات اللي أدلت بها أمام 20 كاميرا، ويعني نقوم بالاعتماد على جزء من حديثنا عليها. هي قانونية أستاذ غياث؟ قانوني إنه بنت
0: لا
1: تحت
0: إحنا مثل
1: الكاميرات
0: الضيف، هلأ قد يكون في أمام قد يكون هذا الإجراء تقنيا خاطئ. تمام. هلأ هي موجودة، أنا ما بعرف المكان اللي كانت موجودة وين فيه اللي حتى كان موجودة كل هاي الكاميرات اللي أنت عم تنوي عليها. يعني قلت لي في أمور حيثيات أنا ما لي مطلع عليها. أنا بس أنا بدي أحكي بالتأصيل القانوني، أنا بدي أحكي قانون. أنا ما بدي أول، ما بدي أفسر، ما بدي أحكي شو حكت البنت خارج نطاق القضاء. هي قابل النائب العام المحامي العام وسمع منها هذا الكلام، مثل ما قلت لك أنا تم تدوينه بمحضر أصولي وفي محامي. بعدين في شغلة كتير مهمة، يعني هي البنت بالغة عاقلة راشدة، أكيد يعني البنت ما تعرض لضغط أو إكراه. بغض النظر أنا ما بدي أحكي كمان، يعني إذا بنحكي كمان بحرية المعتقد، كمان هي حرية المعتقد بغض النظر، أنا ما عم بحكي شو مذهبها أو دينها أو أنا عم بحكي على حرية المعتقد، هي حرية مصانة بالدستور السوري.
1: طب هنا كيف يتأكد القاضي هنا في هذا السياق أنه ليست هي خاضعة لضغوط، يعني أنه ما هددها أحد مثلا لو تكلمت بالحقيقة؟ يعني كيف
0: القاضي استجوب؟ أنا برجع بقول لك
1: يعني
0: المحامي العام هو المحامي، هو يمثل ضمير
1: مثلا
0: المجتمع.
1: أستاذ غياث إلى آخره، كيف يتم يعني، لأن هناك ادعاء من الأهل بأنها مخطوفة، كيف يتم يعني تفنيد أو نفي هذا الادعاء؟ فقط بأقوالها أم أنه هناك معطيات أخرى؟
0: تمام، كثير ممتاز، كثير ممتاز. الأهل أبدوا رأيهم أو الفكرة اللي أخذين عن الشيء اللي صار، من حق الأهل أن يقوموا بتوكيل محامي، وهذا المحامي يذهب إلى المكان اللي موجودة فيه، يذهب إلى القضاء أو النائب العام أو المحامي العام أو النيابة العامة، ويقدم هذا المحامي معروض استدعاء أنه البنت مخطوفة إذا بموجب كلامه. بس أنا ما بدي أنه في خطف أو اختطاف، أنا ما بدي يكون عندي شخص جاني، ما بدي يكون عندي مشتبه فيه، أنا ضد مين بدي أدعي؟ وعلى فرض هذا حق

0: للأب والأم إنه يوكلوا محامي أو أي شخص آخر بموجب توكيل خاص ويذهب إلى مكان وجوده ويقدم العام والنائب العام وتتم الإجراءات القانونية، يتم إحضار البنت، تسأل هل أنت مخطوفة؟ فهون طيب. هذا الموضوع يحدد القضاء، مو صفحات يا سيدتي مو صفحات الفيسبوك ولا فلان قال وفلان ما قال، هذا موضوع أصولي يتم ضبطه عن طريق القضاء. صفحات الفيسبوك انت ادرى الناس يعني
1: طب انت لحد يعني الان شايف انه الاجراء يعني القانوني والقضائي والاجراء المتخذ من قبل الدوله كافي ولا لا؟ هو يعني بشكل او باخر هناك شكل من اشكال الاهمال في هذا السياق ما يجعل الموضوع يعني عرضه لان يكون ينتشر.
0: انا ما شايف اهمال يعني اعلى سلطه قضائيه بمحافظه اللاذقيه هي المحامي العام او النائب العام، اعلى سلطه قضائيه. طيب. فالمحامي العام أنا مثل ما قلت لك إجا استجوبها وسألها، فالمحامي طيب. العام لو رأى هو قلت لك بيمثل ضمير المجتمع، بيمثل الحق العام. هل يعقل أن المحامي العام رأى أو سمع من البنت أمور عكس ما يشاع ويدعها تذهب إلى المكان هي موجودة فيه بغض النظر عن المكان الموجودة فيه؟ أنا برجع بقول لك عم بحكي قانون، ما عم بحكي تأويلات وتفسيرات وفلان قال وفلان وفلان وفلان حكى. أنا عم بحكي كقانون. تتمت هذا الإجراء مثل ما قلت لك سيدتي العزيزة، أن يذهب والدها والدتها إذا كان لسبب أو لآخر يتعذر ذهابهما، أن يقوما بتوكيل محامي أو رجل قانون ويذهب ويطلع على الإجراءات.
1: إذن يعني استجواب هذه الفتاة إنه ما انتهى قانونياً الموضوع، ما زال أمامهم
0: لا ما
1: طريق قانوني
0: الموضوع قانوني. أنا برأيي قانوني بحت.
1: طيب أستاذة نيسان يعني مرحبا بك من جديد، يعني أود أن أبدأ معك بفكرة مهمة، أنه كيف يمكن فرز الحالات؟ يعني هناك حالات موثقة للاختطاف في سوريا وثقتها مجموعة من المنظمات الدولية، الحكومة اعترفت بحالة واحدة فقط ويعني تحدثت عن حالات أخرى فندتها أنه كان منها كذب وكان منها شيء هروب مع عشيق وإلى آخره. اليوم كيف يمكن فرز وتمييز هذه الحالات، سواء الاختطاف الجنائي سواء الاختطاف بسبب المذهب الديني أو أشكال الاختطاف الأخرى، من أجل أنه ما تروح حالات الاختطاف المحقة يلي عم تشكل خطر على النساء السوريات في جريرة الحالات الأخرى غير الموثقة أو التي لها أسباب ثانية؟ كيف يمكن أن نتعامل مع هذا الملف كنساء سوريات من أجل التوثيق ومن أجل دعم العائلات ودعم النساء والحفاظ عليهن؟
2: نعم، مساء الخير أستاذي نور لحضرتك ولضيوف الكرام وللمشاهدين أيضا. الحقيقة أن يعني الضيوف أشاروا إلى مجموعة من الزوايا التي يمكن نقاش الموضوع حولها، ولكن أريد أن من موقع يعني عملي كمديرة لمنظمة نسائية أو تعنى بشكل كبير بالنساء منذ 14 عاما إلى الآن، وأيضا من موقع أيضا كوني مستشارة سابقة في برنامج بناء السلام مع الأمم المتحدة، أريد أن أركز على جانب متعلق بالسلم الأهلي وكيفية كيف يمكن أن يكون للنساء، ونحن نعرف أن النساء هن ركيزة أساسية في بناء السلم الأهلي. ولا شك أن ما وصلنا إليه الآن في سوريا اليوم هو يعني كلنا نتفق على أنه هو الحقيقة يعني بتضحيات الشعب السوري كاملاً خلال 14 عام الماضية، وبالتالي نحن جميعاً نسعى لأن نصل إلى سلم أهلي حقيقي واستقرار يعني قوي، بحيث نستطيع بناء عليها أن نبني دولة سوريا الجديدة. أريد أن أفند، نحن الآن بالنسبة لواقعة بتول نحن أمام روايتين، رواية قالتها بتول وأنا تابعت المقابلة التي تمت معها، ورواية أخرى تحدث بها أهلها، وطبعا هناك لغط كبير جدا في السوشيال ميديا. طبعا نور أنت تعرفين كما كلنا نعرف أن ما زلنا في المرحلة الانتقالية الآن، نحن كشعب سوري يعيد بناء الثقة بين مكوناته بعضها البعض، هذا رقم واحد. رقم اثنين، نحن أيضا نعيد بناء الثقة مع السلطة الحالية. يعني أنا عضو في عدة منصات دولية منها منصات نسوية ونسائية وغيرها، هناك يعني حشد كبير لهذا الموضوع وتحشيد، ونحن هذا أعتقد يضر بشكل كبير للسلم الأهلي الذي نسعى إليه الآن داخل سوريا، والذي تعمل عليه كثير من المنظمات الحقوقية من المنظمات النسائية وكافة القوى السياسية والمدنية. لذلك
1: الدخول بهذا المسار، هناك ثغرة حكومية أو عدم اهتمام الادعاءات أو الإخباريات التي تقوم بها عائلات عن خطف النساء؟
2: لا هناك نور يعني العديد من الحالات التي تم الترويج على أنها خطف وغيره، وتم تكبير القصة بشكل كبير جدا على السوشيال ميديا، واسمحي لي تم تسييس القضية وأيضا

0: فانتا، واسمح لي باستخدام هذا المصطلح لأنه فعلا هو يتم حصرنا في زوايا وراء هوياتنا الفرعية، طوائفنا أو مللنا أو لكي نخلق عداوات وحواجز كبيرة بيننا نحن في غنى عنها تماما الآن في المرحلة الجديدة. لا أحد يريد أن يعود خطوة للوراء، كلنا نريد أن نمضي قدما للأمام.
1: تنسين أستاذ نيسان كل الطابع الطائفي للموضوع، معظم التوثيقات التي جاءت بها سواء هيومان رايتس ووتش أو الأمم المتحدة كانت تخص يعني بنات علويات، بينما الحالات الخاصة بالسنيات كانت بمعظمها ذات طابع جنائي. هلا صحيح انه لم تذهب المنظمات الدوليه لا الى استخدام موضوع السبي ولا الى الاشاره الى اي شيء ممنهج من قبل اي حكومه او جماعه في سوريا، لكن هناك نمط تكرر تجاه العلويات ونمط من الانتهاكات الجنسيه حدث في السويداء ايضا.
0: طيب طبعا احداث السويداء لنتركها على طرف لانه هذه قصه اخرى، لكن نتحدث عن الان عن ما يعني يعرف بخطف العلويات او وغيره من النساء. أريد أن أشير لنقطتين رئيسيتين. الأولى هي يعني نور، أنت حضرتك أكيد لديك الكثير من الصديقات العلويات والدرزيات وأيضا الشركسيات وغيرهم، وكلنا نعلم أنه وقت ما كنا بالجامعة والآن أنا يعني هن يعني عندما يعني إحداهن تقرر أن تتزوج بشخص من خارج الملة أو الطائفة فليس لديها سبيل غير أن تذهب خطيفة. وكثير من النساء اللواتي يعرفهن ولديهن في سني الآن يقولن أنا تتحدث عن قصة زواجة تقول أنا ذهبت خطيفة،
1: ويعني هذا متعارفه والأهل بعد ذلك يعترفون بهذا يتعامل معها المجتمع السوري. لكن مثلا يعني جرى الحديث عن نساء متزوجات ولديهن أطفال وقالوا أنه والله هربت من أجل الزواج بآخر. يعني أيضا كان هناك بعض الحالات التي كانت تبريراتها غير منطقية، واليوم في حالة بتول ليس هناك زواج، هناك حديث عن خطف أو عن ذهاب من أجل تغيير المذهب.
0: نعم نعم نعم. ولا تنسي النقطة الثانية اللي أنا أقولها كمان، لما كنا نور في الجامعة يعني طبعا على الرغم من الجرأة والشجاعة والثبات الذي تحدثت به بتول وأنا أحييها على هذه رباطة الجأش التي تحدثت فيها أمام كل هذه الكاميرات، لكن أيضا أريد أن أقول أننا لا تنسي أن في عمر 21 يكون يعني دفاعنا تجاه قضايا معينة نؤمن بها يكون يعني مبالغ به، ليس لأن هناك من يدفعنا لذلك، ولكن هذا بحكم الشباب، هذا طبيعي، هذه طبيعة الفئة الشبابية أنها تندفع بشكل قوي جدا تجاه بعض القضايا، تجاه إيمانة بمذهب معين، إيمانة بقضية معينة، إيمانة بشخص معين وهكذا. فأنا أعزي أيضا أنه لربما حتى الكلمة التي قالتها الهجرة في سبيل الله أعتقد أنها يعني أتفهم أن هذا يكون لربما نوع من الاندفاع الذي يحصل في حالة الشباب المبكر هذه. أنا لا أريد نور أن أنفي أو أثبت الواقعة، لكن أترك للقضاء
1: لكنك ترشحين رواية على حساب أخرى أستاذ نيسان، يعني تتحدثين عن الاندفاع باتجاه المذهب وغير ذلك.
0: طيب. هناك تواتر لهذه يعني مثلا ميرنا واحمد قصتهم يعني اثارت ايضا لغط كبير على السوشيال ميديا، وهناك الكثير ممن تبناها للضرب للسلطه الحاليه،
1: وما زال هناك كثير من الاشخاص غير مقتنعين بالروايه التي صدرت.
0: لماذا ميرنا لم تعد الان، ولماذا لم تترك احمد، ولماذا لم تعد لما كانت عليه؟ يعني هي لها مطلق الحريه في ذلك. يعني اعتقد ان هذا سهل جدا، نحن لسنا الان في عالم الحقيقة تستطيع المرأة به أن تجبر على شيء بشكل حتى لو ترك لها الوقت لا تستطيع أن تجد مخرجا لها.
1: هو كان يعني التخوف من أنه حالة ميرنا أخرجت بهذا الشكل من أجل نفي باقي الحالات كلها، ولذلك كان سؤالي بداية أنه يعني كيف يمكن التمييز وتصنيف الحالات بحيث لا نظلم الحالات الحقيقية أمام ترندات إعلامية.
0: أتفق معك، لكن أريد فقط أن أنوه لنقطة مهمة جدا. طريقة تداولنا على السوشيال ميديا لهذا النوع من القضايا الحساسة وفي هذا الوقت الحساس من تاريخ الدولة السورية أعتقد أنه يهدد حقيقة السلم الأهلي الذي نسعى للوصول إليه والذي نحتاج بسنوات ربما لكي نعززه حقيقة. لذلك يعني أنا أتمنى على الجميع أن يتريث وأن يأخذ الموضوع بحكمة وبتعقل، لأنه إذا كان هناك خطأ فلا بد أن يصوب هذا الخطأ. يعني الآن يعني كلنا تحت الأضواء كما نقول في السوشيال ميديا، ولا شيء يخرج دونه، ونلاحظ أي تصريح من أي مسؤول من أي شيء فورا يعني يقابل بزوبعة من الانتقادات. طيب. مما يدفع البعض للتراجع، هذا شيء جيد وهذا إيجابي، وهذا أعتقد من أهم المكتسبات التي حصلنا عليها في الثورة السورية والتي نسعى الآن لتثبيتها.
1: أستاذ محمد صالح أعود إليك، يعني سمعت ضيوفي ويعني وضوحا أنه خلص وقت بيكون في هناك رواية قانونية تصبح هي المرجحة في الرأي العام، كيف يمكن أن تتعاملوا الآن مع ذلك؟ هل تعتقد أنه الأفضل العودة إلى القضاء مرة أخرى من قبل العائلة؟ تدخل الوجهاء مرة أخرى من أجل حل هذا الموضوع؟ يعني كيف تعتقد أنه الآن هو السبيل الأفضل للتعامل مع ما يجري؟
2: أنا أرى أن القانون هو الأساس، القانون السوري هو الأساس. هذه الموجة التحريض التي حصلت يجب أن يحاسبوا عليها بالقانون السوري الآن. هذا الاستثمار السياسي الذي حصل وما حصل معه من تحريض يجب أن يدفع المحرضون ثمن ذلك. نريد سلما، لا نريد دما جديدا. هذه النقطة يجب أن ننتبه إليها جيدا. هؤلاء المحرضون الاستثمار السياسي، لا أقول طرفا واحدا، الأطراف جميعا. التحريض كان عنيفا جدا وكبيرا جدا وأسوأ مما تتصور يمكن أن يصل إليه هذا. من لماذا يسمح لهؤلاء بهذا التحريض الكبير جدا على وسائل التواصل الاجتماعي وبأكثر من هناك هذه الدرجة من الكراهية؟ هناك
1: طب يعني أستاذ محمد، أنت أحد الوجهاء في المنطقة، بخلاف حالة بتول، هل تعتقد وهل تسمع من محيطك أنه هناك بالفعل محاولات لوجود دعوة تخص النساء داخل الطائفة العلوية؟ هل ما يشاع عن هذا الموضوع هو صحيح؟ هل ما يجري الحديث عنه، عن حالات اختطاف متكررة، هو صحيح؟ هل النساء العلويات اليوم يخشين الخروج من المنزل؟ هل هذا صحيح؟
2: بشكل عام نعم، هناك خشية من البعض بالحركة، نعم هذا صحيح. هناك حالتين أسأل الآن من خلال تلفزيون سوريا، لماذا منعوهم أن يتحدثوا عن أماكن وجودهم؟ أنا أعرفهم شخصيا، قالوا لهم تقولي أنت كنت عند ابنة خالتك. أنا أعرف، رفضوا التحدث معي، معني تدخلت منذ البداية من أجل معرفة وجودهم،
1: وامتنعوا امتناعا
2: كليا خوفا لم يصرحوا أين كانوا. أعرف حالتين، أعرف حالتين في حمص، أعرف الأهل، أعرف الكل، حدثت ذلك. نحن حتى الآن هناك خوف من الحركة.
1: بعض يعني الناس فقدان هاتين الحالتين، يعني على أي أساس حدث؟
2: ويذهبنا إلى مدارسهن، المعلمات يذهبنا، لكن يبقى الخوف موجود.
1: فقدان هؤلاء الفتيات أستاذ محمد على أي أساس حدث؟ يعني هربوا مع شاب، ولا هناك أصل ديني للموضوع، ولا في طلب فدية، ولا ماذا؟
2: تنتين من الصبايا، وحدة غابت 24 ساعة، تدخلت أنا مباشرة لدى الأمن في المحافظة، عادت إلى بيتها ورفضت. أخبروهم أنها لا يجوز أن تقولي إلا أنك كنت عند ابنة خالتك حصرا. هي من عمر بنتي كانت موجودة في، اختفت من شوارع حمص، وأخرى من ريف حمص الغربي. لذلك هؤلاء أعرف الأهل، وأعرف أنهم لم يقولوا أبدا غير العبارة التي قالوها لهم في قسم الشرطة. لذلك أقول
1: يعني في تلقين من قبل الشرطة للبنات، والبنات ما رجعوا لأهلهم؟
2: نعم، هدول رجعوا البنات، رجعوا على أهلهم، بس ما قالوا وين كانوا. هذا في تحذير، أنه ما بيقولوا غير أنه كانوا بمكان كذا. هناك إشارة استفهام دائما، لماذا لا يسمح لهم أن يقولوا أين كانوا؟ هذه عبارة يجب.
1: وين الفجوة بعمل الحكومة؟ هل تعتقد أن هناك محاولة من قبل السلطة بأي شكل لإخفاء أمر ما أو التجاوز عن هذه المواضيع؟
2: هذه السلطة أنا بالنسبة لي ليست بمعنى كتلة واحدة، هناك تفاوتات بين مجتمع وآخر، بينهم بين قسم وآخر مثل كل السلطات في هذه المنطقة لا يحترم القانون بشكل جيد. الكثير الكثير منهم يتجاوبون معنا بشكل ممتاز جدا ويقدمون خدمات جديدة جدا بهذا الشأن. لا يوجد أشعر بلحظات أنه لا يوجد أي تقصير، وفي حالات أشعر أنه تقصير مطلق. لذلك لا أستطيع أن أقول دائما نفس العبارة عن نفس الحالة، لأنه القسم كبير من الشرطة في حمص والأمن العام هناك تجاوب أكثر مما تتصوري، وأحيانا ليس هناك تجاوب مطلقا. لاحظي هذا التناقض الموجود في حالات معينة أنا أكون موجود فيها.
1: طيب
2: لذلك ليس كتلة واحدة، هناك أشخاص نحن نقول نريد بناء دولة، بناء قانون، نريد لقوى الأمن أن تأخذ دورها الحقيقي في المجتمع، نريد بناء الدولة، نريد أيدي الجميع للبناء لا للضغط على الزناد. ومرة أخرى خطاب الكراهية لأبنائنا جميعا اتركوه جانبا، عشنا في هذه المئات السنين.
1: طيب ما تتفضل به أستاذ محمد، هل هو موثق بالاسم والتاريخ وإلى آخره؟ يعني حتى يعني لا نستطيع الآن القيام بذلك، لكن ربما تستطيع تقديم بعض البيانات للدولة، ربما يستطيع دكتور خالد التواصل معك من أجل حل بعض هذه الحالات. هل كل ذلك موثق لديك باليوم والتاريخ والاسم كما تعمل على ذلك منظمات دولية أو منظمات نسوية؟
2: هذه الحالتين موثقتين لدينا.
1: طيب ماشي. طيب دكتور خالد، كيف يمكن أن يؤثر كل هذا على جهود السلم الأهلي؟ وأين هو يعني الحد الفاصل خاصة لدى الحكومة بين مكافحة التضليل، يعني تفنيد الحالات التي ليس فيها خطف على أساس ديني، وبين إنكار الضحايا؟
3: طيب سيدتي، كما تعلمين ويعلم الجميع أنه لا سبيل إلى تحقيق السلم الأهلي ما لم يتحقق الأمن في المنطقة، وهذا تكلمنا عنه مرارا وتكرارا. والحقيقة أن وزارة الداخلية نجحت نجاحا يعني منقطع النظير في هذه الفترة في تحقيق الأمن من كل ما يخيف الشعب السوري. السيدة السورية هي الحلقة الأضعف كونها امرأة، ولكن كما تفضل ضيفك الكريم أنها تنزل إلى المدرسة وإلى الجامعة وإلى العمل، والحالات التي ذكرت أو يراد منها أن تضخم هي قليلة جدا جدا جدا بالمقارنة مع ما كان في أيام حقبة نظام الأسد. اليوم أنا كرجل قاربت 50، خط معارك مع الروس والنظام وغيرها، أنا كخالد أخاف أن أذهب في الليل إلى بعض القرى التي ينتشر فيها الفلول من القرى العلويين. أنا رجل ولست امرأة. فالوضع الأمني في سوريا، وليس أنا يا سيدتي، اليوم عندنا في منطقة الساحل السوري منطقة صيافية ساحلية فيها بحر، ابن الشام وابن حلب يخاف إلى الآن أن يأتي إلى الساحل السوري. لماذا؟ لأن السلم الأهلي مزعزع بسبب هذه الحوادث التي تضخم إلى درجة
1: لكن
3: كبيرة.
1: يعني هذا يأخذنا إلى نقاش آخر، أنه هل ما نريده اليوم كسوريين أنه تخشى الفتاة العلوية تمشي في مناطق السنة؟
3: أبداً، هذا ما لا ينبغي أن نسوق، لأنه غير صحيح. كل حالة لها تفصيلة ولها وقائع مرتبطة بها، سواء كانت مع البنت أو مع من خرجت معه أو إلى آخره، وحققنا بمعظمها سيدة.
1: طب دكتور خالد، الآن حالة بتول، هل أنتم على استعداد للتواصل مع عائلتها لتهدئة روعهم؟
3: بكل تأكيد تواصلوا أصلاً، واليوم الآن نحن نتكلم، وبتول ستخرج وستعود إلى أهلها، ولكن بطريقة. أنا كخالد أخشى من طبيعة أهل بتول والتلقين الذي يلقنوا. أصلاً هناك من قال لنا إنه جماعة غزال يخوفونهم، إنه إذا ما طلعتوا بهذا الفيديو رح نقتلكم. في إلى الآن حالة من الرعب موجودة أصلاً في المجتمع العلوي نفسهم. فاليوم بتول ونحن على هذه الحلقة ستخرج على كوريج جبلة وستلتقي بأهلها، ولكنها لن تعود، هي حرة فيما تريد. قضية بتول أنا برأيي هي أبسط قضية، ولكن استثمرت بطريقة
1: يعني اليوم سيكون هناك لقاء مع الأهل؟
3: نعم اليوم صرح كثير من الإعلاميين، وأنا على اطلاع أنه بتول اليوم هي حرة. طيب. تذهب أينما تريد. الله يعين الأمن السوري. الأمن السوري اليوم يعيش حالة قلق كبيرة. لو تركها وخطفت مرة أخرى من جهة علوية أو من جهة فلول، طب ما هو الحل؟ رح يطلع أهلها ويقول والله خطفوها جماعة الإسلاميين. المشكلة كبيرة جدا، مجتمعنا لا يريد أن يتصالح، مجتمعنا
1: يعني. لكن لا يمكن أيضا شيطنة المجتمع العلوي بأنه إذا الفتاة قررت أنه تصير متدينة أكثر فهي ستتعرض للقتل، يعني هذه أيضا مشكلة دكتور خالد، هذا ما كان يتحدث عنه الأستاذ محمد صالح.
3: ولكن انا اعرف طبيعه مجتمعنا وقرانا، وموضوع يعني البنت لما تذهب وتخرج عن طور اهلها والى اخره، هذا معروف في قرانا كلها، ليس في قرى العلويه فقط.
1: طيب،
3: فانا ما اريد ان اقوله، نعود الى القضيه الاساسيه. في عندي سلم اهلي ينبغي ان يبنى، في عندي دوله سوريه ينبغي ان تنتقل من من من حاله الظلام الى حاله النهضه. اليوم الاماراتيين جاءوا ليبنوا عندنا في الساحل السوري، رح يرجع الإماراتي مرة ثانية ويقول لك أنا ما بدي كل هالاستثمار. طيب، في المنطقة.
1: واضح أستاذ خالد. أستاذ غياث، يعني دعني أذهب معك إلى نقطة قانونية. القانون السوري اليوم هو قادر أصلاً على ضبط الحد الذي يفرق بين أنه طبعاً المعتقد الديني والرغبة الشخصية وما قد يتعلق بالإكراه، يعني خاصة إذا كان هناك شكل من أشكال الجماعات التي قد يكون لها نفوذ داخل الدولة، وهذا ما يخشاه الناس اليوم. هل القانون قادر بالفعل على اتخاذ هذا الإجراء طبعاً المناسب في حالات كهذه؟
4: طبعا. أنا بس بدي أثني على الكلام اللي حكته ضيفتك الكريمة، وبدي أبدأ من حيث انتهت عندما قالت أنه يجب علينا أن نحتكم إلى القانون. القانون هو الأساس. هذه أولا. أنا سأتحدث عن محاور مختص بشكل سريع وأجيبك عن سؤالك. المحور الثاني، هل هذا التضخيم الإعلامي الفيسبوكي على وسائل إعلام ووسائل التواصل يخدم هذا الطرف أو ذاك الطرف بتغذية هذه النزعة الطائفية؟ السؤال الثالث، الأخ محمد ضيفك الكريم هو وجيه من وجهاء المنطقة، هل يمانع بأن يذهب إلى المنطقة التي تتواجد فيها هذه البنت ويقابلها ويسمع منها حتى ننتهي من هذا الباب ونسد الذرائع؟ هذا الموضوع. موضوع القانون طبعا، نحن كلنا تحت القانون. نعم طبعا، القانون هو الضامن. طبعا احنا نريد ان الدوله هي تسعى جاهده لان تكون دوله مؤسسات، دوله قانون. القانون الذي يحاكم عاطف نجيب ويضع له محامي هو نفس القانون الذي سينصف هذه الفتاه في حال اذا كانت طبعا كما يشاع انها بين قوسين مخطوفه. الموضوع الامني سيدتي الكريمه، طبعا يعني احنا في يعني من قال اننا في المدينه الفاضله؟ هناك هفوه، هناك تقصير. من قال أننا نعيش في مدينة فاضلة؟ أكيد هناك بعض الهفوات، تقصير هنا أو تقصير هناك. من قال أننا يعني مجتمع متكامل أو مجتمع مثالي؟ الولايات المتحدة الأمريكية التي
1: يعني لا نريد أن تصبح حياة النساء وأمانهن عبارة عن هفوة يا أستاذ غياث، يعني أيضا الاستخفاف الموضوع بهذه الطريقة.
4: لا لا لا، أنا ما هذا القصد. أنا ما لا لا لا، أنا ما هذا قصدي. أنا ما عم بحكي على قضية بتول، أنا عم بحكي بشكل عام، أنا عم بحكي على الوضع الأمني بشكل عام. أكيد هي ما لها هفوة، بس أنا قلت لي ما هو الحل؟ الحل أن نحتكم إلى القانون. القانون هو الذي سيحكم إن كانت بتول مختطفة أو غير مختطفة. وأنا عرضت على الأخ محمد أن يذهب إلى المنطقة اللي هي المتواجدة فيها ويسمع بعينه. أكيد لا، ما لها هفوة. أكيد إحنا يعني أراد البنات أو سمعة أي بنت طبعا بتهمنا كلها، إحنا مجتمع شرقي بالنتيجة.
1: طب هل يحق أستاذ غياث، يعني سؤال قانوني محدد جدا، هل يحق لأي جهة دعوية دينية أن تستقبل فتاة انقطعت عن أهلها بدون إشراف حكومي أو إشراف من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على سبيل المثال؟
4: أكيد لا، بس لكن هل ثبت هذا الكلام؟ هل هناك مؤشرات دلائل عن النظريه التي
1: هناك مؤشرات
4: بها؟ أكيد
1: لكن لا غير ثابته.
4: اكيد لا، يعني احنا
1: هناك مؤشرات حتى في بعض ما تفضل به الدكتور خالد.
4: لا اتعامل بالتفسيرات والتاويلات وما يقال على وسائل التواصل. انا طرحت الان عرض على الاخ محمد الذي هو وجيه من الوجهاء ان يذهب الى المنطقه بضمانات بما يريد ويستمع من باذنه ويرى بعينه حتى نغلق هذا الملف. يعني طيب، معقول يعني احنا 48 ساعه والفيسبوك ووسائل التواصل؟ هذا الموضوع خطير جدا، يعني احنا الوتر الطائفي واخطر هذه المواضيع.
1: صحيح.
4: فحتى نصل الى حل، انا وانت وكل من يسمعنا الان علينا ان نحتكم الى القانون. القانون، سياده القانون، كلنا تحت القانون.
1: كلنا تحت القانون. والجهود الاهليه ايضا كما تفضلت استاذ غياث، يعني يجب بالفعل ان يكون
4: الجهود الاهليه طبعا. ما هو الاخ محمد هو يعني هو يمثل بالنتيجه شخصيه اهليه. صحيح. مجتمعيه وجيه، فليذهب بعينه وليرى كما قلت انا حتى نغلق هذا الملف. يعني انا برايي هذا الملف يتم اغلاقه مثل ما تفضلت ضيفتك وضيفك الكريم وحتى اخونا محمد حكى كمان بالقانون، ان نحتكم الى القانون.
1: طيب استاذ النسان، كيف يعني نحافظ على النساء؟ ما الذي تحتاجه النساء العلويات اليوم؟ حماية من أي جهة؟ اجتماعية، حكومية، نسوية؟ ما الذي نحتاجه؟
0: تمام، شكرا. الحقيقة يعني سؤال مهم جدا. بداية اسمحي لي من منبرك هذا أستاذ نور أن أوجه رسالة إلى كل المنصات النسائية والنسوية المعنية بحقوق النساء، والتي يعني أنا واحدة منهن. نريد بداية أن نحترم الحريات الفردية، وكلنا نعلم أن هذا ركيزة من ركائز حقوق الإنسان، احترام الحريات. فإذا كانت أي منا أرادت أن تتخذ أمر معين بحرية فردية، فعلينا أن نحترم هذا الخيار ولنضع هذا السيناريو أمام أعيننا. طبعاً مدام هذا الحرية يعني هي داخل إطار القانون وغيره.
1: هذا أمر الأول. الحرية. نعم. أياً كان شكلها.
0: أياً كان شكلها طبعاً تمام. أياً كان شكلها مدام هي ضمن المؤطرات القانونية والتي يسمح بها القانون. ورقم 2 لو سمحتي، لنتوقف عن أن نتكلم عن النساء وكأنهن قصر. بالذات فيما يتعلق ببتول وغيرها من الصبايا فوق 18 سنة، الحقيقة هي بالغة عاقلة راشدة، وهي تستطيع أن تقول لا وتقول نعم وتريد ماذا تريد. ولذلك يتوقف الجميع عن تبني.
1: بس كيف نضمن البيئة المحايدة في حالات كهذه من أجل يعني أن نسمع لهؤلاء السيدات؟
0: تمام، هذا الأمر الثالث والذي أريد أن أركز عليه أيضا، لنثق يعني لنتوقف عن لا نلعب دور الحكومة. يعني نحن كمجتمع مدني دورنا أن نترك للقانون والقضاء أن يأخذ مجراه وأن نكون رقيبين عليه. أنا لا أريد أن أتبنى أعيد مرة أخرى، لا أريد أن أتبنى أي رواية الآن مدام أن الكلمة النهائية لم تصدر بعد، ولكن نحن كمجتمع مدني، نحن حماية للنساء والحماية لكل مكونات المجتمع السوري، لنكون رقيبين على أداء الحكومة. لكن هذا لا يعني أن نتدخل وأن نتغول في ماذا يجب علينا أن يفعل
1: كسلطات رسمية. ويعني نحن نلحظ أن هناك اختلاف في التوثيقات والأرقام بين الحكومة وبين الجهات الدولية.
0: علينا أن نطالب الحكومة بأن يكون هناك بيان رسمي وواضح ومن جهة موثوقة معتمدة، هي التي تقود هذا الموضوع وهي التي تدلي بتصريحاتها الرسمية، وعلينا أن نراقب هذه التصريحات ونطالب بأدلة عليها. هذا هو دورنا كمجتمع مدني. الآن نحن في هذا الوقت الحساس حقيقة من بناء الدولة السورية، نحتاج لإعادة ترسيم العلاقة بين المجتمع المدني وبين السلطة أو الحكومة. هذا أمر مهم جدا في بناء الدولة السورية.
1: أشكرك شكرا جزيلا الأستاذة نيسان بابلي، مديرة منظمة سوار، ضيفتي من اسطنبول. الشكر أيضا موصول لضيوفي من دمشق، المحامي والناشط الحقوقي غياث دبور، من حمص المحلل السياسي وأحد وجهاء حمص الأستاذ محمد صالح، وأيضا الدكتور خالد كمان الناشط في السلم الأهلي، ضيفي من اللاذقية. ونتمنى السلام لجميع السوريات، ونتمنى حلا عادلا لمسألة السيدة بتول. مشاهدينا، شكرا أيضا موصول لكم لطيب المتابعة. إلى اللقاء.

في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدوله بهون نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعلياً مانك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، ونستهلها بالعناوين. الشيباني يؤكد أهمية مباحثات بروكسل في ترسيخ التعاون مع الاتحاد الأوروبي، والأخير يعيد تفعيل اتفاقية الشراكة مع سوريا ويرفع العقوبات عن وزيري الدفاع والداخلية. الاحتلال الإسرائيلي ينصب حاجزا للتفتيش على طريق جبات الخشب بريف القنيطرة ويلقي قنابل مضيئة في المنطقة. العثور على رفات عائلة خلال إعادة تأهيل مدرسة في مدينة دوما بريف دمشق، ومصادر تقول إنهم ضحايا لقصف النظام المخلوع. ترامب يصف وقف إطلاق النار مع إيران بالضعيف جدا، واجتماع مرتقب مع فريقه لمناقشة احتمال عودة العمل العسكري.

0: مرحبا بكم إلى التفاصيل. قال وزير الخارجية الشيباني إن الحوار السياسي الرفيع المستوى المنعقد في بروكسل مع الشركاء الأوروبيين يؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات والتعاون القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وأضاف الشيباني في منشور على منصة إكس أن الحوار يسهم في ترسيخ مكانة سوريا كشريك رئيسي للاتحاد الأوروبي في المنطقة، انطلاقا من موقعها الجيوسياسي والجغرافي المحوري ودورها الطبيعي كحلقة وصل اقتصادية وتجارية بين الشرق والغرب. كما لفت الشيباني إلى أن الحوار يفتح آفاقا جديدة لإنعاش السوق السوري وجذب الاستثمارات ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية. هذا وأجرى وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني سلسلة لقاءات مع مسؤولين أوروبيين على هامش منتدى تنسيق الشراكة الأوروبية مع سوريا في بروكسل. وشملت لقاءات الشيباني اجتماعا مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس. وبحسب وزارة الخارجية عقد الشيباني كذلك اجتماعا ثنائيا مع وزير خارجية قبرص كونستانس تينوس كومبوس. هذا والتقى الشيباني وزير خارجية الدنمارك لارس لوك راسموسن، حيث ناقش الجانبان فرص تعزيز أو توسيع التعاون السياسي والإنساني ودعم جهود الاستقرار في سوريا. كما اجتمع وزير الخارجية مع المفوضة الأوروبية دوبرافكا شويسا، وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون بين سوريا والاتحاد الأوروبي والتأكيد على أهمية دعم جهود التعافي والاستقرار. هذا وكانت العاصمة البلجيكية بروكسل احتضنت أمس الاثنين أول حوار سياسي رفيع المستوى بين سوريا والاتحاد الأوروبي برئاسة مشتركة بين وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس. تزامن ذلك مع إعلان الاتحاد الأوروبي إنهاء تعليق اتفاقية الشراكة مع سوريا والتي كانت مجمدة منذ عام 2011. وأعلنت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا تخصيص حزمتين ماليتين لسوريا بقيمة إجمالية تبلغ 355 مليون يورو دعما لجهود الإعمار وتحقيق التعافي. يأتي هذا بعد أن أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن وزراء خارجية الاتحاد توصلوا إلى اتفاق بخصوص رفع العقوبات المفروضة على وزير الداخلية أنس خطاب ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة.
1: معلنا انطلاق مرحلة جديدة من التعافي والاستقرار والشراكة الدولية مع سوريا، المجلس الأوروبي يعيد تفعيل اتفاقية التعاون المشتركة مع دمشق لينهي بذلك التعليق الجزئي المفروض منذ 2011 ويمضي خطوة جديدة في العلاقات الثنائية. المجلس الأوروبي أوضح أن القرار يهدف لدعم الانتقال السلمي في سوريا وتسهيل تعافيها الاجتماعي والاقتصادي، مشيرا إلى أن التطورات بعد سقوط الأسد ورفع بعض العقوبات أزالت أسباب التعليق السابق. واعتبر المجلس أن القرار يبعث رسالة سياسية واضحة بالتزام الاتحاد الأوروبي بإعادة الانخراط مع سوريا على أن يبدأ تطبيق الأحكام المعاد تفعيلها بعد الإخطار الرسمي بشهر. وجاء القرار تزامنا مع انعقاد منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في العاصمة البلجيكية بروكسل بمشاركة وزير الخارجية أسعد الشيباني، الذي قال خلال كلمة له إن سوريا تنظر إلى الاتحاد الأوروبي وأمريكا ودول الخليج على أنهم شركاؤها، وأنه لا يمكن أن تستقر سوريا من دون تحقيق التعافي وإعادة بناء المؤسسات وتوفير الخدمات كي يعود السوريون إلى قراهم بكرامة.
2: أن سوريا تدخل اليوم لتأسيس مسار مؤسسي ومستدام
1: الشيباني أكد أن ليس هناك أقليات وأكثريات في سوريا، فالجميع سوريون تحت القانون والدستور السوري، وتطرق إلى أن إسرائيل لم تكف عن زعزعة الاستقرار بسوريا، لكن دمشق التزمت باتفاقية 1974، منبها إلى أن لدى سوريا هواجس أمنية تجاه الميليشيات المسلحة في لبنان والتي تعمل خارج سيادة الدولة. بدورها أعلنت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط خلال ذات المؤتمر تخصيص حزمتين ماليتين لسوريا بقيمة إجمالية تبلغ 355 مليون دولار دعماً لجهود الإعمار وتحقيق التعافي. ويأتي القرار الأوروبي ليعيد سوريا إلى مسار التعاون الدولي، معززاً فرص التعافي والاستقرار وفتح آفاق جديدة للشراكة والتنمية.
0: لمزيد من التحليل ينضم إلينا من أوتاوا الأستاذ محمد سالم الباحث في الشأن السياسي. أستاذ محمد، أهلا وسهلا بكم. بداية، ما أهمية الحوار السياسي الذي جرى في بروكسل، وكيف سينعكس على مسار العلاقات بين سوريا والاتحاد الأوروبي على المدى المنظور؟
2: شكرا لكم على الاستضافة، تحية لكم ولمشاهديكم الأكارم. بالطبع ما حدث يعني يمثل نقلة نوعية ونقطة تحول بالتأكيد. واضح أن هناك انفتاح سياسي كبير على دمشق. دمشق وسوريا تدريجيا كحكومة يعني تبتعد عن العزلة التي كانت في عهد نظام الأسد، وواضح بالتالي أن الحكومة تكسب الثقة لدى الفاعلين الكبار وخاصة الولايات المتحدة، واليوم الاتحاد الأوروبي والذي لا شك هو فاعل مهم بالنسبة للقضية السورية. وطبعا ما وراء ذلك هناك الكثير من المصالح بين الطرفين والملفات بشكل عام، ملفات الهجرة بالدرجة الأولى، وهذا ما يهم الأوروبيين خاصة ألمانيا، وهي من أكثر الفاعلين في كما نعلم في الاتحاد الأوروبي، حتى دول أخرى مثل اليونان مثل قبرص، أيضا موضوع الهجرة غير الشرعية فيهمها تعاون سوريا فيه. أيضا الملفات الأخرى الأمنية المرتبطة بموضوع الهجرة مثل ملف المخدرات، ملف الإرهاب. واضح أن كل هذه الملفات تحتاج أوروبا إلى تعاون كبير مع الحكومة السورية فيها. من ذلك أيضا الملفات المتعلقة بالعلاقات التركية مع بعض الدول الأوروبية، ولذلك رأينا مثلا اجتماع لوزير الخارجية السوري مع وزير خارجية قبرص، لأن هناك قلق معين هو معروف من الخلاف بين قبرص واليونان من جهة وبين تركيا من جهة فيما يتعلق بحدود المناطق البحرية وخاصة حقول الغاز، وهناك قلق من أن هناك تفاهمات سورية تركية على حساب اليونان وعلى حساب قبرص. طبعا هناك تداخل في موضوع الهجرة غير الشرعية، وبعد ذلك أيضا موضوع إعادة السوريين، أيضا الكثير من السوريين اللاجئين. كما نعلم نحن في زيارة الرئيس الشرع الأخيرة إلى ألمانيا كان هناك حديث للمستشار الألماني بأنه ممكن خلال 3 سنوات يعود حوالي 80% من السوريين. طبعا هذا رقم مبالغ فيه إلى سوريا، ولكن تحدثت الصحافة الألمانية في ذلك الوقت أنه المستشار الألماني يحاول أن يغازل أو يقطع الطريق على اليمين الصاعد في ألمانيا، في حين كانت المقاربة السورية بأنه هؤلاء السوريين أصبحوا أكثر اندماجا في المجتمع الألماني، فيمكن أن يساهموا في بناء بلدهم دون أن يعني يبتعدوا ويتركوا ألمانيا مثلا تماما. بالتالي هناك حوار على هذا المستوى، ما هو مستقبل هؤلاء السوريين، ما هو مستقبل الهجرة. هناك عندنا أيضا عائدون، عدد كبير من العائدين سواء من تركيا من بعض الدول الأوروبية أيضا، وهؤلاء يحتاجون إلى استقرار، وهذا الاستقرار بالتأكيد يحتاج إلى يعني إعادة دفع وإعانة للحكومة، ولذلك تم تخصيص هذا المبلغ. لكن حقيقة المبلغ عندما نتحدث عن يعني حوالي 350 مليون يورو هو مبلغ متواضع نسبيا مقارنة بالاحتياجات السورية، لكن أعتقد أنه الأوروبيين يحاولوا أن يتدرجوا في بناء الثقة مع الحكومة السورية. هذا أمر. الأمر الثاني أيضا أنه الاتحاد الأوروبي أيضا تحت ضغط الكثير من الأزمات، ومنها أزمة الوقود الأخيرة، أزمة الحرب مع أوكرانيا التي استنزفته بشكل كبير.
0: طيب ما الملفات التي تريد دمشق من الاتحاد الأوروبي الانخراط فيها أستاذ محمد، خاصة مع وجود ملفات ضاغطة مثل التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار؟
2: تماما، يعني تفضلت أنت ربما بذكر أهم هذه الملفات وهي التعافي الاقتصادي. بالتأكيد أنه لدمشق مصلحة مهمة في الدعم الأوروبي للتعافي الاقتصادي، بما في ذلك استكمال يعني الإجراءات المتعلقة برفع العقوبات. نعم، العقوبات الأوروبية تقريبا رفعت، لكن لا تزال هناك بعض العقوبات على الشخصيات المرتبطة بالأسد أو بإيران، وهذه إلى الآن ما تزال مؤثرة بشكل غير مباشر على مواضيع نقل الأموال. أيضا يمكن لأوروبا لاحقا أيضا أن يكون لها مساهمة حتى في استكمال رفع حتى العقوبات الأمريكية. لا يزال هناك بعض العقوبات الأمريكية مثل تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، إلى الآن ما زال هذا مؤثرا على موضوع نقل الأموال. لا زال هناك صعوبة حقيقة في نقل الأموال إلى سوريا، وهذا بالتالي ينعكس على ماذا؟ على الاستثمار. بالتالي هناك صعوبة في الاستثمار. إذا كلما كان هناك حوار سوري أوروبي، وكلما نالت الحكومة مزيدا من الشرعية والتنسيق مع دول الاتحاد الأوروبي ومع الولايات المتحدة، كان هناك تسهيل لموضوع نقل الأموال وجذب الاستثمارات بما فيها الاستثمارات حتى العربية أو الاستثمارات للمغتربين السوريين. فمن المواضيع الأخرى أيضا المتعلقة بموضوع إعادة الإعمار هو كيفية استثمار الأجيال أو الجاليات السورية في أوروبا، خاصة مثل الجاليات التي في ألمانيا، الأطباء المتعلمين وغيرهم، وهؤلاء يمكن بالفعل أن يسهموا في إعادة إعمار بلدهم، ويمكن أن يكونوا أيضا جسرا بين الأوروبيين وبين سوريا. من الملفات الأخرى بالتأكيد التي أيضا ربما لم نذكرها وهي لا تزال يعني مهمة، موضوع مكافحة المخدرات. يعني الاتحاد الأوروبي لديه قلق كبير، كانت سوريا سابقا في عهد الأسد مصدرا للمخدرات، ولا تزال ربما هناك طرق تهريب إلى الاتحاد الأوروبي. فيتطلع الاتحاد الأوروبي إلى التعاون الأمني مع سوريا في ملفات المخدرات، في ملفات داعش أيضا، يعني موضوع الأمني المتعلق بالجماعات المتطرفة ومنها داعش، لأنه تقارير مراكز الدراسات الأوروبية تقول بأنه إذا لم يحدث استقرار حقيقي في سوريا فهذا يعني تغذية للمظلوميات وتغذية لعودة الجماعات المتطرفة ومنها داعش، وبالتأكيد هذا يقلق أوروبا، لأنه حتى هذه المراكز أيضا ذكرت بأن هناك خلايا نائمة لمثل هذه التنظيمات لا تزال موجودة حتى داخل أوروبا نفسها. بالتالي يتطلع الأوروبيون إلى تعاون، الأوروبيون إلى تعاون أمني حتى في تبادل المعلومات الاستخباراتية ضد مثل أو أمثال هذه الجماعات.
0: طيب، كيف يفسر التحول الأوروبي نحو إعادة الانخراط مع سوريا بعد سنوات من القطيعة أستاذ محمد؟ هل لهذا التقارب علاقة بالتحولات الإقليمية والدولية في الشرق الأوسط، ولا سيما بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران؟
2: بالتأكيد كل هذه عوامل مؤثرة، لكن لا أعتقد أنها العوامل الجوهرية. العامل الجوهري الأساسي هو سقوط نظام الأسد، لنكن دقيقين. العامل الجوهري الأساسي هو عامل محلي. نظام الأسد كان نظام يعني لا يتوافق مع الرؤية الأوروبية، وكان يعني منخرط بشكل واضح مع إيران، وأيضا بموضوع الممارسات ضد حقوق الإنسان التي لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يحتملها من الناحية الأخلاقية. صحيح أنه يعني دول الاتحاد الأوروبي في النتيجة ربما تنسق مع بعض الدكتاتوريات هنا أو هناك، لكن حقيقة حالة النظام السوري حالة خاصة من ممارسة الفظائع التي يعني لا يمكن السكوت عنها، وبالتالي اضطر الاتحاد الأوروبي لأن يعني يكون له موقف، على الرغم من أنه بعض دول الاتحاد الأوروبي مثل خاصة يعني مثل بعض دول الاتحاد الأوروبي الشرقية، كان دول أوروبا الشرقية تحديدا كان لديها تحفظ وتريد عودة العلاقات لأهداف يعني التنسيق الأمني مع دمشق في ذلك الوقت. لكن بالعموم سقوط نظام الأسد هو العامل الرئيسي الذي شجع الاتحاد الأوروبي على الدخول. لا ننسى أنه نحن حتى قبل سقوط نظام الأسد كان في صعود لليمين المتطرف عالميا وخاصة في أوروبا، وهذا اليمين المتطرف ضاق ذرعا بموضوع اللاجئين وخاصة السوريين وعموم اللاجئين، وبات يسوق لموضوع أنه علينا أن ننسق مع من هو في السلطة أيا يكن حتى لو كان شيطانا، لننسق معه لإعادة اللاجئين لأننا لا نريد لاجئين. وبالتالي ظهرت تيارات أوروبية تدعو إلى التنسيق مع نظام الأسد في ذلك الوقت. لذلك عندما سقط نظام الأسد يعني وجد الاتحاد الأوروبي ضالته في حكومة نوعا ما تتقارب معه ولديها علاقات سابقة، أو أجزاء منها يعني هي بالمعارضة السورية لديها علاقات وتعاون سابق ودعم سابق من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي يمكن التفاهم معها.
0: نعم، طيب أستاذ محمد، مع وجود أزمة مضيق هرمز، تقدم سوريا نفسها كممر آمن لسلاسل التوريد وإمدادات الطاقة طبعا، وهذا ما أكده الشيباني خلال اجتماع بروكسل، كيف ينظر الأوروبيون إلى هذا الأمر؟
2: يعني لنكن صريحين، انه هذا الموضوع انا برايي الشخصي انه تم تضخيمه اعلاميا الى حد ما، لا شك انه يعني نحن لسوريا مصلحه في الحديث عن هذا الموضوع وتسويق هذا الموضوع، لكن سوريا ليست، لانه القضيه هي متعلقه بوجود سوريا على البحر المتوسط ووجودها، وجود ميلاء لديها على البحر المتوسط. سوريا ليست الخيار المتوسط الوحيد في الشرق الاوسط، يعني هناك مصر، هناك الاكثر منافسه لسوريا اسرائيل، ولديها بنيه تحتيه في الموانئ. يعني لو نظرنا إلى ما يخرج من الخليج من نفط، نجد أنه 76% يذهب إلى الأسواق الآسيوية، وبالتالي ليس المستهلك الأكبر هو الاتحاد الأوروبي، المستهلك الأكبر هو الأسواق الآسيوية. الآن حوالي 20% ربما أو أقل، 15% تقريبا يذهب إلى الأسواق الأوروبية، وهذه لديها طرق مختلفة، إما عبر مضيق هرمز أو عبر البحر الأحمر كما اليوم تقوم السعودية به عبر خط البايبلاين. لكن يبقى أن هناك حصة لسوريا بالفعل في نقل النفط العراقي على الأقل، يعني نحن نتحدث عن ما يمكن أن يصل إلى 2 مليون برميل يوميا، هذا يمكن أن يصل في أحسن الأحوال أو 3 ملايين برميل يوميا، وهذا لا شك يمكن أن يكون صلة وصل. هنا سوريا يمكن أن تكون صلة وصل بين النفط العراقي أو نقل النفط العراقي.

0: كوني على المدى البعيد، ومهم بالنسبة لسوريا ومهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي، لكن موضوع التكاليف الكبيرة له ودراسات الجدوى وموضوع الاستقرار والمنافسة. يعني في النتيجة غالبا لا تنظر إسرائيل بعين الارتياح إلى منافسة سوريا في هذا الموضوع، لأن إسرائيل بالفعل بحسب الدراسات تتطلع أن تكون هي الهب كما يقال، أو هي المركز الذي يستقبل الشحنات النفطية وشحنات الغاز ويصدرها إلى أوروبا، خاصة أن إسرائيل نفسها لديها استثمار في حقول الغاز الموجودة لديها، وتبيع لمصر وتبيع لدول عديدة.
1: أشكرك الأستاذ محمد سالم الباحث في الشأن السياسي، كنت ضيفنا من أوتاوا، شكرا جزيلا لكم. اختتمت أمس الاثنين فعاليات اليوم الأول من المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول الذي تنظمه هيئة الاستثمار السورية في فندق إبل الشام بريف دمشق، بمشاركة مسؤولين ومستثمرين ورجال أعمال من سوريا والإمارات. وتضمنت أعمال المنتدى جلسات حوارية ولقاءات مباشرة بين الجانبين بهدف بحث فرص التعاون والشراكات الاستثمارية في قطاعات متعددة تشمل التجارة والتعليم والخدمات المالية والسياحة والعقارات والتطوير العمراني والزراعة والأمن الغذائي والطاقة والطيران والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتكنولوجيا والتحول الرقمي. هذا وضم الوفد الإماراتي وزير التجارة الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي ورئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة عمر حبتور الدرعي، إضافة إلى رجال أعمال إماراتيين وسوريين مقيمين في الإمارات. قال وزير السياحة مازن صالحاني لتلفزيون سوريا على هامش فعاليات المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول في دمشق إن العديد من الاستثمارات الجديدة القائمة في سوريا ستبصر النور قريبا.
2: مثل ما بنعرف نحن إخواننا في دولة الإمارات العربية المتحدة سباقين في مجال السياحي، وأنشأوا العديد من الفنادق، ومعظم البراندات العالمية من أوبريترز كلاتهم موجودين في دولة الإمارات العربية المتحدة. طبعا نحن هلأ في جلساتنا الحوارية اللي عم تتم عم نناقش هذا الموضوع، كيف ننقل الأوبريترز كمان والشركات العالمية الموجودة هناك إلى سوريا لحتى نبلش بتطوير الفنادق الموجودة. نحن أوريدي بلشنا بالرينوفيشن لمعظم الفنادق، وهي الفنادق حتدخل حيز الإشغال إن شاء الله في الفترة القريبة، يعني بغضون سنة سنتين حنبلش نفتح فندق ورا فندق. هي فنادق تابعة لوزارة السياحة بالإضافة للاستثمارات الجديدة اللي قائمة في سوريا. في العديد من الفنادق الآن حيز التنفيذ وقيد الإنشاء، وإن شاء الله ستبصر النور قريبا بإذن الله تعالى.
1: في السياق ذاته قال حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف الصناعة والتجارة في الإمارات لتلفزيون سوريا إن الوفد اطلع على الفرص المتاحة لدى غرف التجارة في سوريا، وتم الاتفاق على تبادل الزيارات ونقل هذه الفرص إلى الشركات المختصة بهدف تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
3: اللقاء الأول كان لقاء شامل، بحث الفرص، القوانين، التشريعات، التسهيلات المقدمة من الحكومة للمستثمرين. الآن اللي صار هو اجتماع تخصصي ما بين اتحاد غرف التجارة بدولة الإمارات واتحاد غرف التجارة والغرف التجارية بالجمهورية العربية السورية الشقيقة، على توافق لتبادل المعلومات، تبادل الزيارات، بحث فرص الاستثمار كل في إمارته وكل في مدينته، في فرص استثمارية في مناطق مختلفة، في حماة، في حمص، في دمشق، في ريف دمشق، في إدلب، في اللاذقية، في كل كل كل يعني طلعنا على بعض الفرص اللي موجودة لدى غرف التجارة. نبحث الآن، اتفقنا على تبادل الزيارات ونقل المعرفة من غرف التجارة في دولة الإمارات العربية المتحدة للأشقاء في غرف التجارة في الجمهورية العربية السورية الشقيقة. بعد هذا الفرص اللي موجودة اللي راح يتم بحثها بين الشركات المختصة سوف ننقل لهم هذا التصور، ننقل لهم الفرص ومتابعة هالفرص، وإن شاء الله

0: أن هذا يؤدي إلى استثمارات مشتركة ما بين البلدين.
1: وخلال مشاركته في المنتدى السوري الإماراتي، قال وزير الاقتصاد السوري نضال الشعار إن المنتدى يعكس عودة الثقة والتواصل الطبيعي بين الدولتين الشقيقتين سوريا والإمارات. بدوره أوضح رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي أن الهيئة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير بيئة الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات وتفعيل قانون الاستثمار وتسهيل التراخيص وتسريع الموافقات وإنجاز المشاريع على أرض الواقع. من جانبه قال وزير التجارة الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي إن المرحلة القادمة تتطلب تعزيز التعاون وتقوية الروابط القائمة على الشراكة الحقيقية والتكامل والتنمية الشاملة والعمل على بلورة مشاريع مشتركة مبنية على المصالح المتبادلة.

0: كشف قائد قسد مظلوم عبدي عن تفاهمات مع الحكومة بشأن اللغة التي يجب أن تتضمنها اللوحات التعريفية في الحسكة، وذكر عبدي لوسائل إعلام كردية أن الاتفاق مع الحكومة ينص على اعتماد اللوحات التعريفية بالعربية والكردية في المدن ذات الغالبية الكردية، مشيرا إلى أنه تم قبول اللوحة الحالية للقصر العدلي في الحسكة مؤقتا إلى حين إعادة النظر بها لاحقا ضمن تفاهمات جديدة. وأكد عبدي أن الحكومة قدمت عهودا بحل المشكلة وإعادة اللوحة باللغتين العربية والكردية، لكن في مرحلة لاحقة وليس في الوقت الحالي. وحول تسليم القصر العدلي في الحسكة، قال مظلوم عبدي إن ملف القضاء عطل مسار الاندماج مع الحكومة السورية، مؤكدا التوصل إلى تفاهمات مع الحكومة لتجاوز ما وصفها بالأزمة. وأضاف عبدي أن ملف القضاء كان من أبرز الملفات التي عطلت مسار الاندماج خلال الأسبوعين الماضيين بسبب غياب آلية واضحة لدمج قضاة الإدارة الذاتية، وأشار إلى التوصل إلى تفاهمات تقضي بدمج قضاة الإدارة الذاتية وعدم إقصائهم مع استمرار بعض القضاة العاملين سابقا لضمان استمرار الخدمات. وأكد عبدي أن تعطل القصر العدلي ينعكس على الانتخابات والجوازات والسجل العقاري، داعيا إلى التهدئة ومنح التفاهمات فرصة للتنفيذ. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل دورية إسرائيلية مؤلفة من 30 عنصرا على طريق أوفانيا جبات الخشب بريف القنيطرة الشمالي. وأوضح المراسل أن دورية الاحتلال نصبت حاجزا مؤقتا في المنطقة وفتشت المارة، كما أطلقت قنابل مضيئة فوق الحاجز الإسرائيلي على الطريق الواصل بين قرية أوفانيا وخان أرنبة. يأتي ذلك في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب السوري ولا سيما محافظة القنيطرة، حيث ينفذ الاحتلال عمليات توغل وتفتيش متكررة في خرق لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. هذا وتوغلت قوات الاحتلال في ريف القنيطرة الجنوبي وأغلقت مساحات زراعية قرب خط وقف إطلاق النار عبر وضع أسلاك شائكة، بالتزامن مع تحركات عسكرية أخرى وقصف مدفعي طال محيط قرية طرنجة وسط تصاعد التضييق على المزارعين ومربي المواشي في المنطقة.
1: نحن الآن في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي. إلى هنا وصلت قوى مؤلفة من 5 عربات عسكرية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، قامت بوضع شريط شائك محاذي لخط وقف إطلاق النار. هذا الشريط يبعد مسافة 50 متر داخل الأراضي الزراعية بالقرب من أراضي قرية العشة. الشريط هو للتضييق على المزارعين ومربي المواشي ومنعهم من الوصول إلى خط وقف إطلاق النار. تأتي هذه العملية بالتزامن مع عمليات عسكرية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. اليوم صباحا توغلت قوى عسكرية من جيش الاحتلال الإسرائيلي ب3 عربات عسكرية باتجاه بلدة جبات الخشب ووضعت حاجز على مدخل القرية وانتشرت هناك. أيضا قامت اليوم صباحا قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف محيط قرية طرنجة والأراضي الزراعية هناك بأكثر من 10 قذائف مدفعية دون معرفة سبب الاستهداف. تأتي هذه العمليات بالتزامن مع التضييق على المزارعين واستمرار الانتهاكات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في أرياف القنيطرة. محمد فهد، تلفزيون سوريا، قرية العشة.
0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بنصب قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك أوندوف حاجزا على الطريق بين قريتي العارضة ومعرية في حوض اليرموك بريف درعا الغربي. وأوضح المراسل أن الخطوة تأتي في سياق جهود القوة الأممية الرامية للحد من التوغلات الإسرائيلية المتكررة في منطقة حوض اليرموك، والتي شهدت في الأيام الأخيرة تصاعدا ملحوظا في التوغلات الإسرائيلية.
2: حوض اليرموك منطقة جغرافية ذات أهمية استراتيجية بارزة في الريف الغربي لدرعا، ويشكل جزءاً من الحدود الطبيعية بين سوريا والأردن. يمتد الحوض كجزء من وادي نهر اليرموك الذي يعتبر من أكبر روافد نهر الأردن. يحتوي الحوض على نهر اليرموك الذي ينبع من بحيرة مزيريب في درعا، ويتمتع بأهمية حيوية لكونه المصدر المائي الرئيسي الذي يغذي الأراضي الزراعية ويوفر مياه الشرب لمناطق في درعا والسويداء في سوريا، بالإضافة إلى شمالي الأردن. استطاعت فصائل المعارضة السيطرة على الحوض لنحو عامين، لكن سرعان ما فرض نظام الأسد حصاراً مشدداً على المنطقة قبل أن تسيطر عليها لاحقاً عناصر من داعش الذين خاضوا معارك ضارية مع قوات المعارضة للسيطرة على المنطقة. بعد سقوط النظام توغل الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة عدة مرات، خاصة في بلدتي معريا وكويا وأطراف من بلدة جملة وقرية عابدين، حيث نفذ عمليات اعتقال طالت مدنيين، كما نصب عدة حواجز تفتيش.
0: أعلنت مؤسسة وفاق الإنسانية العثور على رفات عائلة مكونة من أم وأطفالها في مدرسة خولة بنت الأزور بمدينة دوما في ريف دمشق. وقالت المؤسسة في منشور على صفحتها عبر فيسبوك إن العدد يتجاوز 3 أشخاص من دون أن تتمكن من تحديده بالضبط، كما أشارت إلى أن القرائن تدل على أنهم كانوا مختبئين في قبو المدرسة من قصف قوات النظام المخلوع على غوطة دمشق عام 2018، لافتة إلى أن شهودا أكدوا فقد 9 أشخاص خلال القصف. وتعرف مؤسسة وفاق عن دورها بأنها تعمل في المجال الإنساني والتنموي وكذلك في القطاع الصحي والتعليمي. أوضحت مديرية إعلام ريف دمشق أن الانفجار الذي سمع دويه في منطقة جديدة عرطوز ناجم عن انفجار عبوة ناسفة بعد تفكيكها. وأوضحت مديرية الإعلام في بيان أن الأضرار اقتصرت على بعض الماديات من دون تسجيل وقوع أي إصابات من جراء الانفجار. حذرت محافظة طرطوس من دعوات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تدعو لتجمعات غير مرخصة. واعتبرت المحافظة أن الدعوات تمثل محاولة صريحة لزعزعة الاستقرار وخدمة أجندات مشبوهة، كما أشارت إلى أنها ستتعامل بشكل حازم مع أي تحرك مخالف للقانون، وستلاحق المنظمين والمشاركين قانونيا وفقا لأحكام قانون العقوبات. ودعت المحافظة المواطنين للالتزام بالقوانين بشأن التجمعات العامة صونا للسلم الأهلي. قالت وزارة الدفاع إن 2 من أفراد الجيش استشهدا وأصيب آخرون من جراء استهدافهم من مجهولين في الحسكة. وأفادت الوزارة أن الاستهداف نفذه مجهولون لباص مبيت للفرقة 64 غربية الصوامع العالية بريف الحسكة، ما أسفر عن استشهاد جنديين وإصابة 4 آخرين. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل تاجر مخدرات بعد اشتباكات مسلحة استمرت لساعات مع قوى الأمن الداخلي في حي الرصافة بمدينة دير الزور. وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة عمليات أمنية متواصلة في المنطقة لملاحقة تجار المخدرات، إذ شهدت الفترة الأخيرة اشتباكات مماثلة أسفرت عن إصابة عناصر من الأمن الداخلي ومقتل أحد عناصر مكافحة المخدرات، إضافة إلى ضبط كميات كبيرة من مادة الكبتاجون خلال عمليات سابقة. أفاد الدفاع المدني بوفاة فتى غرقا خلال سباحته في ساقية ري بقرية الواحة بريف مدينة سفيرة شرقية حلب، وانتشلت فرق الدفاع المدني جثمان الفتى ونقلته إلى مشفى سفيرة بريف حلب تمهيدا لتسليمه لذويه. وحذر الدفاع المدني أهالي المنطقة من الاقتراب من ساقية الري بسبب خطورتها، مشيرا إلى وجود حواف زلقة في الساقية وأعشاب كثيفة في قاعها، إضافة إلى تيارات مائية قوية تزيد من خطورتها. هذا ووصل وفد أممي يضم ممثلين عن 23 دولة من الدول الرئيسية المانحة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى سوريا عبر معبر نصيب الحدودي مع الأردن. وقالت وكالة الأنباء سانا إن الوفد سيطلع على الوضع الإنساني في البلاد إلى جانب مناقشة إعادة تنظيم العمل الإنساني والانتقال إلى آلية تنسيق موحدة ومترابطة تتكامل مع خطط التعافي المبكر والتنمية. وبحسب الوكالة فمن المقرر أن يجري الوفد لقاءات مع جهات معنية إضافة إلى جولات ميدانية للاطلاع على الاحتياجات الإنسانية والخدمية في عدد من المناطق السورية. طالب مخلصون جمركيون حاصلون على رخصة لممارسة مهنة التخليص الجمركي في دمشق، طالبوا بإلغاء قراري الهيئة العامة للمنافذ والجمارك 42 و45 الصادرين عن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك لعام 2025، معتبرين أن اشتراط تأسيس شركات جمركية كشرط أساسي لمزاولة العمل يهدد مستقبلهم المهني ويزيد من الأعباء المالية المفروضة عليهم.
3: أكثر من عام مضى على إلزام الهيئة العامة للمنافذ والجمارك المخلصين الجمركيين بتأسيس شركات كشرط أساسي لمزاولة المهنة ودفع مبلغ ناهز 25,000 دولار. يرى المخلصون أن عدم موائمة هذا النمط لمهنتهم وتوقف بعض الخدمات التقنية يهدد حركة التجارة بالعرقلة.
4: الحقيقة هذا قرار كثير مشحف، نحن بالنسبة لنا غير قابل للتطبيق لأنه لا يمتلكوا كل الناس هذا المبلغ، هذا المبلغ كثير كبير، زائد أنه تقنيا لما أنه بده يجتمعوا عدة مخلصين لهذا الموضوع أي مشكلة بيصير بأي مخلص فبتوقف الشركة كلها، فعمليا دمج هذا الموضوع حتى غير مطبق بكل الدول. كل الدول في عندها نوعين، في عندها مخلصين جمركيين وفي عندها كمان شركات. حتى توقيف كمان برنامج الأسكودا كمان عم ينعكس كمان على الأداء، خصوصاً إن سوريا في عادة إعمار لازم تشبيكاتها مع دول تانية، لذا هذا الإيقاف هذا البرنامج الأسكودا واعتماد برنامج تاني بديل عم يعمل كمان إشكالات وعم يعمل مشاكل بعملية الاستيراد والتصدير.
3: هذا المقر الذي ضج بالحركة منذ ستينيات القرن الماضي أضحى اليوم خاوياً بعدما لزم معظم المخلصين منازلهم ولم يبقى سوى بيانات مكدسة في إرشيف ينتظر كأصحاب المهنة حلا منصفا.
5: ما لازم القرار اللي يطلع يأخذ أثر رجعي، فهالقرار هذا أخذ أثر رجعي وسبب بقطع رزق المخلصين الجمركيين بشكل عام، وما أنه طريق للعمل إلا أنه سلكنا طريق القضاء لاسترجاع حقوقنا.
6: شو صار القضية؟
5: لهلا ما في بت، صار لشي سنة ونص لهلا ما في أي جواب.
3: جمعية المخلصين الجمركيين بدمشق وريفها تؤكد أن القرار ألحق الضرر بنحو 1700 مخلص مرخص في سوريا، يواجه كثير منهم اليوم ضائقة معيشية في ظل غياب بدائل تعيلهم وتستوعب خبراتهم الممتدة لعشرات السنين.
7: ينتظر المخلصون جمركيون في سوريا لقاء يجمعهم مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك لمعرفة الهدف من صدور قرار يقولون إنه أضرهم وعطل عملهم وقد يضر بالاقتصاد السوري كله وفقا لحديثهم. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: سجلت مناطق واسعة من سوريا هذا العام هطولات مطرية غزيرة تعد الأشد منذ 12 عاما، منعكس إيجابيا على الواقع الزراعي، إذ أسهمت هذه الأمطار في إنعاش الأراضي في أرياف إدلب بعد سنوات من الجفاف رغم ما تسببت به السيول من أضرار في بعض المناطق الزراعية.
6: في هذه الحقول بريف إدلب تبدو الأرض أكثر هدوءا هذا العام. المطر سبق صوت مضخات الري وخفف عبء السقاية عن المزارعين. مواسم طويلة اعتادت على الجفاف تغيرت ملامحها هذا الشتاء. أبو محمد واحد من المزارعين الذين استفادوا من وفرة الأمطار، محصوله تحسن وتراجعت تكاليف الري.
8: تلاحظ الفرق مثل هلأ هذا مع أنه محصول البطاطا لحد الآن ولا ري، يعني ما شاء الله مجموع خضري رائع جدا جدا، وبنفس الوقت قلت تكاليف على المزارع. طبعا في يعني بس بقى يعني التكاليف الكبيرة بالنسبة لمحصول البطاطا بالنسبة للري بشكل خاص، يعني انزاحت قسم كبير كثير منه.
6: لكن الصورة لم تكن مشابهة في كل الأراضي الزراعية. بعض الحقول تحولت إلى برك مائية بعد طوفان السيول. مزارعون خسروا أجزاء من محاصيلهم بسبب تجمع المياه وغرق المزروعات. أضرار وصفت بالطفيفة في بعض المناطق لكنها أثرت على الإنتاج، ورغم ذلك يرى كثيرون أن وفرة المياه ستنعكس إيجاباً على المواسم المقبلة.
9: فكمان كثرة الأمطار يعني أدت علينا بأضرار، والحمد لله نحمد الله ساوت أضرار. أراضي صارت بشكل جيد جداً، وأراضي انغمرت بالمياه وصار أضرار كبيرة. والله منسوب المياه يعني زاد، يعني استفدنا منها نحن يعني شيء 5-6 سنوات لقدام بمنسوب المياه الآبار طبعاً الارتوازي وهيك.
6: هذا الموسم أعاد الأمل بعودة الاكتفاء الزراعي في سوريا. خبراء زراعة أكدوا أن الهطولات المطرية الغزيرة هذا الشتاء تبشر بإنتاج وفير من القمح خلال موسم 2026. توقعات تشير إلى إمكانية الوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي والاستغناء عن استيراد القمح في حال عدم انتشار الإصابات الحشرية.
10: بين أرض استعادت خصوبتها وأخرى غمرتها المياه، يحاول مزارعو إدلب التكيف مع موسم استثنائي، موسم أعاد الأمل إلى كثير من الحقول، لكنه طرح أيضا سؤالا جديدا. هل تستطيع البنية الزراعية الحالية مواكبة تغيرات المناخ القادمة؟ إبراهيم السويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: بدأت ضمن حملة ربيع دير الزور أعمال إعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي في أحد أحياء المدينة في خطة تهدف إلى معالجة مشكلات خدمية أثقلت كاهل الأهالي لسنوات.
11: يتفقد المهندس زكريا واقع شبكات الصرف الصحي المتهالكة قرب دوار غسان عبود في مدينة دير الزور في خطوة تمهيدية لإعادة تأهيلها، وذلك بعد الاتفاق الذي جرى بين محافظة دير الزور ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف ومؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي ضمن حملة ربيع دير الزور.
12: مشروع صرف صحي من أكبر المشاريع لهذه السنة، يبدأ من شارع التكايا وصولا إلى دوار غسان عبود ومنه إلى دوار الصناعة، بطول إجمالي ما يقارب 1500 أو 1600 متر.
11: الأهالي بدورهم رحبوا بهذه الخطوة معتبرين أنه طال انتظارها، خاصة في ظل المعاناة المستمرة من الانسدادات والفيضانات المتكررة وما تسببه من أضرار صحية وبيئية.
13: عانينا جدا من مشاكل طوفان الأقبية وسحب المياه منها، وإن شاء الله هذا المشروع استكمال تأهيل شارع التكاية حللنا هاي المشكلة وشجع على عودة الناس إلى أحياها.
14: وإحنا كسكان نسكن بالمدمر بالقرب من شارع التكاية والقرب من الصناعة نشكر جميع من لبى دعوتنا بتأهيل هذا الصرف، ونرجو أيضا بتأهيل الصرف الصحي بكل محافظة دير الزور، والله يجزيكم الخير.
11: يأمل أهالي دير الزور بأن تسهم هذه المشاريع في الحد من المشكلات الخدمية وتحسين الواقع الصحي في المحافظة.
10: تعد هذه الخطوة إيجابية في اتجاه تأهيل الصرف الصحي في أحد أهم الشوارع الرئيسية في دير الزور في وقت يترقب فيه الأهالي أن تمتد مثل هذه المشاريع في عموم المحافظة. صاحب الحالة تلفزيون سوريا دير الزور.
0: بدأت وزارة التربية والتعليم تدقيق ملفات المعلمين الذين كانوا ضمن الإدارة الذاتية سابقا بمحافظة الرقة، وذلك في إطار مسار تنفيذ اتفاق دمج قسد في مؤسسات الدولة. وأوضحت الوزارة أن لجنة وزارية مكلفة تعمل على تدقيق الملفات بمشاركة ممثلين عن مديرية الإشراف التربوي في وزارة التربية وبحضور لجنة المتابعة الخاصة بالمعلمين في المحافظة. ولفتت الوزارة إلى أن الخطوة تهدف إلى تعزيز استقرار العملية التعليمية بما يسهم في ضمان حقوق الكوادر التعليمية ورفع كفاءة الأداء في المؤسسات التربوية وتحسين سير العمل فيها. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه للمقترح الإيراني بشأن إنهاء الحرب، واصفا إياه بأنه قطعة من القمامة، مشيرا إلى أنه لن يسمح أبدا لإيران بامتلاك سلاح نووي. وقال ترامب إنه لا يشعر بأي ضغط أو ملل بشأن إيران، كما أشار إلى أن وقف إطلاق النار مع إيران ضعيف جدا، كما اعتبر أن وقف إطلاق النار في غرفة الإنعاش بحسب تعبيره. هذا وأوضح ترامب أن الإيرانيين تراجعوا عن أشياء تم الاتفاق معهم عليها في وقت سابق. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن المقترح الإيراني المؤلف من 14 نقطة هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة. وحذر قاليباف من أن أي نهج آخر لن ينتج إلا فشلا تلو آخر، مشددا على أنه لا بديل عن قبول حقوق الشعب الإيراني. واعتبر المسؤول الإيراني أن استمرار المماطلة الأمريكية سيكلف الأمريكيين ثمنا أكبر، وكانت إيران قدمت ردها على مقترح قدمته واشنطن لإنهاء الحرب. وبحسب وكالة تسنيم، نص الرد الإيراني على إنهاء الحرب على جميع الجبهات وضمان إدارة إيران لمضيق هرمز.

نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس دونالد ترامب يميل نحو عمل عسكري ما ضد إيران لزيادة الضغط عليها وانتزاع تنازلات بشأن البرنامج النووي. وأوضح الموقع أن ترامب يعقد اجتماعا مع فريق الأمن القومي في وقت لاحق اليوم لمناقشة حرب إيران، بما في ذلك احتمال عودة العمل العسكري. وبحسب المصادر يرغب ترامب في اتفاق لإنهاء الحرب، لكن رفض إيران تقديم تنازلات يعيد الخيار العسكري إلى الطاولة. وأوضحت المصادر أنه لا يتوقع صدور أوامر بأي عمل عسكري قبل عودة ترامب من زيارته المرتقبة إلى الصين. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 3 أشخاص وتسع شركات لمساعدتها إيران في شحن النفط إلى الصين تتوزع بين هونغ كونغ والإمارات وسلطنة عمان. وأوضحت الوزارة أن العقوبات تستهدف أفرادا وكيانات ساعدت الحرس الثوري الإيراني في بيع وشحن النفط عبر شركات وهمية في مناطق اقتصادية متساهلة. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن إدارة ترامب ستواصل تصعيد الضغط على طهران لحرمانها من تمويل أسلحتها وبرنامجها النووي ودعم وكلائها في المنطقة. ختام نشرة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقم.
1: هل تأذن لي أن أخالفك؟
0: متى يشتفي منك الفؤاد المعذب وسهم المنايا من وصالك أقرب؟
1: هل تفعل هذا في البيت؟
0: ولا يوجد أحل من الوالد ومن الوالدة.
1: واسترجعت سألت عني فقيل لها ما فيه من رمق دقت يدا بيدي،
0: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول.
1: بلغ سعاد وإن ظنت بما وعدت أن الفؤاد بداء الحب متبول.
0: قالت الكبرى أتعرفنا الفتاة؟ قالت الوسطى نعم هذا عمر.
1: أنت أخرجت معنا في القطار يعني رجلا يسهل علي أن يبيعنا.
0: هذا الرجل قلب نظرية الحب رأسا على عقب. فضل من المنطق عجزت اللغة عن إخراجه نطقا فأخرجته الموسيقى تلحينا.
1: إن يحسدوني على موتي فوا أسفي، حتى على الموت لا أخلو من الحسد.
2: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها، بعضهم كان جزءا من حكايتها يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.
3: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

معروف الدواليبي. معروف الدواليبي رئيس الوزراء لفترتين قصيرتين، خبير القانون والتشريع الإسلامي، وصاحب لقب الشيخ الأحمر أي الشيوعي. ولد معروف الدواليبي عام 1907 في مدينة حلب. درس بداية في مدرسة ألفرير الفرنسية لمدة عام واحد، ثم انتقل ليدرس في المدرسة الخسروية الشرعية، وهي المدرسة التي أثرت عليه فكرياً وطبعته بطابعها حتى نهاية حياته. أكمل الدواليبي دراسته في جامعة دمشق، وكان ذكياً نهماً للقراءة وواسع الاطلاع، فحصل على شهادتين في الحقوق والشريعة، ثم أوفد إلى فرنسا ليكمل دراسة القانون، حيث أنهى دراسته بدرجة دكتوراه. عمل الدواليبي بعدها مدرساً في جامعة دمشق، وركز في كتبه وأبحاثه حول دور الإسلام في التشريع والقانون، وقد ألف العديد من الدراسات القانونية، ثم اختص في القانون الروماني. كان للدواليبي توجه إسلامي واضح منذ نشأته، ومن القصص التي تروى عنه خلال وجوده في فرنسا قصة تهريبه لمفتي فلسطين أمين الحسيني، إذ كان الحسيني حليفاً لهتلر ومقيماً في ألمانيا. وبعد هزيمة الألمان في الحرب العالمية الثانية طلب رأس الحسيني ليصار إلى إعدامه من قبل الحلفاء، وقام الدواليبي بتهريب الحسيني على متن طائرة أمريكية بجواز سفره من فرنسا إلى مصر. وقد أكسبت هذه الحادثة الدواليبي سمعة طيبة في الأوساط العربية. انتسب الدواليبي إلى حزب الشعب ذي الثقل الحلبي، كما تحالف مع الإخوان المسلمين. وبعد انقلاب حسن الزعيم عام 1949 تعرض الدواليبي مع أعضاء من حزبه للضغط الشديد من قبل نظام حسن الزعيم. بعد انتهاء حقبة الزعيم شارك الدواليبي في العديد من الوزارات السورية، ففي العام 1950 أصبح وزيراً للاقتصاد، ثم وزيراً للدفاع، ورئيساً لمجلس النواب عام 51، ثم رئيساً للوزراء في العام ذاته. وظل الدواليبي نائباً عن مدينته حلب منذ العام 1947 حتى العام 1963. وبعد الانقلاب الذي أطاح بدولة الوحدة بين سوريا ومصر عام 61، اختير الدواليبي ليكون رئيساً للوزراء حتى عام 62. اضطر لمغادرة سوريا بعد انقلاب البعث في عام 63، فقصد السعودية، حيث عمل مستشاراً في الديوان الملكي حتى وفاته عام 2004. دفن الدواليبي في البقيع في المدينة المنورة بعد أن ترك العديد من المؤلفات التاريخية والقانونية. كان الدواليبي شجاعاً مؤمناً بأهدافه، واضحاً في قول آرائه، كما حصل حين كان وزيراً للدفاع في أوائل الخمسينيات، حيث قال: إن العرب يفضلون ألف مرة أن يصبحوا جمهورية سوفيتية على أن يكونوا طعمة لليهود.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها أبرز ما جذب اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. منذ سقوط النظام المخلوع تصاعد الحديث عن حالة اختفاء واختطاف لنساء وفتيات في سوريا، تحديدا من الطائفة العلوية في المنطقة الساحلية، وقد أخذت هذه القضية زخما وتفاعلا على مختلف المستويات، وخرجت من إطارها المحلي إلى ما هو أبعد وتطلبت ردا رسميا بطبيعة الحال في وقت سابق. وزارة الداخلية السورية قالت في الثاني من تشرين الثاني من العام الماضي، قالت على لسان المتحدث باسمها نور الدين البابا، إن الوزارة شكلت في تموز من العام نفسه لجنة للتحقيق في صحة هذه الادعاءات والشكاوى، وتولت جمع وتدقيق وتوثيق ما نشر من بلاغات أو منشورات بهذا الشأن. طبعا بحسب المتحدث فعمل اللجنة شمل اللاذقية وطرطوس وحمص وحما، وبلغ عدد الحالات التي جرى رصدها 42 حالة في 60 جلسة خلال 3 أشهر، وخلصت إلى أن 41 حالة لم تكن اختطافا، بل تراوحت الحالات حينها وفق الوزارة بين الهروب الطوعي مع شريك عاطفي والهروب من العنف الأسري، بالإضافة إلى حالات جرائم جنائية وحالات ادعاءات كاذبة وتغيب لأقل من يومين وتورط في قضايا أخرى. لكن جرى إثبات حالة اختطاف حقيقية واحدة، وقالت الوزارة أن الفتاة أعيدت لأهلها بسلام. الموضوع لم يقف عند هذا الحد، تناول هذا الموضوع تقريبا أو تناوله لم ينقطع على وسائل التواصل الاجتماعي وصولا إلى الصحافة العالمية، حيث نشرت نيويورك تايمز، نشرت في مطلع نيسان الماضي تحقيقا تناول الموضوع وأكده. التحقيق الذي قال إنه استند لحالات حقيقية قوبل بنفي واعتراض من وزارة الإعلام السورية، التي اعتبرت أن التقرير يتعارض مع المعايير المهنية للصحافة الاستقصائية. الموضوع تابع التفاعل، قضية حساسة تمس النساء، تحمل في طياتها نفسا طائفيا، وهذا ما يمنحها أبعادا خطيرة من النواحي الأمنية والاجتماعية بالوقت ذاته. الأحدث هنا قضية بتول علوش، شابة في بداية العشرينات تصدر اسمها المشهد المحلي على مدار أيام بعدما خرج والداها وقال إنها مختطفة وأناشد بإعادتها إلى العائلة. الشابة خرجت في تسجيل مصور أعزائي المشاهدين، قالت إنها غادرت بمحض إرادتها وأنها هاجرت في سبيل الله على حد قولها. العائلة ردت مجددا وأكدت أن ابنتها مختطفة وأعربت عن مخاوفها على الفتاة، وهذا استدعى تدخلا رسميا جاء بعد منتصف الليلة الماضية، حيث عقد لقاء مع بتول في جبلة بحضور وجهاء وأعيان ومسؤولين محليين في المدينة، ناشطين أيضا، مراسلي وسائل